بده يكون هو كاهن مثله مثل هارون، ومعه مجموعة 250 رئيس. كيف عملها وحاول يضبطها ويجمع الشعب حواليه؟ قال لهم فينا كلنا نكون نحن كهنة، ليش يعني بس هارون وولاده؟ هل هارون هو اللي اختار؟ أنا محل ربنا ما بختار هارون، ولا هارون بيتجاسر يفكر أنه يختار. ليه؟ لأن هارون عمل عجل ذهبي وأخطأ قدام الرب، بس الله من رحمته كان عنده خطة. ليش ما قالنا، ما شرح لنا؟ قال له بتعين أخوك يكون رئيس كهنة. يا ربي، هارون اللي عمل عجل ذهبي وخلى الشعب يعبد العجل الذهبي. نحن عندنا مثل بلبنان بنقول بدي عبدك العجل، بمعنى أنا بدي أملكك. يا ربي كيف تختاره؟ طب كيف أنت الرب اختارك وتكون ملك وكاهن بعدين ويفديك بدم المسيح، الدم الثمين الزكي؟ كيف؟ اشرح لي إياها. مزبوط؟ كلنا بالنعمة، بالنعمة أنتم مخلصون، وبالنعمة أنتم ملوك، وبالنعمة أنتم كهنة. مزبوط؟ وبالنعمة رح نشوف السماء، وبالنعمة صرنا جسد المسيح، كله بالنعمة، رحمة الله. أقنع الشعب قورح إنه تعالوا، هذا مش عدل، وكل اللي عم يعمله موسى مش مزبوط. طيب كيف بدك تشك بموسى اللي الرب استخدمه، بسموه بالمصري حبة حبة، وكل نقلة كانت نقلة ناجحة واضحة؟ انت لما بتكون عم تعمل شغلة وفشل وراء فشل وراء فشل، بتقول في شيء غلط. بس موسى كان الرب عم يستخدمه، كل امر عم بيصير عم بيتعظم الرب بمعجزات من خلال اعلانات الرب لموسى. يعني شوف اي شيء، يعني عمود السحاب ليل نهار قدام عيونهم، امر عظيم. المن بينزل 6 ايام، ها، واللي بيجمع من باليوم السادس دبل ما بيدود، اذا جمع باليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، ها، بيدود. مش لازم يجمع الا مقدار اكله بس باليوم السادس، ليه؟ حتى يرتاحوا في السابع. كل إشارات حتى الله يتكلم مع الشعب. لما الرب ضغط على هؤلاء قورح وداثان وأبرام والمجموعة اللي معهم، ناس ابتلعتهم الأرض وناس التهمتهم النار، قام الشعب وقالوا له أنتوا قتلتوا شعب الرب. طب أنت شو بتعمل بهيك حالة؟ نفس الأمر، ربنا يسوع المسيح جاء والله استعرض محبته واستعرض القوات والعظائم والكمال الإلهي في شخص المسيح. أكثر من هيك مش ممكن ربنا يعمل. وبرضه قاموا على المسيح وجربوا يرجموه عدة مرات، كان يجتاز في وسطهم ويمضي لحد ما أتت الساعة سلم نفسه للصلب. كيف إلك قلب أنت تقتل، تحب ترمي المسيح بوردة؟ كيف إلك قلب؟ جاء ليصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، علم أجمل تعليم، أقام الموتى، شفى المرضى، أحب الإنسان، يتحنن يتحنن في كل الاتجاهات. كيف لك قلب تقتله؟ كيف لك قلب تأذيه بكلمة تجرحه؟ يا هذا الإنسان، الإنسان شرير شرير شرير. والآية اللي قال الوحي المقدس بتكوين 6، لأن قلب الإنسان شرير منذ حدثته، من يوم السقوط، من يوم السقوط ضربت الجبل البشرية. عشان هيك فعلا يعني الله يعطينا نعمة نحن نكون أمناء. مش نحن مؤمنين؟ وياما أحيان بتحسنا بتشعر أنه مش عم نقدر نكون يعني up to the standard، على مستوى الإيمان. فيا رب ساعدنا. ليه؟ لأن جبلي خرباني، الجبل البشرية خرباني. في مرة واحد قال لي يا خي انتو شو بكم بتضلوا تحقروا بتحقر بنفسك وبتحقر بالإنسان؟ قلت له ما هو الإنسان قالنا انه جبلي خرباني، فسد الوعاء كما قال الكتاب، الوعاء فسد، الوعاء البشري، الآنية البشرية. لكن الرب رجع عاد وعمله كما حسن في عيني الفقار. الله رجع خلقنا خليقة جديدة، وإلا ما هي الضرورة انه الله يخلق الإنسان من جديد؟ كما هو مكتوب كورنثوس الثاني 5:17، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا من الله. طب ليه؟ ما خليك وظبط الإناء. قال له ما بيزبط، بيمشي الحال بكلمة ما بيزبط، ما يرهم

ما ترهم، ما بيمشي الحال. ليه؟ فاسد. يعني من أخمص القدم إلى هامة الرأس ضربة طرية، لم تعصب ولم تعصر ولم تلين بالزيت. هذا ما قاله الرب إشعياء الإصحاح الأول. ما بتزبط. يعني أكثر ما أنه الرب عمل ديسبلاي، عرض قدامنا كل الأمور، ومنها إشعياء الإصحاح الأول. قال لهم شو بدي أقول لك؟ بيقول لك الثور يعرف قانيه، والحمار معلف صاحبه. أما شعبي، أما إسرائيل فلا يفهم، شعبي ما بيعرف، ما بيفهم. ويل للأمة، ويل للشعب الثقيل الأم الإثم. وبعدين بيقولون اسمعوا يا قضاة صدوم ويا شعب عمورة، لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ لماذا؟ أحد يقول لهم أنتوا خطاط عم تعملوا هيك، وبيقول لهم عم تقدموا ذبائح وبتجوا على الهيكل وبتعبدوا الرب. وفي ناس بيزوروا السبع كنائس كل مرة من أولى، مش هيك؟ يا خيي بتزور سبع كنائس كل مرة بتصير شيطان أكثر من قبل، مع احترامي للي بعدهم ما صاروا شياطين. إن شاء الله الكل بيتوب، أنا مش عم بحكي بس أنا عبرتي مثل. يا أخي ليه؟ لأنه الإناء فسد. فسد أكثر ما أنه يعني شعب إسرائيل الرب عمل استعرض أمامهم كل شيء حتى يكونوا نور لأقصى الأرض. ما مش الحال. لهذا اقتضى أن يأتي المسيح، وكان ترتيب إلهي لتكون خلاصي، لتكون نوري وخلاصي إلى أقصى الأرض. جاء المسيح لأنه الكل مش قادر يعمل العمل، فجاء المسيح بجسد البشري، بجسد بشري، وقام بالعمل والفداء. قورح رأى كل شيء، وكان من المقربين، وكان من بيت لاوي. تصور يعني من سبط لاوي. قام على موسى وهارون وهو رأى قوات وعظائم ونجاح موسى وهارون في الوقوف أمام فرعون، في تعبير الشعب، في حماية الشعب طبعا في أرض مصر من الويلات والضربات اللي جاية على الأبكار وغيره وغيره. الأرض كان يضربها، كان الرب يضرب أرض مصر حتى يلين قلب فرعون، فكانت كل أرض مصر تحت الضربات. وأما جاسان، منطقة جاسان ما كان عليها مشكلة، حتى لما صار في ظلمة ثلاثة أيام في أرض مصر بيقول لك حتى كاد الظلام يلمس. أما بنو إسرائيل بأرض جاسان فكان لهم نور في مساكنهم، شافوا كل شيء. طب اذا انا بدي اجي اقول يا عمي يمكن احنا بنسميها يعني صدفه، او بسموها باللبناني الدارج استروبيا، شو بسموها بالعراقي استروبيا، يعني ايه يعني صارت يعني هيك، ها صدفه. طيب كم صدفه بده يصير معه موسى؟ عد له كم صدفه ربنا عمل بخدمه موسى وهارون، عد له. أكثر صدفة في بعد اللي صار بمصر، ولما نزل ربنا على جبل سينا مع الملائكة والجبل ملتهم بالنار، صوت رعود وبرهوق، والشعب خاف ويرتجف الجبل كله، والصوت عم يسمعوا، قالوا له هذا الصوت إذا سمعناه مرة تانية منموت يا موسى، قل له لربنا ماذا يريد ونحن بنعمل له كل شيء بده إياه. في أحلى من هيك إعلانات؟ ما أنا من زمان قبل ما أكون مؤمن كنت أقول يا ربي طب ليش ما بتظهر بالسماء وبتقول هاي انا الله يلا توبوا، شو بدي املك؟ ما بدي شيء اعملها. شوف الانسان شو سخيف. لو عمل شو ما عمل ربنا، عمله اللي عمله ربنا مع بني اسرائيل كان نموذج للتعامل مع الامم ومع الافراد. هل نفعت؟ لا، لانه قلب الانسان شرير منذ حداثته. لما قام قورح اللي هو من سبط لاوي، يعني له حق يخدم في الهيكل في بيت الرب، قام وجمع معه 250 رئيس من كل الأصباط، وداثان وأبيرام قادوا الحملة تكون في توازن عشائري، لأنه كانوا عشائر أصباط. فكلهم قالوا لك خلاص حكمنا، عملنا أحكام، يعني ضبطنا موسى وهارون، وهلأ نعمل عليهم انقلاب تام. ما ياما ناس بتعمل مؤامرات حتى في قلب الكنائس أحيانا، ولا أنا غلطان؟ ليش بدنا نتشاطر على بعضنا؟ ليش بدنا نظلم بعضنا؟ ليه؟ اللي كاتبه ربك بده يصير، مشيئة الرب هي تثبت في قلب الإنسان طرق كثيرة وأفكار كثيرة، لكن مشيئة الرب هي تثبت. فكرك فينا نغلب الله؟ لا. ليش تنتعب ونشقى؟ اللي ربنا رتبه بده يصير. عملوا المؤامرة عليه. حاول موسى في البداية، ببداية سفر العدد 16، أنه يحكي معهم، رفضوا،

يقول رح تعال نحكي يا حبيبي، ما أنت شفت بعينيك وهذا تدبير الله، أنا أحسن لي أهرب وما بدي يكون قائد الشعب. يعني هلأ إذا ترجع لموسى كذا مرة نتف ثيابه ولا ناسين اللي يقول له للرب أنا رح يقتلوني رح يرجموني يا رب، ليش عملت فيي هيك؟ أنا حملتني الشعب وثقل الشعب يا رب. فاللي ما استلم المسؤولية بده يهرب، واللي بده واللي برا بده يصير مسؤول، ومش شايف إنه الإنسان مش طبيعي. يا أخي يا قورح يا حبيبي، أنت ما شفت بعينك تدبير الله؟ شو نحن رمينا حالنا على ربنا؟ من رب نار آكلة، نحن مش رايمين حالنا على ربنا. هيك الرب قرر، قال له بتعين لي هارون أخوك وبتجيب أولاده وبتلبسه ملابس الكهنوت قدام الشعب وبتعمل ذبائح. هيك ربنا طلب. يا ربي كهنوت، ما هلأ بيقول جاب خيه، تعرف القصة كيف يعني؟ وبعدين خيه جاب أولاده، وشو هي القصة؟ احتكار؟ لا يا جماعة مش احتكار. من يريده الرب يقيمه. أه؟ مثل ما بيقول الكتاب بالمزمور الثاني، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين، ها، لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. وبعدين أما أنا بيقول الرب، أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. الله مسح الملك، هذا المسح اللي مسحه ربنا لهذا للمسيح. يعني المسيح مسح، لما مسح المسيح هي نبوءة، قامت الأمم على المسيح. ليه؟ بس المسيح الله رتب أن يكون هو الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. ليش عم تقوموا عليه؟ ترتيب الله. لا، مين أقامك علينا قاضيا ومقسما؟ ومين أقامك علينا رئيسا؟ قالوا له لموسى، قالوا للمسيح. يعني بمعناها المسيح قال أنا من أقامني عليك قاضيا ومقسما، بس الشعب قال له لموسى، واحد من الشعب قال له من أقامك علينا رئيسا؟ شو عم تتسلط علينا؟ فأحيان الواحد ما بيستوعب شو بده ربنا من تدابير، بيعيش في دائرة الذات وبيخرب عمل الله ولا يعلم، وبيخرب على نفسه، ويا من ناس خربوا على على على حياتهم وعلى كل اللي حولهم. قورح كم واحد مات بسببه؟ كذا واحد، كذا ألف. أحبائي في ناس بيطلعوا أصل مرارة، بيخربوا الدنيا، بيموتوا ناس كتير. فالرب يعطي نعمة باسم المسيح. ننتبه، تعال يا قورح نتفاهم. قالوا ما متفاهم. ذهب إلى دثان وأبرام، تعال يا عمي نتفاهم مع بعضنا حتى أشرح لكم الوضع. يا عمي إذا ربنا بيقبل خدوها، عارف كيف؟ ما قبله. ساعتها شو بيقول الكتاب المقدس؟ بحسب سفر العدد 16 لو سمحت. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة. كلام ديني، كلام دين، كلام روحي، كلام كتابي. أوكي؟ في وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟ أنتوا عم تشوفوا حالكم علينا يا عمي، خدها، الله خليك خدها وريحني. عارف كيف شو قصدي؟ مشاكل كتير بتصير بالكنائس كرمال شو؟ ليش حطوا فلان مش فلان وحطوا فلان؟ يا عمي الرب بيقسم المواهب، بيقول لك فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. هل موسى كان مرتفع على جماعة الرب؟ لا. هل هارون كان مرتفع؟ لا. الكتاب ما قالش. فلما سمع موسى سقط على وجهه، ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه. مين اللي بده يقبله أنه يكهن يكون بالكهنوت أمامه؟ في شيء مش أنا، خلي وقفه قدام الرب. بيقول فالذي يختاره يقربه إليه. فعلوا هذا، خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا، فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي. وقال موسى لقورح، لأنه قورح من بني لاوي، شو قال له؟ اسمعوا يا بني لاوي، أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم، يعني عيانكم للخدمة، خدمة بيت الرب، من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها، فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك وتطلبون أيضا كهنوتا. الرب حدد الكهنوت بهارون وولاده نسله يعني، وتطلبون أيضا كهنوتا. إذن أنت وكل جماعتك متفقون على الرب
وأما هارون

ما هو حتى تتذمر عليه. فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام ابني إلياب فقال لا نصعد. تعبتوا نتفهم يا جماعة؟ لا يا جماعة بليز، كرمال الله هتخربوا الأمة، هتخرب الكهنوت، هيخرب الكل، كل البيربسز، كل مقاصد الله هتنتزع، لأنه في خطة إلهية والله عم يبني، عم يبني من خلال الترتيبات هيدي أمور إلى أن يصل المسيح وكهنوت الكنيسة. بس هو خلص الكبرياء بتعمل عيون، العصاة مخربين، فرفضوا، بيقولوا قالوا له لا نصعد. أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا. وين؟ بمصر. وين كانوا هني أصلا؟ بالطين. هذا هو الإنسان، مع احترامي للبعض، ما بعرف إذا حدا في بيناتنا قالها، بيبقى جاي من أرض الصومال تنفترض، أرض حفرة نفرة، ها؟ بيقول لك أنا كنت الملك هونيك. يا عم بتطول بالك علينا. أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم، هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. سؤال، ليش بقيوا بالبرية؟ نحن عم نقرأ سفر العدد 16، سفر العدد 13، يعني قبل ثلاثة صحات شو صار؟ قعدوا ما قبلوا، ما صدقوا أنه ربنا قادر يدخلهم الأرض، وموسى قاعد يقنعهم، ويشوع بن نون قاعد يقنعهم، وكالب بن يفنى قاعد يقنعهم أنه لا، الرب يدخلنا، الرب وعدنا. صاروا ينوحوا ويبكوا، والناس اللي راحوا تجسسوا الأرض أشاعوا مذمة وقال لا ما فينا، ما بنقدر. يا حبيبي أنت ما بتقدر، مش ممكن تحلم بالسماء حلم، بالحلم أنت ونايم هيك ما بتقدر تحلم بالسماء. ليه؟ ما حدا بيطلع على السماء، بس الرب هو اللي بده يدخلنا على السماء على أساس كرامة المسيح ودم المسيح وفداء المسيح ونعمة المسيح، ما حد منا. فموسى شو ذنبه؟ قال له أنت ما دخلتنا، نحن كنا عايشين مرتاحين بمصر. يا عمي كيف الإنسان بده يكذب؟ يا عمي إذا بده حب بده يكذب، ما بده يكون عنده منطق بالكذب؟ ما فيش منطق حتى بالكذب. وين كانوا مرتاحين؟ الكرابيج كانت على ظهرهم، الصياط على ظهرهم، يأنون، والكتاب المقدس بيقول لك صعد أنين الشعب، والرب سمع وقال له للرب الرب قال له لموسى نزلت لأني سمعت أنين شعبي ورأيت شو عم يعملوا فيهم المصريين من عذاب ومن تسخير، هلما الآن أرسلك إلى فرعون حتى تخلصهم. هذا اللي صار، بس الإنسان طبعه نسى، قلبه مرتفع، عنده روح الإنسان عنده روح العصيان. عشان هيك يا رب خلينا دايما نكون عند قدميك أيها السيد الرب، ساعدنا باسم المسيح، لأن احنا فعلا وضعنا صعب بدون نعمة المسيح وملء الروح القدس، حتى يا رب يعطينا نعمة المحبة والتفاهم والاتضاع ونكران الذات. وهيدا كان أحد أهم الشروط اللي قال المسيح، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه، ها؟ كل يوم ويحمل صليبه، كل يعني ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم، يعني كل يوم بتنكر نفسك وكل يوم بتحمل صليبك. شو الصليب؟ إنك تعيش حياة الصلب، لأن الذين هم للمسيح فقد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. فاللي صار قالوا له أنت ما دخلتنا الأرض، وين عطيتنا أنت يا حمي؟ ما أنتوا لأنه لعدم إيمانكم ظلمتوا نفوسكم وما دخلتوا، ما الرب قالكم مش رح تدخلوا، مش أنا اللي ما دخلتكم، لا لا لا أنت الحق عليك. تعرف هذه قال له عنزي ولو طارت، عنزي ولو طارت، شو بتعمل مع الناس؟ الكتاب المقدس رائع جدا، بيوريك أجناس أجناس من الناس، أنواع، والعقل المعوج والمنطق الأعوج، بتشوف أشياء بتقول ربي يا ربي أشكرك لأنك عم تعلمني حتى ما أسقط بهيدي التجارب، لأنه إذا ما تعلمناش نسقط بالتجارب هيدي. قالوا له مش رح نصعد ولا نتفاهم معك. فاغتاض موسى جدا وقال للرب لا تلتفت إلى تقدمتهما، عفوا، لا تلتفت إلى تقدمتهما، حمارا واحدا لم أخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم. وقال موسى لقورح كن أنت وكل جماعتك أمام الرب، أنت وهم وهارون غدا، وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا، وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته 250 مجمرة، وأنت وهارون كل واحد مجمرته. فأخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا ووضعوا عليها بخورا.

صخورا ووقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون، وجمع عليهما قورح كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة. قبل ما تتابع، قورح كان بده يحط نفسه محل هارون، يعني بده يشيل رئيس الكهنة، وهي رمز لشخص المسيح، لأنه هارون كان بيرمز لكهنوت المسيح. قديش في ناس قعدوا محل المسيح إذا جاز تعبير، ترأسوا وخربوا الأمور كلها بسبب كبرياءهم. مجد الرب تراءى. طب بتفتكر قورح كان شوي خايف من الرب لما عم يعمل المؤامرة؟ لا. طب كان مقتنع؟ كان مقتنع. طب ليه؟ كيف مقتنع؟ ما أنت شفت اللي شفته، شفت المعجزات والقوات والعجائب، وشفت عمل الله. يا أحبائي، بيوصل الإنسان إلى ظلمة، complete darkness، ظلمة تامة دامسة، لا يستطيع أن يميز أي أمر، لا يعود يرى أمام عينيه إلا غاية واحدة، أنه يكون يعزل هارون الذي هو يمثل المسيح. ولهذا قال الشعب الماضي عن بني إسرائيل: ميلوا عن السبيل، حيدوا عن الطريق، اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل. ما بدنا إياه، نحن بدنا نكون رؤساء، نحن بدنا نعيش على كيفنا. هذا هو الإنسان، هاي البشرية، هيدي البشرية. ونشكر الرب لأجل كلمة الله بتعلمنا. ساعتها موسى قال له: نشوفه إذا رب عمل شيء جديد مش صاير معنا يا بني إسرائيل، بمعناها إذا فتحت الأرض سماء وابتلعتهم، بكون إنه الرب أرسلني مش أنا أرسلت نفسي. فتحت الأرض فيها وفتحت وابتلعتهم، ابتلعت دافان وأبيرام وكل ما لهم، والناس خافت من صراخهم. بعدين نزلت نار من السماء وأحرقت 250 رئيس. منين نزلت النار؟ من السماء. كان في برق ورعد وهيك، وجاءت ضربة البرق هيك بالصدفة على 250. لا، ما كانش في لا في شتي ولا في شيء، بيكونوا بصحراء، ما كان في شيء، ما في شيء. نزلت النار أكلت 250 رئيس. أوكي، وهارون ليش ما أكلته؟ يعني ما فيش مجال تجي تعمل تأويل وتقول لا يمكن لا لا لا. الرب كل شيء محدد، كل شغلة صارت محددة أمام الأعين. شو مفروض يعمل الشعب؟ مفروض الشعب يخضع وقولوا لا، لازم نخضع للتدبير الكهنوت الهاروني، وربنا رتب أنه يبنوا لاوي يكونوا خدام الأقداس وخلصنا، ونحن منعطي يمين الشركة لموسى ولهارون وللاويين وهكذا، وانتهينا. لا، بيقولون بآخر الإصحاح زعل الشعب، قالوا له: أنتوا قتلتوا ما شعب الرب، أنتوا قتلتوا شعب الرب. أحبائي، قد ما تحاول تتفاهم مع شخص دخل في ظلمة روحية ويشك بأمر خلاص نفسه، شو بدك تقنعه؟ تعرف الشخص المخلص عايش حياة نكران الذات، مسلمها للرب، مسلمها للرب، بده يخدم الرب. بزماني شفت، كنت أخدم من زمان بكنيسة قديمة، من زمان قبل هون. هلأ هون أنا عم بخدم 30 سنة، يعني أنا صرت عتيق. كنت شوف البعض يتسابق، كلهم بدهم يصيروا وعاظ، كان المنبر مفتوح، ما يلحق واحد بده يعني يتأخر بيجيب كتابه سبقه الثاني. إجا عندي الأخ المسؤول الختيار، قال لي: يا ابني ليش ما بتطلع تاخد أنت هيك تأمل صغير؟ قلت له: أنا لا لا لا، ما بدي شيء، أنا مبسوط، أنا عم بخدم برا بالبيوت وبالشوارع وبنادي بالمسيح وأنا فرحان. قال لي: لا بس أنت. قلت له: لا لا لا لا، أمام يسوع المسيح والله شهد علي لا أزيد ولا أنقص. قلت له: يا أخ فلان، أنا عندي أني أربح نفس للمسيح أكثر من 100 وعظة أقول الصدق في المسيح. بيقول لي هذا الأخ الختيار، كان عمره وقتها شيء 85 سنة يمكن إذا مش أكثر، قال لي: شوف يا ابني، أنت وزوجتك الرب حيستخدمكم، وهدول اللي كله عم تشوفهم عم تسابقوا مش حيستخدمهم الرب. وفعلا كانوا كان عم يتنبأ، وأنا ولا ببالي، يشهد علي الروح القدس، ولا ببالي أني أعمل خادم. ولما بتضيق الحالة علي أحيانا بقول له: يا رب هل أنا طلبت ابنا من سيدي؟ تعرفوها الخبرية؟ لما الشونامية ما كانش عنده أولاد وراضية، لما مات ابنها بعد ما الرب أعطاها ولد بمعجزة، راحت لعند النبي أليشا قالت له: هل طلبت ابنا من سيدي؟ أحيانا لما بتضيق علي الحالة وبتعب بقول له: يا رب هل أنا قلت لك عملني خادم؟ أنا ما طلبش أني أعمل خادم. أحبي، الخدمة مؤلمة والمسؤوليات مش سهلة، لكن إذا الرب سمح أمين، إذا الرب ما سمح ليكون اسم الرب مبارك. بس كنيسة الله الحي ممتلئة بالخدمات والمواهب، لكن كل واحد لينظر إلى الموهبة المعطاة له من الله. ننجح، بتعرف شو بننجح؟
فعلا بنكون مثل ما قال الكتاب المقدس بنصير كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن، أو مثل ما قال العهد القديم كنيسة مرهبة كجيش بألوية. إبليس بهذا الزمان اشتغل فينا كثير، اشتغل بالناس المؤمنين، بيحاول يكبر راس كل واحد منا، ليك الخدمة هاي، ليك هذا الخدمة، ليك هون هذا فلان، لا لا لا، أنا أصلي وإذا الرب سمح لي أقعد بالزاوية وتكون خدمتي صلاة أمين، خدمتي في الخارج أمين، خدمتي في أي مكان. ليه؟ المواهب أحبائي متعددة متنوعة، أهم شيء نحن نرضى بما قسم الروح القدس لكل إنسان بحسب قياس هبة المسيح. صدقوني ساعات الكنيسة بتربح شعوب، بتربح نفوس، بتمجد الله، بتكون كنيسة فعلا كجيش مرهبة كجيش بألوية. قالوا له، قال له انت حتى نتفاهم، قالوا ما بدنا نتفاهم. شو صار؟ شقت الأرض وبلع الدثان وأبيرام وكل من هم لهم، ونزلت نار من السماء وأكلت قورح وكل جماعته. ليه؟ ما بدنا نتفاهم. نفس الشيء الرب قال له ليها بالماضي بإشعياء، إشعياء 1:18 أي مشهورة، هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف، لكن إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، ثمر الأرض، وإن أبيتم وتمردتم بالسيف تؤكلون، لأن فم الرب تكلم. هلوم من نتحاجج، يعني ربنا بحاجج، إيه بحاجج، بيعطي بيقول له للإنسان تعال تعال جرب شوف، بس ما بدهم. النفس التي تأبى وترفض ما بدها حوار، ما بدها منطق، ما بدها محاججات، ما بدها فكرك. ربنا بس حاجج بهالعبارة مثل بيقولوا وخلاص. جاء من السماء الرب يسوع المسيح، من السماء جاء. وقديش المسيح تحاجج مع الناس وشرح وبين وعلم، نفعت مع العصاة؟ لا. آخر شيء شو كانت النهاية؟ أصلبه، أصلبه، دم علينا وعلى أولادنا. وآخر شيء قالوا له معلق على الصليب، آه يا ناقد الهيكل وبانيه في 3 أيام. فهموا؟ لا ما فهموا. طب ليه ما فهموا؟ في ناس فهمت، ليش هم ما فهموا؟ لأنه نحن عندنا مثل منقوله، الدب غنى، الدب بتاع شو الدب؟ الدب غنى 100 موال، مواويل، بس كان كل مواله على الإيجاص، بده الإيجاص. ففي ناس كتير لا تستطيع أن تستوعب ولا تقبل إرادة الله، لأنه الإنسان عنده موال مواويل. يا أحبائي الله يعطينا نعمة ننكر أنفسنا، إذا ما منعيش بنكران النفس وبحمل الصليب ما رح ننجح. كان شرط المسيح الأول، إن أراد أحد أن يأتي ورائي، هذا الشرط، بدك تتبارك انكر نفسك. يا ربي أنا نكرت نفسي. قال له أنا أسمع كلامك أصدقك وأشوف عمايلك أتعجب. لا، انكر نفسك. في ترنيمة من أولى، انسى نفسك إذن وفكرن فيه عابدا. انسى نفسك، لما بتنسى نفسك ساعة الرب هو الذي يبارك، هو الذي يوسع التخوم، هو الذي يعطيك بركة حتى لا توسع. أقول الصدق في المسيح، ما ممكن الرب يشوف نفس أنكرت نفسها وحامل الصليب وعايشة حياة الاتضاع والمحبة وبدأ تخدم ببساطة أوكي؟ إلا والرب بيعطي بركة. من ناحية تانية، موسى كان عم بجرب يخلص الجماعة، ليش فكرك بده يتفاهم معهم؟ ليش ربنا بده يتفاهم معنا ويحاججنا؟ فيرحمنا، مش هيك؟ موسى نفس الأمر، تعال يا قورح يا حبيبي بنشرح لك كذا، ما بده. تعال يا دثان يا أبيرام تعال نشرح لك، ما بده. عدم القبول أدى بهم جميعا للهلاك. من ناحية تانية، بنحمية 6 في تفاهم مختلف. شاف صنبلط وولاد كانوا هودي بزمن نحمية، بزمن ملك فارس يعني، صنبلط وطوبية وجشم العربي والأعداء، شافوا أنه نحمية عم بعجل ببناء أسوار أورشليم. Alright. قالوا له تعال نتقابل مع بعضنا ونتفاهم بحسب نحمية 6.
تعال تعال نتفاهم، تعال نتفاهم.

بس بيقول لك كانوا ينون بي شرا. قال لهم أنا مشغول، أنا عندي عمل عظيم، أنا عامل عمل عظيم، وليش بدي أنزل وكلمكم بدي أعطل الشغلة؟ لا، أربع مرات يودوا له، بس هم كانوا نبيين. الإنسان بشره بده يتفاهم بس للضرر، لكن الله بده إيانا يتحاجج معنا ويفهمنا ونتفاهم معه حتى يفيدنا. موسى قاموا عليه بس لأنه قلبه، وكان إنسان حليم وقلبه

موسى، لأنه الرب هو عارف أنه الرب أقامه على خدمة صعبة، خدمة صعبة جدا. أحبائي، في ناس بدها تتفاهم للشر، والله والقديسون الأفاضل على الأرض إذا تفاهموا معنا إنما للخير. الرجال الرجل الصالح لما المؤمن الصالح لما بيتفاهم معنا بيكون عم يتفاهم معنا لخير الكنيسة، لخيري أنا، لخير عائلتي، لخيرنا نحن. لكن في أشخاص بيتفاهموا لكن في عندهم مؤامرات. الله وحده اللي عارف القلوب، الله وحده اللي عارف القلوب. لما رفضوا إنه يتفاهموا مع موسى خسروا. عدم التفاهم لمين طلع؟ على مين الخسارة طلعت بعدم التفاهم؟ على العصاة. لما انسحب لوط من حياة إبراهيم مين خسر؟ لوط. لما بتسحب نفسك من محضر الله وبتبعد عن محضر الله وانت مفكر حالك انت صرت مستقل وانت عم تعمل اللي عم تعمله وانت مرتاح، لنطرح ربطهما ولنقطع عنا قيوده، لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. يعني خلاص ما بدناش المسيح، ما بدناش الله. مين اللي بيخسر؟ الإنسان. لما اعتزل لوط عن إبراهيم بعد ما صار في مخاصمة بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط، فبيقول له إبراهيم لابن خيه، بيقول له نحن أخوان، لا تكن بيني وبينك مخاصمة ولا بين رعاتي ورعاتك مخاصمة، اعتزل عني. إذا بتروح شمال أنا بروح جنوب، إذا بتروح غرب أنا بروح شرق، أو شرق أو غرب، بدك إياه. خيره. أتاري القلب انكشف، نظر هيك بس حاطط بباله المنطقة تبع صدوم وعمورة، بيقول لك كانت أرض سقي وكجنة الله كأرض مصر. قال له لا بروح أنا باتجاه صدوم. قال له روح. بيقول لك وكان أهل صدوم أشرار جدا أمام الرب. أشرار يعني يعني مش عينه يبقى مع إبراهيم. حد كان اسمه أبرام إبراهيم وبعدين غير الرب اسمه لإبراهيم بتكوين 17. مش عينه إنه يكون في الروحيات، نفسه ما بقى تعب نفسيا، ما بده يكون بالروحيات. قال لا. ويمكن مدام لوط كمان، لأنه مدام لوط دفع ثمن كبير، قالت له هلكنا عمك، كل شوي صلاة ومذبح وخلصنا بقى، هلكنا ولو عندنا قرشين بدنا نتهنى فيهم. تعرف لما واحد بيصير معه خيرات بيصير بده فصل. لكن بيقول لك الكتاب المقدس بدي تكوين 13 بيقول لك لما اعتزل لوط عن ابرام كلم الرب ابراهيم وقال له يا ابرام ارفع عينيك، ها شوف طلع كل هالارض امشي فيها بطوله وبعرضه، لك اعطيتها ولنسلك، لك ولنسلك اعطيتها. اخذ طيب له خاطره، زعل انه ابن خيه تركه واهتم فيه ابراهيم. لوط. احبائي، مين اللي بيخسر؟ العاصي الشرير المشاكس هو اللي بيخسر. الانسان المبارك مبارك، بركتنا سوري سامحوني مع الكلمه، بركتنا مش من بعضنا ولا كرامتنا من بعضنا، كرامتنا من الرب. واذا الرب افقدني البركه انا الخسران. اهم شيء يكون الرب راضي علي. من اجل ذلك الله يعطينا نعمة. ما بعرف ليش الرب حط على قلبي هالموضوع، مع أنه كتير حاولت أني أختار موضوع آخر وخاصة يوم أحد، بس لابد هيدا درس، لأنه ياما ناس تتعطل خدمتها بسبب أفكار وبسبب ربما روح كبرياء أو تعالي أو عدم تفاهم بدك يا سميه، وبيخسروا وبيتضرروا. لكن موسى وهارون كان تدبير القيادي من عند الرب وكملوا خدمتهم. مات موسى ومات هارون، الرب حط محلهم، الإنسان رحلة وبتنتهي. أهم شيء ننظر إلى أنه نعيش حياة نكران النفس وحمل الصليب. المسيح له كل المجد، نفس الأمر اجتاز بنفس الصعاب. الأنبياء اللي مضوا قبل كانوا أيضا صورة لخدمة المسيح، لكن موسى بحياته في رموز كثيرة جدا لدور المسيح كمخلص كفادي كراعي كمشترع، لأنه المسيح هو المشترع. كان موسى يأخذ الشريعة من يد الرب، فبتشوف أنه بسبب ظلم قلب الشعب ما فينيش إلك مرمر روحه للمسيح،
بس كثيرا ما تقرأ أن المسيح لما يؤمن

يقعد مع الفريسيين المتدينين اللي بيفهموا بالشريعة واللي عنده المراكز. ما يعني أكثر شيء مين بتعبك؟ أصحاب المراكز. نحن بنفهم. كثيرا ما كان يئن، كثيرا ما نظر إليهم حزينا وغضبان، غضب وحزن لأجل غلاظة قلوبهم. يوقف قدامه مثلا المريض، نحن أهل الدين، اليوم سبت ما بنعمل شيء. قال لهم بدي أسألكم سؤال، هل يجوز فعل الخير في السبت أم لا يجوز؟ السبت راحة على أساس. سكتوا. بلك نظر إليهم حزينا لغلاظة قلوبهم. يا أحبائي، الإنسان مليان خراب بدون نعمة المسيح وروح المسيح. الله يعطينا نعمة نكون ممتلئين حتى الله يملأ قلبنا بالمحبة وبالاتضاع وبنكران النفس. أنا أول واحد، لأن كلنا منخرب بدون نعمة المسيح وروح المسيح. ساعتها قال له للشخص اللي إيده يابسي كانت، قال له مد يدك فعاد الصحيحة. خرجوا يتشاوروا عليه تيقتلوه. الإنسان يا أحبائي خطير خطير خطير. لهذا خلونا دائما يا رب ساعدني وساعد إخوتي وأخواتي وكل من يسمع هذه الخدمة، خلونا دائما عند مجاري المياه. ليه؟ مجاري كلمة الله اللي بتعلمنا، الروح القدس اللي بيملانا وبيروينا. بيقول لك الرجل الطقي بيقول لك فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. بعدين برجع بيقول لك شو؟ ليس هكذا الأشرار، بل هم كالعصافة التي تذريها الريح، تحملها ولا توجد، ما بتعرف وين صاحب. يا رب ساعدنا نعيش حياة القداسة، حياة نكران النفس، حياة حمل الصلب. في آلام بالخدمة، يس، اتباع المسيح في آلام، بس آلام وعلى قلبي زي العسل لأجل حبيبي وربي ومخلصي يسوع المسيح. الرب يعطينا نعم نكون عند كلمة الله. ليش فكرك أحيانا بصير إشكاليات كبيرة بحياة الكثيرين؟ لأنه بعدوا عن مجاري المياه، بعدوا عن كلمة الله الصالحة اللي قال عنها الكتاب المقدس لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى بغنى. ليه؟ لما بتقرأ الكتاب بتتعلم، بتصير أنت أفطن من الشيوخ. بما قاله المرنم قاله صرت أفطن من الشيوخ، أفطن من معلمية، لأني أنا حفظت وصاياك، تعلمت كلمتك. ساعتها الإنسان بيزهد، بيصير عنده زهد في كل الأمور، وبتكون عيونه مثل ما قال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بيقول لك من بعيد نظروها وحيوها وصدقوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء في هذه الأرض. ليه؟ بيقول لك لو أرادوا أن يرجعوا إلى الوطن اللي تركوه لكان لهم فرصة للرجوع، لكن الآن هم يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا. من أجل ذلك الله لا يستحي بهم أن يدعوهم أخوة، لأن المسيح جاء وصار بالتجسد الأخ الأكبر. الله يعطينا نعمة باسم المسيح. معلش نتعلم من هذه الأفكار اللي حط الروح القدس قدامنا. لابد الرب يريد أن يكلمنا جميعا حتى يستخدمنا ويعطينا بركة، لأنه لما الرب يصحح المفاهيم الإنسان بيصير في الموقع الصحيح لخدمة لمجد ربنا يسوع المسيح، مش لمجد نفسنا. لك هلا قديش انتوا هلا لو سقفتوا لي كل يوم وقلتوا يعيش البطل يعيش البطل، قديش بدي اعيش؟ بدي كم سنه وارحل، مزبوط؟ اذا الرب اعطاني كم سنه مزبوط بدي ارحل. طيب وين التصفيق؟ وين المديح؟ وين وين وين؟ ما في شيء، ما رايحين. ما مره واحد قال يا عمي ما تمدحني، ما تنفخ بالتراب، لانه التراب اذا تنفخ فيه بيجيب عيونك بيعميك. الانسان انسان، اهم شيء يا رب ساعدني مجدك. أنا بطلب مجدك، وريني مجدك يا رب. تمجد في وسط كنيستك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب لا يكون روحك حزين فيي، املاني بالروح القدس، أعطيني نعمة حبك وحب أخوتي وأخواتي وحب الناس، وأقدم الرسالة وأخدمك بكل قلبي وجوارحي ولا أنظر إلى أي مصلحة. أي يا رب ساعدني، يا رب من كل قلبي بصليها باسم الرب يسوع المسيح. لا بدي مصلحة ولا بدي شيء، بس بدي مجدك. هيدا اللي طلبه موسى، أرني مجدك. بتعرف شو لما واحد بيشوف الرب بتصير الدنيا كلها صغيرة في عينيه، بس الإنسان البعيد عن نور المسيح بيشوف كل شيء كبير بعينيه في هذا العالم، مع أنه هذا العالم هيئة هذا العالم تزول. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. يا سيدنا

0: ايش اتعبك الشعب قديما، وقديش عم نتعبك حتى ككنيسة بسبب ضعفنا وبسبب عدم التكريس ونكران الذات وحمل الصليب. حضرتك قلت لنا لا أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت السماوات. ساعدنا يا رب ما نلتفت إلى الخلف خالص، لكن نلتفت إلى شخصك، لأنه مكتوب التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. باسم المسيح يا من فديتنا يا رب يسوع وحبيتنا وبذلت نفسك لأجلنا، ساعدنا يا رب نحبك ونبذل نفوسنا لأجل الإخوة والأخوات. ساعدنا. أنا لما بصلي يا رب أعرف أنه لا يمكن أعمل مشيئتك أبداً إذا ما بتساعدني وبتعطيني قوة في الإنسان الباطن، وبتملأني من روحك، وبتملأ إخوتي وأخواتي حتى نكون مرضيين أمامك في كل أمر. يا ربي الأمر سريع والحياة رح تخلص. يا ما بتلاقي كثيرين منا قاعدين فقط يبكون على أنهار بابل ويتذكرون صهيون. من فضلك شيلنا من أنهار بابل، ردنا إلى ينابيع الخلاص، ردنا إلى النعم الإلهي كما هو مكتوب فتستقون بفرح من ينابيع الخلاص. أعطينا نعم يا رب فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. ساعدنا نعيش بأفراح الخلاص ونخدمك ونمجد اسمك. أعطينا نعمة الوحدة، نعمة الالتفاف حول شخصك حتى نمجد اسمك. يلي عم تسمعني إذا كنت خارج حظيرة الإيمان قل له يا رب ارحمني وخلصني لأنك مت لأجلي بجسد بشريتك حتى تغفر لي خطاياي بذبيحتك وبدمك. باسم المسيح ساعدني وقبل توبتي واملأني بالروح القدس يا رب، واعطيني نعمي يا رب اخضع لشخصك وانسى نفسي واحمل الصليب واتبعك. باسم الرب يسوع ولك كل المجد، آمين.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

0: مشاهدينا حول العالم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم أفضل. عالم أفضل ينعم بالقدر الكافي من الوعي الصحي والتثقيفي، والذي يكفل له معرفة بعض الأمور الهامة والأساسية التي تساعد في دعم صحة أفضل مع تقدم العمر. ما هي تلك الأمور وما أهميتها؟ كيف نستفيد منها لكن كيف ننتبه إليها؟ وأيضا ما هي بعض الأخطار التي تصاحب هذه المرحلة من السن، مرحلة تقدم العمر والشيخوخة؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نتجنبها؟ كيف نحرص على أن نصل إلى هذا الحد، الإصابة ببعض الأمور نتيجة تقدم العمر أو الشيخوخة؟ ولكن ما دور كلمة الله في دعم حياة المؤمن في كل مراحل عمره وبصفة خاصة مع تقدم العمر وسن الشيخوخة؟ وأخيرا وفي الختام، ما هي بركات الشيخوخة التي يجب أيضا أن ننعم بها ونتمتع بها؟ هذا أحبائي ما سوف نلقي الضوء عليه مع ضيف هذا اللقاء، الأستاذ الدكتور زكريا بشرى، كبير أطباء وجراحين بكاليفورنيا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك أخت مروان،
0: مبسوطين أن حضرتك معنا. شكرا عشان وقتك، وعلشان كل مرة فيها بتقرر أنك تدي مساحة لمشاهدي الكارما أن هم يسمعوا ويستفيدوا. وفي اسم الرب يسوع يكون النهاردة كمان حلقة رائعة من الجانب الروحي ومن الجانب الطبي أيضا، في اسم الرب يسوع.
1: بشرف لي أولا.
0: أشكرك يا دكتور، أشكرك جدا جدا. الموضوع احتياج كبير، ناس كتير لما سمعت وشافت الإعلان حسوا إحنا محتاجين نعرف إيه هي بعض الأمور اللي يجب أن ننتبه ليها في مرحلة مهمة جدا. هنتكلم على إيه مراحل الشيخوخة، مش مرة واحدة بنلاقي نفسنا كده، إزاي ننتبه من قبلها بوقت. علشان كده خلينا المفهوم الصعب ده نشرحه إزاي النهاردة، ونقول إيه هو تعريف الشيخوخة. تفضل.
1: شكرا على المقدمة اللي حضرتك ذكرتيها، يعني أنا مستعيرش الكلام ده. لكن الشيخوخة طبعا مش مرض، ده الحياة جزء طبيعي من مرحلة العمر لكل إنسان. يعني لو تأنى الرب في مجيئه وكلنا هنتقدم في العمر، هنوصل للمرحلة دي اللي اسمها الشيخوخة. والحقيقة ربما يعني أحيانا التسمية أو الاسم يمكن مش بيعجب ناس كتير، فممكن نقول عليهم older adults أو elderly أو seniors. يعني في تسميات تانية بيحاولوا أنهم يستبدلوا بها الشيخوخة،
0: أو شباب القلب.
1: شباب القلب. لكن الحقيقة هي مرحلة كلنا هنمر فيها. لو الرب ادانا عمر لغاية ما نوصل للمرحلة دي في وإحنا على الأرض، أو لو هو تأنى، ولو هو تأنى في مجيئه. الحقيقة الشيخوخة تعبير بيشير إلى حالات صحية، وأنا بقول حالات ما قلتش أمراض، حالات

صحية، تغيرات صحية، تغيرات كيميائية، تغيرات جسمانية، لابد من كل إنسان وصل إلى مرحلة معينة من العمر أنه بيجتاز في هذه المرحلة. يعني الشيخوخة ما هيش مرض في حد ذاتها، لكن هي حالة من حالات الصحية أو النمو الطبيعي للإنسان، سواء جسمه أو ذهنه أو إلى آخره. والحقيقة أنها ما هيش مرض، ما نقدرش نقول أنه الشيخوخة مرض زي ما البعض بيبصروا على أنه مرض. هو مش مرض الحقيقة، لكن هي تغيرات جسمانية لابد أنها هتحدث، وما فيش وسيلة لإيقاف حدوث هذه التغيرات الجسمانية. التغيرات اللي بتحصل في الجسم لها أسباب، في مسببات لها، وبتصحبها بعض التغيرات أو بعض الأعراض أو بعض الملاحظات اللي ما كانتش موجودة قبل كده. يعني من ضمن الحاجات مثلا اللي احنا بنسميه الكوجنيتيف فانكشن أو الكوجنيتيف امبيرمنت، يعني الإدراك، يعني الإدراك أو التمييز الذهني بيبتدي إن هو بيحصل فيه تغيرات. ده ما نقدرش نقول إنه في مرض، ده ما فيش فيروس ولا بكتيريا ولا حاجة زي كده، ده جزء طبيعي من النمو بتاعنا. في الديليريوم، الديليريوم ده تعبير الحقيقة يمكن كثيرين مش ما يعرفوش أو ما يقدروش يفهموا إيه هو التعبير ده. التعبير ده بنشوفه في المسنين بصفة خاصة لما بنوصل للسن الكبير، مع ما فيش ميكروب ولا فيش حادثة ولا في أي حاجة، لكن تغيير المكان، تغيير الوسط، تغيير المكان بتاعهم. مجرد مع تغيير المكان، خاصة لما يكون شخص مثلا عنده أي مرض واضطر أنه يدخل المستشفى، جه عندنا في المستشفى وأصبح مريض في المستشفى، الجو غريب والناس غريبة اللي بتمر عليه، ده بيولد في داخل الذهن، داخل الذهن بتاعنا التصورات، وبتنتج أحيانا تصرفات غير طبيعية. يعني هذا المريض هو شخص كويس كان في بيته لغاية ما جه المستشفى مثلا، أنا بدي مثلا، وبالليل ابتدينا نسمع صريخ من العنبر اللي هو فيها أو من الأوضة اللي هي فيها أو تخبيط أو إلى آخره. ده لأنه الوسط اللي موجود اتغير، ما فيش حاجة عضوية، لكن ده التغيير الذهني اللي حصل. عدم التحكم في الوظائف الطبيعية، وخاصة التحكم في البول والبراز. يعني شخص في بيته كان كويس وكان ماشي بحالة طبيعية، مجرد ما ابتدينا نوصل لمرحلة معينة من العمر أو تغيير الوسط، الدنيا اتلخبطت معانا. هو ما فيش مرض، ما حصلش مرض في المثانة أو في القولون أو بحيث أنه الأمور اتغيرت، لكن ده هو طبيعة المرحلة اللي احنا بنقول عليها الشيخوخة. ما فيش تحكم طبعا، لها يعني تفسيرات علمية، قدرة العضلات على التحكم وضبط الوظائف دي بيحصل لها نوع من الاختلال، خلل في الطبيعة دي. القدرة على

0: تغذية مال نيوتريشن. يعني في بعض الناس بمجرد ما يتقدم بهم العمر بدون أي سبب الوجبات اللي كانوا معتادين عليها وهم شباب أو إلى آخره لقوا إنهم مش قادرين إنهم يستعملوها، وده بينتج عنه طبعا سوء في التغذية لما يكون
1: يعني الشهية بتختلف.
0: بالضبط، الشهية بتختلف ونتيجة حاجات كتير، الإفراز بتاع الغدد اللي موجودة في الفم وفي المريء وإلى آخره، كل الحاجات دي بتؤدي إلى هذا النوع من التغيير. طبعا لا يخفى علينا مشكلة تانية كبيرة مرتبطة بما نسميه الشيخوخة، وهي أنه الناس بتقع، الكبار في السن بيقع، ودي من أخطر المشاكل اللي بتواجه الشريحة دي من السكان أو من العمر، إنه وليها طبعا مسببات. أحيانا بيكون يمكن مجرد زي ما قلت لحضرتك تغيير المكان، تغيير الوسط، تغيير الأشياء المحيطة بنا. في البيت أنا متعود على دي هنا ودي هنا ودي هنا، في الشغل ربما لو واحد بيشتغل برضه في سن متقدم عنده نفس الحكاية دي، لكن لما نيجي نلاقي نفسنا في مكان غريب تماما عننا، وجوه غريبة تماما عننا، يبتدي ده يعمل تغيرات عندنا في التحكم وفي التوازن، وبالتالي بيفقدوا السيطرة على كده، ممكن انهم يقعوا. طبعا في سلسلة كبيرة من الحاجات اللي بتنشأ، ما هوش يمكن موضوعنا، بس انا عايز اوصل الفكرة للأحباء المشاهدين انه الشيخوخة ما هيش مرض، الشيخوخة هو جزء طبيعي من النمو الطبيعي بتاعنا. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه ممكن يبقى شخص متقدم في العمر في السبعينات او الثمانينات او التسعينات، لكن يعني الفانكشنز او الوظائف بتاعته محفوظه، وبالتالي بيقدر ان هو يعيش زي ما كان عايز، يسوق سياره، يكون عنده مكتب بيروح يشتغل فيه. وده هنتكلم عنه ازاي ان احنا نحتفظ بوظائفنا حتى في العمر المتقدم. عايز اقول حاجتين برضو يمكن احبائي المشاهدين، تعبيرين بنسمعهم، تعبير اسمه جيرياتريكس وتعبير اسمه جيرونتولوجي. البعض احيانا حتى البعض اللي ليهم علاقه بالمجال الطبي مش بيقدروا يفهموا معنى التعبيرين دول. الجيرونتولوجي زي الفارماكولوجي زي أي حاجة تاني هو دراسة الشيخوخة، بندرس الناس قاعد عشان تدرس إيه اللي بيحصل للشيخوخة. لكن لما نقول جيرياتريكس ده حاجة تاني مختلفة، دي بتختص بالأمراض وبالتغيرات اللي بيجتاز فيها الشخص المتقدم في السن. دي مهم ان احنا نعرف هذا الكلام. لما نسمع عن جيرونتولوجي، جيرونتولوجي ده واحد بيدرس ليه الناس في السن المتقدم مش بتشوف كويس، ليه الناس في السن المتقدم ليه مش بتمشي بسرعه، الخطوات بتاعتهم بتبقى خطوات بطيئه، فهكذا. ده علم من العلوم. لكن جيرياتريكس لما نسمع التعبير ده بيختص بالامراض اللي بتصيب هذا القطاع من المجتمع.
1: مرحلة قلنا أنها مش مرض، مرحلة طبيعية بيمر بيها الإنسان كأي مرحلة في حياته، بس بتحتاج أكتر رعاية، محتاج أكتر انتباه، محتاج أكتر حذر من بعض الأمور. حضرتك قلت فكرة أنه يا عدم الاتزان، يا إما يتخبط في حاجة يا إما يقع، كثرة الكسور والكدمات في المرحلة دي مش بتبقى هينة، بالذات لبعض الناس اللي عندها إصابات طبيعية، هشاشة عظام أو بعض المشاكل، طبعا ده بيكون أكتر عرضة للكسور أو الكدمات أو الأمور
0: الضعف والوضع.

0: الوهن، ضعف العضلات، الدوخة والحاجات دي. دي كلها حاجات يعني عايز أقول إنها مرتبطة بهذا بهذا القطاع من المجتمع.
1: حاجات كتير بتطرق على الشخص اللي في مرحلة تقدم العمر أو مرحلة ما يسمى بالشيخوخة. اللي مثلا حضرتك قلت أنه عدم الدوخة، عدم الاتزان، اضطراب النوم، لو مش نايم كويس هيقوم
0: بكل تأكيد،
1: هيقوم شكله مش قادر يقف أو مش قادر يتحرك. طيب حضرتك شايف ده مش حاجة هينة ودي منتشرة في العالم كله وليها يعني انتشار مش هين، تحتاج إلى يعني اهتمام؟
0: طبعا يعني في دراسات اتعملت في هذا المجال، ولسبب أو لآخر لقينا أنه بحسب الإحصائيات أنه الاضطرابات المرتبطة بالتقدم في السن بصفة عامة، المشاكل المرتبطة بالتقدم في السن بصفة عامة في على مستوى العالم أكثر ما وجدت في أفريقيا، دول أفريقيا، وحتى في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. يعني نسبة المسنين اللي بيجتازوا في هذه المتاعب المرتبطة بالشيخوخة أكثر في القارات الثلاثة دي عن أوروبا مثلا. في أوروبا ويعني بيحاولوا أنهم يفسروا أو يترجموا إيه السبب في كده، لكن على مستوى العالم موجودة في كل دول العالم، لكن الشيء اللي كان يمكن شوية يعني غير متوقع أنه في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية من الأماكن اللي فيها انتشار أكبر للمتاعب الشيخوخة. خلينا نقول متاعب الشيخوخة، هل الجو، هل الـ ربما طبعا الدول الأوروبية غير هنا، ولكن هل النوع، طبيعة الأكل، هل طبيعة المناخ في ربما، لكن ما فيش حاجة محددة.
1: حضرتك قلت بمتاعب كثيرة، وخلينا نروح لحتة مهمة أو يمكن تلمس أو يعني هنلاقيها ليها صدى عند الناس كتير. يا ترى إيه هي الأخطار المصاحبة لسن الشيخوخة واللي لازم نحطها في الاعتبار وننتبه ليها ونعرف إزاي نتعامل معاها؟ اتفضل.
0: الأخطار طبعا في سلسلة طويلة من الأخطار بتاعت هذا السن المتقدم، عايزين نقول السن، مش يعني انا اتحاشى نقول الشيخوخة كتير. نمرة واحد زي ما قلنا انه بيحصل تغيير في العضلات في الجسم، بحيث انه العضلات اللي كانت ممكن بتمشيني 5 مايل النهاردة ما تمشينيش 5 خطوات. ده شيء طبيعي، ما هوش مرض، ما نقدرش نقول. في أمراض طبعا بتصيب العضلات، وحتى في مع الشباب ممكن يبقى عندهم المسل ويكنس، الضعف العضلي ده، وبالتالي ما يقدروش يمشوا، ما يقدروش يطلعوا سلم، ما يقدروش انهم يوطوا ويقفوا وكده يعني. فده حاجة من الأخطار، وبالتالي لما يكون ما فيش قدرة على انه العضلات بتقدر انها تؤدي وظيفتها في الحركة المطلوبة للشخص، ده بيعرض هذا الشخص زي ما قلنا قبل كده انه ممكن الفولز، السقوط، ممكن الدوخة، ممكن عدم الاتزان في اثناء المشي والاخر بسبب العضلات. الضعف والاجهاد، يعني مجرد مش بس انه الحكايه بتبقى دوخه او ضعف، لكن خطوتين وبقى مجهد،
1: ما فيش طاقه،
0: مجهد من اقل مجهود، سواء كان المشي او سواء كان البتاع ده التحرك في البيت، سواء كان الحركه، سواء كان انه يوصل للحم، اي شيء ممكن

0: الطاقة اللي عنده تستنفذ، يشعر المريض بالإجهاد. وزي ما قلت، أخطر حاجة في كل المشاكل دي الفولز، السقوط. وده الحقيقة هو الأكبر مشكلة في السن المتقدم، بتواجه المجال الطبي بصفة عامة والاجتماعي، لأنه الفولز ما هياش حكاية أنه الواحد اتشنكل وقع يقف. ده بيحصل مرتبط بيها كسور. يعني الفولز أكبر مسبب لكسور العظام في الكبار والصغيرين، بالأخص طبعا في السن المتقدم. المخاطر بتاعة الشيخوخة مش بس كده، لكن عدم السمع، عدم الوضوح الرؤية، ودي كلها برضو زي ما بقول لحضرتك تغيرات طبيعية. طبعا ممكن تحصل بأمراض معينة، يعني في أمراض تصيب الأذن مثلا وبتؤدي إلى إنه فقدان السمع أو حوادث، والعينين كذلك. لكن التقدم الطبيعي في العمر مرتبط بأيضا هذه الظواهر، ودي طبعا بتمثل خطورة. عدم النوم أو خلل في الدورة الطبيعية بتاعة الاستيقاظ والنوم، ده طبعا بيأثر تماما على التركيز وعلى الانضباط التفكير اللي بيفكر عن طريقه، وعن اتزان الشخص طول اليوم، وعن تفاعل الشخص مع العوامل المحيطة به. كلها دي بنشوفها في المسنين، والأسباب ربما ما تكونش أمراض في حد ذاتها، لكن مجرد التقدم العمر دي من ضمن الحاجات المرتبطة بتقدم السن. طبعا هذا لا يعني أنه ملهاش وسائل عشان نتحاشاها، وملهاش وسائل عشان نعالجها. يعني ليها كل اللي أنا بقول عليه ده ليه وقاية، في حاجات للوقاية وهتكلم فيها، وفي حاجات أيضا للعلاج لو حصل الشيء من هذه الأشياء.
1: يعني إذا في أمور طبيعي أنه الإنسان يكون بيشعر بيها، ودي ما تشغلوش، ما تخضوش، ما تحسهوش أن يعني الأمور انتهت، لكن لا، تاخد بالك أن في حاجات طبيعية. أنت مش مريض، ده ما يهمكش، ما يعيشكش في كآبة أو حزن، ده طبيعي. بس هنقول الوقت الجاي النصايح، أن احنا نتغلب على ده. اضطراب النوم نتعامل معه ازاي؟ ضعف العضلات نتعامل معه ازاي؟ عدم التركيز نتعامل معه ازاي؟ فكرة انه كمان ما يسمعش كويس، فكرة ان الرؤية ما تبقاش واضحة، ازاي نتعامل مع الحاجات ديت، وفي نفس الوقت يعرف ان دي امور طبيعية مش مرضية. لكن كمان احيانا الامور المرضية بتزيد من حدة كل الاعراض دي.
0: طبعا طبعا. يعني يمكن حابب ان اقول نقطتين قبل من نوصل للنقطة اللي حضرتك اثرتيها. ايه الاسباب اللي بتوصل الانسان، مش عايز اقول المريض، اللي بتوصل الانسان لهذه الحالة. يعني ليه الانسان ما يعيش 1000 سنة؟ يعني بدون حوادث، بدون ميكروبات، بدون شيء. الإنسان الطبيعي بيوصل لمرحلة اسمها مرحلة الشيخوخة. ده من غير، بغض النظر عن الحاجات دي كلها، وإلا كنا نقول إنه الواحد هيعيش فوريفر.

0: لكن الحقيقة في عوامل ابتدوا يدرسوا طبعا. يعني طول الأعمار زي ما احنا عارفين من الكتاب انه بعد الطوفان ما عادش في الأعمار اللي كانت قبل كده 900 سنة وأول آخره. من بعد الطوفان عمر الإنسان اتحدد و 70 سنة أو مع القوة 80، ده اللي نتعلمه وأفخرها. يعني مش عايزين نقول لكل
1: لكن بمعود الله وهنشوف كلمة الله قد إيه بتدي عون وبتدي تشجيع وبتدي فرح. صدقني ياما في ناس كبار وفي سن تقدم السن، مش هقول في الشيخوخة، لأن اللي يعني ممارساتهم بتقول إنهم مليانين قوة، مليانين إيمان، مليانين ثقة بربنا، وده بينقل نقلة كبيرة جدا من كل ضعف لقوة، من اكتئاب وحزن لفرح وسلام. اتفضل يا دكتور.
0: يعني أعلق على النقطة اللي حضرتك قلتيها دي. يعني زي ما قلت يعني الإدراك إنه دي مرحلة من العمر، والإدراك إنه دي مرحلة بتقربنا من نهاية الرحلة على الأرض. مش عايز أذكر الموت ولا غيره، نهاية الرحلة على الأرض. والإدراك إنه إيه بعد كده، إيه بعد كده. يعني فعلا وهذا النوع من الفكر ربما ما يكونش مناسب لما الواحد يوصل لمئة سنة، سنه 100 سنة أو 80 سنة أو 90 سنة، لأنه زي ما اتكلمنا قبل كده بيبقى في تغيرات في الذهن والتفكير والقدرة على الاستيعاب والقدرة على الفهم والقدرة على التصور. لكن يعني يا ريت كل شخص مننا ومن أحبائنا المشاهدين، احنا بنتكلم النهاردة عن الشيخوخة وبنتكلم النهاردة عن العمر المتقدم، لكن طب وبعد كده ايه؟ ما في حاجة بعد كده. بعد الشيخوخة دي في حاجة كلنا عارفين بعد كده هيحصل ايه. إن الرب تأنى في مجيئه وما جاش عشان ياخد أحبائه، هيكون طبعا في نهاية للرحلة دي. ونهاية الرحلة دي مش هي النهاية أكشولي، مش هي النهاية، ده الواحد بينتقل في نهاية الرحلة هنا على الأرض إلى واحد من مكانين، إلى واحد من حالتين. وما ينفعش إنه الواحد بعد رحلته ما تنتهي هنا انه يقرر لنفسه انا هروح السماء ولا هروح الجحيم. ما يقدرش يعني ما يقدرش يحاول يعني انه يعمل حاجه زي كده. وبالتالي ده قرار احنا بنتكلم دلوقتي، وانا يعني سعيد انه حضرتك يعني اثرت النقطه دي، انه الموضوع ما يعني هو في شيخوخه وفي عمر متقدم، ولكن في نقطه في النهاية اسمها نقطة النهاية. ونقطة النهاية دي بتفصل بين وضعين زي ما بنتعلم من كلمة الله من الكتاب المقدس. وده النهاردة عمرنا النهاردة، سواء وإحنا عندنا القدرة على الفهم، وإحنا عندنا القدرة على التمييز، وإحنا عندنا القدرة على اتخاذ القرار قبل ما هذا ينتهي، نقدر ناخد القرار الصحيح. القرار الصحيح ما يحتاجش مننا ان نروح كامبريدج ولا ان نروح تشيكوسلوفاكيا عشان نتعلم حاجه عشان القرار الصحيح. القرار الصحيح امن بالرب يسوع المسيح فتخلص. من امن خلص ومن لم يؤمن يدان. الكتاب بيقول كده، وده كلمه الله بيقول كده. الله بيقول كده. فياريت إذا كان في حد من أحبائنا المشاهدين النهاردة مقتنع بالكلام اللي احنا بنقوله، إنه في تقدم في السن، في شيخوخة، في نهاية للرحلة، إذا كان لسه ما خدش أو ما كنتيش أخدت هذا القرار للمستقبل ما بعد الشيخوخة. أنا عايز أقول ما بعد الشيخوخة، والله بابه مفتوح مستعد أن يقبل كل من يؤمن بشخص الرب يسوع المسيح.
1: أمين أمين يا دكتور. ناس كتير النهارده تكون

0: فعلا قلبها فرحان لأنها عارفة هتكمل فين، هناك حياة أبدية لإله رائع قبلهم وأعطاهم بنوية وحياة أبدية وغفران للخطية وفرح. ده للجميع على فكرة، مش بس المتقدمين في العمر، لأي إنسان هو النهاردة يكون عنده الاستعداد أنه يقبل شخص يسوع حتى يكون ضامن حياته اللي جاية، ما يكونش لسه هيختار، يكون اختار وخد قرار في اسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: أمين في اسم يسوع. حضرتك قلت في أسباب للشيخوخة.
1: في أسباب أسباب للشيخوخة. أقول من أهم الأسباب التغيرات اللي بتحصل في عضلات الجسم، كل العضلات. طبعا الجسم مش بس العضلات بتاعت الرجلين والإيدين. المريء في عضلات. المعدة فيها عضلات، الحالف فيها عضلات، كل هذه فيها عضلات عشان تقدر أنها تمارس الوظيفة بتاعتها. فمع تقدم السن علميا في اسمه ساركوبينيا. ساركوبينيا يعني ضعف العضلات، زي أنيميا يعني ضعف الدم. ساركوبينيا دي حاجة يعني ضعف العضلات. فعلا ده هو اللي بيحصل، مش بس المشي، مش بس عضلات الرجلين اللي بتشيلنا واحنا ماشيين، الهضم بيتعب والمضغ بيتعب والتبول بيتعب. ليه كله ده؟ لأنه العضلات اللي شغالة عشان هذا. فده جزء من المسببات اللي بتوصلنا لحاجة اسمها الشيخوخة، لما تبتدي تضعف. وده مش مرض، يعني ما فيش مرض أصيب بمرض عضلي في العضلات، لا ما فيش مرض في العضلات، هو ده التطور الطبيعي. هرمونات، الهرمونات البناءة، في نوع من الهرمونات اسمه أنابوليك، ده اللي بيبني الجسم. فالهرمونات دي مع التقدم الأيام نسبتها بتقل ووظيفتها بتقل، وبالتالي ما فيش بناء جديد، لكن احنا بنمشي

حرق السكر وإلى آخره. وبالتالي القدرة عشان كده بنلاقي المرض السكري بيبقى أكتر في السن الكبير. ليه؟ لأنه الإنسولين، نسبة الإنسولين ونوعية الإنسولين في بتتغير، وبالتالي بيصاب بنفاجأ الواحد في سن 50 أو 60 يقول له أنت عندك سكر. طب جه منين السكر ده؟ ما أنا ماشي طول عمري كده. الهرمونات اللي كانت شغالة على حرق السكر الموجود في الدم عشان يبقى في المستوى المظبوط أصبحت فقدت الوظيفة بتاعتها، وبالتالي ابتدى يظهر هذا المرض وليه آثار طبعا مدمرة على الجسم. الجهاز المناعي عندنا بصفة عامة، احنا عندنا جهاز مناعي رائع، يعني الرب في حكمته ده شيء احنا مخلوقين به هذا الجهاز المناعي، بحيث انه عنده حساسية انه يواجه كل المسببات او كل المهاجمات للمناعة الطبيعية اللي موجودة عندنا، من ميكروبات، من جراثيم، من كسر، من جرح، كل الحاجات دي

0: على طول جهاز المناعة، لما حتى الواحد لما بيتجرح جرح، لما بتجرح جرح بنبص نلاقي الأجهزة المناعية ابتدت تشتغل علشان يحصل التئام للجرح اللي موجود عندنا،
1: خط الدفاع الأول.
0: بالظبط بالظبط. طبعا ناهيكي عن بيدمر الميكروبات والبكتيريا والفيروسات وهو الآخر. فهذا الجهاز المناعي

0: وبالتالي بنجد ان كل الحاجات اللي كان الجهاز ده مانعها ابتدت بتتزايد في السن المتقدم. في حاجة اسمها الانفلاميشن. الانفلاميشن اللي هو التغير الالتهابي، وده مش معناه انه فيه بكتيريا او فيه ميكروب. الانفلاميشن ده نوع من الهيجان، هيجان في الأنسجة أو هيجان في الدم، ومختلف عن اللي بتعمله الميكروبات أو إلى آخره. ففي عند في جسم، في تركيب الجسم اللي الله كونه، في عندنا أجهزة دفاعية بتقاوم أي تغيرات تحصل ضارة بينا، وأي إفرازات ضارة تكون في داخل جسم الإنسان. ودي أجهزة مناعية بتشغالة طول الوقت، مش حاجة بتظهر لما يجي ميكروب أو بكتيريا أو إلى آخره ولا فيروس. وهذا الجسم، هذا الجهاز اللي موجود، الجهاز المناعي، تعبير ما كلنا عارفينه إنه في جهاز مناعي، وده بيضعف مع التقدم العمر برضو زي أي شيء آخر، وبالتالي يبقى الشخص معرض من إنه بس قابل واحد يمكن في الكنيسة ولا في الاجتماع كان بيكح يروح، وهو الكنيسة كلها موجودة، واحد يروح يجي له التهاب رئوي. ليه؟ لأنه الجهاز المناعي بتاعه ما هوش بالقوة اللي ربما كان في شخص تاني، شاب أو شابة أو طفل، الجهاز المناعي ما زال بطبيعته. دي كلها عوامل نقدر نقول هي مسببات بتؤدي إلى الحالة اللي بيكون فيها، اللي أنا بقول عليه ده حالات مش أمراض. أجهزة المناعة بتقل، المقاومة بتقل، والآخر ده شيء طبيعي بيجتاز فيه جسم الإنسان.
1: يعني هناك أسباب بتؤدي إلى حالة الشيخوخة، وبتبقى معظمها تدريجيا، وهنرجع نسمع من حضرتك إيه مراحل تقدم العمر أو إيه مراحل الشيخوخة. هل مرة واحدة؟ هل في حاجة اسمها شيخوخة مبكرة؟ هل بعض الشباب ممكن يكونوا بيعانوا من كده؟ أحبائي بنخرج لفاصل ونرجع مع بعض لاستكمال ما بدأناه، وصحة أفضل مع تقدم العمر.

0: أحبائي مرة تاني بنرحب بحضراتكم معانا في هذا الموضوع الخاص بصحة أفضل رغم تقدم العمر. دكتور مرة تاني بنرحب بيك وشكرا على كل ما سردته قدامنا من معلومات. ويبقى السؤال، ما هي مراحل أو خلينا نقول درجات الشيخوخة؟ اتفضل.
1: طبعا الشيخوخة زي ما قلت يمكن في البداية الباحثين طبعا أو الباحثين في هذا الأمر استعملوا أكثر من نوع من السكيل أو الميزان اللي يحدد مراحل الشيخوخة. في حاجة من كلمة تانية يمكن أنا ما ذكرتهاش اسمها فريلتي زي حاجة فريل يعني حاجة هشة أو حاجة ضعيفة، يعني فعشان كده دايما لما نقول ده فريل يعني ده ضعيف أو هش. ففي حاجة في الـ في الـ

0: الباحثين ابتدوا يدرسوا مراحل هذا الوهن أو الضعف، اللي هو طابع الشيخوخة، الوهن أو الضعف. فقدروا أنهم يقسموه أو يعملوا 5 درجات من هذا الضعف أو الوهن، ودي بيستخدموها في التشخيص، لأنه كل مرحلة لها نوع من التعامل الخاص أو العلاج الخاص أو الوقاية الخاصة. فأول مرحلة هو بيبقى حاجة بسيطة بنلاحظها في الحركة العضلية، مجرد دي يمكن من أول الحاجات اللي بتتلاحظ، إنه الشخص اللي كان بيقدر يمشي كويس، الشخص اللي كان بيقدر يجري عشان ياخد الباص ولا يقدر يروح بتاع شغله أو يقدر يطلع للأوفيس بتاعه أو إلى آخره، الوظائف دي ابتدينا نلاحظ إنه فيه نوع من الضعف، ابتدى ينتاب هذه بيقدر يمشي بس إذا كان بيمشي من هنا عشان يروح الاجتماع قبل كده كان بياخده مثلا ساي نص ساعة، النهاردة عايز ساعة ونص. فطبعا ده نوع من التغيير، نوع من الشيء مستجد. فده يخلينا نفكر هو ما عندوش مرض، ما عندوش لا سرطان ولا كسر في الرجل، ما فيش حاجة زي كده، لكن ابتدينا نلاحظ السلولس أو السلونس، إنه كل حاجة بطيئة، الحركة بطيئة، المشي بطيء، زي حاجة أنت عندك كنت جايبة عربية 100% براند نيو والعربية ماشية كويس، تجري توصل أو الآخر، وبعدين لما العربية تعجز تبتدي تلاقي انه ابتدت العربية تضعف، عايزة دي تتظبط، دي تتغير والى اخره،
1: بدأت الكفاءة تقل.
0: بالظبط. فدي دي دي دي دي مرحلة انه بيبقى فيري مايلد، لما يبتدي يبقى في بس عايز قدرة ملاحظة، قوة ملاحظة. يمكن الشخص نفسه ما يشعرش بكده، لأنه التغيير مش مفاجئ، ده ما فيش جات عربية خبطته ومش قادر يمشي، لا ده حاجة بسيطة، هو يمكن ربما ما ياخدش باله منها، يقول لك الجو، عشان الجو كان حر، عشان ما اعرفش ايه، عشان يمكن المرور كان صعب، فبالتالي ما قدرش يوصل في الوقت المناسب او الوقت اللي هو كان بيعمله قبل كده. لكن اللي معاه سواء كان في البيت او في الشغل يلاحظ، ابتدى يلاحظ في حاجه زي كده، وتبتدي بتتطور الحاله. زي ما بقول لحضرتك ده البدايه، دي البدايه، بتبتدي تزيد الامور بالشكل ده لغايه ما يجد نفسه انه مش قادر يخطي خطوه، مش قادر يخطي خطوه. فقسموا التدرب ده إلى مراحل، وبالتالي ده أصبح كنوع من قياس مدى استفحال الحالة، أن الحالة النهاردة في الدرجة الثالثة أو في الدرجة الخامسة دي أصعب الدرجات. الحاجة الثانية المهمة إنه عملوا في حاجة اسمها الـ Comprehensive Geriatric Scale أو Comprehensive Geriatric Assessment، يعني مجموعة من الأخصائيين أو من الخبراء يبتدوا بيمكن الطبيب المعالج، سواء كان ده الفاميلي دكتور او اذا كان جرياتريشن، واحد اخصائي في الجرياتريك،

كل ممرضة اللي هي بتاخد بالها من هذا الشخص، ومعهم حد تاني سوشيال وركر. ليه سوشيال وركر ده؟ لأنه ده اللي بيبقى متداخل في الاكتيفيتيز بتاعت الشخص. السوشيال وركر هو اللي بيلاحظ الاكتيفيتيز بتاعته، بيعمل ايه، بيروح فين، بيجي منين، بيقدر يشتري ايه، ما يشتريش ايه، الكلام ده. فدول بيقعدوا مع بعض مجموعه وبيقابلوا الشخص ده اللي هو ابتدت عليه الاعراض، ويبتدوا انهم يحللوا الاعراض اللي موجوده دي. نمره واحد يستثنوا انه يكون في سبب عضوي، يعني سبب ظاهري نقدر نوقفه. مثلا من ضمن الحاجات الادويه. ابتدى الدكتور اللي بيعالجه حطه على دواء جديد للقلب او للمعده، اي يعني اي حاجه. وبعدين بعد ما خد الدواء ده ابتدى يبقى فيه هذا النوع من التدهور، وبالتالي هو مش فاهم، هو مش عارف، هو الدكتور مديله دواء فاهم انه الدواء ده 100% للخير. لكن لما يبقى في بقى مجموعه زي كده بتقول له، بتقلب في حياته وفي نشاطه وفي ادويته وفي اكله وفي مشيه، يقدروا انهم يوصلوا للتشخيص اللي ممكن يتعالج، الحاجه اللي ممكن تتعالج. وبالتالي المجموعه دي مهمه جدا. و بيعملوا تقييم للحالة ويحطوا بروجرام انه يمشي عليه هذا الشخص بعد ما يكتشفوا اذا كانت فيه اي يعني عوامل ادت الى هذا وصوله الى هذه الحالة. ده من الحاجات التشخيصية الهامة المهمة جدا. طبعا ممكن الثلاثة دول يزيدوا، يبقى معاهم واحد مش بينام، يجيبوا له مثلا سايكياتريست، واحد عنده ديبريشن، واحد يعني ممكن الممبرشيب في المجموعه دي يزيد على بقدر احتياج هذا الشخص. الحاجه الثانيه عاملين نوع من الارقام، عاطين ارقام لكل مرحله من مراحل الشيخوخه، بحيث انه كل رقم بي بي بي بيغطي ليفل معين، يعني مستوى معين. وبالتالي رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، كل ما زاد الرقم كل ده ما كان دليل على تدهور الحالة. وبالتالي بيبقوا حاطين معايير او مقاييس لكل مرحلة من المراحل دي ليها تدخل مستقل أو تدخل مختلف عن المرحلة اللي قبلها. ويمكن ده بيساعد على الأخص المسنين اللي موجودين اللي قاعدين في البيت. المسنين، ما هو المسنين ممكن يكون إما إنه لسه ما زال موجود في البيت، ممكن يكون إنه في نيرسينج هوم، ممكن يكون في لونج تيرم فاسيليتي، ممكن يكون في مستشفى، يعني حسب حاله، حسب الحاله وحسب الاحتياج. ف النوع ده من التشخيص او من التقييم بيختص اساسا بالناس اللي قاعده في البيت، اللي ما زالت قاعده في البيت بس ابتدت المشاكل تظهر، او بالناس اللي هم في لونج تيرم فاسيلتيز وحاجات زي كده، عشان اذا كانوا يقدروا يرجعوهم للمكان اللي هو فيه، او اذا كانوا يقدروا يشجعوهم انهم يكون عندهم نشاط اكتر. فدي من العوامل التشخيصيه، ازاي احنا بنشخص احتياج هذا الشخص. برضو مش عايز اقول عليه مريض، هذا الشخص المسن

0: إيه احتياجاته بكيفية علمية، مش مجرد إنه إحنا بنفتي يعني نقول آه خلاص ما أعرفش خليه يبقى يفطر ولا ما هي. لا طبعا دول بيدرسوا دراسات شاملة وبيوصلوا لوسائل تقدر انها تشجع هذا الشعب. من ضمن الحاجات التانية المشكلة الكبيرة الأدوية عند المسنين. الأدوية يعني أنا النهاردة واحد معظم الناس المسنين اللي احنا منهم أو اللي أنا منهم دول بيبقى عندهم ممكن يبقى عنده ضغط، ممكن بعض عندهم سكر، ممكن البعض عنده كوليسترول، ممكن البعض عنده نوع من التوتر بياخد حاجة، ممكن البعض مش بينام كويس، ده شيء طبيعي يعني حاجات كلها معتادة. فهو النهاردة قالوا له عندك سكر، خد وادوله دواء للسكر، وبعدين بعد كام شهر ولا بعد كام بتاع الضغط بتاعك عالي، فالدكتور هو أو غيره اداله ضغط علاج تاني للضغط، بعد شوية ابتدى يحصل عنده ألم في الرجلين، فقالوا له دي الأعصاب الطرفية، إذن أنت محتاج علاج يروح عند الدكتور بتاع الملف على ثلاثة الغدرات، لف على بتاع السكر وبعدين راح لبتاع القلب وبعدين راح للأعصاب، فكل دول ثلاثة مختلفين، فكل واحد بيديله العلاج أو في المعتاد ده اللي احنا بنشوفه بيديله العلاج للحالة اللي تخصه بدون تفكير انه العلاج ده ممكن يتفاعل مع العلاجات التانية ويكون مضر اكتر من انه نافع، وده اللي بيحصل. وبالتالي المجموعات اللي بتعمل تقييم شامل دي بتقول للمريض، وفي ناس كتير من دكاترة النهاردة يقول للمريض انا عايز لستة كل الادوية اللي انت بتستعملها، سواء انا اللي كتبتها او غيري، واللي انت بتستعملها حتى over the shelf over the counter، يعني ناس بتروح تشتري ادويتها over the counter من غير روشتة يعني وطبعا هم متصورين انه الادوية اللي موجودة هي ادوية، لكن طبعا الادوية اللي بدون روشتة دي ادوية وكيميكالز ممكن بتتفاعل مع باقي الادوية ويبقى للضرر اكتر منه بالفايدة. فدي حاجات احنا يعني عشان كده التقييم الصحيح ان يبقى في مجموعة من الناس تقعد مع الشخص وتتكلم معاه ويمكن يجيبوا حد من الأسرة ويشوفوا الأدوية ويشوفوا استعمالها ازاي، وهم حاطينه تحت الميكروسكوب، وبعدين يحطوا روشتة بقى كاملة مغطية كل جوانب حياة هذا الشخص. دي وسيلة فعالة جدا جدا جدا اسمها comprehensive evaluation.
1: طيب يا دكتور، احيانا بتختلط بعض الامور، يعني بعض الامراض بتختلط او بتتشابه مع الاعراض الشيخوخة.
0: يس.
1: ازاي بنفرق بينهم؟
0: يس. هو في حاجة تانية زي ما انت حضرتك قلتي ودي نقطة برضو ان انا عايز يمكن اركز عليها، انه الاعراض اللي موجودة احيانا احنا شفنا انه الشخص ده عنده اعراض، ايه الاعراض اللي عنده؟ انه الخطوات بتاعته بقت بطيئة. ايه الاعراض اللي عنده؟ انه تفكيره ما هوش زي ما كان قبل كده، التقديره للامور ما هواش زي ما كان قبل كده. فعلى طول اللي بنفكر فيه واحنا بنبص للحاجات دي هو ده الشيخوخة، ده ابتدت عليه اعراض الشيخوخة، ونبتدي ناخده في رحلة الشيخوخة اللي احنا بنتكلم فيها دي. قلنا انه ده دخل في مراحل الشيخوخة، وبالتالي نشوف اللي بيعالج الذاكرة والى اخره، لكن ممكن يكون السبب

0: أبعد ما يكون عن الشيخوخة. في حاجات ممكن تصيب الشخص ولازم الطبيب اللي فاهم يعتبر هذه الأمور قبل ما يقول إنها دي مجرد شيخوخة.
1: ده اللي بننبه ليه، انه مش معنى انه في اعراض للشيخوخه بالزبط. وانت منهك، انت تعبان، انت مش بتركز، انت بتمشي وبتقع، انت مش معناها لازم نطمن ان بالزبط. كمان ما بيكونش في امراض مصاحبه بالزبط. للشيخوخه نتعامل معاها ونعالجها بالزبط. ونشوف ازاي ممكن نشفى منها.
0: انا اقول لحضرتك على سلسله من بعض الامراض دي واحب ان يعني احبائنا المشاهدين يخلوا بالهم منها. انه أخطر مرض بيصيب الإنسان إيه هو؟ السرطان. صح؟ السرطان ده لما بيبتدي مش في بين يوم وليلة بنلاقي إنه جاي يقول لك أنا سرطان عالجوني. مش بيحصل الكلام ده. ده ممكن ياخد شهور وسنين. وممكن يكون في سرطان موجود ظاهر غير ظاهر في المعدة، في البروستاتا، في القولون، في المخ، أي حاجة. والكلام ده بنشوفه كل يوم. تصور حضرتك كل يوم بنشوف الكلام ده. على ما يبتدي هذا السرطان يصرخ عشان الناس، عشان المريض أو أهله أو الطبيب يقول ربما هو في حاجة في المعدة، أصلا في حاجة في المعدة. ده بياخد شهور وسنين. في هذه الشهور والسنين بتكون في أعراض زي الأعراض بتاعة الشيخوخة، ضعف، عدم شهية للأكل. واحد عنده سرطان في المعدة، بداية سرطان في المعدة، في شهية للأكل. على طول احنا نندفع نقول الراجل كبر في السن،
1: دي عوامل شيخوخة،
0: ده عوامل ابتدت الشيخوخة عليه أو مش بينام. والموضوع أساسا ما هوش موضوع شيخوخة. وبالتالي في حاجات كثيرة جدا ممكن تكون هي السبب في كل الأعراض اللي احنا بنتكلم فيها من بداية البرنامج، بس في الواقع انها مش شيخوخة. انا قلت سرطان المختفي لسه ما تشخصش وكان موجود. ال ال ال الاكتئاب.
1: الاكتئاب.
0: الاكتئاب. الاكتئاب ممكن يخلي الواحد حركته بطيئة وتفكيره مختلف والاخر. وهو الواقع انه ده مش شيخوخة، هو ده مش الاخت دي كانت كويسه وكانت بتصلي وكانت بترتل وكانت بتقرا والى اخره، بس الموضوع ما هوش شيخوخه، الموضوع ده فيه اكتئاب. ال ال ال ليه مهم الكلام ده؟ لانه الاكتئاب ليه علاج.
1: نعم.
0: في علاج، نقول ادي علاج للاكتئاب وعلاج فعال. الاخت بعد كده ترجع زي ما كانت، في مكانها في الكنيسه. هبوط القلب. هبوط القلب غير الهارت اتاك. هبوط القلب يعني القلب مش قادر يؤدي وظيفته في ضخ الدم. ده بالظبط هبوط القلب. ولما يبتدي هبوط القلب ده، انه قدرة القلب على كما ضخه ابتدت تقل، وبالتالي دي أثرت على كل الأنسجة اللي بيروح لها دم. هي كل ملي في جسمنا بيروح له دم، وبالتالي المضخة النهاردة ضعفت. فنقول ده أصله الراجل عجز أو الأخت عدت 70. الألفاظ اللي احنا بنسمعها دي بدون أنه احنا نفكر أنه فيها. طبعا في أعراض ممكن، وفي الطبيب اللي فاهم الأمور بهذه الكيفية ببساطة هيقول نعمل أشعة.
1: نعم.
0: أو هنعمل رسم قلب، أو هنعمل موجات صوتية إيكو أو أي حاجة عشان نتأكد أو نشوف إذا كان السبب حاجة من الحاجات دي. ودي علاجها سهل، دي ممكن تتعالج. الأنيميا. وبس الأنيميا دي من أبسط الحاجات ومن أبسط الأشياء اللي تتشخص. واحد ماشي ما عملش تحليل دم من 10 سنين، هو معتمد أنه ماشي كويس، فيش أي حاجة ما فيش حاجة تخليه يروح يعمل تحليل دم. لكن ولما وصل

0: 70 ولا وصل 75 الضعف والهزال ومش عارف ايه. يقول لك اه ما هو ده من اصله اصلا عشان السن. يجي لاي سبب اخر نروح نعمل له تحليل دم يمكن ما يكلفش $50 نلاقي انه البتاع ده بدل ما هو عنده مفروض يبقى 15 جرام في الدم من الهيموجلوبين من كرات الدم الحمراء ده ماشي وعنده 7 بس. وبالتالي الموضوع مش موضوع شيخوخه ده موضوع حاجه تاني خالص يعني. ده الكلام اللي انا بقوله ده الحقيقه مهم مش بس مش عشان كاطباء لكن كمشاهدين، وسواء كنا مسنين او سواء كنا شباب. ليه؟ لانه الشاب ما هو عايش مع المسن. الابن او البنت عايش مع باباه او مامته اللي احنا بنتكلم عنهم. فربما الشخص المسن اللي دخل في السن اللي بيقول عليه شيخوخه هو متصور انه ده شيخوخه، وده وعندهم هم الانطباع انه ده شيخوخه، لكن الامر مش كده. الامر شيء مختلف تماما. فقبل ما نندفع ونقول انه ده عشان ده شخص عجز، ده واحد يعني السن ليه احكام او العمر ليه احكام او لا، من فضلكم مش عايزين ان احنا نستعمل ال ال ال ال التشخيصات بتاعتنا او انه التصورات بتاعتنا بدون ما نتاكد تماما انه ما فيش حاجه اكتر من كده، انه الموضوع ما فيهوش حاجه اكتر من كده. وبالتالي نبقى بنساعد والدينا او بنساعد انفسنا او بنساعد انه نشجع او اصدقائنا انهم يعملوا الحاجه الصحيحه.
1: يعني بكده بنقول انه ما هوش عرض، ده مرض وملوش علاقه بالشيخوخه، ولازم ان احنا ناخد بالنا جدا من الامور دي. وهنيجي في المرحله بقى اللي حضرتك هتتكلم فيها، ايه اللي المفروض نعمله؟ ايه النصايح الوقائيه اللي تجنبنا الوصول لمراحل متاخره واحنا مش عارفين ان الشخص اللي معانا ده الاب او الام او الشخص نفسه يبقى مدرك انه لا انت بتعاني من امر تاني محتاج انك تعرف هتتصرف فيه ازاي؟
0: طبعا احنا
1: النصايح وايه طرق الوقايه من البدايه؟ اتفضل.
0: هنتكلم على حاله يعني بدايه شيخوخه.
1: نعم.
0: هنقول بدايه شيخوخه. زي ما قلنا انه الشيخوخه ربما ما يكونش في حاجه تمنعها، لكن في حاجه ممكن انها تخلي الشخص اللي في وصل لهذا السن ما يبقاش هانديكاب او ما يبقاش يعني معوق. ايه اللي بنعمله؟ نمره واحد، ثبت علميا، انا بقول الكلام ده علميا مش بقول الكلام ده مجرد انه يعني راي، ثبت علميا انه افضل وسيله للوقايه من الشيخوخه او الشيخوخه المبكره زي كنا بنقول الاكسرسايز.
1: نعم.
0: الحركه والنشاط والاكسرسايز طبعا ده لوحده يعني باب لوحده، لكن في حاجات في امكان كل واحد انه يعملها. المشي.
1: نعم.
0: اذا كان الشخص ما عندوش مانع او عائق عن انه يمشي يبقى افضل وسيله للاكسرسايز هي انه الواحد يمشي يتحرك.
1: نعم.
0: لانه مع الحركه لو ما حركناش العضلات بتاعتنا العضلات هتضمر.
1: نعم.
0: وبدل ما كانت بدايه شيخوخه يبقى الواحد مقعد بعد كده.
1: نعم.
0: وبالتالي اهم حاجه الاكسرسايز.
1: نعم.
0: وانا بقول الكلام ده علميا فيزيكال اكتيفيتي.
1: نعم.
0: بلاش اقول اكسرسايز يعني فيزيكال اكتيفيتي يعني نشاط جسماني.
1: نعم.
0: مش نشاط قاعد الواحد يفكر في زين. ده راح فين وده جامد.
1: نعم.
0: لا دي حاجه. الحاجه الثانيه التغذيه
1: ده مهم جدا.

0: يعني بالإضافة للإكسرسايز النيوتريشن،
1: نعم
0: التغذية. ولما بنتكلم على التغذية مش أي كلام، مش الواحد يروح يملأ معدته بحاجة ملهاش قيمة غذائية، لا ده في حاجات معروف قيمتها الغذائية، ودي برضه في أخصائيين للتغذية.
1: نعم.
0: ممكن لما الواحد يروح للدكتور بتاعه، حتى للدكتور بتاعه البرايمري بتاعه، البرايمري ممكن يوجهه أو ممكن يديله نصائح خاصة بالتغذية الصحيحة. في نوع من الدايت مشهور قوي اسمه الميديترينيان.
1: نعم.
0: دايت مشهور قوي، لأنه الميديترينيان ده طبعا حاجة بتاعتنا احنا يعني الشرق الأوسط وكده، لأنه متوازن، لأنه دايت متوازن فيه كل العناصر اللي هضمها مناسب وهضمها سهل، وفي نفس الوقت بتعطي طاقة أو حراري كالوريز يعني للشخص، أنه يبقى عنده طاقة أنه يمشي، وعنده طاقة أنه يروح الكنيسة، وعنده طاقة أنه يقعد مع الناس ويشتغل إذا كان مازال بيشتغل. وبالتالي ده الحاجة التانية، أول حاجة الإكسرسايز،
1: تاني حاجة التغذية،
0: تاني حاجة التغذية، تالت حاجة، ودي من الحاجات برضو اللي يمكن بتغيب على علينا يمكن كلنا، سوشيال اكتيفيتيز. يعني ايه سوشيال اكتيفيتيز؟ يعني الانسان زي ما بيقولوا كائن اجتماعي، انسان كائن اجتماعي. فنتصور انه شخص مثلا مسن وشاءت الظروف انه زوجته تكون مقعده او مريضه، لانه الاثنين سنهم متقدم، وبالتالي ما فيش اي نوع من السوشيال اكتيفيتي بالنسبه لهم، او شخص قاعد لوحده.
1: نعم.
0: شخص مسن قاعد لوحده، حتى لو كان في نيرسينج هوم او في النيرسينج هوم او لونج تيرم فاسيليتيز، هو طول النهار قاعد في الاوضه بتاعته. وبالتالي ال ما فيش اي تواصل، مش اي تواصل مع اي حد. يعني شافوا انه التواصل الاجتماعي من الحاجات اللي بتدي للشخص دافع دافع انه يعمل الصح.
1: نعم.
0: منها مثلا الكمبيوتر. الكمبيوتر في ناس كتير ما كانتش بتستعمل الكمبيوتر زمان لما كانوا صغيرين. لكن في دروس نعلمهم انه ازاي يستعمل الكمبيوتر. وبالتالي عن طريق الكمبيوتر يقدر يفتح على قناة الكارما من الشاشة اللي قدامه، ما عندوش تلفزيون ولا غيره، ويقدر يشوف البرامج، ويقدر يقرا حاجات تخليه ان هو يبقى شخص في تواصل مع المجتمع اللي حوله. طبعا دلوقتي السوشيال ميديا كلها والاي اي هتخلي الواحد يبقى كونكتد مع ناس ثاني. طول ما الواحد كونكتد قاعد مشغول، وقته مشغول، ده نوع من النشاط او الاكسرسايز العقلي.
1: رائع.
0: وبالتالي ده من الحاجات المهمه. فدي كلها
1: حضرتك يعني اشرت الحاجه انه احيانا ما الكشف المبكر للامراض، يعني ازاي اهميه انه الشخص ده لازم يحلل ولازم يكون تحت رعايه طبيه.
0: مش عايزه الكلام،
1: حضرتك قلت ممكن بعد 10 سنين انه يعرف انا كويس. لا، ازاي الاحتياج يعني الكشف المبكر لكل الامراض بغض النظر عن مرض او اخر.
0: ابسولوتلي ابسولوتلي. كلمه بسيطه عن مش عايز اقول علاج، لكن المساعده، ازاي نساعد المسنين. زي ما قلنا برضو من البدايه، بالنسبه للوقايه يظل الاكسرسايز هو العلاج الاول. والاكسرسايز ان شاء الله يكون قاعد على الكرسي او في السرير يعمل كده، او يعمل كده، او ايا كان. في ناس خاصة لا، إن ممكن تعمل تايلور، يفصله اكسرسايز بروجرام لكل واحد يناسب حالته. يعني هو عنده اكسرسايز بروجرام على أي وضع من الأوضاع. وده هيقوي عضلاته وهيمشي الدم.

0: هو هيمشي الذهن وهيمشي ال ال ال ال التفكير واو على اخره. ده نمره واحد. نمره اثنين زي ما قلنا التغذيه والتغذيه الصحيحه.
1: نعم.
0: التغذيه لها مواعيد ولها ما عارفين احنا ايه الكالوريز اللي دي وايه البروتينز وايه الفيتامينز واو على اخره.
1: شرب الميه يا دكتور.
0: شرب الميه طبعا لانه الجفاف عامل من العوامل اللي بتؤدي الى فقدان الذاكره.
1: النوم يا دكتور، ساعات النوم والمحافظه على ساعات النوم.
0: بالظبط. الادويه،
1: الادويه
0: ثاني واقول يعني. الادويه
1: مهمه قوي.
0: من فضل احبائي المشاهدين، من مش شطاره انه نحط 100 دواء في الكابينت بتاع الميديسين كابينت وتختلط علينا الامور ونبص نلاقي نفسنا دخلنا نفسنا في متاهه او في مشاكل احنا في غنى عنها. اقل عدد من الادويه المفيده افضل من 100,000 دواء. انا اروح الاجتماع الاخ اللي قاعد جنبي يقول لي ده انا بستعمل حاجه كذا كذا وانا من ساعه ما ابتديت استعمل الدواء ده وانا حالتي احسن بكتير. كان الدواء ينفعك انت بس مش لازم ينفعنا انا. يعني ممكن يختلط مع يتضارب مع ادويه ثانيه انا باخدها. وبالتالي الموضوع ده في غايه من الاهميه. ولو كل ده يعني وصل لمرحله انه جربناه وما زال برضو التدهور في الحاله الصحيه وفي الحركه وفي التفكير، يبقى نفكر في حاجه زي اللونج تيرم كير. اللونج تيرم كير متاح، اما انه اللونج تيرم كير يتقدم في البيت، ممكن حد يجي في البيت يساعد المريض او مش مريض الشخص ويديله نصايح ويشرف عليه، وده موجود كتير بكثره وده نشجع عليه. او انه الواحد حالته برضو اكتر من انه في حد يقدر يجي يساعده في البيت، بالتالي بيروح الى لونج تيرم فاسيلتي، ممكن يكون نيرسينج هوم او بوردن كير، بس حد موجود على الاقل انه يعتني بهذا الشخص العنايه الصحيحه.
1: كلمه الله ودورها في دعم حياه الانسان في المراحل دي والاحتياج الشديد لان يكون ملتصقين بكلمه الله. اتفضل.
0: انا عايز اقرا بعض الاجزاء الاعداد من كلمه الله تشجعنا في في شاهد في سفر ايوب، وايوب ده راجل ياما تجرب وياما. هقرا جزء بسيط من

0: ليه بنقول كلمة الله؟ لأن كلمة الله بترفع وبتشجع وبتشبع
1: طبعا،
0: وبتشفي داخليا
1: طبعا،
0: وبترد على تساؤلات وبتسدد احتياجات. كلمة الله فيها الشبع، وجبة كاملة، يعني عايزين نقول كاملة الدسم، فيها طبعا كل ما يحتاجه الإنسان للشفاء النفسي والروحي والجسدي. تفضل.
1: في سفر أيوب أصحاح 12، ويعني بيتكلم أيوب في الجزء ده عن الله بيعلم الشخص إزاي وبيتعامل معاه إزاي. في عدد 12 بيقول: عند الشايب حكمة، عند الشايب حكمة. ده الشيوخ، ده اللي احنا بنتكلم عنه. وطول الأيام فهم. وده الحقيقة بيدينا يعني positive attitude. لو أنا في المرحلة دي الشايب وطول الأيام، الكتاب بيطمني وبيشجعني أنه لا، اوعى تفتكر أنك أنت راحت عليك. الرب بيقول كده،
0: نعم،
1: أنه عند الشايب حكمة

هو طول الأيام فهم. وده علمنا برضو حاجة تانية، إنه في بركة الـ الـ الـ الـ الـ الشيخوخة. إيه البركة؟ إنه في فهم وفي حكمة، إنه في فهم وفي حكمة. الحاجة التانية حاجة جات في سفر اللاويين أصحاح 19، اللاويين 19. أنا مش هقرأ عدد كتير، لكن في لوين 19 في حاجة جميلة. لوين 19 وعدد 32 بيقول لنا من أمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى إلهك أنا الرب. بيورينا بيعلمنا درس تاني هنا، احترام المسنين، احترام اللي دخلوا في الشيخوخة اللي احنا بنقول عليها الشيخوخة. احيانا طبعا مع احترامي للجميع، يمكن بنتصور انه دول راحت عليهم، انه دول يعني كام يوم ويعدوا. الكتاب ما يقول لناش كده، الكتاب بيقول لنا، وأرجو أن احنا نسمع الكلام ده، يقول لنا من أمام الأشياء بتقوم احترام، يعني يكون شخص كبير نقدر نحترمه، وتحترم وجه الشيخ، تحترم وجه الشيخ، وتخشى إلهك أنا الرب. سواء كان الشيخ ده في الكنيسة ولا في الشغل ولا في البيت، الكتاب بيعلمنا أن احنا نعامل المسنين بهذه الكيفية. ده شيء يمجد الله. هقرأ يمكن عدد أخير في سفر الجامعة أصحاح 12. سفر الجامعة أصحاح 12

0: رائع إن الإنسان يعرف إنه في مرجع وفي يعني خبز الحياة يقدر يكون بيشبع من
1: طبعا.
0: خلاله، يلتصق في شخص الرب يسوع ويجد الحياة الحقيقية مهما كان العمر متقدم.
1: جامعة 12 ده آخر أصحاح بيقول لنا فاذكر خالقك أيام شبابك، في عدد واحد من
0: نعم.
1: عدد واحد، اذكر خالقك أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون. استقول ليس لي فيها سرور قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر. ده طبعا لما الواحد يبتدي يفقد البصر في السن المتقدم، في يوم يتزعزع في حفظة البيت اللي هم الإيدين وكده. ويكلمنا عن كل الأصحاح ده، هو أعراض اللي احنا بنتكلم فيه، أعراض الشيخوخة. هذا الأصحاح كله اللي يحب يقراه بيكلمنا عن أعراض الشيخوخة، لكن مع هذا إنه بيكلمنا من من من من وجهة نظر كتابية، من وجهة نظر الله. إنه زي ما احنا ابتدينا الكلام عن النهارده أنت بتسمع وبتشوف وعندك قدرة تفكر في اللي جاي.
0: أمين.
1: هو ده اللي بيقوله، فكر في اللي جاي، لأنه بعد كده ممكن كل الوصف
0: نعم
1: للشيخوخة المتقدمة اللي في الأصحاح ده يا ريت نقراه.
0: أمين.
1: هنلاقي نفسنا مش ما عندناش قدرة إنه احنا ناخد القرار الصحيح.
0: أمين يا دكتور، شكرا جدا جدا لكل ما سردته أمامنا، إن كان من الجانب الروحي أو من الجانب الطبي. بركات مضاعفة لحياتك وخدمتك وشغلك وبيتك في اسم الرب يسوع. أحبائي بهذه الكلمات نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. صلاتي أن يبارككم الرب ويرعاكم ويحفظكم، وإلى لقاء قريب ومعا نحو عالم أفضل.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندي.

0: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى وهو أول أصفار العهد الجديد إلى الأصحاح الثاني. سوف نتقابل في حلقة اليوم في هذا الأصحاح مع زيارة المجوس للمسيح. عندما ولد المسيح عرفنا في الحلقة الماضية أنه ولد بدون زرع بشر، الميلاد العذراوي، وعرفنا أن الميلاد العذراوي هو حجر الأساس في قضية كمال ناسوت المسيح وقضية كمال كفارة المسيح على الصليب. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك. أخ يوسف، ادينا عنوان لأصحاح 2 والموضوعات الرئيسية في أصحاح 2.
1: في هذا الأصحاح احنا بنشوف المسيح في ثلاث أماكن، أولا بيت لحم، ثانيا مصر، وثالثا النصرة. اتولد في بيت لحم، أتى المجوس لكي يسجدوا للملك ملك اليهود في بيت لحم، لكن بكل أسف الملك الدموي الشرس هيرودس أراد قتله، واضطر يوسف والمطوابة أنهم يذهبوا بالصبي إلى أرض مصر. ثم لما عادوا ما عادوش إلى بيت لحم ولا إلى أورشليم، لكن عادوا إلى النصرة، لأن ده برضو كان إتمام للنبوة.
0: تمام، أشكرك. هنقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك الطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبات الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. أخ يوسف، الأعداد التي قرأتها للتو بتشرح لنا تاريخ ميلاد المسيح.
1: أي.
0: وودانا أحداث واسم ملك ومدينة، فأنا عايز أعلق مبدئيا على اسم الملك الموجود هيرودس. احنا عايزين نعرف أكتر عن شخصية هيرودس وعن تاريخ هيرودس.
1: هيرودس هو مؤسس عائلة الهرادسة اللي مذكورة في العهد الجديد بكثرة. هو هيرودس الكبير، اتولد تقريبا سنة 74 قبل الميلاد، ويقال أنه مات سنة 4 قبل الميلاد. فلما اتولد المسيح كان في زمان هيرودس الذي أراد قتله كما نقرأ هنا. وفي الحقيقة هذا الملك رغم أنه كان دبلوماسي وكان له أعمال عظيمة خالدة، زي ما بنشوف مثلا في تجديد الهيكل الذي جدده هيرودس، واليهود بيفتخروا بذلك بيقولوا في 46 سنة، لكن هذا الرجل الشرير اللي ليه أعمال عظيمة كان رجل دموي وشرس، قتل بعض نسائه وبعض أولاده، ورئيس الكهنة قتله ومش وبكى في جنازته. كان رجل شرس جدا ودموي، ومن ضمن أسوأ أعماله أنه قتل الصبية في بيت لحم، لأنه كان يريد القضاء على ملك اليهود الذي اعتبره غريما له.
0: طبعا هو مش من شعب اليهود،
1: هو أدومي.
0: أدومي،
1: هو أدومي وليس من شعب اليهود، وده عشان كده لما سمع أن ملك اليهود اتولد اضطرب. ليه حق يضطرب؟ لأن واحد أدومي ليس من حقه أن يملك على شعب الله، بل بالعكس قيل من قبل ما يتولد يعقوب وعيسو إن الكبير يستعبد للصغير، وعلشان كده خاف من هذا الملك ظنا منه أنه سيأخذ منه العرش.
0: لكن كان للسلطة الرومانية يد في

0: تمكين هذا الشخص على الكرسي؟
1: لأن كانت إسرائيل في ذلك الزمان ولاية من ضمن ولايات الإمبراطورية العظمى، فالذي عينه إمبراطور روما.
0: سنؤجل الكلام عن هذا الشخص الشرير، لكن نتكلم دلوقتي عن فريق مبارك وهو المجوس.
1: أيوة.
0: يعني المجوس الذين رأوا نجم المسيح في المشرق وآتوا ليسجدوا له.
1: نعم.
0: محتاجين نعرف أكثر عنهم، لأنه غالبا ده يعني النص الوحيد في الكتاب اللي جاء عن هؤلاء الأشخاص.
1: يعني كلمة المجوس

0: لكن هنا بنفهم أنهم علماء، علماء في الفلك، ويقال أنهم علماء في الطب والطبيعة. فهنا دول علماء في الفلك بيرصدوا السماء، بيعرفوا جيدا في السماء، فرأوا نجما خاصا بمولد المسيح. يبدو أنه كان من دراساتهم عارفين أن عند مولد المسيح ستحدث ظاهرة فلكية، رأوها فشدوا الرحال لكي يأتوا إلى بيت لحم. طبعا ما كانوش عارفين أنه مولود في بيت لحم، فذهبوا إلى أورشليم سائلين في قصر هيرودس أين هو المولود ملك اليهود. فبحسب فكرهم أن ملك اليهود مش هيتولد غير في أورشليم وفي قصر الملك.
1: تمام. يقول عنهم الكتاب أنهم أتوا من المشرق، فإننا رأيناه نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. يعني غالبا يعني لو حابين نعرف جغرافيا هم كانوا فين، في أنهي منطقة يعني من أورشليم؟
0: يعني على الأرجح أنهم من بلاد فارس. لا نقدر أن نجزم بذلك، لكن ده المرجح أنهم كانوا هناك. وبني المشرق دول مشهورين بالحكمة، فيقال في ملوك الأول أربعة أن سليمان كان أحكم من بني المشرق، مما يدل على أن بني المشرق كان عندهم حكمة. وهنا في الترجمات الإنجليزية بتسمي المجوس دول وايز مان، فكانوا ناس حكماء. ناس حكماء فجاءوا إلى، وطبعا أعظم حكمة أنك تأتي في الوقت المناسب لكي تسجد للملك، الملك العظيم اللي حيبقى هو ديان للأحياء والأموات. هذا منتهى الحكم.
1: أشكرك أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 3 من الأصحاح الثاني: فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه. احنا عرفنا ان هيرودس الملك اضطرب نتيجة ان في ملك جديد اتولد. طب ليه جميع أورشليم اضطربت برضو؟
1: تفضل يا خبير.
2: في الحقيقة ده سؤال فعلا محير او غريب. لا مش محير، هو غريب، لكن الشعب كان في حالة سيئة ولا يرحب بمجيء المسيح. الرعية الشريرة الفاسدة تصر بملك فاسد شرير ولا تصر بملك عادل ومستقيم. في لوقا 2 بتشوف ان المسيح لم يكن له موضع في المنزل، لكن في متى 2 نشوف انه لم يكن له مكان في قلوب شعبه، وهذا هو الامر الاكثر اسف. مش انه ما لقاش مكان وتولد في مزود للبهايم، لكن بكل اسف لم يجد مكانا في قلب شعبه، فلذلك اضطربت أورشليم كلها بمولد المسيح. ودي أول مرة لكن مش آخر مرة. هنقرأ مرة تاني في متى 21 أنه لما دخل باعتباره الملك راكب على جحش أن كل أورشليم اضطربت.
1: تمام. يقولوا أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. حبرضو الكلمات دي عميقة ومحتاجين نقف عندها كتير.
2: أيوة.
1: رأينا نجمه في المشرق. عايز أعرف تعليق من حضرتك عن يعني إعلان الخليقة عن والهداية لمن هو المسيح، لمن هو الله.
2: بداية إن واحد يتولد يتولع له شمعة ماشي، يتولع له فانوس ماشي، يزينوا الدنيا كلها بأنوار ماشي، إنه يطلع له نجم، أهو ده العجب
1: طبعا.
2: وده لأن المسيح زي ما فهمنا من أصح واحد ما هو الشخص عادي، مولد عزراوي لأنه يختلف عن كل خلق الله، عن كل البشر. نجم يبقى لي نجم مخصوص يشير إلى مولده لأنه يختلف. بالنسبة للإعلان طبعا السماوات تحدث بمجد الله، وأرى أن هناك 3 إعلانات تتدرج من الأقل فالأعلى. الإعلان الأول إعلان السماء، الإعلان الثاني إعلان الوحي، الإعلان الثالث هو المسيح نفسه.
1: تمام.
2: وعشان كده الإعلان الأول في السماء، وعلى فكرة التلاتة دول نشوفهم في مزمور 19 عدد 1 وعدد 7 وعدد 14. في عدد 1 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. عدد 7 ناموس الرب كامل يرد النفس. في عدد 14 يكلمنا عن الرب صخرتي وولي يعني فادية. هنا بنشوف نفس التلات إعلانات دول، فهم رأوا النجمة في المشرق

0: الإعلان الأولاني. لكن في الحقيقة الإعلان الأولاني ما قال لهمش بالضبط أين يولد، وعشان كده اضطروا يسألهم وجمعوا رؤساء اليهود ففتحوا الكتاب وقالوا لهم أنه يتولد في بيت لحم.
1: ده الإعلان التالي.
0: ده الإعلان التالي الكتاب. اللي هو أسمى من الأولاني. أما الإعلان الأعظم هو أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا، إنه الرب يسوع المسيح نفسه.
1: تمام. هل هناك أي علاقة بين النجم الذي ظهر في المشرق والعبارة الواردة في عدد 24 سفر العدد 24 عدد 17 الذي قالها بلعام: أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى؟ هل هناك علاقة؟
0: الكثير يربط بين هذه النبوة، لأن بلعام أيضا كان من بني المشرق، والبعض كمان بيربطه بنبوة دانيال الذي يتكلم عن ملك عظيم سيولد في ملء الزمان. فسواء نبوة بلعام التي قرأت حضرتك أو نبوة دانيال، كان ليهم علم الناس اللي في المشرق بهاتين النبوتين، سواء بلعام أو دانيال اللي بتتكلم عن مولد المسيح.
1: عايز تعليق من حضرتك عن ردود الأفعال المتباينة، يعني هيرودس اضطرب ولاحقا قتل كل صبيان بيت لحم لأنه أراد أن يقتل المسيح، والشعب اللي قاعد في أورشليم ولا دريان بمجيء المسيح، لكن هؤلاء المجوس الحكماء اللي جايين عشان غرض واحد يقولوا أتينا لنسجد له، الرغبة في السجود للمسيح وإكرام المسيح من فريق خارج اليهودية من أمم، بتشوف في إيه أدبيا وتدبيريا؟
0: يعني سؤال حضرتك بيفكرني بثلاثية ثالثة. احنا قلنا في ثلاثية أولانية أن المسيح في هذا الأصحاح في ثلاث أماكن: بيت لحم، مصر، النصرة. ثم هناك ثلاث إعلانات: السماء والوحي والمسيح. أيضا هناك ثلاث توجهات بالنسبة للمسيح: في توجه عدائي من هيرودس، توجه لا مبالي
1: من الشعب،
0: من شعبه، وتوجه حبي من المجوس. في الحقيقة التوجه الوحيد الصحيح هو التوجه بتاع المجوس: وأتينا لنسجد له.
1: جايين يسجدوا له،
0: مش جايين يتفرجوا عليه.
1: تمام.
0: أو يشوفوا أو حتى يتأكدوا هو اتولد ولا لا، ما قالوش كده، لكن قالوا أين هو المولود ملك اليهود؟ إننا رأينا نجمه وأتينا، شدينا الرحال لكي نصل بأي غرض؟ عشان نتفرج ونشوف؟ لا، أمال عشان إيه؟ لنسجد له.
1: مجيء الأمم للسجود للمسيح الملك.
0: نعم.
1: في أي حاجة بتكلمنا عن التدبير اللاحق اللي جاي؟
0: يعني إنجيل متى زي ما فهمنا مكتوب لليهود، وتلاحظ أنه من أول الإنجيل بيكلمنا على أن اليهود غير مرحبين به والأمم هم المرحبين به. الكلام ده هيتضح أكتر لغاية لما نصل إلى آخر أصحاح: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، مع أنه سبق وقال في متى 10: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا، اذهبوا إلى خراف بيت أنا جيت عشان الغلابة المساكين، خراف بيت إسرائيل الضالة. لكنهم لم يرحبوا به، لم يقبلوه، ولذلك اتجه المسيح إلى كل أمم الأرض.
1: تمام. وبعد كده يركز لنا على النبوة الواردة في ميخا 5:2 ويقول: فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي، وأشاروا إلى هذه النبوة.
0: أي.
1: عايز حضرتك تكلمنا عن هذه النبوة وكيف تمت في المسيح في ميلاده في بيت لحم، ونشوف إيه في وجود نبوات كثيرة جدا تسبق مجيء المسيح، يعني علاقة المسيح الكلمة المتجسد بالكلمة المكتوبة قبل أن يأتي المسيح الكلمة المتجسد.
0: دي مش أول نبوة بنقراها في الإنجيل ده. في أصح واحد قرينا عن نبوة المولد العذراوي. طيب كيف يولد؟ عرفنا أنه من عذراء. أين يولد؟ هنا بيقول لنا أين يولد؟ في بيت لحم. وحنلاقي كمان ثلاث نبوات تانية: أنه من مصر دعوت ابني، وبعدين صوت سمع في الرامة، راحل تبكي على أولادها، وأخيرا سيدعى بالأنبياء ناصريا. يبقى في خمس نبوات في أصح واحد واثنين بتتكلم عن المسيح. وفي الحقيقة ده اللي بيبرزه إنجيل متى، أن هذا الشخص الذي ولد، سلسلة النسب بتقول أنه هو الملك، ثم النبوات الكثيرة في أصح واحد واثنين، خمس نبوات تؤكد أنه هو المسيح. بالنسبة للنبوة ديت من ميخا 5:2 بتقول لنا أنه سيولد في بيت لحم. لما تقرأ قصة في لوقا

0: أعرف أنه أن المطاوبة كانت في النصرة، والنصرة دي في شمال البلاد أقصى الشمال، وبيت لحمة دي في الجنوب. اللي جيبها من النصرة إلى بيت لحمة يحدث اكتتاب يأمر به الإمبراطور في روما، مش عشان يحصل اكتتاب لأنه ما حصلش، لكن علشان يولد المسيح في بيت لحم، لأنه هكذا ينبغي للنبوة أن تتم حرفيا. بدل الكتاب قال أنه حيتولد في بيت لحم، يبقى حيتولد في بيت لحم، والإمبراطور ملزم بأن يفعل ذلك لأن الله مسيطر على الأحداث وعلى الناس.
1: إذن كان لابد للنبوات أن تتم.
0: نعم.
1: ومجيء المسيح قد سبقه كثير من النبوات.
0: صحيح.
1: لم يأتي المسيح فجأة، فهناك تلاحم بين المسيح وبين الكتاب، والكتاب تمام. سبق وأنبأ بأين سيولد المسيح، كيف سيولد المسيح، هيعيش فين وهيموت إزاي وهيرفع على صليب ولا يعني.
0: صحيح.
1: كل حاجة مرتبطة بشخص المسيح.
0: 33 نبوة تمت
1: فيه. علشان كده كان لازم هو يقول مكتوب عني.
0: صحيح.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: كنت عايزة أسأل يا أخي يوسف، ليه ما جاش ذكر للمزود في أصحاح 2 من إنجيل متى؟ والمجوس كان عددهم كام؟ هل الكتاب ذكر لنا عدد ليهم؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: من الأخطاء الشائعة أنهم ملوك، وهم مش ملوك، هم مجوس أو حكماء. ثم من الأخطاء الشائعة أيضا أنهم ثلاثة، وفي الحقيقة هداياهم ثلاثة، لكن الكتاب ما قالناش هم عددهم كام. أيضا من الأخطاء الشائعة أن يصور لنا المجوس والمسيح في مزود، دي أخطاء شائعة في الصور. وطبعا الصور لا علاقة لها بالوحي الكريم المقدس اللي احنا بنؤمن به. المجوس لم يأتوا إلى مكان في مزود، لكن أتوا إلى البيت زي ما بيقول لنا عدد 11. لماذا لم يأتوا إلى المزود؟ لأن في الحقيقة المزود ده كان في فترة حرجة فيها اكتتاب وكل الناس بتتحرك، فالفندق أو المنزل يعني لم يكن للمسيح مكان لأنه كامل العدد. لكن بعد ما فترة أمكن تدبير بيت فذهبوا إلى البيت، لأن نفهم أن المجوس ما وصلوش بعيدة مولد المسيح، لكن كان عدت ربما شهور، يعني قد يكون فيها شهور، فكان أمكن تدبير مكان للمسيح في البيت. فوصلوا المجوس إلى البيت وليس إلى مزود اللي بنقرأ عنه في إنجيل. الرعاة راحوا للمزود لكن المجوس ذهبوا إلى البيت.
1: ونعرف بعد كده أن هيرودس علشان يضمن موت المسيح أمر بقتل الصبيان من سنتين فمدون.
2: أي
1: يعني مش محددش أنه مثلا المولود من أيام أو من شهر، لأنه هو كان عارف أنه ممكن
2: تكون عدت شهور فعلا. وهو من شرسته ما طلبش أنه يقتلوا بتوع الشهور، لكن من سنتين فتحت عشان يضمن.
1: لكن كمان يا أخي يوسف، من ناحية التميز كل إنجيل عن الآخر، إحنا عارفين أن إنجيل متى يتكلم عن المسيح الملك.
2: أيوة.
1: والميلاد في مزود أو الولادة في مزود ديت من علامات المسيح الإنسان المتضع، فلازم هنا يتكلم عن المسيح الملك وزيارة المجوس والهدايا بتاع المجوس، ويغفل تماما ذكر المزود اللي هي بعد كده هيتكلم عنه لوقا، لأنه هيقدم المسيح الفقير ابن الإنسان.
2: صحيح.
1: تمام. بعد كده أخي يوسف، عندما جاءوا إلى بيت لحم، إلى البيت، يقول في عدد 10: فلما رأوا النجمة فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبية مع مريم أمه فخروا وسجدوا له. وأنا قبل ما أكمل كلام عايز نقف عن الكلمات ديت. ترتيب الكلام هنا، رأوا الصبية مع مريم أمه، مع إن المفروض أول ما يدخلوا على طول يتفاجئوا بالأم وبعد كده يسألوا عن الصبي، لكن أول ما لفت انتباههم هو الصبي ولقيوه مع أمه. ولما أرادوا أن يسجدوا لم يسجدوا لكل الموجودين، لكن سجدوا له، سجدوا للمسيح. أكيد لنا تعليم في هذه الكلمات. تفضل.
2: حبتدي بالآية اللي حك بديت بيها: لما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. أنا بتعجبني الآية دي قوي، لأنهم مش جايين على سبيل واجب. أنت عارف أحيانا بنعمل شغل على سبيل الواجب، إذا اتعمل خير ما اتعملش ما يجراش حاجة. هم لا، هم عايزين يوصلوا للمولود ده، وعشان كده بعد ما سألهم طلعوا وراحوا.

0: عرفوا انه في بيت اللحم. لما طلعوا شافوا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم مرة ثانية ففرحوا فرحا مفعول مطلق يعني فرح عظيم. فرحوا فرحا عظيما كفاية لا فرحا عظيما جدا. ده بتفكرني بالآية اللي جت في إشاعة 64 تلاقي الفرح الصانع البر. يعني يا رب أنت بتبقى مسرور بالشخص اللي لما بيصنع حاجة صح بيصنعها بفرح. تلاقي الفرح الصانع البر. فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت ورأوا الصبية مع أمه. خمس مرات في هذا الأصحاح نقرأ عن الصبي مع أمه أو الصبي وأمه ولا مرة بتيجي الأم وطفلها. بكل أسف في ناس تحب الترتيب ده اللي هو ما جاش في الكتاب لكن دائما الصبي وأمه. ليه؟ لأنه ولد ليكون أولا بلغة كولوسي واحد ليكون هو متقدما في كل شيء. لكن حكمة الحكمة دول ما هم دول ناس حكمة فعلا تبان في أنهم سجدوا مش للكل يعني يعني اسجد للعيلة يا أخي ما هي سانت فامي دي العيلة المقدسة اسجد لهم. لا السجود لا يصح إلا لله. يقال أنهم لم يسجدوا للنجم الذي رأوه لا النجم ما تسجدلوش. لما شافوا الملك هيرودس مع كل أبهاته ما سجدوش لهيرودس. لما وصلوا للبيت البسيط اللي كان فيه يوسف ومريم لم يسجدوا ليوسف ومريم وما سجدوا لمين؟ سجدوا للصبي. هو ولد لكي يسجد له لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد.
1: تمام تمام أشكرك أخي يوسف. سجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا وأصناف هذه الهدايا ذهبا ولبانا ومرا. وعايزين تعليق على هذا التقديم الثلاثي.
0: يعني أنا بتعجبني الترتيب كمان يا أخ عياد لما يقول سجدوا له ثم فتحوا كنوزهم. يعني مش أول ما شافوه أمدوا له. الإكرام قبل التقديم.
1: قلوبهم قبل عطاياهم.
0: بالضبط قلوبهم قبل عطاياهم. عشان كده فتح الأول سجدوا وبعدين فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. من قديم الزمن والقديسين مشغولين بهذه التقدمة الثلاثية الذهب واللبان والمر. وأعتقد أن احنا نشوف فيها الثلاثية الجميلة. ذهب يحدثنا عن لاهوته، اللبان يحدثنا عن ناسوته، والمر يحدثنا عن موته. أو نقدر نشوفها بطريقة تانية أن الذهب لأنه مولود ملك، اللبان حياته كلها الحياة العطرة، والمر اللي بيكلمنا عن المسيح لما مات جاب له شرب المر وجاب له نيقوديموس مزيج مر وعود. إذن بيكلمنا عن آلام المسيح. طبعا ما اعتقدش انهم المجوس كانوا فاهمين المعاني دي كلها، لكن روح الله لأنهم تركوا أنفسهم لقيادة روح الله فأرشدهم أنهم يحضروا معاهم ذهب ولبان ومر، عطايا تتناسب كل التناسب مع ذلك الشخص الفذ الفريد.
1: الجماعة دول الحقيقة يعني لهم إعلانات كثيرة.
0: صحيح.
1: يعني النجم الذي ظهر وقادهم ده تحت سلطان الله.
0: صحيح.
1: وبعد كده عشان يرجعوا من طريق آخر أوحي إليهم أن يمضوا في طريق آخر، كانوا خاضعين للقيادة الإلهية وتمموا المأمورية على أكمل وجه.
0: مظبوط.
1: عايز أخذ تعليق من حضرتك على الهدايا التي قدمت هنا في زمن اتضاع المسيح.
0: أي.
1: ذهب ولبانا ومر. وإحنا عارفين أنه حياة المسيح من فصلين الألام ثم الأمجاد.
0: صحيح.
1: عشان كده عايز أربط الكلام ده بما جاء في إشعياء 60 وحضرتك تكلمنا عن فصلي ألام المسيح وأمجاد المسيح ودقة الوحي اللفظي عندما يسرد لنا ما سيقدم للمسيح في يوم اتضاعه وما سيقدم له في يوم مجده. لما نقرأ في إشعياء 60:6 يقول تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب. أنا عايز أعرف ليه في إشعياء 60 أسقط ذكر المر لما قال تحمل ذهبا ولبانا ولم يذكر المر مع أن يتقدم هنا ذهب ولبانا ومر.
0: لسببين على الأقل. السبب الأولاني أن المسيح في مجيئه الأول تعامل مع المر وخلص عليه، ففي مجيئه الثاني ما فيش مر. على الصليب من ضمن عباراته السبعة العظيمة قد أكمل ومن

0: ضمن معاني هذه الكلمة طريق الألم والفقر والاضطداع انتهى. وعشان كده بعد هذه الكلمة ما نقراش عن ألام ولا هوان للمسيح، بل بالحري إكرام. فمين كان يتصور أن اللي مات هذه الميتة البشعة أنه سيكرم في دفنه ويدفن كما يدفن الملوك؟ مين كان يفتكر أن هيجي يوسف ويديله المقبرة الجديدة اللي حفرها ومحدش اتدفن فيها، ويجي نيقوديموس معاه 100 رطل من مزيج مر وعود؟ مين يفتكر الكلام ده أن ده هيحصل؟ لكن المسيح في مجيئه الأول أنهى المر، هيجي المجيء الثاني لكي يكرم، لكي يمجد فقط. ده السبب الأولاني. السبب الثاني أننا نشوف الذهب واللبان والمر، الملك والكاهن والنبي. المر بيكلمنا عن النبي، الذهب واللبان بيكلمونا عن الملك والكاهن. لما هيجي المسيح المرة الثانية مش هيجي باعتباره نبي، لأن النبوة ستكون استنفذت أغراضها، لكن هيجي باعتباره ملك
1: أوكي.
0: وباعتباره كاهن، أو بالحري باعتباره الملك الكاهن، أنت كاهن إلى الأبد
1: على رتبة
0: ملك صادق. فلأنه الملك الكاهن مش محتاج أنه يجيب معاه مر. فما أروع دقة الوحي اللفظي، وما أعظم هذا الشخص في مجيئه الأول ومجيئه الثاني.
1: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، لقد أطاع المجوس الإعلان الأول، وهو إعلان الطبيعة، إعلان الخليقة، إعلان النجم، وأتوا ثم تقابلوا مع الإعلان الثاني وهو إعلان الكتاب، فبحثوا وسألوا أين يولد المسيح. وإذا أطاعوا هذا الإعلان قادهم هذا الإعلان إلى شخص المسيح، الإعلان الثالث والنهائي والأخير. عزيز المشاهد، إن أدعوك أن تحترم هذا الإعلان الكتاب الرائع، وتبحث عن شخص المسيح، وأضمن لك أنك سوف تتقابل مع المسيح شخصيا في صفحات هذا الكتاب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

تعالوا نقترب من كلمة الرب. نفتح رسالة العبرانيين والإصحاح الحادي عشر، صح المعروف صح الإيمان، إصحاح أبطال الإيمان، سحابة الشهود اللي كتب عنها كاتب هذه الرسالة. رسالة العبرانيين والإصحاح الحادي عشر، راح أقرأ بالتتابع آية وبعدين نعلق عليها ونتأمل في الآيات هذه بحسب ما يعطينا الرب من وقت. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. رسالة العبرانيين مثل ما الكثير يميل أنه رسول بولس هو كاتبها وأنا أحدهم، كتبت للعبرانيين، كتبت لليهود، كتبت لليهود اللي كانوا في الشتات، فكاتب لهم الرسالة يشجعهم ويقويهم ويحذرهم وينبههم، فيها تعليم فيها وعظ. لكنه في هذا الإصحاح كاتب الرسالة توقف عند شخصيات من العهد القديم، توقف عند إيمان هؤلاء الأشخاص. ولو نظرنا راح نشوف هذه السحابة وهذه المجموعة مقسومة إلى قسمين. القسم الأول هو القسم الأنبياء أو رجال الله أو المؤمنين اللي هم قبل الناموس، فتكلم عن هابيل، تكلم عن أخنوخ، تكلم عن نوح وعن إبراهيم وعن سارة. بعدين راح يبدأ يتكلم عن موسى، يتكلم عن داود وعن يفتاح وعن شمشون، كل الأشخاص اللي ما بعد الناموس. وده يقدم لنا صورة عن المؤمنين ما قبل الناموس وبعد الناموس، والطريقة اللي كانوا يتعاملون بها مع هذا الإله الذي لم ولن يتغير. فهو إله النعمة وهو إله الإيمان، وهو الإله الذي أعطى الناموس لهدف. برغم أنه اليهود استخدموه خطأ وظنوا أنه تبريرهم هو في الناموس، وكانوا يفتخرون على باقي الأمم بسبب الناموس، لكن الناموس لم يعطى لهم حتى يشوفون نفسهم ويفتخرون ويتعالون على باقي الأمم، ولا حتى يتبررون به. فبالناموس لا يوجد تبرير، لكن بالناموس معرفة الخطية مثل ما يقول الرسول بولس، وأيضا لكي ما يقودهم المسيح. لكن موضوع الإيمان اللي يطرق إلى الرسول هنا وكاتب الرسالة يقدم لنا تعريف، وهذا التعريف هو ليس تعريف شامل وكامل ووحيد للإيمان، لكن بحسب هذا التعريف راح ندخل نحاول نفك الكلمات اللي موجودة به. طبعا هو موضوع كبير، لكنه مش قد ما راح يكون عندنا وقت، راح نتكلم بنعمة الرب ونتأمل به. راح ندخل إلى التعريف اللي خلاه كاتب الرسالة. أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. البعض يقول أنه هذا الآية هذه مكتوبة بالطريقة الشعرية اللي كان يكتب بها المزامير، فكانت تكتب بالتماثل أو بالتوازي، فينطيك نص آية مثلا ويرجع يعيد نفس المعنى لكن بمرادفات أخرى. هذا نوع من أنواع أو أسلوب من الأساليب الأدبية الشعرية اللي كتب بها بعض أجزاء وأغلب المزامير، بعض أجزاء من

العهد القديم. فبعض المفسرين يقولون أن هذا العدد مكتوب بنفس الطريقة، الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. خلونا نوقف عند كل وحدة منهم. أول وحدة يقول الإيمان هو الثقة بما يرجى. الإيمان بشكل عام هو تصديق الله، هو التصديق. لذلك الإيمان يحتاج إلى معلومة، محتاج إلى خبر حتى يدخل حيز التفعيل أو حيز اللي يكون أكتف أو نشط. فبدون معلومة، بدون خبر، لا، الإيمان غير مطلوب. لذلك الإيمان هو تصديق، تصديق ماذا أو تصديق من. فلازم يكون هناك شخص يعطيني معلومة فأنا أصدق هذا الشخص، وبالتالي سأصدق هذه المعلومة. فالرسول هنا دي يقول أنه الإيمان اللي هو التصديق بشكل عام هو الثقة. لذلك إذا حطينا مرادف للإيمان هو التصديق، ما نقدر نقول الإيمان المرادف له هو الثقة. ليش؟ لأنه الثقة يجب أن يكون شيء معها حتى تكمل، يعني ممكن يكون مرادف لكن مركب، ما يصير يكون الثقة فقط الثقة، لا، الثقة بماذا، الثقة بمن، بماذا، مثل ما قلت شنو يعني، بأي شيء. لذلك حط وراها الثقة بما يرجى. وهنا أنا راح نشوف دخل عنصر آخر وهو الرجاء، وراح نتكلم شوية عن الرجاء حتى نقدر نميز بين الإيمان والرجاء. والغاية هو ليس عرض معلومات، لكنه مراجعة أنفسنا، وإحنا دا نتعامل مع الله، وإحنا دا نصلي لله، وإحنا دا ننتظر استجابة الصلاة. هذه الأمور كلها تكون شغال، مفروض تكون شغالة في حياتنا. لذلك أول شيء الإيمان هو التصديق. من وين نعرف؟ في إنجيل مرقس وإصحاح 16 لما قام الرب يسوع وظهر المجدلية، يقول إجت المجدلية وكانت تخبر اللي كانوا دي يبكون ودي ينوحون، وقالت لهم أنا شفت الرب. يقول الكتاب فلم يصدقوها. بعدين ظهر الاثنين كانوا رايحين اللي هما تلميذي عمواس، ورجعوا وقالوا للتلاميذ، فشي يقول الكتاب؟ ولم يصدقوهما. بعدين ظهر الرب يسوع للأحد عشر تلميذا ووبخ عدم إيمانهم لأنهم لم يصدقوا. شوف، وبخ عدم إيمانهم لأنهم لم يصدقوا الكلام اللي سمعوه من الناس اللي هو ظهر لهم. فهنا ذي يقول لي أنه الإيمان يساوي التصديق، تصديق. لكن في هذا الإيمان هناك ثقة وهناك رجاء وهناك إيقان وهناك أمور لا ترى. الثقة معناها أن أثبت في الشيء اللي أنا آمنت به، فهو الثبات والتأكد، يعني أنا متأكد، أنا ثابت، أنا واثق. شايف مرات واحد يتكلم يقول لك أنا واثق من هذا الشيء، يعني هناك تأكيد. شوف، هذا التأكيد هو جزء من الإيمان، لكن هو مو كل الإيمان بحسب هذا التعريف. الإيمان هو الثقة، فالثقة هي جزء من التصديق. الجزء المكمل لهذا الشيء الرجاء. يقول لك الثقة بما يرجى. زين، هو شنو تعريف الرجاء؟ يعني احنا قلنا ان الايمان هو تصديق، ومحتويات الايمان هو الثقه، انه متاكد، هناك ثبات، هو هناك ثقه ويقين. ولو الايقان راح نتكلم عنها ببعد اخر، لكنه انا متاكد من هذا الشيء. لكنه الرجاء هو انتظار. تعريف الرجاء، يعني اذا حبينا نعرفه، الرجاء هو توقع وانتظار شيء مسر او شيء ايجابي سيحدث. فالإيمان هو تصديق هذا الشيء، لكن الرجاء هو توقع حدوث هذا الشيء، هو توقع وانتظار. طبعا الآيات كثيرة، منتظرين الرجاء المبارك، مو ظهور ربنا يسوع المسيح. لكن أنا راح أخذ مقطع آخر يوضح هاي الفكرة، فكرة الرجاء، من رومية 8 الرسول بولس تكلم عنها وراح تتوضح أكثر. فيقول الإيمان هو الثقة

بما يرجى. تعالوا نروح الرومية 8 إذا تقدر تفتح، أنا راح أقرأها الأعداد كاتبة هنا حتى يعني نستثمر كل وقت. رومية 8 24 العدد الرابع والعشرين والعدد الخامس والعشرون. لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. هنا ده ينطينا بعد آخر للرجاء. الرجاء هو شيء غير منظور. أنت ماذا تشوف الرجاء؟ ليش؟ من وين؟ بعدين رجع أكدها. لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ يعني أنا لما شيء شفته قدامي، أنا بعد بدأ أنتظر أنه أراه، أو أنا بدأ أنتظر أنه يأتي، أو أمتلكه، أو يحدث. فهو حادث، أنا أمتلكه، هو واقع، هو شيء أنا عايشه. لكن هذا ينطينا بعد أنه ما ينظره أحد فكيف يرجوه أيضا. ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. شوف انطانا هاي الكلمات، شنو انطانا الكلمات؟ انطانا غير الرجاء المنظور، هو ليس رجاء فيما بعد. لذلك الرجاء هو أمر غير منظور، والرجاء هو شيء نتوقعه وننتظر حدوثه. آمين. لذلك الإيمان يحتوي على الثقة بما أنا أصدق به، وهذه الثقة ترجو وتنتظر ما أثق به. فأنا في داخلي وأنا دا أقول يا رب أنا أؤمن أنه أنت تقدر تسوي هذا الأمر اللي أنت وعدتني به، فأنا في هاي الحالة أصدق أو أثق ومتأكد، وفي نفس الوقت أنا متوقع ومنتظر حدوث هذا الشيء. لذلك لا يمكن الفصل بين الثقة وبما يرجى، وإلا ما راح يصير إيمان، راح يختل التعريف، راح يصير عدم توازن به. فما راح أقدر أقول أنا مؤمن وأنا عندي ثقة لكنه أنا ما منتظر، أنا مدى أرجو، أنا مدى أتوقع حدوث هذا الشيء. وين ممكن نستشهد بمقطع يدعم هذه الفكرة؟ في أعمال الرسل صحاح 12، وأيضا ما راح أقرأها لكنه هي قصة معروفة جدا. لما هيرودس قطع رأس يعقوب، الأمر صار يعني مستحسن عنده، وقال حتى الشعب يعني نرضي الشعب، فجاب بطرس، مد يده الكنيسة فجاب بطرس وخلاه بالسجن. كتاب يقول وكانت الكنيسة أو تخرج من الكنيسة صلوات بلجاجة. الكنيسة إيش كانت تسوي؟ تصلي. هذا علامة أو دليل على شنو؟ على الإيمان. اللي صار أنه رب أرسل ملاك وأطلق بطرس، وبطرس إجا ووصل للبيت اللي كانوا مجتمعين به تلاميذ وقرع الباب. طلعت الجارية حتى تفتح الباب أو تشوف من الطارق، سمعت صوت بطرس، من الفرح ما فتحت الباب، رجعت تقول للتلاميذ بطرس على الباب. إيش قالوا لها؟ أنت تهذين. لمن أصرت قالوا هذا ملاكه، مكتوبة هذا، ممكن يكون هذا ملاكه والملاك الحارس بعض الترجمات الأخرى. هذا شنو اسمه؟ عدم رجاء. فهم كانوا دي يصلون يا رب طلع بطرس، لكنهم غير متوقعين وغير منتظرين أنه والله يدخل. لكن الله فاجأهم حتى يعلمهم ويعلمنا أنه صلي وتوقع، صلي وانتظر. شنو اللي يعطل الرجاء؟ اللي يعطل الرجاء أحيانا الأحداث اللي حدثت بالماضي. يعني ممكن التلاميذ ما كان عندهم رجاء، ممكن بسبب أنه يعقوب قطعت رأسه. بس إذا أخذنا هذا الافتراض، ما هو ليش هذا الفكر اللي بني على أحداث مسبقة، ليش أثر على الرجاء وما أثر على الإيمان؟ صح؟ كان ممكن يأثر على اثنين هم الكنيسة ما تصلي، لكن هو هذا الشيء أثر على منطقة الرجاء. فهم كانوا يصلون بس بدون توقع. أحبتي أحيانا نصلي لكن بدون توقع، نصلي بدون رجاء. لذلك إيماننا ما يكون كامل أمام الله. الثقة بما يرجى، الثقة بما يرجى. النقطة الأخرى اللي وراها وبعدين راح نكمل على الرجاء أيضا، الإيقان. الإيقان هو جاية يعني لما طلعتها بالقواميس اللي بيها عربي ويوناني انجليزي، ده تجي لاحتضان، وكأنه انت ده تحتضن شخص.

كأنه ده تعانق شخص، كأنه أنت متمسك بشخص، وكأنه ده يقول الإيمان هو أنه أنت ممسك، أنت مقتنع قناعة تامة أنه هذا الشيء هو جيد وأنت ممسك به. تشوفون التأكد، الثبات، التوقع، القناعة والإمساك، هذا كله موجود في هذا التعبير. وكمل والإيقان بأمور، رجع مرة ثانية وين؟ للرجاء. ليش قلت أنا هيش؟ لأنه مثل ما قلت، إذا هذا مثل ما يقول يعني الشراح، إذا هاي الآية مكتوبة بالطريقة الشعرية، يعني بطريقة شعرية اللي كانوا يكتبون بها اليهود، فإذا هذا صحيح. بالبداية انطاني تعريف عن الثقة، والمرادف مالها كان الإيقان، صح؟ الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فالثقة تكون متقابلة مع الإيقان، والرجاء يكون متقابل مع منه؟ الغير المنظور، ما لا يرى. فهو إيقان بأمور لا ترى لكنها أمور حقيقية. من وين عرفنا هي أمور حقيقية؟ لأنه المصدر هو صادق، لأنه المصدر هو الله، وليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب، لذلك المصدر صادق، لذلك المعلومة راح تكون صح، وأنا مطالب مني أنه أثق وأرجو وأمسك وأتمسك وأعانق حتى لو كان هذا الشيء غير منظور بالنسبة لي. تشوفون الطريقة اللي مخليها بيها، ولما نجي نفك كل كلمة راح تخليني، راح تفحص طريقتي بالصلاة، راح تفحص طريقتي مع الله، راح تفحص الكيفية اللي أصلي بها وأنتظر أو لا أنتظر، أتوقع أو لا أتوقع. الأسوأ ممكن يكون أنه أتوقع العكس، يعني أنا دا أصلي بس الله مستحيل يسوي هذا الشيء، الله ممكن يسوي عكس هذا الشيء. هذا ليس من الإيمان، هذا ليس من الإيمان، لأن توقع أو الرجاء هو توقع شيء صالح وتوقع شيء مسر. فإذا قلنا اليوم ما هو رجاء المؤمن، ما هو رجاء الكنيسة، هو مجيء ربنا يسوع المسيح، فهذا هو الرجاء الصالح. احنا متوقعين مجيء ليأخذنا وليس مجيء للدينونة، صح؟ هسه غير المؤمنين بالمجيء الثاني راح يكون غير مسر لهم، لأنهم بلا رجاء. رسول بولس يقول احنا ليسنا كالآخرين الذين لا رجاء لهم، لكن احنا لنا رجاء في المسيح، وهذا الرجاء يحمل كل الإيجابية وكل المسرة وكل الصلاة وكل ما هو جيد وصالح. لذلك الإيمان هو الثقة تعمل مع الرجاء، وهو العناق والتمسك بأمور وإن لم إن كانت لا ترى أو لم ترى من قبل. وراح نشوف طبعا هذا التعريف، راح نشوف هو ده يتكلم عن هاي الشخصيات، ممكن نشوف كل واحد منهم عنده جزء أو جزئين من هذه النقطة. لكن خليني أحط يعني تفرقة أو الفرق بين الرجاء والأمل. ممكن واحد يقول أنا عندي أمل، أنا عندي أمل، أنا عندي أمل. حقيقة الرجاء يختلف عن الأمل. فالأمل هو مبني على التفاؤل، والأمل هو مبني على الاحتمالية، فيمكن يحدث وممكن لا يحدث هذا الشيء. أنا عندي أمل، يعني يقول لك أنا عندي أمل أنه هذا الشيء يتغير. أما الرجاء فهو له مصدر، الرجاء له أساس، الرجاء له شيء مرتكز عليه، فحتمية حدوثه أكيدة ومؤكدة. لذلك احنا ما عندنا أمل في المسيح، برغم انه احنا عندنا أمل في المسيح، وكتريمة تقول في أمل في المسيح يوجد رجاء، لكن أنا ما أتكلم انه ما عندنا أمل نهائيا، لكنه ليس فقط هذا الشيء، لكن عندنا رجاء. فالمسيح آتٍ وسيأخذنا إلى بيت الآب. المسيح لن يدين الذين تبعوا، لأنه لا شيء من الدينون على الذين هم في المسيح يسوع. أيضا ممكن أطبقه على حياتي الشخصية، فأنا متوقع أنه الله يصنع ما وعدني به، فهو وعدني بشيء، هذه معلومة، هذا خبر، فأنا المطلوب مني أنه أصدق الله. كيف؟ أنه أثق في المعلومة اللي أعطاني إياها، وأرجو هذه المعلومة، أتوقع وأنتظر حصولها، وأنا ممسك بيها

حتى وإن كانت غير منظورة بالنسبة إلي في الوقت الحالي، لكن يوما ما ستصير حقيقة، وينتهي الرجاء وينتهي الإيمان في هذه النقطة. ليش؟ لأن حصلت عليها. فلما أحصل على الشيء ينتهي دور الإيمان في هذه الجزئية، وينتهي الرجاء في هذه الجزئية، وينتهي التعانق معها، لأنه أنا نلتها صارت ملكي، وتتحول من ما لا يرى إلى المنظور والمحسوس والذي أقدر أشارك به وأشوفه للناس، أو الناس يشوفوا فيه وفي حياتي. آمين. لذلك هي رحلة من التعاملات الإلهية معنا وتعاملاتنا نحن الداخلية في دواخلنا، في علاقتنا، في روحنا التي نتواصل بها مع الله. فهو يريد الباكج كله يكون، ما يريدنا نكون نصلي بلجاجة ولما يقرع الباب يعني نتوقع أنه ملاك يحضر بس بطرس ما يجي. أنتم متخيلين تلاميذ شو مفكروا؟ ملاك بطرس، وأنا إلى هسه ولا بالكتاب شفت أنه ملاك شخص معين إجى تكلم نيابة عنه، ما أنا ما شفت. ممكن كان عندهم تقليد maybe، ما درستها، لكنه يعني القراءة السطحية توقعوا ملاك بطرس يحضر. لكن بطرس، هو أنتوا كنتوا تصلون بلجاجة لملاك بطرس حتى يأتي؟ لو حتى بطرس يخرج، لا بطرس. فهذا التناقض اللي أحيانا يحدث في دواخلنا يمكن ما يكون معلن، والناس دا يشوفوني أنا دا أصلي بلجاجة، لكن في داخلي هل أنا متوقع؟ هل أنا منتظر الله؟ هل أنا متوقع شيء صالح سيحدث الله في ظروفي وتغير الأمور؟ لذلك الرجاء ركيزة مهمة في تركيبة الإيمان. وبرغم أنه في رسالة كورنثوس حطهم ثلاث أعمدة اللي هي الإيمان والرجاء والمحبة، لكن هنا نشوف الرجاء هو متضمن في الإيمان نفسه. آمين. تعالوا ننطي يعني أمشي وياكم بعض التعليقات اللي أنا كتبتها عن الإيمان بشكل عام، ورا ما خلصنا من التعريف، قبل أن ندخل على يعني بعض الأمثلة من الأشخاص الشخصيات الكتابية اللي ذكرهم. النقطة الأولى اللي نقدر يعني نتكلم عنها إنه الإيمان يشكل الإنسان، اسمعني زين، ويتحد به ويساعده على تقديم ما هو أفضل لله. فلما أؤمن بالله وكأنه أنا والإيمان صرنا ملتصقين، إلى درجة أنه اسمي أو لقبي ممكن يتغير. فإحنا قبل كنا بني آدم، كنا خطاة، كنا عصاة، لكن واحدة من الألقاب اللي أعطيت لنا بعد أن آمنا بالرب يسوع، شنو اللقب صار؟ المؤمنين. يقول لك إلى المؤمنين فيه، إلى المؤمنين فيه. هسه ممكن واحد يقول هذا بشكل عام. تعالوا نشوف غلاطية، غلاطية صاح الثالث والعدد التاسع. الرسول بولس دي يسمي إبراهيم، إبراهيم المؤمن. ليش؟ لأنه إيمان إبراهيم مدرسة، مثال. فتحول من إبراهيم فقط، وبسفر الخروج بسفر التكوين يسميه إبرام العبراني، فتحول بالعهد الجديد يسميه إبراهيم المؤمن. فالإيمان وكأنه، مو وكأنه، هو إيمان وأنا نتحد. فلما أقف أمام الله، الله دا ينظر إلي ودا يشوف إيماني. وبعدين راح نشوف هابيل. آمين. هو هي النقطة الأولى، فالإيمان وأنا نصير وحدة واحدة، نتقدم أمام الله فالله ينظر إلي وينظر إلى إيماني وينظر إلى ما أقدمه. النقطة الثانية يمكن أنا قلتها لكن أعيدها بزاوية أخرى، الإيمان يحتاج إلى معلومة أو خبر ليدخل حيز التنفيذ، وهذه المعلومة وهذا الخبر، وأيضا قلتها الكلمة، يجب أن يكون مصدرها الله أو أشخاص مساقين من الله. لذلك الإيمان يحتاج إلى خبر، والإيمان يحتاج إلى معلومة. الإيمان

الآن هو ليس أنا أختار الخبر وليس أنا أختار المعلومة ويعني أتبناها وأقول أنه أنا مؤمن بهذا الشيء وبعدين وكأنه الله ملزم أو مطالب أن يحقق ما أنا أؤمن به أمنت به وليس بما هو تكلم به إلى قلبي. فيجب أن المبادرة تأتي من الله ورد فعلي يكون إيمان أو عدم إيمان، لكن ليه يعني ما يصير تكون المبادرة من عندي وبعدين الله يكون رد فعل أنه يستجيب. لأنه اليوم ممكن نشوف أنه أو تكلم على حياتك تكلم على، لا مو كل شيء مكتوب بالكتاب أنا راح أقدر أتنبأ بي على حياتي. مرة واحدة يقول لي قول على حياتك أنه أنا من البطن دعوتك واخترتك تكون نبيا للشعوب. قلت له لا هذا الشيء ما صاير وياي، يعني الرب ما قال لي أنت من البطن اخترتك ودعايتك حتى تكون نبيا للشعوب، فما راح أقول على نفسي لأنه ما صاير. لو الله قال لجوني أو الأبو جوني أو الأم جوني قالوا هذا مثل ما صارت ويا يوحنا مثل ما صارت ويا أشخاص كثيرين ممكن أنا أقول عن نفسي، بس ما يصير أروح أدور وينك وشي وأجي أؤمن أنه أنا نبي شعب. ما راح تصير نبيا للشعوب لأنه لا نختار هذه الأمور بإرادتنا، لكن الله اختار شاول الطرسوسي إناء مختار في حين كان هناك الكثير في إسرائيل ممكن أفضل من بولس. بيقول لك بحسب مسرته، مسرته أنه يعلن ابنه فيه وينطاني الإنجيل، هو مسرته. لذلك مو كل شيء نسمعه يجب. هسه هناك أمور أقدر أصلي بيها اللي تكون ممكن عامة، لكن أيضا الله غير مطالب أنه يصنع كل شيء أنا أصلي، وليس الله غير مطالب أن يسوي كل شيء أنا مؤمن به لكن هو ليس في مشيئته. ممكن هذا الشيء يصير؟ طبعا طبعا. هل تعتقدون الكنيسة ما صلت ليعقوب؟ ممكن؟ أنا ما أعتقد، لكن قطع رأس يعقوب، انتهت الرسالة. That's it. هسه راح نشوف شوية الأخ أنه الإيمان ما يحميني من الاضطهادات، بل بالعكس راح نشوف شخصيتين بسبب إيمانهم قتلوا، بسبب طريقة حياتهم استشهدوا، بسبب الكلام والسيرة اللي عاشوا بيها تخلصوا منهم. فالخبر موجود في كلمة الله والله هو يعطيني هذا الشيء. الإيمان هو تحدي لضعفاتي ولظروفي وللواقع اللي أنا عايش به، هو هذا الإيمان. إيمان هو أنا أقف أتحدى الظرف اللي أنا أمامي، لكن هذا لا يعني أنه الظرف سيتغير في الحال. لذلك يدخل الرجاء المكمل الذي ينتظر ويتوقع. فبين الصلاة، خليني أقول بين الوعد وبين تحقيق الوعد هناك إيمان وهناك رجاء. فالرجاء يمشي مشوار حتى تحقق هذا الشيء، الإيمان يحمي هذه الفترة. لذلك الإيمان يرى ما لا يرى. وقيل عن موسى في نفس الإصحاح أنه كأنه يرى من لا يرى، مو ما لا يرى، من لا يرى. الإيمان يرى ما لا يرى، أما الرجاء فينتظر ما لا يرى. فالأولى ينظر والثاني ينتظر حدوث هذا الأمر الغير مرئي. لذلك الإيمان هو تحدي لظروفي، تحدي للواقع اللي أنا اللي إبليس أو الناس أو المشاكل والخطية فرضتها عليه، لكنه الإيمان أيضا هو تحدي للعدو. فهو أحد القطع اللي أحارب وأقف بها أمام العدو، ترس الإيمان. فهو بيتحدى العدو، بيتحدى ظروفي، بيتحدى الخطية، بيتحدى الواقع، بيتحدى المرض، بيتحدى كل حرب تأتي علي. ثباتي ورسوخي وترسخي في الإيمان يخليني كمتحدي أمام هذه العداوات اللي هم من حولي. آمين. هاي بعض التعريفات عن الإيمان. النقطة الرابعة اللي راح يعني خلوني أجل الرابعة بعد أن نتكلم عن هابيل لأن هي مرتبطة بي. تعالوا نشوف من وين بدأ
الرسول يكتب عن الإيمان.

أول شيء بدأ بالعدد الثالث بالإيمان، نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى من ما هو ظاهر. هنا ندي يقول لنا أنه إحنا بالإيمان بدأ من الخليقة وبدأ ما قبل الخليقة. يعني هو بدأ يقول لك إحنا بالإيمان نؤمن أنه كل اللي نراه هو أتى بكلمة الله مما لا يرى. فيعني يعني ما أريد أدخل بهاي الفلسفة اللي يتكلمون عن الخلق والنشوء والارتقاء، لكنه عدم وجود مادة، العلم يجي يقول عدم وجود مادة تخرج منها هذا غير مقبول، علميا غير مقبول، لأنه يجب أن يكون نواة، يكون مادة معينة حتى يخرج. لذلك اللاهوتيين والمدافعين المسيحيين يسألون الفريق الثاني يقول لهم طيب من وين اجت هاي المادة؟ يعني هم يقولون لازم يكون اكو مادة، يقول اوكي ماشي من وين اجت هاي المادة؟ يقول لك احنا ما نعرف، يقول لك خلاص شوف. يعني يجب ان يكون مسبب للمادة، يجب ان يكون هناك شخص عاقل قادر ذكي عنده حسابات اوجد كل هاي الامور. احنا نؤمن انه من ما لا يرى، ليس من ما هو ظاهر، ليس ما هو ملموس، لكنه قال. احنا نرى انه الله موجود وكل شيء مكان موجود، لذلك هو اتى بكل موجود، لذلك هو يدعو الاشياء الغير موجوده ويخليها تكون موجوده. هذا هو ايماننا. لذلك لما تجي تقارن بين ايمان الموحدين الذين يؤمنون بوجود خالق وبين إيمان الملحدين، هم بالمناسبة هم أيضا عندهم إيمان، فإيمان الملحدين لما تجي أنت وتوقف في المنتصف وتريد تختار واحد منهم، حقيقة أني لو كنت غير مؤمن وأريد أختار واحد منهم، ذهابي لفريق الملحدين صعب، لأنه ده يطلب مني إيمان مستحيل. من لا شيء أتى كل شيء، ومو بس أتى بدق وبأرقام وبحسابات وبمعادلات دقيقة جدا، لم ولن تخطئ، ولو أخطأت الكل يروح، حياة تعدم ما تكون موجودة. فإيمان صعب جدا، بالمناسبة هو إيمان غير منطقي، وما يريدون كل شيء منطقي، لكن هذا إيمان غير منطقي. أما الفريق الثاني فهو يقول لي هناك خالق سامي خارج الكون، خارج هذا الزمن، أوجد كل شيء. لأنه إن قلنا إذا هو من هذا الكون، فإذا هو أيضا مخلوق، لكن هو خارج كل هاي الأمور وهو صانع. لذلك عندما يقول إحنا نؤمن أنه العالمين أتقنت بكلمة الله، أو العالمين، مو العالمين، ها العالمين أتقنت بكلمة الله. تشوفون قدم الإيمان، أو راح نشوفها هسه. عدد رابع بالإيمان قدم هابيل، تشوفون شلون ركزت على بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين. راح نشوف قدم ممارسة هذا الأمر، قدم الإيمان من أيام هابيل. يعني هم كانوا أربعة صح، واحد منهم مارس هذا الشيء وأكرم الله. لكن النقطة المهمة اللي دائما ممكن نسمعها بالوعظ أو حتى في كلامنا، يقول لك الإيمان هو الطريقة أو الوسيلة اللي نأخذ بها من الله، صح؟ نص حقيقة. ليش؟ لأنه لما تقرأ سفر الإصحاح 11 من سفر العبرانيين راح تشوف أنه أغلب الأشخاص بالإيمان قدموا ولم يأخذوا. فأول مثل أعطانا إياه الكاتب بالإيمان هابيل قدم، ماذا نشوف أخذ؟ لكن قدم من أفضل ما عنده، من أفضل الأغنام، من أفضل الكباش، من أفضل ما قدم بالإيمان. من وين إجى هذا الإيمان؟ من وين إجى هاي المعرفة؟ هناك معلومة من آدم وحواء، هناك معلومات وصلت لقايين وهابيل. واحد منهم اختار أنه يمشي طريق الإيمان، الثاني اختار أنه يمشي باستحسانه. لذلك الله
واقف.

بده يشوف اثنينهم الى نظر الى هابيل والى تقدمته. وليش قلت هنا الايمان هابيل واتحد بهذا الايمان؟ فالله كان دي يشوف ايمان هابيل ودي يشوف هابيل وايمانه، فهم غير مفصولين. لكن مع قايين شايف بس قايين. واحبتي احنا بعد السقوط لا نستطيع ان نقف امام الله مجردين. قايين وقف مجرد امام الله.

فوقف بالإيمان، مؤمن بالذبيحة اللي قدمها ومؤمن بالدم. أنا ما أعرف شون كان فاهمها، أنا أؤمن أنه ما كان فاهمها مثل ما فاهمية إحنا اليوم، دم يسوع يغطينا. لكن المعلومة اللي كانت عند هابيل هو آمن بيها وصدق بيها والتصق بيها وأمسك بيها، حتى وإن كان هذا الإيمان غير منظور أو رأى الحقيقة غير منظورة بالنسبة له، لكن هو كان يمارس التصديق والثبات والتعانق والرجاء والإيمان بهذه المعلومة، وعلى أساسها قدم الذبيحة. لذلك الله approved it. الله وافق عليها. لذلك يقول بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار. واو. إذ شهد الله لقرابينه، يعني ما كانت واحدة واثنين، قرابينه، وبه أي بالإيمان وإن مات يتكلم بعد. تشوفون الستيتمنت اللي انطاها يعني الكتاب هنا عن عن عن رضا الله وعن شهادة الله وعن قبول الله. أحبتي، احنا نقدر نخدع انفسنا ونقدر نخدع الناس بذبائحنا وبتسبيحنا وبصلواتنا، لكن ما نقدر، حاشا، ما نقدر نخدع الله. الله ينظر الى القلوب، ودي يشوف هابيل جاي بإيمان وتصديق. والسؤال اليوم اللي يتحداني ويتحداك، لما نوقف في محضر الله، هل أنا وأنت مؤمنين ومصدقين به هو ومصدقين بالأمر اللي إحنا دنمارسه؟ يعني واني جايدة أصلي، أنا مصدق أنه الله يسمعني، أنه الله يقدر يسوي، الله يقدر يغير. أنا مدى أقول لك مثل أو ادعي أنه أنت تصدق أو تؤمن، لكن إذا شفت نفسك أنه أنت إيمانك ضعيف أو إيمانك قليل أو أنت ما عندك إيمان بالمرة بالأمر هذا أنه الله يقدر يسويه، أفضل من أنه أعلن إيمان كاذب وأتقدم بإيمان كاذب أمام الله، أتقدم بالصدق وبكل أمان أمام الله، قل يا رب أعن ضعف إيماني. مو هذا الشيء اللي قال أب هذا الولد اللي كان مصروع؟ أعن ضعف إيماني، والرب أعن شفاه هو وشفى إيمانه، عدم إيمانه وشفى الولد. لذلك الله يريدنا نكون حقيقيين في عدم إيماننا وحقيقيين في إيماننا، لكن التظاهر يخدع الناس وينطيني صورة التقوى لكن بدون قوة. القوة تأتي في الحقيقية أحبتي، لما نكون حقيقي أمام الله، لما نكون حقيقي أمام نفسي وأمام الناس، هنا القوة وهنا التقوى وهنا التأثير وهنا التغيير اللي الله يجري. هابيل كان حقيقي، هابيل راح وجاب من خيار غنمه أفضل ما عنده، فالذبيحة ما كانت رخيصة بالنسبة له، الذبيحة كانت أفضل شيء لأنني دا أقدمها لله، كانت ممتزجة بالإيمان أيضا. فبالعهد القديم بسفر التكوين الصح الرابع يقول لي من خيار غنمه أفضل شيء قدم، بالعهد الجديد قال لي ليش اختار أفضل شيء؟ لأنه بالإيمان دا يقدمها، لأنه مصدق بهذا الشيء. بس لما ما أكون مصدق بالله فأسوي أي شيء. شايفين واحد منهم يكون مو من كل قلب يسويه، فيسوي أي شيء، لكن الإيمان هو أنه أفعل كل شيء من القلب. فالعبادة تكون مميزة، حتى ممكن ما تكون، يمكن الناس يشوفوها عادية. قايين ما شاف اختلاف بينه وبين هابيل، يعني ما أدرك الاختلاف اللي بينه. ما احنا اثنين نقدم، واحنا اثنين جايين أمامك، واحنا اثنين نضحي، واثنين جايبين، يعني ماكو فرق بيناتنا، احنا اثنين نعبد لكن الله هو اللي يميز العبادات، الله هو اللي يكشف العبادات. يمكن حتى آدم وحواء ميبي، ما أعرف، ما دي يقول الكتاب، لكن قايين شاف عادي، عادي راح أروح أجيب لك من الأرض، ما هي الأرض مليانة. بدون إيمان، بدون إيمان، بدون حماس، بدون شغف أن أقدم للرب، مرفوضة تكون، بدون حقيقية، وأكون إنسان واقعي. لذلك الإيمان يتحد بي وأنا تحد بي ويساعدني حتى أقدم أفضل الذبائح لله اللي تسر قلبه وهو يكون راضي
عنها.

شنو النتيجة الفعل اللي قام به هابيل؟ أنه قام عليه أخوه أو أخيه وقتله. من الغيرة اغتاظ، اغتاظ من مديح الله لهابيل وقبوله لذبيحته ورفض لذبيحة قايين، ورفض بالتالي لقايين، لأنه نظر إلى هابيل وذبيحته ولم ينظر إلى قايين وذبيحته، فاغتاظ وقام وقتل. شنو يذكرني؟ وين اليوم كنت أحضر، شنو يذكرني هذا الشيء؟ يعني هذا العداء الشيطاني، لأنه أي قتل هو من الشيطان، فأي عداء هو هذا الشيطاني اللي موجود بين هاي الفرقتين، فرقة المتدين المعتمد على الحقل، معتمد على أوراق التين، معتمد على إمكانياته وطاقته يقدم لله، والحرب أو العداء اللي موجود الفريق الثاني اللي هو يعني معتمد على نعمة الله، معتمد على عمل الصليب، معتمد على كلام الله، حتى إن كان بالعهد القديم أنه بالذبائح ولا يظهرون أمامي فارغين، فبالدم نتقدم، بالذبيحة نتقدم، نتقدس، نتقدم بمهابة. نفس الفكرة تقريبا شفناها في أعمال الرسل لما بدأ استيفانوس يتكلم ويا اليهود وبدأ يوعظهم وعظة حقيقة أفضل من وعظة بطرس بكثير، يعني بدأ بيهم من البداية إلى النهاية. إذا تقراها أعداد كثيرة مر بيهم خلال تقريبا كل الأجيال، وعظ لهم وعظة كاملة واتهمهم متهمهم، كشف لهم أنه هم اللي قتلوا المسيح وهم اللي صلبوا المسيح وهم اللي قسات الرقاب والقلوب، قاموا عليه ورجموه. بس واحد ممكن يقول لي وين الربط بالكلام؟ لما يجي يتكلم عن استيفانوس في أعمال الرسل عدد صح سادس وعدد الثامن، يقول لي أنه استيفانوس كان مملوءا إيمانا وقوة، كان مملوء من الروح القدس، لكن كان مملوء بالإيمان، كان رجل إيمان، والوقفة اللي وقفها قدام اليهود كانت وقفة إيمان، وقفة مؤمن. فالاثنين نالوا نفس المصير، واحد قتل قايين والثاني قتلوا المتدينين أيضا لكن في زمن آخر، بحجة أنه هو دي يتكلم ضد موسى وضد ناموس موسى، ودي يدعي أنه المسيح يقدر يهدم الهيكل ويبنيه مرة أخرى. جابوا شهود زور. لذلك هذا الشيء يعلمني أنه الإيمان لا يحميني من الاضطهاد، الإيمان لا يحمي حتى معتنقيه من القتل. لذلك الفكرة اليوم اللي طالعة أنه أنت بس تعلن إيمانك وتتكلم بالكلمة وتقول وتكون متمسك بالإيمان لا تدنو ضربة من خيمتك ولا ولا ولا ولا يس أنا أؤمن، بس هذا لا يعني أنه أنت ممكن مو يعني لا يمكن أنه تضطهد أو تتألم أو إبليس يحاربك أو تسقط أو تقتل. لأن احنا شفنا من العهد، يمكن واحد يقول لي لا لا انت بالعهد القديم تتكلم، لا لا I know what I'm talking about، لا استيفانوس واحد من الأبطال، فذاك كان أول، أنا ممكن أعتبره شهيد، ممكن يختلفون ويا الناس، لكن أنا أعتبر هابيل أول شهيد من أجل الإيمان، من أجل الحياة، من أجل أنه يطيع الله، مثل ما استيفانوس هو أول شهيد بالمسيحية. فهم اثنينهم بكورة بكورة حتى الإيمان يكبر، حتى لا أنا لو أعيش بالإيمان لو ما بدونه ما أعيش. وهاي النقطة اللي كنت قلت لكم أجل إلى نتكلم عن هابيل. الاثنين كان عندهم إيمان، الاثنين كان مشهود لهم، لكن بسبب إيمانهم قتلوا، قتلوا. آمين. باقي لنا بضع من الوقت، تعالوا نكمل على العدد الخامس. شهد له نهاية العدد الرابع لهابيل وإن مات يتكلم بعد. العدد الخامس بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. فإحنا نقدر نقول أنه بالإيمان أخنوخ سوى أرضى الله، أيضا لم يأخذ، يعني غاية إيمان أخنوخ ما كانت أنه يأخذ،

غاية إيمان أخنوخ ما كانت أنه لا يرى الموت، هذه كانت مكافأة له، لكن ما كانت غايته. غاية إيمان أخنوخ كانت أنه يسير مع الله، يعيش مع الله، يرضي الله. لما تروح السفر التكوين، لما يتكلم عن أولاد آدم والنسل اللي آدم، طبعا مو كل النسل، أعتقد بصحاح الخامس أو السادس، لما يتكلم عنهم يقول آدم ولد آنوش، شيث، بعدين آنوش، بعدين قينان حتى لا ننسى الأسماء، وبعدين مهللائيل، وبعدين قينان، يمكن غلطت، وبعدين أخنوخ، بعدين متشالح، بعدين متشالح ولد لامك، بعدين لامك ولد نوح. أوكي، أنا أريد أوصل هاي المنطقة، هاي المنطقة، هذول السبع ثمان أجيال أو الآباء، إذا تقرأ كلهم هناك ثلاث كلمات مشتركة مع يعني كل الفئات، كل هاي هذول الأشخاص: عاش، ولد، مات. فعاش كذا من السنين، أرقام مختلفة، ولد عدد مختلف وأسماء مختلفة، مات. الاثنين اللي الكاتب موسى أنطى تقرير عنهم مختلف هو أخنوخ ونوح. نوح أبوه هو اللي تكلم عنه، لامك، لكن أخنوخ دي يقول سارة أخنوخ مع الله وعاش 350 ولدة. فأنا كنت أفكر يعني هاي برة. أحيانا ممكن يعني واحد يكون يحب الرب وتكون علاقته حلوة مع الرب، بعدين يجي أطفال يقول لك ما عندي وقت بعد أقرأ الكتاب، وما عندي وقت أنه أقعد ويا الرب. فأنا ذكرت قلت يعني هاي ممكن تكون وعظة جيدة إله، أنه تعالوا نروح نقرأها. الصحة الخامس والعدد الثاني والعشرون: وسار أخنوخ مع الله. نقرأ من العدد 21: وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متشالح. هسه عندما متشالح هو صح؟ سار أخنوخ مع الله بعدما ولد متشالح 300 سنة. يعني ال- ال- ال- الولادة والأطفال والشغل المفروض ما يعطلون عن أنه أسير مع الله. ماشي، أقيت هاي شوية على جانب، لكن تعالوا نشوف نقرأ نكمل. سارة ولد متشالح 300 سنة وولد بنينا وبناتا، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. مرتين تكلم عن أخنوخ أنه سار مع الله، مشى مع الله، إيمان، محبة، نعمة، بدون ناموس، بدون ذبائح، بدون أي شيء، دي يسير مع الله. سامعي هاي القصة؟ مدرسة مدارس أحد سألت الأطفال عن هاي القصة، سامعيها حتى ما أكون ذاكرها، ما سامعيها. سألتهم قالت لهم ممكن واحد يمثل لي ويصور لي هاي القصة؟ فقامت واحدة قالت لها، أعتقد هي كانت مصرية يعني سامعها باللهجة المصرية، قالت في يوم، كل يوم كانوا أخنوخ وربنا بيمشوا مع بعض، فهو يوصلوا عند بيته وبعدين يرجع يوصلوا هو عند بيته، وهو يوصلوا، ففي يوم اتأخروا والشمس نزلت وأخنوه هو بيوصل ربنا، فربنا قال له ينود خلاص سيبك ميتك تعال أخذك معايا. يعني هم الأطفال سووا بهاي الطريقة، والكتاب ده يقول سار أخنوخ ولم يوجد لأن الله أخذه. الكلام الثاني والتقرير الثاني بسرعة أنا راح أمشي، اللي قيل بهذه السلالة أو الآية الأشخاص اللي كتب عنهم هو عن نوح، عدد 28: وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا ودعا اسمه نوحا قائلا هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. بالحقيقة نوح ما كان تعزية، نوح كان صوت دينونة للناس في جيله، صح؟ فبه دانا العالم، يقول حسن راح نشوف سفر العبرانية إذا صار عندنا وقت. لذلك هذول التو ستيتمنتس اللي انطاهم الكتاب عن هذول الشخصين، مو بس عاش ولد ومات لكن سار مع الله. وتعرفون اليوم اكتشفت
أنه نوح أيضا، أنا كنت متوقع أخنوخ فقط اللي يقيل أنه سار مع الله، لكن اليوم اكتشفت أنه نوح أيضا مكتوب عنه بالإصحاح السادس والعدد التاسع. هذه مواليد نوح

كان نوحا رجلا بارا كاملا في أجياله وسار نوح مع الله. العلاقة بينهم أنه نوح أخ نوح آسف هو الجد الثاني لنوح. يعني إحنا عندنا نوح لامك متوشالح أخ نوح. أوكي؟ فأخ نوح الجد الثاني، الجد الأول لنوح هو متوشالح وأبوه هو لامك وعندنا أخونا نوح. فإذا بيننا وبين جدة ماكو يعني صح؟ لكن هذاك سار مع الله بالإيمان، ونوح أيضا سمع يمكن من أبوه من لامك من جدة متوشالح، يمكن أخ نوح كان موجود، أنا مدرس الأرقام، يمكن كان موجود وأخ نوح موجود maybe، لكن سار مع الله والحفيد أيضا سار مع الله. واثنينهم مكتوبين في سفر العبرانيين أنه أرضوا الله، أنه آمنوا بالله، أنه صدقوا بالله. كلام كثير لكن تعالوا نوصل للخاتمة. الخاتمة أحبتي أنه قبل الناموس الإيمان كان مطلوب، وبعد الناموس الإيمان مطلوب، وفي عهد النعمة الإيمان مطلوب. لا يعني أن الله قد باركنا بكل بركة روحية في السماويات كما مذكور في أفسس أنه إحنا غير محتاجين إلى إيمان، بالعكس إحنا يجب أن نعلن إيماننا ونؤمن، مو بس نعلن إيماننا لكن نؤمن، أي نثق ونرجو يعني نتمسك بهذا الشيء حتى وإن كانت الأمور غير مرئية، لأنه هذه الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها التواصل مع الله. فبدون الإيمان لا يمكن إرضاء الله لا بأعمالنا ولا بأي شيء نسويه. لذلك ربي ساعدنا أنه نكون في محضر الله مؤمنين حقيقيين. وكما قلت إذا ما عندك إيمان أو إيمانك قليل، تعال بحقيقية وكما أنت واكشف عن ضعفك واكشف عن ضعفي، والله سيشفيني ويعين ضعف إيماني وأكون في محضره مؤمن حقيقي وأعلن إيماني به هو مهما كان الظرف والأمر اللي أنا أمر به. آمين. تعالوا نرفع قلوبنا أمام رب. يا رب أشكرك من أجل كلمتك المكتوبة التي حفظتها لنا لكي ما نتعلم منها. نأتي أمامك يا رب بمختلف ظروفنا، بمختلف فهمنا الروحي، بمختلف الخلفيات اللي أتينا منها. أنت قادر أن تعمل في داخل كل واحد بينا. صلي من أجل نفسي، من أجل أخواني الموجودين، كل اللي يشاهدونا، ألا نقف أمامك باصطناع لكن كن حقيقيين صادقين بقلب صادق. نتقدم أمامك حتى وإن كان ضعف، إن كان هناك شك، إن كان هناك عدم إيمان، نكشف ونعلن هذا الأمر في محضرك، وأنت يدك وروحك يصل إلى أعماقنا ويغيرنا ويشكلنا. أنا أباركك وأعظمك لأنه أعطيتنا هاي العطية العظيمة الإيمان لكي ما نمارسها ونقدم أولا لك قبل أن نأخذ بالإيمان. نقدم لك بالإيمان أفضل الذبائح، نقدم لك أفضل الأغاني، نقدم لك أفضل العطايا، لأنك أنت قدمت أفضل ما عندك. ليك الكرامة والمجد. آمين.

هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحتك كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. أرحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: أهلا بيك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأحباء الأفاضل المشاهدين.
0: عنوان حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الامتلاء بالروح القدس. احنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مين هو الروح القدس وإيه تسمياته وإيه صفاته، لكن الحلقة النهاردة غنية بتتكلم عن الامتلاء بالروح القدس. هنقرأ مع بعض بعض الشواهد. أول شاهد هنتكلم أو هنقرأ من أعمال 5 وعدد 32، بيقول: ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاها الله للذين يطيعونه. كمان الشاهد الثاني في كورنثوس الأولى 12 وعدد 13 بيقول: لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعا سقينا روحا واحدا. السؤال هنا إنه هل أنا لما بقبل المسيح مخلص لحياتي ده اسمه امتلاء روح القدس؟ وعايزين برضو نعرف

0: ايه الفرق ما بين معمودية الروح القدس او سكنة الروح القدس والامتلاء بالروح القدس؟
1: سؤال جميل ورائع، ونتمنى ان احنا نقبله بروح المحبة. في اخطاء كتير بتحصل وبناخد صفات مش في مكانها. هناك فرق بين السكنة والملء بالروح القدس، وهنتكلم ازاي دلوقتي، او المعمودية والملء. ان في ناس بتقول الملء هو المعمودية، وده خطأ كبير. كلمة معمودية هنا ذكرت بعد يوم الخمسين، ذكر في أعمال في كورنثوس الأولى 12، لم يستثني أحد في الكنيسة الرسول بولس أحد عن أحد، رغم أن كنيسة كورنثوس كان كلها مشاكل، وكان فيها المواهب، نعم 7 مواهب، لكن كان عندهم 14 مشكلة ومشاكل شنيعة يعني تعمل. رغم ذلك أن الرسول بولس لم يستثني أحد الذين ارتكبوا خطايا في الكنيسة. يقول لأننا جميعنا لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، سواء كنا يهود أم يونانيين أم عبيد أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحد. إذن كل من هو قبل المسيح مخلص شخصي ليه اتعمد بالروح القدس وسكن فيه الروح القدس. نقدر نقول أن السكون هو المعمودية، لكن وبيحصل مرة واحدة بس في حياة الإنسان، زي ما حصل مرة واحدة للكنيسة. الكنيسة اتعمدت، أو الروح القدس في يوم الخمسين نزل وعمد اللي كانوا موجودين مرة واحدة. نزول الروح القدس كان مرة واحدة، ومعمودية مرة واحدة في يوم الخمسين. ما نقدرش نقول إن يوم الخمسين كل يوم، لا، ده مفهوم خاطئ. الروح القدس نزل مرة واحدة بس وعمد، وبدأت الكنيسة تنتشر وتبدأ كرازتها من خلال عمل الروح القدس فيهم في يوم الخمسين. حتى إن المسيح لما قال لهم اقبلوا عطية الروح القدس، ما كانش الروح القدس قد أعطى بعد. يعني الروح القدس دي عطية ميراث. يقول في أفسس 1، أمنتم ختمتم بالروح الموعد إيه؟ القدوس، اللي هو إيه؟ ميراث، اللي هو عربون ميراثنا. عايز يقول ان عطيه الروح القدس احنا بقت عطيه لينا بعمل المسيح على الصليب. اذا نتفق جميعنا ان لما الانسان يسلم حياته للرب بيسكن فيه الروح القدس ويمتلي ايضا بالروح القدس، لكن الامتلاء بيبقى متكرر، لكن السكنه مره واحده. وفي مميزات، يعني في امتلاء كبير قوي، شخص يمتلى ويبقى متعز ومتبارك نتيجه بعض سلوكه، وفي شخص يبقى الروح القدس حزين جواه. اذا هناك فرق بين السكنه والامتلاء. اتمنى تكون وصلت.
0: هي الفكره وصلت. احنا معنى كده ان احنا كلنا كمؤمنين ساكن فينا الروح القدس،
1: صح؟
0: طيب، ده يجيبنا للسؤال الثاني، كيف نمتلئ بالروح القدس؟
1: الملء بالروح القدس عندما يسكن فينا الروح القدس ويمتلك حياتنا، يسود الروح القدس على الجسد بالكامل، على العقل بالكامل، على عواطفنا، أيضا على كل ما لنا. فلا يكون يعني ساكن فينا فقط، لا، أصبح الروح القدس مالك بالكامل على حياة المؤمن. فيكون المسيح، سكون الروح القدس يكون المسيح متقدما في كل شيء في حياة الشخص الممتلئ بالروح القدس. يعني الإشارة، حياة الملء بتوجه نظرنا دايما للمسيح. عدم وجود الملء في حياة المؤمن فبيحاول ان هو يدي مبررات للسلوك الغير مرضي قدام الله اللي هو بيعملها. عدم الملء بالروح القدس ممكن يجيب شركاء مع المسيح في الخلاص. عدم الملء بالروح القدس تقوده لتعاليم غير مفصل، ان كلمه الله بالاستقامه، المفروض احنا نفصل كلمه الله بالاستقامه، لا، بيقوده ان هو يقعد يلف ويدور حوالين ايات معينه لتبرير ما يفعله. ده الشخص الغير ممتلئ. لكن لما بنقبل المسيح بنجدد حياتنا، يسكن الروح القدس ويكون نكون احنا هيكل ليه

0: هنا نبدأ نعرف الرب. بس في مشكلة كبيرة في كنايسنا وفي التعليم بتاعنا. ساعات احنا ما نتولد من فوق ولادة جديدة، بيجي واحد يروح عاطينا حتة لحمة زي الطفل كده كبيرة وناكلها، يحصل لنا تخمة وممكن تسبب لموتنا. لكن أنا محتاج لما تولد أتولد ولادة صحيحة، أكون كطفل حتى لو كنت كبير في السن، أخد أتعلم الكتاب، أعرف الإيمان زي بالظبط الأطفال اللي بيشتهوا اللبن إيه العقلي عديم الغش لكي ينمو. أخد كلمة الله خطوة خطوة كده وأنمو بيه. فالمؤمن المتجدد حديثا بيبقى زي الطفل يحتاج إلى الغذاء لينمو، والنمو ده ما يتمش إلا من خلال كلمة الله الحية، كلمة الله المقدسة. خلاص نفوسنا وتجديدنا هو البدء في صداقة مع المسيح. الصداقة دي لا تكمل إلا بطول المعاشرة بين الصديقين. أنا أفهمه، هو فاهمني، أنا بقى عايز أفهمه، أخد منه، أخد صفاته، أخد جماله، أخد حلاوته. ما أحلى ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجرى حديثي معه سرا ورقيب. كل ما نقعد معاه أخد منه وأبدأ أعيش وأبدأ أتصرف كما زي ما كان بيتصرف، أقدر أكون زيه، يعني أمشي في شارع ما حدش يسمع صوتي، أكون بقول بصنع خير من خلال شخص المسيح. أنظر إلى الفقراء، أنظر إلى المساكين وتوبهم زي ما الرب توبهم. أحسن للشخص اللي من خلال المسيح اللي بيبغض ليا، اللي بيسيء ليا، أحسن إليه وصلي لأجله عشان دي تعليم شخص المسيح. أيضا أدرك في إيماني، أدرك القداسة. في بداية الطريق بيحتاج الكثير إلى المعرفة، من هو الروح القدس، من هو المسيح. ده مش هيخليني إلا من خلال عمل الروح القدس فيا. ده الرسول بطرس قال في رسالته الثانية إن بيخليني، يعني المعرفة الروحية بتزداد كل يوم حتى أعرف أعماق الله وبصير شريك للطبيعة الإلهية. يعني باخد منه من طبيعته اللي بتقدسني وأيضا تفرحني وتعطيني سلام، أمور كتير قوي. التجديد يعني في حياة الملء زي واحد، ولو تخيلت كده في شاطئ على البحر اسمه شاطئ الإيمان، كل واحد يؤمن يقف عند ايه؟ عند الشاطئ ده. والأول يعمل حاجة بقى، ياخد المتجدد ده يدخل للنهر ده اللي على الشاطئ الإيمان، نهر اسمه نهر، لو تخيلنا كده، نهر اسمه نهر النعمة، وده بيتفق مع الكتاب. فأول حاجة يمشي في المية، أما يوصل للمية يوصل إلى إيه؟ كعبين. بعد كده إيه؟ يتعمق شوية في علاقته برب، يمشي شوية فالمية توصل إلى الركبتين، ثم يدخل شوية إلى الأعماق في معرفة الرب. بس ده ما يبقاش على طول، إحنا بنقول حياة إيه؟ النمو. فيغمر المية الحقوين وبعدين تجذبه بقى أمواج اسمها أمواج النعمة، وتدخله إلى عمق، عمق نهر لا يستطيع إيه عبوره. في الأعماق بقى اللي نقدر ندخلها بتحمل هذه الأمواج الشخص المؤمن، بتحمله خليه ليه خدمة كبيرة، والخدمة ديت يخليه طائع للرب بكل تعاليمه. وهنا بتتفق إرادة الله مع إرادة الإنسان. عندما نصل إلى نقطة واحدة اللي فيها إرادة الله أنا باخدها وهي متفقة مع إرادتي، هو بحر الامتلاء بالروح القدس. نقدر نقول دي له صفة نهر الفيضان الروحي. يعني بيبقى الإنسان يعني عايش في غمر روحي بنعمة الله. هي ديت حياة الملء بالرب، إرادتي تتفق مع إرادة الله.
1: كلام جميل حضرة القسيس. ده بياخدنا لجزئية أو صعوبة وتحدي، إيه اللي بيعيق ويعطل الامتلاء بالروح؟

0: أول حاجة تعيق حياة الامتلاء طبعا لازم نتفق الخطية. يعني لما يفعل، أنا أتكلم في العهد القديم وهتكلم في العهد الجديد. العهد القديم طبعا لما حصل مع شاول وعصى الرب، ولما دخل وخد حاجات والرب قال له ما تجيش جنبها، وراح سمائيل يعني وهو كذب على سمائيل النبي، والرب وكان سمائيل زعلان قوي وما قال له لا انا ما خدتش، اما قال اللي انا سامعه دلوقتي اذان صوت الخراف. المهم ان هو لم يطيع صوت الرب. اللي حصل سمائيل كان حزين جدا زعلان، وبعدين الرب قال لموسى لسمائيل قال له انت زعلان ليه؟ انا خلاص رفضت، زعلش رفضته لانه لم يطيع وصايا الرب. اللي يمنع امتلاءات الروح القدس موانع تعطل الماء الحي لقلبي،
1: حاجات كتير. نقول الموانع دي مننا اصلا، يعني احنا اللي بنعملها
0: منها. يعني الموانع، نفرض انا طبعا العتيق موجود واحنا متفقين عليه، طبعا في اشياء ماضت لكن الجسد في صراع. لو انا عملت خطيه وما جريتش تبت عليها طبعا دي كارثه، يعني دي تلاقي الروح القدس ايه واقف. واقول للشخص الخاطئ حتى يعني انت مش هتقدر تاخد عطيه الروح القدس لرفضك للروح القدس. يعني الرسول بطرس قال في اعمال 2 توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. طب بعد ما تقبل الروح القدس وتتعمد تقبله عطيه لان الروح القدس عطيه وعربون المراس، عدم ترك الخطيه واحنا عارفينها احد اسباب عدم الامتلاء بالروح القدس بالنسبه للمؤمنين. يعني يبقى انا عارف في خطيه، انا مش يعني تلاقي الشخص المؤمن اللي بيرتكب خطيه وما بيعترفش بيها يبقى عامل زي سوري يعني لفظ يقول لك لا طائر سماء ولا ارض. يعني لا قادر يتعزى ولا قادر يمشي زي الناس، الخطايا يعيش زي ما هو في شره، بيبقى متعذب يعني. فعشان كده انا عايز اقول من احد الاسباب لو حطيت عنوان عدم التوبه.
1: اكيد في معطلات ثانيه،
0: معطلات ما ليها اول ولا اخر، لكن انا عايز اتكلم عن دي اهم حاجه. المعطل الكبير قوي عدم التوبه. انا لما اجي اصلي باخلاص ونيه صادقه الله بيعلن ليا كل طريق باطل. الله يعلن ليا قدسته، لان الخطيه بتعمل زي حاجز كده بيني وبين الله، بتفصلني عن الله. والخطيه تبعدني، ما اقدرش اشوف نور قداسه الله. لكن لما اعترف بيها اعرف تماما ان الخطيه دي هي اللي حرمتني من بركه الملء، فعليا ان انا بسرعه اتركها. والله يكشف لي كل خطيه في حياتي مهما كانت ضئيله، بسرعه ارفع صلاه الى الرب، الصلاه اللي من خلالها اقدر اشوف الرب بوجه مكشوف، واقدر اقول يا رب انا بين ايديك، عايز اعيش حياه الملء، وبعترف بخطيتي وانا كل ليك، ونبدا بدايه جديده في ملء جديد مع الرب.
1: نقدر نقول انه الامتلاء بالروح القدس هو برضو اجتهاد شخصي، يعني انا كل ما بقرب لكلمه الله، كل ما بصلي، كل ما اكون ملتزم اكتر مع ربنا بعلاقتي الشخصيه، هل ده فعلا بيساعدني ان اكون ممتلئ اكثر بالروح القدس؟
0: وهو هي احد العوامل بس مش شرط اساسي. يعني الملء الروح القدس بيجي من جهاد. انا بعيش حياه الجهاد، وهنا اتطرق لحته مهمه قوي. الجهاد اللي في المسيحيه يختلف عن اي جهاد في اي حته تانية. ليس جهاد السلاح. والجهاد في المسيحيه مش هو الجهاد اللي الناس بتفكره، لان كنت سمعت احدهما يقال ان الجهاد بدا في المسيحيه، في المسيحيه ده جهاد الروح. صراع ما بين الروح وايه؟ والجسد.

0: داخل النفس، وده اصعب شيء. مش جهاد ان انا اشيل سلاح واضرب حد، ده مش موجود في المسيحيه. لكن الجهاد عندنا جهاد روحي ملوش علاقه خالص. المصلحه، مصلحه الشخص المؤمن ان هو يعترف ويجاهد من اجل حياه الامتلاء. لان لو جه واحد مثلا شخص مؤمن دي طلب عند الرب وهو مش ممتلئ، الرب مش هيسمع. وده الكلام اللي أكده الرسول يعقوب لما اتكلم: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم.
1: وإن رعيت اسما في قلبي لا يستمع
0: لم يستمع لي يا رب. الروح القدس لا يملأ إلا من يريد أن يمجد الرب. يعني أنا أمجد الرب في تصرفاتي، في سلوكي. مثلا لو رجعنا في العهد القديم، في حاجة اسمها الدهن المسحة اللي بيرمز للروح القدس، هو مخصصا لمسح الهيكل وأواني الهيكل لتكون هناك في قدس أقداس الله. وده اللي كان مخصصا لمسحة هارون وبنيه لأنهم بيقدسون لخدمة الرب. إن لم يكن دهن المسحة يسكب على جسد أي إنسان، ده في سفر الخروج يعني. هذا يعني أن الروح القدس لا يملأ إنسان لغير غرض مقدس. يعني الروح القدس يملأ الإنسان لأجل مجد الرب. لاحظي في سفر الأعمال كان في شخص اسمه سيمون حب ياخد الروح القدس لأجل أغراض شخصية. للأسف عدم قداسة الغرض تعطل حياة الملء. مش كده بس، ايضا تؤذي الطالب الاناني. يعني انت بتعطلك وممكن تكون سبب في اذيته هو. والكلام ده قاله بطرس لسيمون لما قال له: انا اراك فمراره المر وظلام. فهي هنا بنؤكد ان ممكن الشخص اللي بيطلب الروح القدس لاجل اغراض شخصيه لا ياخذ الملء، وايضا ممكن تضره هو شخصيا لان اغراضه مش مقدسه.
1: كده ممكن نقول ان هو كده مش فاهم طبيعه الروح القدس.
0: مصلحه شخصيه. ما هو يعني هو شاف في الكنيسه الاولى ان الروح القدس، التلاميذ عملوا معجزات بعمل الروح القدس، في خدمات تاثيريه، في نفوس تيجي للرب بالروح القدس، في تبكيت على كل خطيه وبر دينونه، ناس بتيجي وبتتعمد بالالاف. الحاجات دي كلها سيمون عايز استفاده شخصيه، عايز يستخدم لان هو كان ساحر، فكان عايز يستخدمه لاجل السحر ويستفيد من استفاده ماديه. فلما خدش حياه الامتلاء وايضا تسبب في اذى نفسه. يعني صح. هو تمرمر في هذا الامر يعني. فديت لا
1: نقدر نقول الخطيه بكل اشكالها وبكل طرق
0: تعطل
1: طبعا الامتلاء بالروح القدس.
0: طبعا طبعا.
1: طيب عدم المحبه،
0: حياة المحبة والطاعة شرط لنوال الملء من الروح القدس. المسيح قال رب المجد: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. قال أحدهما: القداسة الكاملة هي المحبة الكاملة لله والمؤمنين. عدم محبتنا لأي إنسان يحرمنا من ملء الروح. أنا مش عايز أقول إزاي شخص مؤمن ما عندوش محبة، يعني إزاي يعني. فإذا لما فيش غفران وما فيش محبة لا يمكن أبدا يكون مهيأ لحياة الملء. المحبة هي أول ثمر من ثمر الروح القدس. احتقار الشخص اللي هو للمحبة أو عدم تنفيذ وصية المحبة، أنا عايز أقول بتضعف إيمانه، وعايز أقول كراهيته تثبت أصلا أنه ما خدش حاجة من الرب. إذا ما عندوش عطية الروح القدس.
1: نتكلم برضو على محبتنا لله،
0: يعني
1: بتزيد برضو من الامتلاء. زي ما بحبه فبطيعه وصاياه.
0: يعني الكتاب بيقول إن احنا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. يعني محبتنا لبعض بتنقلنا نقلة كبيرة. المحبة دي أساس. الله محبة. وبعدين المحبة هي رسالة

0: الإنجيل. المحبة هي تكميل الناموس، المحبة هي الحياة، بدون محبة لا توجد حياة. فأنا مش عارف يعني الناس اللي هي بتتكلم عن الملء وما عندهاش محبة، عجيبة قوي إن شخص يتكلم يعني في ناس بتدعي التأثيرات اللي اتكلمنا عليها في الأول إن هم عندهم
1: هي حالة.
0: قوة أو حالة، وبعدين أما تيجي تكلموا عن واحد يقول لا ابعد عنه ده عمل فيا وسوى. لا، هو فين؟ طب فين الروح القدس اللي جواك؟ ما انت كل انت شوية بتتحرك وبتسقف وبتتنطط، فين محبتك للرب؟ لا لا لا، في دي معطل كبير قوي. المحبة تسبب عدم المحبة تسبب في تعطيل حياة الملء. عشان كده لازم ناخد الموضوع من أساسه. بدون محبة وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. ده الموضوع الأساسي يعني.
1: أمين. كلام معزي وفعلا يعني مؤثر وفرق معايا شخصيا حضرة القسيس.
0: ربنا يبارك.
1: كلمة أخيرة توجهها حضرتك للمشاهدين.
0: الحقيقة أنا عايز كل واحد ياريت يصلي معايا الصلاة دي ويقول يا الله الصالح، أنت سيدي، أنت صاحب السلطان على نفسي وجسدي وكل ما لي. يا ريت نصلي نقول أنا أضع عند قدميك كل شيء، وأنا بقول عند قدميك، ما قلتش تحت قدمي، لأن في ناس كتير قوي بتصلي وتقول تحت القدمين. مين اللي هم تحت قدمين؟ أعطى لنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب، يعني إذن إبليس هو اللي تحت قدمين. الله لن يسمح أبدا الشخص الإنسان المؤمن يكون تحت قدميه، بل عند قدميه. ودي زي ما كانت مريم اللي كانت بتجلس عند قدمي المسيح. فإحنا بنصلي نقول امتلكني يا رب، لك كل أيام حياتي. ياريت الموضوع ده تصلي معايا النهاردة. حط وعود الرب اللي في الكتاب المقدس قدامه، منها وعوده بحياة المرء. قل له يا رب اسكب علي بروحك القدوس واملاني بروحك القدوس. تقول له كده اشكرك لانك تممت وعدك ليا. خلي عندك ثقة اليقين ان انت تممت، ان الرب تمم معاك الوعد اللي انت طالبه من الرب. لازم، بمعنى ان لازم يكون عندك ثقة بحياة المرء اذا كنت تتمتع بحياة الايمان والثقة في الرب. تأكد أن الرب هيملأك من الروح القدس. وفي نهاية صلاتك ياريت تقول له يا رب اقبل صلاتي في اسم يسوع المسيح، لأن الكتاب علمنا كل ما تطلبوه باسمي، باسم المسيح. خلي بالك أي صلاة بدون اسم المسيح بيتعامل عليها إكس أو مرفوضة، لأن الصلاة لازم نقدمها لله الآب باسم المسيح. فياريت النهاردة تصلي هذا الصلاة وتأكد تماما وانت بتصلي هتشعر بتعزية غير عادية، وانك محمول على الأزرع الأبدية، وحياتك مليئة بحياة الملء بالروح القدس.
1: أمين في اسم يسوع. شكرا جزيلا حضرة القسيس.
0: أنا بشكرك كتير وأشكرك لأجل الفرصة الطيبة اللي انت سمحتيها لي.
1: عزيز المشاهد، القداسة التي بدونها لا يرى أحد الله، تالي القداسة وعدم القداسة بيمنع امتلاءنا بالروح القدس. في معطلات كتيرة، ولازم نفكركم وأفكر نفسي أنه الجهاد الروحي مهم، خلوتي مهمة، كلمة الله بتغير وبتشكل فيا. أقابل معاكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. رب معاكم.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة قرار. يسعدني دائما أن يكون في ضيافتي سعادة المطران أندودو آدم النيل، مطران أبو رشية كادوغلي جبال النوبة. سعادة المطران أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك.
0: ما زلنا نواصل في مسيرة حياتك الإيمانية والروحية. في الحلقة الماضية وقفنا أنه ربنا قدر يستجيب أو ربنا ما قدر يستجيب، ولكن ربنا على الأقل يتعامل معك وأداك الإمكانية لأنه يوريك بالضبط شنو أنت المفروض تعمله.

0: ومين هي اللي بتكون شريكة حياتك. بعد أن تيقنت وتأكدت أنه دي هو ده الاختيار الصحيح، هل ترددت لحظة ولا أنت مشيت طوال على أنه ده اختيار بتاعت ربنا ونحن ماشيين لقدام؟
1: يا الاختيار بتاعت ربنا هي كويس، لكن برضو في عدة بنات يعني ما نكلموني إنه ربنا قال لهم نتزوجهم، فأنا احترمت رأيهم لكن صمت وصليت وربنا أدني أكيدة على زوجة. نعم. لأنا اخترته ونحن وصلنا المشوار.
0: نعم، أنت دائما كنت بتأكد لنا أنه ربنا لما يديك الأكيدة بيديك إما بصوت أو بآية معينة، وأنت هل كان في علامة معينة، إشارة معينة من ربنا أنه لا ده يهودا أنت تمسك ده يهودا الطريقة اللي أنا اخترته لك؟
1: نعم، في في في الصوم والصلاة النهار كله لحد المساء جاني فكرة يعني غريب إني نكتب الأسماء دي كلها، وضبقت الأوراق وكلمت ربنا إن الحاجة اللي أنا بطلبها من هنا ده يهو أنت. وذكر طبعا حاجة كتابي من لما اختاروا التلميذ بدل ما كان يهوذا عمل قرعة. سو أنا لخبطت الأوراق فعلا يعني بطريقة يعني ما بقدر نعرف. أنا قلت يا رب أنت يا هو بتشيل. أما اخترته لقيت الزوجة الجليلة ده هو
0: نعم.
1: مازال.
0: نعم أمين.
1: من وقت ده أنا قمت بدون شك وبدون أي حاجة وصلت المشوار.
0: وتيقنت ووثقت في ثقة بتاعت ربنا أنه اختيار بتاعت ربنا ما في أفضل منه.
1: نعم.
0: ما في أفضل منه.
1: نعم. بالفعل كان بالتأكيد.
0: بالضبط. أنت كنت منتظر في الفترة ده قبولك أو على الأقل منتظر دعم لدراسة اللاهوت، وده القرار اللي أنت اتخذته.
1: نعم.
0: ربنا أنه خلاص أنا لأنه أنت لقيت سمعت صوت واضح أنا ناديتك وأنا دايرك. في الفترة ده كملته وربنا في الفترة اللي أنت منتظر، هل أنت كنت بتحس أنه ربنا قاعد يعدك لشيء معين، ربنا قاعد يرتبك لعمل معين؟
1: بالتأكيد في أشياء كثير حصل في المرحلة دي إنه ربنا فعلا أنا منتظر، لكن ربنا بيعدني للخدمة، إني نقعد مع الخدام ونرافقهم الخدمة، ونفس الوقت كنت بعمل عمل فردي وكنت زول أساسي جدا في الكنيسة لبرنامج الشباب، ومن خلاله يعني ربنا حول ناس كثيرين. أنا متأكد في ناس كانوا عايشين حياة صعبة بنصوم أكثر من يوم من أجل زول واحد لحد ما هو يجي في الإيمان، وفي ناس كتار في قدام كتار الآن هم نجوا الإيمان عشان الفترة دي.
0: أنت كنت لما أنت بتصوموا هل أنت بتكلم الشخص إنه نحن بنصوم من أجلك، إنه نحن بنصوم وبنصلي من أجل افتقاد الرب للشخص معين، والشخص ده نحن هنخطه قدام ربنا؟
1: الصيام دي ما بنكلم الشخص لكن نحن بنتعامل معه كشخص ضايع محتاج لخلاصة الله، وعشان نحن نغير الوضع محتاجين مساعدة من الله، والصيام دي فيه قوة غير عادية.
0: نعم.
1: فكثير من الأحيان ربنا بيستجيب وزول بياخد قرار يقبل المسيح ويبدأ معنا.
0: أمين.
1: فدي الحاجة اللي كانت كويسة. وفي حاجات كثيرة حصلت في الوقت ده. في مرة برضو في عرس الخادمة الجاية عمل عرس ده هو عمل حادث وتوفى، اليوم الثاني برضو حصل حاجة يعني العريس والعروس في النهار كله يعني استمروا لابسين، وأنا انزعج روحي في المساء مشيت صليت أكثر من ساعتين. لما أثناء ما أنا بصلي أنا بسأل ربنا ليه هذا بيحصل،
0: ليه الأمور دي حصل،
1: بارك العروسين ديل
0: في شنو بالضبط.
1: يا ربنا اديني كلام واضح، قال امشي كلم النازل ما يعملوا عرس.

0: فرندل
1: اي ما يعملوا غير. انا خفت اول حاجه، انا صغر سنا، انا ما قسيس ولا مبشر ولا اي حاجه، كيف انا امشي اتجرأ واقول ما تعملوا عرس؟ كلمت اختي سيما، قال لي يا اخي انت لو ده كلام تضرب انا امشي. لسه ما اقتنعت، مشيت لامي، امي سالني سؤال واحد، قال لي انت متاكد ده كلام من الله؟ انا قلت له نعم. قال خلاص امشي. انا مشيت صباح بدري قبل ما ننزل يشربوا الشاي.

0: انا قلت لهم عندي كلام انا عايز نقول لكم انتوا كلكم والوزراء. الوزراء كان قاعدين في بيت واحد لسه يعني هم جو. انا قلت لهم ربنا قال ما تعملوا العرس ده، لو عملتوا العرس ده هيحصل حاجه صعب. يلا بقيت منتظر نسمع من مرد، ما في زول رد لي. انا مشيت وجا واصلوا العرس، انا ما حضرت العرس، جا واصلوا العرس لكن بعد اسبوع يعني حصل حاجه. العمود بتاعت الغرفه اتكسر يعني السقف.
1: في ناس ما بيعرفوا العمود بتاعت الغرفه لكن يعني الميرك هو العمود ده الاساسي اللي يكون. نعم
0: يلا ولع نار في
1: الغرفه.
0: في الغرفه يلا كان في خوف. واحد من الوزراء جاء كلمني انه حصل كده ونحن صلينا. في النهايه الايرس ده فشل وفي حاجات كثير يعني حصل.
1: انا ممكن اكد الكلام ده، انا شاهد على الكلام اللي انت قاعد تقوله.
0: نعم اوكي.
1: وكنا حضور، وانا اعتقد واحد من الشباب اللي انت بتتكلم عنهم ده من شباب كنيستنا.
0: نعم
1: ونحن
0: نعم
1: ونحن نعم. كنا شهود على الشيء اللي حصل ده فعلا. فربنا بيكلم الناس
0: بطريقه، ربنا كلمني كان بصوت واضح،
1: وده اول مره اسمع هذا الشيء. ربنا استخدمك، ربنا عدك، جاء الدعم وانت ماشي للدراسه بتاع اللاهوت. هل انت كنت راضي وانت ماشي على الكليه بتاع اللاهوت؟ شنو الافكار اللي كان بيدور في ذهنك عن مستقبل الكنيسه، وضع الكنيسه؟ انا ماشي ندرس وانا ماشي جاي، انت شنو اللي كان بيدور في راسك؟
0: أنا
1: اتذكر، عفوا، انا اتذكر انه انتوا خلاص بقيتوا ثلاثه، تم الزواج وعملت كل الاجراءات، كوكو جاء الولد البكر وانتوا ماشيين انتوا ثلاثه. هل شنو كان، هل كان في الصعوبات في البدايه ولا انتوا مشيتوا بشكل جيد؟ شنو هي الامور اللي كان او الافكار اللي بدور؟
0: الصعوبات ما موجوده، لكن احنا بدينا الخدمه. انا متاكد لما كنا عرسانا بعد العرس مباشره سافرنا لخط النار في العتمور. دي محل بتاعت التماس بتاعت الحرب. لسه نحن عندنا الحنه وهنا ده، لكن لقيت المدام يعني هي مناسب جدا للخدمه، مشينا معها. يلا جينا مشينا يوغندا، وانا في راسي انه نفهم ربنا اكثر عشان هي نكلم للناس ونفهم بالضبط ربنا ده شنو ذاته
1: بالضبط.
0: لكن عرفت ربنا ده المخطط، الانسان ما بيستوعب ربنا اكبر من
1: كده، ربنا اكبر من كده بالتاكيد.
0: فلكن اتعلمت الخدمه، اتعلمت حاجات كثير عن الخدمه، وكنت مستعد انه اخدم حتى لو ما قسيس، لكن اكون خادم لربنا.
1: يعني
0: دي الافكار اللي كان موجود.
1: كرست حياتك بشكل كامل. نعم. ثاني ما في رجوع،
0: لا ما في
1: انه ابدا ما في رجوع وانا بمشي. بديت الدراسة. أنا عايز أعرف أول تحدي ممكن ربنا وضعك فيه وإنت بتدرس. طبعا ما أي حاجة ما بيكون سهل مفروش بورود، لأنه إبليس كمان بيشتغل من جانب آخر. يعني أنت ما براك أي خدمة أنت بتعمله مواجهة مع إبليس وحرب شرس ضروس مع إبليس.
0: الإبليس بدأ أول حاجة في اللغة. يعني لما جينا من السودان كلموني انه نحن بنقرا انجليزي بعد ذاك نخش الفصل، لان الدراسه باللغه الانجليزيه. نحن مشينا وقالوا لنا ما في دراسه بتاع انجليزي اول. نحن خشينا زي ده تعبنا في الفصل الاول، انا ما سمعت اي حاجه مع الاكسنت بتاع اليوغنديين وكده. يعني كانت صعبه. المدام يعني قعد في البيت قال انا ما مشي ثاني، لانه ريلي ده ما الوعد اللي كلمونا به. شجعتها. المهم نحن مشينا بالديكشنري بالحاجات، مشينا. الحاجه الثانيه المبلغ اللي كان المفروض يدرسل لنا كل سنه ما يدرسل، والعلاقه بين يوغندا والسودان كانت ما كويسه. يلا بقينا عندنا ايام كثير ما عندنا اكل، ما عندنا قروش.
1: يعني أنا متذكر أول تحدي أنه ما في يعني الدعم ذاته حتى ما في، وخاصة أنت لما تكون طالب وموجود في بلد غريب. موضوع بتاع قروش ده مهم لاستمرارية بتاع الدراسة، لاستمرارية بتاعة الحياة، وخاصة عندكم طفل صغير.
0: الكويس أن الطفل ما بقت عيان، ما في زول بقت عيان، لكن بنطلع الجبل عشان نجيب الحطب، ما عندنا إمكانية نشتري فحم. أنا في البيت كله أنا عندي زيت وملح. أنا بمشي الغابة نجيب اليامس عشان نحن نجي ناكله.

0: اليمس ده زي البفرة،
1: زي البفرة وزي البمبي وزي البطاطا. يلا أحيانا بيكون في مطرة نازلة جاري، أنا بس بيحفر في الموية، المهم نجيب أي حاجة لأنه أنا مسؤول.
0: شنو كان بيدور في راسك وإنت تحت المطر ما عندك فلس في جيبك، ابنك منتظر جعان، زوجتك منتظر، انت طالب وراك واجبات ان انت تعمله، شنو كان بيدور في راسك وانت بتشتغل وبتحاول ان توفر شيء للبيت؟
1: لانه انا مسؤول، انا راس البيت، لازم اوفر الاكل حتى لو ما في نوفر حاجه، وفعلا انا بجيبه ونحن بنغل الحاجه دي وناكله بالزيت والملح. بعد 10 سنة عرفت الزيت ده ما انتهى، بالرغم إنه الزيت ده نحن بنستعمله كل يوم ولمدة أكثر من شهرين، ما اكتشفت إن الزيت ده ما انتهى.
0: يعني أنتوا شهرين ما معاكم ولا فلس،
1: ما في،
0: لكن ربنا كان بيسدد. مذكرني قارورة بتاع الزيت بتاعت المرأة،
1: نعم،
0: اللي خدمت إيليا وإلى ما، يعني كان تحدي فعلا. وهل أنت غيرت رأيك أنه ربنا ده هل ده مشيئة بتاعك فعلا؟ هل يعني ساورك بعد الشكوك؟
1: نحن صلينا وصمنا، قلنا ممكن نحن عملنا شيء ما بكويس، لكن صلينا، لكن ربنا كان صامت،
0: ما في أي استجابة من الرب،
1: ما في أي استجابة. كتبت لمنظمات كثيرة ما في استجابة، لكن بعد فترة جانا واحد بمبلغ، قال لنا ده آخر وده
0: أول وآخر،
1: أول وآخر، ما في تاني. يلا ده أول مرة أنا أقعد مع الزوجة نخطط نحن نشتغل كيف. بقيت نفتش أنا النواحي القوة، الإمكانيات اللي أنا عندي شنو. أنا كنت مصور شوية كده، فاقترحت إنه نحن نأخذ الكاميرا.
0: من وين هذه الشخص اللي عنده؟
1: هو جاي من أمريكا وكان عنده علاقة مع الأبروشية بتاعت كادولي أو أبروشية بتاعت أبروشيات في شمال السودان.
0: نعم.
1: فهو جاء ودنا القروش، اشتريت الكينون الكاميرا، يلا بديت أصور، أخذت طريقة مختلفة. هناك في الوقت ذاك اليوغنديين لو عندك قروش بدوك الصورة، لو ما عندك ما بدوك. لكن أنا عندك قروش نديك الصورة،
0: يعني أنت
1: ما عندك قروش نديك الصورة،
0: بتصور الطلبة في في في
1: في المدرسة و...
0: وبعد ذاك يعني أنت ما عندك مشكلة، إذا زول عنده قروش ممكن يديك له. وده كان يعني زي بيزنس تساعد به نفسك عشان أنت ما ترجع تاني للأيامات الصعبة.
1: يلا من الوقت ذاك المدام قسمنا الزراعة، مدام بتزرع طماطم والخضرة والبامية، أنا بزرع البمبي والشريف وجنجارو. وبعد شوية من القروشة الكاميرا أجرت زراعة أول، جيت أجرت زراعة الثاني الثالث الرابع، بقيت عندي قروش. عملت ربيت الجداد، فموضوع الأكل تي انتهيت نهاية.
0: يعني
1: أنا بقيت أشتغل بيزنس
0: بدل ما كان أنت كنت بتعتمد على أنه يجيك دعم من برا. ربنا غير الخطة بشكل كامل، أنه أنت بديت أنك أنت تعتمد على نفسك بشكل كامل في الدراسة،
1: بشكل كامل.
0: هل السنين كله كان في دعم جاء في النهاية وراء، ولا أنت وصلت دعمت نفسك بنفسك لحد ما تخلص؟
1: دعمت نفسي، ويلا في CMS من بريطانيا جاء لحقني، لكن القروش المفروض يجي من السودان خالص ما جاء، تعبني شديد. لكن لما نجيت عرفتها بقيت عندي قروش، قدرت نشتغل البيزنس. يلا بقيت برضو قريت الكمبيوتر، بقيت
0: صعب في شنو ده، شنو ربنا كان داير يعلمك ليه؟
1: ربنا عايز يعلمني ان انا اعتمد عليه، وانا لازم نكون عندي قروش بطريقة بتاعي الخاص. لو الكنيسة اداني ولا ما اداني، انا نستمر في الخدمة.
0: نعم.
1: وفعلا يعني بقيت عندي قروش كثير، وبقيت اخدم من القروش ذات ادي العشور. يلا بقيت نفتش البنوك الكويسه اللي ممكن يعني يعملوا استثمار من القروش بتاعي. فانا جيت بقروش كثير جدا جدا، وجيت خجلت من ربنا.
0: نعم.
1: وانا شكرته لانه هو يعني
0: دخلك في الصعوبات ده
1: عشان يعلم.

0: مني انا كيف نعتمد على نفسي كيف انا اشتغل زي ما بولس كان بيعمل الخيام وبيع وبيشتغل وده الطريقه الممكن نجهني للشغل لحد الان انا بشتغل شغل جانبي من شغل بتاعت الكنيسه عشان نتوفر القروش لنفسي وللكنيسه نفس الوقت.
1: واصلت الدراسه وخلصت احنا حنرجع لشيء مهم جدا انه انت خلصت الدراسه
0: نعم
1: وكان لابد انه انت ترجع السودان.
0: نعم
1: رجعت السودان ولكن انت رجعت ممكن في اصعب مرحله هيمر فوقه الكنيسه.
0: نعم
1: انت لما خلصت وانت راجع هل كان انه الكنيسه قال لك خلاص انت خلصت وتعال ولا ده كان مبادره منك انه انا يا رب انا خلصت وخلاص انا راجع؟
0: نعم بعد ما انا انتهيت السنوات الاولى انجليزي كان صعب لكن بعد سنتين انجليزي تحسن انا جيت اول الفصل لما اتخرجت انا كان نمره واحد يلا الجامعه اداني سكولارشيب عشان نقرا ماجستير او دبلوم عالي يلا الكنيسه قال محتاج لي برضو كان في تجربه ثانيه في واحد من استراليا ماكس ماير وكان عايز نمشي استراليا انا قلت له لا الكنيسه رسلني انا برجع قال البلد فيه حرب قلت له انا برجع قال خلاص اشتغل معنا 5 سنة نحن نعلم ولدك نديك البيت نديك المهية بعدك تجي راجع أنا قلت لا برضو لما درست الكمبيوتر بقيت كويس كنت أستاذ ممتاز واحد من المعلمين فتح لي المخزن فيه أكثر من 30 كمبيوتر قال أنا عايزك أنت تكون مدير بتاع المعهد فأنا قلت له أنا برجع أنا رجعت
1: التحدي أنه كل ما أنه أنت تجي إبليس من جانب آخر
0: بيفتح
1: لك بيبان وبيفتح لك أمور مغرية
0: نعم
1: كون أنه أنت تمشي أستراليا التعليم أولادك
0: وتكون
1: كان أي شاب في عمرك بيحلم أنه يكون في محل أفضل أنت راجع للسودان في حرب نعم. تعرف شنو اللي بينتظرك
0: نعم
1: في الوقت ده انت كمان عرضوا لك موضوع بتاعت انه ولكن امانتك شنو كان ليه انت متمسك بالعوده؟
0: واحد من الاشياء لما كنا جعانين انا قلت للمدام نحن نمشي نفتش الشغل ثاني بعدين نجي راجعين المدرسه قال الكنيسه رسلنا نحن نموت هنا هي كانت تشجيع لي انه نحن نرجع فانا امنت طالما ان الكنيسه رسلني أنا لازم أكون أمين
1: نعم
0: نرجع للناس اللي أنا أدوني قروش للناس اللي أنا وسخ فيني نرجع لنخدم دي الحاجة اللي أنا كان شايفه إنه لازم
1: هل أنت شعرت بخجل لما كنت تزمرت لربنا وهو ما في أي حاجة وإنت راس البيت وإنت زمرت إنه خلاص نوقف الدراسة لكن ربنا لما جاء بالتشجيع من زوجتك بعد ما ربنا فتح لي كل هذه الأبواب هل خجلت من ربنا وانت قلت له شنو؟
0: انا اعتذرت لرب لانه في مره خلاص انا يعني بقيت مفلس بقيت يعني انا قلت لزوجتي لو كنت بعرف السلم اللي بمشي السما انا كان همشي السما الليله ده اعمل اجتماع ربنا نسال السؤال المباشر ماذا فعلت؟ لكن الصمت بتاع ربنا ليس صمت نحن لما نصلي ربنا إنه هو صامت ما صامت لكن هو بيعمل في حاجة هو كان بيعدني كيف نقدر نستثمر كيف نقدر نلقى القروش كيف نقدر نعتمد عليه حتى لو ناس ما أدوني قروش
1: كيف استقبلك الكنيسة في عودتك؟
0: الكنيسة استقبلني كويس جدا فعملنا احتفال ونفس الوقت اختاروني لمناصب عليا طوالي يعني اختاروني أستاذ في معهد شوكاي بدرس لاهوت وأنا كنت سعيد جدا واختاروني برضو سكرتير الأبرشية بالإنابة فأنا كنت بدرس كمبيوتر في معهد في مدرمان شارع التكاترة فالمعهد ده لما مشيت فوقه ده كان بركة الطلبة اتملى لأننا بدرس عربي وإنجليزي وكنت منفتح جدا. سو

0: الخبر شاع في أم درمان في أستاذ جديد جاي من بيدرس عربي وإنجليزي كمبيوتر وزول ممتاز وكنت شاطر في الكلام.
1: شنو اللي حصل؟ الرسمة بتاعك اترسمت ديكون، اترسمت طوالي قسيس، اترسمت طوالي مطران. حكي لنا شوية، قدم لنا الخلفية بشكل مختصر لأنه الزمن ما حيسعفنا، حنواصل في الحلقة الجاي. قدم لنا الخلفية بشكل مختصر لأنه
0: بشكل مختصر لما جيت بعد 3 شهور عملني ديكون اللي هو الشماس. بعد سنة أنا رسمني القسيس. القسيس اترسمت يوم الأحد، يوم الاثنين مباشرة عايزين يختاروا مطران، فأنا كان بين الناس المختارين بالرغم من أن قلت للناس أنا بتنازل، لكن قالوا أنت تمشي مع الجماعة. فالفترة قصيرة جدا من طالب عادي عشان لمنصب تاع أسقف أخذ مني 18 شهر.
1: 18 شهر فقط. من التخرج.
0: أيوه من التخرج كطالب حتى بدون رتبة شماس ولا قسيس ولا مبشر. جس طالب. فماكس ماير لما سمع إنه أنا بقيت مطران قال أنا عرفته، ربنا كان بيعدك لحاجة ورسل لي هدية بالمناسبة. فكان فترة قصيرة جدا جدا، وأنا ما كنت متوقع إن يوم من الأيام ممكن أبقى مطران ولا كده.
1: أدينا الخلفية في دقيقتين، ليه حصل ما أنه كان في مطران موجود، حصل إيه؟
0: أنا لما جيت كان في مشكلة حاصل بين المطران السابق والكنيسة، ما فهمت الحاصل شنو.
1: لكن كنت برا يعني.
0: أنا كنت برا لكن عرفت إنه هو لما جاء من اجتماع كبير، اجتماع بتاع السنودس، كلمنا قال هو عنده إيقاف. لما بقى عنده إيقاف حصل مشاكل كثيرة لحد ما تم فصله. لما تم فصله القسوس في الأبرشيد قسم الاثنين، نحن قلنا نمشي مع الإدارة. نحن أنا مشيت مع إدارة بتاعت المجمع لأن دي السلطة العليا وباقي القسوس. يلا بعد ذاك عايزين يختاروا زول جديد، وبيختاروا من المجموعة اللي كان ماشيين مع شنو؟ مع المجمع. لكن في ناس مشوا مع المطران المعزول. فديل الكنيسة اعتبرتهم ديل خارج القانون وما حيشتغل بهم، هم نختاروا من الناس اللي كان ماشيين مع المجمع. فالاختيار لما حصل الأصوات بتاعي بقى أعلى، ده كان في انتخابات. الصوت بتاعي أنا فزت بأعلى الأصوات بالرغم أنه أنا كنت أقل يعني خبرة في العمل. ف رئيس الأساقفة قال الزول الجديد هو مطران اندودو، مطران المنتخب. فدي حاجة كانت كبيرة بالنسبة لي، فما كنت متوقع لدرجة دي. فكان في مشاكل
1: من الناحية، المشاكل ده اللي أدى لأنه أنت تجي كمطران البديل للمطران السابق. نحن هنقف هنا في اختيارك كمطران، هنواصل في الحلقة الجاي وهنبدأ معاك الرحلة اللي جديد، وبالتأكيد هنعرف الكثير عن بداية الرحلة والاختيار بتاعك كمطران.
0: نعم.
1: أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، ولكن نحن بنعدكم أنه نحن هنواصل الحلقة القادمة في نفس المكان اللي نحن وقفنا فوقه. وزي ما أنتوا تابعتوا أنه الله عنده هدف، ونحن بنكرر أنه ربنا ده أي زول عنده له هدف خاص. ربنا لما يناديك ما بيناديك ساكت، ربنا بيناديك وعنده شغل معين، والشغل ده ربنا بيعدك لفترات تتفاوت من شخص لآخر لحد ما الوقت بتاعه يجي ويسلمك المسؤولية اللي من أجله هو اختارك. أعزائي المشاهدين، أنا هتقابل معكم في حلقة قادمة في ساعة قرار. أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشاير فرح. إيماننا أن الرب هو اللي ابتدى العمل ده، وعندنا يقين أنه هيكمل وهيثمر، والثمر اللي الرب هيجيبه بكلمته الحية هو ثمر من قبل الرب وحده، ما فيش فضل لأي إنسان فيه، لأن هو اللي قال من قبلي يوجد ثمرك. فإحنا واثقين أن الرب هو اللي هيشتغل فيك، هو اللي هيستخدم الآيات دي بالروح القدس ويصنع في حياتك أمر جديد جدا ما حصلش قبل كده. حاجة كمان بنصلي لها وواثقين فيها، أنه الثمر اللي الرب هيعمله بالبرنامج ده وبالحلقات اللي بتشوفها هو ثمر يبقى ويدوم إلى الأبد، مش عشان حد شاطر، لكن لأن رب يسوع نفسه قال بهذا يتمجد أبي أن تذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. كل صلواتنا وكل اشتياقنا أن الآب يتمجد، الثمر يجي ويدوم الثمر، وده مجد لله أبينا، لأنه هو اللي بيسهر على الكلمة وحده ويجريها. النهاردة عايزين نتكلم مع بشرة فرح جميلة جدا ومشجعة جدا لكل نفس انهزامية، لكل نفس حاسة أن هي مش شاطرة ومش بتعرف تمشي مع الرب أوقات طويلة على نفس الخط، بمعنى أن هي بتمشي مع الرب شوية وتثبت في الطريق شوية، وبعد ما تيجي

الريح وتنزل الأمطار، زي ما بيقول عن الرجل العاقل اللي بنى بيته على الصخر. ممكن أنت تكون بتشوف البرنامج وفعلا ثقتك ورجائك في الرب وإيمانك فيه، لكن أحيانا لما الريح بتيجي أو المطر بينزل بيتهز شوية بيتك. فالنهاردة الرب جاي يشجعك ببشرة فرح جميلة جدا كتبها الرسول بولس لكنيسة كورنثوس وفي الإصحاح الثاني، وأشجعك أن احنا نقراها مع بعض علشان عينك تشوفها وذهنك تثبت فيه الآية. في عدد 14 بيقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله. جميلة قوي الآية دي، بتشجع كل واحد فينا أنه في موكب نصرة. القائد بتاع موكب النصرة ده هو شخص ربنا يسوع المسيح اللي انتصر على إبليس في الصليب وجردوا من كل قوته وفضحوا، زي ما الكتاب بيقول أشهرهم جهارا ظافرا بهم: إلهك ومخلصك منتصر وغالب. انتصر على الخطية لأنه لم يفعل خطية، انتصر على العالم لأنه غلب العالم. ثقوا أنا قد غلبت العالم، الرب إلهنا إله غالب. انتصر كمان على الموت، ما بقيناش عايشين في عبودية طول عمرنا خايفين من الموت، لأن الرب هزم الموت بقيامته. يعني باختصار كده، القائد بتاعك اللي أنت هتختار أنك تمشي وراه هو قائد منتصر. عايزة كمان أشجعك وأفرح قلبك معايا أن موكب النصرة ده تعبير بولس كان بيشوفه، أو لأنه عاش في زمن كانوا اليونانيين والرومان كمان، يعني اليونانيين جم الأول وبعدين الرومان، فدول كانوا بيهتموا قوي بالاحتفالات والمظاهر. لما كان ملك من ملوكهم يروح حرب وينتصر، لما بيجي راجع ما كانوش بيذيعوا الخبر زي دلوقتي في التيفي، لكن كانوا بيعملوا موكب المدينة كلها تخرج تتفرج على الموكب ده. بص بقى جزيئات الموكب ده كانت بتمشي ازاي. اول حاجة كانوا يجي جزء من الجنود اللي دخلوا المعركة وانتصروا فيها، يبقوا ماشيين لابسين لبس الجندية مفتخرين بيه وهم حاملين الغنائم. والموكب الضخم الكبير ده اللي طلع كل المدينة تتفرج عليه، بيبقوا جايبين فيه الخيول والحيوانات، بيجيبوا كده نوع من الثيران يغطوا القرون بتاعتها بالذهب عشان تمشي معاهم في موكب النصرة. وبعدين يجي كمان الأسرى وهم مربوطين، دي كأنها غنائم الحرب، بيمشوا خلف الملك. الملك يعني العساكر أو الجنود المنتصرين، وبعدين الملك، وبعدين الأسرى من ورا خالص. الملك المنتصر ده بيبقى جالس على العرش الملوكي بتاعه، لابس أفخر الثياب والتاج الملكي والعصاية الصولجان كده، موكب مهيب جدا جدا، وماسكين أغصان الزيتون، وبيعلنوا أن هم جنود منتصرين. عشان كده بولس هو بيكتب موكب نصرته بيوصف حاجة كانوا بيشوفوها أو كانت الناس فاهمة هو بيكتب عن إيه. حبيت أوضح لك دي عشان تبقى فرحان ومتشوق للحياة اليومية المنتصرة مع الرب. أقول لك على حاجة جميلة في الآية لو خدت بالك، بيقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين. يعني كأن قصد الرب ليك كابن من أبنائه الغاليين على قلبه أنك أنت تكون متمتع بالنصرة دي، مش من موسم لموسم، يعني مش في موسم المؤتمرات في الصيف لما بتحضر، أو في موسم النهضات الروحية الانتعاشية، هي دي المواسم اللي أنا أتمتع فيها بالنصرة. لا، الكتاب يقول هنا شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته هو، لأن النصرة اللي عملها الرب نصرة أبدية. يقدر يقول لنا بعديها أن النصرة اللي عايز يمشيك وراه فيها كل حين، كل حين، بمعنى أنك
يكون عندك الروح المنتصرة، الروح الغلبة، مش الروح اللي دايما حاسة كده بالعوز.

وبالهزيمة وباليأس وبالإحباط وأي حاجة تخليني أتزعزع بسرعة، لا، الرب النهاردة بعت لك بشرة فرح بيقول لك أنا الملك المنتصر. أنا مش ملك، أنا ملك الملوك ورب الأرباب، لأني خرجت غالب لأجلك. عايزك تصدق وتؤمن، وهنا المفتاح للنصرة، إنك تصدق كلام الرب زي ما هو. مش أنت اللي هتنتصر، هو انتصر لحسابك. زي بالظبط كده لما حد يشحن لك رصيد بمبلغ ضخم جدا ضخم جدا جدا ويحطه في حسابك، او يحط في حسابك البنكي مبلغ ضخم جدا جدا ويقول لك ما عليك الا انك تستعمل اللي انا وهبته لك. انت ما عملتش مجهود عشان تاخده، بس غيرك عمل وحط. في ناس بتختار ان هي تعيش فقيرة بالرغم ان في رصيد عالي ليها، وفي ناس بتصدق وتآمن وبتسحب بمقدار احتياجها يوم ورا يوم، والرصيد ده ما بيخلصش ابدا ابدا، لان نصرة الرب نصرة ابدية لحسابك. يقول الكتاب شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. اتفقنا ان ده قصد الرب ليك، بس لما تبقى ماشي ورا سيدك، تبقى ماشي ورا القائد بتاعك، مش انت ماشي في شارع وتقول له لو سمحت تعالى اعمل موكبك في الشارع ده عشان انا عايز ابقى منتصر. لا، انا اسفه، ما وعدكش ان انت تبقى منتصر، لكن الملك اللي شايف السكه كلها، لانه حامل كل الاشياء بكلمه قدرته، لان كل شيء عريان ومكشوف امامه، هو الملك المنتصر، هو اللي من حقه يسير وانا اتبعه امشي خلفه. عشان كده هو كان لما بيجي يدعي الناس تمشي وراه كان يقول له اتبعني، زي ما قال للاوي اتبعني، زي ما قال لبطرس في يوحنا 21 اتبعني انت، ان كان احد يخدمني فليتبعني. يبقى النهارده الرب بينادي عليك بيقول لك انا منتصر وانت عندك حريه الاختيار، يا تعيش حياه الانتصار على العالم، على الخطيه، على محاربات ابليس، يا تختار سككك بذهنك وطرقك، وده بيكون عدو الحياة المنتصرة. أول واحد بيحارب الحياة المنتصرة عشان تبقى عارف هو المنطق، هو عقلك، هو خبرتك، هو نقاشاتك المستمرة مع أصحابك أو مع زمايلك، إنه لا ما ينفعش، ده كله كلام نظري، ده الإنجيل ده كلام بس مش مش مش أي حد يقدر يعيشه، ما أنا جربت أعيشه وما قدرتش. أقول لك لا، معلش، كلمة الرب مثبتة في السماوات، ويقول عنها كمان كلمة حية باقية إلى الأبد. كلمة الرب هي اللي تقدر تنقلك وتحط رجليك في التراك بتاع النصرة، بس مع المسيح. آية كمان جميلة قوي قالها بولس الرسول لكنيسة كورنثوس برضو في الرسالة الأولى، بيقول لهم في أصحاح 15، ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. هنطلع مع بعض فاصل سريع، من فضلك كمل معايا عشان نشوف ازاي نمشي عمليا مع الرب في موكب النصر.

هنكمل مع بعض موضوع النهاردة، موكب نصرته كل حين، موكب نصرة المسيح اللي دعيكي انك تقومي فورا من الانكسار اللي انت فيه، من الانحصار في المشاكل، من طريقة الكلام السلبية اللي بتسرب القوة من حياتك، وتاخدي قرار اختياري تقولي له اتبعك يا رب في موكب نصرتك، لانك انت الذي تعطيني الغلبة على الهم، على الخوف، على الإعياء الجسدي، على تهديد الناس، على الظروف الصعبة اللي ممكن تكوني بتعيشي فيها. بيقول شكرا لله الذي يعطينا، والفعل في المضارع المستمر، يعني كل ما تحتاج هتلاقي الرب عنده رغبة شديدة أكتر منك بكتير أنه يمتعك بالغلبة. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. في مفتاح مهم عايزة أقوله لك من رسالة يوحنا الأولى، ويوحنا من أكتر الناس اللي اختبرت الغلبة بربنا يسوع المسيح. هقول لك حالا إزاي، وهقول لك الآية فين. يوحنا اختبر الغلبة

ازاي؟ انه هو كان شخص طبعه يمكن مش انفعالي زي بطرس، لكن كان ماشي مع الرب يسوع في مرة، ولما مدينة السامرة قفلت أبوابها أمام الرب، كان يوحنا ويعقوب طبعهم ناري شوي حاد، فراحوا قالوا يا رب قل أن تنزل نار من السماء. كان عندهم غيرة كده، بس غيرة مش بحسب الروح، بحسب الجسد. قالوا له يا رب لا، خد حقك منهم، انتقم، دول رافضينك. فراح الرب يسوع رد بوداعته وقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. غير الرب في أواني يعقوب ويوحنا، وصار يوحنا بالروح القدس وبعمل النعمة فيه وبالتواجد مع الرب يسوع، صار يوحنا رسول المحبة. هو اللي بيتكلم عن المحبة وبوفرة. أنا بقول لك كده عشان تتشجع، لو عندك في طبيعتك وفي شخصيتك بتميل للسلبية والتشاؤم والأفكار بطريقة قليلة في نفسك أو في أولادك أو في بناتك، شايفة بنتك أقل من الناس، شايف ابنك ده مش ناجح زي الباقيين، الرب النهاردة بيقول لك حاجة مهمة قوي، بيقول لك أنا بديك الغلبة على طريقة التفكير دي، بس أنت عليك الدور اللي أنا هقوله حالا في رسالة يوحنا الأولى وأصحاح 5 وعدد 5، مش هيتنسي لأنه الشاهد يوحنا 5:5 بيقول لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يعني يوحنا ادانا الدواء الشافي في أقل من ثانية. تعال بقى نبص على الآية كده بالراحة مع بعض. بيقول من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. أنت بتؤمن أن يسوع هو ابن الله الذي جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، صح؟ صح، أنا مؤمن بكده، أن يسوع هو الفادي وهو المخلص وهو ابن الله، وبالحقيقة هو الله. طيب، بيقول أن الشخص اللي ولد كده، اللي يقول هنا بالضبط بالنص، يقول كل من ولد من الله. أنت مؤمن أن يسوع هو ابن الله، وأنت قبلت الخليقة الجديدة، قبلت أنك تتولد ولادة جديدة، تقدر مع الولادة الجديدة دي تاخد إمكانية أنك تغلب العالم. تقول لي إزاي؟ ببساطة شديدة، يسوع هو بيقول للتلاميذ في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. طيب، الخليقة الجديدة دي مصدرها منين؟ روح القدس بيعمل منك إنسان جديد. يبقى أنت تاخد الغلبة اللي للمسيح تقدر تعيش بيها لأنك صرت خليقة جديدة. يجي على بالك سؤال سريع، تقول يعني معنى كده أني مش هواجه متاعب ولا ضغوط ولا مشاكل؟ لا، ما أقصدش كده. أقصد أنك لما تتواجه مع الأمور دي أنت اللي هتبقى فوقيها، مش هي اللي هتبقى فوقيك. أقولها تاني، رب ما خدعناش، قال في العالم سيكون لكم ضيق، لأن العالم ما قبلش يسوع، فبالتالي مش بيقبل أتباع يسوع. ممتاز وواضح وبنعيشه. لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يعني كل اللي بتواجهه ده والرب مر فيه، لأنه شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، جرب الاضطهاد وجرب الضيق وجرب الإهانات وجرب وجرب وجرب، لكن غلبها، غلبها. وبيقولك الغلبة دي لحسابك. يبقى أنا لما بصدق أن يسوع غلب وأنا فيه وهو فيا، اللي لي بإلي، حساب الغلبة بقى الرصيدي. حتى لو واجهت مشاكل أنا بسحب من رصيد الغلبة بتاعه وبحطه في حياتي أو بسلك بيه. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيمانك، ثقتك. انت مش شايف لكن مصدق ان يسوع فيك ويسوع ده غالب، يبقى انت هتغلب الحزن، يبقى انت هتغلب الضيق، هتغلب الاكتئاب. مش لازم اعدي على المراحل اللي بيقولها الطب النفسي بعشرات السنين. انا بصدق، باخد الادوية، بس بصدق ان يسوع شافي، بصدق ان الامر امام الرب بسيط وسهل جدا. حاجة كمان افكرك بيها، الرسول بولس هو بيكتب رسالته لكنيسة روميا،

احنا ممكن يكون في شدة، ممكن يكون في ضيق، اضطهاد، خطر، سيف، كل الحاجات دي احنا بنعدي بيها، ده طبيعي، ده قوانين الله. لكن في هذه جميعها، في كل الحاجات اللي ذكرها في رومية 8، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وكأن بولس، مش كأن، دي حقيقة، هو صدق أن الغلبة اللي تغلب العالم والضيقات اللي هي في العالم هو الإيمان. فقال أوكي، رب سامح بالحاجات دي، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا. رب مش عايزك تعيش بقطرات انتصار، بلمحات انتصار. الرب عايزك تعيش في انتصار عظيم. هو ده قصد الرب، عايزك تعيش في انتصار على الخطية. الخطية لا تسودك، انت مش عبد، انت ابن وحبيب كمان. قال لا أعود أسميكم عبيد، أنتم أحبائي. رب عايزك تعيش منتصر على العالم وشهوات العالم. عشان كده لما بيقولك لا تحب العالم ولا شهوات العالم، مش بيعجزك أبدا. الرب بيقولك كده لأنه هو قال أنا أقدر أديلك قوة ما تحبش العالم بشهواته بشروره. الرب عايزك تعيش منتصر على مكايد الأشرار، ما يبقاش ليك أعداء. تنتصر على المكايد، لكن مش بتكره الناس اللي بتعمل المكايد. دعوة الرب ليك النهاردة إنه عايزك تكون منتصر. آخر حاجة عايز أقولها لك قبل ما نختم الحلقة، إن الرب لما إدى الشعب نصرة في العهد القديم، ما إداهمش النصرة فجائية كاملة. يعني هو وعدهم إنهم يدخلوا الأرض، لكن كان بيدخلهم بخطة واستراتيجية حكيمة جدا جدا. مرات يحاصروا بلد ويقع السور ويدخلوا، ومرات تانية يزعج الأعداء ويمشوا. وفي مرة كده الرب قال لموسى، خلي بالك يا موسى، لما يجي الشعب داخل الأرض ويواجه أعداء، أنا هطرد الأعداء من أمامه شوية شوية، قليلا قليلا، مش لاني عاجز ولا لان امكانياتي بتضعف، لكن انا عندي حكمه فائقه. هتلاقي القصه دي في تثنيه 23، بيقول انا اطرد الاعداء من امامك قليلا قليلا لئلا تكثر عليك وحوش البريه. طب ايه يا رب قصدك؟ قال انا همتعك بنصره، بس احيانا تظل مضايقات الناس ليك مستمره، والنصره كمان بتزيد في حياتك. النهارده اتضايقت ورديت، بكره النصره بتزيد، لا انا اتضايقت وما اتكلمتش، بكره لا ده النصره زادت في حياتي اكتر، مش الناس سكتوا، لا ما تصليش الناس يسكتوا، لكن اتعلم انك تسحب من النصره وتصلي لاجل المسيئين اليك. هو ده الانتصار الحقيقي، هي دي الغلبه الحقيقيه، ان يسوع بيشتغل فيا ويخليني منتصر على الرغبه في الانتقام، ويخليني منتصر على الشماته في الناس اللي بتضايقني، ويخليني منتصر على رغباتي اني انا مش عايز اتعب ابدا، بس نصره جت شكلها ايه؟ قليلا قليلا. حاجة كمان أفكرك بيها، الشعب اللي خرج من مصر ما دخلش الأرض، ما تمتعش بالنصرة، لأنه شك في وعود الرب، ولأنه تذمر في البرية وأهان الرب لما ما صدقوش. لكن الجيل الثاني اللي اتولد في البرية، الجيل الثاني اللي طلع مع يشوع، دخلوا الأرض وامتلكوها. قصد الرب انك انت، مش ان انت تفضل طول حياتك في البرية تعبان، قصد الرب انك تدخل الارض وتستريح وتمتلك، حتى لو عدت سنين وكنت زي الجيل التاني. مش قصد الرب ابدا ابدا ابدا ان عدم الايمان هو يكون خط حياتك. النهاردة الرب بيقولك انا هشتغل فيك، هذه هي الغلبة اللي تغلب العالم، ايماننا. طب منين يا رب اجيب الايمان؟ سهل علينا السكة. وقال لنا بولس في رسالته للعبرانيين، قال ناظرين، في عبرانيين 12، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومصدره ومكمله يسوع. ارفع قلبك معايا، بس خلي عندك توقع، أبسط حاجة التوقع، خلي عندك توقع إن رئيس الإيمان مش بس يزود إيمانك، ده لو ما كانش عندك إيمان يخلقه، طالما أنت جيت له دلوقتي بتوقع أنه يفيد في قلبك بإيمان. وصلي معايا كده وقوله يا رب أشكرك، أشكرك لأنك غالب، لأنك منتصر، لأنك سيد الأرض كلها، أشكرك لأنك تعطيني الغلبة، شكرا لله الذي يقودنا. أيوة يا رب أنت ملك منتصر.

انتصر، مش ممكنها تقودني للفشل، مش ممكنها تقودني للإحباط، مش ممكنها تقودني للخزي. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين في المسيح يسوع. أشكرك لأن مشيئتك إني أكون منتصر، ومشيئتك إنك تظهر بي رائحة معرفتك. أيوة يا رب، استخدمني وخليني رائحتك المشجعة المطمئنة المفرحة لكل الناس اللي حواليا. أباركك وأعظم اسمك لأنك تصنع أكثر مما أطلب أو أفتكر، في المسيح يسوع، آمين. نشكر الرب من أجل عمله فيك، من أجل النصرة والغلبة والقوة اللي هيفيض بيها في حياتك. مستنيين نشوفك في بشرة جديدة من بشائر الفرح. ربنا معاك ويباركك ويزيدك من كل نعمة.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا خمس ترانيم، ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح، الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود، هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة، الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة كلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله. ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

0: كلمة أنت الله أنت الرب المجيد أنت الحق والنور.
1: ترنيمة 5 بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. وإحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين ويبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

كان العالم ما يزال جميلا خارج جنة عدن، ولكنه كان يحوي أشياء سيئة كالشوك الجارح والحشرات اللاسعة والركب المتشققة والأنوف المسكومة، ولم تعد الكثير من الحيوانات أليفة، فالطعام ليس سهل العثور. وكان ينبغي لآدم وحواء أن يعملا بجد لسد جوعهما، ولكن كانت هناك لحظات من الفرح والمتعة أيضا. وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. أطلقت حواء على مولودها الأول اسم قايين ومعناه اقتناء، ويا لها من عطية ثمينة من يد الله. وربما ظنت حواء أن ابنها سيكون المخلص الموعود، ولكنها سرعان ما اكتشفت أن ابنها الصغير عنيد وأناني كوالديه تماما. وبعد مدة ولدت حواء ابنا ثانيا فدعته هابيل، ومعناه بخار أو لا شيء. وقد أدرك آدم وحواء أنهما لن ينجبا نسل المرأة الذي بلا خطية والذي سيخلص الناس من خطاياهم، فعوضا عن أن يعكس نسلهما صورة الله القدوس، عكس طبيعتهما الخاطئة، وولد آدم بنين وبنات على شبهه كصورته. انظر إلى الصورة، هل ترى قايين وهو يأخذ البطيخ من يد أخيه الأصغر؟ إنه كوالديه حين أخذ الفاكهة التي لم تكن لهما. وكما هي حال المرض المعدي، انتقلت خطيئة آدم وحواء إلى أبنائهما، ولهذا فكما دخلت الخطيئة إلى العالم على يد إنسان واحد آدم، وبدخول الخطيئة دخل الموت، هكذا جاز الموت على جميع البشر لأنهم جميعا أخطأوا. هناك مثل إفريقي يقول: إن الجرذ ينجب جرذانا صغيرة ماهرة في حفر الجحور. وهناك مثل عربي مشابه يقول: إن فرخ البط عوام. فعندما أخطأ أبوان الأولان صارا كغصن مكسور ومقطوع من شجرة، وكما أن كل فرع صغير وورقة في هذا الغصن تتأثر، فإن جميع أفراد الجنس البشري تأثروا بخطيئة آدم. وبعد وقت طويل من موت آدم، كتب الملك والنبي داود: هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ومع أننا قد لا نحب أن نسمع كلاما كهذا،

فإننا نعرف أنه صحيح. أنجب آدم وحواء العديد من البنين والبنات، ولكن الكتاب المقدس يركز على قصة الولدين الأولين. وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. كان كل من قايين وهابيل يعمل بجد ويعرف عن خالقه، وكان كل منهما يرغب في أن يقبله الله وعبادته. كان لديهما نفس المشكلة، الخطية. لم يقتصر الأمر على ولادتهما في الخطية، بل على عيشهما كالخطاة. ففي كل يوم كانا يفكران ويتحدثان ويتصرفان بطرق لا تعكس طبيعة الله الطاهرة المحبة. وفي الكتاب المقدس يقول ملك الكون إن أشياء كهذه هي خطية، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. هل كانت هناك طريقة لدى الله لكي يغفر لقايين وهابيل ويعلنهما برين أمامه؟ أجل، ولكن الثمن سيكون باهظا جدا. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وهكذا كان ينبغي تطبيق ذلك القانون الذي لا يجوز التعدي عليه، ناموس الخطية والموت. فينبغي أن تعاقب الخطية بالموت، لذلك فطريقة الملك في الغفران تتطلب موتا. ومع أن الخطاة يستحقون الموت، فإن الله مستعد لقبول دم بعض الحيوانات مثل الخروف. ولكن لا يجوز أن يكون الخروف مريضا أو مصابا أو وسخا، بل يجب أن يكون بصحة جيدة ونظيفا. بمعنى آخر، يجب أن يكون خروفا كاملا، ويجب أن يذبح الخروف ويحرق ويموت بدلا من الخاطئ المذنب، أي أن الخروف هو بديل عن الخاطئ. وذات يوم أحضر الأخوان تقدمات لله، ولكن واحداً أحضر التقدمة الصحيحة. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قرباناً للرب، وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها. ما التقدمة التي قبلها الله؟ انظر إلى الأخوين، انظر إلى ما سيقدمانه إلى الله، انظر إلى المذبحين. كان المذبح منصة مرتفعة مصنوعة من الحجارة أو التراب، وكان المذبح مكانا للموت، فقد كان يحمل الذبيحة في مكان بين السماء والأرض أو بين الله والإنسان، وكل ما قدم على المذبح يحرق بالنار. إن الله عادل ولكنه رحيم أيضا، ولكن كيف يفعل كلا الأمرين في آن واحد؟ أو كيف يمكنه أن يدين الخطية دون أن يعاقب الخاطئ؟ بعد وقت طويل من زمن قايين وهابيل، قال الله للنبي موسى: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. وقد قال له أيضا: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. ولكن ما معنى الكفارة؟ إنها دفع الفدية اللازمة لتغطية الخطايا المرتكبة وتطهيرها وغفرانها. وفي أزمنة العهد القديم قال الله للناس إنه يقبل سفك دم بعض الحيوانات السليمة والمعفاة كالحملان والكباش والتيوس والثيران والحمام للتكفير عن خطاياهم، وهذه الدماء تكفر عن الخطايا فقط إلى الوقت الذي سيدبر الله فيه الذبيحة الكاملة لدفع الثمن الحقيقي الذي يطالب به ناموس الخطية والموت. والآن انظر إلى قايين وإلى ما سيقدمه إلى الله، فيا لها من مجموعة رائعة من الفاكهة والخضروات. ولا شك أنه تعب كثيرا من أجل إحضار هذه التقدمة، ولكنها لم تكفر عن خطاياه، لأن لا دم فيها ولا تتطلب موت أي حيوان. بالمقابل انظر إلى هابيل وتقدمته، يا له من مشهد حزين. فالحمل الصغير مربوط على وشك الموت. أترى هابيل يضع يده على رأس الحمل؟
ولأن

هابيل آمن بخطة الله، رفع الله جميع خطاياه ووضعها على الحمل. وقد شكر هابيل الله لأنه بالرغم من أنه يستحق عقوبة الموت، فإن الله سيقبل دم الحمل للتكفير عن خطاياه. وكان ناموس الله يقضي بمعاقبة جميع الخطاة بالموت، ولكن الله بعدله ورحمته رضي بموت حمل بدلا عنهم. وقد دعا الله هذا القانون شريعة ذبيحة الخطية. لقد حررت شريعة ذبيحة الخطية هابيل من ناموس الخطية والموت. ولكن ماذا عن قايين؟

هل ترى مذبح قايين؟ ماذا يوجد عليه؟ بعض المحاصيل الزراعية. والآن انظر إلى مذبح هابيل، ماذا يوجد عليه؟ دماء ورماد. وما رأي الله في هذين الأخوين وفي عبادتهما؟ فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. ومع أن الكتاب المقدس لا يخبرنا كيف أظهر الله قبوله لتقدمة هابيل ورفضه لتقدمة قايين، فإنه يقول في كلمته: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه. ولأن هابيل آمن بالرب وبخطته، غفرت خطاياه وأعلن أنه بار أمام الله. كانت هذه هي عطية الله لهابيل، فقد وضع الله خطايا هابيل على الحمل، فقد مات الحمل بدلا من هابيل، وقد سفك دم الحمل وأحرق حتى صار رمادا. وبذلك وقع غضب الله البار على الخطية على الحمل بدلا من أن يقع على هابيل. إذن لماذا سر الله بتقدمة هابيل؟ لأنها أشارت إلى المخلص الآتي يوما ليدفع أجرة خطية البشر جميعا. وبسبب إيمان هابيل بخطة الله صار الآن يتمتع بعلاقة سليمة معه. وعندما مات هابيل لم يصر منفصلا عن الله إلى الأبد، بل إنه ذهب ليكون في حضرته لأنهما صديقان. وبذلك انتصرت شريعة ذبيحة الخطية على ناموس الخطية والموت. أما قايين فحاول أن يتقرب إلى الله بصلواته، لكنه تجاهل شريعة الله التي تعاقب الخطية بالموت. كان قايين متدينا، ولكنه لم يكن يتمتع بعلاقة سليمة مع الله، لذلك كان ناموس الخطية والموت يحوم حوله كسحابة سوداء. وإن لم يكن يتكل على الله وخطته، فإنه لن يعرفه بوصفه صديقا، بل سيواجهه بوصفه ديانا له. يحاول البعض أن يدافع عن قايين قائلين إنه كان مزارعا وإنه قدم ما لديه، ولكن الله لم يكن يريد ما لديه. فقد كان بإمكان قايين أن يقايض بعضا من محصوله بحمل من هابيل، أو يضع يده على حمل هابيل وأن يتعبدا على المذبح نفسه. ماذا سيفعل قايين؟ هل سيتوب ويتقرب إلى الله بالذبيحة الملائمة؟ مع أن الله رفض تقدمة قايين، فإنه استمر في إظهار الحب له وفي دعوته إلى التوبة. ولكن ما معنى التوبة؟ افترض أنك ترغب في السفر إلى مدينة ما، وبعد أن صعدت إلى القطار أدركت أنه ذاهب إلى مدينة أخرى. ماذا ستفعل؟ ستقر بخطائك وتغادر القطار قبل انطلاقه، وستستقل القطار الصحيح. هذا هو المعنى الحقيقي للتوبة. فالتوبة تعني تغيير الفكر، أو أن تترك ما هو خطأ وتفعل ما هو صواب. والتوبة أمام الله لا تعني أنه ينبغي لي أن أعاقب نفسي على خطاياي، بل أن أرى خطاياي كما يراها الله. لقد أراد الله من قايين أن يتوب وأن يتوقف عن الاتكال على طريقه، وأن يبتدئ في الاتكال على طريق الله. فاغتاظ قايين جدا وتجهم وجهه كمدا، فسأل الرب قايين: لماذا اغتظت؟ لماذا تجهم وجهك؟ لو أحسنت في تصرفك

ألا يشرق وجهك فرحا؟ وإن لم تحسن التصرف فعند الباب خطيئة تنتظرك تتشوق أن تتسلط عليك، لكن يجب أن تتحكم فيها. كان غرور قايين سببا في عدم توبته، فقد كان يشعر بالخجل أمام أخيه، وكان يريد التخلص من هذا الشعور بالعار واسترجاع كرامته بطريقته. وعاد قايين يتظاهر بالود لأخيه هابيل، وحدث إذ كانا معا في الحقل أن قايين هجم على أخيه هابيل وقتله. وسأل الرب قايين: أين أخوك هابيل؟ فأجاب: لا أعرف، هل أنا حارس لأخي؟ فقال الرب له: ماذا فعلت؟ إن صوت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض. انطلقت نفس هابيل وروحه ليكونا مع الرب، ولكن جسده سيعود إلى التراب إلى أن يغير الله ذلك التراب إلى جسد ممجد يليق بالحياة الأبدية. أما قايين فأعطاه الله فرصة أخرى للتوبة ولكنه رفضها، وهكذا خرج قايين من حضرة الرب. وبهذه الروح المتمردة انتقل قايين شرقا وبنى مدينة، وأنجب قايين وزوجته عددا من الأبناء، وكان أبناؤه الأوائل هم الذين صنعوا أول الأدوات المعدنية والآلات الموسيقية. وهكذا فقد كان نسل قايين ذكيا جدا، ولكنه لم يكن يعرف الرب.

ألف ب. أهلا بكم أحبائي في برنامجنا اللي بنتكلم فيه عن الأصول والأساسات والبدايات وألف باء العلاقة مع الله. اتكلمنا في حلقات سابقة عن أبعاد السقوط من ناحية الله، وبنواصل أبعاد السقوط من ناحية الإنسان. نتكلم النهاردة عن مشكلة أخرى سببتها الخطية، وهي العبودية. لما أصبح الإنسان عبدا بعد أن كان حرا، الله خلقه حر، الله خلقه حر، الله خلقه وسلطه في الأرض على كل شيء، كل شيء. لكن للأسف فقدت الحرية، ودخلت الخطية، ودخل الموت، ودخل الشيطان، وتحول الإنسان الحر، رأس الخليقة، الموكل من الله والمفوض من الله ليكون رأس لكل شيء في الخليقة، إلى عبد، عبد مستعبد. ربنا يسوع قال هذه الحقيقة المطلقة، كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية، يوحنا 8. دخلت الخطية وسكنت في أجسادنا، رومية 5 يقول لنا بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، عدد 12. دخل هذا المبدأ الأدبي الكارثي، اللي هو اعمل اللي انت عايزه لأنك انت الله، اللي هو التأله، تكلمنا عنه في حلقات سابقة. ما تعملش اللي الله عايزه، ما تعملش اللي الله عايزه. القانون زي ما تكلمنا سابقا أنك تعمل اللي الله عايزه، لأن الله هو الخالق، هو المحب، هو الأب، هو اللي نسجني، هو اللي صنعني، يداك صنعتاني. المفروض أعمل اللي أنت بتحبه، للأسف بيتعمل اللي أنا عايزه. فلما دخلت الخطيئة، لما دخل هذا المبدأ اللي هو مبدأ التأله، نفس الفكرة اللي أسقطت الشيطان، ما بعد ما كان ظهرت بنت الصبح، بعد ما كان رئيس الملائكة، سقط لأنه أراد أن يصير مثل العلي، وزرع وطرح نفس الفكرة في الإنسان، وللأسف قبلها، قبلتها حواء وعرضتها على آدم، قبلها آدم، واتولدنا بهذا المبدأ اللي هو أعمل اللي أنا عايزه، اللي هو تلاقيه لسه طفل بيرضع وسنه شهرين وثلاثة وأربعة، أول ما تعلم ينطق يقول لا. زي ما أنا أقول للأباء والأمهات،

أكيد ولا واحد فيكم علم ابنه أو بنته العصيان، ولا واحد فينا علم ابنه أو بنته العصيان. بنحاول نعلمهم الطاعة، بنحاول نهذب الطبيعة العاصية. فاهمين يا أحبائي؟ ليه تدخل كده؟ ليه لأ؟ ليه عايز أعمل اللي أنا عايزه؟ ليه التأله؟ التأله. فبسبب كده أصبح الإنسان عبد. فالكتاب يقول في رومية 5:12، دخلت الخطيئة للعالم بإنسان واحد بآدم. رومية 5:21، حتى كما ملكت الخطيئة ملكت. رومية 6:6 يقول لنا كلمة مؤلمة جدا، إن لما ملكت حولت جسدنا ده اللي الله خلقه عشان خاطر بيه نمجد الله وبيه نمارس كل خير وصلاح وبر وحق ونعيش بيه أحلى عيشة في العلاقة مع الله، تحول إلى مسكن للخطية فسماه جسد الخطية. رومية 6:6، على مين هذا؟ أن الإنسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. رومية 8 يسميه جسدكم المائت، ليه؟ لسكنه الموت. لكن رومية 6 بيسميه جسد الخطية. في عدد 12 و13 يتكلمنا عن كلمة مؤلمة، أن أعضاء جسمنا تحولت إلى آلات إثم، والكلمة في أصلها تعني أسلحة، أي تنتج الإثم. ليه؟ لأن الخطيئة لما دخلت سيطرت، ملكت، فملكت في أجسادنا، فحولتها إلى أجساد الخطيئة، فحولت أعضائنا إلى آلات للإثم، آلات للإثم. عشان كده يقول لنا في عدد 14، فإن الخطيئة لن تسدكم. ده الناس بقى اللي تقابلوا مع المسيح وتحرروا ونالوا عتقا، نتكلم عن كده لاحقا مش الحلقات دي. وفي عدد 17، لما كنتم عبيدا للخطيئة. وعدد 20، لأنكم لما كنتم عبيدا للخطيئة، فدخلت الخطيئة واستعبدت الإنسان وحولت جسدي إلى جسد الخطيئة وحولت أعضائي إلى آلات إثم. فعيني تجري مباشرة على المشاهد النجسة، إيدي تتحرك مباشرة لعمل الأذى. حتى لو عملت شيء صالح حلو يعني خير، بأعيد المجد لنفسي، ما يسمى البر الذاتي. يعني عملت كده بير، أصلنا حلو، أصلنا رائع، أصلنا ما فيش زي. فمين الفكرة؟ لو في الآخر يقود الأمر الافتخار بالذات، اللي هو برضو كبرياء. مش أشكرك يا رب لأنك خليتني عملت حاجة حلوة وأنا عملتها عشان أمجدك، لا، أنا بعملها عشان أمجد ذاتي. ما ده تأله. فدي عبودية اسمها عبودية الخطية، لكن دخلت عبودية أخرى اسمها عبودية الشيطان. ليه؟ الشيطان الذي طرح الفكرة قدام الإنسان والإنسان قبلها، للأسف بسبب قبول هذه الفكرة أوقع الإنسان نفسه تحت سيادة الشيطان. عشان كده في كولوسي 1 يسميه سلطان الظلمة. سلطان الظلمة، كلمة الظلمة عكس النور. النور يعني المعرفة والوضوح وأعرف حقيقة الأشياء، فالنور يساعدني أن أنا أرى جيدا وأحكم على الأشياء بطريقة صحيحة. الظلمة العكس، تخيل نفسك في منطقة ظلمة نهائي، ما فيش حتى ضوء شمعة، ما فيش ضوء نجمة واحدة في السماء، أنت مش هتعرف رايح فين ولا أنت ماشي صح ولا ماشي غلط، ما تقدرش تعرف. وده ما يعمله الشيطان في العالم، الظلمة، سلطان الظلمة. فوقع الإنسان تحت سلطان الظلمة، فوقع تحت الجهل الشديد، للدرجة بإيه؟ مش بيعرف الله الحقيقي، وبالتالي بيبدأ يتصور الله في صورة تماثيل أو حيوانات، فيعبد الإنسان ويعبد الحيوانات ويعبد الطيور ويعبد الزحفات، يعبد الزحفات اللي هي أقل درجة. إيه ده؟ سلطان الظلمة. أو في أفسس 2 يقول كده، تمام، رئيس سلطان الهواء، التحكم، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. تكلم إزاي إنه غير مرئي، والشيطان كده غير مرئي، يعمل الآن في أبناء المعصية، بيشتغل بسلطة وسيطرة على الناس. عبودية للشيطان، عبودية للخطية، وهناك ما هو أشر، عبودية الذات. إنه وده اللي بنشوفه كتير قوي في نفوسنا وفي الناس اللي حوالينا. في تيموثاوس 2 أصح 3 يقول له كده، لأن الناس يكونوا محبين لأنفسهم. وراها تقريبا 29 خطية تقريبا. ليه؟ أول ما تحب نفسك كل حاجة هتعملها عشان خاطر نفسك، هتتجوز عشان خاطر نفسك، وهتربي عليك عشان خاطر نفسك، وعايز تطلعهم حلوين عشان خاطر نفسك، ولو عقبتهم عشان خاطر شكلك،
وعشان خاطر نفسك وعشان خاطر منظرك الاجتماعي

تمام، لانهم احرجوك قدام الناس، انت مش فارق ان هم يكونوا مقدمين، بس انت خايف على منظرك وخاف على شكلك الاجتماعي وخاف على شكلك الروحي، خايف خايف الذات، مركزيه الذات. وعلى فكره ده التاله برضه، ما ده التاله مركزيه الذات، انا مركز كل شيء، او حتى لو عايز اخدم هخدم عشان خاطر امجد نفسي، او عشان خاطر اكون مشهور، او عشان خاطر اربح، او عشان خاطر انا انا انا انا انا. يتحول الامر الى احول كل شيء الى عبادتي انا، عباده الذات. انا نفسي سقطت عبد لهذه الذات، دي عبودية، عبودية الشيطان، عبودية الخطيئة، عبودية الذات. الحر أصبح عبدا، وبالتالي بعد أن أصبح عبدا دخل الأمر، دخل هذا الإنسان في عداوة ضد الله. وبالتالي لما الخطيئة دخلت واستقرت في جسدي، فأصبح جسدي جسد الخطيئة، أفسد طبيعتي الداخلية. أحبائي ده أمر في منتهى القسوة، في منتهى القسوة، الفساد الداخلي، الفساد الكامل، اعوج طبيعتنا. عايز عشان نفهمها، لما يكون عندك قوس وسهم، لما يكون عندك قوس وسهم، طول ما القوس اللي هترمي بيه السهام، اللي هتصوب بيه السهام، القوس سليم والسهم سليم، تقدر تصوب وتصيب الهدف. تقدر. ايه رأيك لو القوس معوج وانت ماهر جدا والسهام سليمة، لكن القوس عوج، مستحيل تصيب الهدف. على فكرة ده أحد مفاهيم السقوط، أنه الجميع زاغوا وسقطوا، فسدوا، أعوزهم مجد الله، أي أعوزهم أم لا يستطيعوا أن يحققوا الهدف، هو تمجيد الله. لأن الله خلقنا عشان خاطر يمجد فينا ويمجد بنا، عشان خاطر يتمجد فينا، نرجع له المجد. فيرى الناس فينا أعمالا حسنة يمجدوا أباكم الذي في السماوات. طبعا ده اللي بيحصل بعد التغيير، بعد ما تقابل مع المسيح. لكن اللي قبل ما تقابل مع المسيح، حتى لو أنت شاطر قوي وشاطر، لو أنت شاطر جدا في التصويب والأسهم سليمة، السهم سليم، القوس عوج. فطبيعتك البشرية، طبيعات البشرية أعوجت، فسدت، فسدت تماما. على الفكرة تماما، الفكر بيبقى أحمق، رومية واحد، القلب بيبقى غبي، حتى لما يكون في ذكاء يستخدم ذكاء في الشر، ولو استخدمته ذكاء في الخير بترجع الأمر إلى نفسك، يعني لتمجيد نفسك مش لتمجيد الله. الدوافع بتفسد، الطرق بتفسد. عشان كده بدأ الكتاب يضع بعض المصطلحات اللي تدل على هذا الفساد الداخلي. أفسس 2 لما يقول لنا وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا كذا كذا كذا، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب. يتكلم إزاي إحنا أبناء المعصية، زي ما كنت بقول لكم، محدش بيعلم ولاده العصيان، بنحاول نعلمهم الطاعة، لكن تلاقيه أوتوماتيك هو عاصي. هو ليه؟ دي طبيعة، ده فساد داخلي، ده فسادي الداخلي. ويقول لنا وكنا بالطبيعة أبناء الغضب، أي بالتكوين الطبيعي. في أشعياء أعتقد 28 مش فاكر كويس، يقولوا علمت أنك تغدر غدرا ومن البطن سميت عاصيا. من البطن، لأن ده بيرجع إلى مزمور 51 فكرة يقولها داود لما أخطأ إلى الله في قضية الزنا والقتل الشهيرة اللي هو ارتكبها. بدأ يقول لله على فكرة يا رب، على فكرة يا رب، هو بيعترف اعترافات جميلة. يا ريت يكون عندنا لينا هذا القلب المعترف بالسقوط، يقول يا رب على فكرة الخطيئة اللي ارتكبتها دي مش أول مرة، ده أنا ذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بي أمي. يعني يا رب الفكرة مش بس إن اللي عملته كان خطأ، ده تكويني الداخلي خطأ يا رب. بدأ يرى الفساد الداخلي. على فكرة رؤية الفساد الداخلي أمر مذل وحلو. ليه؟ لأن بيخليك حذر من نفسك. وعدم رؤية الفساد الداخلي يقودك إلى الكبرياء والعمى، لأنك أنت دايما هتشير على نفسك إن مفيش زيك وإنك أعظم واحد، وده في حد ذاته كبرياء، وإنك مش بتغلط، وإنك مش زي بقية الناس، وإنك أحسن من بقية الناس، وده في حد ذاته يدل إنك مخدوع في ذاتك. عشان كده اتكلمنا عن ألف باء اللي عملته الخطيئة في الإنسان، اتكلمنا في حلقة سابقة عن الشعور بالذنب، والنهاردة اتكلمنا عن العبودية وعن العداوة لله وعن الفساد الداخلي. وعلى فكرة نرجع للمسيح يبدأ الإصلاح، هنتكلم عن كده في حلقات لاحقة بنعمة الرب لما نتقابل في برنامج ألف باء.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

هللويا. عبرانيين 6 وعدد 1 بيقول كده: لنتقدم إلى الكمال. لنتقدم، بيقول وإحنا بنسيب البدايات كده نتقدم للكمال. مشيئة الرب ليك أنه تتقدم في حياتك الروحية للكمال، لنضج روحي، للرب يكملك، ما تبقاش ناقص في حاجة، تبقى شخص ناضج. فعايز أشجعك في هذا الصباح أنه الرب بيشجعنا في أوقات التسبيح والعبادة، لكن الرب عايز يشتغل في حياتنا ويشتغل بالكلمة ويعمل عمق في حياتنا، علشان ما أكون شخص من برة أو شخص سطحي، لكن بتقدم للكمال. ليه بقول الكلمات دي؟ لأني عايز أعطشك أنك تحب الكلمة، وعايز أعطشك أنك تبقى عميق في الكلمة، وما تبقاش حياتك الروحية فقط بتدور حوالين دايرة

تشجيع وانه تبقى بس متشجع روحيا، لكن عايز عمق في الكلمه. امين. مشغول اتكلم عن الموعظه على الجبل، وجزء هو اللي انا مشغول بيه. سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، ده العهد القديم. العهد الجديد بقى الرب بيقول ايه؟ واما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين. لانه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم؟ اليس العشرون ايضا يفعلون ذلك؟ وان سلمتم على اخواتكم فقط فاي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. وبفكرك بالآية اللي قريناها من عبرانيين، لنتقدم إلى الكمال. فكونوا أنتم كاملين. هدف الدراسة أو التأمل وإحنا بنقرأ في الموعظة على الجبل هو الأمر ده، أنه دعوة لينا أنه تعالوا مع بعض وإحنا بندرس الجزء ده وإحنا بندرس في الآيات دي أنه نتقدم للكمال، فكونوا كاملين. أنه في دعوة أنه الرب عايز ياخدك لليفل تاني في عمق، فجيت ريدي، خليك مفتوح، خليك بتستقبل، ما تقفلش نفسك، لكن خليك عطشان، خلي ببساطة زي في مثل الزارع ما بيقول كده، أنه الكلمات تقع على أرض جيدة فتجيب ثمر. الأرض الجيدة ده القلب، وكلمة ممكن تقع على نوعات كتيرة من الأرض، بس الأرض اللي في النهاية بتجيب ثمر هي القلب الجيد. الكتاب بيقول أنه يحفظونها في قلب جيد وبالصبر يثمرون. اللي أشجعك أن يكون كل واحد فينا النهاردة هو اللي بيعمل كده. في إصحاح 5:1 يقول كده: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه. يبقى بنفهم الجزء ده أنه الرب جات له جموع والرب صعد إلى الجبل. لما جلس على الجبل اللي جم لي هم التلاميذ، وكلنا عارفين أنه كلمة تلاميذ زي ما درسنا قبل كده مش بتعني أنه بالضرورة أنه كلهم تلاميذ حقيقيين أو تلاميذ بمعنى مؤمنين من القلب، لأنه في وقت في يوحنا 6 رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء، فكان ناس بتسمع، ناس مبسوطة، بس ما وصلتش النقطة أنه يحصل تغيير في حياتها. فالجموع دول اسمهم تلاميذ، بس مش تلاميذ الـ 12 بس، لكن كل تلاميذ كتيرة. وابتدى الرب يتكلم، كلنا عارفين إصحاحات 5 و6 و7، وأشجعك الأيام دي ترجع تقرأ الإصحاحات دي وتتأمل فيها. ناس وهي بتتأمل بتدرس أنه ده في العهد القديم موسى صعد إلى الجبل عشان يجيب الشريعة، وهنا الرب يسوع لما صعد على الجبل اتكلم بإنجاز التعبير دستور العهد الجديد، شريعة العهد الجديد، وصايا العهد الجديد. لأنه ببساطة الجزء ده مهم. عايز أشجعك على حاجة تانية، أنه ادرس الموعظة على الجبل متى 5 و6 و7، ادرس متى 13، لأنه متى 13 بيتكلم عن أمثال الملكوت. فمتى 5 و6 و7 بيتكلموا على الدستور، الشريعة، الوصايا في الملكوت، ومتى 13 من خلال الأمثال، كلنا عارفين أمثلة كتيرة تدرسها تشرح لك الملكوت. ليه الكلام ده مهم؟ لأن ببساطة جدا بعد أما أنا وإنت أمننا، إحنا بقينا مواطنين في الملكوت ده، بقينا citizens، بننتمي للملكوت ده. فمهم أني أعرف أمثال الملكوت، ومهم أني أعرف إزاي أعيش في الملكوت ده. دخلت الملكوت، الرب قال أنه بالإيمان بالرب يسوع بيحصل ولادة تانية، وبالولادة التانية، بدون الولادة التانية ما تقدرش تدخل الملكوت. بس أنا وأنا في الملكوت دلوقتي أنا محتاج أتعلم إزاي أعيش في الملكوت ده، ودي الدعوة اللي الرب عايز يكلمنا فيها، أو دي الرسالة اللي أنا مشغول أكلمك بيها. عايز أقولك أنه الموعظة على الجبل بتكلم عن البر العملي، يعني أنت بقيت بار في المسيح.
إيمانك بررك. دي الآيات الرائعة في رومية 3، إن اتبررنا بالإيمان، اتبررنا

طهرنا بدم يسوع المسيح، مكانتي دلوقتي أنا بقيت شخص بار في الرب. في ناس بتقف عند الحتة دي، بس الرب عايز ينور في حياة المؤمن حاجة تانية، إنه البر اللي أنت خدته ده محتاج يظهر في حياتك، محتاج يظهر في سلوكك، محتاج يظهر. فالموعظة على الجبل بتكلم عن إزاي أعيش عمليا، إزاي البر اللي أنا اختبرته،

عايزنا نعيش بر عملي. أمين؟ حد موافق معايا؟ كي نتقدم لإيه؟ للكمال. رسالة يوحنا الأولى صحاح 3 وعدد 7 يقول كده: أيها الأولاد لا يضلكم أحد. ما تخليش حد إيه؟ يضحك عليك، ما تخليش حد يضلك، ما تخليش حد يقولك عكس الكلام اللي هتسمعه ده، لأن هو ده الحق وهو ده كلمة الرب. بيقول إيه بقى؟ من يفعل البر فهو بار كما أن ذلك كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء إيه؟ يخطئ. من يفعل البر فهو بار. في فرق ضخم جدا بين العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم يقول لك لو عملت الحاجة دي هيكون ليك بر. في العهد الجديد يقول إيمانك بالرب يسوع فقط هو اللي بيبررك. بر بدون أعمال، أنت مش بتتبرر قصاد الرب بأعمالك، بس عشان انت بقيت بار طبيعتك اتغيرت، مكانتك اتغيرت، حياتك محتاجة تظهر من الخارج ان انت شخص بار، بانه في بر عملي، انك بتعمل البر. فحياتك اللي من بره زي اللي من جوه، سلوكك الخارجي يتطابق مع التغيير اللي حصل جواك. من يعمل البر هو بار. يعني الكتاب مش بيقول اعمل البر عشان تبقى بار، لكن الكتاب بيقول لانك بار اعمل البر. لانك بار، لو انت العلامة انك بار حقيقي انك شخص بيعمل البر. كأنه وجهين لعملة واحدة ما تقدرش تفصلهم، انه انا بار فبعمل البر، ففي بر عملي ظاهر في حياتي. حياتي ظاهرة. للأسف للأسف للأسف أوقات كتيرة المؤمنين بيفصلوا ما بين الاتنين ويقولوا أنا مش محتاج بر عملي، أنتوا هترجعونا للناموس، هترجعونا للعهد القديم. بس تعليم العهد الجديد بيقول أنه أنت تبررت مجانا بالنعمة، عطية من الرب، بس محتاج في حياتك أنه كأنه تورك أوت البر ده يظهر في حياتك من بره. لو أنت بتدرس في الموعظة على الجبل فأنت بتقول أنه أنا شخص بار، بس أنا محتاج ده يظهر في حياتي، أنا محتاج أعيش بمبادئ ودستور ووصايا وشريعة العهد الجديد. فعشان كده يقول كده الرب قال حاجة رائعة: أنا مش هدرس بالطريقة التقليدية، يعني مش هتكلم مثلا عن الصوم، مش هتكلم عن الصلاة، لكن همسك خطوط واتجاهات تفهمها وانت بتقرأ الموعظة على الجبل، مهمة جدا، هي كأنها البطانة أو اللي مبني عليها أو الخطوط الأساسية اللي بيركب عليها بقى كل تعليم في كل دايرة الرب بيقوله في الموعظة على الجبل. فمثلا ما زلت بتكلم معاك في البر العملي، ده جزء بيتكلم عن البر العملي، وزي ما شاركتك قبل كده أنه بتحب الرب. الكتاب بيقول أنه محبة الله يحفظ وصاياه، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. إن أحبني أحد يحفظ كلامي. فأنا مش بحفظ كلام الرب علشان أكون مقبول قصاده أو علشان الرب يحبني، لكن لأني اختبرت حب الرب وبحب الرب. العلامة أن أنا بحب الرب إن أنا بقدر كلمة الرب، بقدر وصايا الرب وبحفظها. فدي العلامة. في فرق ضخم ما بين الاتنين. تعالوا نقرأ آية بتكلم عن ده مثلا. فالرب بيقول في متى 5 مثلا، لما قال أنا ما جئتش عشان أنقض لكن جيت علشان أكمل، وبعد كده يقول أكتر إنه من نقض إحدى هذه الوصايا، حبة الله يحفظ وصاياه، ده البر العملي في حياتي، وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات. يعني حد بينقض كلمة الرب وبيعلم، ده مكانته قليلة صغيرة في ملكوت السماء. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما، أني عايش اللي أنا بقوله. فإني أقول لكم، دي الآية اللي أنا عايز أقولها، إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يبقى أول بطانة كده أو أول لير عايزين نبنيها أنه في موعظة على جبل بتعلمني انه بري العملي، الجزء ده بيتكلم اما من عمل وعلم فبيتكلم عن البر العملي، ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. انا بري اعلى من بر الفريسيين. ليه؟ اول حاجه علشان ليا بر المسيح، تاني حاجه عشان حياتي واضح فيها انه في حاجه بر
أكتر

لأن في العهد الجديد وهنتكلم بعدها من شوية البر العملي، الفريسيين اللي هم مدققين اللي بيعملوا بتدقيق جدا، الرب يقول إنه برك محتاج يبقى إيه؟ أعلى. فالموعظة على الجبل بتكلم عن المؤمن يعيش البر العملي، المؤمن يعيش التغيير اللي جواه يظهر من بره. بقيت مؤمن بنتمي لملكوت الله، إزاي أعيش بمبادئ الملكوت و بشريعة الملكوت اللي أنا بنتمي ليه. وعايز أفكرك أنه في الآخر خالص بعد الرب، في البداية الرب قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين، الآية قرناها، في الآخر يبتدي يتكلم يقول كده، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي، ده عملي، يفعل بر عملي. عدد 24، كل من يسمع أقوال هذه وإيه؟ ويعمل بها. يبقى أنا ده البر العملي في حياة المؤمن. أمين؟ يسمع أقوالي ويعمل بها. أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. ده مين؟ ده اللي بيسمع ويعمل. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل يشبه رجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذاك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. أمين؟ فإحنا محتاجين في حياتنا أنه يبقى فيه إيه؟ البر العملي. الرب عدد 20 ابتدى قال لم يزد بركم على الكتبة والفريسين لن تدخلوا ملكوت السماوات، ومن عدد 21 ابتدى بقى يعمل شيفت من العهد القديم للجديد. والحاجة اللي هتلاحظها أنه الستاندردز عليت قوي قوي قوي عن العهد القديم، وتحس انها حاجه غريبه. ده الرب جاله جموع من التلاميذ، طب الرب مش عايز يحافظ على التلاميذ؟ طب الرب ليه يكلمهم كلمات صعبه؟ يقول انه عشان تبقى تلميذ اللي بينظر لامراه ويشتهيها فقد زنى. ده الرب كانه بيصعب الدنيا. هقول لك امثله. يعني مثلا الرب قال كده في عدد 21، سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل. ده العهد القديم. الستاندر في العهد الجديد، لا، ده انت لو غضبت على أخوك بطلا تكون مستوجب الحكم. وا وا وا. فعدد 27، قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. ده الرب بيعقد، ده كأنه الرب بيصعب الدنيا، ده كأنه بيقول الستاندردز عليت قوي قوي قوي لو أنت ماشي معايا في العهد الجديد. الرب بيصعبها جدا. ويقول كده في العهد القديم، يقول وقيل من طلق امرأته فليعطاه كتاب طلاق، أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. الرب بيعلي وا وا وا. وسمعتم أنه قيل تحب قريبك تبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم باركوا لعينيكم صلوا لأجل. ده ستاندرد عالي جدا. بس إيه اللي عايز أقوله في القصة دي، في المعنى ده؟ ليه الرب على الستاندرد قوي؟ عايز أحكي في كذا معنى معاك برضو خطوط بالعرض في الموعظة على الجبل. أول حاجة تفهمها أنه في العهد الجديد الرب رفع المستوى جدا، لأنه الرب إداك طبيعة جديدة تقدر تعيش بها المستوى ده. في العهد القديم ما كانش عندهم ده. يعني هدي لك مثل، يعني في العهد الجديد، في العهد القديم اللي بيقول أنه لا تزني، العهد الجديد يقول لو بصيت بس لامرأة والبصة دي كان معاها شهوة، انت بمقاييس العهد الجديد كأنك زانيت. طب ده ستاندرد صعب جدا، طب ده مستحيل. تقول لي مستحيل، اقول لك اه، بس في العهد الجديد في حاجة بتخلي الستاندرد ده مش مستحيل، حاجة اسمها ان انا ليا طبيعة جديدة في العهد الجديد بعيش بيها تديني الامكانية اني اعيش في المستوى ده. فكل حاجة وانت بتقراها في الموعظة على الجبل وتبان ستاندر صعب جدا، لازم تبقى فاهم انه ليه الرب عمل كده. لان الرب قال اني هشيل قلب الحجر وحط جواك قلب لحم. يعني في الايات هنا لما بيتكلم مثلا عن الطلاق، من طلق امرأته ليعطاه كتاب طلاق، يعني تعبت زهقت طلق. ده العهد القديم.
العهد الجديد يقول لا، والرب شرحها بعد كده في متى 16 تقريبا لما بيتكلم انه من اجل قساوة قلوبكم، لما بيقولوا له طب ما موسى قال ينفع نعمل كده، الرب شرح لهم انه التصميم

التصميم الأساسي للرب ده الستاندرز بتاعته، بس لأنه في العهد القديم القلب قاسي، القلب حجر، ما عندهمش طبيعة يقدروا يعيشوا بالستاندرز دي، فالستاندرز كانت أقل. بس في العهد الجديد أنا باخدك للستاندرد الأساسي للمستوى الروحي اللي عايزك تعيش بيه، لأني اديتك الإمكانية أنك تعمل كده. فكل مرة وإنت بتقرأ في الموعظة على الجبل أو وصايا الرب، تقدر تقول أنه ينفع أعيش ده، لأني أنا مش في العهد القديم، لأني أنا مش قلبي حجر، مش قلبي قاسي، لكن أنا أقدر أصدق في طبيعة الله اللي جوايا. كتاب بيقول أنه في رسالة كورنثوس الثانية 5:17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. أنا بقيت في المسيح، مش الباكج أنه خطايات غفرت بس واتكتب اسمي في سفر الحياة، لكن بقى في تغيير جوايا، أنا اتغيرت من جوايا. طب والخليقة الجديدة دي تعمل إيه؟ يقول الكتاب عنه في رسالة أفسس 4، يقول لي أنه كده خلعتم العتيق، لبستم الجديد، ويقول عنه كده المخلوق بحسب الله في البر وقداسة إيه؟ الحق. يعني الخليقة الجديدة دي مخلوقة فيها بر، فيها قداسة الحق. ليه؟ لأنه الرب غيرك من جوه، بقيت فيك مخلوق بحسب البر، والبر اللي جواك ده محتاج يظهر من بره في حياتك في سلوك وبر عملي. أكتر حاجة وجعاني أو تعباني أو حاسس أني عايز أخبط فيها أو عايز أشارك بيها، أنه الجاب الضخمة جدا بين مكانتنا وحالتنا، بين أنه عارف أن أنا اتبررت، ما بين أن حياتي ما فيهاش أي حاجة بتشهد. شخص بحبه أندرو وومك بيقول كده، أنه جملة دايما يكررها، يقول أنه لو مؤمنين كتير جدا لو اتقبض عليهم مش هتبقى في أدلة كافية ضدهم لإدانتهم. يعني كأنه بيقول بمصطلح تاني أنه حياة المؤمنين ما فيهاش حاجة بتشهد عن أنه في تغيير حقيقي. بالمشاركات دي، بالدراسة في المعزة دي، اللي على قلبي انه الجاب الضخم اللي ما بين ايماننا بمكانتنا وما بين الواقع العملي في حياتنا، الجاب ده يقل. عشان كده بدرس معاك في الخطوط العريضه. فاول حاجه تفهمها انه الموعظه على الجبل دي مش مدعو يعيش ليها مؤمن في العهد القديم، ما يقدرش يعيش بيها غير مؤمن عهد جديد، ما يقدرش يعيش بيها غير شخص اتخلق بقى بر في مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الشخص اللي هو يتقال عنه في رسالة بطرس الثانية أنه قدرته الإلهية، قدرة الرب، قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو إيه؟ للحياة والتقوى. أول لير لازم تبنيها في الموعظة على الجبل أني مؤمن عهد جديد، وأن لي طبيعة جديدة، وبعدها يقول كده قدرته تنالوا بها المواعيد العظمى والسمينة لكي تصيروا بها إيه؟ شركاء الطبيعة الإلهية. ليه؟ علشان تهربوا من الفساد اللي في العالم بالشهوة. العالم مليان فساد، العالم مليان شهوة، الشهوة بتفسد وبتحارب بيها على طول، بس جوايا طبيعة إلهية تقول لي أنه أنت تقدر تغلب. عشان كده اللي عايز ابتدي اقوله لك، لو انت كل لسانك وكل كلماتك احنا بشر، طب ما انا طبيعي، وتستسلم، مش هتقدر تعيش ده، لأنه الليفل اللي الرب بيدعوك ليه، حتى أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا، ده ستاندرز ما فيش حد يقدر يعيشه غير بطبيعة إلهية جواه. فأول حاجة لازم تدركها وانت بتقرأ في الجزء ده، أنه الرب إداك طبيعة إيه؟ طبيعة إلهية. أمين؟ يبقى أول حاجة الطبيعة الجديدة. تاني حاجة عايز أقولها المكانة والحالة، وده درس في حياة المؤمن. مكانتي إني بار، عملياً حالتي محتاجة تكون إني في البر ظاهر في حياتي، في سلوكي، في تصرفاتي. عشان كده الرب قال لهم ليضئ نوركم قدام إيه؟ الناس، فيروا أعمالكم الصالحة. في متى 5:13، أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم،
لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على منارة فيضئ لجميع الذين في البيت، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ومجدوا أباكم الذي في السماوات. تاني حاجة

0: تأهلك إنك تعيش الموعظة على جبل والستاندر ده، إنه تعرف إنه مكانتك اتغيرت. أول حاجة بنقولها إنه طبيعتي اتغيرت، ده أول لير بنحطها. فقط بالطبيعة الجديدة هقدر أعيش الستاندر ده، ودي حاجة بتطلق بالإيمان وكلام الإيمان واعتراف الإيمان. لو لغتي كلها انهزامية وفشل وهزيمة قصاد الخطية والشر، هلاقي نفسي مغلوب، بس الطبيعة الجديدة بطلقها بالإيمان وكلمات الإيمان. تاني حاجة عايز أقولها إنه الرب بيتعامل معك في العهد الجديد، مش بس إن طبيعتك اتغيرت لكن مكانتك اتغيرت. خليني أبتدي، الرب بيقول أنتم نور العالم فليضئ نوركم، مش كده؟ الأول الرب غيرك، الأول الرب خلاك نور، وعشان أنت نور الرب عايزك تعمل إيه؟ تنور. فلما أنت نور أنت عارف مكانتك اتغيرت، عارف بقى جواك الإمكانيات ده لأن طبيعتك نور. أنت مش بتنور علشان تبقى نور، لكن لأنك نور أنت بتعمل إيه؟ بتنور. وكتير في حياة المؤمنين لازم الحق ده، إيه رقم واحد وإيه رقم اتنين؟ أولاً أنا اتغيرت، وعشان اتغيرت حياتي من بره هتظهر ده. هقرأ معاك في رسالة أفسس، هشرح لك أكتر في عدد 5 صحيح 5 وعدد 8. لأنكم كنتم قبلاً ظلمة، أما الآن فإيه؟ نور في الرب. يبقى أنا تغيرت، حصل تغيير، نقلني من سلطان الظلمة لملكوت ابن محبته، حصل نقلة، أنا تغيرت. هل بتدرك النقلة دي؟ هل بتدرك الإمكانيات اللي جواك، التغيير الضخم اللي حصل جواك اللي بديلك الإمكانية بدل لغة العجز والفشل والاستسلام، إنه أنا حصل حاجة ضخمة جوايا. كنتم قبلا ظلمة أما الآن فإيه؟ نور في الرب. ولأنك بقيت نور تعمل إيه؟ أما الآن في نور من الرب فاسلكوا كأولاد إيه؟ نور. لأن الأيدنتيتي بتاعتك اتغيرت، لأن الهوية بتاعتك اتغيرت، أنت بقيت نور، إيمانك بالرب غيرك بقيت نور. بس أنت محتاج تظهر ده وتعيش ده. أنت بقى جواك الإمكانيات أنك تنور في العالم ده، بقى جواك تقدر تعيش ده. عشان كده يقول إنه لا تشتركوا. إزاي بقى أظهر ده؟ يقول في عدد 11 لا تشتركوا في أعمال الظلمة الغير مثمرة. أنا مش بسلك في النور، مش ما بشتركش في أعمال الظلمة علشان أبقى نور، لا، لأني نور، النور اللي في حياتي بينور.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: متى 28 تقدم يسوع وكلمهم، متى 28:18 تقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أمين. هذه الآيات مشهورة، عارفينها مش كده؟ آيات محفوظة. يسميها المفسرين ويسميها الكنيسة على مدار السنين، سمت هذه الإرسالية العظمى. وأنا بصراحة وقت العبادة كده قررت أن أنا أدعوك للانضمام إلى الإرسالية العظمى. هي دعوة لكل واحد واحدة سمعني، أيا كان حالتك أو أيا كان مكانك، حتى لو أول مرة تحضر هذا الاجتماع. هناك إرسالية عظمى في المسيحية، إرسالية. أنت حياتك مش بيتعامل معها الرب عشان بس كده يحسن من حياتك، لا، بيتعامل معها الرب بقوة عشان يرسلك في إرسالية تبعه، وإرسالياته عظمى أيا كانت حالتك. مجنون كرة الجدريين حالته متهيألي أوحش منك شوي. أيا كان، أنا متأكد، أنا أبصم بالعشرة بالعشرين إن حالة مجنون كرة الجدريين أوحش منك شوي. كان محتل بكتيبة من أرواح الشريرة بيتنفس في القبور، يعني عايش ويتنفس روح الموت في القبور، بيجرح نفسه وبيوجع نفسه بسبب الألم الداخلي. عارفين اللي بيجرحوا نفسهم ده بسبب ألم داخلي. كان بيجرح نفسه وبيربط نفسه بسلاسل وبتربط بسلاسل وبيعور نفسه من كتر الألم الداخلي، وكان جواه كتيبة من أرواح الشريرة. في حالته كانت أوحش منك شوي، بس هذا الشخص في المقابلة اتحرك في الإرسالية العظمى. هذا الشخص لما تحط قدام يسوع، نتيجة هذه الحطة، نتيجة هذه المقابلة، نتيجة هذا المكان اللي وقف فيه قدام هذا الحضور الإلهي، خرج من هذا الحضور في حالة إرسالية عظمى. أذكرك بالشيء

شواهد في مرقس، أنا فتحتها وإحنا وأنا على الستيج، مرقس 5، لأن ربنا قال لي اتكلم عن مجنونة كرة الجدرين أنا أرسلته. لما دخل السفينة يسوع آية 18 بعد ما حرر مجنون كرة الجدرين، مرقس 5:18، ورب عمل حاجات كثيرة في حياة كثيرين في هذا الوقت اللي فات، الساعة اللي فات، إحنا قضينا ساعة الحقيقة. لم يدعه يسوع بل قال له اذهب إلى بيتك، حرر 18 مرة تانية، أنا آسف 18. لما دخل يسوع السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه، أنا عايز أكون معاك وأنسى نفسي وأنسى الدنيا. أنا فجأة ارتحت بعد ما كنت بتنفس قبور، بتنفس القبور، أنا فجأة تنفست نفس كويس، فجأة بتقدر تنفس صح. يسوع لم يدعه يسوع بل قال له اذهب. فاكرين في الإرسال العظمى؟ فاذهبوا، دفع عليه كل سلطان، فاذهبوا، قال له اذهب إلى بيتك إلى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي إيه؟ هو ربنا قال روح العشر مدن؟ ربنا قال روح ليه؟ بيتك وأهلك. لو لو لو لو الجملة دي اتقالت لحد مننا هيطنش أهلك دي، وهيكلم أخوه الصغير في البيت، بس مش هقول أكلم والده والدته، مش هكلم جوزه ولا مراته جوزه. قال له اذهب إلى أهلك إلى بيتك وإلى أهلك. فذهب الرجل إلى 10 مدن وخبر بكم صنع به الرب، فتعجب الجميع. كلكم عارفين القصة، لما الرب زار هذه المنطقة مرة تاني تجمعوا بعد ما كانوا في الزيارة دي، قالوا له سيب المنطقة، لما الخنازير رمت نفسها المرة التانية أنظرهم يسوع، جابوا له الأمراض المرضى من كل حتة من 10 مدن عشان يسوع يشفيهم. دول ايه؟ دول نتاج إرسالية الذي كان مجنونا، نتاج إرسالية الذي كان مجنونا. فأنا مجرد في هذه المشاركة البسيطة اللي ممكن تاخد تلت ساعة مننا، أنا بدعوك أن تنضم إلى الإرسالية العظمى. لو جاز التعبير حوقف سوسو على الباب وانت خارج تمضي اسمك انك تنضم إلى هذا الجيش، إلى الإرسالية العظمى. هي مش بقدرتك ولا بقوتك، هنبص مع بعض حالا، بس أنا بطلق هذا التكليف مش بس على حضراتكم بس، وعلى كل اللي بيشاهد كمان، لأن هذا التكليف مكلف به الكنيسة الحقيقة، مكلف به كل حد فينا. وفي مواصفات بسيطة لهذا التكليف هنبص عليها من الشاهد اللي احنا بصينا عليه، بس هذه المواصفات البسيطة معروضة لحضرتك ولحضرتك. ده اتعرضت على حالته كانت أوحش منك سنة صغيرة. البعض بيقول أنا حالتي وحشة، مجنون كرة الجدين كان سن أزيد، أنا بتريق طبعا، كان كتير أوحش منك. لكن الرب في أول مقابلة أم دعاه للإرسالية العظمى، فذهب وأم مادد، ذهب إلى أقصى أرضه، أذهب إلى 10 مدن، يحدث بكم صرع به الرب وعمل. أحبائي كتير ما بندركش التكليف الإلهي، الإرسالية العظمى لها مربوطة بسلطان. فاكرين أول تعبير؟ نرجع للشاهد ده قدام عينيكم. المواصفات بتاعت الإرسالية العظمى موجودة قدام عينيك، موجودة في هذا الشاهد. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. كل حد موجود هنا مدرك، حتى لو أنت أول مرة تحضر هذا الاجتماع أكيد أنت مدرك أن يسوع له كل سلطان، كل السلطان ما في السماء وما على الأرض. بس خلي بالك السلطان ده أعطي لأولاد الرب، أعطاهم سلطان. كلكم عارفين الآية اللي بحبها في يوحنا 1:12 و13، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان. فأنت بتقبل الرب، تقف قدام الرب، سجد المجنون قدام الرب، هناك سلطان، هناك سلطان إلهي قدام سجود قلبك قدام الرب. كنت رافع إيدك تقول يا رب أحبك بعبدك بفرحان بيك، هناك سلطان بينسكب. كتير ما بندركش ان في نتيجه للعباده، ان في نتيجه للوقفه، ان في تطبيق عملي للي بيحصل في حياتك الروحيه قدام الرب، تخرج وتطبقه عملي. ان الرب ملك، هناك تطبيق عملي لملكه. ان الرب قدوس، هناك تطبيق عملي لقدسته. ان الرب له السلطان، هناك تطبيق عملي لسلطانه. لو الرب قال دفع عليه كل السلطان في السماء والارض، اذن في حد تاني ما بقاش عنده سلطان اسمه ابليس. لو كل السلطان دفع على الرب

أن في حد تاني اتخذ منه السلطان. كان معاه مفاتيح فقدها وبقت المفاتيح الموت والهوية في إيدين يسوع. هتفهم حاجة؟ أخذ منه المفاتيح، أخذ منه السلطان، أخذ منه كل حاجة في الصليب. فدفع كل السلطان في السماء وعلى الأرض أعطي لأولاد الرب. أعطي، هقول كلمة كنت هتكلم عليها النهاردة، مش هقدر أتكلم عليها النهاردة عشان الوقت. أعطي للعروس، هويتك هوية العروس، لأن وقفتك قدام الرب بتحطك في مكان. العروس دي فاكرين الأربع صفات للعروس؟ جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مشرفة كالصباح، مرهبة كجيش بألوان. صفتين داخليتين وصفتين خارجة. أقولها بلغة اللي أنا بقوله دلوقتي، صفتين في القداسة الشخصية وصفتين في الإرسالية العظمى. دي العروس، فهي طاهرة كالشمس، دي قداسة. أوكي؟ هي جميلة كالقمر، دي اتغيرت لصورة يسوع، لأن العروس ناظرة العريس، شبهه، نظيره يعني ناظراه وجها لوجه، فشكلها بيتغير. فهي جميلة كالقمر لأنه هو أبرع. طب أنتوا حلوين أهو. هي جميلة كالقمر لأنه أبرع جمال، وهي طاهرة كالشمس، دي قداسة. حاجتين دول داخليتين، الاثنين التانيين بقى خارجيتين. مشرفة كالصباح، يعني لها سلطان إنها تخش في الضلمة تقوم كسراها وتقوم منورة الصبح. ده العروس. العروس بتكسر الضلمة، مش بتخاف من الضلمة. العروس مش بتقول ياي الدنيا ضلمة. العروس مش بتقول إبليس عامل سحابة سودة وسيباها. العروس لما بتشم ريحة سحابة سودة بتشرف كالصباح، يعني تقوم الليل مثل النهار يضيء، لأن العروس شبه عريسها، الليل عندها بتحوله النهار. طب أنا عندي سلطان إني أحول الليل لنهار؟ أنت فتحت الآية؟ لا، أنا قد دفع علي كل السلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا إرسالية العظمى. الرب أعطى سلطانه للعروس، فهي مشرفة كالصباح، هي مرهبة كجيش بألوية. الاثنين دول بيعملوا اختراق، دول الإرسالية العظمى. صفتين بيعملوا قداسة، جميلة كالقمر في وشه، فهو أبرع جمال بيخليها جميلة. هي طاهرة كالشمس، هو قدوس بيخليها مليانة قداسة. فصفتين بيغيروا من طبيعتنا. انتوا عارفين حقيقتنا هي قدامه، مش كده؟ لا ساعدوني، لا احنا حقيقتنا قدامه. في فرق ما بين عندك معلومات وعندك حقيقة. كلنا عندنا معلومات، لأن بنسمع وبنقرا يوتيوب وكلنا عندنا معلومات، لكن المعلومة مش بتغير حقيقتنا. حقيقتنا بتحصل قدام حضوره. حقيقتك هو اللي بيحصل قدام حضوره، لأنك في حضوره هو ده الحقيقي. ما بينك وما بينه هو ده الحقيقي بتاعك. عشان كده أخونا إيليا كان عنده سلطان. ليه؟ لأنه حي هو الرب الذي أنا إيه؟ واقف قدامه. ده الحقيقي بتاع إيليا، بديه صلاحية أن يقول لن يكون مطر. إيه اللي اداله السلطان؟ أنه حقيقي. الحقيقي بتاعي مش اللي أنت شايفه دلوقتي، الحقيقي بتاعي في الأوضة قدامه هو. اللي أنت شايفه ده أنا أنا أنا أنا بخدم، دي مش الحقيقي بتاعي. الحقيقي قدامه، هو عنده الحقيقي. Are you here؟ اوكي. وبالتالي وقفتك قدام الرب تطلق السلطان، لانه في نتيجه، في تطبيق عملي لوقفتك قدام الرب. سلطان دفع عليه كل السلطان في السماء وعلى الارض، الايه اللي قبليها. هذا السلطان هو اول بعد ارساليتك، وانت ليك هذا السلطان، ولن تتم ارساليتك بدون ما تدرك السلطان وتتحرك فيه. ده ادراك داخلي. العروس عندها هويه العروس، حاجتين بيعملوا قداسه فيها وحاجتين بيطلقوا ارساليتها. مفيش عروس بدون ارساليه. فانا مره تاني النهارده انا جاي بكلفك او بطلق تكليف، بضمك الى الارساليه العظمى، بدعوك للانضمام الى الارساليه العظمى. هنكتب ورقة كده، أقر أنا فلان فلاني أني أنضم إلى الإرسالية العظمى. بعضكم فاكر

إني بهزر أو بوعظ، أنا بدعوكم ككنيسة أن تقروا جواكم. مش هعمل ورقة، مش هتمضي عند سوس ونعمة بره، لكنك أدعوك، أنا بدعوك جواك إنك تعمل هذا الإقرار. كلمة إقرار في الكتاب المقدس بالمناسبة في عبرانيين 6، فلنتمسك بالإقرار. مش موضوع أنا بهزر معاكم، بس دي كلمة في الكتاب المقدس. أقر أنا إني أنضم إلى الإرسالية العظمى بكامل قوى العقلية. أنا كأني مش فارق معايا الوقت خلاص، يعني مش فارق كم الكلمات، أنا زي ما كان مش فارق معايا غير إن احنا نشتغل في العبادة ونعمل كل الرب عايز يعمله. مش فارق معايا وعظة، فارق معايا إنك تدرك إن ده الرب جاد في القصة. أقر أنا إني أنضم إلى الإرسالية العظمى. لما مجنون كرة الجدريين في مقابلة واحدة خرج وكانس 10 مدن، كانس 10 مدن في مقابلة واحدة، ده احنا بنقعد وبناخد خلوتنا وبنقرأ في مش عارف ايه، وبعد كده بنتأمل في ايه، وبعد كده بنسمع مش عارف ايه، وأصبنا بتخمة معينة بدون ما إدراك الإرسالية العظمى وإمكانياتها والإيمان اللي فيها والسلطان اللي بيتحرك على حياتك لما بتتحرك في هذه النعمة. ليه؟ هو أنت شغال في الإرسالية، عمال بيتحرك فيك، بس ما أمتع أنك تدرك مشرفك الصباح مرهبك جيش بألوية، حاجتين لبره، حاجتين بيحركوا الإرسالية العظمى في حياة ولاد الرب. تقدم يسوع كلامهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. دي تاني نقطة في الإرسالية العظمى. أول نقطة سلطان، بس تاني نقطة تلمذوا جميع الأمم. تقول لي طبعا تلمذ جميع الأمم إزاي؟ أقول لك حاجات كتير هبص معاك عليها دلوقتي، بس انك مليان بالحق، انك مليان بكلمه الرب، انك مليان بكلمه الرب. خليني اقرا لك حبه ايات، معلش. سفر الاعمال، سفر الاعمال مليان قصص زي كده. انتوا هنا في اعمال 5 في ايه جميله بحبها جدا، اعمال 5. متاكدين انكم هنا؟ كهنة ورؤساء الكهنة جابوا الرسل، آية 28، قائلا: أما أوصيناكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ آية 28 في أعمال 5. بصوا، ها أنتم إيه؟ قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. ما عرفش أنت بتحب لما تقرأ الآيات تشوفها فيديو ولا لأ. حاول تشوف منطق للآية دي. إيه اللي يخلي تعليم يسوع يملى كل أورشليم في أعمال 5؟ ده كان بعد 4 سنين من القيامة. في 4 سنين قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. حاول تشوف ليها منطق. عملوا خيمة كبيرة، دخلوا أورشليم فيها، خلي بس خلي الروح القدس يتحرك جواك. هم ازاي عملوها كده؟ اول بعد، ده بعد في الإرسالة العظمى، ان كل المؤمنين بقوا منورين، كل المؤمنين بقوا بيحكوا يسوع قام، كل المؤمنين اخرستوس انستي، صباح الخير، اليسوس انستي، ده رد صباح الخير، صباح النور، ما فيش حاجه تانية بتتقال غير هو قام بالحقيقه خام. وبالتالي في الشغل، في الكلام، في حاجة منورة. قد ملأتم أورشليم بحضور إلهي، قد ملأتم أورشليم بحق خارج من كلماتكم، وانتوا في الشغل، وانتوا في البيت، وانتوا في بتشتروا طماطم، وانتوا بتعملوا أي حاجة بتعملوها، قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. ليه؟ لأن كل الكنيسة جندت انضمت. ليه؟ أقر أنا إني أنضم للإرسالية العظمى. ليه؟ لأن كل الكنيسة انضمت للإرسالية العظمى. فقصة بقتش حب التلاميذ بيعملوا وعظة هنا ووعظة هنا، قصة بقت إن شعب الرب بقى فرحان، شعب الرب بقى حر، شعب الرب بقى بيشفي، شعب الرب بقى بيرى آيات، هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
فببساطة حصل إطلاق لشعب الرب. إيه اللي يخلي الإرسال

العظمة تحصل إن كل الكنيسة شغالة، إن الانضمام للإرسالية العظمى مش لحبة ناس خلصوا كلية لاهوت، إن الانضمام للإرسالية العظمى مش لحبة ناس ما عندهمش مشاكل. مجنون كرة الجدرين كانت حالته أوحش سنة منك، لكن انضمامك للإرسالية العظمى مش مربوط بأنك حضرت اجتماع بقالك قد إيه، هو مربوط أنت تقابلته حقيقي قدامه ولا لأ، مربوط بالسلطان اللي جاي منك حقيقي، فقط انك حقيقي قدامه، فقط انك ما بينك وما بينه هناك حقيقه حاصله ما بينك وما بينه. هذه الحقيقه مليانه نعمه، هذه الحقيقه ربنا عمال بيشتغل فيها زياده وعمال بيكبر فيها، ياس، بس حقيقي قدام الرب مش حقيقي قدام الناس، مش مظهري قدام الناس وحقيقتك عريانه قدام الرب. رب ما يعرفكش، فاكرين لما قال لهم لا اعرفكم ما شفتكمش، احنا بنعمل تحت، احنا منظرنا قدام الناس حلو بس ما بنعملش حاجه فوق قدامك، ما اعرفكمش ما شفتكمش، كان نفسي اشوفكم فوق. فاكرين الثلاثه اللي بيشهدوا فوق؟ سمعتوا المشاركه دي؟ في ثلاثه بيشهدوا فوق، الاب والابن والروح القدس يشهدوا عنك. بنشوفه فوق بنشوفه واقف قدامنا، فاحنا عارفينه. فلو بيشوفوك في حاجه ده السلطان جاي من الحقيقه اللي حاصله. بس نمرة اتنين، الحركة اللي بتحصل كده انه هرجع مرتين، تلمذوا جميع الأمم. ازاي؟ في حاجة انه ماله كل حد، مالي كل حد حواليه بحاجة خارجة منه تجري من بطننا. ايه يعني حضرتك لما تسلم على حد، لما يجي لك حد، لما حد في الشغل جنبك بيمر بظروف صعبة، تقدر تمسك إيده وهو مش مدرك وتدرك إن في حاجة بتخرج تملاه بالحق اللي حاصل جواك، أن أحد الأنهار اللي خارجة منك أنهار حق، عمال بيلوم على الرب، تقول له ربنا صالح، في حق بيملى الأرض، في حق أحبائي، في تلمذة مهمة تحصل، بس في تلمذة أجواء بتملى الأجواء بحضور، فيخش الشخص يستقبل الحق في الأجواء الروحية. يمكن بعضكم اختبر الاختبار ده، ما كانش سمع آيات معينة بس كان عارفها جواه، ولما اتقالت من على الستيج في مرة أو في عظة معينة قال أنا عارف الآية دي، عمري ما قريتها قبل كده بس أنا عارفها. ما حدش اختبر الاختبار ده قبل كده؟ أنا اختبرته كتير قوي قبل ما يجي للرب، وبعد كده جيت للرب، إيه ده أنا عارف الآية دي، عمري ما قريتها، مش عارف هي فين، بس أنا عارف الآية دي، ومش فاكر إن سمعتها، بس أنا عارف الآية دي، إيه اللي حاصل؟ ده تلمذة الحضور. أنت جواك تلمذة حصلت، ده غير إنك تخش ببرنامج تلمذة زي اللي عندنا من أبطال النهضة، لكن في حاجة، في حضور بيعمل تلمذة للأمم، تلمذوا جميع الأمم. ازاي تلمذه الامم؟ ازاي اورشليم كلها تتملي بالتعليم؟ في حضور الهي، خلي بالك انا جاي لك على الحضور الالهي ده بيحصل ازاي، لكن العباده دي بتعمل حضور الهي. حتى اللي بيتفرجوا كثيرين كثيرين كثيرين بيقولوا لغه لم يختبروها في كنايسهم، بس بيقولوها لان في حاجه اتفرشت على بلدنا واتفرشت من الحق اللي بينتشر من العباده والبعد النبوي اللي بيحصل في وسط الكنايس الروحيه القويه في هذا الزمن. في حاجه بتتفرش على بلدنا وفي اشخاص بيخشوا تحتيها وبيتلمذوا على هذا الحضور الالهي. ياما ناس بتطلع ترانيم هي مش عارفه هي جت من فين، بس يكتشف انها ترانيم اتقالت في عظات هو ما سمعهاش. انا جالي كذا مرنم يقول لي انا كتبت الترنيمه دي وبعد اكتشفت انك عامل عزة عليها. هو استقبلها في الروح لان احنا واحد. حد فاهم حاجه؟ لان في حضور الهي، في حاجه بتتفرش في اجواءنا بتمطر على كل الشعب، بتمطر على كل ارض مصر، ومنها بتمطر على حتى غير المؤمنين، فبيدركوا حاجات هم لسه مش مدركينها، ولما يبقوا مؤمنين لما هيدركوا اللي حصل عليهم وهم غير مؤمنين. Are you here؟ فربنا بالفعل شغال حتى على غير المؤمنين. ليه؟ لأنه تلمذوا جميع الأمم ده مظلة بتتفرش. خلينا أروح لآية كمان في أعمال 19 عشان بس مجرد أننا أنتوا هنا لسه مش كده. بولس قعد في بيت تيرانوس سنتين بيوعظ، سنتين فقط،
أعمال خمسة كان بعد

أربع سنين ملوا أورشليم كلها. بولس قعد في بيت تيرانوس سنتين حتى سمع أي عشرة أعمال 19 10 حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في أسيا من يهود ويونانيين. ما إما الآية دي غلط، يا إما في تكنولوجيا تخلي واحد قاعد في بيت ما بيعملش كروسيد، ما بيعملش مش عارف إيه، قاعد في بيت لمدة سنتين، بيوعظ كم مرة في الأسبوع؟ ثلاث مرات ماشي، نديله ثلاث مرات، مش بيوعظ الحد يعني، ما كانش مشيخي. فقاعد في بيت تيرانوس بيعلم، سمع جميع، أنت شايفين الآية؟ جميع الذين في آسيا من يهود ويونانيين. خلي بالك آسيا دي يعني آسيا الصغرى، بس يعني منطقة صغيرة قوي. آسيا الصغرى مش منطقة صغيرة، أنا بتريق. جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين، يعني حتى مش في دائرة صغيرة، لا، في جميع الدوائر، قد ملأتم آسيا الصغرى يا بولس لمدة سنتين فقط. يعني لو جيت لحد هنا أقول له بالك قد إيه في الإيمان، يقول أنا لسه صغير بقالي سنتين بس. أقول له كان زمانك خلصت. لا شبرا إيه، خلاص عدى شبرا بكتير، شبرا بس وعشر مدن. أنا عارف شبرا على رأسي من فوق، شبرا مش صغير. عشان كده برجع مرة تاني، أنا بدعوك أن تنضم وتدرك، تنضم للإرسالية العظمى، مربوطة بالسلطان اللي جاي من وقفتك قدام الرب، أنك حقيقي قدام الرب. وحنصلي مع بعض من أجل هذا الانضمام النهاردة. دي المشاركة اللي هتخلص بعد خمس دقايق. فتعالوا نرجع مرة تانية لمتى 18، الإرسالية العظمى، عشان ما طولش. أنا عايزك تدرك أن الحق هيخرج منك في أجواءك، وانت ماشي وانت بتبتسم للناس وانت بتسلم على الناس، بيخرج منك وانت بتحب في الناس، وانت بتقول الحقيقة قدام الكذب اللي في الشارع، وانت بتقول الحقيقة قدام العيان اللي بيتقال في الأرض، أو بيتقال على البلد، أو بيتقال عليك، أو بيتقال من صح على صحتك أو على بيتك، أو اللي انت بتقوله بسبب كذب إبليس اللي مرمي عنك وعن مستقبلك. جاء الوقت ان الحق يملى، لأنه قال كده تلمذوا الأمم. إزاي تتلمذ الأمم على الحق إلا وإنت بنور الحق؟ مرة تاني، الحق مش حبة آيات محفوظة، الحق هو الحقيقة اللي حصل ما بينك وبين الرب اللي بتخرج منك بتلقائية. الحق هو الحقيقة اللي ما بينك وبين الرب، فبيبقى الحقيقة هو أنت في الأرض، فبتبقى حقيقي. عارفين تعرفون الحق، مش تعرفون الآيات. مهم انك تعرف الايات، بس تعرفون الحق يعني تعرف الحقيقه اللي ما بينك وبين الرب، وايه الحق، الرب شايفك ازاي، تعرفها ازاي وانت قدامه. هو ده الحق عليك. ابليس عمره ما يقول لك حقيقتك، العالم عمره ما هيقول لك حقيقتك، وحيد فقط اللي هيقول لك حقيقتك هو الحضور الالهي. لما تعرف هذا الحق هتتحرر. هو ده مفتاح الايه دي. في ناس كثيره بتقول انا هقعد اقول ايات ورايح راجع في الاوضه اقول ايات، ده كويس، ده مفيد، بس ده مش الايه بتقوله. الايه بتقول لما تعرف الحقيقه بتاعتك في الرب بتتحرر. ابليس عمره بيقول لك حقيقتك، العالم عمره بيقول لك حقيقتك، فقط الرب والحضور الالهي هو اللي بيقول لك حقيقتك. لما بتعرف الحقيقه دي بتتحرر. سلام. وضحنا وعظة لوحدها، بس مش هقدر اقعد في الحته دي. مره ثانيه متى 28، تلمذوا جميع الامم. ممكن ده يحصل؟ ممكن. مش ممكن لو مستني واحد مسك ميكروفون، ممكن لو كنيسه الرب كلها انضمت للارساليه العظمى واطلقت الانهار دي في شغلها وفي بيتها وفي الشارع وفي المحلات وفي الجزاره وفي البقاله وفي اطلقت هذه الانهار في كل حاجه بتعملها كل يوم، وتروح يجيب العيال من المدارس فاطلقت هذه الانهار في المدرسه بتاعه العيال، اطلقت الانهار دي اينما ذهبت. لما كل شعب الرب يطلق يعرف ان مكلف منضم للارساليه العظمى، وبنتحرك من خلال هذا السلطان ومن خلال الحق اللي

لا. فتلمذوا الأمم بالحق ده، تلمذوا الأمم، مش أقعدوهم في التلمذة، وإن كانت التلمذة مهمة، إحنا عندنا برنامج تلمذة كامل، لكن التلمذة اللي تغير الأمم حضور إلهي على شعب الرب. فعمدوهم، أنا بكمل معاك، باسم الآب والابن والروح القدس. نعم هناك معمودية، هناك معمودية بالماء لكل من يؤمن، لكن هناك معمودية بالروح لكل من يؤمن. بس هو بيتكلم عن الأمم، عمدوهم. فهو هنا بيتكلم مش بنكر ده، بل بالعكس، يمكن ده المعنى الأساسي أو الأولي أو الظاهر أو المعتاد، إن أول ما يؤمن شخص بيتعمد، بيتعمد بالماء، بيتعمد بالروح القدس، يتغطى بالروح القدس، يمتلئ بالروح القدس. بس أنا كمان أنا عناية جايبة الأمم، عمدوا الأمم. إزاي الأمم تتعمد؟ تتغطس في الحضور الإلهي. وفاكرين عبادة ورا عبادة ورا عبادة، ده مش بيغطس الأمة؟ العبادة اللي تخرج من بلدنا مرة ورا مرة ورا مرة، وأوقات طويلة والليالي طويلة وبيوت صلاة وأوقات طويلة من العبادة، ويوم السبت بنقعد ساعتين قبل الكلمة وساعة بعد الكلمة نعبد، هو ده بنضرب الهوى ولا ده بيغطس الأمة؟ احنا بنعمد الأمة. المعمودية يعني غطاس. حد أرثوذكسي هنا يفرح، بيقولوا كلام كويس. معمودية يعني غطاس. فبتغطس في الآب والابن والروح القدس، بتغطس في الثالوث. ده مش كلام وعظي، بتغطس في محبة الآب وفي نعمة الابن وفي قوة الروح القدس. هذا الحضور الإلهي مربوط بالعبادة، هذا الحضور الإلهي مربوط ب اللي بيطلقه الرب. رومية 15، أنا بختم. رومية 15، بولس الرسول قال برضو آية من الآيات اللي تطير دماغك كده، زي كل الذين في آسيا، يهود ويونانيين. مجرد سنتين بولس قعد في بيت، ما خرجش من برا البيت، قعد في البيت. يعني كل آسيا يهود ويونانيين دخلوا جوه البيت ده. أنا بسألكم دلوقتي، الإجابة أكيد لأ. طب الآية غلط؟ الإجابة أكيد لأ. طب ازاي بولس قاعد جوه بيت لمدة سنتين فيسمع كل الذين في آسيا الصغرى يهود ويونانيين بكلمة الرب؟ ازاي؟ اكيد مش من بولس بس. بولس قال وخرج، واللي خرجوا دولة ارسالية عظمى. بولس قال وخرج، واللي خرجوا دولة ارسالية عظمى. حد فهم حاجة؟ ما فيش حد منهم ما كانش في الارسالية العظمى. آسيا الصغرى ما دخلتش جوه البيت، الحق والحضور خرج من البيت. أقر أنا، اكتبي اسمك، إني أنضم إلى الإرسالية العظمى. أنا بتكلم بجد من أجل الزمن اللي جاي، من أجل 26 و27. يمكن في رأس السنة أتكلم على السنتين، مش هتكلم عن سنة. من أجل 26 و27 انضم للإرسالية العظمى، من أجل أنك ترى آيات وعجائب تتبعك. فاكرين الذين خرجوا كان الرب يؤيد معهم الآيات بالآيات والتابعة؟ عشان تؤيد بالآيات التابعة في حياتك، عشان يقول لما أرسلتهم، لما أرسلتكم هل أعوزكم شيء؟ قالوا إيه؟ لو تحرك في الإرسالية لن يعوزك شيء. لو قعدت في البيت بتمصمص شفافك بتفرج على اليوتيوب سيعوزك شيء. Are you here؟ لو تحركت في انضميت للارساليه وانت ادركت، بصوا لو انت واقف صدقني لو انت وقفت في اوضتك قدام الرب وقلت له رب انا فعلا كان في فلان بيتكلم عن الارساليه، انا يا رب عايز انضم للارساليه، صدقني سكيب روح القدس وحركه الرب حواليك هتحرك كل الجبال قدامك. لو انت صادق في الطلب ده، انا عايز اتحرك وراك في الارساليه العظمى. انتوا هنا، لو في حاجة كويسة تخرج من هذه الليلة غير اللي حصل خلال الساعة اللي قضيناها مع بعض في الحضور الإلهي، إنك تخرج من هنا مدرك أنا تم تجنيدي، تم تكليفي، أنا أقريت ومضيت إني منضم إلى هذه الإرسالية العظمى. والإرسالية العظمى حدودها 10 مدن على الأقل. المجنون كان حالته إيه؟ أوحش منك إيه؟ رومية 15 نفس المعنى، لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي. آية 18، لأجل إطاعة الأمم بالقول أو بالفعل. بولس بيقول آية 19، بقوة آيات
وعجائب بقوة روح الله حتى إني من أورشليم

إلى وما حولها إلى إليريكون. قلت لكم إليريكون دي البرتغال، يعني من أورشليم، من من من فلسطين، من أورشليم، من القدس، من جنبنا هنا هو طلع وعد على آسيا الصغرى وعد لإيطاليا وكمل كمل كمل لغاية البرتغال. البرتغال دي قبل إسبانيا بشوية على قد ما أنا فاكر في الجغرافيا، آخر أوروبا كلها. أفكرت إسبانيا آخر أوروبا، قبلها بشوية وأنت داخل أيد كريمي. جنب بعض. فبولس بيقول من أورشليم من القدس عديت حتى البرتغال، عمل إيه؟ أكملت التبشير بإنجيل المسيح. ما هو ما أعرفش بتعملوا إيه بالآيات دي، بس أنا بالنسبة للآيات دي لأن دي ده شغل الشاغل، إزاي أمة تولد في يوم، إزاي تلمذوا الأمم، عمدوا الأمم. أنا عارف إنه في المبنى معنى الأساسي اللي بيؤمنوا عمدهم، ده أكيد وده مظبوط وده صح، عمدهم بالمية، عمدهم بروح القدس، بس كمان عمدوا الأمة. إزاي عمدوا الأمة؟ آه ده حضور إلهي له نتائج، ده عبادة وإيمان، وإنت ماشي في الشارع جواك إدراك إن يسوع معاك في الشارع ورافع عينك، بتمشوا في الشارع عاملين زي المصريين باصين للأسفلت ولا رافعين عينيكم للسماويات؟ معظم المصريين باصين للأسفلت، إيه اللي في الأسفلت عاجبك؟ ايه بامانه انا بمسك نفسي، انا مش بوعظك يعني، مش بوعظك الوعظه ذهني تفتق وشفت حد، انا شفت نفسي، انا ليه ماشي باصص تحت؟ انا سالت نفسي في يوم من الايام انا ليه باصص تحت، والنهارده بذكر نفسي وانا ماشي انا ليه باصص تحت، ايه الحلو تحت؟ لو رفعت عيني الشتاء السماء فيها حلو قوي في مصر، دي شفت الوعظة العجيبة دي، الشتاء السماء حلوة قوي في مصر، السحاب والغروب والسحاب لما يحمر في الشتاء جميل، فارفعوا عينيكم في حاجات جميلة قوي فوق. أنا بنكشك لأنك لما هترفع عينك لفوق هتبتدي تعظمه، أنا بنكشك مش عشان بس مجرد ترفع عينك ولك السحاب جميل، أنا بنكشك عشان السحاب الجميل ده يطلع صلاة من جواك، وتعمد الشارع بتاعك وتعمد المنطقة بتاعتك وتعمد بحضور ربنا اللي خارج من الهيكل بتاعك، لأنك مؤمن بتجري من بطنك أنهار عبادة أنهار حب. صدقني السماء أحلى من الأسفلت، صدقني، وحتنكش روحك إنك ترفع عينك وتقوم مرنم مسبح أنت رائع، هتلاقي كلمات خارجة بتلقائية من قلبك لأنك رفعت عينك مجرد من الحالة المصرية اللي بصل تحت بأحمال للحالة الملكوتية اللي بصل للملك. وهنا في حاجة بتحصل، إن في نتيجة للحضور الإلهي. قال أنا أكملت التبشير بإنجيل المسيح. يعني إيه الجرأة دي يا بولس؟ يعني أنت معقولة من أورشليم لغاية البرتغال خلصتها؟ يعني ألوصتها كلها كده خلصتها كلها؟ بس قالك عشان في حضور وفي قوة آت وعجائب، خلاص طالما في حضور وفي قوة آت وعجائب خلاص، وكل ما يزداد الحضور وتزداد الآيات والعجائب في كنائس الرب هناك نتيجة بتحصل. وأنا مش بتكلم على بس علينا، بتكلم على كل كنائس الرب. أنا يا ليت كل شعب الرب منضمين إلى الإرسالية العظمى، يا ليت كل شعب الرب. وهذه القصة إطلاق الأبطال، إطلاق كل متجندين في الإرسالية العظمى. أنت صدقني كان عايز أختم، عارفين اللي يتختم بالفرقة بتاعته، يعملوا ختم كده، فرقة كذا في الصعق، فرقة كذا في كل واحد خارج برضو يتختم، مش هيعمل إقرار بس هتختم. أنا اتختمت في فرقة صعقة، واتختمت في فرقة كوماندوس، ختمت في ختم الآيات والعجائب، اتختمت في ختم تحرير الأرواح الشريرة، اتختمت في ختم آيات وعجائب وشفاءات. ليه؟ في ختم في الإرسالية العظمى. فحصل، قال كده، بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله أكملت التبشير من القدس لغاية البرتغال. ده لكل الناس؟ ده لكل الناس؟ لا مش كل الناس، للي حالتهم أحسن شوية من كرة الجدر، من مجنون كرة الجدرين. فكين الذين تشتتوا، عارفين الآية دي مشهورة قوي، الذين تشتتوا دول الرسل؟ لا، الرسل قعدوا في أورشليم. الذين تشتتوا دول، الذين تشتتوا جالوا إيه؟ دول مين؟ قولي أسفل.

اسمائهم. دول عددهم قد ايه؟ الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه، كلهم انضموا للارساله العظمى. الارساله العظمى لم تكن لل 12 فقط. الذين تشتتوا كلهم جالوا مبشرين. فتشتتوا دول يعني عزلوا، ده تم اخراجهم من بيوتهم وهم خرجوا شايلين بؤجه هدومهم، شايلين الحلل والصواني وجارين العيال، خرجوهم من المدرسه وتشتتوا لمدن متفرقه.

فهم لم ينحصروا في نفسهم احنا المهجرين، نو دول راحوا المدن دي فرصه نتكلم عن يسوع، فرصه نحب، فرصه نضع ايدينا على المرضى. ليه؟ لانه لما بيتحركوا كده يضع ايديهم على المرضى فيبرؤون، يخرجون الشياطين باسمي. انضم الإرسال العظمى اللي كان بيحصل في الساعة اللي قضيناها وإحنا بنفرح بالرب ونتحرر وبنشفى، ده الملائكة بتساعد العروسة لما العروسة تتحرك في الإرسالية. مشرفة، فاكرين حاجتين داخليين جوه العروسة وحاجتين خارجين من العروسة في الإرسالية، مشرفة كالصباح ومرهبة كجيش بألوية، فبتكسر الظلمة وبتخوف العدو تماما، بتدوس وبتدعسه باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. انتوا كويسين؟ اوكي لازم اختم. يوحنا 20 فاكرين يسوع قال ايه؟ اختم. كما ارسلني الاب ارسلكم انا، فاكرين؟ مش هنفتح. كما ارسلني الاب ارسلكم. قبل ما اروح الحته دي، لان دي هنصلي طوال، يسوع قال كده اذهبوا، هقراها لكم مش لازم تفتحيها لأنكم عارفينها. اذهبوا تلمذوا جميع الأمم حكينا عنها، عمدوهم باسم الآب والروح القدس، علموهم أن يحفظوا ما أوصيتكم به. حكينا عن الحق، حكينا عن تغطيس، حكينا عن الإرسالية، حكينا عن السلطان، ويختم مرة تاني بحضوره، ها أنا معكم. إذن وإنت متحرك في الإرسالية حضور ربنا معاك. حد فقد الحضور؟ لا. لو أنت شاعر بفقدان الحضور انضم للإرسالية، فجأة الحضور يجي، لأنه هو ضامن حضوره في إرساليتك. إرساليتك بتضمن حضوره بدون استثناء ومن فضلك. أنا عارف طبيعتنا الشرقية، أنا مش جاي أسمع الإرسالية، أنا جاي عشان عندي مشاكل في البيت. اتحركي في الإرسالية مشاكلك بتتفك. أنتوا جمال. يسوع قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، فعمل إيه اللي قال وراها؟ يمكن مش فاكرينها. فأم نفخة في وجوههم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، وأم إيه؟ فلو أنت عايز إرسالية يسوع زي ما الآب أرسل الإبن، الإبن بيرسلنا إرسالية عظمى. فكما أرسلني الآب، الآب نفخ في الإبن روح السيد الرب عليا، في معمودية الأردن الروح اتنفخ من السماء نزل على يسوع. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ده اللي هنصلي دلوقتي، نفخة الروح القدس تأتي علينا كلنا، نفخة الروح القدس تأتي على إرسالية كل واحد وحدة فينا. لأنك بتقول له يا رب أنا بنضم للإرسالية العظمى، رب يقوم جاي ويقول لك كما أرسلني الآب أرسلك. أمين. توقع نفخات الرب، لأني مؤمن الرب عايز يعمل كده في هذه الليلة على حياتنا.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع. أليشع النبي رجل الله، والمعجزات دي كلها تعاليم حلوة جدا لينا. بس الغرض اللي احنا بنتكلم فيه في المعجزات دي مش بس علشان نتعلم الدروس الحلوة اللي في كلمة الله عن طريق معجزات النبي أليشع اللي ربنا استخدمه وعمل 14 مجموعة من المعجزات، مش كده بس، لكن كمان في أليشع في رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس علشان اسمه أليشع، أليشع يعني إله يخلص، وده زي اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، لكن في كمان في أليشع وفي أنبياء كثيرين وبعض الذبائح وبعض الشرائع رموز جميلة. كل العهد القديم بيتكلم عن الرب يسوع المسيح في صورة رمزية وإشارات، والعهد الجديد تتمم لهذه الرموز. المعجزة اللي بنتكلم فيها النهاردة من معجزة من المعجزات الجميلة جدا والرائعة والمليئة بالدروس النافعة لنا كلنا. تعالوا مع بعض نقرأ من كلمة الله من سفر الملوك الثاني وأصحاح 3. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وملك يهرام ابن أخاب على إسرائيل في السامرة في السنة 18 ليهوشافاط ملك يهوذا، ملك 12 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم وداروا مسيرة 7 أيام، ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم. فقال ملك إسرائيل: آه على إن الرب قد دعا هؤلاء الملوك 3 ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال يهوشافاط: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال: هنا أليشع ابن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي إيليا. فقال يهوشافاط: عنده كلام الرب. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم. فقال أليشع لملك إسرائيل: مالي ولك، اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. قال له ملك إسرائيل: كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال أليشع: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إنه لولا إني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك، والآن فأتوني بعواد. ولما ضرب العواد على العود كانت عليه يد الرب على أليشع، فقال: هكذا قال الرب، اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا، لأنه هكذا قال الرب: لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم ومواشيكم وبهائمكم، وذلك يسير في عيني الرب فيدفع مؤاب إلى أيديكم، فتضربون كل مدينة محصنة. وفي الصباح عند إصعاد التقدمة إذا مياه آتية عن طريق أدوم، فامتلأت الأرض ماء. ولما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم، جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق، وقف

وقفوا على التخم وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا هذا دم، فقد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والآن فإلى النهب يا مؤاب، وأتوا إلى محلة إسرائيل. فقام إسرائيل وضرب المؤابيين فهربوا من أمامهم، فدخلوها وهم يضربون المؤابيين. عدد 26. فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه، أخذ معه 700 رجل مستلي السيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم، فلم يقدروا، فأخذ ابنه البكر الذي كان ملك عوضا عنه وأصعده محرق على السور، فكان غيظ عظيم على إسرائيل، فانصرفوا هناك ورجعوا إلى أرضهم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه أحبائي معجزة واحدة، أو هذه مجموعة من ال 14 مجموعة معجزات اللي صنعها ربنا عن طريق إليشع. هحكي القصة وهيدينا الرب فيها بعض التأملات المحددة. كان في ملك اسمه يهوشافاط، ويهوشافاط ده كان ملك مؤمن حقيقي بيصدق ربنا، وكان تقي جدا ويخاف الله، بس كان عنده عيب متكرر، هو انه كان ليه صداقة مع غير المؤمنين، وما كانش بيسمع الكلام اللي بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. على اي حال، يهوشافاط ملك يهوذا اتحد مع يهرام ابن اخاب ملك اسرائيل، اتحدوا مع ملك ادوم، يعني ملك اسرائيل وملك يهوذا، ملك اسرائيل اللي هو يهوشافاط وملك يهوذا اللي هو يهرام ابن اخاب وملك ادوم، اتحدوا مع بعض ضد ملك مؤاب، لان مش ملك مؤاب ده اللي هم بيحاربوه كان رفض يدي ملك اسرائيل زي كان بيديله اغنام كتير علشان يقدم منها ذبايح. على اي حال، اتحدوا مع بعض، ويهوشافاط الملك اللي هو كان مؤمن فيهم اتحد معاهم للاسف الشديد، وراحوا قالوا طب نحارب ازاي ملك مؤاب، فاختاروا طريق وراحوا فيه، وللاسف الشديد تاهوا، ولما تاهوا عطشوا، لانه تاهوا في الصحراء لا في اكل ولا في شرب. وبعدين ملك اسرائيل اللي هو يهرام ده كان دايما متشائم، صوره لكل انسان بعيد عن الله دايما حزين، وقال ان الرب قد دفع هؤلاء الملوك الثلاثه ليد ملك مؤاب علشان يموتوا بالجوع. اما يهوشافاط لانه مؤمن رغم انه كان في وضع خاطئ، قال انا عايز نبي اساله. فحد كان شاف اليشع، قال ده اليشع ابن شافاط هنا. وده الشيء العجيب، ايه اللي ودى اليشع معاهم؟ اليشع النبي كان عارف انهم هيتوهوا، وعلشان كده راح معاهم، انه رمز جميل لربنا يسوع المسيح اللي بيرافقنا في كل ظروف حياتنا، حتى المرات اللي بنبقى فيها غلطانين وتعبانين بندور عليه وبنلاقيه، لما ما بنلاقيش حد تاني من الناس بنلاقيه. المهم انه قالوا له يعني نعمل ايه؟ فطبعا الاول اليشع النبي قال كلام توبيخ لملك اسرائيل، لانه كان هو بيعبد البوسن، هو وباباه اخاب ومامته ايزابل، وقال له انت جاي ليه ربنا وانت بتعبد الوثن؟ لما اتزنقت دلوقتي على حال كفايه ان في واحد مؤمن اللي هو الملك يهوشافاط. بعد كده قال انا عايز حد يعزف بالعود علشان الجو، ائتوني بعواد. ولما ضرب العواد على العود كانت يد الرب على اليشع النبي، وتنبأ قال اجعلوا هذا الوادي هذه الصحراء جبابا جبابا، كل واحد يحفر حفرة لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء، وذلك يسير في عيني الرب. شيء العجيب انهم كل واحد من الجنود من الثلاث جيوش دول حفر حفرة، والصبح بدري بينما كان الكاهن يقدم التقدمة الصباحية اللي هي المحرقة في الصباح، جاءت المياه وملأت هذه الجباب. ازاي دي المعجزة؟ من غير ريح من غير مطر ربنا بعت المية علشان يشربوا، بس مش بس عشان يشربوا، ملك مؤاب لما بص على المية والشمس أشرقت عليها اتهيأ له ان المية دم، وقال يا دول الثلاث ملوك اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض وبقوا دم، انزل انا اخد الغنائم، ونزل
وعملوه بتعبير.

الجيش عملوا كماشة وحاصروه. هو طبعا ملك مؤاب حاول يعمل ثغرة في أدوم، لأن أدوم كان صغير شوية ما قدرش، فعمل حاجة صعبة جدا. عارف عمل إيه؟ جاب ابنه. تخيل، جاب ابنه ملك مؤاب، جاب ابنه وطلع على السور وذبح ابنه قدام الناس وولع فيه النار، قدمه محرقة. وطبعا كان غيظ على إسرائيل، علشان حسوا إنه الملك قدم ابنه، ملك مؤاب ملك الأعداء قدم ابنه، فرجعوا وانتهت القصة بتاعتنا. القصة بتاعتنا مليئة بالمعاني والتعاليم الجميلة، وعايز أشارك حضراتكم وحضراتكن في 3 أفكار أساسية أرجو منك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة أن نركز فيها. الحاجة الأولى، التوبة الناقصة. يهرام ملك أرام، ملك يهرام ملك إسرائيل، تاب توبة ناقصة. وأقول يعني التوبة الناقصة، والتوبة الناقصة لا تؤدي إلى إلا إلى التوهان. توبة ناقصة ثم دماء مخلصة. المية اللي شافوها، شافوها مية، هي مية، شافوها دم، وهنحاول نشوف هي مية ولا دم. على حال هذه المياه التي رآها الأعداء دم، كان السبب نهاية الأعداء، وكان السبب خلاص يهوشافاط والمحيطين به. يبقى توبة ناقصة، دماء مخلصة، والنقطة الثالثة والأخيرة اللي هشاركك فيها هي عن الشيطان وخصائصه. صورة واضحة جدا لما ملك مؤاب ذبح ابنه وقدمه محرقة ولع فيه النار، صورة واضحة لما يريد الشيطان أن يعمله مع كل أتباعه. هتقول لي والشيطان عنده أولاد؟ قال المسيح لكل الذين يدعون الإيمان دون أن يتغيروا، قال لهم أنتم من أب، يوحنا 8، هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. الناس اللي إبليس متبنيهم بيديهم هدايا ويديهم شوية شهوات وشوية مخدرات وشوية نجاسات، بس في يوم من الأيام 100% زي ما عمل ملك مؤاب هيحصل، إبليس هياخد الناس الأتباعه ويحاول يهلكهم، كما قال المسيح السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة ولتكن لهم أفضل. توبة ناقصة. يقول كتاب عن يهرام، يقول كده ملك 12 سنة وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، يعني قلل شوية من الشر، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه، إلا أنه لصق بخطايا أربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. يعني يهرام ما بقيش وحش قوي زي باباه، بس ما بقيش مؤمن حقيقي، يعني باختصار شديد توبته ناقصة، يعني زي الناس. أخاف حضرتك، أرجو أن يكون لا، أو حضرتك يكون كده بتقول ساعة لقلبك وساعة، ودي مش آية على فكرة، ساعة لقلبك وساعة لربك، ده مبدأ شيطاني، لأن لو أنت اديت ساعة للشيطان يعني لقلبك زي ما أنت بتقول، يبقى ربنا مش هيكون ليه أي نصيب معك. التوبة، المعنى الحقيقي للتوبة مش إن أبطل بعض الخطايا، لكن المعنى الحقيقي للتوبة إني أعمل زاوية 180 درجة. هقول لحضرتك الآية الحلوة، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفعاله وليتوب إلى الرب، أشعياء 55. إذن التوبة حتى مش بكى على الخطايا بتاعتي، ده مظهر التوبة، لكن التوبة هي تغيير المسار، إني يعني أطلب من الرب أن يغيرني، وأنا أنوي أني أتغير، لأنه كما قال الرسول بولس في أريوس باغوس في سفر الأعمال صح 17، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. التوبة الناقصة إنك بتحاول تمسك العصاية من النص، لكن التوبة الحقيقية ليست إقلال من الشر، والتوبة الحقيقية مبنية على الذبيحة. وفي القصة بتاعتنا هم بطلوا ياخدوا، ملك إسرائيل بطل ياخد ذبايح. إذن بدون ذبيحة التوبة ناقصة. دايما التوبة في كلمة الله، يقول توبوا وآمنوا بالإنجيل، والإنجيل موضوع الأساسي أن يسوع المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. إذن التوبة الناقصة من غير ذبيحة

صحيحة. التوبة الناقصة يعني يهرام صادق يهوشافاط، واحد يقول أنا بتوب بحاول أروح الكنيسة شوية وصادق بعض المؤمنين، دي مش توبة. والتوبة الناقصة دايما تؤدي إلى التوهان زي ما حصل هنا. لما اتفقوا الثلاث ملوك اللي هو يهرام ملك إسرائيل، يهوشافاط ملك يهوذا، ثم ملك أدوم، اتفقوا الثلاثة حصلوا إيه؟ تاهوا. أنا بقول عزيز المشاهد، عزيزات المشاهدة، قال الرب حتى متى تعرجون بين الفرقتين عن طريق إلي؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل فاعبدوه. التوبة الناقصة ساعة لقلبك وساعة لربك بتؤدي للتوهان، تاهوا وعطشوا ويأسوا. لا أتمنى لك أنك تتوه، الطريق قريبة جدا، الباب واضح، بلاش مواربة. قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. قال المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة. لا أتمنى لك أن تكون توبتك توبة منقوصة، لكن تكون توبة صادقة، التوبة الناقصة. ثم الدماء المخلصة، أول حاجة أنهم رنموا، وأنا بحب الترانيم. الترانيم مرات كتير ناس بتتقابل عن رب مع المسيح عن طريق ترنيمة حلوة بتترنم. علشان كده قال أليشع أتوني بعواد، يعني شخص يضرب بالعود ويقول المزامير. أتوله بعواد متنبأ، قال إيه؟ قال هكذا قال الرب، لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماء. بس في شرطين. الشرط الأول أنهم يجعلوا هذا الوادي جباب جباب، أرجو ملاحظة ذلك عزيز المشاهد. ثم الحاجة الثانية أن المية نزلت وقت إصعاد التقدمة، أي الذبيحة، ذبيحة المحرقة الصباحية. أرجو أن كلامي يكون بسيط جدا. يعني إيه يحفروا حفر؟ يعني ما المية هتيجي، بس المية علشان هم يشربوا منها لازم يبقى في حفرة. ببساطة شديدة لازم يكون عندك عطش. أي دارس لكلمة الله يعرف أن ربنا بيتعامل مع ناس مخلصين عطشانين. من التطويبات اللي قالها المسيح على طول أول ما تكلم، قال المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر. يا ريتك تعطش لربنا تقول له يا رب أنا جوايا حفر. قال القديس أغسطينوس، يا الله قد خلقتنا لذاتك، لذلك نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. خلي الحفر اللي جواك، ما تقولش لا ما عنديش فراغات، بالعكس عمقها أكتر وقول له ربنا يا رب أنا بعترف أن جوايا فراغ شديد وما يملهوش إلا أنت، اجعله هذا الوادي جبابا جبابا. ثم الشرط الثاني كما ذكرت، مش بس أكون عطشان لكن أأتي عند التقدمة. ذبيحة المحرقة التقدمة الصباحية كان عبارة عن زي حمل يتذبح ويتقدم بالكامل على المذبح، إنه رمز واضح جدا لذبيحة ربنا يسوع المسيح الذي ذبح على الصليب. تعال شوف إيديه المسامير فيها، تعال شوف إزاي ظهره اتملى بالجروح، ازاي عند الصليب كانت نيران الجحيم اللي انا وانت هندخل فيها من غير المسيح ولعت فيه. قال الهي الهي لماذا تركتني، يبست مثل شقف قوتي ولصق لساني بحنك. ان التقدمة الصباحية التي على اساسها جاءت المياه لارواء هؤلاء رمز لموت المسيح على الصليب. وشوف شوف الرابط، وقت تقدمة المحرقة الصباحية كانت هناك مياه، ومياه عجيبة. إنها المياه التي قال المسيح عنها في إنجيل يوحنا أصح 4 للسامرية، كل من يشرب من هذا الماء أي مية العالم يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا قال المسيح، فالماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. في يوحنا 7 في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وما زال أن يناديك، ونادى بصوت عظيم قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، أي ذهب إلى الصليب ومات وقام. إذن
هناك شرطان لكي ترتوي.

الشرط الأول إنك تشعر بالعطش. أيها العطاش هلموا جميعا إلى المياه، قل له أنا عطشان ليك يا رب. كما قال داود النبي: عطشت إليك نفسي. يا رب أنا جوايا جباب، جوايا فراغات ما يملهاش إلا أنت. فاكر ترنيم الزمان اللي بتقول: لو حطوا العالم في كفي مش ممكن أبدا هيكفي. الحاجة التانية تيجي عند التقدمة: لا توبة حقيقية إلا على أساس ذبيحة المسيح، إلا على أساس صليب المسيح. المهم إنه عند تقدمة الصباح جات المية دي، والمية دي كان ليها تأثير مزدوج. الشعب ارتوى منها وانتصر، والأعداء بصوا عليها واعتقدوها دم. علشان كده عايز أسألك: هي مية ولا دم؟ كلمة مية ودم بتذكرني بحادثة عظيمة جدا تمت عند الصليب. بعد ما الرب يسوع المسيح الصلب، جلدوه، حطوا إكليل من شوك على راسه، حطوا المسامير في ايديه ورجليه، يعني الدم الصفة زي اتعصر المسيح كده. بعد ما مات المسيح كإنسان كان في دماء موجودة حوالين قلبه وفي قلبه ومية. عسكري طعن جنبه بالحربة، ولما طلعت الحربة يقول الكتاب: للوقت خرج دم وماء. المية اللي رويتهم والدم اللي أنقذهم في القصة دي رمز جميل واضح جدا. بعد تقدمة الصباح المحرقة رمز لدماء المسيح التي سالت من جنبه على الصليب، ومكتوب: دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. المية تغسلنا وتروينا، والدم يكفر عنينا. ما أحلى عمل وصليب ربنا يسوع المسيح. بس مش كده بس، الدم والماء ادوهم غلبة، وعمل المسيح على الصليب هو الحاجة الوحيدة اللي تنصرك على إبليس. في رؤيا 12 عدد 13 يقول: المؤمنين غلبوا الشيطان بدم الذبيحة، هم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم. هل تثق في عمل المسيح على الصليب تحصل على النصرة؟ مرات كتير شاب أو شابة يقولوا لي: أنا باخد مخدرات، أنا الشيطان مستعبدني. أقول المسيح الصلب، يقول لي: حضرتك ما فهمتش سؤالي، أنا بقول لك أنا عايش في النجاسة، تقول المسيح الصلب. أقول له: ما صليب المسيح ودماء المسيح المسفوك على الصليب هي الطريقة الوحيدة للتطهير من الخطية والنصرة على إبليس. ليفتح الرب عينيك الآن وأنت تسمعني وتقول له: يا رب أنا عطشان جدا ليك، وأنا يا رب محتاج أن المية بتاعتك ترويني، ومحتاج كمان يا رب أن دماءك تغسلني. ارتووا وانتصروا. لكن أختم كلامي في المعجزة الحلوة دي بما فعله ملك مؤاب. واللي ما تزعلش مني عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أخاف أن يكون الشيطان هيعمله معاك في يوم من الأيام. عمل إيه؟ مسك ابنه. ما ملك مؤاب ده رمز الإبليس، وابنه رمز كل الناس اللي هم عايشين مع إبليس، كما قال المسيح في يوحنا 8: أنتم من أب هو إبليس. ما هو ما تزعلش، اللي عايشين مع الشيطان بيقول لهم: أنتوا ولادي، تعال خد، أدي خيانة، أدي فيلم من أفلام النجاسة، أدي فلوس خدها بطريقة غلط، أدي سرقة، أدي مخدرات، خد يا ابني. بس خلي بالك، ملك مؤاب بذاته قتل ابنه، وده صورة لما يفعله الشيطان في البشر هنا على الأرض لكي يرميهم إلى الجحيم إلى أبد الأبدين. صدقني صدقني وصدق الكلام اللي قاله الرب يسوع: السارق إبليس لص لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. استحضرني قصة عن دوقة اسمها إيزابيلا، وإيزابيلا راح يعني كانت غنية جدا ومعها قصر، وبعدين قالت للساحر بتاع القصر: أنا عندي سر اكشفه لي وأدفع لك أي حاجة. قال لها: أخذ مليون دولار. قالت له: ماشي، اكشف لي السر واديك مليون دولار. قال لها: لا، اديني مليون دولار الاول وبعدين اكشف لك السر. على اية حال قالت له: طب ما انت ممكن ما تكشفش. قال لها: لا، ده انت الدوقة ممكن تذبحيني في اي وقت. وبعدين حط صورة يعني مرسومة بالالوان
الالوان الزيت كده، وقال لها انت بس تقبلي الصوره دي رمز لخضوعك للسحر والجان مره كل

الصباح ومرة كل مساء في القصر، وخلال 3 شهور هيكون السر أذيع. اديت له $1,000,000 وبدأت تقبل الصورة صباحا ومساء، ولم تمضي 5 أيام مش 3 شهور حتى كانت الدوقة إيزابيلا ماتت. عارف ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه كان حاطط لها سم، حاطط لها سم في الصورة، وهي كل مرة تقبلها بتمص السم. فهمت المعنى؟ إبليس بيحط السم في العسل. إبليس المرموز عنه بملك مؤاب هنا قتل ابنه. إبليس مش بيرحم. أيوة مرات بيحاول أو يبدو أنه كملاك نور أو كحية، حية لامعة شكلها حلو، لكن في يوم من الأيام، شوف أعظم الناس انتحروا، ديل كارنيجي بتاع الكوميونيكيشن والعلاقات انتحر، وغيره وغيره. من يعني عايز أقول لك حكاية أنه ملك مؤاب خد ابنه في وقت كتير، يجي إبليس ياخد الناس بتوعه ثم يعني يستفرد بيهم ويقتلهم، يا إما بالانتحار يا إما بطريقة أو بأخرى. ما نفسكش تتحرر منه؟ تعال الآن وأنت تسمع هذه المعجزة الجميلة، صلي معي. يا رب يسوع أشكرك من كل القلب، أنت يا رب عن طريق صليبك جبت لي المية الحية، أنا بقبل الماء الحي يا رب. حررني من إيدين إبليس يا رب، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. يا رب تعالى وغير حياتي، اديني النصرة على إبليس، حررني، اعتقني يا رب، أبدأ معاك حياة جديدة، لأن لك كل المجد. آمين.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. أرحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: أهلا بك يا أخت مارتينا، وأهلا بالأحباء الأفاضل المشاهدين.
0: عنوان حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الامتلاء بالروح القدس. احنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مين هو الروح القدس وإيه تسمياته وإيه صفاته، لكن الحلقة النهاردة غنية بتتكلم عن الامتلاء بالروح القدس. هنقرأ مع بعض بعض الشواهد. أول شاهد هنتكلم أو هنقرأ من أعمال 5 وعدد 32، بيقول: ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاها الله للذين يطيعونه. كمان الشاهد الثاني في كورنثوس الأولى 12 وعدد 13 بيقول: لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعا سقينا روحا واحدا. السؤال هنا أنه هل أنا لما بقبل المسيح خالص لحياتي ده اسمه امتلاء روح القدس؟ وعايزين برضو نعرف إيه الفرق ما بين معمودية الروح القدس أو سقنة الروح القدس والامتلاء بالروح القدس.
1: سؤال جميل ورائع، ونتمنى ان احنا نقبله بروح المحبة. في اخطاء كتير بتحصل وبناخد صفات مش في مكانها. هناك فرق بين السكنة والملء بالروح القدس، وهنتكلم ازاي دلوقتي، او المعمودية والملء. ان في ناس بتقول الملء هو المعمودية، وده خطأ كبير. كلمة معمودية هنا ذكرت بعد يوم الخمسين، ذكر في أعمال في كورنثوس الأولى 12، لم يستثني أحد في الكنيسة الرسول بولس أحد عن أحد، رغم أن كنيسة كورنثوس كان كلها مشاكل، وكان فيها المواهب، نعم 7 مواهب، لكن كان عندهم 14 مشكلة ومشاكل شنيعة يعني تعمل. رغم ذلك أن الرسول بولس لم يستثني أحد الذين ارتكبوا خطايا في الكنيسة. يقول لأننا جميعنا لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، سواء كنا يهود أم يونانيين أم عبيد أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحد. إذن كل من هو قبل المسيح مخلص شخصي ليه اتعمد بالروح القدس وسكن فيه الروح القدس. نقدر نقول أن السكون هو المعمودية، لكن وبيحصل مرة واحدة بس في حياة الإنسان، زي ما حصل مرة واحدة للكنيسة. الكنيسة اتعمدت، أو الروح القدس في يوم الخمسين نزل وعمد اللي كانوا موجودين مرة واحدة. نزول الروح القدس كان مرة واحدة، ومعمودية مرة واحدة في يوم الخمسين. ما نقدرش نقول ان يوم الخمسين كل يوم، لا، ده مفهوم خاطئ. الروح القدس نزل مرة واحدة بس وعمد، وبدأت الكنيسة تنتشر وتبدأ كرازتها من خلال عمل الروح القدس فيهم في يوم الخمسين. حتى ان المسيح لما قال لهم اقبلوا عطية الروح القدس ما كانش

0: الروح القدس قد أعطى بعد، يعني الروح القدس دي عطية ميراث. يقول في أفسس واحد: أمنتم ختمتم بالروح الموعد إيه؟ القدوس، اللي هو إيه؟ ميراث، اللي هو عربون ميراثنا. عايز يقول إن عطية الروح القدس إحنا بقت عطية لينا بعمل المسيح على الصليب. إذا نتفق جميعنا أن لما الإنسان يسلم حياته للرب بيسكن فيه الروح القدس ويمتلي أيضا بالروح القدس، لكن الامتلاء بيبقى متكرر، لكن السكنة مرة واحدة. وفي مميزات، يعني في امتلاء كبير قوي، شخص يمتلئ ويبقى متعز ومتبارك نتيجة بعض سلوكه، وفي شخص يبقى الروح القدس حزين جواه. إذا هناك فرق بين السكنة والامتلاء. أتمنى يكون وصلت.
1: هي الفكرة وصلت. احنا معنى كده ان احنا كلنا كمؤمنين ساكن فينا الروح القدس،
0: صح؟
1: طيب ده يجيبنا للسؤال الثاني: كيف نمتلئ بالروح القدس؟
0: الملء بالروح القدس عندما يسكن فينا الروح القدس ويمتلك حياتنا، يسود الروح القدس على الجسد بالكامل، على العقل بالكامل، على عواطفنا، أيضا على كل ما لنا، فلا يكون يعني ساكن فينا فقط، لا، أصبح الروح القدس مالك بالكامل على حياة المؤمن، فيكون المسيح، سكون الروح القدس يكون المسيح متقدما في كل شيء في حياة الشخص الممتلئ بالروح القدس. يعني الإشارة حياة الملء بتوجه نظرنا دايما للمسيح. عدم وجود الملء في حياة المؤمن فبيحاول ان هو يدي مبررات للسلوك الغير مرضي قدام الله اللي هو بيعملها. عدم الملء بالروح القدس ممكن يجيب شركاء مع المسيح في الخلاص. عدم الملء بالروح القدس تقوده لتعليم غير مفصل ان كلمة الله بالاستقامة، المفروض احنا نفصل كلمة الله بالاستقامة، لا، بيقوده ان هو يقعد يلف ويدور حوالين آيات معينة لتبرير ما يفعله. ده الشخص الغير ممتلئ. لكن لما بنقبل المسيح، بنتجدد حياتنا، يسكن الروح القدس ونكون احنا هيكل ليه، هنا نبدأ نعرف الرب. بس في مشكلة كبيرة في كنايسنا وفي التعليم بتاعنا. ساعات احنا ما نتولد من فوق ولادة جديدة، بيجي واحد يروح عاطينا حتة لحمة زي الطفل كده كبيرة وناكلها، يحصل لنا تخمة وممكن تسبب لموتنا. لكن أنا محتاج لما أتولد ولادة صحيحة، أكون كطفل حتى لو كنت كبير في السن، أخد أتعلم الكتاب، أعرف الإيمان زي بالظبط الأطفال اللي بيشتهوا اللبن إيه العقلي عديم الغش لكي ينمو. أخد كلمة الله خطوة خطوة كده وأنمو بيه. فالمؤمن المتجدد حديثا بيبقى زي الطفل يحتاج إلى الغذاء لينمو، والنمو ده ما يتمش إلا من خلال كلمة الله الحية، كلمة الله المقدسة. خلاص نفوسنا وتجديدنا هو البدء في صداقة مع المسيح. الصداقة دي لا تكمل إلا بطول المعاشرة بين الصديقين. أنا أفهمه، هو فاهمني، أنا بقى عايز أفهمه، أخد منه، أخد صفاته، أخد جماله، أخد حلاوته. ما أحلى ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجري حديثي معه سرا ورقيب. كل ما نقعد معاه أخد منه وأبدأ أعيش وأبدأ أتصرف كما زي ما كان بيتصرف. أقدر أكون زيه، يعني أمشي في شارع ما حدش يسمع صوتي، أكون بقول بصنع خير من خلال شخص المسيح. أنظر إلى الفقراء، أنظر إلى المساكين وتوبهم زي ما الرب توبهم. أحسن للشخص اللي من خلال المسيح اللي بيبغض ليا، اللي بيسيء ليا، أحسن إليه وصلي لأجله، عشان دي تعليم شخص المسيح. أيضا أدرك في إيماني، أدرك القداسة. في بداية الطريق بيحتاج الكثير إلى المعرفة،

من هو الروح القدس، من هو المسيح، ده مش هيخليني إلا من خلال عمل الروح القدس فيا. ده الرسول بطرس قال في رسالته الثانية إن بيخليني يعني المعرفة الروحية بتزداد كل يوم حتى أعرف أعماق الله وبصير شريك للطبيعة الإلهية، يعني باخد منه

0: يعني في حياة الملك زي واحد لو تخيلت كده في شاطئ على البحر اسمه شاطئ الإيمان، كل واحد يؤمن يقف عند إيه؟ عند الشاطئ ده، والأول يعمل حاجة بقى، ياخد المتجدد ده يدخل للنهر ده اللي على الشاطئ الإيمان، نهر اسمه نهر، لو تخيلنا كده نهر اسمه نهر النعمة، وده بيتفق مع الكتاب. فأول حاجة يمشي في المية، أما يوصل للمية يوصل إلى إيه؟ كعبين.
1: كعبين.
0: بعد كده إيه؟ يتعمق شوية في علاقته برب، يمشي شوية فالمية توصل إلى الركبتين، ثم يدخل شوية إلى الأعماق في معرفة الرب، بس ده ما يبقاش على طول، إحنا بنقول حياة إيه؟ النمو. فيغمر المية الحقوين، وبعدين تجذبه بقى أمواج اسمها أمواج النعمة. وتدخله إلى عمق. عمق نهر لا يستطيع إيه؟ عبوره. في الأعماق بقى اللي نقدر ندخلها بتحمل هذه الأمواج الشخص المؤمن، بتحمله خليه ليه خدمة كبيرة، والخدمة ديت يخليه طائع للرب بكل تعاليمه. وهنا بتتفق إرادة الله مع إرادة الإنسان. عندما نصل إلى نقطة واحدة اللي فيها إرادة الله أنا باخدها وهي متفقة مع إرادتي، هو بحر الامتلاء بالروح القدس، نقدر نقول دي له صفة نهر الفيضان الروحي. يعني بيبقى الإنسان يعني عايش في غمر روحي بنعمة الله. هي ديت حياة الملء بالرب، إرادتي تتفق مع إرادة الله. الله.
1: كلام جميل حضرة القسيس، ده بياخدنا لجزئية أو صعوبة وتحدي، إيه اللي بيعيق ويعطل الامتلاء بالروح القدس؟
0: أول حاجة تعيق حياة الامتلاء طبعا لازم نتفق الخطية. يعني لما يفعل، أنا أتكلم في العهد القديم وهتكلم في العهد الجديد. العهد القديم طبعا لما حصل مع شاول وعصى الرب، ولما دخل وخد حاجات والرب قال له ما تجيش جنبها، وراح سمائيل يعني وهو كذب على سمائيل النبي، والرب وكان سمائيل زعلان قوي وما قال له لا انا ما خدتش، اما قال اللي انا سامعه دلوقتي اذان صوت الخراف. المهم ان هو لم يطيع صوت الرب. اللي حصل سمائيل كان حزين جدا زعلان، وبعدين الرب قال لموسى لصمويل قال له انت زعلان ليه؟ انا خلاص رفضته، زعلش رفضته لانه لم يطيع وصايا الرب. اللي يمنع امتلاءات الروح القدس موانع تعطل الماء الحي لقلبي،
1: حاجات كتير. الموانع دي مننا اصلا، يعني احنا اللي بنعملها
0: منها. يعني الموانع، نفرض انا طبعا العتيق موجود واحنا متفقين عليه، طبعا في اشياء مضت لكن الجسد في صراع. لو انا عملت خطيه وما جريتش تبت عليها طبعا دي كارثه، يعني دي تلاقي الروح القدس ايه واقف. واقول للشخص الخاطئ حتى يعني انت مش هتقدر تاخد عطيت الروح القدس لرفضك للروح القدس. يعني الرسول بطرس قال في أعمال 2 توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. طب بعد ما تقبل الروح القدس وتتعمد تقبله عطيت، لأن الروح القدس عطية وعربون المراس. عدم ترك الخطية وإحنا عارفينها أحد أسباب عدم الامتلاء بالروح القدس بالنسبة للمؤمنين. يعني يبقى انا عارف في خطيه، انا مش يعني تلاقي الشخص المؤمن اللي بيرتكب خطيه وما بيعترفش بيها يبقى عامل زي سوري يعني لفظ يقول لك لا طايل سماء ولا ارض. يعني لا قادر يتعزى ولا قادر يمشي زي الناس الخطايا عايزه ما هو في شره، بيبقى متعذب يعني. فعشان كده انا عايز اقول من احد الاسباب لو حطيت عنوان عدم التوبه.
1: أكيد في معطلات تانية،
0: معطلات ما ليها أول ولا آخر، لكن أنا عايز أتكلم عن دي أهم حاجة. المعطل الكبير قوي

0: عدم التوبة. أنا لما أجي أصلي بإخلاص ونية صادقة، الله بيعلن ليا كل طريق باطل. الله يعلن ليا قدسته، لأن الخطية بتعمل زي حاجز كده بيني وبين الله، بتفصلني عن الله، والخطية تبعدني، ما أقدرش أشوف نور قداسة الله. لكن لما أعترف بيها أعرف تماما أن الخطية دي هي اللي حرمتني من بركة بركة الملء، فعليا أن أنا بسرعة أتركها. والله يكشف لي كل خطية في حياتي مهما كانت ضئيلة، بسرعة أرفع صلاة إلى الرب، الصلاة اللي من خلالها أقدر أشوف الرب بوجه مكشوف، وأقدر أقول يا رب أنا بين إيديك، عايز أعيش حياة الملء، وبعترف بخطيتي، وأنا كل ليك، ونبدأ بداية جديدة في ملء جديد مع الرب.
1: نقدر نقول إنه الامتلاء بالروح القدس هو برضو اجتهاد شخصي، يعني أنا كل ما بقرب لكلمة الله، كل ما بصلي، كل ما بكون ملتزم أكتر مع ربنا بعلاقتي الشخصية، هل ده فعلا بيساعدني أن أكون ممتلئ أكثر بالروح القدس؟
0: وهو هي أحد العوامل، بس مش شرط أساسي. يعني الملء الروح القدس بيجي من جهاد، أنا بعيش حياة الجهاد. وهنا أتطرق لحتة مهمة قوي، الجهاد اللي في المسيحية يختلف عن أي جهاد في أي حتة تانية. ليس جهاد السلاح، والجهاد في المسيحية مش هو الجهاد اللي الناس بتفكره. لأن كنت سمعت أحدهما يقال أن الجهاد بدأ في المسيحية، المسيحية ده جهاد الروح، صراع ما بين الروح وإيه والجسد، داخل النفس، وده أصعب شيء. مش جهاد أن أنا أشيل سلاح وأضرب حد، ده مش موجود في المسيحية. لكن الجهاد عندنا جهاد روحي ملوش علاقة خالص. مصلحة الشخص المؤمن أن هو يعترف ويجاهد من أجل حياة الامتلاء. لأن لو جه واحد مثلا شخص مؤمن ليه طلب عند الرب وهو مش ممتلئ، الرب مش هيسمع. وده الكلام اللي أكده الرسول يعقوب لما تكلم تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم.
1: وإن رعيت اسما في قلبي لا يستمع
0: لم يستمع لي الرب. الروح القدس لا يملأ إلا من يريد أن يمجد الرب. يعني أنا أمجد الرب في تصرفاتي، في سلوكي. مثلا لو رجعنا في العهد القديم، في حاجة اسمها دهن المسحة اللي بيرمز للروح القدس، هو مخصصا لمسح الهيكل وأواني الهيكل لتكون هناك في قدس أقداس الله. وده اللي كان مخصصا لمسحة هارون وبنيه لأنهم بيقدسون لخدمة الرب. إن لم يكن دهن المسحة يسكب على جسد أي إنسان، ده في سفر الخروج يعني. هذا يعني أن الروح القدس لا يملأ إنسان لغير غرض مقدس. يعني الروح القدس يملأ الإنسان لأجل مجد الرب. لاحظي في سفر الأعمال كان في شخص اسمه سيمون حب ياخد الروح القدس لأجل أغراض شخصية. للأسف عدم قداسة الغرض تعطل حياة الملء. مش كده بس، أيضا تؤذي الطالب الأناني. يعني أنت بتعطلك وممكن تكون سبب في أذيته هو. والكلام ده قاله بطرس لسيمون لما قاله أن أراك فمرارة المر وظلام. فهي هنا بنؤكد أن ممكن الشخص اللي بيطلب الروح القدس لأجل أغراض شخصية لا يأخذ الملء، وأيضا ممكن تضره هو شخصيا لأن أغراضه مش مقدسة.
1: كده ممكن نقول إن هو كده مش فاهم طبيعة الروح القدس،
0: مصلحة شخصية. هو شاف في الكنيسة الأولى أن الروح القدس التلاميذ عملوا معجزات بعمل الروح القدس، في خدمات تأثيرية، في نفوس تيجي للرب بالروح القدس، في تبكيت على كل خطية وبر دينونة، ناس بتيجي وبتتعمد بالألاف الحاجات دي كلها سيمون عايز استفادة شخصية، عايز يستخدم لأن هو كان ساحر، فكان عايز يستخدمه لأجل السحر ويستفيد من استفادة مادية.

0: فاللي ما خدش حياة الامتلاء وأيضا تسبب في أذى نفسه، يعني
1: صح.
0: هو تمرمر في هذا الأمر يعني. فديت لا،
1: يعني نقدر نقول الخطية بكل أشكالها وبكل طرق تعطل
0: طبعاً
1: الامتلاء بالروح القدس.
0: طبعا طبعا.
1: طيب، عدم المحبة،
0: حياة المحبة والطاعة شرط لنوال الملء من الروح القدس. المسيح قال رب المجد إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. قال أحدهما القداسة الكاملة هي المحبة الكاملة لله والمؤمنين. عدم محبتنا لأي إنسان يحرمنا من ملء الروح. أنا مش عايز أقول إزاي شخص مؤمن ما عندوش محبة، يعني إزاي يعني. فإذا لما فيش غفران وما فيش محبة لا يمكن أبدا يكون مهيأ لحياة الملء. المحبة هي أول ثمر من ثمر الروح القدس. احتقار الشخص اللي هو للمحبة أو عدم تنفيذ وصية المحبة، أنا عايز أقول بتضعف إيمانه، وعايز أقول كراهيته تثبت أصلا أنه ما خدش حاجة من الرب. إذن ما عندوش عطية الروح القدس.
1: نتكلم برضو على محبتنا لله،
0: يعني
1: بتزيد برضو من الامتلاء، زي ما بحبه فبطيعه، فبطيعه وصياه.
0: يعني الكتاب بيقول ان احنا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. يعني محبتنا البعض بتنقلنا نقلة كبيرة. المحبة دي اساس. الله محبة. وبعدين المحبة هي رسالة الانجيل. المحبة هي تكميل الناموس. المحبة هي الحياة. بدون محبة لا توجد حياة. فانا مش عارف يعني الناس اللي هي بتتكلم عن الملء وما عندهاش محبة، عجيبة قوي ان شخص يتكلم. يعني في ناس بتدعي التأثيرات اللي اتكلمنا عليها في الاول ان هم عندهم
1: هي حالة
0: قوة او حالة، وبعدين اما تيجي تكلموا عن واحد يقول لا ابعد عنه ده عمل فيا وسوي. لا، هو فين؟ انت فين الروح القدس اللي جواك؟ ما انت كل انت شويه بتتحرك وبتسقف وبتتنطط، فين محبتك للرب؟ لا لا لا، في دي معطل كبير قوي. المحبه تسبب عدم المحبه تسبب في تعطيل حياه الملء. عشان كده لازم ناخد الموضوع من اساسه. بدون محبة وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. ده الموضوع الأساسي يعني.
1: أمين. كلام معزي وفعلا يعني مؤثر وفرق معايا شخصيا حضرة القسيس.
0: ربنا يبارك.
1: كلمة أخيرة توجهها حضرتك للمشاهدين.
0: الحقيقة أنا عايز كل واحد ياريت يصلي معايا الصلاة دي ويقول يا الله الصالح، أنت سيدي، أنت صاحب السلطان على نفسي وجسدي وكل ما لي. يا ريت نصلي نقول أنا أضع عند قدميك كل شيء، وأنا بقول عند قدميك ما قلتش تحت قدمي، لأن في ناس كتير قوي بتصلي وتقول تحت القدمين. مين اللي هم تحت قدمين؟ أعطى لنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب، يعني إذن إبليس هو اللي تحت قدمين. الله لن يسمح أبدا الشخص الإنسان المؤمن يكون تحت قدميه، بل عند قدميه. ودي زي ما كانت مريم اللي كانت بتجلس عند قدمي المسيح. فإحنا بنصلي نقول امتلكني يا رب لك كل أيام حياتي. يا ريت الموضوع ده تصلي معايا النهاردة. حط وعود الرب اللي في الكتاب المقدس قدامه، منها وعوده بحياة المرء. قل له يا رب اسكب علي بروحك القدوس واملاني بروحك القدوس. تقول له كده اشكرك لانك تممت وعدك ليا. خلي عندك ثقة اليقين ان انت تممت، ان الرب تمم معاك الوعد اللي انت طالبه من الرب. لازم، بمعنى ان لازم يكون عندك ثقة بحياة المرء اذا كنت تتمتع بحياة الايمان والثقة في الرب. تأكد أن الرب هيملأك

0: من الروح القدس. وفي نهاية صلاتك يا ريت تقول له يا رب اقبل صلاتي في اسم يسوع المسيح، لأن الكتاب علمنا كل ما تطلبوه باسمي باسم المسيح. خلي بالك أي صلاة بدون اسم المسيح بيتعمل عليها إكس أو مرفوضة، لأن الصلاة لازم نقدمها لله الآب باسم المسيح. فيا ريت النهاردة تصلي هذا الصلاة وتأكد تماما وانت بتصلي هتشعر بتعزية غير عادية، وانك محمول على الأزرع الأبدية وحياتك مليئة بحياة الملء بالروح القدس.
1: أمين في اسم يسوع. شكرا جزيلا حضرة القسيس.
0: أنا بشكرك كتير وأشكرك لأجل الفرصة الطيبة اللي انت سمحتيها لي.
1: عزيزي المشاهد، القداسة التي بدونها لا يرى أحد الله، بالتالي القداسة وعدم القداسة بيمنع امتلاءنا بالروح القدس. في معطلات كتيرة، ولازم نفكركم وأفكر نفسي أنه الجهاد الروحي مهم، خلوتي مهمة، كلمة الله بتغير وبتشكل فيا. أقابل معاكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. رب معاكم.

0: نفسي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنقرأ من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 5 عدد 18 و19. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. موضوع النهاردة عن الملء بالروح القدس، الملء بالروح القدس. وهنا بولس الرسول بيقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. في صيغة الأمر وصية إن أنا أمتلئ بالروح القدس. يبقى هذه الوصية لجميع المؤمنين، مش بس الرسل هم اللي امتلأوا بالروح القدس، مش بس قادة الكنائس أو الآباء الأساقفة أو الآباء الكهنة أو الشمامسة أو الخدام بس اللي يمتلأوا بالروح، لكن الملء ده المفروض أمر لكل إنسان مسيحي أن يمتلئ بالروح القدس. وهنا لما قال لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، عايز يقول إن يعني في علاقة بين السكر بالخمر وبين ملء الروح القدس. لكن المقارنة هنا بين سكر جسدي أو فرح جسدي أو نشوة جسدية ونشوة روحية. الحقيقة ما فيش وجه المقارنة، لكن هو حب يبسط الموضوع للناس. قال لهم، بيقول لهم يعني قال لي أنتوا عايزين تفرحوا وعايزين تفرفشوا وعايزين تزيطوا عن طريق شرب الخمرة، أنا بقول لكم إن في خمر أحلى بكتير من خمر العالم، من الخمر المسكرة للجسد. في خمر مسكرة للروح بنسميها خمر الروح، ملء الروح القدس. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. عشان كده لما حل الروح القدس يوم 50 الناس افتكروا ان التلاميذ والجمع اللي كان معاهم انهم سكرانين. فبولس الرسول في اعمال 2:15 بيقول لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، لانها الساعة الثالثة من النهار. فعشان كده الملء بالروح القدس يقترن دائما بالفرح. الانسان اللي بيمتلئ من الروح القدس تلقاه فرحان، عنده فرح. قال عنه بطرس الرسول فرح لا ينطق به ايه ومجيد. عشان كده في سفر اعمال الرسل 13:52 يقول واما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح ومن الروح القدس. فالملء من الفرح ملازم للملء من

الروح القدس. والملء من الروح القدس على طول لازم يكون ملازم ليه فرح. عشان كده في الآية 19 يقول إيه في أفسس 5 يعني 19: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. إنسان الفرحان بيرتل وبيسبح وبيغني، بيغني بس بيغني للمسيح، مترنمين ومرتلين في قلوبكم إيه للرب. طيب هنتكلم عن نقطتين النهاردة: إيه معنى الملء بالروح القدس، وإزاي إن إحنا نمتلئ بالروح القدس. إيه معنى الملء بالروح القدس؟ يعني إيه أمتلئ من الروح القدس؟ لازم نفرق بين حاجتين مهمين. أول حاجة سكن الروح القدس وملء الروح القدس. مش هنتكلم عن الفيض لأن دي درجة عالية قوي، فيض الروح القدس، لكن نتكلم عن السكنة وعن الملء. احنا عارفين السكنة زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 6-9: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ ففي سكنة الروح القدس، الروح القدس يسكن فيك. وقال عنها بصورة تانية اسمه ختم الروح القدس، وقال كمان عن سكن الروح القدس إنها اسمها مسحة الروح القدس. فإحنا معروف إن إحنا بناخد الروح القدس بعد المعمودية في سر الميرون. فالإنسان اللي بيؤمن بالمسيح وينال سر المعمودية ياخد بعد كده سر الميرون أو سر المسحة أو سر التثبيت أو سر حلول الروح القدس. فالروح القدس جه كختم في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح الأول وعدد 13، يقول: الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. وهنا يوري أهمية الإيمان زائد المعمودية زائد المسحة في نوال هذا الامتياز، أن الروح القدس يسكن فينا. نختم بالروح القدس معناها أن احنا نصبح أواني للروح القدس. عشان كده الأب الكاهن لما بيرشم المعمد بسر الميرون يحط إيده على راسه وينفخ فيه في وشه يعني، ويقول: اقبل الروح القدس وكن إناء طاهرا للمسيح يسوع ربنا. فده سكن الروح القدس اللي قال عنه برضو يوحنا الرسول إنها المسحة المقدسة في يوحنا الأولى إصحاح 2 وعدد 20، يقول: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. وهنا ورينا أن الروح القدس يعلم ويرشد وتعلمون كل شيء. أنتوا خدتوا مسحة الروح القدس عشان كده هو اللي هيعلمكم. وفي نفس الإصحاح وعدد 27 يكرر الكلام عشان يأكدوا تاني، يقولوا: أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه، كما علمتكم تثبتون فيه. عشان كده اسمه سر التثبيت، سر التثبيت، سر الروح القدس. فده هو اسمه سكن الروح القدس. والإنسان لما بيسكن فيه الروح القدس وبعدين يبتدي مسيرة الروح باستمرار يسأل الروح القدس علشان يحل فيه باستمرار، زي الصلاة اللي بنقولها في صلاة الساعة الثالثة في الأجبية: أيها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا. ما انا خدت الروح القدس فعلا في سر الميرون، لكن انا محتاج كل يوم ان انا اقول له، لان الروح القدس شخص الهي اقنوم، تعالى وحل فيا.
أنا عايز

عايزك ما تسيبنيش، زي ما داود النبي قال ايه؟ روحك القدوس ايه؟ لا تنزعه مني. دي المرحلة الأولى اللي المفروض إن احنا كلنا خدناها من خلال الإيمان والمعمودية وسر المسحة المقدسة. لكن اللي بنتكلم عنه النهاردة هو الملء. طب يعني ايه هو الملء؟ يعني ثانية يمتلئ من الروح القدس. يعني ايه الملء من الروح القدس؟ معناه أن يملك الروح بالكامل على حياتي، ملكية الروح القدس على حياتي، ده ملء الروح القدس. مش هنقول أنه هو ملك أيها الملك السمائي؟ فالروح القدس يملك بالكامل على حياتي، يعني يملك على قلبي، يملك على فكري، يملك على أعضاء جسدي، يملك على بيتي، يملك على أموالي، يملك على إرادتي، يملك على كل شيء، على عواطفي، على كل شيء. الروح القدس يملك، هو ده ملء الروح القدس. لو الإنسان وصل إن فعلا الروح القدس بيملك على حياته بالكامل، يبقى إنسان يمتلئ فعلا بالروح القدس. والحاجة التانية اللي احنا نتكلم عنها بقى، طب كيف أمتلئ من الروح القدس؟ أو إزاي الروح القدس يملك على حياتي بالكامل؟ هنتكلم عن 4 نقط بسرعة. أول حاجة حياة التوبة، أول حاجة، لأن اسمه إيه بقى؟ اسمه الروح القدس، يعني روح القداسة. ونتكلم عن حياة التوبة، أنا أقصد بالأكثر أن الإنسان يعيش حياة القداسة، يعني يمتلئ من روح القداسة. طب يمتلئ من روح القداسة إزاي؟ يعني أبطل النجاسة، أبطل كل شيء دنس في حياتي. التوبة هنا معناها أن الإنسان يترك الخطية ويترك حياة الخطية ويبتدي يعيش التكريس الحقيقي لشخص المسيح، يتقدس للمسيح. يعني ايه يتقدس للمسيح؟ يعني كل هدفه وفكره وحياته مرتبطة بالمسيح، بالسماء، حيث المسيح جالس عن يمين العظمة. عشان كده يبقى حياة التوبة هنا، يعني أول حاجة هنتكلم حياة التوبة وإيه ارتباطها بحلول الروح القدس أو بملء الروح القدس، موجودة في أعمال 2:38، لما بطرس الرسول قال العظة الشهيرة بعد حلول الروح القدس يوم 50، قال للناس إيه بقى؟ لما نخص في قلوبهم، فقال لهم بطرس توبوا، أول حاجة توبوا، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. يبقى إذن التوبة مهمة جدا حتى لقبول عطية الروح القدس. والإنسان اللي عايز يمتلئ من الروح لازم يعيش حياة التوبة. يعني يعيش حياة التوبة؟ يعني أول ما أي نوع من الخطية أو الدنس يدخل حياته، يدخل فكره، لازم يقدم توبة حقيقية عن كل دنس العالم. والآية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة اللي هي أفسس 5:18، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. يعني لا تسكروا بالخمر، هنا بيتكلم عن مش الخمر بس، اللي هي الخمر اللي احنا عارفينها، يعني الأنواع المسكرات المختلفة، لا، خمر العالم كله. ما تسكرش بخمر العالم، يعني ابعد عن خمر العالم. نتكلم عن الخمر اللي هي فعلا الخمور اللي الناس عارفاها، وكمان أفراح العالم الزائفة اسمه خمر العالم. عشان تمتلئ بالروح لازم انك انت تتوب توبة حقيقية عن كل انواع المسكرات الارضية، بما فيها الحاجات اللي تسكر الجسد، وكمان اللي او لذات العالم اللي ممكن تنعش الجسد، توب عنها. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. الحاجة العجيبة ان الروح القدس نفسه هو اللي بياخدنا في حياة التوبة، زي ما قال الرب يسوع في يوحنا 16:13، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على ايه؟ على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يعني هو بيساعدك عشان تتوب، بيبكتك، بيقول لك السكة اللي انت ماشي فيها ده غلط، المشروع اللي هتعمله ده ما فيهش امانة، ما تمشيش فيه. يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. عشان كده نيجي بقى للنقطة التانية، وهي الطاعة

الكاملة، لما أسمع صوت الروح القدس بيبكتني على خطية أو بيقول لي السكة اللي أنت ماشي فيها غلط، لازم أطيع طاعة كاملة للروح، وبدون هذه الطاعة الكاملة لا يمكن أن أمتلئ من الروح القدس. شوفوا بل خلوا بالكم هنا في أعمال 5:32 بطرس الرسول بيقول إيه؟ ونحن شهود له بهذه الأمور، إحنا بنشهد ليه، ومين تاني بيشهد؟ والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. خلي بالكم هنا في علاقة بين عطية الروح القدس وبين الطاعة، اللي يطيع بياخد الروح القدس، وهنا الطاعة في كل شيء الروح القدس. طب ولا طب انا اطيع ازاي يا حبيبي؟ انت لو بتقرا الانجيل وبتقرا الوصيه وكل يوم بتسمع صوت الروح القدس وهو بيكلمك من خلال الانجيل ووصيه الله الواضحه جدا في الانجيل وتطيع من كل قلبك، يبقى انت فعلا على بدايه حياه الملء. طيع من كل قلبك مهما كان اللي بيطلبه منك الروح القدس صعب. وهنا الروح القدس الآب بينشن على حاجة معينة منع الملء في حياتك، في محبة لشيء معين انت مش قادر تتنازل عنه، بتفضله على المسيح وعلى الملكوت وعلى الأبدية، زي شاب الغني اللي راح للمسيح وعارف انه المسيح عارف ان اللي منعه من الملكوت هو محبة المال، فقال له بيع كل مالك وتعالى اتبعني. فطبعا ما قدرش يعملها لانه كان بيموت في الفلوس والمقتنيات اللي عنده. فالطاعة معناها ان ربنا بيشاور على حاجة في حياتي منع ان انا امتلئ الى كل الملء، لازم اطيع فورا طاعة كاملة. عشان كده لو احنا عايزين كمان يعني نستمر في حياة الملء، لازم نسمع صوت ربنا في حياتنا اليومية ونشوف ربنا عايزنا ايه، نروح فين ونيجي منين. شوفوا هنا في أعمال الرسل 16:7 يقول فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينيا فلم يدعهم الروح. الروح قال لهم ما تروحوش بيسينيا، أنا في خدمة تانية، هتروحوا مقدونيا، أنا مش عايزكم تروحوا بيسينيا. حاضر. فالإنسان لازم يكون عارف الروح القدس بيقول له إيه حتى في كل خطواته، إن كان خادم، إن كان إنسان رجل أعمال، إن كان إنسان مهني، ربنا بيقول لك ما تروحش الحتة الفلانية، تعالى الحتة الفلانية، اعمل المشروع الفلاني، البس الحاجة الفلانية. أقول للستات البسي الحاجة الفلانية، ما تلبسيش الفستان الفلاني، ما تروحيش المكان الفلاني، ما تروحش المكان الفلاني. لازم الإنسان فعلا يطيع الروح القدس، مش واحد يكلمني في التليفون تعالى عندنا كده النهاردة سهرة فرفشة هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فوت علينا نطلع على القهوة نقعد نشيش إلى آخره. لازم أسمع صوت الروح القدس، أنا كنت عايز أمتلئ من الروح القدس. لازم فعلا أي حاجة الروح القدس يشاور عليها إنها لا تضيق، وإن أنا مش ممكن إن أنا إنسان يكون الروح القدس ساكن فيا وعايز إنه يملك على حياتي بالكامل، لازم أطيع طاعة كاملة. الحاجة الثالثة ومهمة أوي أوي أوي، إماتة الذات. ما هو شوفوا يا جماعة، يا إما الروح القدس يملك عليك يا إما الذات بتملك عليك، ما فيش حاجة تانية. ملكية الروح القدس معناها الإنسان يموت عن كل شيء أرضي، يموت إماتة كاملة. القديس بولس الرسول بيقول في كولوسي 3:2 لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. لأنكم قد متتم. الموضوع ده يا جماعة مش موضوع نتكلم فيه في وعظ، دي حياة. إن الإنسان إنه يموت عن الذات معناه ان عمره ما يثور لكرامته، عمره ما يغضب على حد علشان خاطر ان هو مثلا اساء اليه او ظلمه او تعبه. الاماته معناها ان انا اعتبر نفسي اقل الكل، اماته معناها اني فعلا مستعد
إن أنا أقول مع

بولس الرسول، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح. الأنا دي تنتهي، تموت، الذات تموت بالكامل. إمتى الإنسان العتيق هيصلب بالكامل؟ عالمين هذا أن إنسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود أيضا نستعبد الخطية. ما هو الذات دي جاية من الإنسان العتيق. الإنسان العتيق ده يعني المفروض المسيح صلبه، لكن من غير ما يكون أنت عندك كمان إرادة إنك أنت العتيق تنتهي منه بالكامل، ما يكونش ليه أثر في حياتك. عشان كده إماتة الذات من الحاجات المهمة جدا لكي نمتلئ بالروح. يعني الإنسان يموت عن كل شيء يخلي ذاته يعني تبقى ليها لسه نفس. يعني إيه؟ يعني لو كان المديح لسه بيخليك إنك تنبسط الناس لما تمدحك، يبقى أنت لسه الذات عايشة فيك. لو كان الذم الناس لما تذمك وتقول لك أنت غلطت في الحاجة دي ومش قادر تقول حتى آسف وأنا، يبقى لسه الذات حية عايشة جواك. الإنسان اللي مات عن الذات إنسان ميت، ميت يا جماعة، ميت. يعني إيه؟ لا المديح يأثر فيه ولا الذم يأثر فيه ولا الشتيمة تأثر فيه. بولس الرسول يقول لك نشتم فنبارك. واحد يشتمني أقول له روح ربنا يباركك، حد يقدر يعملها دي؟ نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. ذات لازم تموت. مع المسيح صلبت، غلاطية 22، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا. إيه؟ يحيا في إماتة الذات علشان الروح القدس يملك بالكامل. يبقى اتكلمنا عن حياة التوبة، واتكلمنا عن الطاعة الكاملة، واتكلمنا عن إماتة الذات، وآخر حاجة الصلاة الدائمة. مش بس بنصلي علشان نطلب أن الروح القدس يجي ويملأنا، لا لا أنا مش بكلم عن كده. طبعا ده مهم قوي، لأن واضحة جدا جدا إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطية جيدة، فكان بالحري الآب الذي في السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. من غير سؤال مش هناخد. وبيقول يوحنا إنجيل يوحنا 6:24، إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. طب وإيه اللي هدينا الفرح الكامل غير الروح القدس؟ فهو بيقول اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. مهما طلبت مش هتفرح إلا لما تاخد الروح القدس، لأن قلنا إن الملء بالروح القدس مقترن بحياة الفرح والنشوة والسلام العجيب اللي الإنسان فعلا يعني يلقاه كل يوم. في ناس تقوم الصبح من اليوم من السرير كده مقلضمة ومكشرة وتبقى قرفانة ليه أصلا؟ ما خدتش الروح القدس. لما يملأ الإنسان، الإنسان يلقاه قايم الصبح فرحان وبيسبح وبيرنم. ايه ده؟ جاي له منين الفرح ده؟ اهو ده يا جماعه، ده اسمه ملء الروح القدس، حياه الفرح، حياه السلام. الصلاه بقى هي اللي بتخلي الانسان ان هو فعلا يكون لما يكون في محضر الله وقت طويل ويصلي ويرنم ويسبح ويمجد ربنا ويقعد طول الليل يصلي والنهار يصلي. حياه الصلاه مهمه جدا لملء الروح القدس. ومحدش هياخد ملء الروح القدس من غير ما ينسكب في محضر الله ليلا ونهارا، زي ما قال القديس الأنبا أنطونيوس كان بيتكلم عن الملء. هذا الروح الناري الذي قبلته أنا اقبلوه أنتم أيضا. بيتكلم أباء رهبان، أكيد كان خدوا الروح القدس في سر الميرون، لكن هو بيتكلم عن ملء الروح القدس. هذا الروح الناري الذي قبلته وأنا اقبلوه أنتم أيضا، وأديموا الصلاة ليلا ونهارا حتى تقبلوا هذا الروح. فمن غير حياة الصلاة اللي فيها تسبيح وشكر وترنيم الإنسان يبقى فعلا بيصلي. يعني لأنه من غير الإنسان ما يصلي صلاة فعلا فيها إصرار على نوال العطية ما بياخدش، وخصوصا كمان لما يكون هو طالب شيء ربنا عايز يديه. هذا الملء العجيب اللي الإنسان لما يختبره ما يقدرش يعيش من غيره، ما يقدرش ان هو يعيش بعد كده من غير ملء الروح القدس.
لأنه فعلا هيشوف بقى بعد ما اختبر الفرح واختبر النشوة الروحية والسكر الروحي واختبر النعمة الغنية اللي الإنسان فعلا بياخدها من ملء الروح القدس، ما يقدرش يعيش بقى تاني في ركود وفي خوف وفي قلق وفي حزن وفي اكتئاب، ما يقدرش. عشان كده يا أحبائي هنا الآية واضحة في منتهى الوضوح، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. وربنا عايز يملأ، وربنا عايز يديك، وربنا جاهز علشان تاخد العطية، لكن اطلب وصلي وانت واثق ان ربنا هيديلك. من غير الإيمان مش هتاخد. يعني في ناس يقول لك انا بطلب الملء لكن ما باخدش، اقوله الشك هو اللي يخليك ما تاخدش. لو انت عندك ايمان وفعلا يعني الحاجات الاربعه اللي احنا قلناها، حياه التوبه والطاعه الكامله واماده الذات وحياه التسبيح والشكر، الصلاه الدائمه، هتاخد. لكن لو ما بتاخدش يبقى انت ما عندكش ايمان ان ربنا عايز فعلا ان هو يديك، ومستعد بل جاهز. هو العطيه موجوده وانت اللي مش قادر تصدق انه هيدي لك الغنى ده كله، المجد ده كله، الفرح ده كله، النعمه دي كلها، القداسه دي كلها. ده اسمه روح القداسه والعداله والسلطه، سلطه. عشان كده يا احبائي يا ريت ربنا يدينا نعمه ان احنا في هذا الوقت اللي فيه احنا بنعيد بحلول الروح القدس على الرسل اليوم الخمسين، نقول يا رب أنا عايز أمتلئ زي ما ملأتهم، املأني واملأ الكنيسة كلها، لأن كل واحد في احتياج لهذا الملء. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

0: اهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى وهو أول أصفار العهد الجديد إلى الأصحاح الثاني. سوف نتقابل في حلقة اليوم في هذا الأصحاح مع زيارة المجوس للمسيح. عندما ولد المسيح عرفنا في الحلقة الماضية أنه ولد بدون زرع بشر، الميلاد العذراوي، وعرفنا أن الميلاد العذراوي هو حجر الأساس في قضية كمال ناسوت المسيح وقضية كمال كفارة المسيح على الصليب. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك. أخي يوسف، ادينا عنوان لأصحاح 2 والموضوعات الرئيسية في أصحاح 2.
1: في هذا الأصحاح احنا بنشوف المسيح في ثلاث أماكن، أولا بيت لحم، ثانيا مصر، وثالثا النصرة. اتولد في بيت لحم، أتى المجوس لكي يسجدوا للملك ملك اليهود في بيت لحم، لكن بكل أسف الملك الدموي الشرس هيرودس أراد قتله، واضطر يوسف والمطوابة أنهم يذهبوا بالصبي إلى أرض مصر. ثم لما عادوا ما عادوش إلى بيت لحم ولا إلى أورشليم، لكن عادوا إلى الناصرة، لأن ده برضو كان إتمام للنبوة.
0: تمام، أشكرك. هنقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك الطربة وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبات الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل. أخ يوسف، الأعداد التي قرأتها للتو بتشرح لنا تاريخ ميلاد المسيح.
1: أي.
0: وودانا أحداث واسم ملك ومدينة، فأنا عايز أعلق مبدئيا على اسم الملك الموجود هيرودس. احنا عايزين نعرف أكتر عن شخصية هيرودس وعن تاريخ هيرودس.
1: هيرودس هو مؤسس عائلة الهرادسة المذكورة في العهد الجديد بكثرة. هو هيرودس الكبير، اتولد تقريبا سنة 74 قبل الميلاد، ويقال أنه مات سنة 4 قبل الميلاد. فلما اتولد المسيح كان في زمان هيرودس الذي أراد قتله كما نقرأ هنا. وفي الحقيقة هذا الملك رغم أنه كان دبلوماسي وكان له أعمال عظيمة خالدة، زي ما بنشوف مثلا في تجديد الهيكل الذي جدده هيرودس، واليهود بيفتخروا بذلك بيقولوا في 46 سنة، لكن هذا الرجل الشرير اللي ليه أعمال عظيمة كان رجل دموي وشرس، قتل بعض نسائه وبعض أولاده، ورئيس الكهنة قتله وبكى في جنازته. كان رجل شرس جدا ودموي، ومن ضمن

0: أسوأ أعماله أنه قتل الصبي في بيت لحم لأنه كان يريد القضاء على ملك اليهود الذي اعتبره غريما له.
1: طبعا هو مش من شعب اليهود،
0: هو أدومي.
1: أدومي،
0: هو أدومي وليس من شعب اليهود، وده عشان كده لما سمع أن ملك اليهود اتولد اضطرب. ليه حق يضطرب؟ لأن واحد أدومي ليس من حقه أن يملك على شعب الله، بل بالعكس قيل من قبل ما يتولد يعقوب وعيسو أن الكبير يستعبد للصغير، وعلشان كده خاف من هذا الملك ظنا منه أنه سيأخذ منه العرش.
1: لكن كان للسلطة الرومانية يد في تمكين هذا الشخص على الكرسي،
0: لأن كانت إسرائيل في ذلك الزمان ولاية من ضمن ولايات الإمبراطورية العظمى، فالذي عينه إمبراطور روما.
1: سنؤجل الكلام عن هذا الشخص الشرير، لكن نتكلم دلوقتي عن فريق مبارك وهو المجوس.
0: أيوة.
1: يعني المجوس الذين رأوا نجم المسيح في المشرق وآتوا ليسجدوا له.
0: نعم.
1: محتاجين نعرف أكتر عنهم، لأنه غالبا ده يعني النص الوحيد في الكتاب اللي جاء عن هؤلاء الأشخاص.
0: يعني كلمة المجوس أحيانا البعض بيستخدمها بمعنى سلبي، لكن من هذه القصة لا نشعر أن في معنى سلبي، أنهم ناس
1: سحرة
0: وسحر وحاجات زي كده، لكن هنا بنفهم أنهم علماء، علماء في الفلك، ويقال أنهم علماء في الطب والطبيعة. فهنا دول علماء في الفلك بيرصدوا السماء، بيعرفوا جيدا في السماء، فرأوا نجما خاصا بمولد المسيح. يبدو أنه كان من دراساتهم عارفين أن عند مولد المسيح ستحدث ظاهرة فلكية، رأوها فشدوا الرحال لكي يأتوا إلى بيت لحم. طبعا ما كانوش عارفين أنه مولود في بيت لحم، فذهبوا إلى أورشليم سائلين في قصر هيرودس أين هو المولود ملك اليهود، فبحسب فكرهم أن ملك اليهود مش هتولد غير في أورشليم وفي قصر الملك.
1: تمام. يقول عنهم الكتاب أنهم أتوا من المشرق، فإننا رأيناه نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. يعني غالبا يعني لو حبينا نعرف جغرافيا هم كانوا فين، فأنهي منطقة يعني من أورشليم؟
0: يعني على الأرجح أنهم من بلاد فارس.
1: آه.
0: لا نقدر أن نجزم بذلك، لكن ده المرجح أنهم كانوا هناك. وبني المشرق دول مشهورين بالحكمة، فيقال في ملوك الأول أربعة أن سليمان كان أحكم من بني المشرق، مما يدل على أن بني المشرق كان عندهم حكمة. وهنا في الترجمات الإنجليزية بتسمي المجوس دول وايز مان، فكانوا ناس حكماء. ناس حكماء فجاءوا إلى، وطبعا أعظم حكمة أنك تأتي في الوقت المناسب لكي تسجد للملك، الملك العظيم اللي حيبقى هو ديان للأحياء والأموات. هذا منتهى الحكمة.
1: أشكرك أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 3 من الأصحاح الثاني: فلما سمع هيرودس الملك الطرب وجميع أورشليم معه. احنا عرفنا ان هيرودس الملك الطرب نتيجة ان في مالك جديد اتولد. طب ليه جميع أورشليم اتطربت برضو؟
1: فضل يا خيوس.
2: في الحقيقة ده سؤال فعلا محير او غريب. لا مش محير، هو غريب، لكن الشعب كان في حالة سيئة ولا يرحب بمجيء المسيح. الرعية الشريرة الفاسدة تصر بملك فاسد شرير ولا تصر بملك عادل ومستقيم. في لوقا 2 بتشوف ان المسيح لم يكن له موضع في المنزل، لكن في متى 2 نشوف انه لم يكن له مكان في قلوب شعبه، وهذا هو الامر الاكثر اسف. مش انه ما لقاش مكان وتولد في مزود للبهايم، لكن بكل اسف لم يجد مكان في قلب شعبه، فلذلك اضطربت أورشليم كلها بمولد المسيح. ودي أول مرة لكن مش آخر مرة. هنقرأ مرة تاني في متى 21 أنه لما دخل باعتباره الملك راكب على جحش أن كل أورشليم اضطربت.
1: تمام. يقولوا أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. برضو الكلمات دي عميقة ومحتاجين نقف عندها كتير. رأينا نجمه في المشرق. عايز أعرف تعليق من حضرتك عن يعني إعلان الخليط.

0: الحقيقة عن والهداية لمن هو المسيح لمن هو الله؟
1: بداية إن واحد يتولد يتولع له شمعة ماشي، يتولع له فانوس ماشي، يزينه الدنيا كلها بأنوار ماشي، إنه يطلع له نجم أهو ده العجب
0: طبعا.
1: وده لأن المسيح زي ما فهمنا من أصح واحد ما هو الشخص عادي مولد عزراوي لأنه يختلف عن كل خلق الله عن كل البشر، نجم يبقى

0: إعلانات تتدرج من الأقل فالأعلى. الإعلان الأول إعلان السماء، الإعلان الثاني إعلان الوحي، الإعلان الثالث هو المسيح نفسه. وعشان كده الإعلان الأول في السماء، وعلى فكرة الثلاثة دول نشوفهم في مزمور 19 عدد 1 وعدد 7 وعدد 14. في عدد 1 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. عدد 7 ناموس الرب كامل يرد النفس. في عدد 14 يكلمنا عن الرب صخرتي وولي يعني فادية. هنا بنشوف نفس التلات إعلانات دول. فهم رأوا النجمة في المشرق، ده إعلان الأولاني، لكن في الحقيقة الإعلان الأولاني ما قال لهمش بالضبط أين يولد، وعشان كده اضطروا يسألهم وجمعوا رؤساء اليهود ففتحوا الكتاب وقالوا لهم أنه يتولد في بيت لحم.
1: ده الإعلان الثاني،
0: ده الإعلان الثاني اللي هو أسمى من الأولاني. أما الإعلان الأعظم هو أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا، إنه الرب يسوع المسيح نفسه.
1: تمام. هل هناك أي علاقة بين النجم الذي ظهر في المشرق والعبارة الواردة في عدد 24 سفر العدد 24 عدد 17 الذي قالها بلعام: أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى؟ هل هناك علاقة؟
0: الكثير يربط بين هذه النبوة، لأن بلعام أيضا كان من بني المشرق، والبعض كمان بيربطه بنبوة دانيال الذي يتكلم عن ملك عظيم سيولد في ملء الزمان. فسواء نبوة بلعام التي قرأت حضرتك أو نبوة دانيال، كان ليهم علم الناس اللي في المشرق بهاتين النبوتين، سواء بلعام أو دانيال اللي بتتكلم عن مولد المسيح.
1: عايز تعليق من حضرتك عن ردود الأفعال المتباينة، يعني هيرودس اضطرب ولاحقا قتل كل صبيان بيت لحم لأنه أراد أن يقتل المسيح، والشعب اللي قاعد في أورشليم ولا دريان بمجيء المسيح، لكن هؤلاء المجوس الحكماء اللي جايين عشان غرض واحد يقولوا أتينا لنسجد له، الرغبة في السجود للمسيح وإكرام المسيح من فريق خارج اليهودية من أمم، بتشوف في إيه أدبيا وتدبيريا؟
0: يعني سؤال حضرتك بيفكرني بثلاثية تالتة. احنا قلنا في ثلاثية أولانية أن المسيح في هذا الأصحاح في ثلاث أماكن: بيت لحم، مصر، النصرة. ثم هناك ثلاث إعلانات: السماء والوحي والمسيح. أيضا هناك ثلاث توجهات بالنسبة للمسيح: في توجه عدائي من هيرودس، توجه لا مبالي
1: من الشعب،
0: من شعبه، وتوجه حبي من المجوس. في الحقيقة التوجه الوحيد الصحيح هو التوجه بتاع المجوس: وأتينا لنسجد له.
1: جايين يسجدوا له،
0: مش جايين يتفرجوا عليه.
1: تمام.
0: أو يشوفوا أو حتى يتأكدوا هو اتولد ولا لا، ما قالوش كده، لكن قالوا أين هو المولود ملك اليهود؟ إننا رأينا نجمه وأتينا، شدينا الرحال لكي نصل بأي غرض، عشان نتفرج ونشوف. لا، أمال عشان إيه؟ لنسجد له.
1: مجيء الأمم للسجود للمسيح الملك.
0: نعم.
1: في أي حاجة بتكلمنا عن التدبير اللاحق اللي جاي؟
0: يعني إنجيل متى زي ما فهمنا مكتوب لليهود، وتلاحظ أنه من أول الإنجيل بيكلمنا على أن اليهود غير مرحبين به، والأمم هم المرحبين به. الكلام ده هيتضح أكتر لغاية لما نصل إلى آخر أصحاح: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، مع أنه سبق وقال في متى 10: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا، اذهبوا إلى خراف بيت أنا جيت عشان الغلابة المساكين، خراف بيت إسرائيل الضالة. لكنهم لم يرحبوا به، لم يقبلوه، ولذلك اتجه المسيح إلى كل أمم الأرض.
1: تمام. وبعد كده يركز لنا على النبوة الواردة في ميخا 5:2 ويقول: فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي، وأشاروا إلى هذه النبوة. عايز حضرتك تكلمنا عن هذه النبوة كيف تمت في المسيح في ميلاده في بيت لحم، ونشوف إيه في وجود نبوات كثيرة جدا تسبق مجيء المسيح، يعني علاقة المسيح الكلمة المتجسد بالكلمة المكتوبة قبل أن يأتي المسيح الكلمة المتجسد.
0: دي مش أول نبوة بنقراها في الإنجيل ده. في أصح واحد قرينا عن نبوة المولد العذراوي. طيب كيف يولد؟ عرفنا أنه من عذراء. أين يولد؟ هنا بيقول لنا أين يولد؟ في بيت لحم. وحنلاقي كمان

0: كمان ثلاث نبوات تانية انه من مصر دعوت ابني، وبعدين صوت سمع في الرامة راحل تبكي على اولادها، واخيرا سيدعى بالانبياء ناصريا. يبقى في خمس نبوات في اصح واحد واثنين بتتكلم عن المسيح. وفي الحقيقة ده اللي بيبرزه انجيل متى، ان هذا الشخص الذي ولد، سلسلة النسب بتقول انه هو الملك، ثم النبوات الكثيرة في اصح واحد واثنين خمس نبوات تؤكد انه هو المسيح. بالنسبة للنبوة ديت من ميخا 5:2 بتقول لنا انه سيولد في بيت لحم. لما ترى قصة في لوقا تعرف انه ان المطوابة كانت في النصرة، والنصرة دي في شمال البلاد اقصى الشمال، وبيت لحم دي في الجنوب. اللي جيبها من النصرة الى بيت لحم، يحدث اكتتاب يأمر به الامبراطور في روما، مش عشان يحصل اكتتاب لانه ما حصلش، لكن علشان يولد المسيح في بيت لحم، لأنه هكذا ينبغي للنبوة أن تتم حرفيا. بدل الكتاب قال أنه حيتولد في بيت لحم، يبقى حيتولد في بيت لحم، والإمبراطور ملزم بأن يفعل ذلك لأن الله مسيطر على الأحداث وعلى الناس.
1: إذن كان لابد للنبوات أن تتم.
0: نعم.
1: ومجيء المسيح قد سبقه كثير من النبوات.
0: صحيح.
1: لم يأتي المسيح فجأة، فهناك تلاحم بين المسيح وبين الكتاب، والكتاب
0: تمام.
1: سبق وأنبأ بأين سيولد المسيح، كيف سيولد المسيح، هيعيش فين، وهيموت إزاي، وهيرفع على صليب، ولا يعني
0: صحيح.
1: كل حاجة مرتبطة بشخص المسيح.
0: 33 نبوة تمت فيه.
1: علشان كده كان لازم هو يقول مكتوب عني.
0: صحيح.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: كنت عايزة أسأل يا أخي يوسف، ليه ما جاش ذكر للمزود في أصحاح 2 من إنجيل متى؟ والمجوس كان عددهم كام؟ هل الكتاب ذكر لنا عدد ليهم؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: من الأخطاء الشائعة أنهم ملوك، وهم مش ملوك، هم مجوس أو حكماء. ثم من الأخطاء الشائعة أيضا أنهم ثلاثة، وفي الحقيقة هداياهم ثلاثة، لكن الكتاب ما قالناش هم عددهم كام. أيضا من الأخطاء الشائعة أن يصور لنا المجوس والمسيح في مزود، دي أخطاء شائعة في الصور. وطبعا الصور لا علاقة لها بالوحي الكريم المقدس اللي احنا بنؤمن به. المجوس لم يأتوا إلى مكان في مزود، لكن أتوا إلى البيت زي ما بيقول لنا عدد 11. لماذا لم يأتوا إلى المزود؟ لأن في الحقيقة المزود ده كان في فترة حرجة فيها اكتتاب وكل الناس بتتحرك، فالفندق أو المنزل يعني لم يكن للمسيح مكان لأنه كامل العدد. لكن بعد ما فترة أمكن تدبير بيت فذهبوا إلى البيت، لأن نفهم أن المجوس ما وصلوش بعيدة مولد المسيح، لكن كان عدت ربما شهور، يعني قد يكون فيها شهور، فكان أمكن تدبير مكان للمسيح في البيت. فوصلوا المجوس إلى البيت وليس إلى مزود اللي بنقرأ عنه في إنجيل. الرعاة راحوا للمزود لكن المجوس ذهبوا إلى البيت.
1: ونعرف بعد كده أن هيرودس علشان يضمن موت المسيح أمر بقتل الصبيان من سنتين فمدون.
2: أي
1: يعني مش محددش أنه مثلا المولود من أيام أو من شهر، لأنه هو كان عارف أنه ممكن
2: تكون عدت شهور فعلا. وهو من شرسته ما طلبش أنهم يقتلوا بتوع الشهور، لكن من سنتين فتحت عشان يضمن.
1: لكن كمان يا أخي يوسف، من ناحية التميز كل إنجيل عن الآخر، إحنا عارفين أن إنجيل متى يتكلم عن المسيح الملك.
2: أيوة.
1: والميلاد في مزود أو الولادة في مزود ديت من علامات المسيح الإنسان المضطدع، فلازم هنا يتكلم عن المسيح الملك وزيارة المجوس والهدايا بتاع المجوس، ويغفل تماما ذكر المزود اللي هي بعد كده هيتكلم عنه لوقا، لأنه هيقدم المسيح الفقير ابن الإنسان.
2: صحيح.
1: تمام. بعد كده أخي يوسف، عندما جاءوا إلى بيت لحم، إلى البيت، يقول في عدد 10: فلما رأوا النجمة فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبية مع مريم أمه فخروا وسجدوا له. وأنا قبل ما أكمل كلام عايز نقف عند الكلمات ديت. ترتيب الكلام هنا، رأوا الصبية مع مريم أمه، مع إن المفروض أول ما يدخلوا على طول يتفاجئوا.

0: بالأم وبعد كده يسألوا عن الصبي، لكن أول ما لفت انتباههم هو الصبي ولقيوه مع أمه، ولما أرادوا أن يسجدوا لم يسجدوا لكل الموجودين لكن سجدوا له، سجدوا للمسيح. أكيد لنا تعليم في هذه الكلمات. تفضل.
1: هبتدي بالآية الحق بديت بيها، لما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. أنا بتعجبني الآية دي قوي، لأنهم مش جايين على سبيل الواجب. أنت عارف أحيانا بنعمل شغل على سبيل الواجب، إذا اتعمل خير ما اتعملش ما يجراش حاجة. هم لا، هم عايزين يوصلوا للمولود ده، وعشان كده بعد ما سألهم طلعوا وراحوا عرفوا أنه في بيت اللحم. لما طلعوا شافوا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم مرة ثانية ففرحوا فرحا، مفعول مطلق يعني فرح عظيم، فرحوا فرحا عظيما كفاية، لا فرحا عظيما جدا. ده بتفكرني بالآية اللي جت في إشاعة 64، تلاقي الفرح الصانع البر. يعني يا رب أنت بتبقى مسرور بالشخص اللي لما بيصنع حاجة صح بيصنعها بفرح. تلاقي الفرح الصانع البر. فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت ورأوا الصبية مع أمه. خمس مرات في هذا الأصحاح نقرأ عن الصبي مع أمه أو الصبي وأمه، ولا مرة بتيجي الأم وطفلها. بكل أسف في ناس تحب الترتيب ده اللي هو ما جاش في الكتاب، لكن دائما الصبي وأمه. ليه؟ لأنه ولد ليكون أولا، بلغة كولوسي واحد ليكون هو متقدما في كل شيء. لكن حكمة الحكمة دول، ما هم دول ناس حكمة فعلا، تبان في أنهم سجدوا مش للكل، يعني يعني اسجد للعيلة يا أخي، ما هي سانت فامي دي العيلة المقدسة اسجد لهم. لا، السجود لا يصح إلا لله. يقال أنهم لم يسجدوا للنجم الذي رأوه، لا النجم ما تسجدلوش. لما شافوا الملك هيرودس مع كل أبهاته ما سجدوش لهيرودس. لما وصلوا للبيت البسيط اللي كان فيه يوسف ومريم لم يسجدوا ليوسف ومريم، وما سجدوا لمين؟ سجدوا للصبي، هو ولد لكي يسجد له لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد.
0: تمام تمام، أشكرك أخي يوسف. سجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا، وأصناف هذه الهدايا ذهبا ولبانا ومرا. وعايزين تعليق على هذا التقديم الثلاثي.
1: يعني أنا بتعجبني الترتيب كمان يا أخ عياد، لما يقول سجدوا له ثم فتحوا كنوزهم، يعني مش أول ما شافوه أمدوا له. الإكرام قبل التقديم،
0: قلوبهم قبل عطاياهم.
1: بالضبط، قلوبهم قبل عطاياهم. عشان كده فتح الأول سجدوا وبعدين فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. من قديم الزمن والقديسين مشغولين بهذه التقدمة الثلاثية، الذهب واللبان والمر. وأعتقد أن احنا نشوف فيها الثلاثية الجميلة. ذهب يحدثنا عن لاهوته، اللبان يحدثنا عن ناسوته، والمر يحدثنا عن موته. أو نقدر نشوفها بطريقة تانية، أن الذهب لأنه مولود ملك، اللبان حياته كلها الحياة العطرة، والمر اللي بيكلمنا عن المسيح لما مات جاب له شرب المر وجاب له نيقودموس مزيج مر وعود. إذن بيكلمنا عن آلام المسيح. طبعا ما اعتقدش أنهم المجوس كانوا فاهمين المعاني دي كلها، لكن روح الله لأنهم تركوا أنفسهم لقيادة روح الله فأرشدهم أنهم يحضروا معاهم ذهب ولبان ومر، عطايا تتناسب كل التناسب مع ذلك الشخص الفذ الفريد.
0: الجماعة دول الحقيقة يعني لهم إعلانات كثيرة.
1: صحيح.
0: يعني النجم الذي ظهر وقادهم ده تحت سلطان الله.
1: صحيح.
0: وبعد كده عشان يرجعوا من طريق آخر أوحي إليهم أن يمضوا في طريق آخر، كانوا خاضعين للقيادة الإلهية وتمموا المأمورية على أكمل وجه.
1: مظبوط.
0: عايز أخذ تعليق من حضرتك على الهدايا التي قدمت هنا في زمن اتضاع المسيح.
1: أي.
0: ذهب ولبانا ومر، وإحنا عارفين أنه حياة المسيح من فصلين، الألام ثم الأمجاد.
1: صحيح.
0: عشان كده عايز أربط الكلام ده بما جاء في إشعياء 60، وحضرتك تكلمنا عن فصلي ألام المسيح وأمجاد المسيح ودقة الوحي اللفظي عندما يسرد لنا ما سيقدم للمسيح في يوم اتضاعه وما سيقدم له في يوم مجده. لما نقرأ في إشعياء 60 6.

0: 6 يقول تغطيك كثرة الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسبيح الرب. أنا عايز أعرف ليه في إشعياء 60 أسقط ذكر المر لما قال تحمل ذهبا ولبانا ولم يذكر المر، مع أن يتقدم هنا ذهب ولبانا ومر.
1: لسببين على الأقل. السبب الأولاني أن المسيح في مجيئه الأول تعامل مع المر وخلص عليه، ففي مجيئه الثاني ما فيش مر. على الصليب من ضمن عباراته السبعة العظيمة قد أكمل، ومن ضمن معاني هذه الكلمة طريق الألم والفقر والاضطداع انتهى. وعشان كده بعد هذه الكلمة ما نقراش عن ألام ولا هوان للمسيح، بل بالحري إكرام. فمين كان يتصور أن اللي مات هذه الميتة البشعة أنه سيكرم في دفنه ويدفن كما يدفن الملوك؟ مين كان يفتكر أن هيجي يوسف ويديله المقبرة الجديدة اللي حفرها ومحدش اتدفن فيها، ويجي نيقوديموس ومعاه 100 رطل من مزيج مر وعود؟ مين يفتكر الكلام ده أن ده هيحصل؟ لكن المسيح في مجيئه الأول أنهى المر، هيجي المجيء الثاني لكي يكرم، لكي يمجد فقط. ده السبب الأولاني. السبب الثاني أننا بنشوف الذهب واللبان والمر، الملك والكاهن والنبي. المر بيكلمنا عن النبي، الذهب واللبان بيكلمونا عن الملك والكاهن. لما هيجي المسيح المرة الثانية مش هيجي باعتباره نبي، لأن النبوة ستكون استنفذت أغراضها، لكن هيجي باعتباره ملك
0: أوكي.
1: وباعتباره كاهن، أو بالحري باعتباره الملك الكاهن، أنت كاهن إلى الأبد
0: على رتبة
1: ملك صادق. فلأنه الملك الكاهن مش محتاج أنه يجيب معاه مر. فما أروع دقة الوحي اللفظي، وما أعظم هذا الشخص في مجيئه الأول ومجيئه الثاني.
0: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، لقد أطاع المجوس الإعلان الأول، وهو إعلان الطبيعة، إعلان الخليقة، إعلان النجم، وأتوا ثم تقابلوا مع الإعلان الثاني وهو إعلان الكتاب، فبحثوا وسألوا أين يولد المسيح. وإذ أطاعوا هذا الإعلان قادهم هذا الإعلان إلى شخص المسيح، الإعلان الثالث والنهائي والأخير. عزيز المشاهد، إن أدعوك أن تحترم هذا الإعلان الكتاب الرائع وتبحث عن شخص المسيح، وأضمن لك أنك سوف تتقابل مع المسيح شخصيا في صفحات هذا الكتاب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس

0: اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
1: اعرفي ان انت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هيعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره.
2: أول ما أسمح صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت؟
4: آه. I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
5: أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة المرأة الفاضلة بتستدعي الرجل حسب قلب الله، وهيكلمنا على كلمات هتكون ليها مصادر أمان في حياتنا كثيرة قوي في الفترة الجاية، بالرغم من أن الفترة الجاية يمكن فيها هزات اقتصادية كثيرة، هزات نفسية كثيرة، حروب ممكن تكون كثيرة، لكن الرب عايز يعرفنا اللي جاي علشان نكون مستخدمين بطريقة مختلفة عشان نحقق دعوته لبلدنا، دعوته لمصر، بلد الملجأ، البلد اللي مليانة بروفيجن لأولاد ربنا. النهاردة ربنا قال مبارك شعبي مصر، ودي بركة من البركات اللي احنا متمتعين بيها في أرض مصر. معانا النهاردة حسام نبيل، الرجل حسب قلب الله اللي بياخد إعلانات سماوية للوقت الجاي وحلول سماوية. أهلا بيك.
6: أهلا يا فت.
5: أهلا بيك يا حسام. أنا كل مرة بنتكلم فيها مع بعض بحس إن ربنا بياخدنا العمق أكتر.
6: ده جمال الروح القدس مع الجسد.
5: إيه ده؟
6: أيوة.
5: إيه اللي بيحصل ده؟ بلدنا جميلة قوي يا حسام.
6: جدا جدا.
5: ودعوة ربنا على مصر جميلة قوي.
6: يعني ما شفتش بلد من أول التكوين لغاية الرؤية مكتوبة في الكتاب المقدس زي مصر بصراحة.
5: دي حقيقة.
6: أيوه.
5: دي حقيقة. احنا بنسمع عن حروب وحرب إيران دلوقتي، والدنيا اللي ما فيهاش استقرار، وجنود في كل حتة، وفي البحر وفي الجو، واستعدادات غير عادية، وده هيدخل العالم في موجة اقتصادية صعبة جدا.
6: لا شك.
5: لكن احنا عندنا يوسف اللي كان في أرض مصر، اللي ربنا بيديله strategic planning، نعمل ايه في الفترة اللي جاية.
6: ده حقيقي. وانا شخصيا من الناس اللي اؤمن انه أرض مصر ليها دعوة خاصة عبر العصور المختلفة. يعني فعلا احنا كلنا بنشوف القصة في سفر التكوين بتاعت يوسف، وازاي ربنا على ايد يوسف عدى العالم كله بمجاعة، لكن كانت مصر أرض للملجأ والإنقاذ. وبعتقد أنه الدعوة دي موجودة على مصر دايما عبر العصور. عندي إيمان وثقة ويقين أنه مصر هتفضل ملجأ، ودي مش شعارات عنترية أو يعني حاجة بنمني بيها نفسنا وخلاص، لكن أنا عارف أن البلد دي مصدر للخير دايما. أي نعم أحيانا تنهب تسلب، لكن مازال ربنا بيقيم فيها أتقياء ياخدوا اللي على قلبه ويبدأوا يفعلوه، مش بس إنقاذا لمصر لكن للمنطقة كلها.
5: لا.
6: ومنها بتخرج بركة، لدرجة أن لوط يعني لما كان شايف أرض مصر يقول كجنة الله كأرض مصر. فهي جنة الله فعلا،
5: بلد محبوبة، بلد الله راضي عنها وباركها وبارك شعبها.
6: ده حقيقي. ويوصفهم شعبي.
5: شعبي
6: أقل ما يقال، شعبي، ما قالش على أي أمة أو نيشن تاني شعبي غير مصر.
5: مش عارفة أقولك إيه على اللي جاي، وناس خايفة وناس مرتبطة بربنا قوي واثقة فيه، لكن ربنا النهاردة عايز يعلن

0: اعلانات وحاجات نعملها علشان لما يجي الوقت الصعب نكون احنا جاهزين،
1: كويس.
0: زي ما حصل في ايام يوسف بنى المخازن بتاعت الامن،
1: صحيح
0: عمل حاجه ربنا اداها له. ايه اللي ربنا بيقوله لنا النهارده؟
1: يعني خليني ارجع زي ما انت قلتي يا ايفات لقصه يوسف. يعني ده كان راجل عبقري جدا في التخطيط المالي. اولا قسم الموازنه بتاعت الدوله لثلاث اتلات، 40% للاستهلاك، 40% لاعاده الاستثمار، 20% للملك. ده كان لازم يعطى للملك مبلغ، وكان حاططها 20%. وانا بدعو كل الناس اللي بتشوفنا انها تنتقل من ثقافة الاستهلاكية للاستثمار. ودي بالك الثقافة دي ثقافة اتزرعت في العالم لسنين طويلة، وتزعمتها بعض الدول في الماركتس بتاعتها وفي الماركتينج والإعلانات، انه
0: اشتري اشتري اشتري
1: اشتري. ومن كتر ما الأوفرز أو العروض بتنزل، احنا بنشتري أحيانا حاجات
0: مش عايزين
1: مش عايزينها. أنا شخصيا لقيت في البيت عندي حاجة كنت شاريها وثمان شهور أنا ما لمستهاش. وفي قاعدة بتقول لك لو في حاجة أنت في البيت عندك ست شهور ما لمستيهاش، افهم إنك مش محتاجها. هي قاعدة في البيت بتشغل، أو حد تاني محتاجها، محتاج إنك تباركي الشخص ده. فبادئ ذي بدء. لو أنا عايز أزرع في ولاد ربنا حاجة، أنا نفسي أعلم ولاد ربنا الاستثمار. وهنا أنا عايز أفرق ما بين ثلاث ألفاظ: الاكتناز، الادخار، الاستثمار. الكتاب المقدس مش بيشجعنا على الاكتناز خالص. ما هو الاكتناز؟ يعني كلنا
0: أخزن.
1: ليه بخزن؟ عشان خايف. طب ولما تخزن خوفك ده هيتحل ازاي؟ لان زي ما الكتاب المقدس بيقول، قول للأثرياء الأغنياء ان هم فاكرين ان معيشتهم من اللي خزنوه. فانا حولت ثقتي من ربنا لثقتي في اللي انا خزنته، وده اللفظ اللي هحجز فيه كلمة اكتناز. فكتاب مقدس بيوصي بيقول للأغنياء ما تحطوش يقينية حياتكم على اللي انتوا بتكتنزوه، لان مش هو ده اللي هينقذك. ومتهيألي احنا شفنا في دول كتير قوي، شفنا انه النهاردة، زمان كان الدولار بخمسة جنيه، بقى ستة جنيه، بقى 15 جنيه، بقى 30، بقى 50، وبيلعب في 47. ده معناه لو أنا كان معايا 10,000 جنيه، 10,000 جنيه دول قيمتهم قلوا، بقوا 5,000 جنيه، بقوا 3,000 جنيه، بقوا ما يوازي 2,000 جنيه. فقيمة اللي أنا شايل فيها الفلوس وحاطط رجائي في إن معيشتي ده هينقذني، ده بيروح. والمسيح في متى 6 قال كده، قال إنه في ثلاث حاجات، في ثلاث حاجات واحدة فيهم بياكلهم السوس والصدأ واللصوص يسرقوها. لأن زمان الوسائل الاكتناز كانت في الغلة، فده هياكلها السوس. الصدأ في العملات المعدنية كانت بتتصك من مادة ممكن تصدأ، والمعادن الثمينة زي الذهب والفضة ده ممكن يسرقها اللصوص.
0: واو واو.
1: فدول الثلاث حاجات اللي المسيح قدمهم في متى 6 وقال لهم بل اكنزوا لكم كنزا في السماء لا يفنى. ايه بقى الكنز اللي في السماء اللي لا يفنى ده؟ هو التشكيل اللي بيحصل في الشخصية بتاعتي، النضوج اللي بيحصل في الشخصية بتاعتي، كل بر أنا بصنعه لمجد الله في الأرض. واحدة من البر ده هو الادخار للاستثمار. فأنت هتلاقي اتنين بيشيلوا فلوس، بس واحد بيشيل فلوس زي ما شرحنا قبل كده، لكن واحد بيشيل فلوس عشان الفلوس دي هيحطها في شغل يدورها وتجيب فلوس تاني. واقع الأمر أنا مش بتكلم عن الفلوس ككرنسي كعملة، لكن أنا بتكلم عن الموارد عموما. إحنا اعتدنا النهاردة نقيم الموارد بالفلوس. يعني لما أحب أجمع مجهود 5 بني آدمين زائد 2 جهاز كمبيوتر هنزلهم على أرضية الكرنسي أو العملة. فأنا إيه الموارد اللي في إيديا؟ اللي أنا هفكر بطريقة إلهية دريفن من السماء، وده ازاي انا ببقى هيكل بيحصل فيا تقابل المجال الروحي اللي ربنا عايز يعمله في المجال المادي المنظور الارضي. وده اليوسف، التكنيك اليوسف فكر بيه.

0: احنا قدامنا موارد، ايه الموارد يا يوسف اللي عندك؟ قمح.
1: قمح
0: هتعمل ايه بالقمح ده؟ هحط له نظام 40% اكسبنسز تكاليف لسد احتياجات الشعب، 40% هخزنها. القمح ساعتها يتخزن، بس النهارده احنا عندنا موارد يعاد تدويرها تاني، يعاد الاستثمار فيها، هحطها وده يجيب ده. بنشوف الكلام ده فين؟ في المثل المشهور بتاع المسيح لما قال كده انه سيد جاب العبيد بتوعه اداهم وزنات، ادى واحد واحد واثنين وخمسة وعشر. وانا بيلفت انتباهي في المثل ده انه الرب يسوع ما بيفرقش معاه العدد اللي انا عملته. فاللي خد اثنين جاب اثنين، اللي خد خمسة جاب خمسة. ممكن واحد يقف قدام كده ويقول اشمعنى اللي خد خمسة وانا بس خدت اثنين؟ لكن ده يمتدح وده يمتدح. ليه يمتدح؟
1: لانه اشتغل بيهم وعمل بيهم
0: ونسبة العائد 100%.
1: 100%.
0: فاللي خد اثنين جاب اثنين، نسبة العائد 100%. اللي خد خمسة جاب خمسة، نسبة العائد 100%. اللي جاب عشرة كذلك نفس الامر. مشكلة كانت في اللي خد واحد. اللي خد واحد ده عمل الكارثة اللي بنتكلم عليها، اكتنزها، طمرها في الارض. وادعى ادعاء خاطئ عن السيد، قال له انا عرفت انك مولى قاسي، بتاخد من حيث لم تضع وعايز تحصد من حيث لم تزرع، فانا خفت. بصي بصي الكلمه دي، انا خفت. اول ما الخوف بيخش قلوبنا بنتشل، فحتى الوزنات والموارد اللي في ايدينا ما بنعرفش ندورها وما بنعرفش نستثمرها، بنقوم دفننها في الارض. حد يقول لي طب لا ما اصل ده خد وزنه واحده، ما بيفرقش، بدليل ان في حد خد اثنين وحد خد خمسة وخد عشرة، وكل دول امتدحوا لان هم اعادوا تدوير الوزنات اللي في ايديهم. ده فكر الاستثمار وده فكر الادخار. يعني ايه بقى الادخار هنا في الحتة دي؟ يعني ان انا برغي كتير، لو عايزة تقطعيني في اي وقت قطعيني وانا هوقف كلام. يعني
1: no, please continue.
0: يعني ايه الادخار هنا وازاي نفرقه عن الاكتناز؟ انت بتقتطع الفلوس دي من اللي معاك عشان ايه؟ عشان قلبك خايف من المستقبل، فالقرش الابيض هينفعنا في اليوم الاسود. انت كده بتكتنز، وانا بقول لك والمسيح بيقول لك ان اللي هتكتنز ده عرضه للصوص وللسوس وللصدق.
1: طب اعمل ايه؟
0: انت بتدخر عشان اللي بتدخره ده هترجع تحطه في شغل بعد كده. مثال عمل، النهارده انا بقبض 10 مثلا، 10 جنيه. مش لازم نحط نسب يوسف، لكن في الاخر انا احتياجي قد ايه؟ احتياجي 4 مثلا، 5. وانا هشيل جزء منه للحاجات اللي ربنا عايز يتحرك بيها من خلال الامانه دي في شريعه موسى، على الاقل العشر. ممكن يبقى اكتر من العشر، لكن في جزء انا هشيله عشان هحطه في حاجه بعد كده. اضعف حاجه ممكن يتحط فيها الجزء اللي بيتشال ده هو في البنك ويجيب عائد، لان ده اضعف عائد يعني. لكن النهارده بقى في حاجات كتير ممكن نحط فيها الجزء المدخر ده، ممكن يتحط في ذهب. والذهب كمان مش استثمار بالمناسبه، يعني لو في ناس بتفتكر الذهب استثمار، الذهب مش استثمار. الذهب بيحافظ على القيمه الشرائيه للفلوس. يعني ليه؟ بسبب القيمه الشرائيه دي بتبوظ بسبب حاجه اللي اسمها الانفليشن او التضخم، او زي بلد زي حالتنا بتقيم كل حاجه بالدولار، الديفالويشن او تقدير العمله والتعويم واللي حصل. فقيمه الفلوس عشان تفضل بس على قيمتها ممكن تتحول لذهب، لكن ربنا عايزنا ناخد الكلام ده ونشغله فيجيب عائد. بشغله يعني ممكن احطه في ستوكات في البورصه. وهنا انا بحذر برضو من نقطه، لان البورصه احيانا بيؤخذ عنها سمعه سيئه. البورصه سمعه سيئه في المضاربه. يعني ايه المضاربه؟ يعني انا كان معايا 100 جنيه حطيتهم في سهم قليل، ولما السهم عالي رحت بايعه ب 150 جنيه فرحت. المكسب السريع 150 جنيه، طب ما تيجي نحطهم في سهم تاني، هوب نزلوا 70 جنيه. الناس بقى بتجيلها سكتات قلبيه، وناس بتمرض، وناس بتتشل بسبب المضاربه. فدخول البورصه في المضاربه ده حاجه غلط. لكن ان انا احطه في سهم، السهم ده بيكبر. فانا بعمل حاجتين، اولا بالمبلغ ده انا ببارك ناس، لان بفتح بيوت وبشغل ناس. ولان الفلوس دي اتحطت في شغل، فالفلوس هتجيب موارد، الموارد هتجيب موارد. هو ده فكر الاستثمار اللي ربنا حتى اتكلم عليه في المثل اللي كنا بنقوله، تخدت وزنتين شغلتهم.
1: طب انت بتتكلم هنا على مبالغ كبيرة.

0: واللي بيعمل يا دوب ومقضيه المرتب بتاعه يا دوب مش مقضي وبيستلف عشان يكمل الشهر
1: كويس
0: يعمل ايه؟
1: هرد عليكي في نقطتين. في النقطه دي نقطه منهم احنا قلناها من شويه انه اللي خد وزنتين كان ممكن يقول انا عشان ادورهم انا كنت محتاج اخد 10 زي اللي خد 10. لا خالص، انت معاك وزنتين هتتاجر بيهم. الحاجه الثانيه، مره كنت في اجتماع من الاجتماعات بقدم التعليم ده، وبعدين سالت الولاد قلت لهم لو كل واحد فيكم حصل وان جه في ايده 2 مليون دولار هتعملوا بيهم ايه؟ طبعا احلام الثراء الفاحش طفحت انا اسف في اللفظ يعني، فهلا ده انا هشتري عربيه واشتري فيلا وهروح اصيف فين واسافر فين، وبعدين في الاخر قلت لهم والفلوس تتبعزق وترجعوا تاني معكوش فلوس. وهي دي ثقافه الاستهلاكيه.
0: معظم الناس اللي بتكسب اللوتري وزين 5 years بيرجعوا مفلسين.
1: ليه؟
0: عشان استهلكوا، صرفوها.
1: عشان المايند سيت.
0: يس.
1: عقلية الاستهلاكية، العقلية اللي أنا هنا هدخل بقى في حتة روحية شوية. اللي رئيس هذا العالم عاوز يحطها في الناس عشان يفضلوا دايما
0: فقراء
1: تحت عبودية.
0: يس.
1: مش بس فقراء، تحت عبودية. في في في مبدأ كتابي كبير قوي ممكن نتكلم عنه بعد كده اسمه الحرية المالية. وإبليس مش عايز ولاد ربنا يبقوا في حرية مالية. وأنا هنا أنا بكرر، أنا مش بتكلم على إنجيل الرخاء ولا بتكلم إن ربنا عايزك تبقى غني وما بتمرضش ونو. الحرية المالية إن أنا ما بقاش تحت عبودية ممن إله المال، ما بقاش ممسوك من رقبتي ومستعبد لهذا الإله القاسي. بالمناسبة في نفس متى 6 المسيح بيفرق ما بين العملة في اليوناني اسمها هوبر خونتا، فالعملة أو الممتلكات دي اسمها هوبر خونتا. لكن لما يجي الآية بيقول لا يقدر أحد أن يخدم سيدين إما الله أو المال، هنا ما بيقولش على المال هوبر خونتا، بيقول مامون. مامون ده اسم رئاسة ساقطة، كائن حي مرتب تحت إبليس لإدارة الجشع باستخدام النقود.
0: واو واو. وده يعني لما احنا بنتكلم على روح الفقر ما قصدش الفقر اللي هو ما معكش ما معكش ما معكش، لكن الفقر ده مايند سيت.
1: مايند سيت وبالظبط. وده اللي بولس قاله، يعني الآية المشهورة اللي بنستخدمها أحيانا في وعظات، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إيه المناسبة اللي اتقالت فيها؟ بيقول أنا اتدربت اتعلمت إن أنا أستفضل وأن أجوع، أعيش باللي معايا، أعيش بأقل من اللي معايا. وبعد ده تمرين، بص بولس بيستخدم اتعلمت اتمرنت اتدربت، فده تغيير المايند سيت، ده تدريب بولس بيتكلم عليه. فحقيقة الفقر والغنى يا فت هي في الذهن مش في الموارد. وارجع بقى للسؤال اللي انت سألتيه، لو انا بقبض 10 جنيه او لو انا بقبض 100,000 جنيه مش فارق، العقلية هي العقلية. فانا بالعشرة جنيه ممكن يبقى معايا 4-5 جنيه بدبق اكلي عليهم، واربعة جنيه تانيين او 3 جنيه هدورهم هشتري بيهم اساتك وفلايات وشربات وابيعهم في المترو. اللي عايز يتاجر هيتاجر، واللي عايز يدور فلوس هيدور فلوس، هشتري بيهم مصاصات وابيعهم جنب مدرسة، هديهم لحد يشغلهم ويجيب لي العائد. ولو معايا 30,000 جنيه هعمل فيهم كده، ولو معايا 2 مليون دولار وما عنديش عقلية الاستثمار هيروحوا مني وهرجع تاني مفلس.
0: بالظبط.
1: وانا هنا مش بتكلم عشان يبقى بس معانا فلوس، نو. لانه خدي بالك الموارد اللي ربنا حطها في ايدينا هي بركتنا وبركة اخرين. فانا مؤتمن على الموارد دي ان انا ادورها لصالح المملكة. دي كلمة عايز اقف عندها.
0: وللأسف وقت البرنامج خلص، بس هنعمل حلقة تانية ونكمل فيها الكلام، لان الكلام ده خطير جدا وللزمن ده.
1: مين؟
0: امين. هنرجع مرة تانية في حلقة الأسبوع الجاي، وأنا فعلا بشجعكم تقولوا لكل أصحابكم وقرايبكم والناس اللي تهمكم اسمعوا الحلقات دي وشيروها. أرجوكم شيروا الحلقات دي لإنقاذ شعب، لإنقاذكم من الأيام اللي جاية. أحبائي دايما قولوا أنا علي الاختيار وهو علي التغيير. هو علي التغيير لما احنا بنختار صح. إيه رأيكم؟ نتقابل الحلقة الجاية وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: مساء الخير.
1: اهلا وسهلا بكم في جمعيه خلاص النفوس بشبرا. اهلا بالمشاهدين قناه الكارما. انا متاكد ان الرب هيدينا ليله رائعه من صنع الروح القدس. الكتاب بيقول انه ان اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هكون في الوسط. احنا اكتر من العدد ده كتير ولسه الناس جايه، ف رب هيباركنا لأن ده وعد الرب. بس احنا نتلقى البركة، ده أهم حاجة. خلينا نقرأ مع بعض جزء من مزمور 46 وجزء من مزمور 47. في الأيام اللي احنا بنمر بيها الناس بتقول إنها أيام مرة، أيام صعبة، لكن المؤمنين ليهم رأي تاني ورأي مختلف تماما. أولاد الله ليهم فكر غالي وكبير قوي. كنت في مكان النهاردة وناس قاعدة تتكلم عن الغلا وعن الناس الحاجات غليت والحكومة مش قادرة و و و فأنا قلت إنه مدام، وأنا كان وسط مجموعة بين كل الأديان، فقلت لهم بس الرب فوق الكل يقدر يسد احتياجاتنا ولا لا؟ قالوا ونعم بالله. قلت لهم خلاص، فمدام الله في وسطها فلن تتزعزع. عشان كده حبيت قوي مزمور 46. كتاب يقول الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى لو ايه، لو تزحزحت الأرض زي ما حصل في تركيا وحصل في سوريا وزلازل تزحزحت الأرض فعلا وقعت البيوت، مش هنخاف. لو انقلبت الجبال إلى قلب البحار مش هيهمنا، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بتموها، نهر سواقيه. طب وقف بقى، وقف، الدنيا دي كلها بقت صعبة جدا، إنه ضيقات وزحزحت الأرض وانقلبت الجبال، لكن احنا بنشوف منظر تاني، واقع تاني. نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، زابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ايه رأيكم في المواعيد دي؟ اللي مركز معايا هيقول مجدا وهللويا، واللي باصص لي بس كده مش هيقول مجدا وهللويا. ايه رايك في المواعيد دي؟
2: هللويا،
1: دي حقيقي. طب تعالوا بقى نقول له نعمل احنا ايه. نقول له يا جميع الامم صفقوا بالايادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج، لان الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الارض. يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا. تخيلوا، يختار لنا نصيبنا فخر يعقوب الذي يحبه. صعد الله بهتاف الرب بصوت السور، رنموا لله، رنموا، رنموا لملكنا، رنموا. خلينا نحن رؤوسنا للصلاة، نطلب وجه الرب. رب موجود، موجود. رب هيقول كلمته، هيقول كلمته، لكن الحاجة مسة إن احنا نستقبل الكلام ده. طب هنستقبله إزاي؟ هنستقبله لما نعلن كده، يا رب تعالى واملك على قلبي، تعالى وكلمني، تعالى وغيرني، تعالى وانقلني. يا رب محتاج قوي قوي قوي إنك تبارك الخادم، تبارك التسبيح والمرنم والمرنمين والعازفين، علشان يطلعوا جددا وعتقاء من قلبهم لينا، فنفرح بالرب اللي في وسطنا. يا رب بنعظمك، بنشكرك، بنعليك لوجودك الرائع في حياتنا وفي اجتماعنا. عظمك لأن احنا بنبص للظروف اللي حوالينا بواقع تاني خالص مختلف عن العالم. اشكرك من كل القلب لأن انت رافعنا على الأزرع الأبدية. سود بوجهك علينا، باركنا.

احفظنا، ادينا ان احنا نشبع بكلمتك، نسبح اسمك، ادينا ترنيم نرنم لاسمك وليك كل المجد. بنصلي في قلوبنا ان الرب يبارك الاخ باتريك وفريق التسبيح والعازفين، رب يديهم وقت حلو ويدينا وقت رائع معاه.

مساء الخير، ايه الاخبار؟ يمكن واحنا داخلين كده محضره تبقى حاجه جميله قوي. يمكن بحب انه في كل مره كده افتكر وافكر نفسي انه اوعى تتعود على دخولك للمكان ده، ودي بقى موضوع عاده بتخش وتقف كده من بعيد وتقول يا ده ربنا كان موجود في المكان وتمشي. لا، دي الحقيقة فرصة إنه تتقابل معاه شخصيا. دي الحقيقة فرصة إنه رغم الضغوطات ورغم الشكاوي اللي يمكن كل الناس بتشتكي حوالينا بيها وإحنا أولهم، بس أنا جاي أتقابل معاه أخد حاجة منه مختلفة. مش هيسدد لي احتياجاتي، مش هيخلص لي المواضيع، لا، هتقابل معاه مقابلة شخصية. هعرف أشوفه فلساني يغني بكلامه. أنا مش عايز أكون زي شعب إسرائيل اللي شاف الله لما ظهر ليهم فقال لأ يا موسى روح أنت قابله وقول لنا هو عايز يقول إيه. لأ، أنا عايز أكون زي موسى اللي طلع الجبل عشان يشوفه. أمين. تعالوا نوطي راسنا ونصلي كده في بداية وقتنا. قول له يا رب أنا مش عايز أدخل الاجتماع وابقى باصص على الناس وابقى باصص على انه انت موجود في المكان امين، بس انا مش هتقابل معاك. عرفني يا رب انت عايز تقول ايه، بس انا مش هتقابل معاك. لا، اقول له يا رب انا عايز اتقابل معاك النهارده، عايزك تكلمني انا بصوره شخصيه، عايز اشوفك النهارده، عايز اختبر حضورك النهارده، عايز اصعد على الجبل. مش عايز استنى اقول خلص انت وقول لي هتعمل ايه، خلص انت قول لنا كده الخلاصه اللي ربنا عايزها مننا. لا لا لا، انا عايز استمتع بالوقت ده، انا عايز استمتع بالعلاقه دي، انا عايز استمتع بالمقابله دي.

0: يسوع.
1: اه يا رب انت وسط الازمات وعدك مضمون. يمكن يا رب اوقات كتير ايماننا ضعف، يمكن اوقات كتير عينينا اتشالت من عليك، لكن احنا جايين يا رب نبص عليك من تاني، جايين يا رب نقول لك اعن ضعف ايماننا. قعدنا نركز يا رب ازاي نحل الازمات، لكن نسينا وعدك يا رب، نسينا وعدك انك موجود انت في الوسط، انك انت يا رب المسؤول عن الاحتياجات دي، انت المسؤول يا رب عن حل الازمات. احنا بس نتبعك، احنا بس ندور على مشيئتك، احنا بس ندور عليك في كل يوم، في صلاتنا، في كلامنا مع الناس، في شغلنا. علمنا ندور عليك، ما نبصش على ازمات. ابليس بيعرف يكبر الازمات كويس قوي عشان نعرف ننشغل بيها عنك، لكن يا رب تعالى انت وركز عينينا تاني عليك مش على ازمات، فنعرف نسبحك، فنعرف يا رب نهد اسوار، فنعرف نقول اعلى الاسوار هندوس عبرين، لان احنا عارفين نبص عليك، مش بنطلعها بقوتنا، مش بنطلعها بشطارتنا، احنا باصين عليك فالاسوار دي بتقع. ده ايماننا يا رب، ودي ثقتنا فيك، قوي ايماني يا رب، قوي ايماني لاني ضعفت، قوي ايماني لاني ركزت مع العيان كتير قوي وعنايا اتشالت من عليك. كمل كده وقت صلاة، أقول له يا رب قوي إيماني من تاني، قومني من تاني. هل تحيا هذه العظام يا رب؟ إحنا جايين لك كالعظام اليابسة اللي نسينا دورنا ونسينا هدفنا، أحينا من تاني يا رب في محضرك، تعود وتدي جمال. نعرف نشوفك يا رب، نعرف نختبر الجمال ده، لأن عينينا مش على الأزمات، عينينا عليك أنت.

عايز أشارككم بحاجة كده ونكمل وقت تسبيحنا. في الموعظة على الجبل لما يسوع كان بيتكلم بيقول أنتم نور العالم، بس ما بيكتفيش عند الحتة دي، بيقول أنتم نور العالم، بس النور لما بيبقى موضوع مش بيستخبى، النور مش بنخبيه، النور بنعمله إيه؟ بنحطه في أعلى مكان عشان يكون بيظهر للناس. الحقيقة بفكر كده، إحنا لو إحنا معتبرين نفسنا نور للعالم، لو إحنا عارفين نخضع ليه، إحنا قادرين نكون النور المرفوع ده اللي بينور للناس، ولا إحنا مستخبيين؟ وهل إحنا عارفين ناخد النور منه ونعرف نديه للناس حوالينا، ولا إحنا فاكرين إن إحنا منورين، ولا إحنا فاكرين إن إحنا واخدين نور حقيقي؟

بس اللي بيحصل ان احنا بندي النور من عندنا فبيبقى بلا قيمه وبلا هدف وما بيعملش عمله. هي زي الملح الفاسد. احنا الكنيسه عليها دور ان هي تكون النور الموضوع على جبل، النور اللي بينور للناس حواليها، الملح اللي بيملح، مش اللي ظاهر ان هو ملح بس تيجي تاكله تلاقيه ملوش فايده، تلاقيه فسد، تلاقيه ما ينفعش غير ان هو يداس بالاقدام ويترمي. يمكن عايزين نختبر الحياه دي معاه، بس بعد ما نختبر هل احنا عارفين نطلع للناس، ولا احنا عايزين بس نشبع، ولا احنا عايزين ظروفنا تتحل، ولا احنا جايين بنحكي ربنا عن ظروفنا حل مشاكلنا واحنا تمام؟ لا لا، هدفك مش انك تحل مشاكلك وتمام، هدفك انك عينيك ما تركزش على مشاكلك بل تركز على ملكوته، وهو هيعرف ينور بيك، وهو هيعرف يثمر بيك، وهو هيعرف يستخدمك كملح بيملح ملح حقيقي. مش عارف اكون ملح حقيقي غير وانا ملتصق بيه، بس اكون فاكر ان انا عندي هدف، ان انا مش بلتصق بيه عشان انا ابقى انا مبسوط، انا بلتصق بيه عشان عايز اكرمه وعايز اخدمه. امين. ترجمة جاية بتقول حياتنا عايشينها للي فدانا، بتقول كده القرار يا كنيسة افرحي، جاي المسيح انت عليك دور انك تفرحي وتعليني الفرح ده للناس. تيجي نقوم نقف كده واحنا بنرنم الترنيمة دي واحنا بنقول حياتنا عايشينها للي فدانا.

لا أعبد سواك ولا أرضي إلاك، وتكون أنت الملك يا رب الممجد. تاخد يا رب المجد في وسطنا، ويرتفع اسمك يا رب في كنيستنا، ويرتفع اسمك يا رب واحنا مجتمعين كجسد. يا رب تكون انت السيد، جعلنا ندرك يا رب انه انت حياة المسيحية. احنا مش بنعيش بقوانين، مش بنعيش بطرق، احنا بنعيش بيك انت، انت الهدف وانت الغاية وانت كل حاجة. يا رب عايزين نعبدك، لا نعبد سواك ولا نرضي إلاك. يا روح الله تعالى نور فينا فنعرف نضيء حوالينا، نعرف يا رب نوضع على حتة عالية فالناس تشوف النور ده، فيروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يا رب علمنا حتى لو كانت علاقتنا معاك ما كانتش علاقة الأب، علمنا يا رب ندخل في علاقة جديدة مختلفة معاك، علاقة أبوة، نختبر يا رب العمق، ونختبر العلاقة، ونختبر الجمال يا رب في علاقتك.

خلي كده في وقت قدامنا دقايق، استغل الدقايق دي انك تكلمه. قول له يا رب انا اتعاملت معاك كتير قوي كإله بعيد، علمني اختبر الأبوة دي، علمني اختبر العلاقة القوية دي، علمني اختبر اني اقعد في محضرك المسك، مش هكون بخش يا رب بطرق معينة، هكون بخش عشان انا عايز اخد الوقت ده يتحسب ان انا خدت الوقت ده معاك، لا انا عايز استمتع بالعلاقة دي يا رب.

نفسي نختم بالعدد ده تاني، حياتنا عايشينها للي فدانا. وانت بتصلي قول يا رب انا عايز اعيش لك الحياه دي، انا عايز اعرف اكون مكرس ليك.

مجد للرب. الرب خدنا في رحلة سماوية كده وطيرنا وما نزلناش، لكن احنا ما زلنا طايرين، ما زال في الأجواء السماوية وما زلنا في الأجواء الروحية. رب إله عظيم، زي ما قال باتريك، هل احنا بنستمتع بالرب؟ نستمتع بيه في اجتماع، ده رائع، لكن هل لينا فرصة كل يوم نستمتع بيه، نشبع بيه، نصحى من الصبح بدري قبل ما نروح أشغالنا وقبل ما نروح عملنا وقبل ما نتحرك، نقعد قاعدة رائعة هادية كده نشبع بيه ونتلذذ بيه؟ ولا احنا طياري ممكن 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة ونجري؟ لا، بشجعك وبشجعك، خدي وقت قدام الرب الصبح، خد وقت قدام الرب الصبح، هتفرق معاك جدا جدا جدا، وهتنطلق انطلاقة غير عادية. خلينا نقف نصلي، نطلب وجه الرب في الايام في الخدمه، وهنصلي لاجل شويه حاجات مهمه قوي. اللي قادر يقف يبقى حلو قوي. هاليلويا هاليلويا. رب موجود في وسطنا، انا متاكد ان كل الكلام اللي بنطلعه من افواهنا هو بيستمع ويستجيب. اللي مصدق جدا جدا يصلي معايا، لان انا مصدق قوي إنه الكلمة المنطوقة لها سلطان، لها سلطان غير عادي في الأجواء السماوية. فلما نقول له باركنا هيباركنا، لما نقول له استخدمنا هيستخدمنا، لما نقول له انتهر إبليس انتهر إبليس، هيعمل كل اللي احنا نطلبه، بس نطلب وجه الرب. عشان كده خلينا في الوقت اللي جاي نعلن احتياجنا للرب. أنت محتاج للرب ولا أنت جاي كعادة؟ لو محتاج للرب طالب الرب، قول له يا رب أنا محتاج تكلمني. الوعظ مش ساحر، لكن الوعظ بيجيب كلام الله ليك، لكن انت كمان ليك دور ان انت تستقبل كلمة الله. فقول له يا رب كلمني، فهمني، خليني ادرك الامور الروحية، خليني اعلى فوق الهموم والمتاعب. قول له كلمني النهاردة في الموضوع الفلاني، انا محتاج لك، انا مشتاق لك، انا محتاج لكلمة، كلمة حقيقية منك يا رب. واللي تعبان يجي يقول له رب أنا محتاج تشفيني من كل مرض ومن كل ألم ومن كل تعب. واللي تعبان نفسيا وعنده مشاكل في الشغل وعنده مشاكل مادية، مين غير

غيره، مين غيره؟ اعلن كده، اعلن يا رب محتاجين، محتاجين حرية، حرية من القيود المادية، حرية من قيود الزمنية، حرية من القيود الجسدية والمرض اللي بيخلينا ما نتحركش بسهولة. قول له رب حررني، حرر جسدي، شفيني. وصلي كمان لأجل كل واحد وكل واحدة غالية على قلبك وغالية على قلبك، قوله بالاسم، انطق بالاسم، قول له يا رب اذكر فلان، اذكر فلانة، اذكر فلان الفلاني اللي بحبه واللي حتى مش بحبه، اذكرني، اذكره واشفيه واحميه. اعلن كده، اعلن، اعلن في روح شفاء. انا مصدق كده الله بيطلق روح شفاء. فلما يطلق روح الشفاء مد ايدك كده. لما في مرقس 4 يقول الكتاب ان الرب يسوع لما كان موجود كان الكل بيجي إليه، وكل من كان ليه مرض برأ من المرض وخف وشفية، لانه كانوا جايين واثقين في السيد انه يقدر. خلينا كمان نصلي لأجل بلدنا، حقيقي اقتصاد بلدنا، سياسة بلدنا، أمان بلدنا، رئيس بلدنا، حكومة بلدنا. صدقوني، صدقوني مصر محفوظة بصلاتكم أيها القديسين. عشان كده ارفع صلاة، قول يا رب رئيس الجمهورية، الحكومة، يا رب محتاجين لمسة من يسوع للاقتصاد مصر، توقع كل أعمال إبليس من كل الدول اللي بتحاربنا، ومن كل الشياطين اللي بتحاربنا، ومن كل الأمور اللي بتحاربنا، وتعلن سلطانك في أرض مصر فتبرئ مصر، ويتحرر مصر من قيد الفقر والجوع والمرض، وتكون مصر للمسيح. خلينا نصلي لأجل أخونا الأسيس اللي يخدمنا النهاردة، الأسيس توفيق دانيال. مين غيرك يا رب يقدر يلمس لمسة خاصة لأجل أخويا؟ أنا بصلي يا رب أنك توشحه بقوة من الأعالي وتباركه بكل بركة روحية. كمان بصلي لأجل فريق ترنيم ولأجل باتريك أنك تستخدمهم بقوة في كل مكان، والعازفين. أشكرك لأنك سمعت واستجابت، ولي كل المجد. هاليلويا. رب موجود في الوسط، وموجود بقى في الاجتماعات دي، موجود في الاجتماعات العامة حد وثلاث وخميس الساعة 7:30، وموجود يوم الاثنين اجتماع الحكمة، وموجود يوم الأربع اجتماع السيدات الساعة 5، اجتماع الحكمة الساعة 10، واجتماعات الصلاة. اللي لو الاجتماع ده اتملى وكان فيه اجتماع صلاة، أنا متأكد إنه مصر هتولع، لأنه اجتماع أساس حياتنا الروحية اجتماعات الصلاة. في اجتماعين صلاة، صلاة يوم الجمعة من 8-10 صباحا، وصلاة يوم السبت من 7-9 مساء. يوم الجمعة حدث ولا حرج، العلية الصبح بتبارك بقى، بتصلي لأجل وتعمل بخور لأجل اجتماع مدارس الأحد الساعة 11:30 أو 12، وبعدين اجتماع إعدادي، بعدين اجتماع ثانوي، بعدين اجتماع جامعة، وفي اجتماع أسرة الساعة 11:30. يعني تعالى وابعت ولادك وابعت أحفادك واملى بيتك بتسبيح وهتافات للرب. مبسوطين جدا لوجود الأسيس توفيق دانيال. نصلي في قلوبنا أن الرب يستخدمه بقوة.

مساء الخير. سعيد حبايبي أكون وسطيكم متكلما لكم بكلمة الرب اللي بأثق فيها وبثق في سلطانها. الرب اللي قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. دعونا مع بعض نقف نسمع كلمة الرب المقروءة ثم ترتاح ونسمعها مشروحة. حقيقة كنت في حيرة بين موضوعين، لكن بترك وهو بيرنم جاب سيرة الموعظة على الجبل. جنبي يا أخويا ناجح لوندي، فقلت له أشكر الله، ربنا خلاص اختار اللي أنا أتكلم فيه. أنا في حيرة أتكلم فين، لكن مجرد ما بترك قال

في الموعظة على الجبل وجاب سيرة الموعظة على الجبل، دي واحدة من اتنين كنت محتار بينهم. من إنجيل متى إصحاح 25، متى 25، عفوا متى 6 عدد 25، آسف، إنجيل متى إصحاح 6 عدد 25. في حاجة هتظهر معنا في السكرين، متى 6، عدد 25. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا إلى زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. تفضلوا ارتاحوا. أحب، من فترة طويلة كنت سمعت حد بيتكلم في الجزء ده وفرق معايا كتير من سنين عديدة، لكن للأمانة فضل محفور جوايا ومخزون. ولما عدينا الفترة الأخيرة دي ولا سيما الشهر الأخير والأسبوعين الأخرانيين وبلادنا بتمر بوقت عصيب اقتصاديا، أعتقد كلنا شعرين بيه، الفقراء والأغنياء شعرين إن في نقلات، بس مش لقدام لكن في نقلات لورا. الظروف الاقتصادية بتعبر على الكل صعب، لكن نفسي من خلال الباراجراف اللي قريته على مسامع حضراتكم ومن امبارح مشغول بيه وشاركت بيه وعايز أشارك حضراتكم بيه في الجمعية، إن مشغول بيه جدا إنها تكون رسالة بنعمة الرب طمأنينة لنفوس كتير وسط الغلاء الفاحش، وإن كان عالميا لكن في مصر يمكن زايد شوية، وسط الاقتصاد اللي تعبان بينهار، وسط الإمكانيات اللي أصبحت قليلة، اللي معاه الآن لأن اللي معاه بيفقد قيمته. فإن كان الجنيه بيفرق، المليون دلوقتي ما عادش، المئة ألف ما عادتش، اللي معاه ألوف قليلة أو جنيهات قليلة القيمة قلت. طب واللي معهوش، ما بالك اللي معاه تعبان، أما اللي معهوش يعمل إيه؟ غرضي من عظة الليلة بنعمة الرب أن الرب يعطينا أن نعود فنجدد الثقة في الرب. حد يقول معايا أمين؟ الهدف اللي مشغول بيه جدا أن نعود فنجدد الثقة في الرب. مرات كتير بيعملوا حاجة في مجلس الشعب، لما يكون المجلس وأعضاء المجلس مبسوطين من أداء الحكومة بيعملوا حاجة حضراتكم أكيد عارفينها، يقول نجدد الثقة في الحكومة، نجدد الثقة لفترة تاني للرئاسة. بمعنى أن الفترة والريادة والقيادة الفترة اللي فاتت كان الشعب رضى عنها، ونحن كنواب نجدد الثقة وبنقول كل حاجة يبقى كما هو. نفس الليلة نعمل نفس الأمر، بس مش مع الرئاسة ولا مع الحكومة، مع كل تقديرها لأدائها، لكن نفسي نعمل كده مع الملك العظيم اللي بيقود حياتنا. نقول له الليلة نحن نجدد ثقتنا فيك يا رب، وإن كانت الأوضاع مش باين لها، وإن كانت الأوضاع ضبابية، وإن كانت الأوضاع شكلها صعب، لكن أؤكد ليكم أننا عندما نجدد الثقة في الرب ونقول له نبايعك ملكا من جديد على حياتنا. حد يقول معايا أمين؟ بجد بجد نقول له فعلا فعلا مطمنين لك، أمنتك وأمنتك على

كل ما عندي. يا أحب أقول بكل سرعة الجزء اللي قريته على مسامح حضراتكم جزء من عظة شهيرة وسط عظات كتير المسيح تبارك اسمه وعظها، لكن العظة دي بيسموها الموعظة على الجبل. العظة دي شهيرة لأسباب كثيرة، أسباب كتيرة، من ضمن الأسباب الكتيرة اللي خلتها شهيرة إنها أطول عظة وعظها المسيح، فأخذت جزء في كلمة الله، متى 5، متى 6، متى 7. إذن أخذت في كلمة الله كم جزء؟ كم إصحاح؟ 3 إصحاحات. ما جعل أيضا هذه العظة أنها عظة شهيرة لأنها بيسموها عظة شاملة. شاملة يعني إيه؟ يعني فيها الله تكلم على علاقاتك وعلاقات المؤمنين مع الله، فحط 3 صاد، حط الصوم والصدقة والصيام، فقال متى صمت، متى صليت، متى أعطيت صدقة، فقال في علاقتك مع الله في الصوم في الصلاة في الصدقة، حط كمان في العلاقات مع العائلات، فتكلم عن قضية الزنا وتكلم عن قضية الطلاق وتكلم عن قضية أن الأبناء يكرمون الأبناء يكرمون، قولوا معايا من فضلكم الأباء، وتكلم عن العلاقة مع الآخر، فقال الرب بما معناه أن الغفران قبل القربان عندما قال متى ذهبت لتقدم قربانك وتذكرت أن لأخيك شيء، اذهب واصطلح مع أخيك أولا ثم قدم قربانك. تكلم في العلاقات مع النفس، كلمك عن نفسك، وأهم ما تكلم علشان أكون بإيجاز وإنجاز، تكلم عن النفس هنا فقال لا تهتموا لحياتكم، مرة تاني قال لا تخافوا، فتكلم عن الاضطرابات اللي بتجينا نتيجة الاهتمامات. 3 مرات في إصحاح 6 متى 6 يقول لا تهتموا. يعني لا نهتم؟ ما ينفعش حضرتك بتقول كلام نظري، يعني ما نهتمش؟ أخويا العزيز أرجو تاخد لبالك، الرب لما قال أخت الفاضلة لما قال لا تهتموا ما بيقصدش أبدا يعني توكل كده وامشيها وارميها على الله وامشي بدون حسابات، لا، هو اللي تبارك اسمه قال من منكم أراد أن يبني برجا فليجلس ويحسب النفق أولا لئلا يبدأ وما يعرفش يكمل. يبقى الله مع الحساب ولا مش مع الحساب؟ لا، أسمع من حضراتكم مرة، قال كمان قال ملك هيقابل ملك، عد جيشك وعد جيش العدو، إن لقيت إنك مش قادر تخوض المعركة نتيجة إن أعدادك قليلة ارسل سفارة واصنع سلاما وصلحا. إذن الله ليس ضد أبدا أنك تحسبها، لكن أرجوك ما تحسبهاش بعقلك بس، لكن احسبها بعقلك وانت على ركبك، حد معايا؟ وعلى فكرك لا تعتمد. ما أقولك بالأمانة بالحسابات مش هتجيب معاك، حد موافق؟ ما هي بالحسابات مش هتظبط، مش ظابطة. لا يكفيهم خبز، اسمع معنا حضراتكم، ب200 واحنا معناش. حضرتك بالحسابات اللي جاي مش قد اللي ما تقوله، مش ده واقع ولا ايه رأيكم؟ الحسابات مش هتجيب معاك. بس اسمعني، أما لما الرب بيقول لا تهتموا كان يقصد ماذا؟ يريد أن يقول على قد ما افهم انكم لا تحولوا الاهتمامات الى هموم. يعني وانتم بتهتموا بلاش تتهموا، يا رب تكون واصله. بلاش وانتم بتهتموا تتهموا، يعني الاهتمام ما يبقاش هم ولا غم، لان الغم في قلب الرجل. طب اسالك، إن كان في قلب الرجل يحنيه ماذا سيفعل فيك يا ضعيفة يا مسكينة؟ إذا كان يحني الراجل يعمل إيه في حضرتك؟ يقطم وسطك، صح كده؟ صح، أشكرك. صدقوني إحنا مش قد الهموم، إحنا مش قد الهموم. أما أعمل إيه؟ أعقلها وتوكل؟ لا يا عزيزي. أما أعمل إيه؟ أعمل إيه في وسط الأمور والظروف اللي بنعدي فيها؟ نفس الليلة نجتمع ونجدد، قولوا يا ناس كم واحد يجدد ثقته في المسيح،
كم واحد يقول له بابا يوعك ملك ورئيس على حياتي من جديد.

0: مش ما أناشدك تعمل كده بتتفضل على الرب، لا صدقني ده الخيرك انك تشعر الليلة وتمتلئ بهذا الكلام والقناعة ان ليك واحد مسؤول عنك، مسؤول عنك. خلينا اقول بكل سرعة، الايام اللي احنا فيها الشيطان بيلعب على الكل، فقراء ام اغنياء؟ لا اسمع، اسمع كل الجمعية، بيلعب على مين؟
1: على
0: الفقير ولا الغني؟ متى 13 حط لنا 7 امثال سماهم امثال الملكوت. في مثل منهم بتاع الزارع قال ان في حبوب وقعت بين الشوك، اسمع عليه، مثل الشوك بتعبير، قال هموم الحياة وغرور الغنى. هموم الحياة تخص مين؟ الفقير. طب والغرور بتاع الغنى؟ أتاري الفقر إبليس. قولوا أنتوا لسايب فقير ولا غني، وفي الأيام دي شغال على الكل، مع الفقير يقول له هتجيب منين، ومع الغني يقول له اللي معاك القيمة قلت هتتصرف إزاي. دايما بقول المتين كان عارفين زمان، أنا بتاع زمان برضو يعني، عارفين زمان كان الجنيه اسمه لحلوح. ليه؟ ليه يا اخي ناجح؟ لانه كان بيعمل ايه في البني ادم؟ يلحلحه. دلوقتي لا جنيه بتلحلح ولا 100 بتلحلح، ما حدش العمله ما بتلحلحش. بس عايز اقول لك كل شيء من حولنا يتغير لكن يسوع يدوم، هيفضل هو هو امس. كم واحد يعظمه معايا ويقول له بشكرك لأنك ستظل أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. اسمع الرب تبارك اسمه قال إيه؟ قال لا تهتموا، 3 مرات بقول لحضراتكم يقول لا تهتموا، لا تهتموا بشيء بشيء بشيء بالمفرد بشيء، اوعى تهتم بحاجة. طب وندحك علي إبليس ودخل لي واحد هم، راح قال آية تاني ملقين، يعني ايه؟ يعني ما تهتمش من اساسه. طب ابليس انضحك عليك ودخل لك هم، خده واعمل ايه فيه؟ ارميه على ربنا، ارميه. طب وانضحك عليا وتكاتلت عليا الهموم عند كثرت في داخلي، اسمح للتعزيات تدخل الى قلبك فتطرد الهموم. اسمح كما يقول في يوحنا، اسمع يقول ايه؟ ان محبه الله تطرد الخوف، المحبة تطرد الخوف والتعزية تطرد الهموم. اسمح لتعزيات الله تدخل قلبك تتسلل إليك فتطرد مخاوفك، وتقول أزال مخاوفي مني ومنحني. يا أحبة إن كان يعمل على الفقير ويعمل على الأغنياء، لكن الرب حط 3 أمور بيشغلوا الناس. لا تهتموا بأجسادكم ماذا تأكل أو بماذا تشرب، ولا لحياتكم بماذا تأكل أو تشرب، ولا لأجسادكم بماذا تلبس. توافقني أن تقريبا دول 3 أمور اللي، بس ده أيام المسيح، صدقني دلوقتي الدنيا اختلفت أكتر. ومنين أدفع الغاز؟ ومنين أدفع النور كهرباء؟ ومنين المواصلات؟ ومنين الأدوية والعلاج؟ الاحتياجات زادت. دعونا نتكلم من واقع عايشينه، الاحتياجات زاد. بس ازاي؟ ازاي؟ انا ما بقدرش اغير الواقع، بس هعمل ايه؟ اسمعني من فضلك. الرب قال لا تهتموا، على الاقل عندي 3 اسباب بيشير علينا بيهم الرب ما تهتمش، واتفقنا ما تهتمش يعني ما تعودش الهم ولا تحول الاهتمام إلى هم وغم. الأمر الأولاني اللي نفسي تاخد لبالك منه، لأن اهتمامك لن يغير الواقع. حد موافق؟ اهتم زي ما أنت عايز، هتعمل إيه؟ وصل 67، طب وعدى كمان، هتعمل إيه؟ هتنزله؟ لا رد عليا بجد، يعني حضرتك كده اهتميت وقعدت تفكر وتفكر، فمن كتر التفكير صعبت عليهم راح قالوا نزلوا 20-30 جنيه. أنت لن تغير، رد عليا، الواقع بيفضل

قالوا السيد من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراعا؟ بس خلينا أوضح، هو ما كانش يقصد يطول نفسه، وهي فعلا باينة اهي، وما كانش بيتكلم على دي، مش على دي خالص. أما ليه يزيد على قامته زراعا؟ فاكرين لما صلى المختبر وقال له حياتي هي؟ فيقصد التعبير الأصل هنا بيقول ما تقدرش تطول عمرك، مش طولك. مين بيقدر يزيد على عمره زراعا أو شبرا؟ يعني يقدر يطولها سنة ولا نص سنة ولا شهر.

حددت له أجلا فلا يتجاوزه. إذن دعونا نتفق أننا لا نهتم لأننا لن نغير الواقع. الأمر الثاني أن الهم سيفقدك، هم اليوم سيفقدك حلاوة الغد، عفوا هم الغد سيفقدك حلاوة اليوم. يعني حضرتك قعدت تهتم ببكرة، هتتهم وتتغم النهاردة ولو بقى وبكرة. لكن لو ابتديت تستمتع باليوم وسيب بكرة لصاحب بكرة. فاكرين قصة جحا؟ لما الملك أصر عايز واحد يعلم الحمار الكلام، يخلي الحمار ينطق، راح له جحا قال له ده أنا خلوه لك يتكلم لغات. قال له إزاي؟ قال له بس تمنحني من العمر 3 سنوات. قال له ليك مقابل، ربيه هذبه أكله أحلى أكل وليك مني مصروف كبير. قال له وأنا هرجحهولك بعد 3 سنين بينطق باللغات. وهو ماشي بيه صاحبه بيقول له أنت مجنون، حمار اللي في 3 سنين ولا 30 سنة ينطق؟ عمر الحمار ما هينطق. قال له يا عم أنا أخذ الفلوس وأتمتع بيها، وفي 3 سنين يمكن يموت الحمار ويمكن أموت أنا أو الملك يموت. سيبني أعيش يومي. من فضلك إن اهتماماتك لن تغير الواقع. في واحد تاني يغير الأوقات. كم واحد يعظمه معايا ويقول له بصدق إنك أنت اللي تغير، عشان كده أنا مش ههتم. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك. ما تقول هللويا، إلهك حي ما بينامش. لكن الرب وضع سبب ثالث ما تهتمش، لأن حضراتكم وحضرتي مصممين. التصميم الديزاين بتاعنا ما يشيلش حمولة إلا يوم. حد سمعني؟ عشان كده قال لا تهتموا بالغد، يكفي اليوم. انت عارف الكوبري وانت طالع لما يقول لك مثلا، انا ما اعرفش مش قادر اتذكر، لما يقول لك حمولة 10 طن، يعني ايه؟ يعني الكوبري ده ما تحطش عليه 15 ولا 12 طن هيعمل ايه بيك؟ هيوعى بيك. حضرتك حضرتي مصمم تشيل حمولة وهم، فما تفكرش في بكرة. انت تقدرش، انت غلبان. صدقني انا وحضراتكم غلابة مساكين، مصممين الديزاين بتاعنا كده، ما نقدرش نشيل حمولة كبيرة كبيرة. فمن فضلك قول للرب ساعدني يا رب انني لا، قولوا معايا بقى، واتفقنا يعني لا اهتم يعني لا ما تتغمش. لكن عايز اروح بكل سرعة ابدأ العظة وما تقلقش يا عزيزي. اقول بس طب هتطمننا بايه يا رب؟ نعمل ايه علشان ما نتغمش والاخبار اللي بتيجي تغم؟ عندي من الافكار 3. 1 شغل مخك. 2 صدق وعوده. 3 اتأمل في معاملاته. حد سمعني؟ ما تيجي نقولهم. 1 شغل مخك. 2 صدق الوعد. 3 اتأمل في اللي عمله معاك، معاملاته اختباراته. أبدأ ب1. قلت لحضرتك اعمل ايه؟ تقول لي ما اللي تعبني أساسا؟ أنا مشغل مخي وأنت جاي تقول لي شغل مخك، ما ده اللي تعبني. يا ريتني أعرف أفصل. صدقني لو أعرف أفصل كان ارتحت. ومن حضرتك جاي تقول لي شغل مخك؟ يا عزيزي من فضلك لا تشغل مخك، لا تعمل بمخك بالانفصال عن الله. لما ادوا تقرير وقالوا ما نقدرش ال10، الاثنين قالوا قادرون بالله على امتلاكها. قول بيها اقدر. حد يقول امين؟ بص يا حبايب، لما بقول لك شغل مخك، اعمال العقل تشغيل المخ ده نعمه ولا نقمه؟ اوعى تقول ان العقل زينه.

الزينة، مش فانوس رمضان. العقل علشان مرة واحد جه يتكلم مع الرب تبارك اسمه، فالرب بصله واسمع الكتاب يقول ايه؟ وأحبه لأنه أجاب بعقل. أول تاني واحد جاي يناقش المسيح، فالمسيح راح بصله وأعجب بيه وحبه. ليه يا رب حبيته؟ قال أصله بيجاوب بعقل. إذا ربنا عايز قول معايا، شغل عقلك في منطق. ما هو المنطق؟ اوعوا تقولوا لي يطب ساكت ما يحطش، مش ده المنطق. ما هو المنطق؟ بما ان، اذا تعالوا نشوف بما ان ايه. بما ان، واعتقد توافقوني لما هقول بما ان، اسمع بيقول لهم في عدد 25 بيقول لهم ايه؟ عدد 25 من متى 6. اشكرك الغالي. لذلك اقول لكم لا تهتموا، لا اسمع الجمعيه كلها قولوا معايا، لا تهتموا بما تاكلون وبما تشربون، ولا لاجسادكم بما، اليست الحياه، سؤال لحضرتك، ماذا كان يقصد اي نوع من الحياه اللي هي افضل من الطعام؟ اقول لنا ليك الحياه التي وهبها لك. ما هي الحياه؟ هذه هي الحياه الابديه، ان يعرفوك. إذن بيقول اللي اداك الحياة بالعقل يا ناس، اللي اداك الحياة الأبدية اللي كان تمنها، أسمع، كان تمنها دم ابن الله معلق بين سماء وأرض. اللي اداكم الحياة المدفوعة التمن اللي منزلش من على الصليب إلا لما قال قد، اللي كانوا بيدي ختم خالص مع السكر، كانوا بيقول لك خلاص ترنم وتقول وفى ديوني وفى ديوني وفى ديوني. يسوع بعد الذل بقيت فرحان وتمتعت وفي السماء. طب اللي وهب لك المكان اللي في السماء ودفع دم قلبه فيه، مش هيوفر لك أكلك وشربك؟ مش ده العقل بيقول؟ شغل مخك. ينفع يا ناس اللي اداك الغالي ما يدكش؟ قولوا انتوا تصدقوها دي. دايما بضرب المثل ده، اتخيلوا ربنا اكرمني بفيلا في الرحاب، قولوا امين، قولوا امين، وتبرعت بيها للدكتور صفوت، ما تقولوا امين. اديتها للدكتور صفوت من بابها بمفتاحها، بس وانا طالع قلت له في لمبه خدها، لمبة، عطيني فيلا ما تردوا عليا، وبتبص على لمبة يا راجل، لمبة لا هي للذكرى ولا هي مش عارف من غلاوة مين ولا ورثها، لمبة لا تعقل. طب اسمع بقى، الذي لم يشفق على ابنه. كم واحد يقول هللويا؟ فكيف يا ناس، فكيف يا ناس؟ سؤال استنكار استفهام، سميه زي ما تسميه، فكيف لا يهبنا معه أيضا؟ عارف أحلى عبارة وكلمة في الآية دي إيه؟ هقول تاني وفكر معايا. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، فكيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ أروح حتة بتعزيني معه، هو هيديني كل حاجة بس لما أبقى، ما تقول هللويا، إلزق فيه وثق فيه. شغل عقلك، شغل مخك. اللي اداك حياة أبدية تمنها دمه مش هيديلك احتياجات البرية؟ ينفع يا ناس؟ أول حاجة كمان في إعمال العقل، من أعطاك الجسد بتركيبته المعقدة ألا يعطيك ملبس الجسد؟ أقول تاني، يعني إيه تركيبته؟ أنتوا عارفين إن ده متعقد، تركيبة غريبة؟ على سبيل المثال، هو ده غالي ولا رخيص؟ طب تعالوا نفصصه وشوفه. عارف عندك كليتين بكام؟ إيه؟ مش متابعين السوق؟ أتكلم بجد، الكلية كانت ب200 و300، دلوقتي معرفش مع الدولار بقت بكام؟ 200,000. زمانها وصلت 400 و500، يعني وصلت عندك 2 كلية لا تقل عن 1,000,000.
عندك الدرس بتزيد.

درع بكام؟ 10,000 اعتقد. عندك 32 غير 4 عاقل. اضرب حضرتك. على الاقل عندك اللول اللي في بقك ده اللي حاططه لك لا يقل عن 350,000. عندك الكبد اللي شغال وانت ولا دريان بيه، الفص منه. عندك عين ب 512 ميجا بكسل. انت فرحان بالموبايل اللي ما اعرفش كم ميجا بكسل. عندك عين نت يفيدنا فيها الدكتور صفوت. شوف العين القرنية والشبكية يطلعوا بكام. عندك أنسجة اللي بتكون، مش بقول الوريد والشريان، عندك أنسجة اللي بتكون الجلد. عالم قال إن لو اتفكت من الجسم في الإنسان الواحد وتربطت مع بعض تلف الكرة المحيط، الكرة الأرضية في البني آدم. أسألك يا أخي، من أعطاك هذه التركيبة ألا يعتني بالعقل؟ بالعقل. أقول عنه كمان ثلاثة. علمونا رجال الله، وأنا شخصيا أعرف الرب من نحو 38 سنة، من 86. قالوا لنا كده الناس الكبيرة القديمة، بص يا ابني، اهتم ببيته يهتم ببيتك، اهتم بولاده، ما تقولوا معايا، يهتم بولادك، حل بق ولاده. وان مررت بق ولاده يعني ايه؟ يعني يعقل بالعقل. شغل مخك. اللي تكرمه ما يكرمكش. اللي تحبه وتجري علشانه ما يجريش. أبونا مكاري كان بيقول الترنيمة البسيطة، مسيحي حلو ويتحب مكانه. فاكرين بقى لما يقول تمشيله؟ لا، ده هو يمشي لك. مشالي من هيكرمك. صدقني اكرمه، اكرمه يا الآن، ما تقلقش، لأن العقل والمخ بيقول والمنطق بيقول هتكرمه. هو يا اخي ده بيكرمك من غير أما لما تكرمه. قال حاشا لي إني أكرم الذين يكرمونني، أما الذين. مش عارف حد من حضراتكم ركز في اللي فات. واحد اللي اداك الحياة الأبدية أكيد هيهتم بالحياة الأرضية. قلت كمان اللي ادالك الجسد بتركيبته المعقدة أكيد هيهتم بالملبس بتاعه. قلت كمان اللي هيكرمه أكيد بالعقل بنقول هي يكرمه. لكن أقدر أقول أربعة. من يعتني بالخليقة البائدة فكيف لا يعتني بخليقته أولاده. مش عارف واضحة قبل ما أفسرها. يعني يعني يا جماعة، هو قال كده في متى ستة، قال انظروا، قول معايا، ومرة تاني راح بصل لنا لتحت وقال تأملوا. إيه اللي عايز تقوله يا رب؟ قال بص، بص على الطيور منها العصافير، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن، وأبوكم السماوي. يعني يا رب؟ قال أقول لك يعني يا ابني، عمرك شفت عصفور بكرش؟ ليه؟ أصلا ما بيقعدش يأكل، يأكل خايف لألا بعد شوية. بأمانة ما شفتش مرة عصفور ينزل على كوم قمح ياخد له ويمشي. حبيبي شبعت؟ يقول لا، ما انا عارف هلاقي كم تاني. ما تقلقش، صدقني ما تقلق. يا رب ادينا قناعه الليله نجدد الثقه فيك بجد. نفسي الروح القدس النهارده يقنعكم. نفسي اروح لكل واحد وكل واحده واقول له من فضلك اقتنع، الله في وسطها وهيعبر بيك. تقول معايا امين؟ اسمع قال ايه كمان. قال عصفوران، يلا قول معايا، قول، يباعان بفلس وخمسة. طب هو الطبيعي اتنين بواحد يبقى اربعة باتنين، بس واضح ان كان بيقول المثل لناس زينا مصريين بيحبوا الفصال. بيقول له بيع لي اتنين، قال له بواحد يا ابني، قال له طب والاربعة، قال له باتنين، قال له طب ما تجيب
الخامس على البيعة، وراح الرب

قوي. الواحد منها أنا أؤمن إن كان يقصد، بس عندي خبر ليكم، كان يقصد أكيد الخامس اللي ملهوش تمن. عايز أطمن حضراتكم وأطمن قبلكم نفسي وأقول أنا أفضل من عصافير كثيرة. المسيح لم يموت من أجل عصافير، لكن مات من أجلك. إذا كان لا ينسى العصفور اللي لم هو لما يموت العصفور بيروح السماء؟ أنتم مصدقين حكاية عصافير الجنة؟ نحن لا نعرف الجنة ولا نعرف عصافيرها. العصفور بيموت مات، أما حضرتك روح خالدة مدفوع تمنك. فكيف من يعتني بالعصفور البائد لا يعتني بيك؟ كيف؟ أؤمن أني لست كالعصفور ولا كالعصفور الخامس الذي بلا، لكنني دفع فيا وانا كان تمني. او كتابيا بطرس 2:2 اشتريتم بثمن فمجدوا، او كما يقول اشتريتم بثمن لا بسيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل معروف سابقا من قبل. طب الزنبقة دع للأكل والشرب في العصفور. طب عارفين الزنبقة إيه هي؟ الوردة الزهرة اللي عاملة زي اليقطينة بتاعت يونان، بنت يوم كانت وبنت ليلة، بتطلع تقعد شوية ويلموها يعملوها وقود. حد صعيد يعرف الوقيد؟ يحموا بيها التنور اللي هو إيه؟ الفرن. يعني ملهاش أي قيمة. بس ما تأملتش مرة زي ما قال تأملوا في زنابق يا أخي، تشوف فيها تركيبة ألوان عجب، لون على لون. أنت نفسك تتعلم تناسق الألوان لما تشوف الوردة إزاي معمولة بالألوان دي. ده أتاري مش بس يلبس ويلبس بتناسق، حد مصدق؟ ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. أقول واقترب من الختام في الفكرة دي، في تشغيل العقل 15 مرة في متى 6 الرب يقول وأبوكم السماوي. إذا اطمن لأن ليك، قولوا يا ناس، حد مطمن لأن لي أب أقدر أقول له؟ كم واحد بجد يعظم هذا الأب معايا؟ أقدر أقول له، أقدر أقول له حضراتكم ليكم أب وأبوكم مسؤول. ده إبراهيم بجلالة قدره لما وقف يتشفع لأجل سدوم وعمورة ولوط، قال شرعت أن أكلم. بالنسبة لإبراهيم اسمه الإيه؟ المولى، المولى. لكن بالنسبة لحضراتكم اسمه أبوك. فهو أيضا في موعظة على الجبل قال ومتى صليتم فقولوا وأبوك مسؤول. حد فاكر لما كنت شقي وانت صغير في ابتدائي وتشاغب يقول لك هات ولي؟ يا صدق ان ولي أمرك، بس مش بس كده، ده يبقى أبوك. مش حاجة اطمن، لا قولوا بجد مطمنين، مطمنين له، ماشيين معاه مطمنين. هقوله بكل سرعة، قلت 1 يلا طمنوني. اطمنتوا لما شغلتوا عقلكم؟ ها الأسباب كلها بتقول ما ينفعش يتخلى، ما ينفعش. لكن عندي السبب الثاني، المواعيد الإلهية. ايه رأيك في المواعيد؟ مرة الرب قال لإبراهيم بعد انعزال لوط عنه، قال له ارفع عينك قم امشي في الأرض طولها وعرضها لك أعطيتها. وأنا نفسي النهاردة تمشي في الكتاب طوله، وما دي أرضك وتمتلكها وتقول الرب ليك أعطاها. نعم إن كل الكتاب ليس علينا
لكن كل الكتاب لينا، فيما لا يقل عن 3000 وعد في الكتاب. صدقني ليك، صدقني ليك، كنوز مخفية ابحث عنها، دي المفاتيح في ايديك. اخاف اقول ما حد جايب لك الفقر، انت اجتهد، ربنا عايز يباركك. اسمع يا احبه، لينا مواعيد ولا مناش؟ اسمع، ملقين كله لانه هو، كونوا مكتفين بما عندكم لانه قال. حد فاكر لا اهملك؟ حد فاكر الآية دي جت في عبرانيين 13:5؟ بس هو مقتبسها منين كاتب العبرانيين؟ لا أهملك ولا أتركك. يشوع واحد. سؤال حضرتك، ده قالها ليشوع واحد، أنت ليه بتقول لأنه قال؟ ما اللي قاله ليشوع بيقوله لنا، واللي قاله لبتاع العبرانيين ما تقولوا أنتوا بقى، بيقولوا لكم أنتوا ليانا. ولاحظ معايا، يستشهد بكلمات الرب اللي مر كان عليها أيام العبرانيين. الفرق بينه وبين يشوع مئات، أصل كلمته حية وثابتة، فاللي اتقال مازال شغال بيتقال. مواعيده أحبة ما بتموتش، أقوالك أقوال قبل من الله أقوالا حية. إن كلمة الله، قولوا معايا، ردد صدقني اسمعني، أنا لو لي أشير أنا دي اللي بشير عليكم. ردد كل يوم مواعيد ربنا، ردد وأنا أقولها لك، صدقني يشهد الرب من على منبره، سيمتلي الذهن والقلب بالطمأنينة. ليه؟ بطل بقى تسمع للحكايات اللي بره ويقولوا لك ورايحة في داهية، هم يقولوا اللي يقولوه، قول لكن الله في وسطها، قول اللي قاله لك يشبع في الجدوب. ايوه هي جدوب وباين عليها تبقى، مش عايزين تقوله، بس عليك انت لانك ابن للرب، هو تعهدك. عارف لما بيقول عين الرب عليها من اول السنه، هو عينه عليك. صدقني امسك في ال، وقول مع يعقوب، وانت قد، ايوه يا رب انت قلت، امين يا شعب الرب. يبقى حاجتين يطمنونا لغايه دلوقتي، واحد شغل عقلك، اتنين امسك وعده، امسك في وعده. يكفي لما يقول لك في فيليب 4:9، اسمعني، هو بيقول فيملأ، هللويا هللويا، اسمع، هيفولك فيملأ ولا ينصص لك؟ يملأ، فيملأ. ويبقى لك ايه اللي هيملأ؟ إلهي هيملأ. ايه؟ مش طلباتك، سمعيني يا ناس، مش كله تطلبه، لكن اللي هو ليس ملزما أن يجيب طلباتك، لكنه ملتزما أن يسدد احتياجاتك. هو ليس ملزما أن يجيب طلباتك، لكنه ملتزم أن يسدد احتياجاتك. فترنم مع كاتب 23، فلا يعوزني شيء. رصيدك بحسب غناه، عنوانه في المجد، التوقيع بتاع شيكك في المسيح. هقول الآية تاني وفكر فيها، ويملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المسيح. هيملأ احتياجك بحسب، مش احتياجك لكن بحسب غناه في المجد في المسيح. يلا اختم معايا التالتة لو انت فاكر، الله يباركك. واحد، ما تشغلوا مخوكم معايا، اعملوا معروف، لقد أعطانا الرب عقلا لكي نستخدمه أحيانا. يلا نقول مع بعض، واحد شغل عقلك، اتنين

فكر نفسك، فكر نفسك بيه حلوين اهو مظبطت اهي، شغل عقلك فكر نفسك. ثلاثة، اتأمل في عنايته ومعاملاته. أسأل بقى ايه رأيكم في عنايته ومعاملاته؟ لا بجد، يطعم الكل، يطعم الكل. لسه حد حكي لي صديق ليا قصة حكاها الفاضل القسيس منير حكيم طيب الذكر الراحل، أسطورة مش حقيقة. راح سليمان للرب وقال له من فضلك نفسي أعزم خليقتك، حس بغناه، فقال له نفسي أعزم الخليقة بتاعتك على شهر أكل وشرب. رد عليه الرب وقال له يا ابني ما تقدرش. قال له طب أسبوع. قال له صدقني حبيبي ما تقدر. قال له طب أعزمهم يوم. قال له يا ابني مش هتقدر. قال له طب وجبة، ومن فضلك بقى خلينا أعملها، أعزم كل الخليقة على وجبة. أجابه الرب وقال له خلاص جرب. وأطلق الرب نداء لخليقته لتخرج من أماكنها وتجتمع، فامتلأت الشمس، امتلأت السماء بالضبابية، لأن الطيور، كل الطيور من خليقته اتجمعت علشان سليمان يعمل إيه؟ يأكلها. فلقاها قدامه ضلمت، وخرجت عليه كل الوحوش، وخرجت الزحفات من جحورها والسعالم من أوكارها، واجتمع كل السمك على الشاطئ، منظر مرعب. قال له دول مش هأكلهم، دول هيأكلوني. ارتعب، ارتعب. قال له ما قلت لك، أطلق الرب نداء كله يرجع مكانه. عصفورين وهم مروحين، قالوا هو الأكل بتاعنا اتأخر ليه النهاردة؟ قال له أصل واحد من بني البشر فكر يؤكلنا وجبة. معرفش، فشل. طب اللي بيأكل كل دول ما يأكلكش يا مؤمن؟ الذي يطعم فراخ الغربان عندما تصرخ متروكة من أبوها وأمها، فبحكمة يديرها ويدبر لها، ألا يدبر للمؤمن المفدي بالدم؟ من يراعي عندما يطلب وهو داخل أورشليم؟ هتلاقي جحش ابن، احضرهما معك الاثنين، اجيبهم ليه؟ قال اصل الجحش ده صغير الاتان، لا تحرم الاتان من امه ولا الام من ابنها. ايه الروعه بتاعت قلبك دي؟ طب ده انت قلبك مع الجحش والاتان، الا يكون قلبه معنا يا ناس؟ اكيد معانا. اسمع وانا بختم لك، الماضي بتاعه بيشهد انه هيكمل. حد مصدق ماضي شرف؟ لا ردوا عليا، عندكم فايل ليه ولا لا؟ احنا مشكلتنا نسرد الشكوى في مجلدات ونختزل الشكر في كلمات. نحن نسرد الشكوى في مجلدات ونختزل التشكرات. يعني لو قلت لحد من حضراتكم ايه الاخبار؟ الحمد لله. السوق عامل ايه؟ نشكر الله. المدام ايه الاخبار؟ الحمد لله. طب تجي له عند حته ايه الاخبار؟ بص هو لو حته بقى عايز يعمل ايه فيها يشتكي، بص هو حصل وحصل وحصل، خليني ساكت احسن. ساكت كله ده؟ ده انت عمال تشتكي لك ساعتين. يا عزيزي ارفع الشكر، فإن الرب يسأل أين التسعة؟ أليس جميعهم برأوا؟ شوفوا الماضي بيشهد؟ لا قولوا أنا خلاص خلصت، بس أسمع، كل الماضي بيشهد ليك، والحبك اللي بجد مطمن له يعظمه معايا الليلة، اللي مطمن له قوي يعظمه قوي قوي قوي معايا، ويقول له صالح يا ربنا، إنما الرب صالح للكل. اسمع، مرة راح له موسى واختم بيها، قال له يا رب طلعت في مخهم عايزين يأكلوا لحمة. قال له حبيبي وأنا هعملها. قال له إزاي؟ أيذبح لهم حيوانات البرية أم سمك البحر؟ يبقى بص فين وفين؟ لا قولوا معايا أنا بختم، يلا بس قول معايا. يبقى موسى بص فين؟

حيوانات البرية وسمك البحر، يعني بص فين؟ تحت وتحت تحت، صح ولا لا؟ وكان الرب يجيبه، يا ابني انت بصيت تحت وتحت تحت بس ما عرفتش، هجيبها لك. وبيجيبها ولا ما بيجيبهاش؟ ما احنا مشكلتنا ارض ارضي، بس في حاجة اسمها سماوي سماوي. ده انت مؤمن سماوي، يبقى ارفعوا اعينكم ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا حيث المسيح، والمعونة هتيجي من فوق، هتيجي من فوق، هيحلها من فوق، صدقني هيحلها. انا عارف قفلت قدامك ضبة ومفتاح، بس المعونة جاية. عارف كان نفسه موسى يأكلهم أكلة، قال له دول هعزمهم شهر من الزمان لغاية هما طالبين إيه، قال له نفسهم في لحمة، قال له هكرههم. شفت ابنك لما يقول لك كل يوم بيض بيض فول فول، هو خلاهم يقولوا كل يوم لحمة لحمة. أيوة مش أنتوا عايزين؟ بس اسمعني علشان أكون أمين لكلمة الرب، وأنا بختم في آخر عبارة. أعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا. حد سامع يعني هزالا؟ ضعف. هو بيأكلوا اللحمة، أنا أمي كانت تقول لي يا ابني كلك حتة لحمة اسند قلبك، لا دول كلوا حتة اللحمة. ليه؟ لأن دي شهوتهم. هو أنت أخرك لحمة يا أبو لحمة؟ فاكرين الود الكبير لما قال لابوه في لوقا 15 وجديان؟ انت ابن بتاع جديان، انا امتلك العجل بس انا عايزك تاكله. فاكرين الود الكبير قال لابوه ايه؟ جديان لم تعطيني ليه افرح؟ اتريه عايز الجدي يروح فين الواد؟ وانا قلت لكم انه وهبنا كل شيء علشان ايه؟ الا يشفق على الذي لم يشفق على ابن بل وهبه لاجلنا اجمعين، فكيف بذلوا لاجلنا اجمعين فكيف لا معه. هو عايز يدي لك العجل بس وانت من فضلك ما تنفصلش عنه، ما تخليش الظروف تاخدك منه. حد يقول امين؟ هنعمل ثلاث حاجات اللي قالهم الرب. واحد، شغل عقلك. اثنين، فكر نفسك بمواعيده. ثلاثة، اتأمل في اللي عمله ومازال. تعالوا نرفع قلوبنا للرب ونصلي. يلا ارفع قلبك معايا وصلي. خليك مستمر انك مصدق فيه، خليك مستمر انك متكل عليه، خليك مستمر انك واثق فيه، واثق فيك اكتر من نفسي. يا على المرنم وهو بيقول له أكتر من نفسي. أيوة، أصلا أنت خني أعيني، عينك دائما تصون، وأنت خني أرجلي، قلبك دوما حنون. أنا واثق فيك أكتر من نفسي، واثق فيك، اتكالي عليك يا سيد. همشي الرحلة بحالها، هستنى إرادتك لآخرها. أنا واثق فيك، أنا متكل عليك، أنا عيني عليك. وفرض إنها أيام صعبة، الناس تعبانة ومضطربة، ما انا عارف ده الرب شارحها ومسميها زمان الغربه. امال انا اعمل ايه؟ انا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني، هنور ليلي باغنيه هعلن فيها ان ايماني ليا اب، وابوكم السماوي يعلم ما تحتاجون إليه. من فضلك شغل عقلك وانت بتصلي وافتكر معايا، شغل عقلك وانت بتصلي وافتكر معايا، اللي ادالك الحياة الأبدية.

0: بالأمور الأرضية.
1: من فضلك شغل عقلك معايا وانت بتصلي وافتكر معايا الرب الصالح، الرب الصالح، الرب الأمين، الرب اللي بيتعامل، اللي ادالك الجسد بتركيبته المعقدة هيديلك الملبس ليستر الجسد. اللي بتهتم بأموره هو صالح ورجل بيسد في الظروف الصعبة، زي ما هتكرمه أكيد أكيد هيكرمك. اللي بيعتني بالخليقة البائدة، بالعصافير وزنبقة الحقل، كيف لا يعتني بك وبك؟ ليك أب مسؤول. فكر نفسك بالوعود، فكر نفسك بالتعاملات. رعاك الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم. قولها مع يعقوب، رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم.

0: بيكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. نعمة الله معانا النهاردة الشيخ الصوفي الذي آمن بالمسيح. عنوان حلقة: الشيخ الصوفي يؤمن بالمسيح. ومش بنقول بقى ان زي ما بيقولوا احبائنا واخواتنا المسلمين ان علمائهم وان مش عارفه ايه والكذب بقى ده، وعشان امنوا اصبحوا او دخلوا في الاسلام. بالعكس، ده احنا مش اللي بيدخل بقى اللي بيؤمن بالمسيح بقى بيكون هو فخر او نصره للمسيحيه، لا بالعكس، ده اللي بيؤمن بالمسيح هو الفخر والبهجة والسرور وضمان الحياة الأبدية ليه، هو لأن هو اللي ربح المسيح وربح الحياة الأبدية. مع حضركم بنرحب بأخونا الشيخ أسد، الشيخ الصوفي الذي آمن بالمسيح. أهلا بحضرتك يا أخونا أسد. مش عارف أقول لك شيخ أسد ولا أقول لك الأخ أسد، فأهلا بيك.
1: لا لا، خلينا الاخ اسد الله بيباركك، بس الصوت من عندك شوي كانه في صوت نايس من عندكم.
0: طيب هنظبط موضوع الصوت ده، بس برحب بحضرتك. احنا متعودين في البدايه بنصلي من اجل وقت الحلقه، فاستاذن حضرتك تصلي وهنظبط موضوع الصوت. اتفضل.
1: الله يباركك يا رب.
0: اتفضل.
1: اولا احييكم بتحيه الايمان، التحيه المباركه التي تخرج من ربوع القلب إلى ربوع قلوبكم. نشكر هذا الإله العظيم أن أخرجنا من جهل الظلمات إلى نور وخلاصه المبين. هذا الإله العظيم ما أحلاه وما أجلاه وما أنطاه، نشكره أن أخرجنا من ظلمات إبليس إلى نور وخلاصه المبين. فأحييكم بتحية الإيمان المباركة، نعمة وسلام السيد المخلص يسوع المسيح لقلوبنا وقلوبكم أخوتي المباركين. نعمة وسلام السيد المسيح، الرب يبارككم جميعا يا رب.
0: أمين أمين، أشكرك جدا. هنشوف موضوع الصوت بك، وعندي بس شوية تعليقات لغاية لما يكون معنا أخونا. يعني في البداية مش عارفة أقول إيه بصراحة، بس يعني نشكر ربنا. يعني إحنا بنقول اللي لينا واللي علينا. الأمن المصري وقف يعني أو قبض على الشخص ده، شخص عنده محل أو مصنع اسمه جوبا ستور تقريبا دوت، أو جوبا ستور دوت، عامل تيشرتات بيحيي فيها التاريخ الفتوحات والتاريخ الجهاد المشرف، تيشرتات الجهادية أو تيشرتات الجهاد اللي بيحث فيها على أو بيقول لك إن هو يعني بيستذكر الأقوال أو أفعال الصحابة اللي هو بيفتخر بيهم وبأقوال قرآنه. لكن يعني بنستغرب يعني عقلية الناس دي إيه. طبعا الجهاد الإسلامي هو أساسي وأكتر حاجة تدي ضمان للمسلم إن هو يدخل الجنة، إن هو يجاهد ويموت في سبيل الله، يقتلون ويقتلون فيدخل من باب الجنة يستلم كده من على الباب 72 حرية على جهاده. ودي بقى حاجة بالنسبة المسلم حاجة تستحق طبعا الحريات الشفافات اللي هم مخصصات ما علينا. فعملوا بقى الحاجة زي كده. لما يكون ماشي في مجتمع هو في فصيلين اللي هو السنة والمسيحيين، لو في مسلمين بقى بهائيين، في البهائيين أو في الشيعة مش بيظهروا نفسهم، لكن الكلام ده بقى لمين؟ مسلم سني معروف، المصري سني مش محتاجة كلام يعني. ده الكلام ده بقى لمين؟ لغير المسلمين. فهو ماشي بقى في الشارع مع كم مليون مسيحي عايزين يقللوا منهم، قللوا ما فيش مشكلة، قول يكش تقول 5 مليون. حتى انت ماشي حضرتك ماسك التيشيرت ده وبتقول للخمسة مليون ولا ايا يكون العدد، حتى لو صغرتوه او استقللتوا منه ما علينا، لكن بتقول لهم ايه؟ فاما ان تسلموا واما الجزيه. اتفضلوا نكبر كده الصوره عشان نشوف سماحه وجمال ولطف ورقة الشريعة الإسلامية اللي هي لم تنتشر بالسيف، اللي هي انتشرت بالإقناع وبالفهم. اللي هم جمل المصريين اللي ما بيعرفوش عربي وقال لهم قولوا الشهادة راحوا قالوا واخدين بالكم؟ فإما أن تسلموا وإما الجزية. والكلام اللي مكتوب تحت ده بقى مين؟ ده كلام خالد بن الوليد القائد المغوار سيف الله المسلول، بيقول جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. المقولة اللي قالها، المقولة اللي قالها لقادة الفرس، جئناكم بقوم يحبون، جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، وكأنه فخر يعني ان هو جاي بقتلة حابين الموت. حتى خالد بن الوليد نفسه ده قال ان هم بيحبوا طعم الدم. ايه ده؟ ايه الاله ده؟ ايه الاله الغريب ده اللي جاي يعني دعوته قاصرة على ان هي تكون بتقدر توصل لقلب وكيان وفكر الشخص المتلقي فيها لها ويقدر يقتنع بيها؟ مفيش، ما هم عندهوش. ايه اللي هيقدمه؟ ايه اللي هيقدمه خالد بن الوليد اللي هو قتل مسلم؟

0: قتل مالك بن نويره عشان كان عايز مراته ليلى. يعني ليلى كانت حلوه قوي، كانت جميله، حتى الشيوخ قالوا كده، بس ما عنديش وقت ان انا اقدم الفيديوهات دي، لكن عرضناها قبل كده. ليلى كانت جميله، طب يعمل ايه؟ راح اتلكك على مالك بن نوير المسلم، المسلم اتلكك عليه وقال لا ده مش عايز يدينا الجزيه، وراح مش قتله عادي كده بسيف كده ولا بخنجر ولا ضربه على راسه بحاجه، لا لا لا، ده قطع راسه، ذبحه، نحره، ومش كده وبس، ده جاب القدر بتاعه اللي بيشوي عليه او بيسوي عليه الاكل بتاعه، وسوى راس ابن مالك بن نوير. قد كده كنت غيران، يعني كنت متضايق منه للدرجه دي، متغاظ قوي ان هو كان معاه ليلى وانت ما معكش ليلى يا سيف الله المسلول. ده بقى اللي بيتعلم منه الشباب المصري. خلينا نشوف الفيديو الاول الشخص ده وهو بيتكلم، والحجه الغريبه يعني الرقيقه اللي بيقولها شاب زي ده. اتفضل.
1: مزاجهم اي حد مش عاجبهم، طريقه تصرفه، طريقه لبسه، مش هننصحه، لا انت ارهابي، هلبسك تهمه وما امنش لوزاره الداخليه عشان تقبض عليك عشان انت ارهابي. اي حد، بص اي حد هيخالفهم ويمشي ضدهم ارهابي، ترفض تعمل الصليب على التورته، قوم بالرغم انك مسلم ارهابي، لكن انت كمسلم تلبس تيشيرت على مزاجك او ذوقك وتلبس تيشيرت ده مثلا للناس انت بتفتخر بيهم، اصحابه والناس عظام بتفتخر بيهم، لا انت ارهابي. لكن انت تعمل صليب على التورته وانت مسلم وتخالف دينك، والا هتبقى ارهابي ومتطرف، الا هو انت هتعمل اللي على مزاجهم، لا اما هتبقى ارهابي ومتطرف. فاهم حاجه؟ يعني انت مثلا هم عايزين يمشوك على مزاجهم، إيه تلبس هدوم مقطعه ماشي، تمشي تشد في شعرك، تشم كله وبانجو ماشي، لكن إيه مثلا تبقى مؤدب ومحترم والناس مثلا وتصلي، ايه ده تصلي ارهابي،
0: ويبقى ده
1: يبرر لك بقى
0: وانت شيخ وارهابي. و بيقول لك تكتب كلام الصحابه اللي انت بتفتخر بيهم، بيفتخر بكلام اللي كاتبه بتاع خالد بن الوليد، خالد بن الوليد القاتل اللي قتل مسلم. طبعا هو قتل ناس كثيره، يعني كان بس نقول قاتل لانه قتل واحد زيه من نفس الدين، قتل واحد مسلم القاتل الزاني بزوجة، فهو بيفتخر بالكلام ده. وبعدين بيقول لك ايه؟ ان واحد مسيحي يحط الصليب على تورته وحر. طب المسيحي اللي هيحط الصليب على تورته هيضرك انت في ايه؟ هيضر المجتمع في ايه؟ ده هو جايب التورته محتفل ايا تكون المناسبه اللي عنده، وهيقطعها وهياكلها. يعني هيقطعها وهياكلها، فانت ايه؟ مش هيضرك ولا هيضر المجتمع، لكن انت هتضر، ده انت هتعمل مذابح، ده انت بتقول لهم، ده تهديد، بتهدد الغير مسلم، يا اما تعلن اسلامك يا تديني الجزيه، انا بقى البلطجي باسم الله، الله الله دوت، يا اما يعني تبقى من اتباعه، يا اما تدي له الجزيه بقى، هو اسمه هو الرسول بتاعه، يا اما انا تبع البلطجي ورسوله، او هموتك. انا واحد بحب الموت. هيضرك بايه المسيحي؟ بشوف المقارنه، بقول لكم يعني حجه واهيه، المسيحي اللي جايب تورته هياكلها هو لوحده هو واسرته، ولا الشعار اللي هو بيحث على الجهاد واللي بيحث على قتل الاخر او تهديده؟ يعني بس يعني نشكر ربنا جدا، ونشكر الامن اللي هو قبض على الولد ده، ويا ريت بقى يكون في اجراء بقى، مش تكون في بقى ايه حاجات كده وديه بيننا وبين بعض بقى، ما احنا مسلمين مع بعض والجهاد ده بتاعنا كلنا ودي شريعتنا بقى، ونظبط يكون في قانون بقى ويطبق زي ما بتطبقوه على المسيحيين. واحد مسيحي يعمل بوست يتحبس فيه 15 سنه، يعني عشان واحد بيقول له انت دينك وانت بتعبد ثلاث الهه، رد عليه قال له ما بعبدش ثلاث الهه، انت قرانك اللي ما باين، مش بديك الحقيقه دي او مش موضح لك الامر دوت، فيقوم لا ده انت كده بتزدري بالقران، انت بتقول القران مش عارف، ازاي القران مش عارف انت مؤمن بايه؟ يعني ازاي قراني مش عارف انت قراني قال ما اتخذ من صاحبه، يعني قال ان قلت يا عيسى قلت الناس اتخذوني وامي الهين وان الله اتخذ صاحبه، يقول له انا ما عنديش ان الله اتجوز العذراء مريم، يقول له انت هتعرف اكتر من ديني، يلا بقى يلا انت بتزدري بالاسلام. دي واخدين بالكم؟ فمن فضلكم يعني يكون في يعني عدل ويتحكم كويس. طيب عشان بسرعة عشان التعليقات نشوف برضو، يعني عايزة أقول لكم حاجة، يعني بصراحة حاليا وفي ضوء الكشف اللي حصل للإسلام في السوشيال ميديا والناس اللي بتتكلم والكتب اللي طلعت، فالمسلمين بقوا في ورطة حقيقية، فيخلصوا من الورطة دي إزاي؟ يلا بقى نضرب في المسيحية، يلا نتكلم إحنا عن عقيدة المسيحيين، نتكلم إحنا ونفند بمزاجنا عقيدة المسيحيين، نقول هم بيقولوا إيه وما بيقولوا شيء من غير ما نراجع، ما هو في مشكلة، ما هو المسلم عنده واقع في مشكلة كبيرة قوي، دينه في ورطة، إلهه في ورطة، رسوله في ورطة، فأنا أعمل إيه؟ أخدكم كده بعيد، أخد عين المسلمين اللي هم مش فاهمين حاجة، اللي هم القطيع اللي هم أكتر من 95%، نجرهم كده لا بصوا بقى، بصوا على عقيدة المسيحيين عشان تعرفوا إن إحنا

0: احنا صح. لا يا شيخ، خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده، الفيديو رقم 2 ده بيقول ايه. لا وايه، خلي بالكوا ده دكتور وباحث وعالم وحاجه فظيعه فظيعه. اتفضل.
1: كل واحد في الثلاثه اله كامل الالوهيه. حلو. والثلاثه
2: واحد،
1: اله واحد كامل الالوهيه. ادي المجال اللي اخبط.
3: طب هو الموضوع ده بدا منين اصلا؟ طب هو الموضوع ده بدا منين اصلا؟
0: نقف لو سمحت، نقف لحظه. هنا بيقول له ايه، بس هنرجع الحته دي عشان

0: اللي بيقولوا اللخبطه دي جت منين، فالمذيع ده اللي معاه بيقول له الموضوع ده جاي منين اصلا، يعني تحس ان ان ان المسيحيين صعبانين عليه، يعني موضوع اللخبطه ده، والاب اله والابن اله وروح القدس اله وكلهم اله واحد، الموضوع ده جاي منين، يا اللخبطه اللي هم فيها دي، يا حرام صعبان صعبانين. تحس في لغته كده ان المسيحيين صعبانين عليه. ما الدنيا عندنا سهله، احنا عندنا اله عارفين مكانه، قاعد على كرسي مش بيتحرك، هو دلوقتي وضعه ايه؟ ليه وزن معين، تحمله 4 ملائكه، يوم اذن هيحمله 8، فاحنا عارفين مكانه فين، بيقعد كتير وشايلينه الملائكه، بيعوز يفك رجله شويه كده ويتحرك عشان برضو القعده مش حلوه للاله، فيقوم يتمشى ينزل في صوره شاب امرض في الفجر ويقابل الناس بقى كشاب امرض. عارفين الشاب الامرض اللي هو كده يعني، الشاب الحليوه يعني. فإله الاسلام بينزل يفك رجله كده ويتمشى من على الكرسي اللي تحمله، فاحنا عارفين الاله بتاعنا، يعني الدنيا بسيطه، يعني ليه معقدين الدنيا يعني. نكمل بقى الاستاذ اللي هو بيتكلم، المفروض باحث يعني، روح ابحث، روح يعني اقرا كلمتين في الكتاب المقدس قبل ما تطلع وتتكلم عن عقيده غيرك وانت ولا فاهم حاجه. نكمل.
1: ما ظهر بعد سنة 325 أول مجمع في نيقية اللي هو اللي هي تركيا دلوقتي، اسمه مجمع نيقية الأول 325، بعد 325 سنة من بعثة المسيح عليه السلام، و 325 سنة كانوا اضطهادا كاملا لأتباع عيسى، بخت نصر بقى وقتلهم وحرقهم ومنع تداول أناجيلهم إلى آخره الغير، إلى أن جاء قسطنطين ابن هيلانا سنة 325 وبدأ يدور على أتباع عيسى، طلعهم لي يا جماعة، فبدأوا يجيبوهم، بس بقى كان الجيل الثالث والرابع والخامس ويلمهم من هنا وهنا، واللي كاتم إيمان واللي كذا واللي كذا، وجمعهم قام عامل لهم مجمع اجتماع عالمي على مستوى العالم، كل أتباع عيسى اجتمعوا فيه، اجتماع عالمي على مستوى العالم، كل أتباع عيسى اجتمعوا فيه
0: كل. طيب هو دلوقتي يعني نبع المعرفة بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن هم اجتمعوا عشان مشكلة عندهم ألوهية المسيح، اللي هم الناس الجهلة اللي مش فاهمين حاجة، اللي يقول لك كانوا عاملين مجمع عشان يقترعوا يعملوا بقى إيه؟ تصويت، إيه رأيكم؟ نقول إن الأب والابن والروح القدس إله واحد ولا نعمل إيه؟ نقول على المسيح إله ولا نعمل إيه؟ لا إيه رأيكم؟ طب يلا بقى نقول إن هو إله، ويلا نقترع، يلا عندنا 50 صوت نقول إله، 40 صوت ما نقولش إله، طب يلا نفرز الفرز الأخير، إيه الجهل ده؟ إيه يعني مش يعني في وصف كتير ممكن أقوله، لكن هختصره لك للجهل، إيه الجهل؟ يعني إزاي بتتخيلوا إن في ناس يعملوا كده؟ إزاي تتخيلوا إن في ناس يقعدوا يقترعوا إحنا يعني هنشكل الإله بتاعنا ونصنعه زي ما إحنا عايزين، نقول هو إله ما نقولش إله، ده إيه ده؟ ده مين الناس اللي هيعملوا كده؟ طيب دي حاجة. الحاجة التانية بيقول لك بخت نصر، يعني هو رسول الإسلام كان بيسمع من اللي حواليه وبينقل لهم، فغالبا نبوخذ نصر ما عرفش يقولها، فوصلت لودنه إيه؟ بخت نصر، ما هو كان أمي، معلش هو كان أمي، فزي ما جت معي، فقال لهم بخت نصر بدل نبوخذ نصر عشان ودنه جابت كده. فالأستاذ مش مركز الزمن بتاع نبوخذ نصر للزمن اللي هو بتاع تلاميذ المسيح، وملخبط الدنيا مع بعضها. فمن جهل حضرتك أن مجمع نيقية ما كانش عشان يقولوا ويقترعوا هل المسيح إله ولا مش إله، مجمع نيقية كان عشان مواجهة أيروس، بدعة أيروس، وبدعة تانية كانت موجودة لكن كانت بدعة أريوس، و أريوس ده نفسه المسلمين فاكرين يعني أنه هو بيوافقهم، لا أريوس كان بيؤمن أن المسيح صلب، غيركم تماما وغير اللي انتوا يعني بتحاولوا انكم تقدموه. فمجمع نيقية كان لمواجهة البدع، وما كانش عشان يقترعوا على ألوهية المسيح والأب والابن والروح القدس والكلام اللي انتوا اصلا ما انتوش فاهمين طبيعة الله، عشان كده مش قادرين تفهموا مين هو الله، لان بالنسبة لكم الإله محدود ليه مكان معين زي ما قلت، ومش هعيد تاني، إله مشلول قاعد على كرسي تحمله 4 ملائكة. الحاجة التانية في الجزئية دي اللي كنت عايزة أقولها، طبعا ده جهل إن هو مش عارف الزمن. الجزئية إن هو جمعوا قسطنطين جمع كل المسيحيين في العالم علشان يعمل لهم مؤتمر، إيه الكلام ده؟ وإزاي يعني جمعوا؟ الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها في الجزئية دي إن المجمع ده أو مجمع نيقية كان فيه فوق 300 أسقف وكلهم

0: اتخذوا قرار واحد ان هو قانون الايمان اللي هو اصله راجع واساسه ويتفق مع تعاليم الكتاب المقدس، ما اخترعوش دين جديد، ما ألفوش كتاب جديد، هم اتفقوا على قانون واحد يعني متفق مع كلمة الله الحية. وأي حد مسيحي، المسيحي مش عايش بقانون الإيمان، المسيحي عايش بكلمة الله اللي في الكتاب المقدس. لكن ده كان اتفاق من أجل البدع والهرطقات اللي كانت موجودة، ومش من أجل أن يقولوا المسيح إله والأب والابن والروح القدس والكلام اللي أنتوا للأسف مش فاهمينه. وحرام المذيع الغلبان ده، يعني أنت اللي صعبان عليا، لأن أنت محتاج تبحث حقيقي. طيب نشوف الفيديو اللي بعد كده. تفضل.
1: الروح القدس بقى ده برضو إله عجيب كده، عنده بيطلق عليه صفة الحياة ومصدر الحياة. طب دوره ايه؟ دوره أن يمد العالم بالحياة. طب ماشي، هل يخلق؟ لا، اللي بيخلق هو الأب. طب كيف تقول بأن أحد الآلهة كامل الألوهية لا يخلق؟ لا يخلق يعني ايه؟ ممتنع عن الخلق، مدبر عن الامتناع، عاجز عن الخلق في كل الحال.
0: يعني هو بيقول ان هم بيقولوا ان هو لا يخلق، ان هو بيقول لك، بس انا كاتبه الجمله اللي قالها عشان جمله غريبه عجيبه. بيقول ايه؟ ان هو لا يخلق، ممتنع عن الخلق، يعني الروح القدس ممتنع عن الخلق. قال لهم لا، انا مش هخلق، مجبر على الامتناع. مين اللي اجبره؟ مش عارف ايه، قول يا عم الاستاذ. عاجز عن الخلق فما يبقاش اله. يعني مين اللي قال لك ان المسيحيين بيؤمنوا ان الروح القدس يعني بعيد عنه الخلق، او ممتنع عن الخلق، او عاجز عن الخلق؟ ما هو انت، بقول لك انت لو فتحت اول صفحه في الكتاب المقدس هتشوف الروح القدس حاضر في وقت الخلق. بيقول ايه؟ في البدء خلق الله. الله دي يعني الوهيم، يعني الله الجامع، الروح، الله الاب، مش الاب زي ما انت بتقول، الله الاب والله الكلمة، الابن والروح القدس. بيقول كان روح الله يرف على وجه الماء، كان الروح القدس حاضر، والله، الله الاب، الله جوهر الله، اساس الوجود موجود، الروح القدس يرف على وجه المياه. الله قال لنعمل الانسان، لنعمل بصيغه الجمع، قال ليكن نور. فمين اللي قال؟ الكلمة، به خلق كل شيء، بالكلمة قال الله لنعمل، قال الله ليكن، قال الله كذا، ده الكلمة. فالله الأب موجود، قال الكلمة، به خلق كل شيء، به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. الله الكلمة، الروح القدس كان موجود، الله نفخ في أنف الإنسان نفقة حياة، الحياة من الروح القدس. الكتاب المقدس بيقول في سفر المزامير 104 عدد 30، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. في أيوب 33 عدد 4 بيقول روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني. انت اللي مش بتعرف، يعني عيب، عيب بجد، عيب قبل ما تطلعوا على قنوات وتتكلموا وتقولوا هم بيقولوا. يعني انت بتجيبوا الجرأة دي منين؟ هم بيقولوا ايه؟ طب ما تجيب حد قال، يعني بطلوا كذب شويه. انا عارفه ان انتوا في ورطه، انا عارفه ان الاسلام في ورطه. الاسلام عشان المسلم يقتنع باسلامه لازم تجيب له ان المسيحيه غلط، لازم تقول لهم بصوا على المسيحيه، ما تبصوش على الاسلام، ما تركزوش مع الرسول بقى ولما قضى زيد منها وطرا والكلام ده. لا لا لا، سيبوا الرسول في حاله، سيبوا الرسول في مشاكله اللي كانت مع نسائه. يا نساء النبي لستن كغيركن، الكلام دوت اللي كان إله الإسلام بيفضله مشاكله وبيحلله أموره. وركزوا بقى، ركزوا مع المسيحية. حتى الشبهات اللي بتجيبوها في المسيحية أمور عظيمة، أمور عالية، أمور لاهوتية، أمور أعلى من دماغكم ومن فهمكم ومن ديانتكم الأرضية التي تنتمي إلى الأرض. الإسلام الذي ينتمي إلى رسول الإسلام اللي هو فين؟ اللي هو كان تراب وإلى ترابه عاد. أما المسيحية فنؤمن بالمسيح الحي زي ما أنت بتؤمن، الحي إلى الأبد، ومن آمن به وإن مات فسيحيي. فده ردي على الأستاذ ده. طيب بسرعة، أنا كان عندي على الفيديو الرقم 4 أو البوست بتاع محمود داود، لو ممكن نجيبه برضو، ده من مشكلة وأزمة المسلمين الحالية ورعبهم من العابرين او اللي بيتركوا الاسلام اللي بيسميهم مرتدين. يا ريت نجيب البوست الاول قبل ما نجيب الفيديو بتاعه. ممكن نجيب البوست بتاعه للاحباء يقروا معانا. بيقول كده محمود داود: بصراحه انا اتعجب من مسلم يستمع لمرتد يسخر من الاسلام على اساس ان هو ما بيسخرش من حد. يعني واخدين بالكم؟

0: حذر الله عز وجل، حذر الله. الله عنده مشكلة مع المعرفة، مع الفهم، مع أنك تبحث. حذر الله عز وجل أشد تحذير من مجالسة المستهزئين. إحنا نشوف الفيديو بتاعه، هو مش مستهزئ ولا مش مستهزئ؟ يعني ليه حلال أنه يستهزئ مع أن المسيحين مش بيستهزئوا يعني؟ بس هنقول يعني. وقد نزل عليكم في الكتاب إن سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ. ما علينا، مش هنضيع وقت في دوت. إنكم إذا مثلهم، يعني أنت لما تسمع لحد بيتكلم عن حاجات في الإسلام أنت كده مثلهم. فمتابعة المرتدين تجعل القلب يألف لسماع التهكم من دين العالمين، فيتحول الإنسان لا إراديا إلى معجب بالكفر وأهله، فتضيع آخرته. لا حول الله يا رب. والمرتدون يلعبون على هذا الوتر كثيرا، فهم مرتزقة إبليس، يبحثون عن تضيع آخرة الناس بكل سبيل. ثم أن هذه المشاهدة ستأتي في ميزانك يوم القيامة، لأن خوارزميات السوشيال ميديا تعطي أولوية للمشاهدات الأعلى، فأنت بهذا تزيد في نشر الكفر، فأحذر لصوص الآخرة. طيب يا جماعة، دلوقتي خلاص كده البوست، فدلوقتي في تحذير. طيب عموما هي صحيح ده مكتوب بقلم هيثم طلعت، يعني في موافقة من اللي هم مسؤولين دلوقتي عن تجميل سورة الإسلام في السوشيال ميديا يعني. فبيقول لك إن خلي بالك دلوقتي الخوارزميات بتاعت السوشيال ميديا دلوقتي كل مشاهدة فيها بقى بدل الحسنات، يعني هي المشاهدة دي فيها حسنات بقى، بدل ما كان اللي على اليمين، الملاك اللي على اليمين بيكتب الحسنات واللي على الشمال بيكتب السيئات، اللي على اليمين بيكتب عدد المشاهدات واللايك، واللي على الشمال بيكتب يعني عدد المشاهدات برضو والديسلايك تقريبا، مش عارفة. أكيد وظيفة الملاكين دلوقتي اتغيرت، يعني الدنيا اتغيرت، فأكيد تغيروا. فكان بدل ما كانوا بيكتبوا حسنات دلوقتي بيكتبوا مشاهدات. تعبانين بجد، انتوا تعبانين، مش عايزين حد يتفرج او يشاهد حد بينتقد الاسلام. طب ما انت لو عندك رد مقنع هتقنع الشباب دي ليه انت عايز تقفل عقولهم عن الفهم، عن السمع؟ هو لما بيسمع حرام؟ هو لما يسمع هيكفر؟ ولا انت عارف ان اللي هيسمعه اكيد هيخليه يكفر، لانه مش هيقبله عقل انسان بيفكر؟ ما هو لو سمع وفكر هيترك الاسلام، ده طبيعي. طيب نشوف بقى الفيديو عشان نشوف استهزاء وقلة ادب، معلش الكلمة اللي انا بقولها، قلة ادب الناس اللي زي دي. اتفضل.
1: المعلم كده وسايبه كل حاجه عليا، مش تقوم تساعدني في شويه؟
0: طب ثانيه واحده عشان اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. ثانيه واحده، ده من قلة ادب بتاعهم. مسيحيين في كنيسه عاملين مسرحيه، عاملينها بقى كوميدية، عاملينها، هم حرين، هم في بيتهم عاملين مسرحية، هم انت مالك؟ فبيتهم يعني كنيستهم، يعني مش بيتهم يعني. فهو بيتفرج على المسرحية وبيعلق على كل كلمة فيها وبيسخر، وشوفوا حضراتكم بيعمل ايه. ودي قلة أدب، لازم تتفقوا معايا. اتفضل.
1: حتى اللي مش راضي يستوي ده، بقول لك ايه يا اخويا، خد معلش خرج شويه الباميه دول.
2: بص يعني بتكلم واحد تقول له خد يا اخويا خرج شويه الباميه دول، انا ما اعرفش مين اخوها ومين دي اصلا على راي الحاج يسري، ومين اخوها؟ بص اخويا ده ايه ده؟ يعني بتقول له خد يا اخويا خرج شويه الباميه دول، ايه ده بقى؟ ده اخوها منين ده ولا ده ايه ده؟ يا جدعان انتوا قلبتوا شمال ليه كده بجد والله؟ انا عارف ان في ميول ولا بتاع، بس ايه؟ يا جدعان انتوا قلبتوا شمال ليه كده بجد والله؟ انا عارف ان في ميول ولا بتاع، بس ايه علاقه باميه ورب وقاعد بيشاي؟ وايه ده؟ احنا ده المرتب في حاجه مش مظبوط، انا عايز اوصل للنهايه اشوف الحكمه.
1: المعلم
2: ده عزم الرب على بكر بط وباميه. قشطه عليك يا باشا، ده رب مصري، ده رب مصري عزم على باميه. بس هو بس يكون عندي مشكله في القولون ولا حاجه، لكون الرب عنده قولون بحق والتسبيكه تكون مش مظبوطه يقعد يدي بومب لغايه تاني بكره. لكون الرب عنده قولون بحق والتسبيكه تكون مش مظبوطه يقعد يدي بومب لغايه
0: تاني. طب علينا يعني، اصل احنا الرب يعني مش محتاج، يعني ما عندوش مشاكل زي اله الاسلام ورسوله محتاجين حد يدافع عنهم والكلام ده، هو بيعرف يدافع عن نفسه. لكن انا بقى عايزه ارد على حته ان الاختين اللي هم بيمثلوا، واحده عامله راجل والثانيه يعني واحده عاديه، والثانيه لابسه شنب وبتمثل اكن دور راجل، يعني ما اعرفش ايه في وجهه نظرهم يعني. لكن هو واخد المشهد ده، انتوا قلبتوا شمال ليه؟ يعني انت كده قليل ادب بصراحه يعني. بيقول انا عارف ميولكم شمال، لا انا تعالى في الفيديو اللي جاي ده انا هوريك اصل الميول الشمال. انت دلوقتي يعني هتسمع عن الناس اللي هم بيدعموك، اللي هم بتوع البترول عندهم ايه،

0: مشكلتهم ايه اللي هم بيدوك الفلوس كده عشان تطلع وتتكلم. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي اللي بعديه على طول. اتفضل.
1: وإذا عندي أطفال وكل أموري تمام، لكن ألاحظ نفسي في نفسيا يعني أميل للإناث أكثر، مع أني سعيدة في حياتي وكل أموري تمام، لكن أجد نفسي أميل للإناث. الحمد لله ما مارست شيء غلط، بس لا شعوريا أجد لذة في النظر إلى الإناث مثلي. هذا واحد. النقطة الثانية
2: في النظر فقط يا محمد،
1: النظر
2: وأنا الملامسة أيضا
1: ممكن إذا صار ملامسة على العشوائية ممكن،
2: لكن إنما ما عملتيش ملامسة مقصودة.
1: لا الحمد لله.
3: طب
1: مع اني ما اتحرك يعني في الطفوله كانت طفولتي سليمه ما كان.
2: طب الدكتور بيسالك انت بتضايقي من الاحساس ده ولا بتتبسطي منه؟
1: والله اجد متعه.
3: سليم متعه.
2: طب اتفضلي محور ثاني.
1: المحور الثاني انا مرشده طلابيه. عندي 99% من الطالبات يميلوا للحاجه هذه بشكل خطير خطير، والحركات واللمس والتقبيل وما ادري ايه، فماني عارفه من جد مع العلم اني اتعرض لهذا الشيء من قبلهم يعرضون علي.
2: مرشده يعني حريم شغلي في مدرسه؟
1: طبعا في مدرسه ثانويه.
2: يعني اخصائيه اجتماعيه يعني؟
1: ايوه حاجه زي كده.
2: 99% من البنات؟
0: 99 والله 99 من البنات كفايه 99% من البنات في مدرسه واحده. انا عندي فيديوهات بس ما ينفعش اعرضها يعني. طيب كمان برضه ان انا اتاخرت جدا على اخونا اسد، عايزه بس اقول لك افكرك، طبعا مش هجيب لك طبعا احاديث قوم الزط، لكن مش يعني انا عايزه اقول لك يعني مصدر الكلام ده. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. انا اسفه معلش، بس انا كان عندي ثلاث حالات لازم اعرضها عن مين هو اللي كان عنده ميول غريبه. اتفضلوا الفيديو اللي بعد كده.
4: فكان زاهر جالس في المدينة على صخرة في السوق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلف زاهر ووضع يديه الشريفتين على عيني زاهر، خب عينه، فقال زاهر أطلقني، من أنت؟ أطلقني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري مني هذا العبد؟ قال من يشتري مني هذا العبد؟ فحينما زاهر عرف وسمع الصوت إنه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ يلصق ظهره بجسد النبي صلى الله عليه وسلم تبركا وحبا. وفرصة حينما يلتصق هذا الجسد بجسد النبي الطاهر الشريف،
0: هيكون غير لما يلتصق جسده بجسد النبي. هو بس هو بيستبيب، انتوا بتسخروا وبتتكلموا كلام في العموم، احنا بقى بنجيب لكم ايه من الكتب بقى، ومش من الكتب ومن الكلام ده بصوت الشيوخ. يلا بقى نشوف النبي كان عنده هزار غريب كده ان هو يقفر الناس ويلزق فيهم. طيب نشوف بقى ركينة. يلا الفيديو اللي بعد كده. يلا.
5: بعد مدة ركانة دخل في اسلامه، حسن اسلام ورسول الله جاء خلفه ووضع يديه على عينيه، يعني حسس ركانة كده، ورسول الله جاء خلفه ووضع يديه على عينيه، يعني حسس ركانة كده، فعرف يا رسول رائحة الزكية. قال من يشتري هذا العبد؟
3: كان يدعي ابو اصحابه
5: هكذا.
3: سبحان الله.
5: سبحان من يشتري هذا العبد؟ من يشتري؟ وركانة ده حر ابن حر. لا ده حر ابن حر بس يا صاحبي عبد لله. من يشتري هذا؟ قال ركانة اذا تجدني كاسدا والله يا رسول الله، انا ما اسوي شيء. قال ولكنك عند الله غال يا ركانة.
0: فكان هزاره غريب يعني رسول الله، يعني مش عارفه يعني مش حاسه دمه خفيف. في كمان بقى انت دور عليه بقى، انا جايبه لك الفيديو ممكن اعرضه في حلقه تانية، عن سواد بن غزيه، واحد برضو خلى الرسول عرى بطنه وقال له انه عايز يحتك جلده في جلده، فدور عليه انت بقى. اخ اسد انا اسفه جدا جدا للتطويل على حضرتك، فيعني من يعني الوقت مع حضرتك. اتفضل لو عايز تشاركنا بايمانك، لو عندك اي تعليق اتفضل.
6: الرب يبارك يا رب. انا لا تعليق على ما سمعت، لا تعليق تمام. لانه هذا الكلام يلي عم يقول ويلي عم يروم، أنا كنت مرؤ على المنابر، أنا أشكر الرب، يعني أنا كنت إماماً، فوق المنبر العالي، صوتي يرج المساجد، وما كنت أدري بحالي، حتى ضربني مرض اللعين، نخر عظامي، ما كنت يوماً مقتنعاً بشخص ذاك يسوع، ولا كنت أبالي، لكنه لمسني ولمس حالي وحال أولادي. أختي المباركة، أنا حاب أحكي اختباري بمحبة الرب يسوع. أنا مسلم سني

0: سابقا من الطائفة الصوفية، يعني أنا غير متعصب. الفئة الثانية هي السنية السلفية أو الوهابية، أنا كنت صوفي. ف15 سنة أنا إمام وخطيب مسجد، وكنت مشروط وأنا بحال جيد وحالتي المادية كثير كويسة. يوم من الأيام أنا نزلت، يعني بعد ما خلصت خطبة الجمعة نزلت صليت إمام ودخلت إلى مكتبي، فأتنا عندي أحد الأخوة المصلين يسألني عن فتوى شرعية، فأنا لست أهل أن أفتي، لأنه الإمام له صفة والخطيب له صفة والمؤذن له صفة والخادم له صفة. الفتوى تحتاج إلى شخص يدرس ومختص بالإفتاء، فأحضرت أن أدرس الإفتاء، فذهبت من بلدي إلى مصر إلى الأزهر لكي أدرس وأخذ شهادة بالدكتوراه بالشريعة الإسلامية، حتى أني أنا صار مفتي بشكل عام. لكن فوجئت ببعض الأحاديث التي تسيء إلى رسول الإسلام. الراوي وهو الإمام البخاري، والإمام البخاري عنده المذاهب الأربعة كالحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية. الإمام أحمد الإمام البخاري هو يعني الأقرب الأقوى لأنه، فهالحديثين كان هو حديث أرضاع كبير، أنا كنت أسمع من زمان لكن ما كنت أفهم معنى هذا الحديث، وحديث أن النبي محمد قد سحب وحاول الانتحار، وهذه هي الطامة الكبرى. إذا رسول الإسلام قد انتحر أو حاول الانتحار، والآية القرآنية تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذا هذا الحديث صحيح، وهو صحيح للأسف لأنه الإمام البخاري لا تعليق، فإذا كان هذا الحديث صحيح فإذا الرسالة التي أتى بها محمد بن عبد الله رسالة باطلة. فأنا ما عجبني، يعني ما سررت بهذا الحديث ورجعت، ما كفيت دراستي، رجعت إلى عملي كإمام وخطيب مسجد، ولا يعني ما حبيت عملي خلاص بكفيني الإمام وخطيب. فأصبحت على المنبر أسيء بلساني وخطبتي إلى الإمام البخاري، أي أن الإمام البخاري هو رجل كاذب وهو لكع ابن لكع ويسيء إلى رسول الإسلام. يعني أنا عم دافع عن الرسول، أنه هذا الشخص اللي هو الإمام البخاري يكذب. فأتت فئة باغي، أي الفئة المتعصبة سنة السلفيين، وتم خطفي وتم إيذائي، وللأسف الشديد قلعوا لي عيوني، يعني قلعوا لي عيني وأصبح وضعي سيء جدا. لكن الرب شاء أن كتب لي عمر جديد. أصبت بفترة العلاج بكونسر ميلانوما. هذا الكونسر بيضرب 1 كل 10 مليون، وأنا 1 من 10 مليون. لكن لما صرت صحصح وعي يعني وضع الصحي شوي، قدرت أني أنا أهرب منهم أنا وأولادي، لكن ما قدرت أخذ زوجتي لأنه أخذوها وتم قتلها. قتلت زوجتي وأنا مسلم. ما بعرف إذا عم تسمعوني.
1: سمعك تفضل كمل.
0: فقتلت زوجتي وأنا مسلم، فقدرت أني أنا أخذ أولادي وأخرج إلى بلد عربي آخر دون ذكر أسامي. هون أنا صار عندي وجع في راسي في الدماغ، وضع صحي حالة

0: الاولاد زرع الرعب مع الاولاد، اولاد صغار زرع فيهم الرعب، صار في خوف. انا صار عندي كراهيه، وقفت الصلاه، يعني انا كمسلم ما عاد صليت، التهيت بوجعي. بيقولوا عني ضعيف ايمان، ما ضعيف ايمان ما عاد عندي مشكله، لاني انا اللي اذاني، اللي اذاني هو مسلم مثلي مثله، يعني انا بعدني مسلم، يعني انا ما اسأت للاسلام، انا دافعت عن رسول الاسلام. فكانت المكافاه اني انا اصبحت كفيف البصر نمبر 1، وثاني شغلي قتلوا زوجتي ام اطفالي. هون انا ادخل على البثوث، على عبر التواصل الاجتماعي، شوف المسيحيين، شوف معاملة المسيحيين، شوف المسيحيين كيف بيناقشوا، كيف المسلم بيدخل لعنده مثلا بيسبون، لما المسلم يسبون بيقولوا له الرب يباركك، الرب يحفظك. فلمست محبة من الأخوة المسيحيين، شيء تقشعر له الأبدان. أولا بالقرآن أكثر من 40 آية، أكثر من 40 آية تأمرنا أمر، يعني بتأمر أمر بفعل أمر أنك تقتل وتذبح، فعل أمر 40 آية وما فوق يأمرون بالقتل. لكن لمست أجمل 4 آيات بالكتاب المقدس، هؤلاء الأربع آيات التي تقشعر لهم الأبدان وهم بحر وديوان. يعني أنا بيقولوا لي اقرأ الكتاب المقدس، لا ما بدي اقرأ، لأن أنا ما بشوف، اسمعوا، ما بدي اسمع. سمعت أجمل 4 آيات، شوني ألا أن أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هي ما أي أجمل واحدة. هذا الإيمان؟ نعم،
1: هي آية واحدة، يعني 4 جمل في آية واحدة،
0: 4 جمل. أنا بقول عن 4 آيات جميلات، أحبوا أعداءكم، غير الوصايا العشر، لكن أنا لمسوا هالأربع، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينكم، أحسنوا لعينكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ما أجمل هذا الإله،
1: طبعا.
0: ما
1: أعظم رائعة.
0: إذ خاطبني بكتابه قائلا لي يا ابني، وكتاب زرع فينا الرعب معي وما أولادي، فلا أطيقك في المباركة، أصبحت على البثوث، أطلع وناقش وأحكي، ويعني كنت مسرور. لكن اسمع من الكل، شوف المسلم يطلع يسبون، هن يقولوا له الرب يبارك كذا إلى آخره. لكن احتدت الأمور معي، سررت، صار في عندي تعلق. يوم من الأيام وليس ببعيد، كنت طالع على بث مباشر وعم بحكي، عن محبة المسيحيين، لأني ما لمست يسوع المسيح. أنا عم بحكي عن محبة المسيحيين، كيف المسيحيين انزرعت فيه المحبة. قال لي يا مسلم، بدل ما تطلع تناقش المسيحي وتقول له الثالوث ونشيد الإنشاء كما أنت تستهزئ، اطلع عند المسيحي، خليك مسلم. بس طلع عند المسيحي قال له لو سمحت أخي المسيحي، علمني المحبة، علمني السلام، لأنه إذا تواجدوا هؤلاء الاثنان، المحبة والسلام، في قلب الإنسان غمرت المحبة، ويسوع استقبلك بكل محبة وإيمان. فخدع على البثوث، عرفني، عرف شخصي أنا أسد. والدي رجل مسلم عمره 85 سنة، مسلم سني صوفي، بيروح على المسجد بيصلي بيرجع، يعني رجل أعزل. دخلوا لعنده على البيت وقتلوه بأبشع الطرق، أرموا عليه النار وقتلوه بأبشع الطرق بشيء يقشعر له الأبدان. مين أعطاك أنت أمر؟ مين هو اللي أعطاك أنت أمر حتى تقتلوه؟ ما أنت عم تناقض حالك بحالك، ليش قتلت؟ لأنه ابنه صار مسيحي، كتبت أنه خلصنا من فلان الخنزير، وكتبت عبر التواصل الاجتماعي أسد جهز حالك وخلي المسيحية تفيدك. أكيد مو المسيحية رح تفيدني، أنا يسوع المسيح هو اللي رح يفيدني. المسيحية بسطاء محبين، دعاة محبة وعاصمة.

انا اولادي صغار، اختي مباركه، لما اولادي معي هذا الموبايل شافوا صوره جدهم عبر التواصل الاجتماعي، صرفوا بالبيت: بابا بابا شو في بابا؟ قتلوا جده. طبعا من الرعب اللي انا فيها تعبت وقعت بالارض، فقدت الوعي. اولادي صرخوا لجارنا، فجارنا دخل الامبولانس واجوا اخذوني اسعار على المشفى، اخذوا معي الاوراق الطبيه لان انا عندي مشكله كونسر، مصاب بكونسر انا وعندي غدة. فالحكيم طلب لي صوره رنين، رنين مغناطيسي ما بعرف شو اسمها بالانجلش، فهيدي الصوره غاليه شوي. شاهد الرب انه انا ما معي ادفع من سعر الصوره دولار واحد، لكن شاء الرب، الرب صادق، الرب يقضي الحاجات، الرب يختبرنا باشياء لكنه ما بيتركنا نحن ننضم. فالحكيم دخلني على الجهاز لانه بالفحص البدائي تبين انه الكونسر متحرك عندي وعامل لي مشكله بالوجه وعامل لي مشكله بالدماغ، مشوه كليا. فحزموني من رأسي، حزموني من صدري وسطحوني هيك ودخلوني على الرنين المغناطيسي. طبعا بهذا الجهاز الواحد بده يقعد ما يقارب 50 دقيقة. طبعا أنا بقلب هذا الجهاز وأنا مصاب بالكونسر، وصلوا متمكن مني سنتين، وبقالي ثلاث سنوات لحتى أنا أتعافى من الكونسر، لحتى أنا يعني مدة الحياة خمس سنوات، سنتين صلوا متمكن مني، وبدي لسه ثلاث سنوات فارق الحياة علميا. طبعا أنا بقلب هذا الجهاز سمعت قبل فترة اختبار أحد الأخوة مسلم سني متعصب سلفي، اختبر الرب يسوع، كان بأوروبا، ضربوا مرض الكورونا، فقالوا له الدكاترة أن ابنكم خالص، وشالوا له الأزار، والرجل عم يموت يعني اختبر. فرأى في باب الغرفة صليب، فباختصار عم يحكي هو أنه حضر له الرب يسوع وعمل له مسحة كاملة، وهذا الرجل تشافى وتعافى مما كان فيه، فاعتنق الإيمان المسيح بكل محبة وغفران هو وأهل بيته وعائلته كاملة. كشخصي أنا أسد ما اقتنعت، لأنه أنا مزروع براسي أنه زمن المعجزات، ولا ما في معجزات على زمن محمد، شيء انزرع براسنا هيك انزرع. مين يسوع المسيح؟ حضره يسوع المسيح، يعني ما كنت اقتنع، ما اقتنعت، لحد ما انا بقلب هذا الجهاز الرنين المغناطيسي خطر ببالي هذا الاخ المبارك لا اراديا، فاذ بقلبي ينادي، ناديت يا يسوع، رح ناديك باسمك يسوع، مع اني ماني مقتنع، يعني انا عم جرب تجربة، أنا غير مقتنع، وأكون صريح بكل معنى الكلمة. فأنا ناديت قلت له، يعني عم أقول إنه أنت يلي اسمك يسوع المسيح المخلص، يلي خلصت أخونا هذا أخ أمير، يلي أنت خلصته وشفيته، إذا كنت أنت فعلا يسوع المسيح أرجيني معجزتك، أرجيني معجزتك. الطلب الوحيد منك، طبعا هذا الكلام عم يطلع من القلب، واحد جهاز صوت مزعج وانا عم بحكي مع شخص ما بعرفه، فاذا كنت فعلا انت يسوع المخلص، يسوع المسيح، طلبي الوحيد انك انت تشفيني من الكونسر، لانه انا عندي اولاد، يعني انا عندي اولاد، انا اذا بموت اولادي ما بيعرف حدا، ما عندي حدا، لا عندهم الام ولا عندهم حدا، وين بده يروح هودي الاولاد؟ بنتي صبيه صارت، ويعني صارت بنتي هاد بلشت تنضج البنت، يعني عندي اثنين اطفال، وين بده يروح الاولاد؟ شو دخلك يا رب؟ اذا انت فعلا يسوع المسيح المخلص، طلبي الوحيد منك شفيني من القنصر، انا بدي اعيش. طلبي هذا الوحيد، ما رح ناديك كما تعودت انا كصوفي برب الإسلام ناديك، ولا يا نقشبندي ويا شاذلي ويا رفاعي ويا كيلاني ويا فلان ويا علتان ويا حسن ويا حسين، رح ناديك بيسوع المسيح. وصرت ناديك

0: يا يسوع اشفيني حتى انا نمت بهذا الجهاز. لما خلص الصوره صحيت الممرض يلي عم يعمل الصوره عم يصحيني. عملي اسد عجيب غريب لاول مره بتاريخ عمره هذا الجهاز حدا بيفوت على هذا الجهاز وبينام. فاجى الحكيم يلي طلب الصوره فعم يفحص على الكمبيوتر فساله قال له تحرك شيء؟ قال له كيف بدي اتحرك؟ كان نايم. قال له لانه الصوره واضحه مليون بالمليون. الحكيم صار عنده فضول، في شيء صار؟ انا ما بعرف. قال لي نحن لازم نعمل لك صوره تخطيط كهرباء وصوره ملونه، بدنا نعطيك ابره بالوريد نعمل لك صوره ملونه للتدقيق. قلت له الحكيم انا هيدي الصوره ما معي ادفع حقها، كيف بدك تدفعني حق هذه الصوره؟ ما معي. قام قال لي لا لا لا، هيدي الصوره رح تكون على حساب المشروع. الحكيم صار عنده فضول. وقف اخذني على غرفه ثانيه وفعلا اعطاني قطره وكذا وحط لي ابره بالوريد ولزق هون ولزق هون وين. 20 دقيقه خلصت الصوره. قام قال لي اسد رح اقول لك كلمتين. انت معك كونسر بس ما معك كونسر. قلت له عفوا حكيم كيف يعني؟ قال لي اسد بالتحليل اللي بلاقي انت معك كونسر وبالتقارير الصادره من الجامعه الامريكانيه وا وا وا وا الى الى الى انت مصاب بكونسر. ولما جيت لعندي على المشفى وبحالي انت وضعك توقعتك تفوت انت ميت. انت جاي لعندي ميت لان الكونسر عندك عمل لك مشكله وبين على وشك. فبصراحه انت دخلت على جهاز الرنين المغناطيسي مع كونسر لكن لما خرجت ما مع كونسر. طبعا انا لا اراديا قلت يا يسوع. قام قال لي عفوا. قلت له ما في شيء لانه ما حدا عارف انا شو صاير معي، ما حدا عارف انا شو صاير معي. طبعا انا نسيت مقتل والدي ونسيت الدنيا، انا صار عندي في شيء شخص انا ناديته وهذا الشخص رد علي، هذا الشخص جاوبني. طبعا رجعت على البيت وانا مبسوط مسرور. طبعا قبل ما ارجع على البيت الحكيم قال لي ليك اسد رح اقول لك شغله، انت في شيء منك لله، يعني انت هو مسلم، هذا الحكيم مسلم، قال لي انت الله رضيان عليك، في شيء عامل منيح لحتى الله شفاك، في معجزه تمت. طبعا الحكيم لتاريخ هيدي اللحظه كل 10 ايام بيبعث بياخذني على المشفى، علوني حق التجارب بالمشفى، وبشكر الرب يعني انه الحكيم على وشك يعتني الايمان المسيحي، لانه اخر شيء قال لي صارحني. طبعا عيلته الرب يباركها واولاده لما حكيت لهم شو صاير معي صاروا يبكوا، لما اخذوني لعندهم على البيت صار ياخذني على العياده صار ياخذني على المشفى، فصار يسالوني حتى التلاميذ بالمشفى هودي بيعملوا بيتلمذوا بيتعلموا شو صاير معك؟ انا صرت احكي ماني خايف ما في شيء خاف. فقال لي الحكيم قال لي اسد بصراحه انت بهذا البلد ما بنعمل لك عمل جراحي حتى ترجع تشوف، لكن ببلد اوروبا نحن فينا نعمل لك عمل جراحي بتركب لك جهاز وبترجع بتشوف، لان انت هلا صار مشكلتك طبيه يعني شغل اعصاب واعصاب، اما الكونسر انت خالص. فكانت هذه اول معجزه اني اختباري مع السيد المسيح. رجعت على البيت انا والاولاد صرنا لقينا اقرب كنيسه صرنا نروح على الكنيسه نتلمذ بالكنيسه انا والاولاد كل يوم احد كل يوم ثلاثة نروح نحضر تلمذي. ليوم من الايام ما بعرف اذا سمعني اذا سمعني
1: سمعك تفضل.
0: ليوم من الايام طبعا انا مستاجر بيت، صاحب البيت رجل مسلم. خلينا شوفي انا مستاجر بيت انا بمنطقه مشتركه بين الاسلام والمسيحيه، لكن صاحب البيت مسلم لكن ما بصلي. صاحب البيت زوجته زعلت انه هودي اولاد ابوهم كفيف ما بيشوف، طب هودي اولاد كيف بدهم ياكلوا يشربوا؟ خلينا يا رجال نحن كل يوم شو بنطبخ؟ بنعطيهم للجماعه ما رح يكسونا.

0: صاروا يجيبون للتغذيه والغداء والعشاء لتاريخ هذا اليوم. لكن يوم من الايام هؤلاء الجماعه طلعوا من البيت ما جابوا لنا لا ترويقه ولا غدا ولا عشاء. طبعا نحن ما جوعنا، فعلا الصبح ما جابوا لنا اكل على البيت، صار وقت الغدا ما اجوا، صار وقت العشاء ما عشينا. طبعا يمكن واحد يقول لي اسد روح اشتري لك ربطه خبز، اشتري لك قويه لبن لفوهم تاكلوهم. شاهد الرب على ما اقول انه دولار بالبيت بهذاك الوقت ماشي، لكن الرب صالح. هون الاولاد ناموا بلا عشاء وانا معهم. طبعا انا قاعد بغرفتي الساعه 4 الصبح سمعت احد الاولاد عم يبكي 4 الصبح، يعني كان لانه ليش عرفت انه 4 الصبح؟ سمعت تذكير يعني بالمساجد في تذكير، فعرفت انه صار وقت الصبح الفجر، فسمعت حدا من الاولاد عم يبكي. ناديت مشيت هيك فتحت الباب على مهلي هيك مشيت ناديت مين شاي؟ ردت علي البنت قالت لي بابا انا فايقة. طبعا البنت عم تبكي، تفاجأت انه الصبي الاصغر عمره 12 سنة عم يبكي. طب ليش عم يبكوا هودي جوز؟ ليش عم يبكوا الاولادي؟ ليش عم يبكوا؟ قلت له بابا شو في؟ ليش عم تبكوا؟ قال لي بابا بصراحة خالته اليوم ما جابوا لنا اكل ونحن جوعانين. طبعا قبل ما فوت انا
1: هو
0: باختباري
1: يا ريت، لان احنا انا عندي ثواني، عندي ثواني في الحلقه يعني
0: فانا بصي بوجه رساله للمسلم بقول له الكفر مو انك انت تطلع تكفر الناس، الكفر هو الاولاد اللي حرمتهم جدهم، اللي حرمتهم امهم، اللي حرمتهم بيهم. قلت له لأولادي أنا بحاول اليوم شوف ربنا صالح، شوف شو بنقدر نعمل. فقعدت بغرفتي هون والأولاد على أساس راحوا يناموا، صرت أصرخ قلت له يا رب يا يسوع إذا يا يسوع.
1: طيب هو غالبا في حاجة في الاتصال. طب أنا طب تفضل قلت يا يسوع تفضل.
0: صرت أقول له يا يسوع مثل ما شفيتني من الكون صار يا يسوع اليوم تاخذني لعندك انا واولادي يا يسوع، دخيل يا يسوع. لك يا يسوع انا مني ايوب. انا مني ايوب يا يسوع، دخيلك الاولاد جوعانين يا رب، يا رب خذني لعندك. ساعتين وانا عم بصرخ. بعد ساعتين صارت الساعه 7 الصبح. ندق الباب. اجوا اثنين. قالوا لي بابا في اثنين على الباب بدهم اياك. مين هودي؟ فكرت الجيران سمعانين صوتي انا عم بصرخ. لما رحت استقبلتهم قال صباح الخير اخونا. باختصار اجى لعندي على البيت جايبين معهم اكياس كبيره فيها سكر، برغل، رز، سمنه، زيت، خبز.
1: اشكرك جدا. احنا وقتنا خلاص، بس يعني لازم يكون لينا بقى حلقه مع حضرتك. احنا كده عرفنا اختبار ايمانك، حلقه بقى عن معاملات الرب معاك ووضعك دلوقتي مع اولادك، وبنعمه الله هنحاول يعني نعمل الحلقه قريب جزء تاني مع حضرتك. اشكرك جدا اخ اسد او شيخ اسد على مشاركتك النهارده. يا جماعه يعني هو الاخ اسد ليه وضع خاص مع اولاده وعندهم ظروف معينه، امور كتير قوي نعمل حلقة مخصوص نسمع عنه أو عن مشكلته. لكن لو حد حابب من حضراتكم يتواصل معاه ياريت تكلمونا وتدونا فكرة. نشكر حضراتكم جدا على المتابعة. شفتوا ازاي عمل الله وأمانته مع شخص بس قال يا رب، دعا بقلبه، دعا ومش صلى، قال يا رب خليني أعرفك، وريني لو أنت الإله الحقيقي اعمل معايا معجزة. وهكذا صنع الرب معه. لكل باحث عن الحق لازم تعرف أن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. شكرا لحضراتكم على المتابعة النهاردة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. كلنا بنرحب برب المجد يسوع اللي في وسطينا، واللي هو بيرحب بينا كلنا. عند أقدام المحبة كلنا متجمعين حوالين اللي بيحبنا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. مدي ودنا لكل طلبة، بس في الأول تعالوا نشكره ونرفع ليه ذبيحة

الحمد تليق بجلاله، إلهنا الطيب الحنين اللي شايلنا وشايل شيلتنا في غربتنا. ملناش غيرك، ملناش غيرك. مد ودن لكل طلب، ارفع طلبتك لي وارفعي طلبتك لي في ثقة في إيمان بيحبنا، عايز يغنينا، عايز يفرحنا ويعزينا، عايز يطيب خواطرنا كلنا، شايف وعارف مشقة الطريق والمشوار اللي صعب، لكن نشكره لأن عنده الراحة والفرح والسلام. وإدنه لكل مريض يقول له اشفيني، والرب مستعد يعمل آيات ومعجزات في وسطينا، ونرى عجبا، نرى عجبا. قل له تغاضى عن خطايانا واعمل من أجل اسمك، من أجل محبتك لضعفنا. كرحمتك ولا كخطايانا ارفع طلبتك لي. مريض قل له اشفيني، تعبان قل له ريحني، تعبان قل له ريحني، حزين قل له فرحني وعزيني. عندك مشاكل، هو عنده حلول لكل أمر ولا يعسر عليه أمر.

اطلبه واطلبيه بثقة وإيمان إنك ابنه وإنك بنته، غنيين عليه جدا، مدي ودنا لكل أحد.

كلنا نصلي. كل إنسان شايفني أو شايفاني في كل مكان في كل ركن في العالم، مسيحنا في وسطينا. نرفع الطلبة لي والشكر والحمد لي، نكلمه نصلي. ملناش غيره في مشوار الغربة، ملناش غيره سند، ملناش غيره ملجأ. عنده استجابة لكل طلبة لكل أحد من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. مد ودن لكل طلبة، اطمع واطمعي فيه، يعطي بسخاء ولا يعير. عنده الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ. عنده البركة والفرح والسلام، عنده الطمأنينة.

راحة البال، عنده الخلاص، الخلاص، الخلاص الأبدي وحده المخلص وليس سواه. يستاهل نحبه ونخدمه ونشهد ليه. أحبك يا سيدي، أحبك يا ربي، أحبك يا سيدي، فقوي أنت حبي. أحبك يا سيدي، أحبك يا ربي، أحبك يا سيدي، فقوي أنت حبي. أحبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي.

كل اللي رفع طلبة واللي رفع طلبة الرب سمع واستجاب وأمر بالبركة، له كل الكرامة والمجد، آمين. ودلوقتي قبل ما نتقابل معاكم في التليفونات، زي ما تعودنا بنقول كلمتين، له كلام وعظ ولا تعليم، لكن عند أقدام المحبة. النهاردة ربنا بيقول لنا زي ما قال للتلاميذ مرة، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. كان الكلام ده يمكن في بشارة معلمنا مرقس لما بيتكلم عن قطع رأس يوحنا المعمدان في السجن، وجابوا راسه على طبق ودوه للصبية، والصبية اديته لأمها، ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جثته ووضعوها في قبر. فاجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. شوفوا، اجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. عملنا كذا ورحنا هنا وجينا هنا واتكلمنا وعملنا إلى آخره. فقال لهم تعالوا أنتم منفردين، تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. هو بيقول لنا الكلمة دي النهاردة، تعالوا أنتم منفردين، ودي احنا عند قدمي حبه. بس بيقول لنا تعالوا منفردين. منفردين يعني ايه؟ يمكن لما ندور على المعنى في ترجمات كتير نلاقي تعال بنفسك، aside by yourselves. يعني ايه بالبلدي كده؟ تعال بطولك. طب وايه تاني؟ ارمي كل افكارك، كل همومك، وتعالى لي. كل انشغالاتك العالمية، كل الأمور الزمنية والأرضية اللي انت مشغول بيها، تعالوا نجتمع، وده احنا مجتمعين عند قدمك.

يحبه، وهو اللي بيقول لنا تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا عند قدمي حبه. عايزنا ما نجريش ورا مشغوليات العالم. ممكن كل أمورنا تتم من غير أن

المعنى الروحي ما فيش شيء في العالم مهم، لأن هيئة هذا العالم تزول في لحظة، في طرفة عين كله هيبقى ماضي وانتهى، ماضي وانتهى. النهاردة رب المجد يسوع بيكلم كل واحد وواحدة فينا وبيقول تعالوا عند رجلي منفردين، سيب المشغولية، سيب الاهتمامات العالمية، سيب الأمر اللي انت مهتم بيه جدا وتعالى. تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء. طبعا عند أقدام حبه هيكون لينا كل البركات، كل البركات. لكن أقول حاجة أو اتنين من البركات اللي ممكن هناخدها وإحنا على انفراد معاه. بيقول مرة بدون مثل لم يكن يكلمهم، وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. لما كان يكلم الجموع كان يقول أمثال، يعني يقول يشبه ملكوت السماوات مثلا 10 أذار. إنما على انفراد مع التلاميذ كان يفسر ليهم كل شيء. يبقى لما بيقول لنا النهاردة تعالوا أنتم منفردين، عشان إيه؟ عشان يفسر لينا كل شيء، عشان ينفرد بينا ويكلم كل واحد وكل واحدة في ودنه، وتعليم خاص وجلسة خاصة لكل أحد عنده ثقة وعنده إيمان. على انفراد يفسر المكتوب. طبعا في أمور كتير احنا مش عارفين، لكن بالروح القدس وعند أقدام المحبة واللي بيقول تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء، هتلاقيه يهمس في ودنك يقول لك أنا بحبك، ويقول لك أنا بحبك. ابتدي يعلمنا، ابتدي يعلمنا وقد إيه إحنا في أشد الحاجة إن بروح القدوس يعلمنا، وبروح القدوس يقودنا ويرشدنا. عشان كده محتاجين إن إحنا ننفرد بيه وينفرد بينا. ننسى هموم العالم، ننسى المشغوليات الزمنية والمشغوليات الأرضية. أو يكون العالم واخدك أو واخدك ومشغولين في الدنيا وربنا ملوش نصيب. اللي بيقول تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء عشان أعلمكم، عشان أفسر ليكم المكتوب، عشان تفهم، عشان أوضح الطريق قدامك، عشان تعرف إنك غريب وفكر الغربة يملأ قلبك وقلبك، عشان ترتفع بفكرك لفوق وعيون إيمانك لفوق، وتترجى الأبديات وتنسى الأمور الزمنية وتسيب كل مشغولية. سيب المشغولية وتعالى المسيح ينفرد بيك، وعند قدمي حيعلمك ويفهمك ويفرحك ويعزيك. يبقى عند قدمي حيفسر لينا المكتوب. خلوة، جلسة خاصة، ياما أمور كتير ما كناش نعرفها. ولما بنقعد كده في جلسة هادية عند أقدامه وروح الله يعمل فينا، ممكن نفهم المكتوب ونفهم قصد الروح القدس من حياتنا، والسكة تنور قدامنا، سكة تنور. ولاد ربنا وبنات ربنا ماشيين في النور وحياتهم نور، حياتهم نور وهم نور، وهم نور. يبقى تعالوا إلى موضع خلاء منفردين عشان أفسر لكم. حاجة تاني
يقول مرة فيما هو يصلي على

منفرد. تعالوا إلى موضع خلاء منفردين. منفردين يعني إيه؟ عايز يعلمنا حياة الصلاة ننفرد بيه هو، ندي ظهرنا لكل العالم والأمور الأرضية وانفرد بيه هو، زي ما بنرنم ونقول خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك. ينفرد بيا في صلاة، ولما أقول كلمة صلاة ممكن نوقف كتير عندها. عند البعض الصلاة روتين، روتين أو واجب أو مقطوعية، إنما الصلاة هي الوجود في محضره، الوجود في محضره شخص حقيقي حاضر قدامي بكلمه، ممكن يرد علي بطرق مختلفة. أنا مش بضارب الهوى ولا بأدي واجب علي، لا، ده أنا أوجد في الحضرة البهية، في الحضرة البهية كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. على انفراد يصلي، اختلي بيه، اختلي بيه، وذوق واختبر حبيبي ليا، أنا لحبيبي وحبيبي ليا. اختبر الكلام المكتوب، يعني ايه حبيبي ليا؟ يعني ده بتاعي، هو معايا، عمانوئيل، شاطط فيا، لازق فيا، المحب الأنزق من الأخ، مش بيفارقني، معايا تملي. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني، معايا تملي. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني.

أمان مسيحي خلي، تعالوا في موضع خلى حياة الصلاح، حياة الصلاة ما أحلاها ما أجملها، إني على الدوام في محضر. عشان كده يقول أما أنا فصلاه، أما أنا فصلاه. أعطاهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. وقلت كتير وبقول، والحياة المسيحية الحقيقية هي الوجود الدائم في محضره، الوجود الدائم في محضره. قلنا مش وعظ ولا تعليم، لكن دي حياة، حياة، حياة الصلاة، الوجود الدائم في محضره. اسمه عمانوئيل، معايا معايا، مش بيفارقني، معايا أنا، واجب عليا إني أكون معاه، ما فارقوش بالفكر ولا بالفعل. إيدي في إيده، إيدي في إيده. النهاردة رب المجد يسوع بيقول لكل واحد وكل واحدة وعايز يعلمنا حياة الخلوة، تعالوا إلى موضع خلاء منفردين واستريحوا قليلا. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. أيوه.

0: الو،
1: ايوه مين معايا؟
0: مساء الخير يا بنات. ديوس
1: مين معايا؟
0: معاك مريم معوض بني سويف. الو،
1: ايوه مريم،

0: ايوه مريم.
1: ايوه ابونا، اتفضل الايادي.
0: ايوه اتفضلي.
1: انا اسمي اميره.
0: نعم
1: انا
0: اميره.
1: انا عندي
0: ايوه اتفضلي.
1: انا عندي يا ابونا، عندي جن عاشق ومعمول لي سحر، وبيتي مش يعني مش ماشي كويس.
0: عندك
1: دايما في
0: جن عاشق؟
1: مشاكل
0: عندك جن عاشق؟
1: في ناس.
0: مين قال لك الكلام ده؟ ها؟
1: هو انا رحت لابونا صلالي وقال لي عندك روح شريره،
0: وقال لك جن
1: ورحت
0: عاشق؟
1: الكلام.
0: ايوه قال لك جن
1: لا، هو
0: عاشق.
1: في شيخ اللي قال لي لا، انا رحت لحد قال لي عندي جن عاشق،
0: واللفظ
1: ورحت
0: ده
1: لابونا
0: موجود فين؟
1: صلالي قال لي
0: اللفظ
1: في
0: ده موجود
1: القاهره.
0: فين؟ جن عاشق ده، اللفظ ده موجود فين؟
1: يعني ايه؟
0: انت مسيحية؟
1: انا مسيحية.
0: بتعترفي وتتناولي؟
1: بعترف وبتناول.
0: وفي خطايا في حياتك؟
1: في يا ابونا،
0: مستعدة تتوبي
1: وبحلم
0: دلوقتي؟
1: احلام.
0: مستعدة تتوبي
1: يا
0: دلوقتي؟
1: ابونا، يا ابونا،
0: من قلبك؟ من قلبك؟
1: صليلي يا ابونا.
0: بقول تتوبي من قلبك؟
1: حاضر يا ابونا.
0: قول يا رب سامحني
1: يا رب سامحني،
0: واغفر كل خطاياي
1: واغفر كل خطاياي،
0: واقبل توبتي
1: واقبل توبتي،
0: وفك قيودي
1: وفك قيودي،
0: وحررني،
1: حررني.
0: وأنا بطردك يا عدو الخير من حياتي،
1: وانا بطردك يا عدو الخير من حياتي.
0: وباسم يسوع المسيح الناصري أنتهر كل روح مضادة من جسد أميرة. أمين. يلا روحي عيشي مع المسيح وربنا يديك نعمة وبركة.
2: الو،
0: معانا مرزوق من الغرب.
2: يا ابوني، يا ابوي، ربنا يحافظ عليك. ابنك مرزوق من الغرب، مريض سرطان.
0: ايوه نعم يا مرزوق.
2: ابنك مرزوق من الغرب يا ابوي، ابن المسيح،
0: مالك؟
2: مريض سرطان في الرئه وفي المخ، سنتين ونص بتعالج يا ابوي، تعبت. صلي لي يا ابوي، عايزك تصلي لي يا ابوي.
0: حاضر، حصلي لك. ومسيحنا طيب وبيحبك محبة كبيرة قوي.
2: ايوه
0: واخد بالك؟ بس اي خطية عملتها في عمرك قول له يا رب
2: كثير
0: سامح.
2: يا ابوي، عملت كثير يا ابوي، عملت كثير خالص، وتبت
0: برافو
2: عليه
0: برافو.
2: وتناولت.
0: والمسيح فرحان بيك وانا فرحان بيك بالكلمة اللي بتقولها دي، عملت كتير
2: كتير خالص يا ابوي.
0: انت عملت كتير، لكن محبته كبيرة قوي، تغفر كل الخطايا ودمه يطهر من كل خطية. فانت عليك دلوقتي وانت سامعني من قلبك، هو طبعا حاضر معانا قدامك وقدام رب المجد يسوع، قل له من قلبك يا رب يا يسوع.

0: يا رب يسوع،
1: انا اخطأت كتير
0: انا اخطأت اليك
1: وانت بتحبني،
0: وانت بتحبني،
1: سامحني
0: سامحني
1: ورش علي من دمك
0: ورش علي من دمك
1: وطهرني
0: واغسلني
1: وطهرني
0: وطهرني
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتي
1: واشفيني
0: واشفيني.
1: امين
0: امين.
1: يلا
0: بركة صلواتك،
1: ربنا معاك يا مرسوم. ايوه بنت الرب من المنيا، اتفضلي.
2: الو،
1: نعم
2: اكلم ابونا لو سمحت.
1: انا معاك.
2: انا عايزك تصلي لي يا ابونا.
1: خير.
2: انا متجوزه من 13 سنه، ربنا ما ادانيش اطفال.
1: 13 سنه
2: 13 سنه ربنا ما ادانيش اطفال. تعبنا مع الدكاتره يا ابونا.
1: والدكاتره بيقولوا ايه؟
2: الدكاتره كانت في الاول بتكتب علاج كتير، ولغايه دلوقتي بتكتب علاج، بس ده مستحيل يحصل حمل يا ابونا.
1: الدكاتره بيقولوا ايه؟
2: الدكاتره قالوا مستحيل يحصل حمل يا ابونا.
1: طب الدكاترة قالوا مستحيل، لكن الطبيب الحقيقي ما يقولش مستحيل.
2: الدكاترة قالوا العلاج التحاليل ضعيفة خالص، مستحيل يحصل حمل يا ابونا.
1: احنا نترجى مراحم الرب يا بنتي، المسيح بيحبك ويهمه جدا ان يفرحك.
2: انك تصلي لي يا ابونا.
1: ما انا بتكلم اهو، يهمه جدا ان يفرحك ويديكي ثمرة بطن. فاحنا نصلي، بس قبل ما نصلي للخلفة يا بنت الرب، لابد أشيل أي خطية تفصل بيني وبين المسيح، وما تخليش صلواتي ترفع أو ترتفع لي. سمعاني؟
2: الصوت بيقطع يا بونا.
1: يعني لابد نتوب الأول.
2: تايبة يا ابونا، بقدم توبة يا ابونا كل يوم.
1: برافو برافو برافو.
2: يوميا يا ابونا بقدم توبة قبل ما انام.
1: برافو. بتعترف وتتناولي؟
2: بعترف واتناول.
1: ما يكونش التوبة عشان نخلف، لا، التوبة حب في المسيح.
2: لا يا ابونا، انا تايبة عشان اكون مع يسوع على طول،
1: واحترام للمسيح. امين. هنصلي وربنا يا بنتي يزيل الموانع ويصنع معاك معجزة. امين. نعم، ميرفت من القاهرة. أيوة ميرفت.
3: أيوة يا قدس أبونا، من فضلك.
1: نعم
3: صلي لي يا قدس أبونا، عندي كانسر في رجلي.
1: ألف سلامة.
3: صلي لي ربنا يتحنن عليا ويمد إيده ويشفيني.
1: عاملة إيه مع المسيح يا ميرفت؟
3: أشكر ربنا يا قدس أبونا.
1: بارك بارك. وبتعترف وتتناولي؟
3: اه الحمد لله بعترف وبتناول.
1: وعايشة حياة توبة؟
3: ايوه عايشة حياة توبة، بس احيانا بقع وبقوم.
1: لا ما نوجعش، ولو وجعنا مرة ما نوجعش تاني. ها؟
3: امين يا رب، هو يديني توبة قوية. أمين. بلا رجوع للخطية.
1: امين. وربنا يشفيك يا بنتي. نصلي ربنا.
3: نعم
1: نصلي ربنا يلمسك لمسة شافية. أمين يا ميرفت.
4: ألو
1: مريم من بني سويف، اتفضلي يا مريم.
4: ألو مساء الخير.
1: أي اتفضلي.
4: طلبت صلاة منك يا بني، أنا عايزة أتوب وأرجع لربنا.
1: طلبت صلاة عشان؟
4: عشاني وعشان جوزي وعشان أولادي.
1: عشان إيه؟
4: عشاني وعشان جوزي وأولادي.
1: جوزك ماله؟
4: نكون مع المسيح ونكون مع ربنا وما نبعدش عنه أبدا. ألو.
1: طب شوفي يا مريم، لو سألتك أنت أحوالك إيه مع المسيح؟
4: بروح الكنيسة نتناول، بس ما فيش اللي هو كأن مظاهر كده، ما فيش اللي هو القرب من ربنا فعلا. اللي هو نفسي أحترف وأرجع لربنا، ولما برجع لربنا ألاقي نفسي الشيطان عاودني تاني. أجي أقرأ في الإنجيل ألاقي دماغي مصدع ومش قادرة أكمل قراية الإنجيل.

0: تعبان.
1: يعني انت بعيده عن ربنا؟
0: اه بعيده عن ربنا خالص. نفسي بجد ابقى تحت رجلين ربنا.
1: يبقى قبل ما كنت تقولي لي جوزي وعيالي، واخده بالك،
0: نعم يا
1: تكوني
0: فندم.
1: انت تايبه وليكي صله بالمسيح وداله، وترفعي ايديكي وتصلي من اجل جوزك وعيالك، مش بتديني جوزك وعيالك وتقولي هم خطاه. شوف يا ميرفت، تقدمي
0: نعم
1: التوبه الان، تقدمي التوبه الان
0: أقدم يا بن
1: من قلبك،
0: من قلبي يا بن.
1: وبعد كده ربنا هيسمع صلاتك من اجل جوزك وعيالك.
0: أمين يا بن.
1: شوفي المسيح قدامك دلوقتي يا ميرفت، قولي يا يسوع المسيح
0: يا يسوع المسيح
1: سامحني
0: سامحني
1: واقبل توبتي من الان يا رب،
0: وإذا التقت يا رب من الآن
1: عن كل الخطايا،
0: عن كل الخطايا.
1: أعيش معك الزمان الباقي،
0: أعيش معك الأيام الباقية
1: وأشتاق أمجدك،
0: يا بنا.
1: أشتاق أمجدك
0: أشتاق أمجدك
1: وأشهد لك.
0: وأشهد لك.
1: آمين.
0: سلام.
1: ربنا معك يا مرفت. أيوه معانا بنت الرب من القاهرة.
2: ألو،
1: أيوة.
2: ممكن يا بنا أطلب منك تلبس صلاة لأمي؟
1: مالها أمك؟
2: هي مرت أخويا تعمل لها عمل إن هي تجيها ضيقة وتخاف، وكل ما نفكولها برضو بتعمله تاني، ومش عارفين نتعامل معاها ازاي يا بون، وبتديلها زيجة ومش عايزة تقعد في البيت خالص. ألو ألو.
1: أيوة.
2: ومش عارفين نعملها ازاي يا بون، وهي ساعات بتكلمنا وساعات مش بتكلمنا، ومش عارفين نعمل ايه.
1: بتقولي معمول لها عمل؟ عرفتوا ازاي اللي معمول لها عمل؟
2: ما في اب راهب صلى لها وفكه لها، بس هي رجعت برضو عملته تاني. وفي يوم من الايام واحنا قاعدين في البيت شمينا ريحه بخور، وتاني يوم راحت امي رجعت لها الحاله اللي نفس كانت هي فيها الاول.
1: طب ولما تفك رجع تاني ازاي؟
2: ايه؟
1: لما ابونا الراهب فكه رجع تاني ازاي؟
2: ما هو مش رجع لأمي، هو رجع للبيت، وهي طول ما هي قاعدة في البيت بتجيها نفس الدية اللي كانت فيها الأول، وهي مرت أخويا بتعمله وبينزل علينا تحت وهي قاعدة فينا على طول بتعمله بالريحة كده اهو.
1: انتوا بتروحوا الكنيسة؟
2: احنا بنروح ايوه الكنيسة وبنتناول بنعترف بس في التليفون.
1: بتعترفوا بالتليفون وبتشتموا وتكذبوا؟
2: ايه
1: بتشتموا وتكذبوا؟
2: ما تاني طلب بقى يا ابونا ان انت تصلي لنا ان البيت كله يتوب، وان اخواتي الاثنين وابوي بطل الشيش.
1: برافو برافو. يبقى احنا محتاجين ايه دلوقتي؟
2: محتاجين توبة.
1: توبة. برافو برافو. ربنا فرحان بيكي وانا فرحان بيكي. يبقى انت وكل البيت نقدم توبة.
2: ما انا ابونا كل ما بقدم توبة بس ايه برجع تاني.
1: لا ما نرجعش تاني، توبة من غير رجوع.
2: طب ما انا مش عارفة.
1: ايه؟
2: يس.
1: لا انت ارمي حملك على المسيح واتكلي عليه وهو يخليك تعرف. قولي له يا رب مش عايز ارجع للخطيه تاني، وربنا هيديك نعمه. وبعد كده تقولوا باسم يسوع المسيح لامك، هتلاقي الشيطان طلع وراح. امين
2: امين.
1: يلا ربنا معاك. معانا دميانة من اسكندرية.
3: ازيك يا صابونة؟
1: اهلا يا دميانة، اتفضلي.
3: انا فرحانة خالص ان بكلم قدسك.
1: بتكلمي المسيح اللي معانا.
3: ربنا يديك الصحة يا ابونا وتعيش دايما كده بتفرحنا بكلامك الحلو.
1: تعيش، اتفضلي.
3: يا ابونا انا نفسي ابقى مع ربنا على طول، بس بيبقى في حروب من اهلي، يعني من قرايبي لي انا وجوزي، ان هو بيقع في حاجات كتير غلط. فبس انا بقول يعني لازم نشجعه عشان يبقى يعني يبقى للاحسن. احنا كذا مره يا ابونا نعمل اي حاجه فبنقع، يعني كل ما نعمل مشروع نقع فيه وما بنكملش، وبنلاقي الكلام من كل جهه ضدنا، واحنا بنحب ربنا قوي ونفسنا نبقى معاه. ومعايا 4 عيال، وعندي بنتي الكبيره داخله ثانويه عامه وثانيه اعدادي، والولدين ابتدائي. نفسي تصلي لهم، ربنا ينور مخهم يبقوا مع المسيح على طول، احنا كلنا مع بعض.
1: طب بركة يا بنتي، بركة بركة. احنا نعيش مع المسيح وكل واحد شايل شيلته. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتتكلمي دلوقتي يبقى بتتكلمي عن المسيح ومع المسيح اللي هو معاك ومش بيفرقك، معاك ومش بيفرقك. فانت تبتدي في علاقة قوية مع رب المجد يسوع، تسلمي له حياتك، تسيبي احمالك عليه، هو هيتكفل بيكي، وبعد كده هيبقى لك طلبة او صوت مسموع عند ربنا. لما احنا نتوب عن الخطايا يبقى ما فيش فاصل بيننا وبينه، بيسمعنا ويستجيب طلبتنا، يبقى لك صوت مسموع وطلبة مستجابة عند الرب. فاحنا نقدم توبة حقيقية ونبتدي نعيش معها. أمين
3: أمين يا ابونا.
1: أمين يا دميانة. بنت الرب معانا، بنت الرب من القاهرة. أيوة
4: أنا بنت الرب من القاهرة.
1: أيوة تفضلي.
4: أنا كنت بس عايزة أخد رأيك في موضوع، في مشكلة أنا وقعت فيها من حوالي سنة. جوزي اتعرف على واحدة غير مسيحية ومشي معاها، وكانت بتصرف عليها قط صابونة معايا قط صابونة.
1: أيوة معاك.
4: وهما الاثنين كانوا بيخرجوا ويتفتحوا ويصرفوا وتديله فلوس كتير. فلما جيت سألته راح قال أنا بشتغل. فجيت قلت له لا ده في فلوس كتير، وقلت لوالدته وقلت لحد من أهله، قالوا لي لا ده هو شغال. المهم يا صابونة وعدني ان هو هيبعد، وراح الدير وتناول ان هو يعني خلاص بنتي دي بعد عنها. جيت كنت لسه قبل ما اولد ولدت، وبعد ما ولدت يا ابونا عرفت ان البنت دي عامله محضر للسرقه، ان هو سرق منها فلوس مبلغ كبير.
1: وبعدين
4: دخلنا حد من اهالي كده، هو حد كبير، فقال عشان هي تتنزل على المحضر ده لازم يتقسم مبلغ بالنص، ان هو يدفع 140 ألف. المهم لمينا ابونا وشحتنا من الدنيا كلها المبلغ ده. فجينا واتسابونا تاني، رحنا عرفنا ان هم عايزين 20 ألف، وحضرتك احنا مش معانا. وانا اصلا يعني رافض موضوع الفلوس ده، لان انا ولا استفدت بيه ويعني ماليش ذنب فيه. هم الاثنين كانوا بيخرجوا وبيتفتحوا وكانوا عايشين حياتهم بس. ولما جيت كلمت البنت دي قلت لها من حوالي سنة انت ايه علاقتك بجوزي؟ قالت لا ما فيش غير علاقة غير شغل، وانا مش عارفة اعمل ايه واتصابون.
1: لو كلميني عن نفسك شوية. انت
4: انا شغالة، كنت شغالة بحضانة.
1: لا شغالين من ناحية الروحية، كلميني إيه؟ من ناحية الروحية علاقتك بربنا.
4: انا علاقتي بربنا بعترف بس وبتناول، بس ساعات فين وفين بعترف. انا بقالي داخله دلوقتي من ساعه المشكله دي داخله في سنه ما بعترفش.
1: ساعات ايه؟
4: قبل المشكله دي قلت ابونا انا كنت بصلي وبصوم وبتناول، ما فيش اي مشكله عندي.
1: يعني عايشه حياه توبه.
4: من ساعه الموضوع ده قلت ابونا وانا بتناول بس، وما بقدرش من كتر عجزي ومن كتر.
1: جاوبيني عايشة حياة توبة؟
4: لا يا أبونا بتناول.

0: بتناول بس، وازاي اتناول بدون استحقاق؟
1: بس مش قادرة ان انا اقف اصلي.
0: لا شوفي دلوقتي انت تقدمي توبة حقيقية.
1: أرتم يا بني كده
0: امين.
1: حقيقي. أمين يا واتبوني.
0: الاول يبقى في عمار بيني وبين المسيح، اشيل الخطية اعترف بيها وتوب عنها، ويبقى لي صلة حقيقية بربنا، يبقى يسمعني ويستجيب طلبتي واقدر اصلي لغيري وهكذا. يبقى انت اتكلمتي عن جوزك وكان ماشي مع واحدة وبتاع، كان ممكن تبقى انت سند لي في صلواتك وتقف في جنبه. المهم انت دلوقتي تقدمي توبة من قلبك، قولي يا رب سامحني
1: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
1: من كل خطاياتي
0: واقبل توبتي،
1: واقبل توبتي الآن
0: ومن النهاردة حياة جديدة.
1: ومن النهاردة حياة جديدة.
0: آمين
1: آمين يا بونا.
0: آمين. ربنا معك. منال معانا، منال من بورسعيد. أهلا يا منال.
2: أهلا يا أستاذ بونا.
0: أيوة
2: قلت سابونا انا عندي مشكله، اللي انا البيت واقع اللي انا قاعده فيه ومعمول لي ازاله من 5 سنين، والمحافظ مش عاوز يديني شقه، وكل ما بروح اسال على الورق يقولوا لي انت مسيحيه الكنيسه تقدر تجيب لك شقه،
0: على
2: وانا
0: العموم
2: البيت
0: صوتك
2: واقع يا
0: مسموع.
2: بونا
0: اسمعيني دلوقتي،
2: ومفيش سلم ومفيش بلكونه.
0: اسمعيني،
2: بورسعيد
0: صوتك دلوقتي مسموع من المسؤولين. إن كان
2: عاوزة
0: كلامك
2: تفضلني.
0: صحيح، كلامك صحيح، ممكن تروحي تقدمي شكوى وتقولي
2: قدمت شكاوي
0: بيعملوا
2: في
0: كذا.
2: حاجات كتير يا بونا.
0: اسمعيني ما تقطعيش كلامي، خلاص
2: حاضر.
0: سمعتك. بقول تقدمي شكوى وتقولي بيعاملوني كذا وبيقولوا انت مسيحية مش هنديكي، واخد بالك؟ ده الموضوع، دي المشكلة. لكن الحاجة اللي أهم يا منال، انت فين من المسيح؟ يا منال
2: ايوه يا بونا
0: انت فين من المسيح؟
2: انا ضايعه يا بونا، مش مع المسيح.
0: انت ضايعة. انا بشكرك كتير يا بنتي،
2: صلي لي يا بونا.
0: وربنا بيحب اللغة دي جدا،
2: امين.
0: كلمة كبيرة لكن عند المسيح غالية جدا. طب شوف يا منال، انا عايز افكرك يا بنتي، انت
2: أيوة.
0: محبوبة جدا عند المسيح وعندنا، وغالية جدا عليه. وعايز اقول لك حته منه، لحم من لحمه وعظمه من عظامه، ومحبته ليك ما اتغيرتش اطلاقا اطلاقا. النهارده مستني ان منال الضيعه تترمي في حضنه، ايه رايك؟
2: امين يا بونا. امين.
0: وهيغفر لك كل الخطايا، ومش هتبقى منال الضيعه، هتبقى منال القديسه.
2: امين يا ابونا. ابونا معلش، طب احنا عملنا شكوى.
0: خليني اكمل كلامي، سيبك من
2: ماشي.
0: الشكوى دلوقتي. هتبقى منال ايه؟
2: للمسيح.
0: القديسة. امين.
2: ايوه يا ابونا.
0: قول يا رب سامحني
2: يا رب سامحني
0: واغفر كل خطاياي
2: واغفر كل خطأ.
0: واقبل توبتي من النهارده،
2: اقبل توبتي من النار.
0: منال جديدة.
2: امين.
0: قولي منال جديدة،
2: منال جديد
0: بنت المسيح،
2: بنت المسيح.
0: امين
2: امين
0: امين. ربنا معاك يا منال.
3: الو،
0: معانا ميرفت من اسيوط.
3: الو.
0: ايوه يا ميرفت،
3: عايز اتكلم ابو مكاني.
0: انا معاكي.

0: اتفضلي يا ميرفت. اتفضلي.
1: الو،
0: ايوه يا ميرفت. اتفضلي. ايوه يا ميرفت.
1: الو، انا ندوة.
0: ندوة منين؟
1: من محافظة أسيوط، قرية دوينة.
0: طب اتفضل يا ندوة. نعم.
1: ألو.
0: نعم.
1: ألو.
0: نعم. أيوة.
1: أيوة.
0: تفضلي، أنا سامع.
1: ألو.
0: أيوة.
2: أيوة. ألو. أيوة، حاضر معك. ألو.
0: مين معايا؟
2: معك ابن الرب أبو السابونة.
0: مراد.
2: اسم ابن الرب.
0: منين بتتكلم؟
2: بتكلم من ايطاليا، قلت سابونا.
0: ايطاليا. تفضل يا حبيبي.
2: معلش قلت سابونا، انا بقالي سنتين تعبان
0: من
2: فرحت كشفت كثير عند في بطني الم، وعملت كشوفات كثيره وتحاليل ومناظير كثيره، ف الدكاترة بيقولوا له ما فيش حاجة.
0: أيوة.
2: بس فروحت من سنتين مصر في الصعيد في أسيوط.
0: عملت إيه في أسيوط؟
2: روحت فسحة أنا والمدام، كنت أيوة. أنا والمدام روحت فسحة.
0: أيوة.
2: بس فمن ساعة ما جيت يا أبونا ثالث يوم على طول جيت من مصر، حصل له كل اللي حصل ده
0: يعني بعد
2: وبعد كده وانا في مصر وانا عندنا في البيت في مصر يا ابو سابونا، كنت انا والمدام كنا بنشوف حاجات كده زي حاجات في البيت كده رايحه جايه كده سودة كده. فالمهم يعني معلش انا خاطي وكل خطايا.
0: أيوة.
2: رحت عند ناس كثيرة برا، سامحني تاني وحللني. رحت عند ناس كثيرة برا من الناس التانية، بس بعد كده رحت عند أب راهب قال لي أنت في حاجة معمولة لك أنت والمدام أن أنتوا تقلب حياتكم بمعنى صح.
0: تعمل إيه؟
2: حاجات معمولة تقلب حياتنا، يعني تقلب حياتنا. وأنا مش هنا في البيت، مش يعني أنا والمدام هنا دايما تعبانين مش مبسوطين في عيشتنا.
0: أيوة. الكلام ده حصل
2: بس
0: بعد ما رجعت من مصر.
2: بعد ما رجعنا من مصر يا أبونا، أنا كان بقالي 9 سنين ما روحتش مصر.
0: وفي ال9 سنين كنت كويس.
2: في ال9 سنين كنت كويس لغاية ما روحت مصر.
0: تفتكر مين اللي ممكن يأذيك في مصر؟
2: مش بصراحة مش قادر أقول يا جوت سابونا، مش عارف مين اللي ممكن يأذينا في مصر، بس احنا كنا كويسين أنا ومدام هنا لغاية ما روحنا مصر.
0: ودلوقتي رجعت إيطاليا.
2: رجعنا إيطاليا من سنتين الكلام ده، وبعد كده روحت لما كنت تعبان خالص، رحت روحت تاني مصر كشفت برضه نفس الكلام، قالوا لي ما فيش عندك حاجة، ادك شوية التهابات خفاف في القولون.
0: طيب.
2: بعد كده رحت رجعت تاني إيطاليا.
0: طيب اسمعني
2: الكلام هو
0: حسنك. انت فين؟
2: نعم ابو سابونا.
0: انت فين من المسيح؟
2: انا ابو سابونا، انا مع شفيعة العذراء وبحب المسيح جدا بس بعيد.

0: بكل صراحة.
1: ايه بتقولي؟
0: انا شفيعة العذراء، شفيعة العذراء.
1: انا بسألك انت فين من المسيح؟
0: انا بعيد يا ابونا، ما اكذبش عليك، انا بقولها لك بكل صراحة، انا بعيد عن المسيح.
1: يبقى مش عايز الشيطان يأذيك.
0: حللنا يا ابو سابونا، صدقني، بس انا يعني انا بحب المسيح جدا بس بعيد.
1: والمسيح فاتح احضانه ليك وبيحبك، بيقول لك
0: امين
1: انت
0: يا رب،
1: ابني،
0: امين يا رب،
1: انت ابني
0: امين يا
1: الغالي،
0: رب.
1: واخد بالك؟ ابني الغالي علي. شوف انت من دلوقتي تقدم توبة من قلبك. تقدم ايه؟
0: توبة قد سبونا،
1: توبة من قلبك.
0: توبة من قلبي،
1: امين.
0: امين قد سبونا.
1: طيب انت دلوقتي واقف قدام المسيح، له كل المجد، واقف قدام المسيح شخصيا، كلمه، وجه له الكلام، قول يا رب يا يسوع
0: يا رب يا يسوع،
1: سامحني،
0: سامحني
1: واغفر كل خطاياي،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتي
1: من النهارده،
0: من النهارده،
1: وحررني
0: وحررني،
1: وفك قيودي،
0: وفك قيودي،
1: وابطل عمل الشيطان من ناحيتي.
0: وابطل العمل للشيطان من ناحيتي.
1: أمين.
0: أمين يا قدس.
1: باسم يسوع المسيح الناصري أنتهر كل روح مضادة من جسد فلان، وتبطل الحروب من الآن. أمين. يلا. هلو.
2: هلو.
1: أيوه.
2: قلت أبونا مكاري معاي.
1: حنان من سوهاج.
2: هاي أبونا، ما عايز أخليك قلت أبونا، وفي حياتي تسمعني لحد ما أنا أقول لك قلت أبونا كل نفسي أتوب.
1: ما سمعتش ولا كلمة.
2: ما سمعني قلت.
1: ما سمعتش ولا كلمة.
2: إيه يا أبونا مش سامعاكني.
1: نعم. أيوه حنان.
2: بص يا ابونا، انا معلش يا ابونا، صدقني امنيه حياتي ان انا اعيش يسوع المسيح كويس، ونفسي اعرف حياتي انا قبل ما اروح له. دي اول حاجه يا ابونا.
1: تعرف حياتك ايه؟
2: اشوف حياتي ازاي قبل ما اروح للمسيح، لان انا دايما خايفه من مجامله رب المجد، لان انا حاسه نفسي خاويه قوي، وحاسه نفسي ما عرفتش اوصل ازاي ليسوع المسيح في طريقه. ده سؤال يا ابوي. الحاجة الثانية
1: أبو الحسن. ألو. أيوة أنا سامع بس مش فاهم كلامك. مش فاهم كلامك.
3: اتكلمي بالراحة كلمة.
2: سامعني
3: بس. اتكلمي بالراحة كلمة كلمة عشان صوتي مش واضح.
1: إيه؟
3: وفي حتة فيها شبكة عشان صوتك بيقطع.
2: سامعني قلت. سامعيني؟
3: وفي حتة فيها شبكة عشان صوتك
2: بيقطع. وفي أب كاهن قال لي عليك روحي الريرة هي اللي عاملة ده كله بحياتك يا أبونا.
1: الصوت مش واصل لي هنا.
2: كده يا أبونا كويس؟
1: الصوت ألو. مش واصل لي هنا.
2: أنا سامعة قدسك كده. ألو.
1: اتفضلي. تفضلي.
2: سامعني قدسك يا ابوي؟
1: سامع دلوقتي وتكلمي كلمة كلمة. تفضلي.
2: ماشي يا ابوي. انا بقول لقدسك، في اب كاهن قال لي عندك روح شريرة هي اللي محارباكي قوي كده، ودايما يا ابوي دوخة شديدة في مخي، كشفت عند مخ اعصاب، كشفت عند دكتور باطن، كشفت كثير، انت الدوخة دي يا ابوي السب مخي ما فيش، دي مؤثراني ومخوفاني في نفس الوقت. ايه قدس رأي ايه رؤية قدسك فيه ده؟
1: طيب الاول اب راهب قال لك عندك ايه؟ اب راهب قال لك عندك روح شريرة.
2: ايوه اب كاهن قال لي كده الاول.

0: ورحت كشفت عند الدكتور قال لك في ايه؟
1: قال لي في قصور في الدوره الدمويه، الدم ما وصلش للمخ الصوره كامله. فانا يا ابويا دلوقتي محتاره، لا عارفه صح عندي ده مرض، ولا عارفه صح روح شريره ما تحاربني بالافكار والاوهام والمرض. انا صدقني يا ابونا تعبت ومش عارفه ايه هو ده يعني.
0: طيب خلاص. إن كان روح شريرة يبقى بالتوبة والرجوع لربنا الروح الشريرة تفارقك، واخد بالك؟ فهل أنت عايشة حياة توبة؟
1: عايشة يا أبونا، بس عيالي هم صدقني يا أبونا اللي أنا بتضايق منهم.
0: كلمة واحدة بس تجاوبيني، لو عايشة حياة توبة ما كانش الشيطان يتجرأ عليكي.
1: طب ماشي أعيشها إزاي يا أبويا حياة التوبة دي؟ فهمهاني أنت.
0: يعني مثلا ما تشتميش، ما تكذبيش، ما تحلفيش، ما قولي كل الحاجات دي، واخد بالك؟ حياة التوبة. وأقول يا رب أملك علي وروح الله يسود عليكي ويقودك ويرشدك. فأنت من دلوقتي تبتدي تعيشي حياة توبة. أمين.
1: أمين يا أبو.
0: قولي يا رب سامحني.
1: يا أبونا سمع.
0: قولي يا رب سامحني.
1: يا رب سامحني.
0: واغفر كل خطاياي.
1: واغفر كل خطاياي.
0: واقبل توبتي.
1: واقبل توبتي.
0: وفك قيودي.
1: وفك قيودي يا رب.
0: وحررني.
1: وحررني.
0: وانتهر عدو الخير.
1: وانتهر عدو الخير.
0: واملاني من سلامك.
1: هيا بني.
0: املاني من سلامك.
1: واملاني بالسلام.
0: والفرح.
1: والفرح.
0: وان كان عندي مرض اشفيني.
1: هيا بني.
0: وان كان عندي مرض اشفيني.
1: وان كان عندي مرض يا رب اشفيني.
0: امين. امين.
1: امين.
0: يلا يا ستي. ايوه. معانا انطونيوس من القاهره.
2: الو.
0: ايوه انطونيوس.
2: اخويا عنده حاله نفسيه.
0: انت مين؟
2: ايه؟
0: انت اسمك ايه؟
2: انا اسمي انطونيوس جميل.
0: ايه؟
2: انطونيوس جميل.
0: انطونيوس ايه؟
2: انطونيوس جميل.
0: سمير
2: جميل.
0: جميل. ايوه يا انطونيوس.
2: اخويا عنده حاله نفسيه.
0: اخوك
2: اخويا عنده حاله نفسيه.
0: وبعدين؟
2: الو. عنده حاله نفسيه وعنده حاله نفسيه وبيلعب على طول بابجي ينهار، وعايزك تكون تصلي. الو.
0: هو سنه كم سنه؟
2: ايه
0: سنه كم سنه؟
2: عنده حاله نفسيه.
0: سنه كم سنه؟
2: عنده سنه 15 سنه.
0: وانت سنك كم سنه؟
2: وانا عندي 10.
0: طب هنصلي لاخوك. حاضر هنصلي لاخوك. تفضل. مين؟ توما. ثومة.
3: الو.
0: ايوه ثومة من الفيوم.
3: ايوه الصابونة.
0: ثومة يعني ام كلثوم.
3: الو.
0: ايوه.
3: ايوه سن.
0: انا معاك.
3: ايوه يا ابونا. ثانية من فيوم.
0: سامية.
3: سامية من فيوم يا ابونا.
0: سامية. حاضر. تفضلي يا سامية.
3: ابونا مفضل العياده.

0: أشكرك، تفضلي.
1: أبونا، بنتي معمول لها عمل وعايزة أصحك، بس بقالي سنة نفسي أسمع صوتك وتصلي لنا بس.
0: بنتك معمول لها عمل؟
1: أيوة، وخطيبها سنة يعني بسبب العمل
0: طب
1: بقالها سنة،
0: عرفتوا ازاي اللي معمول لها عمل؟
1: وهي يا أبونا بيجي لها خطاب كتير ومش وهي عايزاه يرجع لها وما خطبش دلوقتي. فنفسي يا أبونا، واحنا
0: مش
1: عايشين ببركة صلواتك مع
0: مش
1: الشيخ.
0: سامع مش سامع. انا بسأل، بقول عرفت ازاي اني معمول لها عمل؟
1: في رحنا لأباء كهنة، والحد في الدير قال لنا في الأديرة، يعني
0: رحتوا فين؟
1: في الدير يا أبونا،
0: دير
1: في الدير في الأديرة اللي في، رحنا الدير وأب كهنة قال لنا وأب راب
0: طيب
1: قال لنا.
0: طيب اسمعيني بس، واللي قال لك في عمل ما فكهوش ليه؟ وصلنا عشان
1: هو صلى لها وقال هو اللي عايز حد يصلي له لخطيبها. فقصتك يا ابونا، احنا بنحبك كتير وبنروح لك كتير الصدريه في مصر، بس لولا الظروف ديت يعني ان احنا ولادك انا من 7 سنين متابعاك يا ابونا.
0: طب شوفي يا ستي،
1: فانا عايزه
0: اسمعيني اسمعيني. ايه ده يا سامية؟ يا سامية
1: ايوه يا ابونا،
0: انتي سامعاني؟
1: ايوه سمعت يا ابونا.
0: انتي وبنتك لازم تقدموا توبة.
1: بقدم يا ابونا بامانه،
0: ايه؟
1: ما قدمنا توبه واحنا يعني مع ربنا على طول.
0: عايشين حياة توبة.
1: ايوه على طول.
0: يبقى لو عايشين حياة توبة ما يأثرش فيكم لا عمل ولا شيطان.
1: يا ابونا هو دلوقتي مأثر فيه خطيبها مش فيها هي دلوقتي.
0: نصلي من أجلك ومن أجل بنتك، وربنا يديكم نعمة وبركة. ايوه
2: الو الو،
0: معانا ابو كرم من
2: ايوه
0: امبابه.
2: كرم معاك. بص ابونا،
0: كرم من امبابه،
2: بص ابونا،
0: نعم
2: انا معاك، انا ابن الرب.
0: ايوه.
2: لو سمحت انا واقع في مشكله، ابني اللي واقع فيها مع جماعه مسلمين وعارفين عليه قضيه، والقضيه ما هو ملهوش فيها، مش عايزين يحلوا وجابلوا ليها احكام. فلو سمحت صلي لنا ان
0: حاضر
2: ربنا ياخد بيده ويفك الاشكال ده. وتبوس ابونا،
0: حاضر، نصلي.
2: انا ابن الملك.
0: انت ابن الملك، صلي واحنا هنصلي، بس لازم ناخد بالنا من شيء مهم، ان المسيح قال لنا انتم نور العالم، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة، أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. يعني لو فلان شتمني أقول له الله يسامحك، لو ضربني أدور الخد التاني، وأنا أبين حياتي المسيحية الحقيقية الأول، وبعد كده أدور على الأمور التانية. فشوف يا أبو كرم، تراجعوا حساباتكم وحياتكم مع المسيح وحياة التوبة، وربنا يديكم نعمة ويحل الإشكال. بس نلاحظ حاجة، إن احنا نحب كل أحد، نحب كل أحد، يعني فلان المسلم اللي يضايقك ولا بتاع نحبه، ونسعى إن احنا نكون في سلام معه. ربنا يدي لك نعمة وبركة. معانا بنت الرب من نجح حمادي.
3: ألو.
0: أيوة.
3: أيوة أبونا، أنا كنت طالبة من حضرتك تصلي لابن كرولوس شهرين ونص.
0: ابنك إيه؟
3: ابني عمره شهرين ونص.
0: ماله؟
3: كنت يا ابونا حامل فيه، واخر يوم في الشهر الخامس الدكتور قال لي ان هو عندي

0: وميل على المخ وكيس بين فقرات الظهر.
1: صوت مش واضح.
0: بقول لك يا ابونا، وانا حامل فيه في اخر يوم في الشهر الخامس، الدكتور قال لي ان هو عندي ميه على المخ وكيس بين فقرات الظهر.
1: طيب عنده ميه على المخ، ودلوقتي هو عامل ايه؟
0: دلوقتي احنا عملنا له العملية اللي في المخ وركبنا له صمام، بعدين يوم الخميس اللي فات عملنا له الكيس، بس الكيس ده يا ابونا طلع العصب بتاع الظهر بارز من بره.
1: نصلي نصلي وربنا يتمم مشيئته يا بنتي.
0: صلي له يا
1: نصلي. حاضر. ايوه نعم.
2: الو، مساء الخير والصابون.
1: معنا مريم من القاهرة.
2: ايوه يا صابون.
1: ايوه يا مريم.
2: انا على طول بحلم يا صابون، بحلمات كده مش كويسه، يعني بحلم اني حد بيخوفني، بحلم ان كلاب بتجري وراي، ساعات بحلم اني نايمه مع جوزي، ولما اجي بصحى ارسم الصليب واقول يا رب يسوع، وابقى خايفه جدا من الحلم اللي حلمته ده، وعلى طول دماغ وجعاني يا صابون. من ساعه ما ظهر واحد ناحيتنا بتاع اعمال فاتح دكان بقاله، كنت الاول بشتري من عنده. سمعني وسابونا؟
1: ما سمعتش حكايه الاعمال دي.
2: الراجل كان في واحد عندنا ساكن ناحيتنا بيعمل اعمال، الراجل ده
1: ساكن في البيت؟
2: لا مش في البيت، يعني نواحينا كده في الشوارع.
1: طب هو واحد ساكن في الشارع ماله بيكم؟
2: ناحيه المدرسه كده يا صابونا، بنعدي عليه، وكنت الاول من غير ما اعرف ان هو بيعمل اعمال كنت بشتري منه طلبات.
1: وانت تعدي عليه او تشتري طلبات يعمل لك اعمال؟
2: ما كنتش اعرف ان هو بيعمل اعمال.
1: طب هيعمل لك اعمال ليه؟
2: فجاه كده عرفت ان هو بيعمل اعمال الراجل ده. من ساعتها وحياتي اتدمرت خالص، ودايما بحلم بخوف، ودايما دماغي وجعاني وزغلله في عينيا.
1: اسمعي يا مريم، اسمعي يا مريم، انت بنت المسيح مش كده؟
2: قال ايوه يا ابونا.
1: وغالي عليه
2: وبتناول على طول،
1: وغالي عليه،
2: عندي دكاتره كتير
1: يا بنتي. اسمعيني، مش غالي التلفزيون؟
2: صليلي يا ابونا معلش.
1: اسمعيني بقول، أيوة انت بنت المسيح.
2: ايوه يا
1: ابونا. وغالي عليه.
2: ايوه.
1: ازاي يسيبك في ايد الشيطان وفلان يعمل لك عمل الا لو كنت مش محتميه في المسيح؟ ربنا بيحامي عننا، بيحامي عننا. الخطيه تحرمنا من الحمايه، ففي خطايا في حياتك، إن كان في خطايا تتوبي عنها وترجعي تحتمي في المسيح، يعلن حمايته عليكي ويبطل أي عمل. إيه رأيك؟
2: سنتين معايا وحاسة نفسي إن أنا متضايقة جدا، وعيني تبقى مزغللة وعلى طول تعبانة يا صابونة.
1: أنت عايشة حياة توبة يا مريم؟
2: أيوة يا صابونة.
1: وبتعترفي وتتناولي؟
2: وبعترف وبتناول.
1: وبتشتمي وتكذبي؟
2: لا ساعات صراحة بشتم وبكذب.
1: ساعات بشتم وبكذب، وساعات بعمل كذا وكذا وكذا، وبحلف وبكره فلان ومش عارف ايه، وامسك سيرة فلان، مش كده؟ يبقى فين التوبة؟ فين التوبة؟
2: هنصلي ان انا اقدم توبة من النهاردة يا صابون.
1: توبة من النهاردة، وما فيش لأي عمل هيأثر عليكي، وتشوفي أحلام مقدسة ومباركة من الروح القدس. قول يا رب سامحني،
2: يا رب سامحني،
1: واغفر كل خطاياي،
2: واغفر كل خطايا،
1: واقبل توبتي من النهاردة،
2: واقبل توبتي من النهاردة.
1: آمين
2: آمين يا رب.
1: يلا يا ستي. ابن الرب من إيطاليا معانا. أيوة أيوة

0: نعم.
1: ألو؟
0: أيوة
1: ألو؟
0: أنا معك.
1: ألو، سلام يا أبونا.
0: سلام.
1: أنا ابن ربنا من أبنو من في إيطاليا يا أبونا.
0: من إيه؟
1: في إيطاليا يا أبونا.
0: وعايش في إيطاليا.
1: عايش في إيطاليا يا أبونا.

0: 2019، ومن ساعة ما اتجوزت أبونا وأنا عايش في مرار. أنا اتجوزت في شهر 7 وقعدت لغاية شهر 9 وسافرت، لحد النهاردة أنا عايش في مرار يا أبونا.
1: ليه؟
0: في ناس يا أبونا أنا عارفها عمال أعمال دلوقتي، أنا من ساعة ما مشيت ومراتي تعبانة، كل ما أودي عند الدكتور يقول لي ما فيهاش حاجة، نصلي لها ونخلي روح بنتك تصلي لها، تفضل تصرخ
1: مين اللي عامل لك أعمال؟ مين؟
0: مراتي يا أبونا.
1: مراتك؟ مراتك عامله لك اعمال؟
0: لا، في ناس عامله لمراتي اعمال.
1: في ناس عاملين لمراتك. مين الناس دول؟
0: انا عارفهم يا ابونا، هم من عيلتنا يعني.
1: طب وانت عرفت ازاي انهم عامل لكم اعمال
0: يا ابونا؟ انا عشان هم كان عايز، هي بمعنى الاصح خالتي اللي عامله الحياه يا ابونا،
1: معنى صح؟
0: عشان
1: إيه؟
0: كانت عايزه تديني بنتها يا ابونا، انا ما رضيتش اخدها، كانت عايزه تخليني اسيب خطيبتي، ساعة ما كنت خاطب.
1: خالتك بتنتقم منك يعني؟
0: يا ابونا.
1: طب تفتكر الحل
0: وأنا
1: ايه؟
0: انا نفسي مش طبيعي في الشغل.
1: أيوة.
0: يا ابونا بيجي لي احيانا كده اضحك، احيانا كده ببقى ماليش نفسي اعمل اي حاجه.
1: اسمعني تفتكر الحل ايه؟ الحل ايه؟
0: معرفش يا ابونا، صدقني انا التجأت القدس عشان اعرف الحل ايه.
1: معمول اعمال ليك او لمراتك، بسألك الحل ايه؟
0: الو،
1: الحل ايه؟
0: امرني يا ابونا اللي تقول علينا اعمله.
1: الحل ما عندناش غير المسيح يا ابني، نترمي عليه. الخطية بتحرمنا من كل بركة، عشان كده لابد نتوب عن الخطايا، نتمتع بكل بركة. ومن ضمن البركات ان الله يسيج حوالينا ويحمينا، لا يأثر فينا عمل ولا يأثر فينا شيطان ولا نتأثر بأي أمر خارجي. الرب حاميني ومسيج حواليا وضامن سلامتي، بيحارب حربي ويديني ويمتعني بالنصرة. فايه رأيك نعمل ايه دلوقتي؟
0: امين يا رب. بس صدق قطع يا ابونا، انا في كلام بسمع وفي كلام مش بسمع.
1: نتوب دلوقتي يا حبيبي، نتوب. سامعني؟ الو.
0: ايوه يا ابونا سامع قطك، الشد بيقطع من عند قطك.
1: بقول نتوب، سامعني؟
0: سامعك يا ابونا. حاضر يا ابونا، انا عايزك تصلي لي يا ابونا.
1: انت ومراتك تتوبوا من قلبك.
0: ماشي يا ابونا.
1: ها؟
0: حاضر يا ابونا.
1: وانا حصل لي ربنا يحرركم ويفك كل القيود. امين. شوفوا الملحوظه اللي واضح جدا، ان اغلب اللي بيتصل بيا بيقول في ايه؟ اعمال واسحار. حاجه جديده، اعمال واسحار. لا يمكن، لو عديت الا انا كاتب. اغلب اللي اتصلوا بيا عندهم اعمال واسحار. نعم.
2: الو.
1: ايوه، مين معايا؟
2: ابونا مكاري.
1: ايوه، مين معايا؟
2: انا سوزي من كندا يا ابونا.
1: سوزي من كندا.
2: يس.
1: تفضلي.
2: انا شفتك قبل كده هنا من كذا. انا بطلب منك من فضلك تصلي لماما، هي في المستشفى وعندها ميه في الرئه، بس انا متاكده لما هتصلي لها دلوقتي she will be wonderful now. من فضلك
1: خلاص نصلي لماما
2: دلوقتي يا ابونا. من فضلك
1: الطبيب الحقيقي يزورها ويفتقدها ويلمسها لمسه شفي. امين امين يا سوزي. سوزي، طيب. ايوه،

0: ما تطلعش من الكلام عشان احنا الو الو
1: نعم، ايوه،
0: هيا يا ابونا،
1: مين
0: ازيك يا
1: معي؟
0: ابونا؟ انا مايكل من سوهاج يا ابونا.
1: مايكل من سوهاج، تفضل يا حبيبي.
0: هيا يا ابونا، يا ابونا انا كنت عايزك تصلي لي، بس انا نزلت من الكويت بسبب ان انا تعبان كل شويه، وانا حاسس ان في البيت معمول لي حاجه، يعني كل ما نيجي البيت هنا نتعب على طول.
1: يا نهار ابيض، معمول لي حاجه؟ عامل
0: انا حاسس ان في حاجه يا ابونا، عشان كل شويه نتعب من ساعه ما اتجوزت وبنينا البيت الجديد، وانا قاعد فيه البيت الجديد وبنتعب كل شويه، كل شويه يجي لي تعب غريب كده.
1: شوف يا حبيبي، أقول لك وأقول لكل واحد، إن كان في خطية وما فيش حياة توبخ، الشيطان هيلعب بينا الكورة، وكلامي مش ليك بس لكن لكل إنسان سمعني. ما فيش إيمان قوي بالمسيح، حب لرب المجد يسوع، الاحتمى فيه في خطايا، يبقى الشيطان يسيطر علينا ونقول أعماله أسحار. فنصيحتي ليك ولكل إنسان سمعني، احتاموا في المسيح، اترموا عليه، سيبوا الخطايا، عيشوا حياة توبة حقيقية، والشيطان ما يجرؤش يدوس أرضكم إطلاقا إطلاقا. احتموا في المسيح. آمين آمين. معانا كامل من الجيزة.
2: أيوة هو الصابون.
1: أيوة يا كامل،
2: عاوز طلب الصلاة بس. هو الصابون
1: طلب الصلاة بس
2: لأولادي، وربنا يقربهم كده ليه عشان ما بيروحوش الكنيسة، وربنا يقربهم.
1: وانت؟
2: انا الحمد لله يعني بصلي وبصوم وبتناول لا ما فيش خطايا الحمد لله،
1: تايب عن الخطايا،
2: بس قربوا للكنيسة وربنا يهديهم وطلب الصلاة. ومعايا اخويا برضو، معايا اخويا.
1: ايوه معاك اخوك.
2: يا رب امين يا رب.
1: طيب ربنا يكون معك، نصلي لك ونصلي لأولادك وربنا يثبت أقدامكم. نعم، معانا.
3: ألو،
1: مين؟
3: ألو، أي أبونا، أنا جينا.
1: جينا منين يا جينا؟
3: من أمريكا.
1: جينا من أمريكا. نعم يا جينا،
3: انا مبسوطه اولا ان انا بتكلم معاك جدا، وقاعده
1: بتتكلمي مع المسيح يا جينا.
3: طبعا. هو انا مش اول مره، انا مره شفتك قبل كده في ماركيز بروكلين نيويورك. كنت مش جاي امريكا بقالي ما ساعتها لما شفتك. اكشلي ان بنتي كانت عندها هاي فريكوانسي هيرينج لوس، ما كانتش بتسمع كويس من ودنها اليمين. هي اوريدي كانت مولوده بريماتشور، هي دلوقتي عندها 8 سنين. فانا عرفت موضوع الهاي فريكوانسي دوت من 3 سنين بالظبط، وكان مفاجاه ليا وصدمه يعني. وكنا بنبكي انا باباها زي ان عشان هو اخوه اوريدي عنده الهيرنج لوست خالص، مش بيسمع من ودنه، بيركب سماعات عشان يسمع. المهم ان احنا بقالنا 3 سنين على الوضع ده، بتلبس سماعه عشان تسمع كويس ودنها اليمين. فاكشلي من حوالي شهر السماعة بتاعتها ضاعت مرة واحدة، وما كناش عارفين نعمل ايه يعني. انا مش لاقياها، وبابا بيقول لي طب اتصرفي. الدكتور الاولاني ما قبلناش ان احنا نروح يعمل لها هيرينج تيست تاني ويشوف ايه مشكلتها.
1: السماعة جرى لها ايه؟
3: رحنا مرة.
1: السماعة جرى لها ايه؟
3: السماعة بتاعتها ضاعت.
1: ضاعت.
3: وهما
1: طب ما نعملش غيرها؟
3: التأمين ان احنا نعمل،
1: ما نعملش غيرها؟
3: ما كانش سهل.
1: ايه؟
3: لا ما كانش سهل، كنت من اول وجديد ونستنى لحد ما

0: يدونا سماعة تانية تناسب ودنها عشان هي لسه صغيرة. المهم ان هو الميديكيت مش بيكفر ان احنا ناخدها مرتين ورا بعض، لازم يبقى في سبب قوي ويعملوا هيرينج تيست، ده السبب يعني. المهم ان احنا لما ضاعت الدكتور الاولاني اللي احنا كنا متابعين معاه اللي كان عامل لها تشوف ودنها ما قابلناش تاني، قال لنا انا اسف عشان انتم في مره ما جيتوش فيها العياده اتاخرتوا ومش هينفع اقبلكم تاني. فانا ابتديت ادور على دكتور تاني، رحت له من يومين اول مره، فيعني وكانت الصدمه ان احنا لما رحنا قلنا له معلش شوف لها اي عمليه نعملها لودنها لو ينفع، لان هم قالوا لنا ما ينفعش اي عمليات لان هي في النيرف سيستم بتاع الودن مش هينفع تعمل عمليات فيه. فالدكتور التاني دوت قال لي طب هنعمل هيرينج تيست من الالوبتيد، عمله لها. وبعد كده رجع لي هو والنيرس بارتيشنر اللي معاه، راحوا قالوا لي ان هي مش محتاجه عمليات، هي مش هينفع يتعمل لها عمليه دلوقتي. وبعد كده قلت لهم طب ايه اخبار الهيرنج تيست بتاعها؟ اتفاجئت ان هم بيقولوا لي ان الهيرنج بتاعها طبيعي جدا وما فيهوش اي لوست، ما فيهوش اي حاجه مفقوده في سمعها، لسبب واحد ان انا من 3 اسابيع كان البرنامج بتاع اوتسك شغال على قناه الكارما وانا كنت بتابعك على الفيسبوك دايما، بس المره دي كانت تقريبا الحلقه متعاده، كنت بشوفها على التي في متعاده. فوقفت وصليت معاك وحطيت ايدي من بعيد عليها وقعدت اصلي واقول له يا رب انت قبل كده كونت الواحد ودنه من اول وجديد، انا بس متضايقه علشانها ان هي لما هتيجي تخش الكليه او اي حاجه هتفضل ودنها متاثره ومش هتسمع كويس، وممكن ودنها التانيه زي ما قالوا لي هتتاثر. من فضلك انا مكسوفه اطلب منك علشان انت بتديني كتير من غير ما بطلب، بس بجد يا رب لو انت عايز تعمل كده ودي ارادتك تخفف ودنها خلاص، لكن لو مش ارادتك انا قبل، انا مش متضايقه. بس فامبارح طلعوا لي الهيرنج تيست بتاعها قالوا لي ان هي بتسمع نورمال وان هي ودنها خفت، فانا بقيت مصدومه ازاي ده حصل وامتى وفين. فالدكتور قعد يقول لي دي اكيد دي معجزه، واحنا هنعمل كومبير يعني هنعمل مقارنه ما بين الرسم السمع اللي فات ودوت وهنبلغك تاني، أول برضو ما هيجي لي النتيجة الثانية لازم هبعتها لكم عشان تشوفوها بعينيكم، لأن دي حاجة من الصعب تحصل عشان هما قالوا لي عمرها ما هتخف وما فيش أي حاجة بتعالج النيرف سيستم بتاع الودن، يا دوبك هتعيش على السماعة ممكن ودنها الثانية كمان تأثر، بس المرة دي قالوا لي إن هي خفت وهتسمع كويس. فالبنت البنت بقت مبسوطة جدا وبقت تقول لي ماما أنا خلاص هسمع من غير سماعة. فيعني دي كانت معجزه، انا كنت ماشي بعيط وبقيت اكلم باباها واحكي له على اللي حصل معانا. صعب قوي، هو بيعمل معايا كتير على فكره. انا قبل كده شفتك في رؤيه، شفتك انا عندي ام اس.
1: ايوه
0: و دي بركه كان بيجي لي على طول، بيجي
1: بركه كبيره،
0: بيجي لي اتاك كتير من الام اس. فانا كنت مش متضايقه، بالعكس انا لحد دلوقتي مبسوطه، انا مش زعلانه من المرض، بالعكس انا بشوف ربنا بيه. شفت قدسك وشفت معاك البابا كرولوس والبابا شنوده بس واقفين فوق الهيكل وانت واقف تحت ماسك صليب بتديهولي في ايدي. فانا بقول لك يعني جيت ابوس الصليب اللي في ايدك واخده منك علشان احطه في ايدي شويه، سبتهولي ثواني وقدسك بصيت على البابا كرولوس والبابا شنوده فقالوا لك سيبها ثواني يعني بتبص في الصليب او شايله شويه. كان صليب ابيض صغير. فبعد كده انت قعدت تشده مني عشان هما قالوا لك تقريبا خده من ايديها. فانا كنت فرحانه قوي بالصليب ده وكنت انا ببوسه حاسه ان هو ليه كده طعم وريحه حلوه يعني تحس ان انا يعني بحطه جوايا. فانت اخدته مني وطبطبت عليا واخدت صليب من ايدي وابتسمت في وشي. وهما ضحكوا لي برضه. هو مش معنى كده ان المرض خلص، لا المرض موجود والبركه موجوده وانا فرحانه وعارف يا بونا انا بقيت مكسوفه اطلب من ربنا اي حاجه، مش عايزه حاجه. انا فرحانه باللي بيعمله فيا وفرحانه باللي بيعمله معايا. مهما يكون حواليا الدنيا صعبه وحتى لو جالي ايه وحصل معايا ايه برضو فرحانه. وجالي سيجر قبل كده برضو وابونا في التقوس جالي في وانا بيعملوا الام ار اي والبابا كرولوس مارينينا برضو جولي وانا جوه الام ار اي ومعرفش ازاي هما دخلوا بس انا شفتهم واتكلموا معايا. بس ابونا في التقوس الوحيد اللي سند عليا واتكلم اكتر، هما كانوا بيضحكوا لي.
1: واحنا فرحانين بيك يا جينا. وبركات كبيره وربنا يديك نعمه وبركه. شكرا. ايوه
2: ايوه ابونا
1: اتفضل. الرب من الفيوم.

0: ايوه يا ابونا.
1: ايوه نعم،
0: الو
1: انا سامع، اتفضلي.
0: يا ابونا، يا ابونا احنا بنحبك خالص صدقني. معلش في بس تلبس صلاه كده لاختي، حد عمل لها عمل من عائلتنا من خطوبتها في
1: الصوت
0: الصيف.
1: مش واضح. ها؟
0: ايه
1: الصوت مش واضح.
0: يا ابونا؟ اختي اتعمل لها عمل ان الخطوبه بتاعتها تتفك، وهي اتفكت من سنه يا ابونا، وهي لحد دلوقتي عايزاه، عايزه خطيبها يرجع لها يا ابونا. وانا متاكده ان لو طلقت لها ان شاء الله خطيبها يرجع لها. اسمع من صوتك بس
1: امين،
0: كده.
1: ربنا يتمم مشيئته، ربنا يتمم مشيئته الصالحة. امين. ام مريم من سوهاج.
2: الو،
1: اقفل التلفزيون من فضلك.
2: الو،
1: نعم
2: الو،
1: نعم
2: ابونا معايا؟ اي يا ابونا ازيك؟
1: الله يسلمك.
2: وعايز اكلمك من زمان، انا فرحانه لما اكلمك.
1: وانا فرحان ان انا بسمعك.
2: قول لي يا ابونا، انا انت عملت معايا معجزات كتيره.
1: المسيح هو اللي بيعمل، انا شويه تراب.
2: المسيح هو اللي ما... هو المسيح اللي ما يعمل، بس انا من زحنا بالمؤتمر ما اعترفنا، بس عندي طلب الصلاه يعني مهمه جاوز.
1: الصوت بيقطع.
2: ابونا، يا ابونا،
1: ايوه نعم.
2: لا طبعا، اما اقول لك انا عايزه طلب الصلاه لابني انا.
1: حاضر، هنصلي. حاضر.
2: انا ابني انا واخد علاج غلط، وطالبينه للجيش اليومين دول، وانا عايزك تقول له كده، هو قاعد تقول له باسم يسوع ان تطلع معاه.
1: خلاص هنصلي، اتفضلي. ربنا معك. هيا. ايوه. معانا بنت الرب من القاهرة.
3: سلام ونعمة يا أبن.
1: سلام.
3: أنا مبسوطة جدا وأنا بكلم قدسك، وعايزة أرمي حمولي على ربنا علشان أنا تعبت جدا.
1: إيه؟
3: سامحني.
1: نعم.
3: علشان أنا تعبانة جدا، أنا تعبانة جدا يا أبونا.
1: تعبانة من إيه؟
3: أنا عندي مرض بقالي 12 سنة بحاني منه.
1: مرض إيه؟
3: عندي تعب اسمه قولون تقرحي.
1: قولون إيه؟
3: ده تعب بيجي في القولون، بيسبب ألم شديد جدا يوميا، وبيسبب مشاكل صحية جامدة جدا. أنا معاك يا أبونا.
1: لا، نصلي يا بنتي، والطبيب الحقيقي مد ايده ويلمسك، بس نتأكد من حياتك مع المسيح وحياة التوبة.
3: بقى كتير وبحتاج قوة ربنا في حياتي.
1: انت عايشة حياة توبة؟
3: انا ابونا يعني بقوم وبقى، بس انا ما بتمنىش حاجه من الدنيا غير ان انا افضل مع ربنا، وان انا يعني
1: شوفي التوبه،
3: انا وجوزي
1: التوبه
3: وولادي
1: التوبه
3: للسماء.
1: التوبه، نقوم ونجاهد ما نقعش تاني. التوبه ترك الخطيه وعدم الرجوع اليها. تتوبي من قلبك. امين
3: امين يا ابونا.
1: ونصلي ربنا يمد ايده يا بنتي ويلمسك لمسه شافيه. امين امين. نعم.
4: الو، مساء الخير.
1: مين معايا؟
4: انا بنت الرب منحة.

0: منين؟
1: أنا من كاليفورنيا، من أمريكا.
0: من كاليفورنيا. مالك؟
1: أنا عايزك تصلي لي إن ربنا يملاني بالروح القدس وما يسيبنيش أبدا ويقف معايا.
0: الله.
1: وأنا تعبانة يا أبونا، تعبانة قوي،
0: تعبانة من
1: عاملة
0: ايه؟
1: عملية زرع كلية، بس فيري ويك، مش مظبوطة، وتعبانة كده، وحاسة إن أنا عندي خوف ومش قادرة ومش عارفة أعمل إيه،
0: طيب
1: وبنامش طول الليل،
0: طيب
1: وتعبانة نفسيا.
0: اوكي. اجمل حاجة انك بدأتي كلامك وتقولي عايزة امتلي بالروح القدس، ويمكن في الجلسة دي كلها محدش جاب سيرة الروح القدس اللي بيتكلم عن اعمال واسحار وامراض والحاجات دي. بركة كبيرة، بركة كبيرة بنتي، ومن اعز الطلبات
1: تعيش
0: ان
1: يا
0: احنا
1: بوي.
0: نطلب نمتلي بروح الله ويجملنا بالمواهب، ونبقى روحانيين منقادين بروح الله، ونمجد اسم الملك المسيح. بركة كبيرة. نصلي ان الله يديك طلبتك، ونصلي ان الله يلمسك لمسة شافية. امين. معانا سامية من عزبة النخل.
2: الو،
0: ايوه يا سامية.
2: ايوه قلت سابونا.
0: نعم.
2: انا تعبانه دي ل5 سنين ما بتحركش من الارض،
0: خير؟
2: ورحت لدكاتره كتير وعملت انشاءات
0: عندك
2: وتحاليل.
0: ايه؟ ايه في ايه؟
2: رجبت الاول كانت وجعاني، وبعد كده ربطت عليا الفقرات، قعدت برجلي
0: رجبتك ورجليك؟ ايه، روماتيزم
2: رجبت
0: يعني؟
2: وجرحت مش قادره انام منهم، التهابات جامده.
0: نصلي ربنا يمد ايده. ايه تاني؟
2: وبحط ميه قدام التلفزيون، وبجيبها كل جمعه واكب ميه على رقبتي واصلي واحترق واتناول،
0: طب في
2: ومعيط
0: خطايا؟
2: للدموع واقول يا رب اشفيني يا رب، نفسي ترحمني من القعده دي، تعبت من القعده يا ابونا،
0: بقول في خطايا،
2: ما بتحركش يا ابونا.
0: في خطايا.
2: لا يا ابونا لا،
0: بارك.
2: كان فيه واحترفت لابونا والحمد لله واتناولت،
0: وقدمت توبة.
2: احترفت قبل ما اقعد على رجلي، كان فيه واحترفت.
0: حلو خالص. واحنا عايشين حياة التوبة، الله هيسمعنا، ونقول له يا رب اشفيني. انت هتصلي واحنا هنصلي، وربنا يمد ايده. امين. اقفل التلفزيون من فضلك. اقفل التلفزيون من فضلك. ايوه. معانا منى من القاهرة، اتفضلي يا منى.
3: الو، مساء الخير، ازيك يا منى؟
0: اشكرك يا منى، اتفضلي.
3: ربنا يخليك يا منى، انا فرحانه ان انا بكلم حضرتك، انا دي تاني مره اكلم حضرتك. انا
0: بتكلمي
3: كلمت
0: المسيح.
3: حضرتك من اسبوعين لما قلت لحضرتك على جوزي وساب العيال وكده.
0: ايوه.
3: كنت عايزاك يا منى تصلي له ان ربنا يهديه ويحن القلب على اولاده. احنا في الاول وفي الاخر ما لناش الا ربنا، يعني انا ببقى واثقه وعندي ايمان بربنا ان حضرتك لما هتكلمه او هتقول له كلمتين ربنا كده هيغيره، لان في معجزات حصلت معايا كتير، وكانت يعني نيبولا ابني، انا كنت اقول لحضرتك ان نيبولا عنده حاله نفسيه وكان تعبان كذا مره، وحضرتك لما شفتك وقابلتك قبل كده في الكنيسه ومره في مصر الجديده ربنا عمل معه معجزه.
0: طب نصلي من اجل جوز. وانت حالك ايه مع المسيح؟
3: احنا كان في شقه قاعدين فيها، الشقه
0: انت
3: دي
0: حالك ايه مع المسيح؟
3: نعم يا بابا،
0: انت عامله ايه مع المسيح؟ انت
3: لا يا بابا، انا بقالي كتير، احنا انا زي انا ما بنكرش، بعيد عن ربنا،
0: بعيد عن ربنا.
3: لأن الواحد بغلط كتير.

0: منى
1: بتضايق بخاف من اخواتي.
0: شوفي يا منى، يبقى قبل ما اتكلم عن اي موضوع او عن اي انسان تاني ادور على حالي. ادور على ايه؟ على حالي.
1: صح.
0: يبقى يا منى محتاجة ترجع لربنا، تترمي عليه دلوقتي والنهاردة، تاخدي بركة جديدة منه. أمين.
1: يا ابونا في البركة على ايد وتسك يا رب.
0: أمين.
1: امين يا ابونا.
0: قول يا رب سامحني،
1: يا رب سامحني
0: وقبل توبتي،
1: وقبل توبتي،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي،
0: وتوبة من النهاردة.
1: وتوبة من النهاردة.
0: أمين.
1: كنت عايزة أقول لوتسك حاجة تانية يا أبونا.
0: نعم.
1: ربنا يخليك، أنا عندي ثقة في ربنا وفي حضرتك.
0: لا، في المسيح وحده، في
1: مش عايزة
0: المسيح.
1: تتباع. كل الناس ما بتعزل الشقة، المكان اللي احنا قاعدين فيه بتبقى مخازن، بتبقى مصونة، كلها شباب. الشقة المكان دوت اللي أنا بقى فيه مع أخويا. عايزاك يا أبونا تصلي لنا إن الشقة دي تتباع، لأن احنا قاعدين في مكان خطر.
0: حاضر حاضر، نصلي الشقة تتباع. حاضر. ايوه.
2: مرحبا ابونا.
0: مرحبا
2: ابونا. انا بنت الرب من استراليا. انا عم بكلمك، اريد اصلي لابني.
0: نعم.
2: من استراليا ابونا.
0: ايوه تفضل.
2: انا تعبانه من وراء ابني صار له شهرين ما بينام، بخاف. هو قبل الشهرين كان كويس، عمره هو 8 سنين. قبل الشهرين كان كويس يعني، بينام وما فيه شيء. هسه ما عم بينام الليل كله ابونا، بيتخيل حاجات. هو شاف مقطع فيلم وخاف قبل، يعني قبل شهرين، وبيخاف من هذا المقطع، وبيجي له بالاحلام، وبيتخيل في حاجات في البيت
0: طيب.
2: وخايف كتير، خايف أبونا.
0: وانتو
2: أنا
0: ايه
2: عايزة صلاتك أبونا.
0: ايه علاقتكم بالمسيح؟
2: الحمد لله والشكر أبونا، يعني احنا كلش قريبين المسيح، احنا ما عندنا غير يسوع المسيح.
0: بتصلوا وتعترفوا وتتحاولوا؟
2: نعم أبونا، أنا دائما مودينه، أنا كثير وديتونه على الكنائس، وأبونا الكاهنة بيصلوا علينا، وبيناولوا أبونا همينا، بيتناول دائما.
0: أنت وجوزك عايشين
2: نعم
0: مع
2: أبونا.
0: المسيح؟
2: نعم أبونا، أنا وزوجي مع المسيح،
0: وعايشين حياة
2: الحمد لله
0: توبة.
2: والشكر أبونا.
0: وعايشين حياة توبة.
2: الحمد لله والشكر أبونا، عايشين.
0: يبقى نصلي وربنا يحافظ على الولد ويحميه من كل محاربات العدو الشيطان. أمين. بسمة من المنيا. أيوة بسمة. ألو.
3: ألو.
0: نعم.
3: أبونا مكاني معايا؟
0: أيوة.
3: أنا بنتك بسمة، كنت عايزاك تصلي لي يا أبونا. يعني أنا عندي بنت عمرها 6 سنين، وبعديها صليت وحضرت الاجتماع بتاعك، فحصل حمل على عيد العذراء مريم.
0: البنت سنها 6 سنين. ها؟
3: ها؟
0: البنت سنها 6 سنين.
3: ايوه، وبعديها حضرت الاجتماع بتاعك وحصل حمل.
0: ايوه.
3: على عيد العذراء مريم فرحت، عملت اختبار وكشفت عند الدكتور، فقال لي حامل، بس الحمل ضعيف وما فيش مبض.
0: ايوه.
3: بس فقال لي تاخدي برشام وينزل العين، فاخدت برشام، وبعد كده عملت عمليه ونزل الصفر. كنت عايزاك تصلي لي يا ابونا اللي ربنا يعوض عليا ان شاء الله، ويديني ولد ان شاء الله، ويخوي روما ان شاء الله.
0: حاضر، نصلي ربنا يفرحك ويديكي ولد

0: وتكوني مع المسيح وتحبيه وتعيشي حياة مقدسة معه. أمين يا بنتي، ربنا يديك. نعم. نعم. أيوة. مين معايا؟
1: هلو.
0: أيوة.
1: أنا منتظرة المكالمة.
0: أيوة.
1: هلو. أوكي. هلو.
0: أيوة أنا معاك.
1: يا أبونا.
0: مين؟
1: أبونا مكارم.
0: مين معايا؟
1: أنا بنت الرب من كندا.
0: بنت الرب من كندا، تفضلي.
1: أيوة يا أبونا، بس عندي موضوع يا أبونا. أنا إنسانة عايزة أقرب من ربنا، وأخطأت في معه وزوجت إنسان غير مسلم، وربنا أداني طفلين، ونشكر ربنا أنا انفصلت منه.
0: جوزت إيه؟ جوزت إيه؟
1: إنسان غير مسلم.
0: إنسان إيه؟
1: أنا إنسانة مسيحية، فتزوجت إنسان غير من ديني.
0: آه، غير مسيحي يعني.
1: غير مسيحي، أيوة.
0: ودلوقتي؟
1: أنا منفصلة معه، هو عندي طفلين هم كبار.
0: وبعدين
1: يا منفصلة، مطلقة معه يعني، حصل الطلاق فترة طويلة.
0: طيب دلوقتي
1: يعني
0: دلوقتي انت فين من المسيح؟
1: انا مع المسيح، يعني دائما انا قلبي مع المسيح، بس يعني ما كنت قريبة شديد معه، لكن انا حاسة بحاول اكون قريبة معه، دايرة اعمل حاجة، انا امجد ودايرة اكون، بس يعني انا الشغل البيت ما عندي حاجة تانية، بس دايرة اكون قريبة من ربنا، ودايرة يعني ربنا.
0: شوفي يا بنتي، اسمعيني، انت طبعا اديتي ظهرك للمسيح، اللي بيقول اي شركة للنور مع الظلم، وأنكرتي مسيحك. سامحيني، عليك إنك تقدمي توبة حقيقية من قلبك وترجعي للمسيح وتكتفي بيه، وكلك علاقة وثيقة بيه، وتحفظي الوصايا وتبعدي عن أي خطية. الآن إن سمعتم صوت لا تقسوا قلوبكم. المسيح بيكلمك يقولك أنت بنتي وغالي علي، ارجعي لي. أنت بنتي وغالي علي، ارجعي لي. أمين. ربنا
1: أنا معاه دائما، أنا ما خليت ديني.
0: نعم.
1: أنا ما خليت ديني، أنا دايما بمشي الكنيسة، حتى إذا أنا كنت معه يعني لما كنت متزوجة معه أنا كنت بمشي الكنيسة.
0: ما ينفع. ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. آمين. معانا أمير من المنيا.
2: ألو.
0: أيوة يا أمير.
2: ألو، مقبل بياد يا أبي.
0: نعم.
2: ألو.
0: أيوة يا أمير، أنا سامع.
2: أبونا مكاني معايا.
0: أيوة.
2: أي أبي، مقبل بياد.
0: تفضل.
2: أمير معاك يا أبي، أنا تعبان خالص يا أبي، نص التحتاني يعني مش حاسس بيه خالص، مش قادر امشي مشعل عكازين، والم فظيع في ظهري.
0: ايه اللي مش حاسس بيه؟
2: اه
0: ايوه.

0: يا ابي،
1: ماشي على عكاز.
0: ماشي على عكازين يا ابي، متعبان خالص، والبول والبراز سايب معايا،
1: ده بسبب
0: وانا
1: ايه؟ الدكاترة بيقولوا ايه؟
0: يا ابي
1: بسبب ايه؟
0: انا
1: نصك التحتاني تعبان بسبب ايه؟
0: ايوه يا ابي، وتعبان خالص.
1: هل حادثة ولا مرض ولا ايه؟
0: لا يا ابي انا مش حادثه، انا غلطه الدكتور صدقني، يعني دكتور رحت عند دكتور استشاري بتاع عظام، وجاب لي حد دلكني دس في ظهري دوسه غلط، فصل النخاع عن النص التحتاني، عملت عمليه وركبت 8 مسامير وشريحتين، وما زلت بعيني
1: يعني ده
0: بيفتح.
1: بسبب العلاج الطبيعي؟
0: اه
1: يا نهار أبيض. نصلي يا أمير، نصلي يا أمير. وارتباطك بالكنيسة يا أمير؟
0: انا مش سامع حاجه خالص يا ابي،
1: ايه ارتباطك بالمسيح والكنيسة؟
0: الحمد لله يا ابي، الحمد لله
1: بتصلي
0: بنتناول ونعترف.
1: وبعيد عن الخطايا
0: اه
1: وعايش حياة توبة؟
0: الحمد لله يا ابي،
1: آمين. نصلي ربنا يلمسك لمسة شافية يا ابني. متهيألي الوقت ده همنا، فتعالوا نصلي، نتجمع. احنا متجمعين بس بأفكارنا وقلوبنا لرب المجد يسوع اللي حاضر في وسطينا، ونقول له أشكرك باركتنا كلنا واستجبت طلبات كثيرة، شفيت مرضى، فكيت قيود، حررت نفوس. بنشكرك. كلنا نرفع لي ذبيحة حمد وشكر تليق بجلال. كلنا نشكرك من كل القلب، إله طيب وحنين، عجيب عجيب عجيب. ارفع ذبيحة حمد وشكر لإلهك. كل رأس حانية قدامي، قدام المسيح، اشكروه، مجدوه، زيدوه علوا، مستحق كل كرامة. عظمت الصنيع معنا فصرنا فرحين. فرحت نفوس، شفيت نفوس روحيا وجسديا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر

لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. ودلوقتي حصل لي لأي إنسان مقيد بالشيطان أو عليه الشيطان بالمعنى البلدي، اللي هيصدق واللي هيآمن الشيطان هيطلع فورا وأنا بصلي دلوقتي، اللي هيصدق ويآمن في اسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمبادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: قد يستغرق الصيد وقتاً لذا تحل بالصبر. القاعدة الرابعة من كتاب 250 نصيحة مذهلة للصيد. القاعدة الرابعة الانتظار. عندما يشد أرخوا، وعندما يرخي شدوا. عندما يشد أرخوا، فإذا كان يتراجع لا تهاجموه. أنت لا تعلمين كم أتوق إلى أن يخلص. لا أريد تدينكم، لا تشدوا. استمعوا، انتظروا، إنها رقصة.
1: الصيد كرقصة،
0: عليكم الانتظار. يجب أن تشعروا به، يجب أن تلمسوه، كونوا حذرين. هذا موضوع حساس، أنتم تتعاملون مع نفس إنسان. إن كانت لديكم أجندتكم الخاصة وكنتم تتقنون الأمر، هذا لا يعني أنكم صيادون عظماء. التقيت زوجين منذ سنوات، كانا قد عاشا في تركيا لسبع سنوات. سألتهما، أنا أطرح هذا السؤال دائماً وهو محرج للكثير من المرسلين، قلت: خلال سبع سنوات كم شخصاً ربحتم للمسيح؟ كم شخصاً تلمستم؟ فبدأت تبكي. سبع سنوات، وأحد الأسباب هو أنهما بدأا يرافقان أناساً مثلهما، مرسلون مع مرسلين، ولم يذهبا إلى السمك. كانا خائفين من الصيد، فلازما بيتهما وشبكا الأيدي وصليا. فقلت: كان بإمكانكما فعل هذا في أمريكا والبقاء في بيتكما وتوفير تذاكر الطيران. فقالت: لكننا في بيئة مسلمة في بلد مخيف، ماذا يمكننا أن نفعل؟ فقلت لها: هل عانقت أحدا؟ هل ذهبت إلى السوق وتحدثت مع أحد؟ هل اختلطتما بالناس؟ هل خرجتما وصليتما في الجوار؟ هل فعلتما هذا؟ لقد فعلنا بعض هذه الأمور ولم يحدث شيء، ففقدنا عزيمتنا. بعد سبع سنوات أصبحت تعرف جميع أصناف الطعام وكل لوائح الأطعمة في المطاعم التركية، الحمص والتبولة، الخروف وكل شيء. عرفا كل شيء، كانا يعرفان كل شيء عن المطاعم وأماكن الترفيه، لكنهما لم يعرفا شيئا عن السمك. فأحزن الأمر قلبي. أريد أن تعلموا، قلت لهما: كانا سيعودان. قلت لهم: لا تعودا. ثم قالا: أيمكنك مساعدتنا؟ فقلت: حسنا، سوف نصطاد. ومن ثم رابعا، الصياد العظيم يتعاطى مع سمكته. يجب أن تتعاطوا مع السمك. ثمة أمر يحدث لنا عندما نصبح مؤمنين. في بداية إيماني حين قبلت الرب، كنت لا أزال امرأة طائشة، وكنت لا أزال منخرطة في العالم، لكني حصدت نتائج عكسية. حصدت نتائج عكسية. هنا عليكم القول: يجب أن أنفصل عن العالم لكي أنمو، وهذا جيد. لكن يأتي وقت عليكم فيه الاستعداد للتعاطي مع السمك. عليكم التعاطي مع الناس والتحدث معهم. نحن نخاف منهم كثيراً. نحن نخاف من الناس. يوجد عامل خوف في الكرازة. نحن نخاف الناس، لكن

سأقول لكم أمراً أسوأ، نحن لا نحب الناس. سأكشف لكم إعلاناً عظيماً، الناس لا يحبون بعضهما بعضاً. كلموا جيرانكم، انظروا إليهم، ثمة أشخاص جالسون بالقرب منكم، صحيح؟ يوجد ناس في كل مكان، فعلاً لا يمكننا التخلص منهم. تذهبون إلى السوق أو إلى المطعم فتجدونهم. أتعلمون كيف أعرف أن الناس لا يحبون بعضهم بعضاً؟ يوجد كرسيان فارغان بينكم وبين الشخص التالي. لا تحبون الاحتكاك، لا تحبون أن تكونوا على مقربة من الناس، تريدون مسافة لكم، تنزعجون، لماذا تقترب مني هكذا؟ إذا كان أحدهم واقفاً في الصف أمام المحاسب في السوبر ماركت، خصوصاً في خلال جائحة كورونا، فهو ينظر إلى الآخر هكذا: هل أنت تمزح؟ الآن لدي عذر مقنع. إن كنتم لا تحبون الناس، لديكم عذر مقنع في هذه الفترة. قال لي البعض: لم نرى، قالت لي صديقتي: لم نرى حماتي منذ 6 أشهر. وقالت: هاليلويا. نحن لا نحب الناس، يجب أن نتعلم أن نحبهم. يجب أن تحبوا الناس فعلاً، بعرقهم ورائحتهم، بنظراتهم، بمواقفهم وتصنعهم. يجب أن نتعلم أن نحب الناس. إن كنتم ستطلبون أمراً من يسوع، فاطلبوا معمودية المحبة في حياتكم، معمودية الرأفة. أقول لكم: انسوا أمر الكرازة والصيد، يستحيل أن تصبحوا خداماً ما لا تحب الناس. يجب أن نحب الناس، يجب أن نهتم للناس. اليوم الماضي كنت في بارنز أند نوبل ورأيت سيدة جالسة بعيداً تبكي، وكان لدي اجتماع، لكني قلت: لا، لن أترك هذه السيدة تبكي. فذهبت إليها وقلت: لما تبكين يا حبيبتي؟ قالت: لو كنت شابة مثلك لما كانت لدي مشاكل. وهذا غير صحيح. ثم بدأنا نتحدث وأجلستها إلى مائدتي. أنا وجوشوا صلينا لها في النهاية. وفي تلك الليلة حضرت اجتماع درس الكتاب في كنيسة الحلم، وأنا فعلت كل شيء لأجلها باستثناء قيادتها للرب. نعم، أفعل الأمر نفسه في برنامجي، لأن الناس يعرفون أن هدفنا هو التحويل. كما نحول المال من الدولار إلى العملة الألمانية، نريد تحويلهم، نريد تحويلهم. إنها لغة خاطئة أو مصطلح خاطئ، تحويل الناس. لن نريد تحويل أحد، لذا أريد من الناس أن يسترخوا. لست هنا لتحويل أي أحد، لأن الخلاص عمل فائق للطبيعة. ولما جلسنا سألتنا: من أنتما؟ كنا نتبادل أطراف الحديث، كنا نتكلم عن يسوع ولم نحاول فعل شيئاً. فأجبت: نحن ملاكان نعمل لتنمو أجنحتنا، لذا دعوناك إلى مائدتنا. فبدأت تضحك بعد البكاء، ثم فتح الباب وقلت لها: سأكشف لك سراً، من فضلك لا تخافي إذا اختفينا فجأة أو بدأنا نطير في المكان. فلم تتمالك نفسها من الضحك. لكن أريد أن تعلموا، أنا أحب الصيد. افعلوا الأمر وأنتم مسترخون بدلاً من القول: اليوم سأذهب للصيد. فلنرى. لا، سأستمتع بالأمر وسأمرح. الصيد هواية ممتعة ومريحة، وهو يصبح شغفاً. الصيادون أناس شغوفون، يرفعون سمكتهم ويتخذون صورة. كان زوجي يفعل ذلك، كان يعود إلى البيت ويقول لي: حبيبتي اتخذي لي صورة. وكنت أتخذ له صورة من هذه الزاوية وهذه الزاوية. صوري زندي أيضاً حبيبتي. واو واو واو.
يجب أن تتعاطوا مع السمكة. وصل يسوع.

0: عند بئر يعقوب،
1: وإذا كان متعباً من الرحلة جلس عند البئر في وقت الظهيرة.
0: ولما وصلت المرأة السامرية لتملأ جرتها، قال لها يسوع: أعطيني لأشرب. يسوع المسيح تعاطى مع السمكة، ثم ابتدأ الحديث. خامساً، الصياد العظيم لا يمانع أن يتسخ. الصيد رياضة وسخة، لعبة وسخة، دعوة وسخة، سوف تتسخون. أقول لكم، ما هو ذاك الشيء الذي تنزعونه عن السمكة بملعقة؟ الحراشف، شكراً. تعلمت كلمة جديدة اليوم، شكراً. لكن أتعلمون، كانت لدينا حراشف سمك على السرير. حراشف، كانت رائحته سمك، وكان يرش العطور والروائح على نفسه لأن رائحته السمك تفوح منه. كان ينام مع السمك في القارب. كان السمك في كل مكان. لدينا مقولة في تركيا في الشرق الأوسط تبين مدى محبتنا لثمار البحر: حتى لو جاء أبي من البحر فسآكله. لكن بعد مرور سنتين على زواجنا، لا أعرف عن أبي، لكن السمك بحد ذاته كان يدخل إلى بيتي، وأنا لا أحب أكل السمك. يسوع أكل مع عجبات الضرائب والزانيات ولمس المرضى وأصحاب الروائح الكريهة. أنا أشكر الله فعلاً على زواجي من هذا الرجل، لأني ذهبت إلى السجن معه بدون أن نسرق. ذهبنا إلى السجن، وفي السجن بشرنا مساجين، وتعلمنا عنهم، وكرزنا سوياً في الشارع. أقول لكم، إذا خدمتم في الشارع وأقمتم كنيسة في الشارع، فلن يعجبكم هذا المكان أبداً، لأنه معقد جداً. ليست هذه الكنيسة معقدة، فأنتم لا تأتون إلى هنا ببدلات وربطات عنق، فكثيرون ينتعلون أحذية مفتوحة، وأنت لا تنتعل حذاءً. هي تلبس سروالاً ممزقاً. لدينا خدمة رحمة، وهي من القادة الرئيسيين لدينا. يجب أن نجلب لها سروالاً. أعني، كنيستنا عادية جداً، لكن ثمة كنائس تعتمر فيها سيدات قبعة، ويضعن جزرة، وليس حبة برتقالية بل جزرة فعلية. أتعلمون؟ أتعرفون هؤلاء القوم؟ لا أعرفهم. إذن هذا ما قاله يسوع. قال يسوع: اطهروا فوراً. سادساً، إذا أردتم أن تصبحوا صيادين عظماء، توقعوا غير المتوقع. فعندما تنتظرون نوعاً معيناً من السمك، قد تأتي أسماك القرش. قد تأتي أسماك القرش إليكم، ثم ستزداد حدة الصراع. هذا الصراع سيزداد حدة. ستشدون السمكة وهي ستحاول سحبكم. وأقول لكم، ما إن تغيروا بعدكم حتى تخسروا المعركة. أعرف أناساً يقصدون الحانات. لدي صديقة ذهبت لتصطاد في الحانة، لكن السمكة كانت كبيرة جداً، كانت من نوع سمك القرش، فانجرفت في حياة العالم وخسرت كل شيء بالكامل، دعوتها وسلوكها وكل شيء. قلت لها: توخي الحذر. فأجابت: عندما أكون ثملة يستخدمني الروح القدس بصورة أفضل. وكانت تلك المرة الأخيرة التي كلمتها فيها، لأنها لم تسمع. قالت: إن علينا النزول إلى مستواهم. نعم، انزلوا إلى مستواهم، لكن لا تنتقلوا إلى بعدهم. فعندما تنتقلون إلى بعدهم تخسرون، فالسمكة توقعكم في بعدها، فتسحبون للخلف. وأقول لكم، إنكم أحياناً عندما تسحبون ستصارعون. لديكم صلاة المخاض، وبدون صلاة المخاض لن تصبحوا صيادين عظماء. ستشدون السمكة. ربما هذه السمكة هي في عائلتكم، ربما لديكم ابن ضال، ربما لديكم ابنة ضالة أو زوج، فتبدأون بشده لأنكم تريدون جلب السمكة إلى بعدكم. لكن الأمر لا يتحقق في العالم الطبيعي الذي تنظرون إليه. عليكم أن تعملوا، عليكم أن تتمخضوا وتنتصروا في العالم الروحي. في معظم الأوقات نحن نصارع في الجسد،
1: لذا نحن نخسر أحبائنا.

أباءنا. كنت أكره أمي، كنت أكره أبي. عندما نلت الخلاص كلمتهما بلغة الكراهية، وكلمت أبي في أحد الأيام وقلت له: الحديث والجدال بيننا تحول إلى شجار، وهذا سهل جدا في الشرق الأوسط. قلت لأبي: أنت زير نساء، أنت منحرف مقرف، سوف تذهب إلى الجحيم.

فانكسرت. وبعد 4 سنوات قدت أبي للخلاص في مؤتمر. كان آخر إنسان اعتقدت أنه قد ينال الخلاص. سلم حياته للرب بصورة مجيدة لأني صرت إنسانة مختلفة. بدأت أحب أبي. يستحيل أن تقود أحدهم للمسيح بدون أن تحبوه. يجب أن تحبوه لتربحوه. تعلمت أن أحب أبي، تعلمت أن أحب أمي، تعلمت أن أكرمهما. تلك المحبة استخدمها الله لربحهما للمسيح. تعلمت أن أكرمهما، مع أن أبي لم يكن جديراً بالكرامة، لكنه أصبح جديراً بالكرامة. إنه رجل صالح الآن. يجب أن تنظروا إلى السمك. ينظر الناس إليكم فيرون ما أنتم عليه الآن، لكن الله ينظر إليكم فيرى ما ستؤولون إليه. انظروا إلى ما ستؤول إليه هذه الأسماك وكفوا عن الاستخفاف بها. النقطة 7 والأخيرة، لا بل ما قبل الأخيرة. الصياد العظيم يحب الشراكة. يجب أن يدخل في شراكة مع مجموعات أخرى للحصول على سمك أكبر. ينشأ تعاضد إلهي فائق للطبيعة لدى الصيد معا. أتريدون سمكا كبيرا؟ تعلموا الصيد معا. لذا فريق الصيد لدينا يذهب إلى مفارق الطرق وإلى المنتزهات وإلى أماكن أخرى ويكلم الناس ويصلي معهم ويقودهم للرب. يفعلون هذا ضمن مجموعة. الصياد يحب مرافقة صياد. هو يحب هذا. ماذا اصطدت؟ اصطدت هذا. اصطدت مسلما. واو، ماذا استخدمت؟ أي طعم استخدمت؟ آمين. المحبة، المعجزات، ثمر الروح، هذه كلها طعوم، آيات وعجائب، وهي كلها من الروح القدس. لوقا 5. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. 8. عندما تصطادون السمكة لا ترجعوها إلى الماء، نظفوها. هذه هي التلمذة، هذه هي المأمورية العظمى. تلمذ السمكة، نظف السمكة. هذه النقطة الأخيرة، فأنتم لا تنظفون السمكة قبل الإمساك بها. من المذهل كيف أن الله يستخدم ماضينا ليبني مستقبلنا. كان بطرس صياداً، لم يكن متعلماً، لم يكن لديه دكتوراه في اللاهوت، لم يحصل شهادة دكتوراه من أي مدرسة لاهوت، لم يقصد كلية اللاهوت، وربما لم يقرأ كتباً كثيراً، لكن يسوع رأى شيئاً فيه وقال له اتبعني فأجعلك صياد بشر. ولم يكذب يسوع حين دعاه، فهو كان رجلاً متشدداً ومندفعاً. كان مندفعاً لتلبية أي طلب ليسوع، وفي النهاية أنكر يسوع 3 مرات. لكن لم تكن هذه النهاية، بل كانت البداية. كم من المرات بتصرفاتنا وبمواقفنا وبردود فعلنا أنكرنا المسيح؟ لا تستخفوا ببطرس. اسم سمعان يعني مزاجي، أما بطرس فيعني صخرة صلبة. إذن سمعان المزاجي أصبح بطرس الصخرة الصلبة لأنه تبعه، ويسوع علمه كيفية الصيد. وعندما حل اليوم 50 بشر بطرس 3000 رجل في اليوم 50. التقط 3000 سمكة، وكانت هذه سابقة في حياته. أمسك

بالآلاف أمامه، لأنه ترك طرقه وتبع طريق الله ومثال الله ومحبة الله، فوقف أمام الجميع وتعرض للخطر وشعر بالخوف وواجه اضطهاداً ومعارضة، لكنه وقف وكرز بالإنجيل بجرأة، فقبل في ذلك اليوم نحو 3000 نفس يسوع المسيح، وكان الرب يزيد عددهم. الله يسألكم اليوم، سندعوكم لتقدم للصلاة. من منكم يريد أن يصبح صياداً عظيماً؟ وحتى قبل أن أسأل، سألقي الشبكة الآن. تلك كانت شبكة صيد، ولم يصطاد بالطعم في ذلك اليوم. ألقى الشبكة فقفزت 3000 سمكة. أريد أن أسألكم الآن، إذا كان يوجد أي سمك في هذا المكان لم يسلم حياته ليسوع المسيح وهو يريد قبول المسيح ربا ومخلصا، أنا لا أتحايل عليكم، لا أريد تحويلكم إلى أي شيء. أنا أشعر بمسحة للخلاص في هذا المكان. تقدموا إلى الأمام لقبول المسيح ربا ومخلصا. لا تخجلوا. إذا لم تقبلوا المسيح في قلوبكم من قبل، أو إذا كنتم قبلتموه وأنتم لا تعلمون ما إذا كنتم مدعوين، كرروا هذه الصلاة من بعدي. أيها الرب يسوع، آتي إليك الآن وأعترف بأنك ربي ومخلصي. أنا أؤمن بأنك مت على الصليب من أجل خطاياي، وبأنك قمت من بين الأموات في اليوم الثالث، لأني أؤمن بك صرت ابنا لله ونلت الحياة الأبدية وولدت من جديد. من فضلك اغفر خطاياي، أنا أتوب عنها كلها، وهبني حياة جديدة وقلبا جديدا. من اليوم فصاعدا كن محور حياتي. باسم يسوع أصلي، آمين ثم آمين ثم آمين. أصلي الآن من أجل كل واحد بينكم، سواء كنتم مبشرين أو كنتم مدعوين للعمل الإرسالي. يوجد أناس كثر هنا مدعوون للأمم، والله يقول من الآن فصاعدا سأجعلكم صيادي بشر. من الآن فصاعدا ستحبون الصيد. من الآن فصاعدا لن تمانعوا أن تتسخوا. من الآن فصاعدا، هللويا، أصلي باسم يسوع أن يمنحكم الله حكمة فائقة ومعرفة وفهما ورأفة ومحبة لتمسكوا صيدا وافرا جدا من أجله. أنا أعلن اليوم أنكم ستصبحون صيادي بشر باسم يسوع المسيح. ذلك الرجل المسلم راسلني قائلا، أشكرك لأنك بشرتني بالإنجيل، كنت أعيش كالحيوان، وللمرة الأولى منذ أن سلمت حياتي ليسوع المسيح أدركت كم أني محبوب كإنسان. للمرة الأولى شعرت بقيمتي وقدري في المسيح. حين تتلقون رسالة كهذه تشعرون بالرضا وبفرح عظيم.

الاستمرار. والنهارده عيد التجلي ايضا، كل سنه وانتم طيبين. ده اخر الاعياد السيديه في السنه الكنسيه، اخر عيد. وبعد يومين ثلاثه نحتفل بعيد العذراء، برضو اخر اصوام السنه الكنسيه. وبعدها باسبوع ولا يعني اكتر شويه هيبقى فيه او اسبوعين عيد النيروز، بدايه السنه القبطيه الجديده. ربنا يجعل كده كل ايامكم اعياد وافراح، وفرحانين بالكنيسه وبتاريخها. انا فرحان خالص ان احنا النهارده نحتفل في هذه الكنيسه، وفرحان بالاباء، اباء الكنيسه، وفرحان بابونا تدرس ويانا، معلم لعدد كبير مننا. والحقيقة الأسبوع اللي فات كان أول يوم أربع في صوم العذراء، فأنا اتكلمت عن العذراء مريم باعتبارها كنز للفضائل، وركزت خالص على فضيلة الرحمة، باعتبار أن الرحمة بنسميها أم الرحمة وأم المعونة وكل التعابير الجميلة، باعتبار الرحمة قانون في حياتنا كلنا. المرة اللي فاتت خدت آية واحدة من إنجيل لوقا، آية رقم 6 في إصحاح 6:36، بتقول كده: كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. والوصية دي وصية جماعية، وصية إلزامية، يعني مش لك إنك تختار تبقى رحيم ولا مش رحيم. كونوا رحماء، ومسببة إن الرحمة بسبب إنك أنت تنتمي لإله الرحمة كما أن أباكم رحيم. الآية اللي أختارها لكم النهاردة برضو من إصحاح 6، بس في سفر هوشع في العهد القديم، وعدد 6، بتقول كده: إني أريد رحمة لا ذبيحة، معرفة الله أكثر من محرقات. هي آية قصيرة لكن معبرة. إني أريد رحمة لا ذبيحة، وده موضوع مهم جدا إن الإنسان يبقى فيه واضح. أنت يا رب عايز مني إيه؟ إني أريد رحمة لا ذبيحة. طبعا الذبيحة مهمة من العهد القديم وامتدادا في العهد الجديد، لكن بيقدم الرحمة على الذبيحة. أحيان الواحد لا يمارس الرحمة، أحيان كلامه يبقى ناشف، قراراته تبقى ناشفة، قلبه يبقى ناشف، أفكاره تبقى ناشفة، حتى نظرة عينيه. ده يقول لك فلان ده أنا بصيت له ومسحت مش عارف إيه من فوق لتحت، بيعبر عن الغضب. أين هي الرحمة؟ إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله، المعرفة الحقيقية، أكثر من محرقات. تعال ندخل في الموضوع كده بطريقة لطيفة قوي. أول حاجة عايزك تعرفها إن طبيعة الله هي الرحمة، الطبيعة بتاعته. زي ما يقول لك فلان ده إنسان وديع، فلان ده إنسان بسيط، فلان ده إنسان مفرح. فطبيعة الله أنه رحيم، ورحمة الله على الإنسان وعلى خليقته. واللي يدرس علوم البيئة واللي يدرس تفاصيل الخليقة كلها شوف قد إيه الله رحيم. مثلا في النباتات اللي بتطلع في الصحراء، المية قليلة في الصحراء، يوم يعمل لها أشكال زي نباتات الصبار وغير الصبار بأشكال معينة عشان يبقى استهلاكها في المية محدود لأنها بتزرع في الصحراء. ده شكل من أشكال الرحمة، والأمثلة كثيرة. لكن عايزك تعرف
إن لما جه الله يقدم نفسه للشعب في القديم قال التعبير ده جميل، زي ما جه أسألك قدم لي نفسك تقولي أنا فلان الفلاني بشتغل كذا ساكن في الحتة الفلانية. كيف قدم الله نفسه للشعب؟ قال كده: الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والرأفة. واخدي بالكم من التعريف الجميل ده، الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والرأفة. دي في سفر الخروج 34:6. يعني عمل الله وكينونة الله وطبيعة الله هي الرحمة، هي الرحمة. تلاحظ أن سفر المزامير مثلا على سبيل المثال مليان بعبارات الرحمة، نقول كده إلى الأبد رحمته، يعني رحمته ممتدة لغاية الأبد، ما بتقفش، مش لفترة، مش في سن، مش في جيل، ممتدة. كلمة إلى الأبد رحمته اتكررت في سفر المزامير أكثر من 40 مرة. ودايما نصلي في القداس وإحنا في صلواتنا في بداية القداس نقول: يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته. كل دي عبارات بتوصف الرحمة التي هي طبيعة الله. طب تعالى نتقدم شوية كده في العهد القديم، في العهد الجديد، ونعرف أن الله لم يكتفي بتعليم الرحمة ولكن بعمل الرحمة. يعني ربنا مش يتكلم بس عن الرحمة مجرد تعليم أو وصايا، لا، صنع الرحمة. تعال ادي لك كده مثال ولا اتنين يقربونا الصورة. لما جاءوا بالمرأة الخاطئة إليه، وكان ده شر صعب في المجتمع اليهودي، وابتدى يصمت وينحني على الأرض ويخط بيديه بعض العبارات، والناس اللي شايلين الحجارة كل واحد مستعد علشان يرجم صاحبتنا، والموقف صعب جدا، ويسوع هتعمل ايه؟ ابتدوا من خلال هذه العبارات الصامتة اللي احنا مش عارفينها، ابتدى كل واحد يحط الحجرة اللي كان ماسكها جنبه ويمشي. وبعدين ينظر إلى هذه المرأة الواقفة في المنتصف، وده يعتبر عار، عار، ويقول لها: أما دانك أحد؟ كلهم مشوا، وأخذ جانب الرحمة. أنا لا أدينك وألا أنا أدينك، اذهبي بسلام. وكأنها في اليوم ده اتولدت من جديد. يا بخت الإنسان اللي بيمارس الرحمة في وقتها. مرة من المرات كنت في مكتبي في أيام الأسقفية في دمنهور، فات عليا واحد وقال لي: أنا خارج من السجن، أنا هربان من السجن، وبيدوروا عليا ومحكوم عليا، وحكى لي حكاية طويلة قوي. فبقول له: إيه اللي دخلك السجن؟ قال لي قصة غريبة قوي. قال لي: وأنا في الإعدادية كنت باخد دروس، بعد ما خلصت الدرس قعدت ألعب ويا أصحابي، كل الولاد بيعملوا كده، قعدنا نلعب نلعب نلعب، فات بينا الوقت، اتأخرت على البيت 3-4 ساعات، اللعب خدني، رجعت لأبويا عشان أدخل البيت، منعني من دخول البيت، قال لي: روح اقعد في المكان اللي انت كنت فيه. كان عمل

العقاب. الولد بيحكي لي انه كانوا في شهر كياك، الدنيا ساقعة، فبيقول لي بيت في بير السلم. ما هذه القساوة؟ بيت في بير السلم، مش لا في غطاء ولا في دفى ولا في أكل ولا في حاجة، وعيل يعني صغير. فابتدى يتمشى، سلقته واحد في الشارع، ابتدى طريق الانحراف اللي وصل بيه لغاية السجن بسبب القسوة خالص. وقصة تانية أتذكرها، بنت وهي بتتجوز يوم إكليلها، يوم إكليل كله فرحان والكل بيزغرط والكل يعني في منتهى السعادة، والبنت بتبكي. فمامتها جايلها تقول لها بتبكي ليه يا حبيبتي؟ أحيانا البكاء يبقى يعني يسموه دموع الفرح ولا حاجة، لكن دي ما كانتش دموع الفرح. قالت لها يا ماما أنت عارفة أنا فاكرة إيه دلوقتي؟ دي شابة كبيرة. أنت عارفة يا ماما أنا فاكرة إيه دلوقتي؟ فاكرة لما جبت نمرة وحشة في القبول في ابتدائية، وجيت أقول لك رحتي لطشاني بالألم، فأنا من ساعتها نفسي صعبان علي. خلصت ابتدائي وإعدادي وثانوي والجامعة، اتخرجت واشتغلت واتخطبت واتجوزت، ومش ناسية موقف ما خدش يمكن ثانية ولا ثانيتين، مش ناسية. ولذلك القساوة ممكن تكون هي بداية طريق الانحراف لأي حد، طريق البعد عن ربنا. والقصص، وأنا متأكد أن حضراتكم تعرفوا قصص كثيرة في هذا الموضوع. زكى وكان إنسان عشار ومشغول في الفلوس بتاعته واختاه خالص، لكن المسيح راح لغاية عنده. وإذا كانت الفلوس بتنشف القلب شوية، فراح له المسيح لغاية عنده ويقول له العبارة الجميلة: ينبغي أن أمكس في بيتك. مع أن زكا كان عايز يشوف المسيح مجرد نظرة، المسيح هو معدي كده، صاحبنا متعلق على الشجرة، فالمسيح هو معدي بس يشوف الناس، يشوف الشخص اللي الناس بتتكلم عليه كتير. وقيسوا على كده حتى اللي أخطأوا، يعني بطرس الرسول وهو تلميذ كبير في مجموع الاثنى عشر تلميذا أمام المسيح أنكروا. يوم المسيح يعالج هذا الضعف بالحب، والحب صورة من صور الرحمة الشديدة. يقول كده القديس مكاريوس الكبير: كما أن النار تحرق الحطب، هكذا الرحمة تحرق خطايا كثيرة. كما أن النار تحرق الحطب، هكذا الرحمة تحرق أو تطفئ خطايا كثيرة. هيجي سؤال: هو الإنسان ليه أحيانا يبقى قاسي؟ أو القساوة دي بتيجي منين؟ بتيجي في حياة الإنسان منين؟ إيه اللي بيمنع الإنسان أنه يمارس الرحمة؟ هقول لك بعض حاجات وحط الآية قدامك: إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. ده مشكلات كتيرة جوه البيوت تتحل بمواقف الرحمة، تتحل. والعند عمره ما يحل مشكلة، والنشوفية عمرها ما تحل مشكلة، والإنسان الجاف الناشف. تعال أقول لك ليه اللي بيمنع الإنسان أنه يعمل رحمة. هقول لك على أربع حاجات. أول حاجة بتمنع الإنسان من الرحمة أن يكون شخص دايما يدين الآخرين، الإدانة. واحد غاوي يحكم على الناس سواء كبير أو صغير، سواء هو

وأوهية، سواء قريبين لبعض أو بعاد بعض، الإدانة. الفريسي لما رأى المرأة الخاطئة ودخلة وبتقدم الطيب، قارورة الطيب، وعاملة ونطقتش، ابتدى يدينها وابتدى يبقى قاسي عليه. عشان كده المسيح جابه وعطاله درس، درس قوي. وابتدى يعمل مقارنة ما بين الفريسي المفترض انه عارف الناموس وفاهم الناموس، وبين المرأة الخاطئة اللي هي تعتبر من عامة الشعب. هي عملت وانت ما عملتش، هي عملت وانت ما عملتش. ما هي دي القساوة. لأن هذا الإنسان أدان المرأة. وإزاي تعمل كده؟ يحكم على الناس، واحد يحكم على الناس. هو شافها إنسانة خاطئة، والمسيح شافها إنسانة تستحق الخلاص، تحتاج إلى الخلاص. اوعى تكون من النوع اللي بيدين، اللي يطلق أحكام. مثلا أب يقول لابنه ولا بنته أنت عمرك ما أنت نافع، شو عبارة ثلاث كلمات، عشان مثلا جاب نمرة وحشة في امتحان، عشان حاجة ما كملهاش. مجرد العبارة دي، ما هي دي إدانة وقسوة. انتبه، لا تدينوا لكي لا تدانوا، اللي احنا حافظينها وعارفينها. وخدوا بالكم احنا في الزمن بتاعنا ده اللي فيه السوشيال ميديا واللي فيه الصفحات الكتيرة والحكايات الكتيرة، الناس كلها بتدين كل الناس، كل واحد عامل نفسه انه بيفهم اكتر من الاخرين. إن كنا في مصر 100 مليون ولا أكتر، يبقى كل واحد فاهم إنه بيفهم أكتر من 100 مليون إلا واحد. عشان كده ما حدش بيكتشف خطيته. ما هو اللي بيدين ده لا يكتشف مرضه، لا يكتشف ضعفه. ده نوع، سبب من أسباب القساوة. النوع الثاني أو سبب ثاني، الكبرياء والشعور بالاستحقاق. إنك تشعر وانت قاعد كده إنك مستحق الحاجة اللي انت فيها، إنك مستعد، إنك مستحقة. أنا تعبت وأنا بذلت وأنا رحت وأنا جيت وأنا عملت، وبالتالي كل اللي موجود ده أنا استحق. اوعى الفكر ده يدخل في قلبك. قبل الكسر وقبل السقوط تشامخ الروح، وإحساس الإنسان، وده إحساس وحش أنه يستحق. أبونا لما بيخش يبتدي القداس يقول يا رب أنت تعلم أني لست مستعدا ولا مستحق ولا حاجة خالص، ده هي نعمتك بس اللي خلتني أقف قدام الذبيحة وأصلي. وممكن يكون موجود في الشعب ناس أبر مني خالص، ودي نقطة مهمة جدا. اوعى تشعر بشعور الاستحقاق إنك أفضل من غيرك. ده احنا لما بنيجي نصلي أبانا الذي، وهي الصلاة القصيرة والصلاة الربانية، نقول اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. ده أنا مش مستحق أن أنا أقول حتى الصلاة دي هي، فبقول له رب اديني هذه النعمة. لو شعرت بالاستحقاق في أي حاجة، أعرف أنك ابتديت طريق القسوة، أنك قلبك هينشف. ما أنا اللي عملت وأنا اللي خليت. سبب ثالث من أسباب أن الإنسان ما يعرفش يصنع الرحمة، أنه إنسان يتمسك بالحرف وليس بالروح. زي الفريسيين بتوع الكتاب المقدس، فريسي
لو يتمسك

الحرف. كلكم فاكرين قصة المولود أعمى والمعجزة، راجل اتولد أعمى وفتح. هذه هي الحقيقة اللي هو عبر عليها في نهاية المعجزة وقال إيه؟ أنا ما أعرفش حاجة غير أنني كنت أعمى والآن أبصر. شو بقى القصة اللي قبلها؟ الفريسيين عملوا إيه؟ حققوا وياه، حققوا ويا الرجال الجيران، وحققوا ويا أبوه وأمه، وحققوا تاني وياه. هذه القساوة اللي في قلوبهم، مع إن الأمر واضح جدا، الأمر واضح للغاية، ده واحد اتولد أعمى ومعروف في كل المدينة أو القرية وفتح دلوقتي، لكن قساوة قلوبهم ما تقدرش تشوف هذه المعجزة. أحيانا الإنسان الحرفي، الإنسان الناشف، وعلى فكرة دي مواقف كتيرة أو بتحصل في الحياة، واحد يجي في الحاجات الصغيرة ويقف، في الحاجات الصغيرة ويقف. في حاجات، ما هو الحياة علشان تمشي لازم أفوت حاجات، لازم أمررها. كانوا يعلمونا في الدير دايما كده، يقولك مررها قبل ما تمررك. مررها يعني ايه؟ قبل ما ايه؟ تكون سبب مرارة، مرارة عندك، مررها، عديها. الحكاية الفلانية ده هي تحدي الموضوع ده، هو واحد يقول لك فلان ما سلمش علي، طب ما يمكن ما خدش باله، ما يمكن ما يمكن ما يمكن، لكن هو ما سلمش علي، ومن الحتة الصغيرة ده هي يعمل موضوع، زي ما بيقول المثل الجميل، يعمل من الحبة يكبر الحكايات. فوتها. مرة من المرات كنت رايح أقابل حد من الآباء الكهنة في كنيسة في القاهرة، فهم عندهم في الكنيسة زي ويتينج إيريا كده، منطقة انتظار. فأنا كنت قاعد مستني أبونا لأن كنت عايزه في موضوع. دخل واحدة وهي بتعيط جامد قوي، معرفهمش، وبتقول له صدقني ما كانش قصدي، صدقني ما كان. هو ايه واقف وناشف كده ما بتحركش، يبدو ان في مشكلة ما وجايين لأبونا، يعني ما انا اعرفش التفاصيل. المهم هي عمالة تقول له صدقني ما كانش قصدي، والبنت بتبكي يعني بقلبها، وهو واقف ما بيتحركش في حاجة، كأنه يعني حاجة مش عايز أقولها. فضلت تبكي تبكي تبكي وهو ما بيتحركش، لغاية ما البنت ركعت على رجليها وسط لغاية رجليه وبستها. عايز أقول لكم من الحركة البسيطة دي جدا كانت سبب إن هو انحنى ووقفها على الأرض وخدها في حضنه وطبطب عليها واتصلح الموضوع، ما عرفش إزاي، وخدوا بعضهم هما الاثنين وروحوا من غير ما يقابلوا أبونا. الرحمة مع التواضع تعمل عمل كبير خالص، أو التواضع الذي يقابل بالرحمة يعمل عمل كبير خالص. العالم النهاردة عمال ينشف قلب الإنسان، العالم النهاردة زي يقولوا عليه كده hungry for love، جعان للحب. من كتر ما الناس بتتعامل مع الأجهزة والتكنولوجي والسوشيال ميديا والبتاع الصغير اللي في ايدينا، قلب الإنسان بقى ناشف، بقى ناشف. عشان كده اوعى تكون من النوع اللي بيتمسك بالحرف، الفريسي الحرفي. خليك من النوع اللي بالروح، وخليك من النوع اللي بيقدر حاجات، في حاجات صغيرة نفوتها، في حاجات نعالجها بالصمت، في حاجات نعالجها بنظرة بسيطة، في حاجات
تتعلم.

عليك بالوقت، الوقت يصلح المواضيع، لكن خليك دايما في جانب الرحمة. أنا قلت لك الإدانة سبب يمنعك من الرحمة، وقلت لك الكبرياء والشعور بالاستحقاق سبب يمنعك من الرحمة، وقلت لك التمسك بالحرف بعيد عن الروح سبب يمنعك من الحرف. آخر سبب يمنعك من عمل الرحمة هو فقدان الحياة مع الله، ما انتش متواصل مع الله، قلبك نشف، لأن الرحمة هي ثمرة علاقة قوية بينك وبين المسيح. كل ما علاقتك ازدادت قربا للمسيح، كل ما قلبك امتلأ بالرحمة كتير. احنا في نص الليل واحنا بنصلي صلاة نص الليل والتسبحة، لما نيجي نتنقل من هوس لهوس، أبونا الكبير اللي موجود يروح قايل كده أمين الليلويا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. خدوا بالكم يقولها باللحن، أمين الليلويا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. إيه الخمسة دول؟ أمين الليلويا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. ليه ثلاثة كيريا ليسون؟ أول حاجة، أول كيريا ليسون يا رب ارحم، يعني يا رب علمني وخد قلبي الناشف الحجري ده هوت وخليه قلب رحيم. ونمرة اتنين كيريا ليسون بقول له خد يا رب القلب بقى اللي بقى رحيم ده هوت، علمه كيف يصنع رحمة. وكيريا ليسون الثالثة لو عملتها معناها إن أنا أعيش بالرحمة في حياتي كل يوم وكل ساعة. ياخد قلبي ويديني قلب فيه الرحمة، وبعدين أتعلم صنع الرحمة، وبعدين أعيش الرحمة. لو عملت كده أوصل للليلويا اللي هي الفرح، الإنسان السعيد، وأوصل كمان للأمانة اللي هي كلمة أمين دي آخر الطريق، آخر الصلوات دايما نقول أمين. بمعنى أن الواحد فينا حياة الرحمة اللي بناخدها من أم الرحمة وبنتعلمها من أمنا العذراء مريم سمة مهمة جدا. مش الشطارة أن احنا نعمل نهضة للعذراء مريم ونسمع عظات جميلة جدا وتأملات حلوة في حياة أمنا العذراء مريم، كلنا بنحبها حلو، لكن المهم أنك تاخد أهم صفة فيها وأنها صفة الرحمة. عشان كده بنقول عليها تعبير جميل قوي، بنقول شفيعة جنسنا، الشفيعة المؤتمنة علينا، علينا جنسنا، جنسنا الإنساني. وهي بالصورة ده هي تصنع رحمة، وأنا بشعر كده أن أمنا العذراء دي مريم دي بتطبطب علينا كلنا، وباعتبارها أم فواخدة بالها مننا قوي، مننا كلنا سواء رجال أو نساء. بعد الإنسان في حياته عن ربنا وقلبه يبقى ناشف وقلبه يبقى مش شبعان بربنا في علاقة حقيقية مع المسيح تخليه ما يعرفش يعمل رحمة. كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. إني أريد آية في العهد الجديد، كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم، دي لوقا 6:36. في العهد القديم إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من المحرقات، دي سفر هوشع 6:6. احفظوهم الآيتين دول وخدوا ثمرة هذا الصوم

المبارك ثم أمنا العذراء مريم خدوه بتطبيق عملي الرحمة. لو أنت خارج النهاردة وقابلت المسيح على الباب مش هتقوله شرفتنا ونورتنا والكلام بقى بتاع الضيافة ده، أنت هتقوله ارحمني يا الله، ارحمني. عشان كده الأجبية اللي بنصليها أكتر كلمة بتتكرر فيها ارحمني يا الله، أكتر كلمة بتتكرر في الأجبية كلمة الرحمة. فاجعل حياتك كده وخد درس الرحمة، الرحمة في البيت على أسرتك أنت وأنتي وولادكم وبناتكم، خد جانب الرحمة في علاقاتك الاجتماعية، في علاقاتك الكنسية، في علاقات المجتمع. ما تكونش قاسي إذا كنت بتكتب حاجة على النت ولا حاجة، بلاش القسوة ده، هي انتبه لأن القسوة تحرمك من السماء والرحمة تفتح لك باب السماء. ربنا يحافظ عليكم ويبارك حياتكم وتكون حياتكم دايما في هذه الفضيلة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حول

0: ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

مشاهدين، مساء البركة والسعادة والجمال على حضراتكم. ليلة مشرقة بالسعادة من سهراتنا وليالينا في ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة كل أربع الساعة 9 مساء على قناة الكرم. دماغك دي أغلى حاجة عندك، دماغك أو راحة دماغك أو سلامة دماغك أغلى حاجة في الدنيا. أي حاجة تجيب ده لده السلام اشتريها فورا، وأي حاجة تتعب دماغك وسلامك وراحتك ما تضيعش فيها يوم. مشكلة بينك وبين واحد صاحبك تخلص بالفلوس، خلصها خلصها، ما تطولش ما تطولش المشاكل عشان قرشين ولا قراطين ولا فدانين ولا حتى عمرتين. الناس بتعيش وتموت علشان كلام فارغ. انا اعرف ناس اتخانقوا على حتة ارض ورث وماتوا، هما الاتنين اتدفنوا فيها. واعرف ناس اتخانقوا على مقبرة، بعد الشر عليكم، على مدافن، دي بتاعتي دي بتاعتك، دي على اسمي دي على اسمك، والاتنين بعد الشر عليك تعبوا وماتوا وما اندفنوش فيها. وعلى ايه الخناقات والصراعات والمشاكل؟ اشتري ده حاجة تخلص بمعلش، قول معلش، ريح نفسك، اشتري راحة دماغك. انت عاوز تروح تنام بالليل، انا عايز اخلص الحلقة واروح انام، وعاوز اخلص العيادة واروح انام، وعاوز اخلص المشروع واروح انام، وعاوز اخلص الحتتين بتوعي واروح انام، اروح انام على السرير ما تقلبش. ما عنديش استعداد للضغط ولا السكر ولا الكوليسترول ولا تصلب شرايين ولا الامراض الكلى ولا الامراض المناعه، كل ده بيجي بسبب التوتر والتعب والضعف. عشان كده حلقه النهارده مهمه جدا، اسمها اشتري راحه دماغك. اشتري ده، ده مهم جدا جدا جدا، ده اللي هيمشيك حياتك كلها في سلام. دي اللي احنا بنسميها اللامبالاه الواعيه، كلام بالنحوي كده، لا مبالاه واعيه، لان في لا مبالاه مرضيه هبتدي بيها كلامي النهارده. ايه اللامبالاه المرضيه؟ انك انت بتتعرض لضغط نفسي شديد او صدمات تفوق قدرتك على التحمل، فتبتدي بقى ما عندكش لا مؤاخذه بقى اي احساس وتبلد احساس. ده مرض. ده آلية دفاعية للعقل عشان يوقف ألم. من كتر الوجع الوجع الوجع الوجع ما بتتفاعلش. مش ده اللي أنا بتكلم عليه. مش ده اللي بتكلم على البني ادم بيتعرض لارهاق عاطفي او صدمات او اكتئاب او قله نوم او توتر صحي او بعض المشكلات العضويه يجي له لا مبالاه مرضيه، ما بتكلمش على دي خالص. انا بتكلم على لا مبالاه الواعيه، الواعيه، يعني البني ادم يشتري سلامه، يعني ما يتاثرش بالمواقف اللي بتثير الاهتمام. ده اللي انا بتكلم عليه في حلقتنا النهارده. ما تنفعلش، ما تتضايقش، توقف طريقة التفكير السلبية عشان حياتك تكمل. لأن لو رجعنا لأسباب الأمراض زي ما قلت في أول الحلقة أقولها تاني عشان كله يسمعني، التوتر بيعمل كل الأمراض، كل الأمراض حتى بعد الشر على الجميع، السرطان واحد من أشهر وأقوى وأشرس أسبابه التوتر. من كتر ما انت مشدود وقلقان ممكن الجهاز المناعي بتاعك يفك، فالخلايا تبتدي تسرطن. وتعالى ندور على اسباب الانفعال، هتلاقوا صدقوني كلام فارغ. بنتخانق على سوري على عبط وهبل. ايه اللي بتتخانق عليه؟ قرشين هتعمل بيهم ايه وانت بعد الشر؟ لو جات لك جلطه ولا جات لك سكته ولا جات لك كتمه هتعمل بيهم ايه يعني؟ طيب، شراء السلام اللي احنا بنتكلم عليه ده مرحلة نضج وعي رائعة، هنتكلم فيها على بعض التكنيكات السهلة اللي تعلمك ازاي تبقى فيه سلام. ده بقى الحلقة بتاعت النهاردة، عاوزة منك ورقة وقلم وتكتب معايا نعمل ايه عشان دي ترتاح، عشان لما نروح بالليل ننام ما نقعدش نفكر، عشان اعصابك ما تتشدش، عشان اجي اقيس لك الضغط الاقي ضغطك في السما. مالك يا عم؟ مفيش حاجة. يسموه ضغط البطة، البطة من فوق المية ماشية حلو، تحت المية رجليها بتعكرت جامد، ده بيسموه البطة، قلق البطة، إن من فوق أنت بط، لا مؤاخذة مش أنت بطة، أنت بطة، وأنا بقى إيه البطة دي؟ البطة اللي شكلها هادي

ومستسلم وجميل، لكن من جوه بتغلي. فناس كتيرة جدا عايشين عيشة البطة صدقوني يا جماعة. فمرحلة النضج والوعي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة بتريح كتير جدا. نعمل ايه بقى؟ كام قاعدة كده ظراف تعال نمشي فيهم يعني. أول حاجة، تجنب المناقشات العقيمة. في ناس تقعد تتناقش تتناقش وتتناقش، وانت بص المناقشة عمالة تعلى تعلى تعلى، يخبطوا في بعض تنتهي بصدام. ايه اللي بيحصل؟ كل واحد عاوز يثبت وجهة نظره. طيب انت بتتناقش مع حد، لقيت اللي قدامك بعيد عنك دماغه دي فردت حاجات ومصمم على اللي هو بيقول وعاوز يقنعك باللي هو بيقول، اعتمد مبدأ اسمه معاك حق. ايه مبدأ معاك حق؟ خلاص مش هو عايز معاك حق، قول له خلاص، او قولها له بطريقة، لو انت مش عاوز تقولها له دي هتضايقك، قول له بطريقة ما أو بطريقة أو بأخرى، قول له وجهة نظرك. خلاص يعني ما تخليهوش يقعد طول الليل يدافع عن وجهة نظره عشان يهزمك بوجهة نظره. فاسمه اعتمد مبدأك معاك حق. كان زمان في قصة ظريفة قريتها، إن واحد بيسأل التاني بيقول له أنت ليه كل الناس بتحبك؟ قال له أصل أنا كل واحد بيخش معايا في مناقشة بقول له معاك حق. قال له بس ده غلط. قال له ما أنت معاك حق برضه. انت كل الناس معاها حق فعلا، عندها زاويه من زوايا الحق. فبدل ما تقعد تطول تطول تطول، ريح اللي قدامك كله معاك حق خلاص. بس طبعا لو حسيت ان ده هيتعبك او يوصل المناقشه الى لا شيء. اتنين، نمره اتنين درجه اعلى شويه، اسمها ابتعد عن الجدال. مهم الجمله دي، هقراها واشرحها. لا تحاول اثبات وجهه نظرك لمن لا يريد الفهم ويتعمد الاستفزاز. دي مهمة جدا. أنا أثبت نظري لمين؟ للي عاوز يفهم. عشان كده حتى الكتاب يقول كونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. يعني اللي عاوز يفهم أرد عليه. حتى دي النصيحة أقولها لك حتى في المناقشات الدينية أو السياسية أو الأدبية. لو اللي قدامك عاوز يفهم اشرح له، عاوز يستفزك قول له صدقني ده موضوعي وده موضوعك وخلينا حبايب افضل. لا تدخل في جدال عن احد. كلمة جدال دي بس انا قعدت ادور على معنى كلمة جدال. لا المفاوضة على سبيل المنازعة. دخلت في اللغة لقيت ان جدال من كلمة يجدل الحبل. ان هو يحط حبل على حبل علشان كل واحد يوصله في الاخر لرأي متضاد، اسمها من احكمت فتله. يعني طبعا الجدال نوعين، نوع ممدوح جميل وحلو عشان نرد على الغلط، وده ما عندناش مانع فيه. انا لو حد سألني على حاجة انا بؤمن بيها لازم ارد، لكن حد بيسألني عشان يستفزني ويثبت لي وجهة نظره واقول له ايه؟ طالما انت داخل في كده خلينا حبايب احسن. يبقى تجنب الجدال. ثلاثة، الصمت الذكي. جزء من دماغك دي انك تسكت. النهارده كنت بقرا قول لطيف لحد قال لك ليه ربنا عمل الشفاه شفتين؟ فبيقول لي الشفتين دول واحده من اهم استخداماتهم انك تقفل بقك. يعني الشفتين دول لهم استخدامات، واحده من اهمهم انك تمنع دخول اي حاجه داخله جوه بقك، الاكل او تطلع اي حاجه طالعه من جوه اللي هو الكلام. ايه الصمت الذكي؟ انك انت لما تقعد في مكان لا تضع رايك في كل شان لا يخصك. انت قاعده ناس بتتكلم، موضوع يخصك اتكلم فيه، سالوك عن رايك رد عليه، ما سالوكش اقعد ساكت، لو سمحت اقعد ساكت. احيانا الصمت ده، مش احيانا ده كثيرا، زي ما قال القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك، كثيرا ما تكلمت فندمت، اما عن الصمت فلم اندم قط. لما تقعد في مكان خليك اخر واحد يتكلم. كثير الكلام كثير الاخطاء. كانوا زمان يقولوا ان السمكه سهل اصطيادها انها بتفتح بقها، فيمكن اصطيادك من كلامك بتفتح بقك. فما تتكلمش الا لو اتسالت عشان ما تقعش في اخطاء. الصمت الذكي. قريت مره زمان قصه لطيفه عن الصمت،
انه كان في ثلاثه

حكم عليهم بالإعدام. رجل دين ومحامي وفيزيائي. رجل الدين حطوه على المقصلة. المقصلة زمان كانت عبارة عن حبل كده بيتعلق فوق وفيه سكينة حادة تنزل على رأسه وتفصلها عن جسمه. فوقف رجل الدين حطوه على المقصلة، فابتدى يزعق بصوت عالي يقول الله الله الله سينقذني. نزلت المقصلة لغاية رقبته ووقفت فنجي. جه المحامي حط رأسه على المقصلة وقال العدالة العدالة العدالة ستنقذني. جت المقصلة راحت واقفة لغاية رأسه ووقفت. جه الفيزيائي بقى فقال أنا ما أعرفش ربنا بتاع عالم الدين ولا أعرف العدالة بتاعت المحامي، لكن أنا عاوز سيبوني أبص على الحبل. فقعد يبص على الحبل فلقى الحبل فيه عقدة، فقال العقدة اللي في الحبل دي هي سبب إن هي ما نزلتش المقصلة رقبته. طبعا فكوا العقدة وطارت رقبته. يا ريته كان سكت. فدي بالظبط ما يحدث لنا إذا ما لم تتعلم الصمت. بالمناسبة يعني عايز أقول لكم حاجة لطيفة يعني في حكاية الصمت دي. دوستويفسكي الكاتب الروسي الأشهر في العالم، أشهر كاتب قصص في العالم، قال تعبير لطيف جدا. قال كده جيد أن أعتبر نفسي أحمق مرة كل شهر. حقيقة فعلا يعني. يعني ده هو دوستويفسكي بيقول كده يعني. ومن الذكاء أن تكون غبيا في بعض المواقف. الصمت معناه أنك أنت ما تدعيش الحكمة دائما. في ناس كثيرة جدا بتغلط، العظماء بيغلطوا. فما بالك أنت يعني إذا كنت قاعد تتكلم عمال على بطال. يبقى الصمت الذكي. أربعة، تعلم فن الاختصار. هنشتري دي، قلنا هنشتري سلامنا. بيان المعنى المقصود بأقل عدد ممكن من الألفاظ، دي عايزة تدريب يا جماعة. نفترض طلب منك موضوع تتكلم، نقي أقل جمل تتقال، أقل جمل تتقال. ليه؟ لأنك أنت عاوز الكلام طالع متظبط ومترتب حلو عشان يؤدي المعنى المطلوب. ده اختصار. وبالمناسبة فن الاختصار ذكاء في الرد. مهم الكلام ده طبعا. الدرس ده مهم جدا جدا جدا وانت بتتعامل مع اي حد، وانت محاضر في الجامعة، وانت قاعد بتتكلم مع اصحابك او حبايبك. خلي الناس تعتبرك عزيز الكلام، انك انت ما تتكلمش وبعدين تفكر، فكر وبعدين تتكلم. حتى في امتحانات الشفوي في الكلية عندنا ناس كتيرة جدا بتتكلم وتغلط لانها ما فكرتش. فاقول لهم يا جماعه رتبوا الافكار قبل ما تتكلموا، ما ترتبهاش قدام الناس، رتبها قبل ما تتكلم مع الناس. تمام. فترتيب الافكار والاختصار ده مهم جدا جدا جدا، لدرجه ان هم عاملين علم اسمه علم الاختصار وفن اسمه فن الاختصار. لكم حكايه. احمد رجب الكاتب الشهير جدا جدا جدا في صحيفة أخبار اليوم، اللي كان بيكتب نص كلمة، راح لمصطفى أمين لما كان رئيس تحرير جورنال أخبار اليوم عشان يبقى كاتب هناك يعني. فقال له اكتب لي مقالة. كتب مقالة وجابها له من 30 صفحة في يوم. فمصطفى أمين قال له اختصر لي المقالة دي لصفحة. غاب أسبوع أحمد رجب وجاب له الاختصار في صفحة. قال له ليه طولت؟ قال له الاختصار صعب جدا. فمصطفى امين صعب عليه، قال له طب اختصر لي الصفحه في سطر. غاب شهر وجابها له. فبعد ما جاب له السطر وقراه قال له انت هتبقى اشهر كاتب في مصر. وفعلا بقى اشهر كاتب. تعلم فن الاختصار. فلما تقعد وسط الناس قول الجمله. اقول لكم حاجه لطيفه حتى في المناقشات مع الناس عشان تريح دماغك. لما تخش في مناقشات طويله بتغلط كتير، ولما تغلط كتير هيطلب منك حاجات كتير. ضرب لك مثال يمكن انا قلته قبل كده. سؤال وعاوز رد من حضراتكم. ايه ده؟ رد عليا باقصر جملة ممكنة. ايه ده؟ موبايل. في اقصر من كده؟ كلكم قلتوا موبايل. في اقصر من كده؟ الاجابة نعم. تعرف ايه ده؟

كله معايا على الكنترول. قال دي اقصر اجابه، اقصر، لانك انت لو انا سالتك تعرف ايه ده موبايل، فتقول لي موبايل، اقول لك بكام وجبته منين ودفعت فيه كام وقسطته كام، وجرجرتك في الكلام وتعبتك ومناقشات طويله عقيمه انت في غنى عنها. لما تتسال رد، ما تسالتش حط بقك جوه لسانك او لسانك جوه بقك وما تتكلمش. ده فن الاختصار. خمسة مهمة جدا، اعتزل السلبيين، ضع مسافة آمنة بينك وبين الناس اللي بتشتكي. القاعدة بتقول ان احنا كلنا عندنا طاقة، والطاقة دي بتطلع منك للناس المحيطة بيك. عاملة زي ايه؟ واحد قضى يوم بحاله في محل سمك، هيبقى ريحته زفارة، والتاني اللي جنبه قضى يوم في محل عطور هتبقى ريحته بيرفيوم. بتقضي يومك مع مين؟ دي الطاقة اللي بتنتقل منك من الناس ليك. قول لي انت مين، اقول لك انت بتعمل ايه. فاعتزل السلبيين عشان ما تشتري راحتك ودماغك وما تتعلمش منهم السلبيات. عشان كده لو تراجعوا التاريخ بتاعنا او تاريخ العالم كله، كل العظماء كانوا أصدقاء لعظماء. راجعوا مصر كان فيها إيه؟ مصر كانوا العظماء يقابلوا العظماء عشان دول اللي هيخلوهم يمشوا حياتهم بسلام. فلاحظوا مثلا أشهر المغنيين في العصر السابق كانوا هم أشهر الملحنين وأشهر العازفين، وأشهر الممثلين كان معاهم أشهر المخرجين. دول بيقابلوا دول. اختار أصحابك بعناية. الكتاب بيقول لا تضل المعاشرات الردية لا تفسد الأخلاق الجيدة. فاعتزل السلبيين عشان دماغك دي تهدى. السلبي ده بيتعملك دماغك خالص خالص، خليك طالع من القعدة مش طايق نفسك. أقول لكم حاجة بيني وبينكم، يعني إحنا حتى كأطباء بنلاحظ الحكاية دي، إن أنا لما أقعد طول النهار مع بني آدم سلبي أو مع ناس سلبيين، ما انا لما بقعد اكشف طول النهار على العينين متضايق تعبان زهقان، على اخر اليوم ببقى انا زهقت من العيشه واللي فيها، فببقى طالع مش قادر استحمل من كتر الضغط الضغط الضغط، لان اتنقلت لي مشاعر مش بتاعتي. عشان كده محتاج بعد ما اخلص ما اتكلمش مع حد واقعد لوحدي واسمع لي حاجه لطيفه، اذا كان شويه موسيقى او حاجه تخفف عني، او اخد اجازه كل شويه والتانيه، او اتكلم مع ناس ايجابيين مع اصدقاء بحبهم. السلبي ينقلك لسلبي يعني. ستة، توقف عن مراقبة الناس وما حققوه في حياتهم. يعني ايه الكلام ده؟ ناخدها في سبعة واقولهم مع بعض. ايه توقف عن مراقبة الناس؟ يعني متقعدش تراقب ده عمل ايه وده ما عملش ايه وده لابس ايه وده جاي منين. دماغك تتعب، انت مالك؟ ده حقق ايه وده ما حققش ايه؟ ما تراقبش الناس. المراقبه متعبه. حتى تلاحظوا الناس لما بيقعدوا مع بعض، شفت ده راكب ايه؟ شفت في الساحل عاملين ايه؟ يا دي الساحل وسنين الساحل واللي راحوا الساحل. مراقبه ده عمل ايه وده لبس ايه وده راح فين وده، يا سيدي براحتهم، ادعي لهم بالسلام وسيبهم في حالهم. انا عاوز انام بالليل، مش هقعد بالليل احرق دمي على مين اشترى ب10,000 وب30,000 وب50,000 وب100,000، والحفله دي بكام، واشتروا بيرفيوم بكام، وركبوا عربيات بكام. ما تراقبش الناس، لان مراقبه الناس هتتعبك، هتحمل على عقلك بما ليس له طاقه. واذا كانوا هم كده هم احرار مع نفسهم، انا هعمل لهم ايه؟ المراقبه دي هتجيب لي ايه؟ هستفيد ايه غير حرقه الدم؟ ملهاش لازمة. هو لمولاه يثبت أو يسقط، زي ما قال بولس في رومية 14، هو لمولاه يثبت أو يسقط. هو بينه وبين ربنا حساباته بقى، ماليش دعوة بحساباته أنا. أنا أراقب نفسي وتصرفاتي عشان أظبط سلوكياتي. سبعة، إلغاء المقارنات. دي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا. أوعى تقارن نفسك بحد. ليه؟ لأن كل واحد له عيشته وله تربيته وله ثقافته وله

الخطوات اللي مشي فيها وله ما وهبه. اذا انت عاوز تقارن، قارن نفسك بنفسك، مش تقارن نفسك بالناس، ان المقارنه غير عادله. فاهمين الفكره ازاي؟ مره زمان قصه قريتها ان في واحد كان عارض بيته للبيع، بيته كان ضيق عليه جدا بيقول يعني، وعاوز يغير البيت عشان يقعد في مكان اوسع ومكان اكبر يعني. فكلم واحد صاحبه بتاع عقارات، قال له عاوز ابيع البيت بتاعي، قال له حاضر ابعت لي مواصفاته. فخد مواصفات البيت حطه على النت عشان حد يشتريه. فقال لك بيت على ناصية مكون من 4 غرف ومعاه حديقة طبعا في أمريكا الكلام ده، وحط الإعلان عشان يتباع يعني. صاحب البيت فتح الجورنال يقرا الاعلان اللي اتحط عن البيت بتاعه اللي هو هيبيعه يعني. فقرا الاعلان قال الله ايه البيت الرائع ده، ايه الجمال ده، ايه الوسع ده، انا بيت ما كنتش عمري احلم بيه. لما سمع الوصف بتاع الراجل ده وقال له من فضلك الغي الوصف بتاع الجورنال، بيتي مش للبيع، بيتي جميل لانه انا ما كنتش شايفه جميل الا لما الناس شافته جميل. صدقني اللي انت زهقان منه الناس شايفة عندك حلو، انت زهقان من نفسك، من حياتك، من امكانياتك، من ممتلكاتك، انت في وضع احسن من ناس كتير، الاف الناس يعني. فاوعى تقارن نفسك بحد، المقارنة غير صالحة يعني. 8، عاوز دماغك ترتاح حط حدود، قول لا ببساطة شديدة جدا جدا جدا. لما حد يطلب منك حاجة رجاء خاص ما تستعجلش وتقول حاضر، كل اللي تقوله اديني فرصة افكر وارد عليك. احكي لكم امثلة على اللي بيحصل معانا وخدوا انتوا طبقوها يعني. ياما ناس تكلمنا في التليفون احنا عاوزينك تيجي المحاضرة الفلانية، طبعا مع الوقت واتساع الاماكن بقت فيه عشرات الاماكن اللي بتطلب، لو قلت اه للكل مش عارف اعيش. فاقول له من فضلك اديني وقت اشوف ظروفي وارد عليك، ده عاوز محاضره اونلاين، ده عاوز محاضره اروح له المكان اللي هو فيه، وده عاوز محاضره اسافر، وده عاوز محاضره ما سافرش، وده عاوز حاجه اكتبها، وده عاوز حاجه ما اكتبهاش، مش هقدر اعمل ده كله. الناتج ان انا اقول له اديني فرصه اظبط ده على وقت، وبقول اه الحاجات ولا الحاجات. المشكلة ان احنا طول النهار بنقول حاضر على حساب الصحة والوقت والراحة والبيت والشغل، ما ينفعش الكلام ده. عدم وجود الحدود تصنع فوارق ضخمة في يومك، اللأ بتريح. واحد عاوز منك سلف يبقى لأ، انا لا بسلف ولا بستلف. واحد عاوز منك تروح له انا اسف المشوار ده ما يناسبنيش، واحد عاوز منك خدمة أنا آسف مش قدها، عادي إنك تقول أنا آسف مش قادر أعمل كده. 9، اختار معاركك بعناية. إيه الجملة دي؟ بتريح برضو من الحاجات اللي عاوز تريح فيها دماغك. مش كل كلمة تتقال عليك أو استفزاز يستحق الرد. نصيحة، كل الهجوم اللي بيجي عليك سواء في الفيسبوك او الوسائل التواصل الاجتماعي او من اصحابك ترد عليه، لا ترد. ليه؟ لانك انت لما بترد بتفتح على نفسك باب معارك بلا لازمة. قال كلمة عليك فيها اهانة فانت رديت، فهو رد فانت رديت، ضيعت من عمرك ساعات عمال ترد مش هتوصل لحاجة، وتحصل مناكفات ومشاكسات ومعاكسات وتقتص الامور الى اسوأ ما فيها يعني. كلكو حكايه، المعركه اللي تختارها يا صح يا لا. كان عندي من حوالي 25 سنه، من ربع قرن يعني، حد اتصل بيا قال لي احنا عاوزين حضرتك تشتغل معانا في الشركة الفلانية.
من غير أسماء.

فقلت له حاضر. قال لي حضرتك هيبقى الكشف بتاعك 10 جنيه. فقلت له مش 10 جنيه، ده رقم حتى من 25 سنة، ده كان ملاليم يعني. قال لي لا معلش، ما هو حضرتك ان شاء الله لما يجي لك 1000 كشف في الشهر هيبقى المبلغ 10,000 جنيه. قلت له انا يجي لي 1000 كشف؟ قال لي اه، هو لا جه ولا حاجة، احنا فضينا الشركة يعني. كان بيجي لي كشف في الشهر من الراجل ده، خدني على الاول كشفين في الشهر. اللي زاد الطينة بلة انه قال لي لما يجي لك حد يكشف عندك بال10 جنيه، خد منه جنيه وتعالى خد مننا التسعة. ليه يا عم اخد جنيه؟ قال ما هو الجنيه رجع تاني ال1000 كشف، لما تقعد تاخد 1000 كشف في الشهر يبقى 1000 جنيه، يبقى انا وفرت لك كمان 1000. حاضر. فبقى الراجل يجي من بره يكشف من الشركة دي، اغلبها عمال يعني، يدفع في العيادة جنيه جنيه وانا اروح اخد منهم 9 جنيه. خلاص. فجي مرة واحد دخل العيادة وقابل السكرتير، قال له من فضلك عاوزين جنيه. قال له جنيه بتاع ايه؟ قال له هو النظام كده، جنيه جنيه يتيم، ده اكتر من 25 سنة كمان، يمكن 30 سنة، كنت انا ساعتها لسه واخد الدكتوراه جديد يعني، انا افتكرت يعني. فلما دخل اختلف هو والسكرتير على الجنيه، فالسكرتير دخل قال لي مش راضي يدفع جنيه. قلت له جنيه اللي انت تتخانق عليه؟ دخله لي يعني. دخل ساب الكشف والشكوى بتاعته، قال لي نفسي افهم ايه حكايه الجنيه. قلت له الموضوع ان الشركه بتاعتك بتاخد مبلغ وخصماه بترجعه لنا تاني. قال لي مش هدفع الجنيه. قلت له ما انت ما دفعتوش اصلا. قال لي عندك ورقه مكتوب فيها الكلام ده؟ قلت له ده كلام شفوي. قال لي لا انا عاوز ورقه. ودخلنا بقى في جدال، هو بيرد وانا برد وبيرد وانا برد، انا سخنت. فقلت له بقول لك ايه، انا مش هكشف عليك، اتكل على الله وشوف دكتور تاني. راح عامل لي كده، اللي هوريك. خلاص. طلع من عندي انا ما اعرفش الكلام ده كله، راح مقدم فيها شكوى في الشركه. الدكتور بياخد فلوس من ورا الشركة، الجنيه اليتيم بياخد جنيه كشف، مش عاجبه يدفع جنيه، وهو الكشف عنده ببلاش هو كده يدفع جنيه. قدم شكوى، الشكوى اتصعدت لرئيس مجلس الإدارة في مصر ورئيس مجلس الإدارة في الخارج، فكلموني في التليفون، فكلمته فاتشكلت معاه، فقلت لهم الجنيه ايه يا جماعة المشكلة دي؟ جايبين واحد يتخانق معايا وانا استاذ في الجامعة يعمل معايا كذا. وقعدنا في الخناقة دي 6 شهور وبعدين فسخنا العقد. على ايه؟ جنيه. يا سيدي هو كان عاوز الجنيه، قول له عندك حق، خد الجنيه وامشي، اديله انت جنيه من جيبك، اختار معاركك بعنايه، ده استفزاز. ياما ناس ضيعت اوقات طويله من عمرها في حاجات زي كده، اتعلمت من ساعتها من ال30 سنة اللي فاتوا دول درس عمري، ما تخشش في جدال مع شخص عاوز يستفزك. مواقف تتطلب منك الجهل التام، قالوا عليك كلمتين سيبهم، زمر لك عاوز يعدي يعدي. قال لك ايه اللي بتعمله ده؟ إيه انا وقفت في الطابور قبلك، اقف. بيناقشك في باقي خناقه على فلوس، فاضل حاجه بسيطه مشيها، لكن تضيع وقتك في كده ما ينفعش. اخر نقطه اقولها، تقبل النقص البشري، لا تحاول إصلاح الكون. عاوز دي ترتاح، ما تحاولش تصلح الدنيا، انت مش مطلوب منك تصلح الناس، مش مطلوب منك ان كل واحد قدامك تعرفه يبقى كويس، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كلنا تحت النقص، كلنا في الموازين الى فوق، انت مش مطلوب منك لا تصلح واحد ولا تقدم واحد ولا تأخر واحد. لما تلاقي واحد ناقص سيبه في ناقصه براحته، لا حد طلب منك ترشده ولا توعظه ولا تكلمه ولا تبص له بصه وحشه، طلعه من دماغك، خلي الدنيا تمشي وانت خلي دماغك محتفظه بسلام. دول الـ10 نقط بتوع ازاي تشتري دماغك. اقولهم بسرعه تاني عشان

هختم بقى بالجملة الآن الأخيرة. أول حاجة، تجنب النقاشات العقيمة، ابتعد عن الجدال. نمرة اتنين، الصمت الذكي، اسكت، اجعل ردودك واضحة وقصيرة، اعتزل السلبيين. نمرة خمسة. نمرة ستة، توقف عن مراقبة الناس. نمرة سبعة، الغي المقارنات. نمرة تمانية، ضع الحدود الشخصية. نمرة تسعة، اختار معاركك بعناية، المعارك الكلامية مش معارك الضرب يعني أقصد. 10، تقبل النقص البشري. أختم بقى ببعض أقوال عن شراء راحة البال يعني. هقرأ جملة شهيرة لجبران خليل جبران، بيقول: إذا تعلمت التجاهل، كبر دماغك يعني، فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة. إذا تعلمت التجاهل قد اجتزت نصف مشاكل الحياة. جورج ماكدونالد قال كده: التجاهل وقت الغضب ذكاء، والتجاهل وقت المصاعب إصرار، والتجاهل وقت النصيحة البناءة غرور. فانتبه متى تتجاهل. أشكركم على حسن الاستماع. دلوقتي بقى بعد الحلقة، وأتمنى إن الحلقة تكون نالت رضاكم، فاصل صغير نسمع فيه ترنيمة لطيفة ثم نعود لاستقبال أسئلتكم. ابقوا معنا أو اتركوا.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، فقرة الأسئلة اللي أنا بستناها أكتر منكم. بحب أوي أسمعكم وأشارك معاكم وأريح كل إنسان بيتصل. نبدأ بأول تليفون. ألو، ألو، هذه بتتصل يا جماعة؟ أيوة،
1: أنا الدكتور نجدي.
0: هتفضل.
1: أنا معاك محمد. عندي آلام مستمرة في جسمي كله، رجلي ودي آلام مستمرة، وعندي ضغط السكر.
0: عندك آلام في جسمك يا أستاذ محمد؟
1: آلام في جسمي كلها، آلام في جسمي كلها مستمرة في الليل بالذات، الليل بالذات.
0: قول لي السكر بتاعك مظبوط ولا لا؟
1: لا السكر مضبوط، باخد عليه السكر، وعندي الضغط والسكر.
0: التراكمي بتاعك كام يا استاذ محمد؟
1: تراكم 6.
0: 6. كويس. والضغط
1: طيب
0: كام؟
1: الضغط 100 و150 على 80 او على 90.
0: عالي شوية ده. طيب
1: طيب
0: دلوقتي حضرتك
1: طيب بس انا لما... لا لا لا لا لا
0: ده بتكلم مين؟
1: ألم مستمرة مستمرة.
0: طيب احنا دلوقتي محتاجين ناخد حاجتين.

0: فيتامينات،
1: طيب
0: في فيتامين ب1 وب6 وب12. اتمنى الدكتور يكتب لك اي قرص فيتامين فيه ب1 و6 و12، وبعدين بنكتب
1: كنت
0: دواء.
1: باخد ميرجي قبل كده،
0: نعم
1: كنت باخد ميرجي قبل كده، ميرجي كنت
0: ممكن
1: باخد ديبو، كنت باخد ديبو كلوروفيت.
0: كويس كويس الملجأ. وانا محتاج
1: نعم
0: دواء، محتاج دواء للألم، في أدوية متخصصة للألم في 3 أنواع، بس أنا متأسف على الهوا مش هقدر أكتب، لأن لو كتبت كل الناس
1: ايوه
0: هتاخدها. في أدوية للآلام المصاحبة لالتهاب الأعصاب بنصح بيها، يا 1 يا 2 يا 3، بس طبعا محتاج حضرتك ترجع للطبيب، يعني محتاج يرجع
1: ادويه لالتهاب الاعصاب.
0: الدكتور السكر بتاعك، قول له انا عاوز دواء للالم المصاحب لالتهاب الاعصاب. عندنا كذا نوع، عندنا الجابتن، وعندنا السايوتاسيد، وعندنا البريزمافين، وعندنا الافكسور، عندنا ادويه كتير قوي، بس ايه اللي يناسبك الدكتور يكتبهم لك. سلامتك، الف سلام، عندك حق. الو الو،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: تنور،
2: معلش مش هاخد من وقت حضرتك كتير.
0: لا خدي اللي انت عايزاه، اتفضلي.
2: شكرا يا دكتور. معايا بنتين احفادي اخوات، الكبيرة عندها 4 سنين والصغيرة 3.
0: تمام،
2: سمعنا يا دكتور؟
0: سامعك كويس.
2: المشكلة إن البنت الكبيرة مسيطرة على أختها الصغيرة، أول ما تمسك حاجة تاخدها منها أي حاجة، وعاوزة كمان تاخد كل حاجة معاها، وكمان لو حبينا ناخد لأختها حاجة منها بتعضها، بتعض نفسها وعنيدة ما بتسمعش الكلام. لو
0: طيب،
2: حبينا ألو
0: لما بتاخد حاجة من أختها،
2: حبينا نسألها على حاجة.
0: لما بتاخد حاجة من أختها بالغصب لازم تتدخلي في النص، والحاجة ترجع لأختها في الحال، عشان البنت الصغيرة هتحس إنها ظالمة مظلومة، والبنت الكبيرة تحس إن ظلمها مستمر. فلو مدت إيدها خدت، تاخدي الحاجة من إيديها، دي مش بتاعتك، بتاعت أختك، وبشكل واضح وحاسم وقوي.
2: آمين. طب يا دكتور معلش، احنا هي عنيدة
0: عنيدة،
2: ولما بنسألها على حاجة ما تردش علينا، فاحنا بنضطر ان احنا نضربها،
0: لا بلاش
2: نتصرف
0: ضرب،
2: معاها ازاي؟
0: بلاش ضرب، لأن الضرب بيزود العند، بلاش كده خالص. خدوها
2: طب
0: بالمسايسة
2: نتصرف
0: وبطولة
2: ازاي معاها؟
0: البال والمسايسة، ولما تيجي
2: بأمانة بنطور بالنا كتير.
0: معلش، بس الضرب
2: ما
0: بيجيب
2: بتبقى
0: نتائج عكسية، الضرب بيجيب
2: تمام
0: نتيجة
2: دكتور.
0: عكسية، فبلاش ضرب، يعني البنت كده الإهانة هتتعبها وهتكرهك ومش هتعرف تحبك بعد كده، ولو ما حبتكيش مش هتسمع كلامك. تمام،
2: تمام
0: سلام. ألو،
3: ايوه ازيك
0: أيوة،
3: يا دكتور.
0: أهلا وسهلا.
3: ايوه يا دكتور
0: أيوة،
3: ازيك حضرتك عامل ايه؟
0: الحمد لله، اتفضلي.
3: تمام يعني ايوه يا دكتور، بس انا بقول لحضرتك اختي دلوقتي عندها نسبه مستمره، عندها نسبه صغيره في عندها نسبه تضخم في عضله القلب،
0: عندها ايه؟
3: وعندها كوليسترول نسبه تضخم في عضله القلب،
0: ايوه،
3: وعندها نسبه الكوليسترول 60، وعندها ضغطها على طول واطي، وعندها سرطان الدرقية، ولما رحت بيها الدكتور سمع واتجاه طلع عندها الحضانات اللي كلها الخلايا كلها واقعة،
0: لا آخر جملة مش
3: فعملها
0: سامعها،
3: تراكم.
0: ثواني ثواني، آخر جملة مش سامعها، عندها الغدة الدرقية وإيه تاني؟
3: عندها الغدة اللي عندها الغدة الدرقية كلها
0: الغدة الدرقية وإيه تاني؟
3: الكريستالات اللي كلها واقعة،
0: بالراحة،
3: الكريستالات اللي هي الحبيبات
0: حبيبات؟

0: الغدة الدرقية يعني قصدك؟
1: لا يا فندم، بقول لحضرتك الكلام كله في الاذن الشمال وقع.
0: ده انا الصوت وحش قوي مش سامعك.
1: بقول لحضرتك وديتها لدكتور اذن، انها الاذن عندك الاذن الشمال الكريستالات فيها وقع.
0: الودن الشمال الكريستالات فيها واقعة. تمام.
1: عملتها 3 جلسات ابتدائي.

0: ايوه طلع عملنا لها 3 جلسات استجابة ولسه مفتوحه،
1: عمل لها 3 جلسات
0: بس
1: وإيه؟
0: رغم ولسه في دوخة.
1: تمام.
0: دلوقتي عايز اعرف يا دكتور اسباب الضغط الوطي المهم اللي عندها دي كله، والدوخة هتفضل مستمرة ولا ايه بعد الـ30؟
1: أسباب الضغط الواطي ممكن يبقى مفيش سبب، ممكن تبقى الغدة الجار كلوية.
0: طب هي دلوقتي لما راحت للدكتور اخر حاجة الغدة اللي هي خلانة، لان النسبة مش معدية قوي 5.5.
1: عمل تحليل الغدة الجار كلوية. طيب، هو في غدة اسمها الغدة الجار كلوية بتطلع 2 هرمون، الالدوستيرون والكورتيزون، دول بنعمل لهم مستوى عشان نشوف اخبار الضغط الواطي ايه بسببه ولا من غير سبب. يعني اللي من غير سبب ده اسمه essential hypotension، ده الجسم فيه خاصية انه اي ملح بيخش الجسم بيطرده من الشرايين. يعني احنا كلنا مش عارف عارفين ولا لا المعلومة، الشريان بتاع الجسم بيخش فيه الصوديوم اللي هو المادة المكونة للملح، بحيث تبقى عايشة جوه الجدار بتركيز معين. اللي عنده ضغط عالي بياخد الصوديوم ده ما يعرفش يطلعه، واللي عنده ضغط واطي ما بياخدوش اصلا، في بينه وبين الصوديوم زي مناعة كده، حاجة غريبة جدا يعني محدش عارف تفسيرها. الأولاني اسمه صوديوم ترابينج، مصيدة الصوديوم ترفع الضغط، والتاني اسمه صوديوم ريليس، الصوديوم يفك منه الشرايين توسع فالضغط يوطى. ده اسنشال ملوش سبب. بناخد ملح وبناخد الدوستيرون، دواء اسمه الدوستيرون، وبقى شوية سوائل كتيرة يعني. تمام. ألو،
0: ايوه يا دكتور. نعم
1: اتفضلي.
0: انا مريم جلد في الملاوي.
1: وطي التلفزيون يا مريم.
0: ماشي يا دكتور. انا ما لي 4 سنين معاني من معدتي. الو.
1: اي سامعك.
0: الو. ودي 4 سنين معاني من معدتي، عملت 6 مناظير، كل دكتور اعمل عنده منظار يقول لي عندي سد في الحجاب الحيوي. رحت عملت يا دكتور عملية أرمن، وراحت ما كملتش شهر معايا، وراحت رجعت تاني كل حاجة زي ما هي يا دكتور.
1: عملتي ايه؟
0: عملت عملية أرمن.
1: لا انا مش سامعك كويس.
0: أنا ما بقول لك عملت 6 مناظير في معدتي.
1: ايوه سمعت، 6 مناظير. عملتي عملية ايه؟
0: ده اللي عندي كتاب في الحجاب الحاجز.
1: فاتح في الحجاب الحاجز، كويس.
0: ده اللي عندي كتاب في الحجاب الحاجز، وهيعد له عملية جراحة.
1: كويس.
0: بس أنا كانت كل علاج كتير يا دكتور، كانت علاج كتير زي فيابرا وانتبرجان ودواء الحموضة. أنا دلوقتي دكتور معايا من حرجان جمرة، نار جمرة كده في المعدة، تكون من المعدة وقت زي العيال الصغيرة، مية مغلية، أضيف مية مغلية ومعي فنجان. في الوقت الدكتور طلب مني أضيف حركتي من الرئة.
1: طلب مني ايه؟ اتعبي وكلميني تاني، انا ما اخر جمله ما سمعتهاش. هو دلوقتي في عمليات بتتعمل للفتق بتاع الحجاب الحاجز بالمنظار، بنحقن ماده اسمها ارجون، غاز كده بيخلي الفتق يلم على بعض. فلو سمعتيني اعملي العمليه دي، عمليه بسيطه جدا. الو.
2: الو.
1: ايوه
2: مساء الخير يا دكتور.
1: النور
2: معاك ابن الرب من منيا.
1: تفضل، اهلا بيك.
2: الله، اهلا بيك يا دكتور. الاسبوع اللي فات كنت اتصلت بحضرتك.
1: ايه؟
2: اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات.
1: اتصلت الاسبوع اللي فات، كويس.
2: فاكر ما دام كعب رجل على اليمين لما بتقعد شويه كده ما بتقدرش تدوس عليه.
1: ايوه
2: واخد بال حضرتك؟ فانت كنت قلت اعمل تحليل املاح وصبيط ونقرس.
1: كويس. وأشعة على كعب الرجل.
2: عملنا التحليل عملنا التحليل بتاع الأملاح، طلعت نسبة 6.3.

0: ونسبة الصديد من 8 ل 10.
1: كويس.
0: الطرز ده اللي هو يوريك ده بلس.
1: عملت أشعة على كعب الرجل؟
0: لا لسه، ما انا لما لقيت التحاليل جايه كده عليها اللمح والصديد دوت، فقلت اشوف حضرتك نعمل اشعه ولا خلاص كده كفايه؟
1: اعمل أشعة برضو من باب الاحتياط عشان يبقى كله كده قدامنا.
0: طيب حضرتك كان صيدلي قال لي ممكن تاخد دلوقتي نكس ويوروفين ان صواف،
1: كويس.
0: تستخدمهم دول ولا كمان شوف لو النتيجة
1: استخدم،
0: اتحسنت؟
1: مفيش مشكلة لغاية لما تعمل الأشعة.
0: النتيجة اتحسنت الأشعة، ما اتحسنتش الأشعة كده.
1: اعمل أشعة أفضل.
0: ماشي يا دكتور، كتر خيرك.
1: سلامتها، ألف سلامة. ألو،
2: ألو،
1: أيوة،
2: أيوة، أنا ريهان
1: واطي
2: من
1: التلفزيون،
2: القاهرة.
1: واطي التلفزيون يا ريهان. طب واطي التلفزيون يا
2: أنا
1: جيهان،
2: ريهان من
1: بلوس،
2: القاهرة.
1: واطي التلفزيون يا جيهان.
2: أيوة، أنا ملاحظة على طول إن في بتاع ده ريم في البول،
1: كويس.
2: أعمل إيه؟
1: اعملي تحليل زلال في البول فورا.
2: تحليل زلال في البول.
1: يعني اعملي اسهل حاجه تحليل بول، واطلبي انك انت تقيسي مستوى الزلال في البول حتى لو ما قستيهوش، بس اعملي بالظبط كده.
2: مستوى الزلال في البول.
1: ايوه،
2: اوكي، شكرا لك يا
1: انت
2: دكتور،
1: عندك
2: شكرا.
1: سكر؟ انت عندك سكر؟
2: عندي سكر بس متظبط يعني مش عادي.
1: طب معلش اعملي التحليل اللي بقول لك عليه ده.
2: نسبة الزلال في البول.
1: بالظبط كده. الو،
3: الو، ايوه يا سيدي،
1: اتفضل.
3: الدكتور مجدي،
1: ايوه،
3: الدكتور مجدي،
1: اتفضل.
3: بص بص يا دكتور، انا عندي السكر والغده الدرقيه.
1: كويس.
3: بقالي سنه بتعالج من الغده الدرقيه ولسه واطيه برضه.
1: بتاخد ايه للغده الدرقيه؟
3: كربامزول.
1: كويس. ايه المشكلة ايه لما بتاخد كربميزول؟
3: ايوه، المشكلة ان هي مش عايز تعلى معايا البي اس اتش.
1: يعني لما خدت الكربميزول التي اس اتش معليش؟
3: بقالي سنة بسيطة، بقالي سنة.
1: بقالك سنة. تقدر تبعت لي التحاليل كلها على الفيس؟
3: انا كنت بتعالج عند الدكتور رائد من قيمه 15 سنه،
1: وبعدين
3: وقت ملاك خفيت منها كويس قوي قوي قوي، رجعت لي من قيمه سنه تاني.
1: لازم ترجع له تاني. ابعت لي تحاليل الغده على الفيس ونرد عليك.
3: شكرا شكرا.
1: العفو يا فندم. الو، الو، اطفي التلفزيون، اطفي التلفزيون يا بطل. تنور.
4: انا عندي مشكله في قدام.
1: فين؟
4: ان حصل معايا
1: مشكله. المشكله فين؟
4: فريق مش رجلي من قدام.
1: فين؟
4: مش قادر امشي عليه، ده الموضوع ده حصل. مشط رجلي من قدام الشمال، رجلي
1: مش
4: الشمال.
1: رجلك؟ تمام.
4: من تحت الوجع، بس لما برفع مشط رجلي لفوق في الم في المفصل. ده
1: انت
4: الموضوع ده لسه حاصل معايا جديد، ايه المشكله كده؟
1: انت كنت حملت على رجلك؟
4: يعني انا بشتغل في مجال المعمار، فبحمل دايما على رجلي.
1: غالبا ده تحميل على رجل المفصل، حصل فيه زي التهاب.
4: اروح اكشف عندي يا دكتور؟ معلش انا اسف، حقك عليا
1: الدكتور.
4: واطول.
1: لا لا، انت ممكن تكشف عند دكتور روماتيزم او حتى دكتور، يعني ممكن دكتور عظم، يعني يا روماتيزم يا عظم.
4: دكتور عظم. لكن كده مفيش اي الم في العمود
1: لا
4: الفقري؟
1: لا خالص خالص.
4: شكرا يا دكتور،
1: الف
4: تفضل.
1: سلامة، الف سلامة. الو،

0: ايوه وطي التلفزيون بتاعك.
1: انا موطيها حضرتك.
0: طيب اتفضلي.
1: انا معدتي وجعاني اللي 3 شهور.
0: ايه اللي وجعك؟
1: معدتي وجعاني لا 3 شهور.
0: معدتك وجعاكي من 3 شهور؟
1: وخدتي برشام مسكن بيسكن ويرجع لي تاني.
0: يعني ايه برشام؟ خدتي ايه يعني؟
1: خدتي برشام كده هي اللي حباية الجلدة بتسكن معايا
0: حباية ايه؟
1: اللي هي بتسكن البرشام كده. خدت لي جميع البرشام وكشفت ما عملوش حاجة.
0: الوجع بيجيلك بعد الأكل ولا من غير أكل؟
1: لا الوجع على طول.
0: لا أنا عاوزك تكشفي على معدتك دي ضروري.
1: ما انا كشفت على فكرة.
0: كشفتي وقالوا لك إيه؟
1: قالوا لي خد البرشام ده امشي عليه واعمل برشام.
0: الو
2: ايوه
0: اتفضلي يا فندم.
2: الو
0: ايوه
2: ايوه يا دكتور ازاي حضرتك؟
0: اتفضلي اهلا بيكي.
2: بص يا دكتور انا عندي بنوتة عندها 13 سنة
0: كم؟
2: طولها 100 وعندها 13 سنة
0: كويس.
2: طولها 159 ووزنها 40. من فترة طويلة بتشكي من دايما عندها إمساك جبهة بداية التبرد كده بتبقى صعبة وبتفضل تحتك جامد خالص لحد ما جسمها يوجعها وممكن الحمام يقعد باليومين والثلاثة مش قادرة تعمل وانتفاخات دايما وألم ومغص دايما ما الحمام ما ينزلش غير بمساج بالإمساك
0: انا
2: وهي حركته قليلة
0: محتاج تحليل براز،
2: عشان المذاكرة وكده.
0: محتاج تحليل.
2: عملنا تحليل براز مفيش. كان في اكياس انيبه واخدنا لها علاج اميلوزول 10 ايام وخلص وبرضه لسه الوضع كما هو عليه. رحنا لكذا دكتور وخدنا كذا علاج للامساك اللي هو اللي بيبقى الملينات دي ويعني يمكن اكثر من 5 6 دكاتره ربنا عليهم يعني بيقولوا مفيش حاجه عضويه جوه بطنها يعني تستدعي كده. ناخد ملينات يتحسن يومين ثلاثة ويرجع الوضع زي ما هو زي ما كان.
0: هي بنتك متضايقة من حاجة؟
2: نعم
0: بنتك متضايقة من حاجة، مشدودة من حاجة؟
2: لا
0: يعني المغص ده جالها من غير حاجة خالص كده؟
2: ايوه هي لما اتولدت وهي صغيرة وهي طفلة كده كان عندها انسان ويعني بعدها يعني فضلت يمكن سنتين وهي طفله عندها انفاك ودكتور جلده طبيعه الاطفال اللي كنت بتابع
0: احنا
2: معاه
0: كده. انا مشتبه
2: بس
0: في انا مش مشتبه في القولون عصبي.
2: طب يعني ايه علاقه بالقولون العصبي؟ او ما اعرفش ازاي
0: انه
2: يعني
0: ما
2: في الفتره
0: عند
2: هنا محدش
0: ان
2: فاهم هم
0: ان
2: يعني انا من الصعيد.
0: تحليل البراز ما فيهوش حاجه وكل الاعراض اللي انت تشتكي منها
2: هو
0: بقى
2: كان في عسر هضم.
0: كان
2: نعم
0: بتقولي كان في عسر هضم.
2: وخدنا اللي هو بيجي 60 ده هو بتاع
0: كويس. عايزين
2: العسر الهضم والدنيا
0: عسر
2: اتحسنت.
0: الهضم ده بيبقى معاه تقلصات بسبب القولون العصبي،
2: نعم
0: بيبقى معاه
2: طب
0: تقلص.
2: يعني علاجه ايه طيب او اعمل ايه؟
0: علاجه سهل
2: انا خايفه
0: جدا.
2: يجيلها شرخ ولا بواسير.
0: لا لا تروح للدكتور الجهاز الهضمي هيعالجها على طول.
2: طب رحنا يا دكتور سوهاج واسيوط وما فيش حد عارف يعالج ولا يعمل ما فيش غير الملينات. لو حضرتك تعرف حد كويس في اسيوط يا ريت تقولي عليه.
0: فأسيوط للأسف ما أعرفش.
2: طيب حضرتك تنصحني بإيه؟
0: لازم دكتور شاطر جهاز هضمي.
2: تمام. طب هو موضوع الحركة ده يعني جلد الحركة ممكن يعمل كده؟
0: موضوع إيه؟
2: يعني الحركة قليلة يعني المذاكرة كتير والقعدة على النت وكده اللي هو بتذاكر برمجة وحاجات زي كده فالحركة قليلة خالص هل ده ممكن يعمل

0: اه
1: كده
0: طبعا طبعا ممكن يعمل
1: ضغط
0: كده،
1: العضلات.
0: طبعا ممكن يعمل كده طبعا.
1: طب هات
0: الو،
1: أوه.
0: ايوه
1: ايوه يا دكتور شفيق، ازي حضرتك؟
0: صدقني يا فندم.
1: انا كنت كلمت حضرتك من اسبوعين كده، قلت لسيادتك ان انا خدت تردد شهري وخدت بلازما، وسيادتك قلت لي خدي حقنه الزيت، خدتها حقنه الزيت خدتها من 26/7، ولما كلمت سيادتك قلت لك ان انا تعبانه ومفصل رجلي خشونه ضربه، قلت لي حطي دلوقتي فولتيرين وخدي مسكن بنادول وكمادات، بس انا لسه تعبانه جدا يا دكتور، ما فيش تقدم خالص خالص.
0: انت المشكله فين بالظبط؟
1: عقدة المفصل خشونه جامده ضربه رابعه.
0: وخدت حقنة زيت؟
1: خدت يا دكتور من حضرتك، انا خدت طب الحراري الاول وبلازما، ولما كلمت الست قلت لي خدي حول الزيت، خدتها يوم 26/7.
0: ما ريحتكيش خالص؟
1: ولا الهوا يا دكتور، ولا الهوا، ولا كاني خدت حاجه. بس خدت ادي 13 حقنه مع البنج مع القمعه ده،
0: قولي لي انت،
1: مش عارف مش قادره امشي خالص. ليه؟
0: قولي لي الألم بيجيلك حتى من غير ما تتحركي؟
1: هو في ألم وأنا قاعدة، وجع يعني نكحة كده، تمام؟ وجع شيء مش قادرة.
0: طب انا كده محتاج اعرف الأشعة الأخيرة كانت ايه؟ لو حضرتك لسه سامعانا عاوز اعرف الأشعة الأخيرة كانت ايه؟ غالبا دي عندها خشونة من الدرجة الرابعة، الخشونة بتاعت الركبة 1 2 3 4. الحالة الشديدة دي بيبقى العظم بيحك في بعضه، فبنحقن زيت بين الاتنين، لو ما نفعتش بنكرر، لو ما نفعتش بقى بنضطر نعمل تغيير مفصل. بيبقى صعب شوية، بس انت عارف دلوقتي كل العمليات بتتعمل في سن كبير، الناس يعني كلها كبيرة. مع الكبار في السن بالظبط. الو،
1: الو،
0: ايوه
1: مساء الخير يا دكتور،
0: سنور،
1: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله، اتفضلي.
1: حضرتك سامعني؟
0: سامعك كويس.
1: طب بقول لحضرتك يا دكتور، انا جوزي مولود عند نقص كالسيوم،
0: كويس،
1: تمام سامعني؟
0: صدقيني سامعك. اعمل ايه طيب؟
1: ماشي. هو يعني مولود عنده نقص كالسيوم، فمن ساعة ما اتولد يا دكتور في ايده وفي رجله عين سمك كتير قوي،
0: عين
1: بس
0: سمك،
1: الاكتر في رجله وهو مش قادر يقف عليها.
0: كويس. دي لازم نروح لدكتور الجدية بيشيلها بالكي. دي
1: ايه يا دكتور؟
0: بتروح لدكتور جلدية يشيلها لك بالكي.
1: يشيلها لي بالثلج؟
0: بيدي مخدر ويشيلها ويحط مخدر تاني، يعني عملية وانت واقف.
1: يعني هو محتاج دكتور جلدية.
0: محتاج دكتور جلدية. وخليه يعمل لك كي للتليفون بتاعك.
1: ماشي يا دكتور، شكرا.
0: العفو، سلامتك. ما فيها بنج، فيها بنج. واحيانا بيحط يعني الاول بيجرب ادوية، بس لو الموضوع واسع وكبير بيعمل كي بالظبط. الو،
2: ألو،
0: اتفضل يا فندم.
2: كنت بعاني من نوبات هلع ونوبات قرع من وأنا صغير، بس باخد دلوقتي فيفا كوت قرص واحد في اليوم،
0: ديفاكوت.
2: بس ما كنت أي نوبات من 5 سنين فاتت، أقدر أبطل علاج؟
0: بتاخد ديفاكوت؟
2: بالظبط كده.
0: سؤالك ايه، تبطل علاج؟
2: اقدر ابطل، ما فيش اي نوبات، لكن عندي حساسيه من سماع صوت الميه، سماع صوت الورق، لو حد اتكلم جنبي ممكن اتضايق واتعب بسرعه،
0: دي
2: لكن ما
0: مش
2: فيش نوبات
0: بانيك،
2: الهلع اللي
0: دي
2: كانت
0: مش
2: بتيجي او
0: بانيك،
2: نوبه.
0: دي مش بانيك، دي حاجة اسمها دي حاجة اسمها ميزوفونيا. ميزوفونيا اللي بيسموها حساسية الأصوات. لو مضايقاك ما
2: طيب في
0: توقفش
2: حاجة غير
0: دلوقتي.
2: المرض اللي
0: غير البانيك خالص. بس ما مرتبطة بيه يعني.
2: انا بكلم حضرتك عشان نفسيا انا بقيت تعبان من العلاج اللي انا باخد كل يوم بالشام.
0: بص احنا بناخد بنعمل مع الدكتور، لازم عشان سحب الدواء محتاج دكتور معاك عشان بعد الشر لو حصل حاجة يتدخل، فممكن توقف بس مع دكتور، ونصيحتي ما توقفش في
2: طيب
0: الصيف.
2: السؤال الأخير معلش يا دكتور، هل ممكن بقالي 5 سنين مفيش نور، وهل ممكن تجيني تاني؟ أنا خايف منها جدا
0: ازاي؟
2: خصوصا نوبة
0: بص
2: الهلع.
0: بص في دراع دماغك زي دور البرد. لو واحد كلمني في التليفون قال لي ان ما جاليش برد وبقالي 5 سنين ما جاليش برد، هل ممكن يجي لي دور برد؟ اه ممكن طبعا، بس ما تقلقش الحاجات دي يعني عند الضغط العصبي الشديد ممكن يجرى اي حاجة، بس خلي الدكتور بتاعك يكتب لك ادوية عند الضرورة، مش كل يوم بس عند الضرورة.
2: شكرا يا دكتور.
0: نعم يا فندم. الو الو
1: الو،
0: ايوه
1: تأخير يا دكتور.
0: نور يا فندم اتفضلي.
1: حضرتك يا دكتور، كنت عايزة أسأل، بابا دايما كل ما يقوم من النوم بطنه بتبقى وجعان، بيرجع دايما كل صبح.
0: كل صبح بيرجع دم؟
1: لا بيرجع دايما دايما يعني كل
0: بيرجع
1: يوم.
0: دايما. طيب كشفنا عليه ولا لا؟
1: كشفنا واخد برشام فكرة ورجع ما خدوش تاني خالص.
0: طيب هو سبب الترجيع ده احتمال يكون هو بيبقى عنده حموضة، طيب في حرقان وهو بيرجع.
1: اه بيبقى فيه
0: طب هو في احتمال يبقى عنده حاجة في المريء، ارتجاع في المريء أو حموضة في المعدة بتخليه يرجع يعني. كشفنا عند دكتور جهاز هضمي.
1: كشفنا، ولما اخذ العلاج اخذ فترة وما رجعش اخذه تاني.
0: يعني المشكلة لما بطل العلاج تعب؟
1: ايه دكتور؟
0: لما بطل العلاج تعب؟
1: اه تعب تاني.
0: يرجع ياخده بقى، دي سهلة خالص.
1: تمام ماشي. عندي كمان ماما الضغط دايما عندها واطي، ودايما بتنهد لما بتعمل اي مجهود،
0: واطي كام؟
1: ودايما صداع معاها مستمر.
0: واطي كام؟
1: وقت كان لا مش عارفة بالظبط، يعني كل مرة بتطلع لنا نسبة مختلفة.
0: أنا عاوز أعرف بس واطي خفيف ولا واطي شديد؟ عشان كل حاجة ليها إجابة.
1: لا مش عارفة، بس هي دايما الصداع بيبقى عندها وزغللة في العين.
0: لا ده ضغط واطي ومحتاج أدوية للضغط الواطي ضروري. تاخد كوراسور.
1: هي ماشية على الكورسور ده.
0: كويس جدا. تاخد لها 10 12
1: تمام
0: نقطة
1: ماشي يا
0: الصبح.
1: دكتور.
0: 10 12 نقطة
1: تمام
0: الصبح.
1: ماشي.
0: ألف سلامة. واحد خد علاج بطله تعب يرجع ياخده تاني، سهلة. بما إنه إذن أنا عارف أنا هتنقط. ست في الدنيا. ألو
2: الو،
0: أنا قلت لأبويا ما يطلعنيش دكتور. ألو اتفضل يا فندم.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
2: انا الكوليسترول كان واصل عند 360،
0: ثانية واحدة الله
2: بعدين
0: يبارك
2: دلوقتي
0: لك.
2: وصل 130.
0: 660 ايه الكوليسترول؟ 660
2: 360 يا دكتور،
0: 360
2: 360. وصل حاليا دلوقتي 130. اوقف العلاج بتاعه ولا
0: بالك قد ايه العلاج؟
2: يا دكتور؟
0: بالك قد ايه العلاج؟
2: بعد بتاع 6 اشهر.
0: انت بتتابع مع دكتور؟
2: كنت بتابع مع دكتور.
0: طب انت عندك حاجة تانية غير الكوليسترول؟ في سكر او كده؟
2: لا عندي الضغط، بس باخد علاج ضغط.
0: انت ممكن توقفه بس لو قالي تاني تاخده تاني، يعني ممكن توقفه وتجرب.
2: ماشي يا دكتور، متشكرين.
0: يعني في حاجة لازم تتقري مع بعضها، كان كام وبقى كام وخد دواء ايه ولمدة قد ايه يعني. الو الو

0: بتصل بالدكتور مجدي لو سمحت.
1: ما انا معاكي دكتور مجدي يا فندم، اتفضلي
0: دكتور مجدي معايا؟
1: اتفضلي يا فندم تحت امرك.
0: بص حضرتك،
1: اتفضلي.
0: انا دي سنة ونص عندي الموضوع،
1: سنة ونص
0: موضوع
1: عندك.
0: المعدة تعباني خالص، ورحت لكذا دكتور عملت منظار وقال لي التهاب المعدة المفروض هيجيني، وباخد علاج كتير بس لسه لغاية دلوقتي تعبانة.
1: ايه اللي تعبك؟
0: معدتي تعبانة خالص، فين كتاف وبطن
1: ايوه،
0: برضه.
1: لما بتاخدي العلاج مش بترتاحي؟
0: برتاح شوية وبرجع تاني حضرتك.
1: بتوقفيه؟
0: نعم؟
1: لما بتوقفي العلاج بتتعبي تاني يعني؟
0: اه بابا باخد كونترلات وبرناتين وخدت حتى دي كتير، خدت
1: بتوقفيهم
0: نفسي بابا
1: ثواني، لما بتوقفي العلاج بتتعبي؟
0: وخدت مضاد حيوي، وخدت مضاد حيوي كتير.
1: لا بقى، انا ما بتكلمش عن المضاد الحيوي، بتكلم عن العلاج اللي هو زي النكسيوم، بيريحك؟
0: شوية المكسب بس الموضوع بيرجع تاني،
1: معلش ما توقفيش النكسيوم.
0: وعندي انتفاخ كتير في البطن،
1: عندك ايه؟
0: واحيانا بدون مهجان، واحيانا بدون مهجان وهبوط كده يا دكتور.
1: طيب انا مش عاوزك توقفي النكسيوم بس،
0: ما هو جاش المكسب ده
1: خليكي على النكسيوم على طول
0: اخذ المدة قد ايه حضرتك؟
1: مع الدكتور بتاعك على الأقل لمدة 3 شهور.
0: انا صدقني جلست كام 3 شهور برضه كنت بنفس المكسن ده، اديله 3 شهور بالظبط.
1: يا ده يا ده، مش الاتنين مع بعض؟
0: اخد ده وده يعني؟
1: ايوه، يا كنترول لوك يا نكس.
0: طب بص حضرتك، طب سؤال صدقني، هو موضوع المفروض الحلزوني ده هيستمر على طول معايا
1: لا،
0: ولا
1: ممكن
0: اعمل ايه يا
1: دلوقتي
0: دكتور؟
1: في أدوية جديدة بناخدها بتموت الميكروب الحلزوني.
0: يا رب يخليك يا حبيبي، ما انا مش رحت كذا واحد، رحت اشوف اعمل ايه تاني.
1: لا، دلوقتي في أدوية الميكروب الحلزوني بتموته على طول.
0: اللي هي الجرثومه يا دكتور دي،
1: ايوه، ما هو الميكروب الحلزوني. ألف
0: طب
1: سلامة.
0: اخذ الكونترلوك.
1: ألو.
0: الو،
1: أيوة
0: ايوه يا دكتور،
1: اتفضلي.
0: ايوه انا كنت مع حضرتك كان من 5 دقايق، انا اللي قلت لستك ان انا اخدت التوابل الحراري والبلازما واللحوم في الزيت، انا ده رابع يا دكتور وعندي احتكاك في المفصل.
1: طيب انت سنك كام؟
0: 70 يا دكتور.
1: 70 سنة. بصي بقى، انت هتحتاجي تكرري حقنة زيت بس النوع الألماني.
0: طب اسمها ايه يا دكتور؟ لان انا بروح للدكتور
1: لا،
0: مش فاهمه حاجه انا
1: ده
0: اساسا.
1: أسامي كتير بقى، تشكيلة وأنواع. انت محتاجة دكتور عظم شاطر. انت في مصر ولا برا مصر؟
0: انا في الفيوم.
1: لا للأسف في الفيوم ما أعرفش حد. طب ابعتيلي بس، ابعتيلي على الفيسبوك، انا بعت لك رقم تليفون في مصر ممكن يساعدك يعني.
0: انت بيطبقنا اسمها ايه مثلا؟
1: ما هو
0: عشان
1: انا
0: هم كتير بيقولوا لي حقنه مش فاهمه حاجه.
1: اسامي الحقن اسامي تجارية، انواع واشكال والوان، فاللي بيحددها دكتور العظم.
0: تمام، يعني
1: ابعتي.
0: اخد حقنه تاني؟
1: غالبا تاخدي حقنة تاني.
0: عشان الأشعة فيها احتكاك فعلا، لازم
1: لا،
0: في بعض خالص بعض.
1: عاوزين حقنة
0: طول
1: تاني،
0: 70 سنة.
1: عاوزين حقنة تاني، والدكتور يتوصى
0: طول
1: شوية.
0: الزيت.
1: والدكتور يتوصى بيكي بس. ألو ألو،
2: تأثير.
1: تنور.
2: ازيك يا دكتور عامل ايه؟
1: وعيك طويل.
2: نعم؟
1: اتفضل يا فندم، اتفضل.
2: حضرتك يا دكتور، انا بعاني من عدم النوم.

0: والكلام ده من زمان مش من دلوقتي يعني.
1: انت بتعاني امال انا اعمل ايه؟
0: على
1: بتعاني من عدم النوم؟
0: من عدم النوم.
1: العمر كام؟
0: العمر 50 سنة، والكلام ده عندي من زمان.
1: طيب دلوقتي عدم النوم ده قصة عاوزة نقعد مع دكتور نفسي يشوف السبب، لأن عدم
0: أنا
1: النوم
0: حضرتك جيت أنا جيت لحضرتك من حوالي 7 سنين
1: وما نمتش من ساعتها؟
0: وادتني، لا أنا خدت العلاج ومشيت عليه شوية، ورحت الدكتور بعدك ودكتور بعدك ودكتور بعدك وما فيش فايدة. ف بقرا انا عن الموضوع ده كتير على النت يعني، فبيقول ممكن يكون حاجه اسمها اي دي اتش دي.
1: هو لما بيبقى الموضوع مركب قوي كده بنحتاج حد متخصص في علم النوم. يعني
0: انا
1: في
0: حاليا دلوقتي باخد، اتفضل يا دكتور.
1: بتاخد ايه؟
0: باخد نص قرص كلوزابيكس كل يوم بالليل،
1: بيريحك؟
0: يعني ممكن انام ممكن ما انامش، واليوم اللي ببقى مثلا فيه متعصب او تعبان من حاجه ما بقدرش انام طبعا.
1: طيب بيريحك ولو جزئيا؟
0: وجزئيا
1: طيب احنا راضين بجزئيا، بس الكلوزابيكس في عيب واحد، انك انت لازم تتابع صورة الدم.
0: هو بيعمل ايه للدم؟
1: بيقلل كرات الدم البيضاء.
0: هو بالفعل كرات الدم البيضاء عندي يعني حوالي 5 مليون وكسور يعني، او 4 مليون وكسور حاجة زي دي،
1: قصدك 5000؟
0: او 5000.
1: لا 5000 مش قليل.
0: بس
1: قليل
0: بالنسبة لكرات الدم الحمراء عندي عالية يعني.
1: قليل يعني اقل من 4000. فلو كده ممكن
0: بس
1: تكمل عليه.
0: ممكن اكمل عليه عادي.
1: بس تتابع كل كام شهر كده، كل 6 شهور مثلا، صورة دم
0: اعمل تحليل.
1: بالظبط كده.
0: طب بس انا عايز يا دكتور انام بصوره مستمره زي انسان طبيعي. انا تعبان جدا على فكره، مخليني مش مركز في شغلي.
1: طيب انت ممكن يعني في دلوقتي مراكز اسمها مراكز لعلاج اضطرابات النوم، تخصص جديد نازل في الطب اسمه مراكز علاج اضطرابات النوم. حضرتك بتروح هناك بتقضي ليلة، بيدرسوا الموضوع بالكامل يعني.
0: طيب ماشي، شكرا يا دكتور.
1: العفو يا فندم. الو، ليه؟ الو، في فيسبوك؟ طيب الو الو،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور،
2: اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ صحتك طيب؟
1: اتفضلي. صحة وسلامة.
2: معلش انا عندي سؤالين، سؤال ليا وسؤال لبنتي.
1: اتفضلي.
2: انا من اسبوع كده ولا من 10 ايام جاني حكه في ظهري، ومن ظهري والقدام.
1: جالك حكه؟ ثواني ثواني. جالك حكه في ظهرك؟
2: ايوه، حكه بسيطه كده حكيتها، عملت حبوب او
1: انت بتتصلي عشان اهرش لك ولا ايه؟ مش فاهم.
2: لا سوري يا دكتور، ما انا عايز اقول لك باقي الحاجه دي.
1: كملي. طيب
2: المهم يعني رحت كتبت، قال لي عندك حزام ناري. يعني هو مديني حرقان من ورا وقدام، يعني حرقان شديد.
1: كويس.
2: اداني علاج اللي هو 1 ملغرام في اسمه كلفر ملغرام، واداني ايبروفين، واداني مرهم للدهان.
1: مرهم للدهان؟
2: المهم اخذته مرهم يعني ابرد بيه لمرارة الحرقان من ورا، يعني كريم.
1: كويس. بتوصلي له ازاي؟
2: المهم ده
1: حد بيدهن لك يعني؟
2: بس لنفسي يعني كده، بحط ايدي وبس لنفسي من ورا.
1: كويس.
2: المهم يعني كويسة، وقعدت يومين ثلاثة بتكويس، واديني من تاني.

0: مخلصش العلاج. حتى بالجنب الشمال زي الكلى كده، دي حرقان وألم فيها.
1: هو الحزام الناري،
0: ايوه
1: الحزام الناري بيبقى معاه التهاب اعصاب.
0: هو التهاب اعصاب، يعني هو التهاب اعصاب هيبقى شامل الجنب الشمال تاني، يعني
1: فلازم
0: هيبقى عوض عليه
1: لازم
0: تاني ولا ايه؟
1: الدكتور يكتب لك دواء لالتهاب الاعصاب.
0: هو ده في مناطق الكلى يا دكتور، حتى لما اقف واعمل بحس اني بتزمنني او حرقان، يعني حرقان في
1: هو عشان كده بقول لك الدكتور يكتب لك دواء لالتهاب الاعصاب.
0: طب يعني كده ما فيهاش حاجة؟
1: لا ما فيهاش حاجة، بس يكتب لك دواء لالتهاب الأعصاب.
0: أنا أصلا ما خلصتش العلاج يا دكتور اللي هو بتاع الحزام الناري، يعني أمشي عليه تاني ولا إيه؟
1: أيوة تمشي عليه تاني، ولو لسه الألم موجود يكتب لك دواء بالبق لالتهاب الأعصاب
0: والايبروفين اللي هو 800 بتاخده؟
1: عند اللزوم، عشان كلاويكي ما تتعبش. بس
0: وبعد اوقات بحس اني يعني بتوتر كده وخايفه باي حاجه
1: لا لا ما
0: تدركني.
1: تخافيش، ان شاء الله تبقي زي الفل، موضوع بسيط يعني.
0: طب
1: تظبط
0: عندي سؤال تاني، بنتي عندها 13 سنه. شكرا خالص يا دكتور.
1: بنتك عندها 13 سنة وبعدين؟
0: 12 سوري 12 سنه، يعني هي كل شويه تقول عندي غمامان وعايزه ارجع مش قادره.
1: طب احنا محتاجين نكشف على معدتها كده.
0: هي مرة واثنين ساعات ترجع، وساعات ايام تقوم في الليل كده تقول عندي غمامام يا ماما عايزة ارجع وما
1: دي
0: بترجعش.
1: معدتها فيها احتقان، قلت عايزة علاج لالتهاب المعدة.
0: يعني تكشف لها؟
1: تكشف لها على معدتها بالظبط، وتاخد دواء زي كونترولوك او نيكسيم لغاية لما تكشف، يا كونترولوك يا نيكسيم قبل الفطار بنص ساعة. الو سلامة، الف سلام. فيسبوك حاضر. أسئلة الفيسبوك بتاعتكم يا جماعة. أول سؤال في تونة نصر، تونة نصري. مساء الخير يا دكتور، رأي حضرتك في الإبر الصينية لواحدة عندها خشونة وهشاشة درجة عالية ومشاكل في القلب والضغط والكلى، والعلاج مش حابب، مش جايب نتيجة، في علاج تاني الدكتور قال كويس، بس ايه العلاج التاني؟ عشان مشكلة الإبر الصينية هي بتعترض مسارات الألم، فممكن تكون علاج مؤقت طالما مش قادرين نستخدم العلاج بالبق. بس عيب الإبر الصينية انها بتقلل الألم، فالاحتكاك بيزيد، يعني الركب في بعضها تحك واحنا مش حاسين بالألم، انما الاحتكاك بيزيد، فلازم مع الإبر الصينية علاج موضعي للركب. خلي بالك من الحكاية دي. نوع السنة دي يا دكتور، هل اللب السوري مفيد؟ ايه اللب السوري مفيد؟ مفيد ليه؟ ولا الاكثار فيه يزود دهون البطن؟ طبعا اللب السوري الاكثار فيه يزود دهون البطن. اللب السوري مفيد بس باعتدال، مفيد جدا كمان، بس يا ريت يكون من غير ملح. هو فيه كمية دهون عالية بس فيه اوميجا 3 هايل جدا، طبعا مفيد. عباد الشمس بالظبط. مساء الخير يا دكتور، باخد علاج بايوبريكس 10، افكسور 150، ستاتومين 100، عايز انسحب منه يا دكتور. لا ما اقدرش اسحب لك دواء على الهوا، لازم حضرتك تقول للدكتور بتاعك يقيم حالتك ويسحب لك الدواء، والسحب بالتدريج الممل مع الدكتور بتاعك عشان ما يجيلكش اعراض انسحاب حاده يعني. كلمه في التليفون يا مايكل، لانه خد العلاج لمده قد ايه، وخده بسبب ايه، وسنه كام سنه، ومعاه ادويه تانية قد ايه، يعني ليها قصه كده. لا من اللي انا واحده، لا الرب قريب. انا باخد ميلاتونين كبسولة، ينفع اخد اتنين ميلاتونين؟ تركيز كام؟ الميلاتونين معاك لغاية 10 مللي، فلو تركيز واحد بتاخد قرصين يبقوا 2 مللي، 3 بتاخد 2 يبقوا 6 مللي، 5 بتاخد 2 يبقوا 10 مللي، لغاية 10 مللي ما عندناش مشكلة. انت كده تمام؟

طيب الحلقة كالعادة قفلت على صوابعنا، بنعتذر لحضراتكم، كان نفسي اقعد معاكم اكتر واطول ونقول كل اللي احنا عاوزينه، بس معلش ان شاء الله انا اعتذر المرة الجاية يا مايكل. طيب الاسبوع الجاي ان شاء الله الحلقة هتبقى معادة ان انا هكون في اجازة، فنلتقي على الهواء مش الاربع الجاي، الاربع اللي وراه الناس اللي بتتابعنا. فاستأذنكم بس اريح منكم وانتوا تريحوا مني لمدة اسبوع يعني. بفكركم ان الحلقة بتتذاع كل اربع الساعة 9 مساء، تتكرر الجمعة والاثنين من الساعة 9 ل 10 ونص. الفيسبوك طالع قدامكم على الشاشة، دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، اللي يحب يبعت اي اسئلة عليه انا تحت امركم. ان شاء الله الحلقة اللي بعد اللي جاية تكون جميلة كعادتنا دائما، وإلى أن ألتقي بكم أرق وأجمل وأحلى الأمنيات، تصبحوا على مليون خير. كل سنة وأنتم طيبين بسم العذراء، عيد العذراء بعد يومين، كل سنة وحضراتكم دائما طيبين.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل أخذ موسى فكرة التوحيد من إخناتون؟

هل أخذ موسى فكرة التوحيد عن إخناتون وعن ديانات مصر القديمة؟ الحقيقة السؤال ده مهم جدا، لأنه في أطروحات كثيرة تتكلم على الوحدانية والتوحيد، وعلى اعتبار أن مصر القديمة عرفت التوحيد، وبالتالي ممكن يكون موسى نقل فكرة التوحيد عن ديانات مصر القديمة عن إخناتون. طب محتاجين بس نعرف شوية إيه موضوع إخناتون وموضوع التوحيد، وكيف كتب موسى، وما صنف التوحيد والوحدانية الذي نادى به موسى في كلمة الله. احنا عارفين انه يقال احيانا انه البشرية بدأت بالوثنية وتعدد الالهة، ثم ظهر إخناتون على مسرح الاحداث مناديا بالاله الواحد، ثم جاءت ديانات التوحيد. الناس بتقول كده، لكن الحال الكتاب المقدس بيقول عكس كده تماما. الكتاب المقدس يقول أن البشرية بدأت بمعرفة الله، الله الواحد، ولم تبدأ الوثنية إلا بعد الطوفان، يعني حوالي 1650 سنة من الخليقة. البشرية لم تبدأ بتعدد الآلهة ولم تبدأ بالوثنية. مين اللي كان يعرف الله الواحد؟ آدم وبنو آدم، واحد زي شيث، واحد زي أنوش، اللي لما تولد الكتاب قال عنه حينئذ ابتدي أن يدعى باسم الرب. واحد زي أخنوخ، واحد زي متوشالح، واحد زي نوح وأولاده، اللي كانوا عارفين الإله الواحد. فالبشرية ما بدأتش بتعدد الآلهة ثم جاءت ديانات التوحيد، لكن البشرية كانت تعرف الإله الواحد ثم زاغت عنه بعد الطوفان وعبدت آلهة كثيرة. واخدين بالكم؟ الوثنية بدأت بعد الطوفان. أروح إلى موضوع إخناتون. قصة إخناتون غريبة شوي، لأنه كان معروف في مصر القديمة أن الملوك المتعاقبون في مصر القديمة كلهم مرتبطون بالآلهة، آلهة مصر القديمة. وكان ما يميز مصر القديمة أنها تعبد عدد كبير جدا من الآلهة، لكل صنف إله ولكل مجال إله، في إله للشمس وإله للأرض وإله للخصب وإله للنيل وإله للزرع، آلهة كثيرة. إلى أن جاء إخناتون ومراته نفرتيتي وهجراء عبادة آمون، عبادة أبائهم، عبادة الفراعنة السابقين، ونفضوا إيديهم من كل الآلهة السابقة وقالوا إحنا عايزين نعبد إله واحد فقط. خلوا بالكم، مش بيتكلم عن الله الإله الواحد، هو عايز يعبد إله واحد أيا كان هذا الإله، مش كثرة الآلهة المتعددة في مصر. كانت عبادة الآلهة القديمة مركزها في طيبة، لكنه عمل عبادة الإله الواحد في تل العمارنة. واخدين بالكم؟ وبيقولوا أن تل العمارنة يعني أخت آمونتون. في الوقت ده هو مش بيدور على الله الذي نعرفه، الإله الحي الحقيقي، لكن هو لخص كل الآلهة في إله واحد فائق، وبدأ يعبد هذا الإله، سماه آتون، هو عايز يعبد إله واحد. وبعد كده لما حط الإله ده قدامه وفكر فيه، قال بعض العبارات التي ظن من خلالها البعض أن موسى نقل منه. قال إيه؟ يقول بعدما تأسست عبادة آتون الإله الواحد، لم يسمح إخناتون مطلقا بعبادة آلهة أخرى بجواره، ومنع أن تعمل تماثيل وأن تصنع أصنام وأن يسجد للأصنام وأن تصنع صور، منع هذه الممارسات. ده اللي خلى البعض قالك إن لما اتكتب في سفر التثنية هذه العبارة، لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض، موسى نقل من التأثر بعبادة إخناتون للإله الواحد. زي ما إخناتون قال لا تعمل صور ولا تماثيل، فالتوراة أخذت منه. لا طبعا، لأن الحقيقة مش هو ده الإله الذي نادى به موسى في التوراة، مش إله إخناتون. إخناتون كان يعبد الإله آتون باعتباره الإله الواحد، أما الإله الذي قدم نفسه لموسى ونادى به موسى، يقول عنه الكتاب في سفر الخروج أصح 3، أنا أهيأ

0: الذي أهيا، أنا أكون الذي أكون. وقال عن نفسه: إني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، إني سمعت صراخهم، إني علمت أوجاعهم، ونزلت لكي أخلصهم. آتون لا يسمع ولا يشوف ولا ينزل ولا يخلص، لكن الإله الواحد الذي كتب عنه موسى في التوراة هو الإله الحي الحقيقي اللي يسمع ويشوف ويتفاعل وينزل ويخلص، الأزلي الأبدي. عندما نادى الكتاب بوحدانية الله، أشهر الآيات في كتابات موسى تثنية 6-4: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. يبقى موسى تكلم في التوراة عن الله الواحد، خدوا بالكم، مش عن أتون خالص. أتون ده إله من ضمن الآلهة، انفرد أتون بعبادته وأزاح باقي الآلهة وهدم كل العبادات السابقة ومسح كل العبادات السابقة عشان يعبد إله واحد هو أتون. لكن الله الذي تقدمه المسيحية، الله الذي قدمه موسى في التوراة، هو الله الحي الحقيقي، هو يهوى، أهيا الذي أهيا، أكون الذي أكون. كمان قالوا أنه إخناتون بعدما آمن بالإله الواحد، خدوا بالكم كانش يؤمن بالله بس بالإله الواحد اللي هو اختاره اللي اسمه أتون، قال لك كان يرفض البعث وكان يرفض حساب الموتى. مش بس كده، حارب السحر. ولما حارب السحر قال لك بقى موسى لما كتب في سفر الخروج لا تدع ساحرة تعيش، يبقى كان متأثرا بأقوال إخناتون. لا يا أحبائي، لا يا أحبائي، هذه مبادئ أطلقها إخناتون ماشي، بس لا تدع ساحرة تعيش دي وصايا إلهية، لأن السحر والوثن ضد عبادة الله الحي الحقيقي. لم يأخذ موسى مطلقا من كتابات المصريين. وهل موسى لم يعلم بالحياة ما بعد الموت؟ وهل موسى لم يعلم في كلماته وفي أسفاره بالبعث والخلود؟ أمال إبراهيم كان باصص لإيه بعد الموت؟ أمال يعقوب كان باصص لإيه بعد الموت وبيقول لأولاده تنزلون شيبتي بحزن إلى الهوية، إلى عالم الروح؟ كان يدرك أن هناك عالم الروح، وإبراهيم كان يعلم تماما أن هناك مدينة تنتظره التي صنعها وبارئها الله. إلى آخر هذا الكلام، عايز أقول في الآخر إخناتون نادى بالإله الواحد لكن مش بالله الواحد، لكن موسى قدم لنا وحدانية الله الجامعة المانعة كما قدمها لنا الكتاب المقدس. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل، يسرنا جدا نلتقي معاكم في حلقة جديدة النهاردة بنتناول فيها سؤال من الأسئلة الكثيرة الهامة جدا التي تصل إلى البرنامج. وفي مستهل الحلقة أود أن أشجعك أنك تكتب وتكتبي إلينا بالطريقة المتاحة ليك بأي عنوان من العناوين اللي بتظهر على الشاشة أثناء أو في نهاية الحلقة. وأحب كمان ألمح أنه أسئلتك وأسئلتك

التك هي موضوع عنايتنا واهتمامنا الشديد، كما أننا نحرص على السرية التامة لأسماءكم وأيضا لعناوينكم، فاكتبوا دون أي تردد. النهاردة بنجيب على سؤال وصلنا من شخص بيسأل سؤال قصير لكن الحقيقة سؤال عميق جدا. هل من طريقة لتثبيت حياتي الروحية كمؤمن حديث أمام تحديات العالم؟ سؤال قصير لكن يحمل معاني كبيرة جدا، ورائع للمؤمن الحديث أن يدرك أن تحديات العالم قاسية وصعبة وكبيرة، ولما ندرك هذه الحقيقة نتسلح بسلاح الله الكامل عشان نقدر نقاوم في اليوم الشرير. وكل الأيام أصبحت أيام صعبة، حتى أن الكتاب يتكلم مفتدين الوقت، لأن الأيام أي الأيام القادمة أيام شريرة. الله معانا في كل يوم، لكن بتظهر قوة الله معانا لما احنا بنكون معاه بالفكر وبالفعل أيضا. وإجابة على هذا السؤال الرائع أحب أضع بعض الأمور الإيجابية، وهجتهد ألاقيلها سند كتابي اللي تشجعك وتشجعك كمؤمن حديث تريد أن تحيا حياة النصرة الروحية. الأمر الأول عايز أركز على التدريب. درب نفسك. التدريب ده مهم جدا، لأن ده اللي هيساعدني على استخدام كل الوسائل اللي تقوي حياتي الروحية. درب نفسك زي ما بتكلم الرسول بولس، كتب في سفر أعمال الرسل هذه العبارة في أعمال الرسل أصحاح 24 وآية 16. أحب أقرأ الآية دي بالنص معاك لأنها مشجعة جدا. يقول الرسول بولس: لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما، الاستمرارية في التدريب، أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بالعثرة من نحو الله والناس. درب نفسك إن الله بيمثل المركز الأول في حياتك. وزي ما يوسف اعتبر الله واعطاله الاعتبار الأول في وقت كان فيه ظنت امرأة فوتيفار أنها في خلوة وأن لا أحد يرى هذا الموقف، لكن يوسف نطق بالحقيقة العظيمة: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ضع الله في المركز الأول، ودرب نفسك على هذا الفكر، أن يوميا وباستمرار يكون ليك ضمير صالح بالعصرة من نحو الله أولا وبعدين الناس. بعد هذا التدريب، التدريب ده بيشمل الاستيقاظ المبكر، ألزم نفسي ببرنامج، أضع أولويات لحياتي اليومية. وأنا عايز أقول لك بإخلاص، أنا شخصيا بجتهد كل يوم أني ألزم نفسي بالتبكير في الاستيقاظ، بالالتزام بالجزء الكتابي اللي أنا أقراه في الصباح، بالجلوس أمام الله وطلب وجهه معونته إرشاده، بألزم نفسي بالالتزام في الأكل، كمية الأكل، ألزم نفسي في ساعات النوم. وإلا الحقيقة الحياة هتسير على غير ما يرام، ويبقى الوقت ملوش قيمة ومفيش أولويات. عشان كده إلزام النفس ده نوع من أنواع التدريب المهم. الأمر الثاني اللي أحب أركز عليه بعد درب نفسك: أقمع جسدك. الجسد بتاعنا ده فيه طبيعة حيوانية، ويحب يأكل ويحب يستريح ويحب يتفسح يتفرج ويتنزه ويحب، والجسد بتاعنا لا يميل أبدا للإلزام والالتزام والإرهاق، كل الأمور دي الجسد بتاعنا مش عاوزها. لكن الرسول بولس بيتكلم لكنيسة كورنثوس في هذه الآيات، أحب أيضا برضو أركز معاك فيها في قرايتها. في كورنثوس الأولى

اصحاح 9 بتكلم من آية 25، يقول وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، وأما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب

أجسادنا فسوف تقمعنا أجسادنا. مش مقصود بأقمع جسدي يعني أذله ولا أحرمه، لا، الله أعطانا الجسد ده عشان نقوته ونربيه، وإن كان مقصود ببيوتنا وزوجاتنا، لكن أجسادنا الخيمة دي مقصود بيها أعتم بنظافتها، أعتم بتغذيتها، أعتني برشاقتها. جسدي مهم جدا، لكن أيضا أضع حدود، أقمع جسدي أي أضع حدود لهذا الجسد. وعلى فكرة تريح الجسد قوي يتعب الروح، وتقمع الجسد تبتهج داخلك الروح. روح الله الموجود فينا، الروح القدس اللي جوانا، بينطفي ويحزن بسبب أعمال الجسد والاتكال الكتير على الجسد والتخطيط الكتير للجسد من أكل وفسح ومظاهر وملابس وزينة وأمور كثيرة جدا تأخذ وقتنا وتأخذ قدرتنا وتأخذ فكرنا. كويس جدا إن الجسد يكون سليم وقوي ومتزن ومستريح وصحي، مهم جدا، لكن اللي مش مطلوب أبدا إن الجسد يأخذ كل مسرح الحياة وكل وقت موجود. أمر ثالث أحب أركز عليه، اهضم كتابك. كنت عاوز فعلا بتقول إزاي إن أنا يكون عندي طريق يثبت إيماني، اهضم كتابك. هو إيه الفرق بين اتنين أمنوا بالمسيح أيا كان خلفيتهم، أيا كان سابق معتقداتهم، جايين منين؟ مش ده الموضوع، لكن إيه الفرق بين اتنين أمنوا بالمسيح؟ واحد في نمو مستمر كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه، وشخص تاني بيتقهقر وإيمانه بيتذبذب وعنده متاعب كثير. الفرق بين الاتنين، واحد مسك الكتاب وبدأ يهضم الكلمة. في المزمور الأول يقول كده عن المختبر والشخص اللي آمن بالمسيح، إنه في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا كشخص داء طعم جميل مش قادر يستغنى عنه، فبدأ نهار وليل يلهج يجتر يختزن يشبع يتأمل يدرس في كلمة الله. اهضم كتابك، وده موضوع هيساعدك قوي على ثباتك في الإيمان ونضوج ونمو حياتك الروحية. كلمة الله دي عظيمة جدا ملهاش بديل، وقال كده واحد إن كلمة الله هي زي البوصلة بتاعة البحار، تحميه من إنه يتخبط في أي صخور، وهي بالضبط زي الخريطة بتاعة السائح. السائح ده اللي بيروح بلد غريبة ما يعرفش عنها حاجة، تبص تلاقيه عارف الشوارع والأماكن والفنادق وأماكن السياحة، رايح لها وقصدها بسبب الخريطة اللي موجودة معاه. كتاب المقدس بالنسبة لنا هو الخريطة اللي ممكن تساعدنا وتهدينا في الطريق في رحلة برية هذه الحياة. عشان كده مش سهل أبدا أن يضل مؤمن قارئ للكتاب وفاهم لفكر الله، مش سهل أن الشيطان يضحك عليه بأفكار جديدة بتعاليم غريبة بأمور دخيلة، مش سهل جدا أن الشيطان يقدر يوقعه في يكون محمول بكل ريح تعليم، لأنه ثابت في الكلمة. مكتوب كده: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. يبقى اتذكر معايا: درب نفسك، اقمع جسدك، اهضم كتابك. في أمر رابع: تمم خدمتك. ودي العبارة اللي جاية بحصر اللفظ في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 4 آية 5: تمم خدمتك. في مؤمنين كتير حداثة في الإيمان توكل إليه خدمة يبدأ فيها، لكن سرعان ما يرى خدمة من نوع آخر فيترك ما أوكل إليه دون إتمام، ويبتدي في الثانية وهكذا الثالثة، ما كملش أي حاجة، عمل حاجة من كل حاجة، وفي الآخر يفاجأ إن هو لا يعرف موهبته فين
ولا أتمم الخدمة زي ما بيقول الرسول.

يقول بولس أتممت السعي. مهم جدا أنك تتمم خدمة ابتدأتها، ده هيعلمك التركيز والرسوخ والرزانة في حياة الخدمة للرب. أمر خامس، ارفع بصرك. أولا ارفع بصرك، أقصد بها ارفعه عن الآخرين، لا تنظر للآخرين ولا تنظر لمؤمن قديم، سواء حياته قوية أو ضعيفة، ليه سقطاته أو ليه امتيازاته، ولا تنظر لمؤمن حديث، فأنت شخص في حد ذاتك مخلوق كامل، لك خطة وفكرة في قلب ونظر الله. وأقصد أيضا برفع بصرك، ارفع بصرك إلى فوق، خلي أفكارك علوية وخلي ميولك واتجاهاتك علوية. بيتكلم الكتاب في رسالة كولوسي أصحاح 3 الآيات الأربعة الأولى، أحب قوي أشاركك بهذه الآيات، بيقول فيها: كما قبلتم المسيح يسوع الرب. رسالة كولوسي أصحاح 3: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. أمر سادس أحب أقوله: اشغل وقتك. عايز تكون نافع وناجح وثابت وبتنمو، اشغل وقتك في هواية خاصة، في تعليم لغة جديدة، في دراسة الكتاب المقدس، في دراسة الكتاب بلغة جديدة. وعايز أقول لك أمر سابع وأخير، تذكر وطنك. عشان تعيش هنا ناجح ومنتصر، اتذكر دايما إنك ضيف غريب هنا ومعد للسماء كل مرة يقترب فيها منك. روح الشعور بالفشل أو الضعف، اتذكر إنك واصل آجلا أم عاجلا للوطن السماوي. بصلي ليك من أجل حياة روحية قوية، اكتب لينا، بنفرح قوي تكتب لنا، وهنجتهد نجيب على أسئلتك. إلى أن نسمع منك مرة أخرى، بحييك باسم البرنامج وربنا معاك. ما هو دور الأب في الأسرة؟ هل هو قاصر على تدبير الاحتياجات والعمل بخارج المنزل فقط؟ وجود بابا داخل البيت أمر لا يمكن أبدا الاستعاضة عنه حتى لو توفرت كل الاحتياجات المادية، بدليل. وأنا أتذكر واحدة ست قالت لي العبارة دي: فزوجي بالنسبة لنا كأسرة بيمثل عبء، أولادك هم الهدف وكل ما بعد ذلك هو وسيلة، مش كتر المصروف والفلوس اللي هيخلي ابنك يحترمك ويرتبط بيك.

مشاهدينا ومشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاربعاء 19 اغسطس 2026. الحقيقه للاسف الشديد بدا يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء الناشط القبطي باسم الجنوبي في ظروف غامضه، وناس كتير طبعا علقوا على هذا الخبر ومن هو باسم الجنوبي، وهنعرف مع حضراتكم ايه برضو تفاصيل حول اختفائه. بالنسبة لبرضو الأنبا يوحنا الذي تنيح من فترة كده بسيطة يعني في مينيسوتا، لأنه كان بيتعالج هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، دفن في المقابر في ولاية مينيسوتا. والحقيقة في جدل حول كيف يدفن يعني أوسكوف، وكيف يدفن وهو أساسا يعني المفروض أنه يدفن في ديره اللي تراهبن فيه. فالحقيقة طبعا هنا تساؤلات حول هذه الواقعة. عندنا ايضا النهارده موضوع كان ليه كام يوم برضو متداول، ان في كان في مصر كده حاجه انتشرت على موقع التواصل، ملابس بعبارات ورسومات تاريخيه، فاثارت هذه الملابس جدل واسع، وقالوا انه المسؤول عن طباعه هذه التيشيرتات والرسومات الغريبه دي تم القبض عليه، وهنعرف برضو القصه. فيبي وصفي تتوج بلقب أفضل شخصية عالمية في مجال التعليم لعام 2026، بنقول لها ألف ألف مبروك. عندنا كمان الإفراج عن بحارة مصريين كانوا محتجزين على سفينة في

إيران مش البحارة المحتجزين في سفينة الصومال، ودول كانوا اتنين بحارين كمان. موضوع بقى يعني خلى مصر ترد بشكل رسمي طبعا، وهو مزاعم من صحيفة بوليتيكو بوجود عيوب في مفاعل الضبعة النووية. مصر ردت وأثبتت سلامة المفاعل، وطبعا أنه هو بيتحمل تسونامي وزلزال وزلازل وكل حاجة، ومعانا تقرير حول هذا الموضوع. الرئيس ترامب كعادته أثناء كان بيكرم على فكرة الشاب اللي كان أنقذ واحد من الغرق، وكعادته وهو بيكرم الشاب المراسلين الصحفيين موجودين وبيسألوه في موضوعات مختلفة. صحفية من CNN سألته عن أمور ليها علاقة بكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، فهجمها وقال لها أنتوا فيك نيوز وأنتي مش محترمة. كمان عندنا إدارة ترامب بتسعى لتوسيع حملاتها العسكرية ضد شبكات مخدرات في أمريكا اللاتينية، من طبعا استهداف قوارب إلى عمليات برية مشتركة. الهجوم على قاعدة الظهيرة الجوية في إدلب، ردود فعل كتيرة جدا، غضب أساسا وصل لأنه يكون تعليق على أنه هناك وجود تركي. إسرائيل بتقول في وجود تركي، وبدأ يحصل خلافات بين إسرائيل وتركيا ظهرت إلى العلن. أما وزير الخارجية الفرنسي كان أعلن أنه سيتم طرد 2 من الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأيام المقبلة، وفي بعض العقوبات اللي بدأت تفرض على إيرانيين. بالنسبة الخارجية الإيرانية قالت هنعتبر الطيارين اللي هم كانوا فقدوا في بداية الحرب كده بتعود لمارس في قطر، قالوا ان هم هيعتبروهم مأسورين في قطر حتى نتأكد من مصيرهم. ترامب فاجئنا وقال ما فيش يا جماعة ولا محادثات ولا اتصالات جارية ولا توجد اي لقاءات مكررة مع إيران. هنا ممكن يقول ان ما فيش محادثات مباشرة زي ما كان اتكلموا مثلا عن برزاني والكلام ده، وانه دخل على الخط في الموضوع مع الحرس الثوري، ولا بيقصد ايه، وانه او بيحاول يقول ان المفاوضات اللي جاريه دلوقتي مفاوضات ما بين ايران وعمان بس حول المضيق. المهم برضو في كان تقرير استخباراتي اسرائيلي بيحذر من تداعيات تهديدات ترامب بضرب عمان، وطبعا الموضوع هنا مش مفروض انه يعني لازم يكون في حرص شويه. قاليباف راح لبغداد، وقاليباف من بغداد بيقول تقويه النظام الجديد في المنطقه يجب ان يكون من دون تدخل اجنبي. الحوثيون يزعمون استهداف مصفات نفط سعوديه بطائره مسيره، وعايزين يسيطروا على باب المندب على فكره. امريكا فرضت عقوبات على رئيسه الجنائيه الدوليه توموكو اكاني بسبب موضوع اتهام طبعا نتنياهو بانه هو في مجازر اللي عملها في غزه. وزير الدفاع الاسرائيلي كاتس بيقول سياستنا في غزه واضحه، وهي ازاله التهديدات والقضاء على المسلحين ممن شاركوا في هجوم 7 اكتوبر. وبن جفير بصراحه بيقعد يقول تصريحات غريبه جدا واثار الدنيا، قال لك احنا عايزين نقتل 30 ل 40 فلسطيني كده كل يوم. طبعا ردود فعل غاضبه حول هذه التصريحات من بن جفير. لبنان بتقول ان اسرائيل تواصل تفجير مواقع في بلدات جنوبيه وسط اتهامات محاولة تغيير طبيعة المنطقة. والقضاء اللبناني قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق لمحاكمته بجرائم منسوبة إليه، استنادا إلى اتفاقية قضائية بين البلدين. وانتم عارفين طبعا ان كان في سوريا كانت اطلقت عدة احكام الفترة اللي فاتت على بشار الاسد وكتير جدا من معاونيه في حكومة بشار الاسد السابقة. البرلمان الاوكراني بيصادق على تعيين يفجيني خمار وزيرا جديدا للدفاع، ولقينا الوزير القديم وزير الدفاع القديم كان السابق يعني بيقول انه يجب ان تكون هناك انتخابات سريعه في اوكرانيا، لانه لا يعترف بانه استمرار حكم الرئيس فلاديمير زيلينسكي. صور بالأقمار الصناعية أظهرت حجم الدمار اللي خلفته حرائق الغابات في البلقان واليونان، وعندنا كمان ارتفاع ضحايا في زيمبابوي، غرق قارب كان قرب بحيرة كاربيا في وصلوا ل80 شخص. لقطة بقى مع الفنانة إليسا مع الكوفية الفلسطينية أثارت الجدل من حفلها في مهرجان كارتاج. حد رمالها كوفية وراحت طبعا رمتها له تاني، والدنيا بقى فضلت يتكلموا كتير على الموضوع ده. لكن ناس كتير قالت لك يا جماعة خلاص دي مغنية وبتقدم أغاني وفن، ايه فكرة ان احنا نقحم موضوع فلسطين والكوفية الفلسطينية. في مصر ايضا تجديد تكليف حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي للمرة الخامسة. وصحيح

صحيفة المصري اليوم بتقول بقى هنعلن عن السبب في حينه. إيه يا جماعة اللي هيحصل؟ رئيس المتحف المصري الكبير أعلن غلقه في هذا التوقيت اللي هو إمتى يعني هيتم إغلاق المتحف المصري الكبير أمام الزيارات في 2 سبتمبر المقبل. وقال لك إن رئيس المتحف، مش صحيفة المصري اليوم اللي بتقول، رئيس المتحف هو اللي قال هنعلن عن السبب في حينه. طب ما كنت اعلنت السبب وخلصنا، يعني انت هتغلق الزيارات في يوم؟ طب ما كنت تقول بالمره، هو تشويق ولا ايه؟ عموما المتحف المصري الكبير هيكون مغلق في يوم 2 سبتمبر المقبل يا جماعه. عندنا بقى للاسف انهيار منجم ذهب في افريقيا الوسطى، والحقيقه نتج عن هذا الانهيار 100 قتيل. في مؤشر جديد على تصاعد الانشقاقات داخل الدعم السريع، مجموعه عسكريه جديده بكامل عتادها غرب العاصمه الخرطوم أعلنت انضمامها للجيش السوداني. يعني دلوقتي على فكرة دي مش أول مرة يحصل انفصالات عن الدعم السريع، واضح كده أنه هناك يعني كل هذه التحركات بتؤكد على قوة الجيش السوداني، وكتير جدا من الدعم السريع بيصفوا وينضموا للجيش السوداني. بنتمنى طبعا تنتهي كل هذه الصراعات على خير بإذن الله الفترة اللي جاية، لاشتباكات ما بين الدعم السريع وقوات الجيش السوداني في السودان. ناس كتير بتسأل يا جماعة مين باسم الجنوبي اللي ناس بدأت تسأل عنه. ابتدى الموضوع بسعيد فايز كتب على صفحته يا جماعة ممكن حد من قرايب باسم الجنوبي يتواصل معايا. ناس قعدت تسأل هو مين باسم الجنوبي، في البعض يعرفه والبعض ما يعرفوش. بدأنا بعد كده نلاقي ناس تانية كتبت، كان رامي كامل كتب، شريف رسمي، كمال زاخر، وبدأوا يعرفوا الناس مين هو باسم الجنوبي، وإنه هو ليه كام يوم كده محدش عارف يوصل له، وهو كان ناشط يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في التواصل مع الناس كان سريع الرد على طول في أي حد بيتواصل معاه. اختفى الناشط القبطي والباحث باسم الجنوبي في ظروف غامضة، تم تداول منشورات من أصدقاء مقربين حول اختفائه منذ يومين، وكمان أسرته لا تعلم عنه شيء. يعني بدأت الناس لما سألوا عن ناس قرايبه يتواصلوا معاهم ما يعرفوش حاجة. آخر منشور ليه كان على صفحته في الفيسبوك، كان مقطع فيديو كان بيصور يعني كلبة أم وهي بتهرب من أطفالها من الكلاب الصغيرين أو الجراوي الصغيرين كانوا بيرضعوا منها، وكان كاتب عليه مقطع بيقول طبعا أنه في التغير الاجتماعي السلوك الناتج عن ظاهرة اقتصادية قديمة. يعني هو بما معناه أنك أنت لما بتكون الظروف صعبة معاك فبتهرب زي ما الأم هربت من عدد الكلاب الكتير. ده اللي كان الفكرة اللي كانت الحقيقة مكتوبة عن باسم الجنوبي. رامي كامل كان كتب عنه وكان بيقول هنا نشوف الأنا والجنوبي طرفي نقيض، أعرف باسم الجنوبي من عام 2009 في خضم صراع فكري كنت في كاتب ومحرر لمجلة الكتيبة الطبية وساعة الانتشار، وكان باسم قيادة شابة في وسط الشباب العلماني. اختلفنا على مدار 17 سنة، البعض كان بيعتقد أنه مشاكل شخصية والبعض كان بيحاول يخليه شخصي، لكن ما كانش كتير برة الشلة بتاعتنا يعرف أن لينا لقاء لقاءات أسبوعية وعلى أقصى تقدير شهرية. لقاءات كانت تمتد لساعات بتناقش فيها كل شيء. انتقلنا من الثقافي للإنساني والعمل. باسم مش ملتزم بطبيعته المواعيد وأنا ديكتاتور في إدارتي، فتجنبنا أي علاقة عمل حفاظا على صداقة عزيز. على مدار 17 سنة ما بين الصداقة اللي جمعت باسم ورامي كامل، بيقول فهمت إن باسم ابن تجربة إنسانية جنوبي جهة القاهرة للتعليم، فطبعا بلعته المدينة وأوسطها الثقافية، تمرد على كل ما يعيق عقله، إنسان لأقصى مدى خف الدم وبيضحك حتى لو اتريقت عليه، طيب الطفل ألبسوه جسد رجل ووضعوه له عقل فيلسوف متمكن. ايه اللي حصل لباسم؟ هنكتب كلنا بس منتظرين بعض المساعي لعل الامور تنتهي الى خير. فعلا هو مثقف جدا، فيلسوف، كمال زاخر كمان كتب عنه، صديقي الشاب باسم الجنوبي مثال المواطن المصري المثقف المشتبك مع هموم وطنه والمشارك بوعي في تحليل وفك اشكالياته بعمق والدفاع عن امنه وحريته ومدنيته، بيدافع عن الوطن، عن الدفاع عن الامن الوطن، عن حريه الوطن، عن مدنيه الوطن. اختفى فجاه قبل 3 ايام ولا يعرف احد مكانه او ملابسات الاختفاء. نتمنى الا يصيبه مكروه. نناشد وزاره الداخليه مساعده اسرته في البحث عنه. والكلام ده كان كاتبه النهارده ونشر صوره ليه معاه، وبرده شريف رسمي كان نشر له صوره برده قال ان هو كان بيشوفه في معرض الكتاب. والحقيقه ناس كتير، هو شخص باحث مثقف
شغال كده يعني في مجال هو آخر مرة أنا كنت في تواصل معه سألته أنت بتشتغل إيه، لأن أحيان كتير

تلاقي فعلا بوستات ليه فيها عمق كبير قوي. فقال ان هو باحث وكده، ودلوقتي بيعمل زي مواقع على الانترنت، بيحاول يحدثها ويعمل لها شكل جديد، وده طبيعة عمله. لان كنت بسأله انت بتشتغل ايه الحقيقة. المهم دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم، الكلام ده كان من فترة طويلة، في النهاية دلوقتي اصحابه واسرته الكل بيسأل اين باسم الجنوبي، وايه اللي حصل معاه، وليه هذا الاختفاء في ظروف غامضة بهذا الشكل. طب تخلص قصة باسم الجنوبي بس؟ لا، لقينا ان في قبض على تيك توكر جون، ما فيش اي حاجة عنه غير ان هو اسمه جون، واتكتب برضو على مواقع التواصل يا جماعة جون اتقبض عليه من شوية، كان فاتح بث مباشر. الفكرة ان البث المباشر ده بيقول لك كانت الساعة 2:30، الساعة كانت 4:50 الفجر، وانا كنت عنده على الجيست يعني بيتابع البث المباشر، وبيقول لسه قلبي بيدق جامد من الرعب، فجأة سمعنا حد بيخبط جامد على الباب، جون قال يا ساتر يا رب يا جدعان سلام، وكان واضح ان في عدد كبير من قوات الامن موجودين، اصوات لاهله، بنات بتعيط بتصوت، الصوت كان واضح جدا في البث والمشهد كان مرعب، وكأنهم داخلين يقبضوا على ارهابي، يا رب احفظنا، يا رب احفظه واحفظ اهله، يا رب تكون الامور تعدي على خير. واحد من الناس اللي كانوا معاه كاتبين البوست ده على مواقع التواصل الاجتماعي، الحقيقه ما عرفناش نوصل لاي معلومات اكتر عن مين جون، طب ايه البث اللي بيبثه، طب ايه اللي حصل معاه في الوقت ده، لكن كده برضو الناس بتسال يعني بعض المقربين ليه واللي يعرفوه اللي كانوا متابعين النشاط بتاعه على مواقع التواصل الاجتماعي بيسالوا برضو او بيقولوا اهو ان جون اتقبض عليه. فدلوقتي عندنا باسم الجنوبي مختفي، وجون معلومات متداولة على مواقع التواصل برضو بتقول انه اتقبض عليه، نتمنى توضيح ببيان من الداخلية حول اين باسم الجنوبي واين جون. أعلن خبر نياحة الأنبا يوحنا من يمكن الأسبوع اللي فات، وكنا اتكلمنا طبعا إن هو تنيح وتاريخه، وإن هو كان من الناس اللي من سكرتارية المتنيح البابا شنودة الثالث، وإنه هو كان في مينيسوتا للعلاج، وبعدين مكانه قالوا هنعلن عن صلاة الجناز والدفن في موعده، ولقينا إنه فعلا كانت صلاة الجناز تقريبا بالأمس، وبعدين لقينا بعد كده إنه الفيديو ده تداول بإنه إيه ده؟ ده الأنبا يوحنا بيتم دفنه في المدافن الموجودة العامة، يعني المدافن اللي كلنا هنا بنعرفها في الولايات المتحدة الأمريكية، كل كنائس أحيانا كتير بيكون ليها مدافن كده لأي حد ما يكونش مشتري مدافن. الناس هنا على فكرة مش زي الحاجات اللي بيحصل فيها تريقة في مصر والكلام ده، لا الناس هنا بتبقى مهتمة قوي انها تشتري مدافن، والكنيسة دايما بتبقى عاملة حسابها على مجموعة من المدافن مشترياها لحساب الكنيسة لأي حد ما كانش عنده مدفنه. المهم انه طيب هو الدفن هنا في ناس كاتبة صدقة، لا يا جماعة مفيش حاجة اسمها مدافن صدقة في الولايات المتحدة الأمريكية، دي مدافن تابعة للكنائس، الكنائس كلها عندها مدافن تابعة ليها كده، بعض المدافن للكنائس. المهم ان تم تداول هذا الفيديو اللي اثار الجدل، ان الانبا يوحنا هو الاسقف العام السابق لكنائس مصر القديمه ومن سكرتاريه مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، نشر في مقابر اسمها اوك هيل سيمتري بمدينة ساوث سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية. أثار هذا الفيديو جدل يا جماعة، ليه الأسقف وهو كان في الأسقف عام لكنائس مصر القديمة وتابع لأحد الأديرة، طب يا جماعة إزاي وهو راهب وأسقف وكان راهب طبعا ما يتنقلش جثمانه لمصر، طب عايزين نفهم إيه الحكاية. الأنبا يوحنا كان قد خدم لسنوات في مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد انتدابه من قداسة البابا شنودة المتنيح للخدمة هناك، وحتى وفاته حتى تنيح في 10 أغسطس 2026. متابعون وإحنا كمان ضم صوتنا لصوتهم، الحقيقة هل ده طقس، هل في إيه؟ طب يعني ردوا يا جماعة ببيان رسمي أو حاجة الكنيسة معلش عشان نوضح بس، لأن ناس بتقول بدأت تنشر إن ده طقس، ناس تاني قال لا مفيش طقس كده. هل كان مفروض إن الأنبا يوحنا يرجع مصر جثمانه يرجع مصر ويدفن في الدير اللي هو تابع ليه، أو على الأقل في الإبرشية اللي كان أسقف عليها؟ فبنتمنى توضيح من الكنيسة. نياحة أبونا بؤطر يوسف تنيح عن عمر 87 عام، ناس كتير ودعته على مواقع التواصل، شيخ من شيوخ الكنيسة، كان كاهنا وأبا ورعيا أمينا، كتبوا عنه كلام كتير قوي حلو جدا الحقيقة، فارقنا إلى السماء. قدس أبونا بؤطر يوسف، أبونا بؤطر هو راعي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الشركة، تنيح عن عمر يناهز 87 عام، كان طبعا بيتكلموا على ترتيبات الجنازة،
وفي نفس الوقت هنا اعتقد في بعض المعلومات عن قدس ابونا اللي طبعا زي ما

قلت لكم كده انه ناس كتير معلومات عن روسي مكانا امتى، وسيوم قمص في 20 اغسطس 2020، جدد الكنيسه في عام 1986، كان بيرعى الشعب رعايه امينه في عهد البابا شنوده، وهو كان يعني مرضى من 4 سنوات، وطبعا الناس كلها بتقدم التعزيات لحضره صاحب القداسه البابا المعظم الانبا توادروس. المدافن كانوا قالوا ان هيكون في قداس من 7 ل 9، الجنازه 10، وهيكون في مدافن زفته لدفن جسده الطاهر. تعزياتنا لشعب الكنيسة ولكل أيضا محبي كنيسة السيدة العذراء أرض الشركة بالقاهرة. متجر بدأ ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ملابس، الملابس دي عليها عبارات ورسومات غريبة، فأثارت جدل شوية، يعني إيه الكلام المكتوب ده يا جماعة، فإما أن تسلموا وإما مش عارف إيه، وزي ما أنتوا شايفين كده، وهل الكلام ده أنت بتدعو للمسيحيين للإسلام، وبعدين الصليب اللي طالع منه جزئين ده تحت، يعني فأنا الذي مش عارف إيه كده أمي إيه، فشعارات غريبة قوي. منتجات المتداولة سيف، عفوا ده سيف أنا أسفة، بس اللي مكتوب عنده كده تحتيه أنا مش قادرة أفهم ده إيه. المهم أنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أوكي ما علينا. المهم أنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجموا صاحب المتجر وطلبوا بالتحقيق في طبيعة المحتوى اللي بيروج ليه. والحقيقة لينا أسبوع كده، وكان الأستاذ نادر شكري أول من كتب، صحفي طبعا في العقوبات المتحدون، أول من كتب الموضوع ده وطالب برضو أنه يشوف إيه الموضوع ده يا جماعة، الولد ده عايز يقول، المتجر ده عايز ينشر إيه، وإيه الحاجات الغريبة دي. المهم بعد ما انتشر الكلام ده لقينا وأثار جدل، لأن الناس مش فاهمة وأنت إيه الحاجات اللي أنت حاططها دي على التيشيرتات وبتروج ليها، ايه الموضوع. 5 محامين قدموا بلاغ ضد صاحب المتجر وقالوا ان منتجاته تشكل اساءة للهوية المصرية المدنية وتدعو الى العنف، في سيف وحاجات غريبة، وايه حيدرة، مين حيدرة. المهم طبعا تم تداول انباء بعد كده بشان القبض عليه من منزله في مدينه القناطر الخيريه شمال القاهره، بس انا مش عارفه برضو اذا كان في، لان احنا متعودين من وزاره الداخليه انها بتنشر كل ما بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبتنشر لنا وبتقول بناء على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حصل كذا وكذا، فهل مثلا فعلا تم القبض على المالك المتجر ده، وايه اللي بيروج له، وايه الحاجات الغريبه دي اللي اثار بيها الجدل، ولا هيطلعوا علينا ويقولوا لنا ده هو بس كان بيعمل الحاجات دي علشان نوع من انواع الدعايه. انا بقول لحضراتكم انا ما اعرفش، يعني ما فيش كلام اتكتب وما فيش بيان رسمي، في انتظار برضو ان يكون في بيان رسمي يعرفنا ايه القصه بتاعه هذا المتجر الغريب. ألف مبروك فيبي وصفي توجت أفضل شخصية عالمية في مجال التعليم لعام 2026، حيث أعلنت الجمعية الدولية لكبار المحترفين IAOTP اختيار فيبي وصفي الحصول على لقب The Top Global Education Visionary of the Year 2026، يعني أفضل شخصية عالمية ذات رؤية في مجال التعليم لعام 2026. جاء اختيار فيبي وصفي تقديرا لمواصفاته الجمعية بالقيادة المتميزة، التفاني والالتزام بمجال التعليم. التكريم لا يرتبط فقط بالعمل في مجال التعليم، لكنه يركز بشكل خاص على الرؤية والقيادة والتأثير، وهي العناصر اللي استندت إليها الجمعية في اختيار فيبي وصفي للحصول على هذا اللقب. كتب عنها الدكتور خالد منتصر وقال: هذه السيدة العظيمة زرت المدرسة اللي بتشرف عليها في كندا أنا والفنان هاني رمزي، شيء يدعو للفخر، متميزة في منتهى الجدية والصرامة، لكنها في نفس الوقت تشع حنانا ورقة تحتوي الجميع بكل اختلافاتهم النفسية والاجتماعية والاستيعابية. فيبي فوزي صارت اسم متميز في عالم التربية والتعليم، مصر يا جماعة مزروعة في تلفيف روحها، بتحملها معها إنما ذهبت، تسكن روحها وقلبها، لدرجة إنها أسست متحف فرعوني داخل المدرسة اللي بتشتغل فيها في كندا، وصار رمز لكل من يريد لمس ورؤية يعني تتسم بعمق التاريخ المصري وثقافته، أو بعمق التاريخ المصري وثقافته. ألف مبروك للمصرية اللي بيقول الدكتور خالد، اللي أعتقد لو إحنا استعنا بخبرتها في وزارة التعليم المصرية لحققنا نهضة حضارية تنشد المستقبل وتتغلب على تحديات وتندمج في محيط التقدم العلمي. مبروك فيبي وصفي. حاجة جميلة أن يكون في تكريم لأطفال متفوقين، حيث كرم وزير الاتصالات الطفل مارتي روس مينا لتفوقه في البرمجة والروبوتات. الحقيقة عنده 10 سنوات، يعني ده متميز جدا وهو في هذا العمر، فدي حاجة جميلة جدا جدا، بنهنيه الحقيقة على هذا التميز. الطفل

0: إيلون تمكن وهو في سن الخامسة من تصميم وبناء روبوت، وبدأ في سن السادسة دراسة البرمجة من خلال أكاديمية متخصصة، وفي سن 7 سنوات خاض أولى تجاربه في المسابقات المحلية، وتوسع من عمر 8 سنوات وشارك في العدد من المسابقات الدولية في الصين، استونيا، رومانيا، وحقق جوائز ومراكز متقدمة. الطفل الحقيقة مارتيروس يعني بجد جميل جدا، مارتيروس مينا. من أبرز جوائزه أنه حصل على الميدالية الذهبية في مسابقة دولية للبرمجة باستخدام لغة بايثون، ونظمتها الصين خلال العام الجاري، وتصنيفه ضمن أفضل 2% من المشاركين في المسابقة على مستوى العالم. ألف مبروك مارتيروس، وإن شاء الله نسمع عنك كده تفوق أكتر وأكتر لما تكبر شوية. يعني أنت من سن يعني من السن الصغيرة دي وعامل هذا الإنجاز، أكيد هنسمع عنك بعد كده في المجلات العالمية. ايه بقى قصه البحاره المصريين؟ اول ما شفت الخبر انا قلت الله، البحاره اللي هم محتجزين في الصومال. كملت الخبر لقيت لا، دول كانوا 2 بحارين محتجزين في سفينه، والسفينه دي في ايران. نجحت جهود وزاره الخارجيه والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، واللي امتدت على مدار الشهور الماضيه، في الافراج على البحاره المصريين الاثنين المحتجزين على السفينه ريم البحار. كانوا محتجزين، السفينه دي كانت في ميناء بندر عباس الايراني، وكانوا محتجزين منذ يناير الماضي. تم تامين خروجهم الحمد لله من ايران وتسهيل عودتهم الى مصر، حيث أنهت بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران إجراءات عودتهم لمصر. الجدير بالذكر يا جماعة أن البحارة الثمانية المختطفين ضمن طاقم سفينة ناقلة النفط الام تي إيريكا لسه لغاية دلوقتي الحقيقة السفينة دي كانت تتعرضت لهجوم مسلح من 2 مايو 2026 قبالة السواحل اليمنية، والسفينة دي سيطر عليها قرانصة صوماليين في المياه الصومالية، اقتضوهم للمياه الصومالية. منذ ذلك الحين الحقيقة واتنشرت فيديوهات عن المعاناة اللي بيعانوها، ولغاية دلوقتي ولا حس ولا خبر. نتمنى ان احنا نعلن خبر الافراج عنهم وعودتهم الى مصر قريبا بإذن الله. موضوع الضبعة النووية، محطة الضبعة لينا فترة كام يعني نقول أسبوع أسبوعين كده، وشوية كل شوية بيكون في صحف بتتكلم عن موضوع الضبعة وأمان الضبعة والدنيا إيه، ومفيش في ممكن يسبب تسونامي، ممكن يتسبب في زلازل. ميناء الضبعة إشراف روسيا يا جماعة. فالمهم يعني إيه، صحيفة بوليتيكو بقى صحفي كده كتب وقعد يكتب عن إنه في عيوب وإنه مفيش إجراءات سلامة كافية، لكن جت شركة روستوم الروسية ونفت ما أثير بشأن الضبعة. أكدت أن المشروع يسير وفق الاتفاقيات والجدول الزمني المعتاد. مشروع الضبعة بيخضع لرقابة مصرية ودولية ومعايير سلامة صارمة، وأكدت الشركة أن الإدعاءات المتداولة لم يتم تأكيدها ضمن الإجراءات الرسمية للمشروع. والحقيقة التقرير ده بيوضح لنا إيه اللي حصل بالظبط والردود الرسمية.
1: بعد تقرير لبوليتيكو رد من هيئة المحطات النووية المصرية نفت فيه وجود مخاطر جوهرية في مشروع محطة الضبعة، مؤكدة أن تصميمها يعتمد تقنيات الجيل الثالث وفق أعلى معايير الأمان الدولية ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الصحيفة كانت تحدثت عن عيوب ومخالفات في أعمال البناء، بينها مشكلات مرتبطة بصب الخرسانة وادعاءات بوجود إهمال متعمد وإخلال بثقافة السلامة النووية، بناء على رسالة سرية مؤرخة في 4 يونيو موجهة لمسؤول بشركة روزاتوم. الهيئة المصرية أكدت أن المحطة تعتمد مبدأ الدفاع في العمق عبر حواجز وأنظمة أمان متعددة، وتشمل وسائل الحماية مصيدة لقلب المفاعل ووعاء احتواء مزدوجا مصمما لتحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة، إضافة إلى مقاومة الزلازل والتسونامي والأعاصير والرياح. ورغم إقرار الهيئة بوجود ملاحظات فنية وعدم تطابقات إجرائية أثناء البناء، إلا أنها وصفتها بأنها أمر طبيعي في المشروعات العملاقة، مؤكدة أنها تخضع لإجراءات تصحيح واختبارات قبل اعتماد أي مرحلة إنشائية، إذ يشارك نحو 25,000 متخصص بالمشروع ضمن منظومة لضبط الجودة وتقييم المخاطر مع إجراءات أمنية متشددة داخل الموقع، كما أنه يخضع لرقابة مستقلة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية إلى جانب المتابعة الدولية. كلفة المشروع الذي تستمر فيه أعمال البناء تقدر بنحو 30 مليار دولار، وتم الاتفاق عليه بين روسيا ومصر في عام 2015، فيما يقع المفاعل بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، ويضم 4 وحدات توليد بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها.

0: معانا النهاردة الحقيقة حالة إنسانية، أم بتعاني من مجموعة أمراض، حاجات في الأعصاب، وجع في الظهر. معانا بنت مدام فيفي، هتحكي لنا الظروف إيه والإحتياج إيه. أهلا بيكي وألف سلامة لوالدتك. طيب قولي لنا إيه الأوجاع اللي عندها وإيه المشاكل والعملية اللي محتاجاها وتتكلف كام؟ اتفضلي.
1: أنا ماما مريضة عند شقي، عندها العمود الفقري أخذوا فيه فقرتين ما بين الأذنين، محتاجين إن هم يوقعوا طرف غضاريف. إحنا اكتشفنا عند دكتور كتير، الكلام ده بقاله سنين، بقاله تعلمها أكثر من 20 سنة.
0: يا رب.
1: وآخر الدكتور قال لنا إن إحنا محتاجين إن إحنا نعمل تثبت من الفقرات
0: معينة. طب معلش بالراحة، بس بالراحة، لأن أنا أوكي أنا فهمت جدا أنها من 20 سنة، هو الصوت بس فيه خربشة شوية. هي ماما عندها كم سنة؟ كم ما سمعتش الحقيقة. 60. طيب طيب ألف سلامة. بالنسبة للعملية تثبيت فقرات، تمام؟
1: تمام.
0: طيب قالوا لك، قال لك الدكتور تكلفة العملية كام؟ لا احنا مش سامعينك خالص كويس. انا مكتوب عندي هنا 80,000، ومعنى كده ان هم حوالي 1,600 دولار. هي بتعاني ليها 20 سنة، محتاجة تثبيت فقرات، ازالة الغضروف، وتسليك العصب، وده طبعا محتاجاه في اقرب وقت. والدكتور قال لهم انه التأخير ممكن يأثر اكتر على الفقرات، وهي دلوقتي محتاجة ما معاش اي حاجة من المبلغ ده. فطبعا بنطلب من حضراتكم الدعم بشكل سريع لحالة المدام فيفي من مدينة السلام. ألف سلامة لوالدتك، ومعلش بعتذر إن أنا قلت المعلومات اللي حضرتك اتكلمتي معنا فيها، ولأنه الواضح إن الخط مش كويس، يعني الاتصال مش كويس، مش أنا مش سامعاكي كويس. المهم في النهاية مشاهدينا، دلوقتي مدام فيفي محتاجة عملية بشكل عاجل للفقرات، ومحتاجة العملية دي هتكلف حوالي 1,600 دولار. بنشكر حضراتكم على دعم الحالات اللي احنا دايما بنقدمها، وكل مرة بنأكد طبعا احنا قبل ما بنعرض اي حالة على الهواء بنكون متأكدين ومتواصلين مع الأب الكاهن، ومعانا طبعا تقارير طبية وكل حاجة بتأكد احتياج الحالة اللي بنقدمها. وبنشكركم دايما على التعديل الدائم والسريع لكل الحالات اللي بنعرضها لحضراتكم. الرئيس ترامب يشيد بالمنقذ البطل ريدر ويليامز. الحقيقة ان احنا شفنا انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب كان عنده 16 سنة، والشاب ده بينقذ طفل، كان الطفل ده بيصارع الامواج والشاب مش عايز يسيبه، واللي هو هنقذه يعني هنقذه. فالحياة دي كانت حاجة جميلة جدا، وكان اتكلموا عنه واشادوا بيه، وبعد كده قالوا هيتم ترتيب تكريم من الرئيس ترامب نفسه، ودي كانت افضل حاجة. الطفل كان عنده 10 سنوات الحقيقة، وانه كان في امواج سانتا كروز الخطيرة. رئيس ترامب قال انه بطل حقيقي، ده امر مذهل جدا، محظوظ ايضا، وكان الله يراقبه، اليس كذلك؟ اتكتب عنه طبعا هذا الموضوع. وفي الاثناء التكريم كان الرئيس ترامب كان خلى الناس تضحك، يعني اثار الرئيس ترامب ضحك الحضور اثناء تكريمه، واللي طبعا كان بيتكلم. خلينا نشوف هنا بيقول ايه.
2: You know, when you see that, I don't know if I'd do it. I wouldn't, probably. you're lucky I wasn't on the service that day. I don't know. But, no, he's a real hero. It's an amazing thing. And he is a real lucky guy, too. God was watching you, right? Great.
0: اللي قالوا للبطل الشاب الجميل المنقذ، انا مكانك كنت شاعل كده، يعني بيهزر، ولكن طبعا يعني تحيه للبطل ويليامز على انه فعلا يعني كان، يا جماعه بجد تقريبا الفيديو كان شغال اثناء ما بيتكلم ترامب وراه. لا الولد يعني كان اللي هو هنقذه يعني هنقذه، ويصارع هو مع الولد الامواج بشكل كبير قوي قوي، والامواج تقلبهم تاني، لا وهو ماسكه مش عايز انه يسيبه. الحقيقه انه ناس بدات على مواقع التواصل الاجتماعي، احنا عارفين طبعا الواقعه اللي كانت حصلت، انفجار انبوبه الهيليوم اللي كانت في

0: في حضراتكم طبعا من كام يوم كده في المول في التجمع، والبنت الدكتورة الأربيلا كانت الدكتورة هايا، وقد ايه ان هي يعني كان المشهد المتداول ليها وهي بتلم شعرها وبتنزل وسط الناس عشان تنقذ اي حد. وعرفنا بعد كده ان هي في ثالثة، في سنة ثالثة في كلية الطب، وبعدين طبعا البنت دي انقذت ناس كتير على فكرة وبسرعة، وكانت في وقت الدنيا دي والحادثة. فالحقيقة يعني كان جه التكريم من وزير التعليم، فكان الحقيقة ناس بتقول يعني يا جماعة هنا ده أنقذ طفل، وانتوا شايفين يعني تكريم من الرئيس. ما هي كان المفروض تاخد تكريم يليق بها. واللي حصل كمان انه مش بس كده، ده كان في صحفي غريب المنظر كده، وناس كتير قوي كانوا اتكلموا عن صورتها وهي باللبس يعني، وازاي ان التيشيرت اللي كانت او البادي اللي كانت لابساه، ودي هي نازلة المول بايه ولابسة ايه، واتكلموا كده عن حاجات بصراحة كانت منتهى الغرابة اللي في الدنيا. انا بس عايزه يعني لانه بجد الموضوع ده كان موضوع رخم قوي يعني بصراحه، والصحفي ده لما قعد ينشر الحاجات دي ناس كتير هجمته. البنت دي بصراحه تستحق كان تكريم اكبر من كده، وزي ما بقول لكم انه معلش خليني ابعت لك زميلنا، انا اسفه الصوره متاخره عليك. الحقيقه انه الصحفي ده قال لك يعني ايه وقت الحوادث والبتاع ده طبيعي تظهر شهامه الناس في حريق مول اربيلا التجمع، لكن ليه تم التركيز على صوره هذه الفتاه دون غيرها؟ وما هي الرساله اللي بيريد البعض ارسالها للمجتمع؟ يعني بعيدا عن كل تغييب للعقول. هو ده مش اول بوست ينشره، ده رشر كذا بوست وكان بيعلق يلا نازله بقميص نوم انا اسفه يعني، وكان بيعلق بشكل غبي جدا جدا. يعني ناس بتشوف انه كانت يجب ان تكرم من الرئاسه، وناس تانية شايفة انه ايه ده وانتوا بتتكلموا عنها ليه. ربنا يرحمنا من هذه العقول. ده صحفي على فكرة اللي بيفكر التفكير ده، معلش ولا يهمكم. الحقيقة الرئيس ترامب وهو بيكرم هذا الشاب ويليامز ال 16 سنة، الصحفيين كانوا موجودين أثناء التكريم عشان يغطوا طبعا التكريم، وبيفتح فرصة أنهم يسألوا في أسئلة. راحت صحفية من السي ان ان سألت الرئيس ترامب على موضوع كوريا الشمالية، فراح طبعا قال لها أنت مين؟ أنت تبع إيه؟ قالت له سي ان ان، لا فيك نيوز، اخبار كاذبه، اخبار ملفقه طبعا. يعني خلينا نشوف وهي بتساله وهو رد عليها ايه.
1: هدوء هدوء، أنت تقللين من احترام هذا الشاب، ألا تعتقد أنها تقلل من الاحترام؟ صمت. من تمثلين؟ CNN. أنتم قناة أخبار مزيفة، أنت شخص يرفع صوته. هدوء هدوء، أنت مراسلة مزيفة وأنت تقومين بنقل أخبار مزيفة.
0: هي السؤال اللي سألته، انتوا عارفين احنا عرضنا عليكم الحلقة اللي فاتت ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قرر تقليص التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وكان تحدث عن كوريا الشمالية باعتبار ان هي طبعا عدوة كوريا الجنوبية، وان علاقته حلوة بكيم جونج اون والكلام ده كله. وهي بتسأله انت يعني بتقول له ايه القرار المفاجئ اللي انت طلعته ده، ويعني قبل يوم واحد من انطلاق التدريبات العسكرية. بس لما جت تسأل، معلش هو الجزء كان الرد بس من غير سؤالها، هي كانت ردت بصوت عالي قوي علشان صوتها يعلو فوق صوت الصحفيين التانيين بيسالوا، فعشان كده قال لها هدوء هدوء. هو انت كده بتسيئي للي احنا للشاب اللي احنا بنكرمه وبيساله؟ هي مش كده بتسيء فعلا؟ فطبعا قال لها انت مين؟ لما قالت له سي ان ان طبعا بدا يتكلم عن ان دي اخبار، انها بتنقل اخبار مزيفه، وكان برضو في اسئله تانية عن حد تاني الحقيقه من برضو اللي كان في نشر صوره جمعته مع زعيم كوريا الشماليه، وكان جه تعلق برضو واتكلم عن زعيم كوريا الشماليه، وهو قال ان هو بتربطه بيه علاقه طيبه، و على الرغم من نظرات الغاضبه اللي بدت على وجهيهما بيقول كده. يعني هو نشر الصوره وكان في زي غضب. المهم قال انه السبب وراء تلك الصوره كشف لاحقا على اساس انه عدم استجابه كوريا الجنوبيه، ان هي ما استجابتش للرئيس ترامب في مساعدته في الحرب بالنسبه لايران، وهي طبعا انتقدت هذا الامر. فالناس كلها فهمت ان هو بينشر الصوره دي مع كيم جون اون كوريا الشماليه، علشان طبعا هو دلوقتي قالب على كوريا الجنوبيه.

0: وهو برضو في إطار تجمع هنا كده تقريبا، ده كان في البيت الأبيض علشان خاطر برضو القضية اللي هي ليها علاقة بالقاعة، القاعة اللي المفروض تتعمل في البيت الأبيض ورفعت دعوة ضدها، اللي هي قاعة الاحتفالات الكبيرة. فالصحفيين برضو موجودين، فراح اتكلم وعلق على موضوع كيم جونج أون، ونسمعه بيقول إيه.
1: Can't tell you that. But I get along with him, right? And you know what? The fact that I get along with him, that's a good thing, not a bad thing. He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. I get along with him very well. I can't let Iran have a nuclear weapon. And I know Kim Jong-un very well, and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president, then he's probably not going to be so fine.
0: زي ما قلت لكم طبعا هو هنا قال واتكتب اخبار ان هو هيجي الرئيس ترامب على لسان الرئيس ترامب ان هو هيزور الولايات المتحده الامريكيه قبل نهايه هذا العام. الحقيقه زي ما بقول لكم المشهد ده كان وهو بيتكلم على الموضوع بتاع قاعه الاحتفالات الحقيقه، وانه القاعه دي للاسف المصير معلق امام القضاء، ولكن اداره الرئيس ترامب عايز استعرض طبعا القاعه ومميزاتها والدنيا اللي فيها، وقال انه لا يمكن ايقافها الان. اما نيويورك تايمز فاكد أكدت أن هناك مواصلة للبناء لعشرين ساعة يوميا.
2: رغم أن مصير قاعة الرقص معلق في المحكمة، إلا أن ترامب يسابق الزمن لإتمامها. نيويورك تايمز كشف تفاصيل سير البناء بواقع 20 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، بالاستعانة بفريق مكون من 250 عاملا لإنجاز أكبر قدر ممكن من العمل. القضاء الأمريكي قرر تعليق مشروع القاعة في البيت الأبيض، إلا أن ترامب طلب من المحكمة العليا مواصلة البناء مستندا إلى متطلبات الأمن القومي وتهديدات سابقة لحياته. إدارة ترامب تقدمت بملف للمحكمة وذكرت أنه من المقرر هذا الأسبوع تركيب مليون رطل من حديد التسليح وصب
1: I can't imagine it happening. The lawsuit had the person had no standing. It was a person said she walked along and she didn't like the view, even though nothing was built. A person that didn't like it and never even saw a rendering of it. We've gotten tremendous architectural reviews. It's beautiful. The woman has absolutely no standing, according to virtually every according to every.
0: اللي هنا بيقولوا رئيس ترامب قبل، يعني احنا عرضنا حضراتكم التقرير، هي معلش انا بس قلت ان انا اعلق لانه ما اعرفش ليه بيترجموها في العربي قاعه الرقص، هي قاعه الاحتفالات الكبيره اللي حتى رئيس ترامب قال هتضم كل حاجه، وفاكرين المحاوله الاغتيال واطلاق النار اللي كان اثناء ما كانوا مجتمعين في فندق شيراتون تقريبا، وكان مع المراسلين واللي هي العشاء اللي بيتعمل كل سنه. فالمهم ان هو قال دلوقتي ان الشخص اللي رفع الدعوه دي اساسا ملوش اي صفه قانونيه، وانه واضح انه كان اي شخص كده مر في المكان وما عجبوش المنظر، وبيقول ان دعوه ما كانش المفروض تترفع. وفي نفس الوقت شفنا في التقرير ان هو شغالين اساس، يعني هم شغالين في القاعه دي، ودي القاعه بيقال انه الراجل ده كمان ما كانش في حاجه لسه اتبنت، بس هم الجدل كان كبير قوي من ساعه ما الرئيس ترامب اعلن عن القاعه دي، وهو اكد كلامه. يا جماعه ديكوا شفتوا لما اجتمعنا في مكان عام ايه اللي حصل، وكان في محاوله واطلاق نار، لكن لما هنجتمع في البيت الابيض ما فيش اي حاجه ممكن تحصل، وبيكون في تفتيش قوي جدا جدا. فالقاعه دي احنا لينا فتره، بس انا حبيت بس اعلق ان ما اعرفش ليه قناه العربيه دايما تسميها قاعه رقص، هي مش قاعه رقص يا جماعه، دي قاعه احتفالات، قاعه احتفالات كبيره في البيت الابيض عشان تضم كل الاحتفالات اللي بتتعمل وكل الاجتماعات واللقاءات مع صحفيين وغيرهم. نروح بقى لأهم الأخبار الأمريكية الحقيقة، عندنا شوية أخبار كده مهمة جدا، يمكن بالنسبة للموضوع الخاص بأنه الجنائية الدولية. الولايات المتحدة الحقيقة قالت أنها فرضت عقوبات على رئيس المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام الحالي للمحكمة السنغالي عبد الله السي في إطار حملتها ضد هذه الهيئة اللي بتتهمها بأنها مسيسة، ونشوف التقرير اللي هيشرح لنا الموضوع بأكمله.
3: عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني ونائب المدعي العام للمحكمة عبد الله السي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إنهما شاركا في جهود المحكمة لملاحقة مسؤولين من دول لم توافق على اختصاص

0: بها وفي مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة.
1: أطلقت الشهر الماضي حملة دبلوماسية لتقويض التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية على سيادتنا الوطنية، وتفرض إدارة ترامب عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وكبير محامي المحكمة عبد الله سي، وذلك في إطار سعينا الراسخ لحماية الأمريكيين من هذه المحكمة الزائفة.
0: تشمل العقوبات الأمريكية منع الأفراد المستهدفين من دخول الولايات المتحدة، إلى جانب فرض قيود على المعاملات المالية والممتلكات المرتبطة بهم في الولايات المتحدة. المحكمة الجنائية ردت على الخطوة الأمريكية معتبرة أنها تقوض سيادة القانون، وأعرب الاتحاد الأوروبي وألمانيا الأربعاء عن دعمهما لرئيسة المحكمة. تأتي هذه العقوبات ضمن حملة أمريكية متصاعدة ضد المحكمة على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل، بعدما أصدرت عام 2024 مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يواف جالانت. وأشرف عبد الله السي على التحقيقات التي أدت إلى مذكرات التوقيف. وشنت واشنطن خلال الشهر الفائت حملة دبلوماسية كبيرة ضد المحكمة الجنائية الدولية، داعية شركائها إلى الانسحاب منها، وهي خطوة أقدمت عليها تشاد وفنزويلا.
2: أسوشيتد بريس كتبت أن إدارة أو أعلنت أن إدارة ترامب بتسعى لتوسيع الحملات العسكرية ضد شبكات المخدرات في الولايات المتحدة، أي عفوا في أمريكا اللاتينية، هيستهدفوا قوارب لعمليات برية مشتركة. وأنتوا عارفين طبعا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم جدا بموضوع محاربة المخدرات، سواء عن طريق هذه الحرب الكبيرة ضد شبكة المخدرات في أمريكا اللاتينية، أو المخدرات اللي بتيجي عن طريق الحدود مع المكسيك. وده كان تصريحات لأسوشيتد بريس.
3: في أدغال بنما تتجه الحملة العسكرية الأمريكية ضد شبكات المخدرات في أمريكا اللاتينية نحو مرحلة جديدة. واشنطن تبحث الانتقال من مرحلة استهداف القوارب في البحر إلى تنفيذ عمليات برية مشتركة داخل دول حليفة. فبحسب وكالة أسوشيتد بريس، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع حملتها العسكرية بعد قصف قوارب اتهمها الجيش الأمريكي بنقل المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى خلال العام الماضي. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أعلن أن كولومبيا وغواتيمالا وهندوراس وافقت على عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعات إجرامية على غرار الإكوادور التي بدأت مهام مماثلة في مارس الماضي، لكن غواتيمالا نفت التوصل إلى اتفاق. وخلال مناورة عسكرية في بنما، قال هيكسيث إن العمليات البرية ستكون مشابهة للضربات التي شنت على قوارب المخدرات. فيما تثير هذه الخطوة مخاوف من سقوط ضحايا مدني.
2: كمان زي ما قلت لكم في مزيج بقى بالنسبه، بيعتبروه مزيج قاتل للمهاجرين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه، ان في حراره شديده وعاليه قوي قوي، الجو فعلا حر قوي في المناطق دي، وكمان تشديد امن الحدود. ولكن زي ما قلت لحضراتكم ان هي في سياسه ترامب لموضوع طبعا محاربه الهجره غير الشرعيه من المكسيك، وايضا محاربه المخدرات اللي بتدخل عن طريق هذه الحدود او عن طريق بالنسبه برضو لامريكا اللاتينيه. تم برضو الاعلان عن ان في دفعة أولى من 20 مرحل وصلت الخميس ليبيريا، وليبيريا وافقت على استقبال ما يصل إلى 1200 مرحل من الولايات المتحدة ضمن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجديد الهجرة. أيضا الرئيس ترامب بالنسبة للمفاوضات اللي جرت بين واشنطن وكندا، أعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. كان في برضو مشروع خط أنابيب كاستون إكس إل وعاد إلى الواجهة مرة أخرى، وكان برضو بيتحدثوا عن إعادة إحيائه بعدما ألغاه بايدن بشكل نهائي قبل أعوام على اعتبار أنه هو بيتسبب بجدل بيئي وسكاني، ولكن الرئيس ترامب أعاده مرة أخرى. أمور كتيرة حصلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كمان في أوكلاهوما انتشر مشهد صعب جدا، قالوا أنه في صاعقة ضربت خزان للغاز الطبيعي المسال بمدينة جليمبول قرب تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وامتد لثلاث خزانات يا جماعة، مع إخلاء منازل المجاورة. ألسنة اللهب كان زي ما أنتم شايفين في الخزانات، طبعا مشهد ألسنة لهب، مشهد دخان كثيف تتصاعد موقع الحريق بعد انفجار الخزانين. وطبعا وصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران ومنع انتشارها دون تسجيل أي إصابات. مشهد بقى غريب بيفكر

فكرنا بالايام اللي كانت زمان يا جماعه، لما كان نروح بقى لكاليفورنيا وبالتحديد بالفلاور ومتجر اسمه اي ان زي. المتجر ده المفروض فيه لك في خمور، متجر متنوع. مره واحده مجموعه من الشباب الملثمين كسروا باب المتجر ده بعد ما عاد اغلاقه يعني بمنتهى العمل، ودخلوا بسرعه كبيره جدا، وكل واحد يقدر يشيل حاجه ويجري ويجري ويجري في دقيقة.

0: كده، والناس كانت بتحذر. طبعا الشباب دول شكلهم بيجمعوا نفسهم على تيك توك ولا فين، وطبعا لازم يكون في رقابه، الكل بيطالب انه لازم يحصل حاجه. وده كان تاني محل، بعد كان محل اوتوزون. اوتوزون ده الحاجات العربيات والكلام ده. في خلال يومين كان في هجوم بهذا الشكل على المحلات. بالنسبة للذهب قفز بنسبة 3.1%، يعني وصل دلوقتي الأونصة 4486 دولار. الفضة ده ارتفع 3% وصلت 66 دولار. ليه يا جماعة الحكاية دي؟ قال لك أصل فيه هبوط للدولار وتراجع عوائد السندات الأمريكية. المهم أنه برضو كان في ناس بتقول أنه خلي بالكو، قرار متسرع قد يلتهم قيمة مدخراتك. وإمتى الأوقات اللي ننصح فيها بالاحتفاظ بالذهب؟ عشان الخبراء بيعتبرون أنه ليس كل ارتفاع أو هبوط إشارة للبيع أو أنك تشتري والكلام ده كله. بس طبعا الناس بقى بتدور على المواضيع دي المهتمة. عندنا كمان خبر، كان خبر مهم جدا، ادى الى ارتفاع سهم موديرنا. سهم موديرنا، شركه موديرنا دي شركه ادويه، وكنا سمعنا عنها وقت اللقاح بتاع الكوفيد 19. المهم ان قفز السهم بنسبه 83% قبل ما تفتح السوق الامريكيه. ليه؟ لان اعلنوا عن لقاح جديد لسرطان الجلد، وده برضو هيكون فعلا لو هذا اللقاح فعال هيكون حاجه ممتازه في اطار المواضيع الخاصه بسرطان الجلد. في ولايات أمريكية كانت عملت دعوة أمس ضد شركة ميتا، بيقولوا ان فيسبوك وانستجرام مصممان بطريقه بتضر بالصحه النفسيه للمستخدمين صغار السن. وده كانت الدعوه دي امام محكمه اتحاديه في كاليفورنيا في اجراءات ربما تقود لاعاده تشكيل بعض اكثر التطبيقات شعبيه في العالم. وده قلق كبير جدا يا جماعه. عندنا كمان في مؤسسات عامه فرنسيه تعرضت لهجمات الكترونيه عديده. الهجمات دي طالت وكاله الضرائب والضمان الاجتماعي ونظام التعليم الوطني، ما جعل البلاد تبدو من أكثر الدول الأوروبية عرضة لمثل هذه الهجمات. خبراء الأمن السيبراني بيقولوا أنه الموضوع ده بسبب أنه في تحول رقمي هائل وقلة التخطيط المسبق. طبعا موضوع السايبر سيكوريتي والحاجات دي يا جماعة بدأت تنتشر بشكل كبير جدا عشان تحمي الشركات اللي زي كده اللي تحولت لتحول رقمي من غير ما يكون في حماية. المشكلة بقى في كمان أندي برنهام، ده رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا، تعرض للحياة اللي عملت نصب حد انتحل شخصية واحدة، انتحلت شخصية هوية سوزي ويلز كبيرة موظفي البيت الأبيض، وده بحسب موقع بوليتيكو برضو. والمهم ان بدأت تتواصل معاه على انها سوزي، وبدأنا نلاقي بعد كده انتشار لأرقام هواتف 3 وزراء بريطانيين على الانترنت بالتزامن مع تعرض أندي برنهام لخدعة انتحال شخصية أثارت مخاوف أمنية. دي برضو من الحاجات اللي كان عليها جدل منتشرة جدا الأيام اللي فاتت، وأنه طبعا إزاي وزير رئيس الوزراء البريطاني يقع في مشكلة زي كده. بريطاني بقى زي الشاب الجميل اللي هو الطفل الجميل اللي تم تكريمه، عمره 25 عام يا جماعة وما كانش بصراحة مكمل تعليمه. بريطاني أصبح أصغر ملياردير في أوروبا بفضل شركته الناشئة لتصميم رقائق الذكاء الاصطناعي أوليكس. عندنا بقى الصين، دول جميلة، دول في حتة تانية خالص. الصين استضافت دورة الألعاب الأولمبية العالمية للروبوتات البشرية بمشاركة أكثر من 2000 روبوت في منافسات بالعاصمة الصينية بكين. قلنا اخبار طريفه كده خفيفه، لكن هنرجع بقى للهجوم على قاعدات الظهيره الجويه في ادلب. اسرائيل شنت 8 غارات على مدرج مطار ابو الزهور العسكري في ريف ادلب الشرقي قرب الحدود التركيه. مصدر عسكري سوري كان بيقول ان الاضرار ماديه، وطبعا كان في تقارير بتبين الموضوع ده. نتنياهو قال لن نتسامح مع وجود عسكري تركي قد يهدد اسرائيل. نشوف مثلا 30 ثانيه او دقيقه من التقرير ده يا جماعه، التقرير اللي كان معانا.
1: تنتشر قوات من جيشي البلدين.
2: أعتقد أن هناك لا توجد رسالة واحدة أو لطرف واحد من خلال هذا الهجوم، ولكن ممكن أن نقول هو يأتي ضمن معادلة أمنية واسعة تتعلق بمستقبل المؤسسة العسكرية السورية وأيضا بحدود النفوذ.
0: أدانت كل من قطر والسعودية والكويت ومصر هذا الاستهداف، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي قال بندين طبعا الغارات شد العبارات الغارات اللي شنتها قوات الإسرائيلية على مطار أبو زهور العسكري في محافظة إدلب السورية. تركيا جت بقى ونددت بشدة الادعاءات إن الادعاءات ملهاش أساس ومن إسرائيل بعد الغارات على مطار عسكري سوري. فبدأ دلوقتي

كده نشوف ان في صراع دلوقتي تركي اسرائيلي ظهر على السطح. دفاع الامارات امبارح فاجئنا مره واحده بخبر عاجل يا جماعه، اللي في دلوقتي الدفاعات لقت رصدت ان في صواريخ جايه على الامارات، قالوا ان في صاروخان ايرانيان استهدف الملاحه البحريه وان هم جايين من ايران وسقط في البحر. بيقولوا ان التقييمات اظهرت ان الصاروخين البالستيين اللي تم رصدهم قادمين من ايران وان هم كانوا بيستهدفوا حركه الملاحه. وزاره الخارجيه الاماراتيه اعلنت وقف جميع الانشطه والتبادلات مع ايران، مفيش اي تعاملات مرة أخرى، لا تعاملات تجارية ولا معاملات مالية ولا أي معاملات. طبعا الخارجية الإيرانية رفضت الاتهامات بإطلاق الصواريخ تجاه الإمارات وقالت مش إحنا، طب أمال مين اللي ضرب الصواريخ؟ هنقعد بقى في الدنيا دي كلها. إيران بقى يا جماعة بتهدد بتوسيع الحرب إلى أوروبا وبتهدد بضرب دول الخليج. وجهت إيران اليوم تحذير لدول الخليج، قالت فيه إنه توفير أي مساعدة للجيش الأمريكي تعد دعما للعمليات العسكرية اللي بتشنها واشنطن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكالة أنباء مهر الإيرانية نقلت عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء علي عبد اللهي، قالت إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي المعتدي بيعتبر مشاركة مع القوات العسكرية الأمريكية في عمليات. وقالت كمان لو في أي قواعد تانية راحت لأوروبا هيبقى في برضو بتدرس استهداف مواقع عسكرية في أوروبا حال تصعيد ترامب للحرب. فبدأت إيران طبعا بتوسع، وإحنا اتفقنا أنه الموضوع خرج من فكرة أنه دفاع لهجوم دلوقتي من إيران. ترامب بقى بالنسبة لمضيق هرمز نشر عبر موقع تروث سوشيال، هو بيغزهم أكتر ولا إيه، أثناء التجمع الانتخابي اللي في نيويورك قال لك إحنا هنعلن مضيق هرمز منطقة أمريكية، راح برضو عمل الصورة وكتب عليه أنه المضيق خلاص دلوقتي منطقة أمريكية. وترامب كان صرح بالكلام ده، والبيت الابيض كان قال يا جماعه ده بيهرج. ترامب اعلن برضو ان احنا بنتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل، وتدفق النفط عبر المضيق لن يكون مثاليا، ولا يمكننا السماح لايران بامتلاك سلاح نووي المره الالف المره المليون، كل مره طبعا بيقول هذا الكلام. ولغايه دلوقتي ما حدش عارف مصير الحرب دي هتوصل لايه، والمضيق برضو ما اعلنوش ان في سفن مارت. المملكه العربيه السعوديه اعلنت استئناف شحن وبيع النفط عبر مضيق هرمز، وقالوا ان في ممر عماني شغال. والحرس الثوري كان قالوا انه احتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز. فدي كلها طبعا. وجي بقى واحد يعني مسؤول استخباراتي اسرائيلي قال يعني بيوجه رسالته للرئيس ترامب انه موضوع التداعيات بضرب عمان دي ممكن تكون ليها يعني ممكن تكون تسبب طبعا نوع من انواع الضغط، سياسة الضغط الاقصى، وان السياسة دي مش هتدفع ايران للاستسلام، وبالتالي من المفترض ان يراعي الرئيس ترامب تصريحاته. بالنسبة لل مفاوضات قلت لكم ايران، رئيس ترامب قال ما فيش ولا محادثات ولا اتصالات جاريه ولا اي حاجه مقرره مع ايران هذه الايام، وان المحادثات وكل ده بيجي عن طريق الوسطاء. وعراقجي قال احنا قلنا للوسطاء اننا لن نقبل وقف اطلاق النار بل يجب انهاء الحرب، والامن في الخليج يجب ان يكون امنا جماعيا يشمل ابعاد يعني ابعاد تعتبر اقتصاديه. كانوا بيقولوا برضو ان اكسيوس كشفت ان في كواليس تواصل اداره ترامب مع طهران عبر نجر فان بارازاني، واللي بالمناسبه هم اعلنوا يا جماعه جهاز المكافحه في ايران في العراق عفوا قالوا انه المسيرتين الايرانيتين كانوا من طراز حديد 110، ودول اللي استهدفوا فجر الاثنين الماضي مكتب رئيس حكومه الاقليم مسرور بارازاني. الدنيا متوتره طبعا لسه زي ما هي، وزي ما قلت لكم عندنا برضو توترات بالنسبة لقاليباف راح للعراق وعايز يوقف موضوع حصر السلاح في يد الدولة، أعلن أن في انهيار لقيمة العملة المحلية الإيرانية وأن في تضخم، وكان في احتجاجات ضد الغلاء في إيران، وبالرغم من كده قالوا أن احنا لازم مش هنتوقف عن ضرب أعدائنا الأمريكيين. بشكركم على متابعتنا، وإن شاء الله يكون عندنا المزيد من الأحداث وراء الحداث يوم الجمعة. انتظرونا، إلى اللقاء.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

في مزمور 84 والآية 11 يقول المرنم: لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. هذا المزمور الجميل، مزمور 84، هو واحد من مزامير الشركة، أو بكلمات أخرى الحنين لله والحنين لمقادس الله، لمساكن الله، بكلمات أبسط للوجود في حضرة الله، للشركة والتعامل المستمر مع الله. هناك ثلاثة مزامير لها ذات الاتجاه. مزمور 42 الذي يبدأ بالكلمات: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. مزمور 63 الذي يبدأ بالعبارة: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسد في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. وهذا المزمور الذي يبدأ بالكلمات الرائعة: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفاني بالإله الحي. في الآية 11 يقول المرنم: لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. ما أعظمها من وعود رائعة صادقة! الرب الله شمس ومجن، وأجد في الشمس البركات الإيجابية التي يقدمها الله للقديسين، وأرى في المجن البركات السلبية التي يقدمها الله للقديسين. هناك بركات إيجابية، الله يمنح،

هناك بركات سلبية الله يمنع، يمنع أن يصل إلينا الشر. لا تدنو ضربة من خيمتنا. الرب ترس لنا، الرب ظل لنا عن يدنا اليمنى. لكن أيضا البركات الإيجابية، الرب الله شمس، والشمس تمنح الدفء، الشمس تمنح النور، الشمس تمنح النماء للمزروعات. ما فيش حياة بدون شمس، وفي الحقيقة ما فيش حياة بدون الله، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، لأن الرب الله شمس ومجان. مش بس بيدي، لكن قديه بيحوش عننا مصايب لا حصر لها، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه. لكن بيقول بأكتر من كده، لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي. ما أروع هذه الكلمة، الرب يعطي. كثيرون يعتقدون أن الرب يطالب، وأنه يفرض علينا فرائض، وعلينا أن نطيع وأن نقدم وأننا نسترضيه. هذا هو فكر الوثنية عن الله، أن الله إله غاضب ونحن علينا أن نسترضيه بأن نقدم له كل شيء حتى فلذات الأكباد. كان أسلافنا في مصر القديمة يقدمون أفضل فتاة للنيل استرضاء للنيل. لكن من كان يظن أن الله يعطي؟ وماذا يعطي؟ لقد أعطى أعظم العطايا في أشهر آية وردت في الكتاب المقدس، يوحنا 3:16: هكذا أحب الله العالم كل البشر حتى بذل ابنه الوحيد. أعظم عطاياه هو أنه أعطى ابنه. ويقول الرسول يعقوب: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار. إذن الرب يعطي، يعطي رحمة ومجدا. في أول الطريق أعطانا رحمة فخلصنا بالرحمة، وفي آخر الطريق سيعطينا مجد عندما يدخلنا إلى مجده الأبدي. الرب يعطي رحمة ومجدا، ثم يقول: لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. وهذا يفكرنا بالثلاثية الجميلة، مزمور 22 23 24. في مزمور 22 الرب يعطي رحمة عندما خلصنا بموته وفدائه فوق الصليب. في مزمور 24 الرب يعطي مجدا عندما سيدخلنا إلى مجده الأبدي. وبين رحمة مزمور 22 وبين مجد مزمور 24 لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال في مزمور 23. أستودعك لعناية الرب، والرب معك.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، رائع وجيد أن نلتقي عبر هذه الشاشة مع حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. سوف أتحدث معكم في هذه الحلقة عن امتحانات القيادة. امتحانات القيادة، كل يوم من أيام حياتنا نجتاز بظروف معينة، بامتحانات معينة وأمور علينا أن نتخذ فيها قرارات. والامتحانات أو الاختبارات هو شيء مشترك لجميع الناس. في المدارس تعطى الامتحانات للطلاب، وعادة الامتحان يحدد مدى استيعابك للمادة وفهمك للمادة، وإذا نجحت في الامتحان فهذا ينقلك إلى مستوى أعلى وإلى صف أعلى. أغلبنا لا نحب الامتحانات، وإذا بنرجع بنتذكر أيام الامتحانات ربما كانت أيام صعبة بالنسبة لنا، وخاصة الامتحانات اللي كان فيها تقرير مصير سواء دخول كلية أو تخصص معين. وبالرغم أنه إحنا ما بنحب الامتحانات لكن ولا الاختبارات، لكن إحنا بنحب الأشياء الممتحنة والمختبرة. فعلى سبيل المثال لما تشتري سيارة بتمتحنها قبل ما تشتريها، تتأكد أنه البريكات أو الفرامل بتشتغل بطريقة جيدة قبل ما تشتري السيارة. وأيضاً بتحب تتأكد أنه السواقين الآخرين على الطريق كل واحد منهم امتحنوه ومعه رخصة سواقة. فإحنا بنحب الأشياء الممتحنة. لما جيت على هذا المكان ركبت بالطيارة وكنت بحب أتأكد أنه الطيار أخذ كل الامتحانات اللازمة قبل ما يسوق الطيارة، وأيضاً فحصوا الطيارة قبل ما نطلع فيها. فالفحص والامتحان مهم جدا. عادة لما تروح على دكتور، لو أنت رحت على دكتور وقال لك أنا مش دارس، يعني أنا طبيب ومش دارس لكن بحب أساعد الناس، عادة ما بتحب تروح على طبيب من

هذا النوع بتحب تتأكد أنه هذا الطبيب هو دارس ومعه شهادة وفاهم في الأمور اللي هو بيتكلم فيها. فإحنا عادة بنحب الأمور الممتحنة والأمور المجربة، وهكذا الله يمتحن الخادم، يمتحن ويختبر حياة الإنسان وحياة الخادم. أريد أن أقول لك شيء اليوم، أنه الامتحان في حياة الخادم هو ليس مشكلة وليس عقبة، لكنه فرصة للتشكيل والتغيير. رح أقولها مرة تانية، الامتحان في حياة الخادم مش عقبة، مش مشكلة، لكن هو فرصة حتى الله يغيرنا ويشكلنا. والامتحان أيضا هو تحدي للقائد حتى يبين قدراته ونضوجه، وبالتالي الله ينقله لمستوى أعلى. والامتحان عادة بيكشف قدي إحنا ضعفاء من جوا وهشين من جوا أكثر من ما إحنا بنتخيل، لأنه الامتحانات اللي بنجتاز فيها أحياناً بتحطنا أمام حقيقة أنفسنا. الامتحانات اللي بنجتاز فيها أحياناً بنسأل فيها يا رب وينك في هذا الامتحان، وينك في هذا الظرف اللي إحنا بنجتاز فيه. وأحياناً الامتحان يشير وبيفرجينا أنه إحنا لم ننضج، لسه مش ناضجين روحياً، ولسه مش نمين روحياً بالطريقة اللازمة. كم من الخدام شكلهم حلو من برا، لكن تعال قرب منهم بتحس ما فيش اتساع، ما فيش احتمال، وأي أمر معين ضغطهم زيادة عن اللازم بتلاقيهم بينفجروا بطريقة غير مناسبة، بيطلعوا كل اللي في داخلهم. والامتحان اللي بنجتازه بنجاح، إذا أنت كخادم اجتزت بامتحان بنجاح، فالامتحان بينقلك لمستوى أعلى ولمستوى جديد في حياتك وفي حياتك الروحية. أقرأ من سفر التكوين إصحاح 22 وابتداء من العدد الأول، يقول: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه ومعه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. لاحظ إبراهيم نجح في امتحان الطاعة. لو إحنا في مكان إبراهيم لكنا سألنا: يا رب هل إحنا سمعنا صوتك صح؟ هل إحنا يا رب متأكدين منك؟ والله طلب من إبراهيم يقدم أغلى شيء عنده. مش عارف الله شو بيطلب منك اليوم تقدم. ربما يقول لك قدم خدمتك، ربما يقول لك قدم شيء غالي عندك وضعه على المذبح، قدمه لإلي. هل إحنا مستعدين فعلا نقدم لله أغلى شيء عنا؟ صحيح ابن إسحاق هو ابن إبراهيم، لكن هو ابن الموعد. فإبراهيم بوضعه إسحاق على المذبح وكأنه وضع كل المواعيد، وضع كل وعود الله وأماله، لكن عرف أنه الله أمين جدا وأراد أن يطيع الله ونجح في امتحان الطاعة. خبرنا الكتاب المقدس في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11 هذه الكلمات: بالإيمان إبراهيم أيضا لما امتحنه الله قدم إسحاق ابنه، فإنه إذ قبل وعود الله قدم ابنه الوحيد ذبيحة، مع أن الله قال له: بإسحاق سوف يكون لك نسل يحمل اسمك. فقد آمن إبراهيم بأن الله قادر على إقامة إسحاق من الموت. الله ما كان ناوي يخلي إبراهيم يضحي بابنه، لكن إبراهيم كان في امتحان، كان في امتحان ولم يعلم أنه في امتحان. بتعرف صعب جدا لما تكون موجود في امتحان وأنت مش عارف أنك أنت في امتحان. هذا الوضع كان مع إبراهيم، لكن بنشوفه نجح في امتحان الطاعة وقدر يكون عنده الطاعة والخضوع الكاملين للرب. شو في أكثر من أنك تقدم ابنك الوحيد؟ شو في أكثر من أنك تقدم ابن المواعيد؟ لما تقدم الغالي عندك كل شيء آخر سوف يكون سهل بالنسبة لك. مش عارف اليوم شو الرب يريدك أن تقدم على المذبح، هل يريدك أن تقدم خدمة أو علاقة أو عمل أو أي أمر معين؟ إذا بتسمع صوت الرب وبتطيعه في حياتك سوف تختبر نقلة روحية عظيمة. اقرأ البركة اللي الرب تكلم فيها لإبراهيم بعد الطاعة في إصحاح 22 وعدد 15، الله أعطاله بركة عظيمة جدا بسبب الطاعة وبسبب الخضوع. اليوم إذا الرب بقول لك تقدم شيء، هل أنت مستعد تقدمه؟ هل مستعد تطيع الرب؟ كل واحد فينا سيتعرض لامتحان من الامتحانات في حياته وفي الخدمة، في
مراحل النمو اللي بيجتاز فيها، كل واحد سيجتاز

في امتحانات، وتذكر أنه هدف الامتحان، هدف الله أنه يمتحنك أنك تنجح حتى ينقلك إلى مستوى أعلى وينقلك إلى صف أعلى، زي اللي بيكون في صف أول وبيخلص فبيطلع وبينجح فيترقى أو بيتعلى بيترفع على صف تاني. مطلوب منك أنك تطيع الرب، والرب هو قادر أن يقيمك وأن يمتحنك، هو القادر أنه يرقيك. مشكلتنا كتير مرات كخدام إحنا مستعجلين ونريد أنه كل الأمور تكون في حياتنا بسرعة، لكن كلمة الله تخبرنا في سفر الجامعة أنه لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. الرب هو اللي بيقيم الناس، الله هو اللي بيقيم، هو اللي بيضع، هو اللي بيحط، هو اللي بيشيل، هو إله كل السلطان. لكن خليني أحكي لك شيء آخر، أنه امتحان الله لإلك ليس بسبب الخطية. طبعا الخطية عائق ومعطل في حياتك، لكن امتحان الله لإلك لأنه يريد أنه يغيرك، يريد أنه يشكل في حياتك، ويريد يشوفك إذا أنت جاهز للمرحلة التالية أو لا. هل أنت جاهز للنقلة اللي جاي في حياتك؟ صلي أنه الله يمتحنك ويمتحن قلبك. داود في مزمور 26 وعدد 2 بقول هاي الكلمات، بقول جربني يا رب، امتحني، صفي كليتي وقلبي. صفي كليتي وقلبي تأتي بمعنى امتحن فكري وقلبي، يا رب امتحني. أيضا في مزمور 16 عدد 7 يقول أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. عم بقول له يا رب امتحني، امتحني حتى في وسط الليل، صحيني وابحث في داخلي وامتحني ونقيني. إخوتي الأحباء، بحاجة أنه نعرف ما في دواخلنا، بحاجة أنه الله يمتحننا، وهي الامتحانات بتنقينا، وهي الامتحانات بتخلينا مستعدين لأمور أكثر الله يصنعها من خلالنا. كلنا بنعرف الآية الشهيرة في مزمور 139، أيضا داود يصلي فيقول اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري. قل له يا رب امتحني، امتحني، امتحني، نقيني. داود يطلب من الله أن يمتحنه، لأن القلب غير الممتحن هو قلب لا تستطيع أن تثق فيه. لكن عندما الله يمتحنك ويمحصك، هو يجهزك لأمور أكبر وأمور أعظم. وهناك امتحانات كثيرة في القيادة إخوتي الأحباء، لكن أولها وأهمها هو الامتحان الأمور الصغيرة، امتحان الطاعة في الأمور الصغيرة. في إنجيل لوقا أصحاح 16 وعدد 10 تقول كلمة الله أن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم أي الخائن في القليل ظالم أيضا في الكثير. هذا اختبار مهم جدا ببرهن إيماننا وقدرتنا على مواجهة الأمور الكبيرة. الله بيمتحننا بأمور صغيرة. لغاية الآن لم أرى مؤمن مستخدم بقوة من الله إلا وبدأ أمور صغيرة وكان أمينا عليها. ما في مؤمن شفته مستخدم من الله بقوة إلا بدأ بأمور صغيرة، بأمور قليلة جدا، وكان أمين عليها، والله شاف أمانته في القليل وأقامه على أمور أكبر وأمور أعظم. الأمانة في الأمور الصغيرة هي مفتاح مهم جدا، وتقود إلى الأمانة في كل شيء وفي كل ما أفعل. تذكروا داود في سفر صموئيل الأول إصحاح 17 لما أجى الأسد والدب وأخذ الشاة من القطيع. داود كان أمين جدا، كان أمين جدا، وقدر يخلص الشاة من الأسد ومن الدب، قدر ينقذها. نجح في الأمور الصغيرة، كان في البرية لوحده، نجح في الامتحانات اللي كان فيها لوحده، كان أمين ومطيع والده بأنه يحضر الطعام لإخوته، كان أمين، عمل الأمور الصغيرة بأمانة. وأجل الوقت وأجل اليوم اللي يوقف فيه قدام جوليات، لأنه كان أمين في القليل الله أعطاله أمانة في الكثير، لأنه نجح في أمور صغيرة الله أعطاه نجاح في أمور كبيرة وأمور عظيمة جدا. أنقذ شاف البداية ثم أنقذ شعب بعد ذلك. وهذا الامتحان، امتحان الأمانة في الأمور الصغيرة، بيكشف قلب الخادم، بيكشف ما في داخل قلبك وما في داخل حياتك. هل الخدمة بالنسبة لك كخادم هي مجرد حب الظهور وتحقيق الشهرة؟ ومن أجل هذا بنشوف الناس تتهافت على الخدمات المنبرية، بينما يوجد أنواع كثيرة من الخدمات في جسد المسيح. بصلي أن الرب يحط كل واحد فينا، كل خادم فينا، في المكان المناسب والمعين له من قبل الرب، فيكون شخص مناسب في مكان مناسب.

مهم جدا أمتحن نفسي كخادم وأمتحن دوافعي. هل ما هو هدف خدمتي؟ ما هو دافع خدمتي؟ هل محبة الآخرين وخدمة الآخرين أو هو مجد شخصي؟ إخوتي الأحباء، لازم يكون الهدف النهائي الأول والأخير من خدمتنا هو خدمة الآخرين ومحبة الآخرين، لأنه هذا هو هدف الخدمة في النهاية. لا يوجد خدمة أهم من خدمة أخرى. كل الخدمات مهمة في جسد المسيح. اللي بنظف الأرض في الكنيسة زيه زي اللي بفريق الترنيم، زيه زي اللي كارز. كل شخص له دور، كل شخص له مهمة في جسد المسيح. والله يريدك أن تكون أمين حيث وضعك. الله يريدك أن تكون أمين في الأمور الصغيرة اللي بطلبها منك. هو سيقودك ويقيمك على أمور أكبر وأمور أعظم، لكن يريدك أن تكون أمين في الأمور اللي وضعها بين إيديك. كلمة الله تقول في رسالة كولوسي إصحاح 3 عدد 17: وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. إخوتي الأحباء، اختبار الأمور الصغيرة يحدث يوميا في حياتك، موضوع يومي في حياة كل خادم. كل موقف بمر عليك، كل أمر بتجتاز فيه في الحياة هو امتحان. هو امتحان، هل أنت أمين مع الله؟ هل أنت بتطيع الله في الأمور الصغيرة؟ الله إن وجدك بتطيع في الأمور الصغيرة سوف يقيمك على أمور أعظم. بذكرك في نهاية هاي الحلقة أنه امتحان الله لك ليس عقبة وليس عائق، لكن هو فرصة. هو مش عقبة، لكن هو فرصة حتى الله يشكلك، حتى الله يغيرك، حتى الله يجعلك الإناء الذي يريده أن يكون، حتى الله يجعلك الإناء ليستخدمه لامتداد ملكوته ولنشر اسمه وكلمته في كل مكان. الرب معك.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشاير فرح. إيماننا إن الرب هو اللي ابتدى العمل ده، وعندنا يقين إنه هيكمل وهيثمر، والثمر اللي الرب هيجيبه بكلمته الحية هو ثمر من قبل الرب وحده، مفيش فضل لأي إنسان فيه، لأن هو اللي قال من قبلي يوجد ثمرك. فاحنا واثقين إن الرب هو اللي هيشتغل فيك، هو اللي هيستخدم الآيات دي بالروح القدس ويصنع في حياتك أمر جديد جدا ما حصلش قبل كده. حاجة كمان بنصلي لها وواثقين فيها، إنه الثمر اللي الرب هيعمله بالبرنامج ده وبالحلقات اللي بتشوفها هو ثمر يبقى ويدوم إلى الأبد، مش عشان حد شاطر، لكن لأن رب يسوع نفسه قال بهذا يتمجد أبي أن تذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. كل صلواتنا وكل اشتياقنا أن الآب يتمجد، الثمر يجي ويدوم الثمر، وده مجد لله أبينا، لأنه هو اللي بيسهر على الكلمة وحده ويجريها. النهاردة عايزين نتكلم مع بشرة فرح جميلة جدا ومشجعة جدا لكل نفس انهزامية، لكل نفس حاسة أن هي مش شاطرة ومش بتعرف تمشي مع الرب أوقات طويلة على نفس الخط، بمعنى أن هي بتمشي مع الرب شوية وتثبت في الطريق شوية، وبعد ما تيجي الريح وتنزل الأمطار زي ما بيقول عن الرجل العاقل اللي بنى بيته على الصخر، ممكن أنت تكون

تكون بتشوف البرنامج وفعلا ثقتك ورجائك في الرب وإيمانك فيه. لكن أحيانا لما الريح بتيجي أو المطر بينزل بيتهز شوية بيتك. فالنهاردة الرب جاي يشجعك ببشرة فرح جميلة جدا كتبها الرسول بولس لكنيسة كورنثوس وفي الإصحاح الثاني، أشجعك إن إحنا نقراها مع بعض علشان عينك تشوفها وذهنك تثبت في الآية. في عدد 14 بيقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله. جميلة قوي الآية دي، بتشجع كل واحد فينا إنه في موكب نصرة. القائد بتاع موكب النصرة ده هو شخص ربنا يسوع المسيح اللي انتصر على إبليس في الصليب وجرده من كل قوته وفضحه زي ما الكتاب بيقول، أشهرهم جهارا ظافرا بهم: إلهك ومخلصك منتصر وغالب. انتصر على الخطية لأنه لم يفعل خطية، انتصر على العالم لأنه غلب العالم. ثقوا أنا قد غلبت العالم، الرب إلهنا إله غالب. انتصر كمان على الموت، ما بقيناش عايشين في عبودية طول عمرنا خايفين من الموت، لأن الرب هزم الموت بقيامته. يعني باختصار كده، القائد بتاعك اللي انت هتختار انك تمشي وراه هو قائد منتصر. عايزة كمان أشجعك وأفرح قلبك معايا ان موكب النصرة ده تعبير بولس كان بيشوفه، أو لأنه عاش في زمن كانوا اليونانيين والرومان كمان، يعني اليونانيين جم الأول بعدين الرومان، فدول كانوا بيهتموا قوي بالاحتفالات والمظاهر. لما كان ملك من ملوكهم يروح حرب وينتصر، لما بيجي راجع ما كانوش بيذيعوا الخبر زي دلوقتي في التي في، لكن كانوا بيعملوا موكب المدينة كلها تخرج تتفرج على الموكب ده. بص بقى جزيئات الموكب ده كانت بتمشي ازاي. اول حاجة كانوا يجي جزء من الجنود اللي دخلوا المعركة وانتصروا فيها، يبقوا ماشيين لابسين لبس الجندية مفتخرين بيه وهم حاملين الغنائم. والموكب الضخم الكبير ده اللي طلع كل المدينة تتفرج عليه، بيبقوا جايبين فيه الخيول والحيوانات، بيجيبوا كده نوع من الثيران يغطوا القرون بتاعتها بالذهب عشان تمشي معاهم في موكب النصرة. وبعدين يجي كمان الأسرى وهم مربوطين، دي كأنها غنائم الحرب، بيمشوا خلف الملك، الملك يعني العساكر أو الجنود المنتصرين، وبعدين الملك، وبعدين الأسرى من ورا خالص. الملك المنتصر ده بيبقى جالس على العرش الملوكي بتاعه، لابس أفخر الثياب والتاج الملكي والعصاية الصولجان كده، موكب مهيب جدا جدا، وماسكين أغصان الزيتون، وبيعلنوا إن هم جنود منتصرين. عشان كده بولس هو بيكتب موكب نصرته بيوصف حاجة كانوا بيشوفوها أو كانت الناس فاهمة هو بيكتب عن إيه. حبيت أوضح لك دي عشان تبقى فرحان ومتشوق للحياة اليومية المنتصرة مع الرب. أقول لك على حاجة جميلة في الآية لو خدت بالك، بيقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين. يعني كأن قصد الرب ليك كابن من أبنائه الغاليين على قلبه إنك أنت تكون متمتع بالنصرة دي مش من موسم لموسم، يعني مش في موسم المؤتمرات في الصيف لما بتحضر، أو في موسم النهضات الروحية الانتعاشية هي دي المواسم اللي أنا أتمتع فيها بالنصرة. لا، الكتاب يقول هنا شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته هو، لأن النصرة اللي عملها الرب نصرة أبدية. يقدر يقول لنا بعديها إن النصرة اللي عايز يمشيك وراه فيها كل حين، كل حين، بمعنى إنك يكون عندك الروح المنتصرة، الروح الغلبة، مش الروح اللي دايما حاسة كده بالعوز وبالهزيمة وباليأس وبالإحباط وأي حاجة تخليني أتزعزع بسرعة.

لا، الرب النهارده بعت لك بشرة فرح، بيقول لك انا الملك المنتصر، انا مش ملك، انا ملك الملوك ورب الارباب، لاني خرجت غالب لاجلك. عايزك تصدق وتؤمن، وهنا المفتاح للنصرة، انك تصدق كلام الرب زي ما هو. مش انت اللي هتنتصر، هو انتصر لحسابك. زي بالظبط كده لما حد يشحن لك رصيد بمبلغ ضخم جدا ضخم جدا جدا، ويحطه في حسابك، او يحط في حسابك البنكي مبلغ ضخم جدا جدا، ويقول لك ما عليك الا انك تستعمل اللي انا وهبته لك. انت ما عملتش مجهود عشان تاخده، بس غيرك عمل وحط. في ناس بتختار ان هي تعيش فقيره بالرغم ان في رصيد عالي ليها، وفي ناس بتصدق وتآمن وبتسحب بمقدار احتياجها يوم ورا يوم، والرصيد ده ما بيخلصش ابدا ابدا، لان نصرة الرب نصرة ابدية لحسابك. يقول الكتاب: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. اتفقنا ان ده قصد الرب ليك، بس لما تبقى ماشي ورا سيدك، تبقى ماشي ورا القائد بتاعك، مش انت ماشي في شارع وتقول له لو سمحت تعالى اعمل موكبك في الشارع ده عشان انا عايز ابقى منتصر. لا، انا اسفة، ما وعدكش ان انت هتبقى منتصر، لكن الملك اللي شايف السكة كلها، لانه حامل كل الاشياء بكلمه قدرته، لان كل شيء عريان ومكشوف امامه، هو الملك المنتصر، هو اللي من حقه يسير وانا اتبعه امشي خلفه. عشان كده هو كان لما بيجي يدعي الناس تمشي وراه، كان يقول له اتبعني، زي ما قال للاوي اتبعني، زي ما قال لبطرس في يوحنا 21 اتبعني أنت، إن كان أحد يخدمني فليتبعني. يبقى النهاردة الرب بينادي عليك، بيقولك أنا منتصر وإنت عندك حرية الاختيار. يتعيش حياة الانتصار على العالم، على الخطية، على محاربات إبليس، يا تختار سككك بذهنك وطرقك، وده بيكون عدو الحياة المنتصرة. أول واحد بيحارب الحياة المنتصرة عشان تبقى عارف هو المنطق، هو عقلك، هو خبرتك، هو نقاشاتك المستمرة مع أصحابك أو مع زمايلك، إنه لا ما ينفعش، ده كله كلام نظري، ده الإنجيل ده كلام بس مش أي حد يقدر يعيشه، ما أنا جربت أعيشه وما قدرتش. أقول لك لا، معلش، كلمة الرب مثبتة في السماوات، ويقول عنها كمان كلمة حية باقية إلى الأبد. كلمة الرب هي اللي تقدر تنقلك وتحط رجليك في التراك بتاع النصرة، بس مع المسيح. آية كمان جميلة قوي قالها بولس الرسول لكنيسة كورنثوس برضو في الرسالة الأولى، بيقول لهم في أصحاح 15: ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. هنطلع مع بعض فاصل سريع، من فضلك كمل معايا عشان نشوف ازاي نمشي عمليا مع الرب في موكب النصر.

هنكمل مع بعض موضوع النهاردة، موكب نصرته كل حين، موكب نصرة المسيح اللي دعيكي انك تقومي فورا من الانكسار اللي انت فيه، من الانحصار في المشاكل، من طريقة الكلام السلبية اللي بتسرب القوة من حياتك، وتاخدي قرار اختياري تقولي له اتبعك يا رب في موكب نصرتك، لانك انت الذي تعطيني الغلبة على الهم، على الخوف، على الإعياء الجسدي، على تهديد الناس، على الظروف الصعبة اللي ممكن تكوني بتعيشي فيها. بيقول شكرا لله الذي يعطينا، والفعل في المضارع المستمر، يعني كل ما تحتاج هتلاقي الرب عنده رغبة شديدة أكتر منك بكتير إنه يمتعك بالغلبة. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. في مفتاح مهم عايزة أقوله لك من رسالة يوحنا الأولى، ويوحنا من أكتر الناس اللي اختبرت الغلبة بربنا يسوع المسيح. هقول لك حالا إزاي، وهقول لك الآية فين. يوحنا اختبر الغلبة إزاي؟ إنه هو كان شخص طبعه يمكن مش انفعالي زي بطرس، لكن

كان ماشي مع الرب يسوع في مرة، ولما مدينة السامرة قفلت أبوابها أمام الرب، كان يوحنا ويعقوب طبعهم ناري شوية حاد، فراحوا قالوا يا رب قل أن تنزل نار من السماء. كان عندهم غيرة كده، بس غيرة مش بحسب الروح، بحسب الجسد. قالوا له يا رب لا، خد حقك منهم، انتقم، دول رافضينك. فراح الرب يسوع رد بوداعته وقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. غير الرب في أواني يعقوب ويوحنا، وصار يوحنا بالروح القدس وبعمل النعمة فيه وبالتواجد مع الرب يسوع، صار يوحنا رسول المحبة. هو اللي بيتكلم عن المحبة وبوفرة. أنا بقول لك كده عشان تتشجع، لو عندك في طبيعتك وفي شخصيتك بتميل للسلبية والتشاؤم والأفكار بطريقة قليلة في نفسك أو في أولادك أو في بناتك، شايفة بنتك أقل من الناس، شايف ابنك ده مش ناجح زي الباقيين، الرب النهاردة بيقولك حاجة مهمة قوي، بيقولك أنا بديك الغلبة على طريقة التفكير دي، بس أنت عليك الدور اللي أنا هقوله حالا في رسالة يوحنا الأولى وأصحاح 5 وعدد 5، مش هيتنسي لأنه الشاهد يوحنا 5:5 بيقول لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يعني يوحنا ادانا الدواء الشافي في أقل من ثانية. تعال بقى نبص على الآية كده بالراحة مع بعض. بيقول من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. أنت بتؤمن أن يسوع هو ابن الله الذي جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، صح؟ صح، أنا مؤمن بكده، أن يسوع هو الفادي وهو المخلص وهو ابن الله، وبالحقيقة هو الله. طيب، بيقول أن الشخص اللي ولد كده، اللي يقول هنا بالضبط بالنص، يقول كل من ولد من الله، أنت مؤمن أن يسوع هو ابن الله، وأنت قبلت الخليقة الجديدة، قبلت أنك تتولد ولادة جديدة، تقدر مع الولادة الجديدة دي تاخد إمكانية أنك تغلب العالم. تقول لي إزاي؟ ببساطة شديدة، يسوع هو بيقول للتلاميذ في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. طيب، الخليقة الجديدة دي مصدرها منين؟ روح القدس بيعمل منك إنسان جديد، يبقى أنت تاخد الغلبة اللي للمسيح تقدر تعيش بيها لأنك صرت خليقة جديدة. يجي على بالك سؤال سريع، تقول يعني معنى كده أني مش هواجه متاعب ولا ضغوط ولا مشاكل؟ لا، ما أقصدش كده، أقصد أنك لما تتواجه مع الأمور دي أنت اللي هتبقى فوقيها، مش هي اللي هتبقى فوقيك. أقولها تاني، رب ما خدعناش، قال في العالم سيكون لكم ضيق، لأن العالم ما قبلش يسوع، فبالتالي مش بيقبل أتباع يسوع. ممتاز وواضح وبنعيشه. لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يعني كل اللي بتواجهه ده والرب مر فيه، لأنه شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، جرب الاضطهاد وجرب الضيق وجرب الإهانات وجرب وجرب وجرب، لكن غلبها، غلبها. وبيقولك الغلبة دي لحسابك. يبقى أنا لما بصدق أن يسوع غلب وأنا فيه وهو فيه، اللي لي بإليه، حساب الغلبة بقى الرصيد. حتى لو واجهت مشاكل أنا بسحب من رصيد الغلبة بتاعه وبحطه في حياتي أو بسلك بيه. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيمانك، ثقتك. أنت مش شايف لكن مصدق إن يسوع فيك ويسوع ده غالب، يبقى أنت هتغلب الحزن، يبقى أنت هتغلب الضيق، هتغلب الاكتئاب. مش لازم أعدي على المراحل اللي بيقولها الطب النفسي بعشرات السنين. أنا بصدق باخد الأدوية، بس بصدق إن يسوع شافي، بصدق إن الأمر أمام الرب بسيط وسهل جدا. حاجة كمان أفكرك بيها، الرسول بولس وهو بيكتب رسالته لكنيسة روميا
قال لهم احنا ممكن يكون في شدة، ممكن يكون في ضيق، اضطهاد، خطر، سيف، كل

الحاجات دي احنا بنعدي بيها، ده طبيعي، ده قوانين الله. لكن في هذه جميعها، في كل الحاجات اللي ذكرها في رومية 8، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وكأن بولس، مش كأن، دي حقيقة، هو صدق أن الغلبة اللي تغلب العالم والضيقات اللي هي في العالم هو الإيمان. فقال أوكي، رب سامح بالحاجات دي، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا.

عظيم، هو ده قصد الرب، عايزك تعيش في انتصار على الخطية. الخطية لا تسودك، انت مش عبد، انت ابن وحبيب كمان. قال لا أعود أسميكم عبيد، أنتم أحبائي. رب عايزك تعيش منتصر على العالم وشهوات العالم. عشان كده لما بيقولك لا تحب العالم ولا شهوات العالم، مش بيعجزك أبدا. الرب بيقولك كده لأنه هو قال أنا أقدر أديلك قوة ما تحبش العالم بشهواته بشروره. الرب عايزك تعيش منتصر على مكايد الأشرار، ما يبقاش ليك أعداء. تنتصر على المكايد، لكن مش بتكره الناس اللي بتعمل المكايد. دعوة الرب ليك النهاردة إنه عايزك تكون منتصر. آخر حاجة عايز أقولها لك قبل ما نختم الحلقة، إن الرب لما إدى الشعب نصرة في العهد القديم ما إداهمش النصرة فجائية كاملة. يعني هو وعدهم إنهم يدخلوا الأرض، لكن كان بيدخلهم بخطة واستراتيجية حكيمة جدا جدا. مرات يحاصروا بلد ويقع السور ويدخلوا، ومرات تانية يزعج الأعداء ويمشوا. وفي مرة كده الرب قال لموسى خلي بالك يا موسى، لما يجي الشعب داخل الأرض ويواجه أعداء، أنا هطرد الأعداء من أمامه شوية شوية قليلا قليلا، مش لاني عاجز ولا لان امكانياتي بتضعف، لكن انا عندي حكمه فائقه. هتلاقي القصه دي في تثنيه 23 بيقول انا اطرد الاعداء من امامك قليلا قليلا لئلا تكثر عليك وحوش البريه. طب ايه يا رب قصدك؟ قال انا همتعك بنصره، بس احيانا تظل مضايقات الناس ليك مستمره، والنصره كمان بتزيد في حياتك. النهارده اتضايقت ورديت، بكره النصره بتزيد، لا انا اتضايقت وما اتكلمتش، بكره لا ده النصره زادت في حياتي اكتر، مش الناس سكتوا، لا ما تصليش الناس يسكتوا، لكن اتعلم انك تسحب من النصره وتصلي لاجل المسيئين اليك. هو ده الانتصار الحقيقي، هي دي الغلبه الحقيقيه، ان يسوع بيشتغل فيا ويخليني منتصر على الرغبه في الانتقام، ويخليني منتصر على الشماته في الناس اللي بتضايقني، ويخليني منتصر على رغباتي اني انا مش عايز اتعب ابدا. بس نصره جت شكلها ايه؟ قليلا قليلا. حاجة كمان أفكرك بيها، الشعب اللي خرج من مصر ما دخلش الأرض، ما تمتعش بالنصرة، لأنه شك في وعود الرب، ولأنه تذمر في البرية وأهان الرب لما ما صدقوش. لكن الجيل الثاني اللي اتولد في البرية، الجيل الثاني اللي طلع مع يشوع، دخلوا الأرض وامتلكوها. قصد الرب انك انت مش ان انت تفضل طول حياتك في البرية تعبان، قصد الرب انك تدخل الارض وتستريح وتمتلك حتى لو عدت سنين وكنت زي الجيل الثاني. مش قصد الرب ابدا ابدا ابدا ان عدم الايمان هو يكون خط حياتك. النهاردة الرب بيقول لك انا هشتغل فيك، هذه هي الغلبة اللي تغلب العالم، ايماننا. طب منين يا رب اجيب الايمان؟ سهل علينا السكة. وقال لنا بولس في رسالته للعبرانيين، قال ناظرين في عبرانيين 12، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومصدره ومكمله يسوع. ارفع قلبك معايا، بس خلي عندك توقع، أبسط حاجة التوقع، خلي عندك توقع إن رئيس الإيمان مش بس يزود إيمانك، ده لو ما كانش عندك إيمان يخلقه، طالما أنت جيت له دلوقتي بتوقع أنه يفيد في قلبك بإيمان. وصلي معايا كده وقوله يا رب أشكرك، أشكرك لأنك غالب، لأنك منتصر، لأنك سيد الأرض كلها، أشكرك لأنك تعطيني الغلبة، شكرا لله الذي يقودنا. أيوة يا رب أنت ملك منتصر، مش ممكن هتقودني للفشل، مش ممكن هتقودني للإحباط، مش ممكن هتقودني للخزي، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين في المسيح يسوع. أشكرك لأن مشيئتك أني أكون منتصر، ومشيئتك أنك تظهر بي رائحة معرفتك. أيوة يا رب استخدمني وخليني رائحتك المشجعة المطمئنة المفرحة لكل الناس اللي حواليا. أباركك وأعظم اسمك لأنك تصنع أكثر مما أطلب أو أفتكر، في المسيح يسوع. آمين.
نشكر الرب.

أجل عمله فيك، من أجل النصرة والغلبة والقوة اللي هيفيض بيها في حياتك. مستنيين نشوفك في بشرة جديدة من بشائر الفرح. ربنا معاك ويباركك ويزيدك من كل نعمة.

ترانيم الحمد والتسبيح. اللي بيحب الرب ويتملي قلبه بالأغاني والفرح مش لاقي كلام يقوله، فبيقول للرب: أنت أصلك أحلى من أي حاجة نعرفها، أنت أجمل من أي جمال شفناه، أنت ما توصفتش، مهما هقول مهما أعبر مش لاقي أجمل منك، ولا يمكن هنشوف حد أجمل منك. ما لم تره عيون، ما لم تسمع به أذن، أنت حاجة تانية غير كل إمكانياتنا البشرية في التعبير.

انت الابرع جمال، الجمال اللي فيك جمال الحمايه لينا، جمال الحب، جمال التشجيع، جمال الاحضان الالهيه. مش مجرد صوره جميله، لكن الجمال الجواني، الجمال اللي بيضمنا، الجمال اللي بيحمينا، الجمال اللي ما يتوصفش. السماء تتكلم عنه، والأرض تتكلم عنه، الجبال تتكلم عنه، البحور تتكلم عنه، الجمال اللي ملهوش حدود، الجمال اللي ملهوش تاريخ، الجمال اللي ملهوش مواصفات لعصر معين، الجمال اللي كان بينفع في العصور القديمة، والجمال اللي لسه ما شفناهوش. انت أبرع جمال من كل بدل البشر، من كل خبرات البشر، من كل تطلعات البشر، من كل أفكار البشر، من كل خيالات البشر. أنت الأبرع جمال.

الرب عينه علينا. حاجة جميلة قوي. الرب مش ساكن بعيد في السماء وسايبنا في الأرض وبيدي عطايا إجمالية لكل الناس. لا، ده عينه علي، ده بصص لي أنا، ده شايفني أنا، ده بيراقبني أنا، مش بيراقب لي عشان يمسك لي الوحدة، لا، ده بيراقب عشان يشجعني. عيني عليك، أنا شايفك، شايف احتياجاتك، شايف طلباتك. في أي لحظة خطر أنا معاك، في أي لحظة قلق أنا اللي طمنك، في أي لحظة تحس فيها بالوحدة أنا الحضن اللي بيضمك.

يا رب نقدم ليك كل حمد وشكر لأنك بتدينا اللي العالم ما يقدرش يدونا. أنت بتدينا جمال الحنية، جمال الأحضان الإلهية، جمال الفرح التام بيك، جمال الاتكال الكامل عليك. نشكرك يا رب لأنك بتوسع أنظارنا لأبعاد ما كانش ممكن نتخيلها، ما كانش ممكن نقدر نتصورها بالمفردات والكلمات والحروف اللغات المختلفة. أنت أبعد كتير قوي وأكبر كتير قوي من اللغة، من الفكر، من الخيال، من الشعر، من الفن. أنت أبرع جمال من كل ما يخطر ببال البشر. السموات تحدث باسمك، الفلك يخبر بعمل يديك، الليل والنهار بيتكلموا، الطبيعة بتتكلم. يدينا رب نعمة عشان نقدر نعيش بعمق ونتمتع بجمال الرب. آمين.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع. أليشع النبي رجل الله، والمعجزات دي كلها تعاليم حلوة جدا لينا. بس الغرض اللي احنا بنتكلم فيه في المعجزات دي مش بس علشان نتعلم الدروس الحلوة اللي في كلمة الله عن طريق معجزات النبي أليشع اللي ربنا استخدمه وعمل 14 مجموعة من المعجزات، مش كده بس، لكن كمان في أليشع في رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس علشان اسمه أليشع، أليشع يعني إله يخلص، وده زي اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، لكن في كمان في أليشع وفي أنبياء كثيرين وبعض الذبائح وبعض الشرائع رموز جميلة. كل العهد القديم بيتكلم عن الرب يسوع المسيح في صورة رمزية وإشارات، والعهد الجديد تتمم لهذه الرموز. المعجزة اللي بنتكلم فيها النهاردة من معجزة من المعجزات الجميلة جدا والرائعة والمليئة بالدروس النافعة لنا كلنا. تعالوا مع بعض نقرأ من كلمة الله من سفر الملوك الثاني وأصحاح 3. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وملك يهرام ابن أخاب على إسرائيل في السامرة في السنة 18 ليهوشافاط ملك يهوذا، ملك 12 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم وداروا مسيرة 7 أيام، ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم. فقال ملك إسرائيل: آه على إن الرب قد دعا هؤلاء الملوك الثلاثة ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال يهوشافاط: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال: هنا أليشع ابن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي إيليا. فقال يهوشافاط: عنده كلام الرب. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم. فقال أليشع لملك إسرائيل: ما لي ولك؟ اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. قال له ملك إسرائيل: كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال أليشع:

أي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. إنه لولا أني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك، والآن فأتوني بعواد. ولما ضرب العواد على العود كانت عليه يد الرب على أليشع، فقال: هكذا قال الرب، اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا، لأنه هكذا قال الرب: لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء، فتشربون أنتم ومواشيكم وبهائمكم، وذلك يسير في عيني الرب، فيدفع مؤاب إلى أيديكم، فتضربون كل مدينة محصنة. وفي الصباح عند إصعاد التقدمة إذا مياه آتية عن طريق أدوم، فامتلأت الأرض ماء. ولما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم، جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق، وقفوا على التخم، وبكروا صباحا، والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا: هذا دم، فقد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والآن فإلى النهب يا مؤاب، وأتوا إلى محلة إسرائيل. فقام إسرائيل وضرب المؤابيين فهربوا من أمامهم، فدخلوها وهم يضربون المؤابيين. عدد 26. فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه، أخذ معه 700 رجل مستلي السيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم، فلم يقدروا، فأخذ ابنه البكر الذي كان ملك عوضا عنه، وأصعده محرق على السور، فكان غيظ عظيم على إسرائيل، فانصرفوا هناك ورجعوا إلى أرضهم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه يا أحبائي معجزة واحدة، أو هذه مجموعة من الـ 14 مجموعة معجزات اللي صنعها ربنا عن طريق أليشع. هحكي القصة وهيدينا الرب فيها بعض التأملات المحددة. كان في ملك اسمه يهوشافاط، ويهوشافاط ده كان ملك مؤمن حقيقي بيصدق ربنا، وكان تقي جدا ويخاف الله، بس كان عنده عيب متكرر، هو انه كان ليه صداقة مع غير المؤمنين، وما كانش بيسمع الكلام اللي بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. على اي حال، يهوشافاط ملك يهوذا اتحد مع يهرام ابن أخاب ملك إسرائيل، اتحدوا مع ملك أدوم، يعني ملك إسرائيل وملك يهوذا، ملك إسرائيل اللي هو يهوشافاط، وملك يهوذا اللي هو يهرام ابن أخاب، وملك أدوم اتحدوا مع بعض ضد ملك مؤاب، لأن مشع ملك مؤاب ده اللي هما بيحاربوه كان رفض يدي ملك إسرائيل زي كان بيديله أغنام كتير علشان يقدم منها ذبايح. على أي حال اتحدوا مع بعض، و يهوشافاط الملك اللي هو كان مؤمن فيهم اتحد معهم للأسف الشديد، وراحوا قالوا طب نحارب ازاي ملك مؤاب، فاختاروا طريق وراحوا فيه، وللأسف الشديد تاهوا. ولما تاهوا عطشوا، لأنه تاهوا في الصحراء لا في أكل ولا في شرب. وبعدين ملك إسرائيل اللي هو يهرام ده كان دايما متشائم، صورة لكل إنسان بعيد عن الله، دايما حزين، وقال إن الرب قد دفع هؤلاء الملوك الثلاثة ليد ملك مؤاب علشان يموتوا بالجوع. أما يهوشافاط لأنه مؤمن رغم أنه كان في وضع خاطئ، قال أنا عايز نبي أسأله. فحد كان شاف أليشع، قال ده أليشع ابن شافاط هنا. وده الشيء العجيب، إيه اللي ودى أليشع معهم؟ أليشع النبي كان عارف أنهم هيتوه، وعلشان كده راح معاهم. إنه رمز جميل لربنا يسوع المسيح اللي بيرافقنا في كل ظروف حياتنا، حتى المرات اللي بنبقى فيها غلطانين وتعبانين بندور عليه وبنلاقيه، لما ما بنلاقيش حد تاني من الناس بنلاقيه. المهم انه قالوا له يعني نعمل ايه؟ فطبعا الاول أليشع النبي قال كلام توبيخ لملك اسرائيل، لانه كان هو بيعبد البوسن، هو وباباه اخاب ومامته ايزابل، وقال له انت جاي ليه ربنا وانت بتعبد الوثن؟ لما اتزنقت دلوقتي على حال كفايه ان في واحد مؤمن اللي هو الملك يهوشافاط. بعد كده قال انا عايز حد يعزف بالعود علشان الجو، ائتوني بعواد. ولما ضرب العواد على العود كانت يد الرب

إليشع النبي وتنبأ، قال اجعلوا هذا الوادي، هذه الصحراء جبابا جبابا، كل واحد يحفر حفرة، لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء، وذلك يسير في عيني الرب. شيء العجيب انهم كل واحد من الجنود من الثلاث جيوش دول حفر حفرة، والصبح بدري بينما كان الكاهن يقدم التقدمة الصباحية اللي هي المحرقة في الصباح، جاءت المياه وملأت هذه الجباب. ازاي دي المعجزة؟ من غير ريح، من غير مطر، ربنا بعت المية علشان يشربوا، بس مش بس عشان يشربوا. ملك مؤاب لما بص على المية والشمس أشرقت عليها اتهيأ له ان المية دم، وقال يا دول التلات ملوك اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض وبقوا دم، انزل انا اخد الغنائم. ونزل وعملوه بتعبير الجيش، عملوه كماشة وحصروه. هو طبعا ملك مؤاب حاول يعمل ثغرة في أدوم، لأن أدوم كان صغير شوية ما قدرش، فعمل حاجة صعبة جدا. عارف عمل إيه؟ جاب ابنه. تخيل جاب ابنه، ملك مؤاب جاب ابنه وطلع على السور وذبح ابنه قدام الناس وولع فيه النار، قدمه محرقة. وطبعا كان غيظ على إسرائيل علشان حسوا إنه الملك قدم ابنه، ملك مؤاب ملك الأعداء قدم ابنه، فرجعوا وانتهت القصة بتاعتنا. القصة بتاعتنا مليئة بالمعاني والتعاليم الجميلة، وعايز أشارك حضراتكم وحضراتكم في ثلاث أفكار أساسية أرجو منك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة أن نركز فيها. الحاجة الأولى التوبة الناقصة. يهرام ملك أرام، ملك يهرام ملك إسرائيل تاب توبة ناقصة، وأقول يعني التوبة الناقصة، والتوبة الناقصة لا تؤدي إلى إلا إلى التوهان. توبة ناقصة ثم دماء مخلصة. المية اللي شافوها مية، هي مية، شافوها دم، وهنحاول نشوف هي مية ولا دم. على أي حال هذه المياه التي رآها الأعداء دم كان السبب نهاية الأعداء، وكان السبب خلاص يهوشافاط والمحيطين به. يبقى توبة ناقصة، دماء مخلصة، والنقطة الثالثة والأخيرة اللي هشاركك فيها هي عن الشيطان وخصائصه. صورة واضحة جدا لما ملك مؤاب ذبح ابنه وقدمه محرقة ولع في النار، صورة واضحة لما يريد الشيطان أن يعمله مع كل أتباعه. هتقول لي الشيطان عنده أولاد؟ قال المسيح لكل الذين يدعون الإيمان دون أن يتغيروا، قال لهم أنتم من أب، يوحنا 8، هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. الناس اللي إبليس متبنيهم بيديهم هدايا ويديهم شوية شهوات وشوية مخدرات وشوية نجاسات، بس في يوم من الأيام 100% زي ما عمل ملك مؤاب هيحصل، إبليس هياخد الناس أتباعه ويحاول يهلكهم، كما قال المسيح السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة ولتكن لهم أفضل. توبة ناقصة. يقول كتاب عن يهرام، يقول كده ملك 12 سنة وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، يعني قلل شوية من الشر، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه، إلا أنه لصق بخطايا أربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. يعني يهرام ما بقيش وحش قوي زي بابا، بس ما بقيش مؤمن حقيقي، يعني باختصار شديد توبته ناقصة، يعني زي الناس. أخاف حضرتك، أرجو أن يكون لا، أو حضرتك يكون كده بتقول ساعة لقلبك وساعة، ودي مش آية على فكرة، ساعة لقلبك وساعة لربك، ده مبدأ شيطاني، لأن لو أنت اديت ساعة للشيطان يعني لقلبك زي ما انت بتقول، يبقى ربنا مش هيكون ليه اي نصيب معك. التوبة المعنى الحقيقي للتوبة مش ان ابطل بعض الخطايا، لكن المعنى الحقيقي للتوبة اني اعمل زاوية 180 درجة. هقول لحضرتك الآية الحلوة، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفعاله وليتوب إلى الرب. أشعياء

55. إذن التوبة حتى مش بكى على الخطايا بتاعتي، ده مظهر التوبة، لكن التوبة هي تغيير المسار، إني يعني أطلب من الرب أن يغيرني وأنا أنوي أني أتغير. لأنه كما قال الرسول بولس في أريوس باغوس في سفر الأعمال صح 17، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. التوبة النقصة أنك بتحاول تمسك العصاية من النص، لكن التوبة الحقيقية ليست إقلال من الشر، والتوبة الحقيقية مبنية على الذبيحة. وفي القصة بتاعتنا هم بطلوا ياخدوا، ملك إسرائيل بطل ياخد ذبايح. إذن بدون ذبيحة التوبة ناقصة. دايما التوبة في كلمة الله يقول توبوا وآمنوا بالإنجيل، والإنجيل موضوع الأساسي أن يسوع المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. إذن التوبة الناقصة من غير ذبيحة، التوبة الناقصة يعني يهرام صادق يهوشافاط، واحد يقول أنا بتوب بحاول أروح الكنيسة شوية وصادق بعض المؤمنين، دي مش توبة. والتوبة الناقصة دايما تؤدي إلى التوهان زي ما حصل هنا. لما اتفقوا الثلاث ملوك اللي هو يهرام ملك إسرائيل، يهوشافاط ملك يهوذا، ثم ملك أدوم، اتفقوا الثلاثة، حصلوا إيه؟ تاهوا. أنا بقول عزيز المشاهد، عزيزات المشاهدة، قال الرب حتى متى تعرجون بين الفرقتين عن طريق إلي؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل فاعبدوه. التوبة الناقصة ساعة قلبك وساعة ربك بتؤدي للتوهان، تاهوا وعطشوا ويأسوا. لا أتمنى لك أنك تتوه، الطريق قريبة جدا، الباب واضح، بلاش مواربة. قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. قال المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة. لا أتمنى لك أن تكون توبتك توبة منقوصة، لكن تكون توبة صادقة، التوبة الناقصة. ثم الدماء المخلصة، أول حاجة أنهم رنموا، وأنا بحب الترانيم. الترانيم مرات كتير ناس بتتقابل عن رب مع المسيح عن طريق ترنيمة حلوة بتترنم. علشان كده قال أليشع أتوني بعواد، يعني شخص يضرب بالعود ويقول المزامير. أتوله بعواد وتنبأ، قال إيه؟ قال هكذا قال الرب، لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماء. بس في شرطين. الشرط الأول أنهم يجعلوا هذا الوادي جباب جباب، أرجو ملاحظة ذلك عزيزي المشاهد. ثم الحاجة الثانية أن المية نزلت وقت إصعاد التقدمة، أي الذبيحة، ذبيحة المحرقة الصباحية. أرجو أن كلامي يكون بسيط جدا. يعني إيه يحفروا حفر؟ يعني ما المية هتيجي، بس المية علشان هم يشربوا منها لازم يبقى في حفرة. ببساطة شديدة لازم يكون عندك عطش. أي دارس لكلمة الله يعرف أن ربنا بيتعامل مع ناس مخلصين عطشانين. من التطويبات اللي قالها المسيح على طول أول ما اتكلم، قال المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر. يا ريتك تعطش لربنا تقول له يا رب أنا جوايا حفر. قال القديس أغسطينوس، يا الله قد خلقتنا لذاتك، لذلك نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. خلي الحفر اللي جواك، ما تقولش لا ما عنديش فراغات، بالعكس عمقها أكتر وقول له ربنا يا رب أنا بعترف أن جوايا فراغ شديد وما يملهوش إلا أنت، اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا. ثم الشرط الثاني كما ذكرت، مش بس أكون عطشان لكن أأتي عند التقدمة. ذبيحة المحرقة التقدمة الصباحية كان عبارة عن زي حمل يتذبح ويتقدم بالكامل على المذبح، إنه رمز واضح جدا لذبيحة ربنا يسوع المسيح الذي ذبح على الصليب. تعال شوف إيديه المسامير فيها، تعال شوف إزاي ظهره اتملى بالجروح، إزاي عند الصليب كانت نيران الجحيم اللي أنا وإنت هندخل فيها من غير المسيح ولعت فيه. قال إلهي إلهي لماذا تركتني، يبست مثل شقف قوتي ولصق لساني بحنك. إن التقدمة الصباحية التي على أساسها جاءت المياه
لإرواء هؤلاء.

رمز لموت المسيح على الصليب. وشوف شوف الرابط، وقت تقدمة المحرقة الصباحية كانت هناك مياه، ومياه عجيبة. إنها المياه التي قال المسيح عنها في إنجيل يوحنا أصح 4 للسامرية: كل من يشرب من هذا الماء، أي مية العالم، يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، قال المسيح. فالماء الذي أعطيه

فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. في يوحنا 7 في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وما زال أن يناديك، ونادى بصوت عظيم قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، أي ذهب إلى الصليب ومات وقام. إذن هناك شرطان لكي ترتوي. الشرط الأول أنك تشعر بالعطش. أيها العطاش هلموا جميعا إلى المياه، قل له أنا عطشان ليك يا رب، كما قال داود النبي: عطشت إليك نفسي يا رب، أنا جوايا جباب، جوايا فراغات ما يملهاش إلا أنت. فاكر ترنيم الزمان اللي بتقول: لو حطوا العالم في كفي مش ممكن أبدا هيكفي. الحاجة التانية تيجي عند التقدمة: لا توبة حقيقية إلا على أساس ذبيحة المسيح، إلا على أساس صليب المسيح. المهم أنه عند تقدمة الصباح جات المية دي، والمية دي كان ليها تأثير مزدوج. الشعب ارتوى منها وانتصر، والأعداء بصوا عليها واعتقدوها دم. علشان كده عايز أسألك: هي مية ولا دم؟ كلمة مية ودم بتذكرني بحادثة عظيمة جدا تمت عند الصليب. بعد ما الرب يسوع المسيح الصلب جلدوه، حطوا إكليل من شوك على راسه، حطوا المسامير في إيديه ورجليه، يعني الدم الصفة زي اتعصر المسيح كده. بعد ما مات المسيح كإنسان كان في دماء موجودة حوالين قلبه وفي قلبه ومية. عسكري طعن جنبه بالحربة، ولما طلعت الحربة يقول الكتاب: للوقت خرج دم وماء. المية اللي رويتهم والدم اللي أنقذهم في القصة دي رمز جميل واضح جدا. بعد تقدمة الصباح المحرقة رمز لدماء المسيح التي سالت من جنبه على الصليب، ومكتوب: دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. المية تغسلنا وتروينا، والدم يكفر عنينا. ما أحلى عمل وصليب ربنا يسوع المسيح. بس مش كده بس، الدم والماء ادوهم غلبة، وعمل المسيح على الصليب هو الحاجة الوحيدة اللي تنصرك على إبليس. في رؤيا 12 عدد 13 يقول: المؤمنين غلبوا الشيطان بدم الذبيحة، هم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم. هل تثق في عمل المسيح على الصليب تحصل على النصرة؟ مرات كتير شاب أو شابة يقولوا لي: أنا باخد مخدرات، أنا الشيطان مستعبدني. أقول المسيح الصلب، يقول لي: حضرتك ما فهمتش سؤالي، أنا بقول لك أنا عايش في النجاسة، تقول المسيح الصلب. أقول له: ما صليب المسيح ودماء المسيح المسفوك على الصليب هي الطريقة الوحيدة للتطهير من الخطية والنصرة على إبليس. ليفتح الرب عينيك الآن وأنت تسمعني وتقول له: يا رب أنا عطشان جدا ليك، وأنا يا رب محتاج أن المية بتاعتك ترويني، ومحتاج كمان يا رب أن دماءك تغسلني. ارتووا وانتصروا. لكن أختم كلامي في المعجزة الحلوة دي بما فعله ملك مؤاب. واللي ما تزعلش مني عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أخاف أن يكون الشيطان هيعمله معاك في يوم من الأيام. عمل إيه؟ مسك ابنه. ما ملك مؤاب ده رمز الإبليس، وابنه رمز كل الناس اللي هم عايشين مع إبليس، كما قال المسيح في يوحنا 8: أنتم من أب هو إبليس. ما هو ما تزعلش، اللي عايشين مع الشيطان بيقول لهم: أنت ولادي، تعال خد، آدي خيانة، آدي فيلم من أفلام النجاسة، آدي فلوس خدها بطريقة غلط، آدي سرقة، آدي مخدرات، خد يا ابني. بس خلي بالك، ملك مؤاب بذاته قتل ابنه، وده صورة لما يفعله الشيطان في البشر هنا على الأرض لكي يرميهم إلى الجحيم إلى أبد الأبدين. صدقني صدقني وصدق الكلام اللي قاله الرب يسوع: السارق إبليس لص لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. استحضرني قصة عن دوقة اسمها إيزابيلا، وإيزابيلا راح يعني كانت
غنية جدا ومعها قصر، وبعدين قالت للساحر بتاع

قصر، انا عندي سر اكشفه لي وادفع لك اي حاجه. قال لها اخد مليون دولار. قالت له ماشي، اكشف لي السر واديك مليون دولار. قال لها لا، اديني مليون دولار الاول وبعدين اكشف لك السر. على اي حال قالت له طب ما انت ممكن ما تكشفش. قال لها لا، ده انت الدوقه ممكن تذبحيني في اي وقت. وبعدين حط صوره يعني مرسومه بالالوان، الالوان الزيت كده، وقال لها انت بس تقبلي الصوره دي رمز لخضوعك للسحر والجان مره كل صباح ومره كل مساء في القصر، وخلال 3 شهور هيكون السر اذيع. اديت له المليون دولار وبدات تقبل الصوره صباحا ومساء، ولم تمضي 5 ايام مش 3 شهور حتى كانت الدوقه ايزابيلا ماتت. عارف ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه كان حاطط لها سم، حط لها سم في الصوره، وهي كل مره تقبلها بتمص السم. فهمت المعنى؟ ابليس بيحط السم في العسل. ابليس المرموز عنه بملك مؤاب هنا قتل ابنه. ابليس مش بيرحم. ايوه مرات بيحاول او يبدو انه كملاك نور او كحيه، حيه لامعه شكلها حلو، لكن في يوم من الايام، شوف اعظم الناس انتحروا. ديل كارنيجي بتاع الكوميونيكيشن والعلاقات انتحر، وغيره وغيره. من يعني عايز اقول لك حكايه انه ملك مؤاب خد ابنه في وقت كتير، يجي ابليس ياخد الناس بتوعه ثم يعني يستفرد بيهم ويقتلهم، يا اما بالانتحار يا اما بطريقه او باخرى. ما نفسكش تتحرر منه؟ تعال الان وانت تسمع هذه المعجزه الجميله، صلي معي. يا رب يسوع اشكرك من كل القلب. انت يا رب عن طريق صليبك جبت لي الميه الحيه، أنا بقبل الماء الحي يا رب، حررني من إيدين إبليس يا رب، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، يا رب تعالى وغير حياتي، إديني النصرة على إبليس، حررني، أعتقني يا رب، أبدأ معاك حياة جديدة، لأن لك كل المجد، آمين.

0: بالكرم نزرع بمحبة لنثمر بالحق.
1: وأغني من مثلك،
2: مفيش زيك يا رب.

0: تحدي جديد ونصرة جديدة ونعمة جديدة.
1: أمين.
0: احنا اتكلمنا في تحديات كتير الحقيقة، وماشيين في السكة في التحديات اللي بتقابلنا وازاي ربنا بيعدينا فيها في انتصارات. بس للأمانة واحنا بنفكر في التحديات وبنفكر في أكبر وأصعب تحدي في الوجود لأي أم. ورب ما يسمحش إن أي أم تجرب في المنطقة دي. تحدي فقدان الابن. لأن الحقيقة ده تحدي مرعب. وأفتكر إنه الأب والأم لما بيفقدوا ابن بيبقى صعب قوي قوي قوي عليهم. فأنا أفتكر يعني من شهور سمعت عن أب في اجتماع ما كان بيحب ابنه قوي قوي قوي، وهو راجع من الجامعة، ربنا يحفظ كل شاب، خبطته عربية وانتقل. فأنا فاكر إنه الكنيسة كانت بتقول لي بابا بطل ينزل شغل، بطل يتحرك، المسكين بيلبس لبسه تقريبا بيتشبه بيه، لكن الأصعب إنه جزمة ابنه أقل من رجله، لكن هو مصر إنه يلبس the same shoes ويتحرك بيها، وكأنه رافض 100% إنه الولد انتقل، فكأنه بيعيشه. وقتها يعني صليت له قوي، وكان في قلبي إني يعني أروح له، لأنه الحقيقة فقدان الابن ده حاجة مرعبة. فإن كان على الأب كده فكان بالحري الأم اللي يعني حلمت وحملت ووضعت وكبرت ورضعت
2: ومشاعرها يا حبيبتي
0: بيبقى مرعب.
1: يمكن أنا بس يعني أختلف سنة، مشاعر الأب والأم واحدة فقدان الابن. ده الابن حتى الأب بيحس إن ظهره انكسر. يعني الابن الأم بتحزن والأب بيحزن، لأن ده ابن. ومن مقاييس الضغط يعني بنتكلم على مقاييس الضغوطات في الحياة، نسبة الضغط والأزمة الخاصة بفقدان الأبناء 100%. هي أقوى أزمة ممكن يمر بيها الأب والأم. لأنه لما بيحلموا إنه الابن هو اللي هيشيل الأب والأم وهو اللي هياخد عزاهم. ففجأة يكتشفوا إن هم اللي بياخدوا عزا الابن. يعني مش بتبقى شيء سهل بالمرة، هو بينكسروا. وطبعا اللي عمله الأب ده يعني مش قادر يصدق إنه ابنه راح،
2: مبقاش موجود.
1: طبعا بيبقى حزن جيد جدا. يعني حقيقة أنا بصلي من كل قلبي إنه
0: يمكن فكرتي يا هايدي إنه الـ الـ

0: الأب عقلاني أكثر منه عاطفي، يعني الزوجة بتفكر أكتر بعواطفها أكتر من ذهنها، فعشان كده بيبقى طبعا رياكشن الحزن أصعب. الحاجة التانية، في أوقات كتير الأب لما بينزل الشغل أوقات طويلة فإلى حد ما يعني بينسى شوية، لكن الأم اللي هي موجودة طول الوقت في البيت فقدام قطه مخدته لبسه دخله، الحزن واحد لكن يمكن رد الفعل للحزن اللي هو
1: تقدر تقول الشخصية. يعني ممكن يكون يعني شخصية الأب اللي أنت بتسأل عليه ده هو أب، لكن الكاركتر بتاعه زي ما سمعنا قبل كده، يعني حتى قلت قبل كده الشخصية، فغالبا شخصية الأب خلته كده. فهي بتبقى وجهات نظر وكل حد بيبقى ليه يعني الدنيا مختلفة عن التاني.
2: يعني بتهيألي إن دي من الأزمات اللي لما الشخص بيدخل فيها لا يمكن يرجع زي ما كان، لا يمكن يبقى هو بنفس الطريقة، في حاجات كتيرة قوي بتفقد بريقها في الحياة. يعني في حاجات كتيرة بيبقى ملهاش قيمة بعد فقد الابن، في حاجات كتيرة الشخص بيعيشها تحصيل حاصل يعني بس عشان الأيام تعدي. وعايز أقول إنه الأمر ده بتزيد صعوبته قوي لما يبقى مفيش رجاء، لما يبقى دي آخر محطة في الحياة أو آخر حاجة ممكن يعني يتلقى فيها.
0: ناس بعيدة عن ربنا.
2: ناس بعيدة عن ربنا وإحساسها إنه أنا مش هشوفه تاني. يعني طبعاً الأمر صعب جداً إنه فقد حتى وإحنا عايشين في الأرض هنا، لكن كمان لما يبقى مفيش أمل ولا رجاء إنه هنشوفه مرة تاني، ده بيبقى قاسي جداً جداً. يعني أنا عايزة أقول خبرة شخصية عندي. أنا ماما فقدت إخوات ليا أطفال صغيرين، أولاد يعني، بسبب النزلة المعوية اللي كانت زمان ملهاش علاج، ولغاية لما كبرنا ودخلنا الجامعة وتخرجنا واتجوزنا، ماما فاكرة أخونا اللي انتقل بعد ما كان عدى على الأمر ده 20 سنة أو أكتر شوية. فالفقد بيسيب جرح عميق قوي مهما الشخص تأقلم على الحياة وحاول يعيش اللي جاي، لكن بيبقى الأمر موجع جدا. وزي ما كنت بقول لن يرجع كما كان قبل هذا الحدث أبدا.
0: يعني أنا شفت الحقيقة بعض أشخاص انكسروا انكسار رهيب، وزي ما حضرتك قلتي إنه ما رجعوش خالص زي ما كانوا، بس قابلت كمان بعض الشخصيات التانية إنهم زي فهموا لعبة الحياة إن هي مش مضمونة.
2: أيوة.
0: ومش بالبريق اللي كانوا بيفكروا فيه، فبدأوا يبصوا للحياة بطريقة روحية أعمق.
2: بالزبط.
0: فشفت بعض الآباء والأمهات لا زادت خدمتهم وزاد بريقهم وزاد تعلقهم بالرب، فبقيوا إنجاز التعبير نار، فبيعدوها باللحظة والثانية إزاي يكرموا ربنا وإزاي يعملوا في ملكوت الله حاجة عظيمة.
2: أيوة.
0: فيعني إما أحزن، وبعد ما أحزن أكتئب، وبعد كده أغرق بقى. يعني أغرق في الحزن وأنزل فيه. وأعتقد اللي غرقوا في الحزن بيبقى صعب جدا جدا يطلعوا. وأعتقد واحد من اللي غرق في الحزن غرق رهيب يعقوب لما فقد يوسف. بعد ما فقد يوسف فقد عينه وعينيه الاثنين بصر، وبدأ ما يشوفش بسبب كم الدموع والحزن والألم اللي عدى فيه.
2: عشان كده أنا بحس إنه الشخص في الأزمة الرهيبة ديت يسمع كلمة من ربنا وربنا يكلمه بجد، ده بيعمل اختلاف كبير جدا جدا في رد فعله وفي نوعية الحياة اللي هيعيشها لما الرب يتكلم ليه. وبيبقى قصد الرب أن يظل الرب صالح حتى في وسط الأزمات الرهيبة ديت، يظل الرب صالح وحكيم ومحب جدا. فلما يستقبل الشخص طبطبة وأحضان من ربنا وتترفع عينه على الأبدية، على ما هو أبدي، يعني بيحصل التحول الرهيب في حياة الشخص الحزين اللي فقد ابن ليه غالي. يعني
1: سواء يعني أنا عايزة بس أخد جزء مختلف سنة. يمكن أنا في الأوجاع وفي الأحزان ببقى شوية مع الإنسان أكتر إنه من حقه يحزن. والحزن في الوقت ده ساعات بيبقى حتى مش قادر يسمع ربنا بيقوله ايه. فده مش معناه انه هو عنده مشكله، يعني انا مش قادر اسمع دلوقتي ربنا بيقول لي ايه، ده مش معناه عندي مشكله خالص، ده معناه انه انا متالم وموجوع
2: قوي.
1: فانت من حقك تبقى بتقول انه ليه يا رب

0: بالذات فقدان الابن او الابناء بتتقال يا رب بصوره جامده. فالله حنين قوي مع الموجوع يعني يعني بيجرح ويشفي يعني هو عارف يتعامل ازاي. هي الفكره هنا انه لما استسلم قوي قوي للحزن يعني في ناس وكانها رافضه تخرج من الحزن. اللي رافض يخرج من الحزن هو اللي مش بيقدر انا ما اقدرش اقول يرجع يعيش تاني. يعني حتى لو فهمه انه دي اراده ربنا بتفضل فيها الندبه ان عارف لما بننجرح جرح شديد
1: تسيب
0: هي خفت بس لسه في حاجه
1: معلمة.
0: لسه يعني لسه بفتكره اكيد لسه بتوجع لكن في سلام سلام الله لا يفوق كل عقل الذي يفوق كل عقل بيبقى موجود حتى في وقت الالم بس امتى بعد ما اسيب نفسي اسمع لربنا هنا معلش ما ينفعش تقول له دي اراده ربنا ما تزعلش إيه لما بتزعل دي ده مش احسن حاجه معناه كده انك مش قابل اراده ربنا لا انت لازم ترجع بسرعه عدم رجوعك ده معناه انك انت يا جماعه الكلام ده كله معزول متعبون يعني لا
2: الوعظ في الوقت ده
0: استوعبوا
2: خالص
0: طبعا استوعبوا يعني مع المسيح ذاك افضل جدا ماشي انا عارف كل اللي انتوا بتقولوه انا عارف كل اللي انتوا بتقولوه فساعات بحس انه نسكت فعلا انا بجد انه افضل حاجه نروح ونبكي ونعزي ونسكت ليه لانه في الوقت ده الحزن مطلوب
1: ايوه
0: وبعد شويه هتلاقي بعد الدنيا ما تهدى هتلاقي ربنا ابتدى على فكره اللي بياخد الخطوه يقولها ربنا في أيوه. الموقف اللي زي كده أيوه. ربنا بيعرف مفتاح كل حد فبيجيله بالحته بتاعته
1: أيوه.
0: في الوقت اللي شايف انه هو ابتدى يبقى بيستوعب فهي دي بس النقطه انه مش عايزه اقول اللي هو الرفض اني اخرج من دايره الحزن دي مشكله
2: بس في اوقات الاشخاص استسلموا للحزن
0: ما ده الرفض
2: يعني يمكن في فرق شويه بين الاثنين في وجهه نظري انه رفض الحزن ان انا ده اللي هو حاله يعقوب ابى ان يتعزى ان هو خلاص هو ماسك في ابنه وابى ان يتعزى لكن الثاني هو مش ابى انه يتعزى لكن هو
0: مش قادر
2: يعني استسلم لي يعني بيقولوا انه اسف الكلب لما بيتجرح في اوقات كتير نتيجه الجرح بيموت مش بيموت من الجرح لكن كثره انه بيلعق جرحه ويفضل يذكره وكانه بيحس انه انا بقدم له خير وبقدم له حب وبقدم له عطف لما افضل افتكره والعق في نفس الجرح القديم فهو بيستسلم وهو مش واخد باله انه الاستسلام يعني في فرق بين واحد غرقان وحد بيمد اللي ايده عايز يطلعه وبيقول له اطلع وهو رافض بين واحد انه هو غرقان بس مش يعني مش عايز يقاوم هو خلاص استسلم وعايز كمان اضيف حاجه للامانه الناس لازم تدركها في وقت الحزن انه العالم الروحي ده مهم قوي لانه في اوقات بيبقى في فرق بين الحزن وروح الحزن الحزن ده الطبيعي اللي حضرتك بتتكلمي عنه انه ولما اتجرح طبعا مين ينتقل ابنها ما تعيطش مين ينتقل ابنه
1: طبعاً.
2: ما يعيطش ويقعد وقت طويل جدا الحياه بالنسبه له مش سهله والاكل صعب والشرب صعب والحياه صعبه ده 100% وطبيعي 100% انه بعد الفقد بيبقى في حزن بس اعتقد روح الحزن ده الاصعب اللي هو بيمتلك شخص فمش بيحزن فتره ويبدأ يستقبل تعزيات الله اللي قال له أقليل عليك تعزيات الله أبو الرأفة إله
1: كل
2: تعزياتنا الذي يعزينا في كل ضيقاتنا حتى نعزي بالتعزية الذين
1: هم
2: في ضيقة أيضا فعايز أقول أنه في فرق بين الحزن وروح الحزن اللفظ اللي قالته أختنا فينيس من شوية ده مهم جدا أن أنا باكل من غير طعم بتفسح من غير ابتسامة بنجح من غير بهجة بكمل وانا طالع يعني فعلا حد قال لي بص انا عايشة بس علشان انا عايشة لكن ولا حاجة في الدنيا
1: ليها طعم
0: هو فقدان الشغف فقدان شغف الحياة بتخلي البني آدم يعمل اللي انت بتقول عليه ده اللي هو الاستسلام اللي هو روح الحزن اللي هو الاستسلام للحزن لحد ما يموت يعني بحس ان انا منتظر الموت المره الجايه او الخطوه الجايه يا رب انا منتظر اموت وفي ناس انا منتظر اموت عشان اشوف ابني في السماء يعني لسان حالها كده
2: طب يعني لو انا فاهم صح برضو صح قولي الحزن ده البدايه الجرح
0: ده العادي
2: الاستسلام ده الموقف البشري لكن كمان لما انا بستسلم ابليس كانه فتحت له باب

0: جه على الحزن والاستسلام روح امتلك الشخص، فبقي عنده كمان بجانب الاستسلام لا روح حزن.
1: هو نتيجة الاستسلام، يعني ده نتيجة الاستسلام روح الحزن.
0: يعني حاجة شيطانية امتلكت الشخص فبقي مستسلم للحزن.
2: لا، عايز أقول يعني أنه الخطورة في كده أنه الشخص بيبتدي بطريقة يعني غير واعية يبقى جواه تمرد على الله، شكاية على ربنا، زي مخاصمة، أنا مخاصم ربنا. ده بنسمع الكلام ده كتير، يعني مع أن كلمة ربنا بتقول داود قال أبرأ أنت يا رب من أن أخاصمك لكني أسألك من جهة أحكامك. فبقى في زي عداوة بيني وبين الله، أنت اللي خدت ابني، أنت السبب في اللي أنا فيه، فبقى عندي شكاية على الله. ودي اتجاهات خاطئة، يعني أنا مسؤول عنها. أنا اتوجعت واتجرحت واتألمت جدا والجرح رهيب، لكن أنا ما ينفعش الأمر يكبر معايا ويزيد لغاية لما أبقى بشتكي على ربنا وبقاوم إرادته يعني جوايا أنا مش قادر، أنا لا حول لي ولا قوة، بس أنا متغاظ منه. أنا يعني أو ببتدي أفكر بقى بطريقة قدرية، يعني فيها استسلام، هو ربنا عايز كده، هو قاعد فوق يموت ده ويحيي ده ويشيل ده وياخد ده، هو مش حاسس بينا، وتبتدي تبقى عندي مفاهيم خاطئة عن الله. فدي تبقى يعني كوارث بتحصل في حياة الشخص اللي مش بيستقبل تعزيات ومش بيفتح قلبه أنه الله يتعامل مع الجرح بطريقته، يعني لأنه أرض الإبليس يعني في حياة الشخص.
0: أعتقد أن في اتنين في الكتاب المقدس شجعونا أو في استقبال الحزن وعملوا فرق، داود والقديسة العذراء مريم.
2: أيوة.
0: داود ابنه عي قوي وكان مريض، وهو مريض ومقترب إلى الموت، داود رافض يأكل ويشرب ويخرج وعايش فعلا حالة حزن رهيب وقاعد قدام ربنا. لما الطفل مات بيقول الكتاب المقدس أنه قام وأكل وشرب وقال لهم أنا أذهب إليه أما هو فلا يرجع إلي. أنا كنت يعني في وقت ألمه متألم، أو طبعا كان وقتها ده طفل صغير مش كبير، فداود يعني إلى حد ما صورة جميلة. لكن الأصعب قوي انتقال المسيح، موت المسيح كإنسان والقديسة العذراء مريم. الكتاب قال جملة فظيعة عن اللي حدث معها، قال لها وأنت أيضا
2: يجوز
0: في نفسك سيف. فأعتقد السيف ده ما كانش سهل على الإطلاق، بس النصرة والجمال إني أشوف القديسة العذراء مريم وسط التلاميذ في يوم 50 ومكملة الخدمة ومكملة العمل لله. وأعتقد عندنا مثل كمان ثالث جميل في سفر ملوك الثاني أصح 4 عن المرأة الشنمية اللي فقدت ابنها.
1: هي مش عارفة، بس أنا بحس أنه هل ربنا بيأدب الشخص اللي في وقت حزن موت الابن يلوم على ربنا؟
0: أبداً.
2: لا طبعا،
0: ربنا في صف يعني دايما حتى لو ربنا عمل في صف عشان يعزيني، عارفه الفرق؟ بس اقول دي يعني في فرق بين ان ربنا بيضربني بالقلم ويقول لي ما تحزنش، وبين ان ربنا يقول لي نفسي اخدك في حته احسن.
1: انا ساعات بقلق بس من الحته، بقلق انه انا لما بسمع انه او لما حد بيسمع انه لا انا ما ينفعش يبقى في شكايه على الله، انا فهماها كحد مؤمن، لكن لما يكون مؤمن بس مختبر الالم ده ساعات بنخاف نتكلم. يعني ساعات اللي فقد الابن بخاف اتكلم لالا اتفهم غلط، بخاف اقول يا رب انا لا زعلان وانا مخصمك لانك ازاي اخذت ابني لالا اتفهم غلط، بس انا بخاف اللي بيسمع الكلام اللي هو صح والكلام اللي فيه ايمان، بخاف انه يضغط على نفسه في وقت ما يقدرش يعبر عن نفسه.
2: لا، ما احنا قلنا انه الطبيعي انه في الاول ابقى مجروح جدا ومتالم جدا وبلوم ربنا.
1: على فكره انه الشكايه على الله غلط.
2: ايوه،
1: اللوم على الله غلط.
2: امتى احنا قلنا انه لما الحزن يتمادى والشخص يبقى رافض
1: يعني لما التعزية. يطول الحزن،
2: لما الحزن يبقى مستمر والشخص مش عايز يتعزى ومش قابل، الموضوع ما بيقفش عند كده.
0: كأننا بنقول له يعني اخلع النضارة السوداء،
1: يعني خد وقتك في الحزن واتكلم زي ما انت عايز، وخد وقتك وحريتك في الكلام، لكن
2: هيجي وقت لازم تستقبل
0: اتكلم. يعني عايز اقول برضو كل ما بيبقى بيتكلم للرب بطريقة بتشفيه، بمعنى انا مكسور وحزين
2: بالزبط.
0: ومش فاهم وصعبان عليا منك ومش فاهم الموقف وزعلان من اللي حصل ده كله،

0: كلام طبعا مليون في المية لازم اقوله للرب
1: كلام.
0: احنا بس عايزين ندخل في قصة الشنامية علشان وقتنا لانه قرب يقذف مننا. ايه رأيكم في الرياكشن القوي اللي الكتاب المقدس قاله عن الشنامية بين نفسها المرة فيها وبين السلام اللي كان مليها في وقت انتقال ابنها؟
1: يعني أنا شايفة أن الست دي مذهلة. هي عاشت اللي الكتاب بيقوله أنه إحنا مكتئبين لكن غير يائسين، متحيرين لكن غير متروكين. يعني هي مش كان عندها ازدواجية، بالعكس هي كانت شخصية صادقة جدا، حاسة بعمق الألم اللي جواها، لكن في نفس الوقت قادرة تستقبل سلام من ربنا، قادرة تستقبل راحة من ربنا. ما تهزتش، أنا شايفة كده في القصة، يعني أنها ما تهزتش ولا لحظة ثقتها في صلاح الله، ثقتها في محبته ما تهزتش خالص، بدليل أن هي وهي بتتسأل أسلام لك، أسلام لزوج، أسلام لابنك، فقالت سلام. يعني أي واحدة مكانها في موقف زي ده ابنها اتاخد منها سلام مين؟ سلام إيه دلوقتي؟ لكن هي كانت بتقولها بجد. فالست دي عظيمة زي ما قال عنها الكتاب أنه امرأة عظيمة في شونم، فعلا دي ست عظيمة. يعني
2: هي الميزة هو طبعا ابنها قام، بس ما كانتش تعرف أن ابنها هيقوم. السلام موجود جواها برغم أن هي ابنها فعلا مات. والأصعب ابنت فجأة. احنا بنقول دايما في الأزمات تصعب كلما حدثت فجأة.
0: ايوه
2: يعني بيحصل كده، مش مرض،
0: ضربه شمس
2: ومات، قعد نام على رجلها ومات. بس لفتت نظري في حته برضو، يمكن ان هي لما راحت ما عملتش اي مشكله، بس لما راحت كلمت ايليا قالت له كلمه جميله قوي، قالت له لمته، قالت له انت يعني طالما هيموت خليته يجي ليه؟ او انا ما كنتش عايزه. فحتى بالرغم انه السلام موجود الا انها عبرت عن الشيء اللي جواها، بس التعبير كان كويس. هي دي الفكرة، أنه أنا ما كنتش عايزة، أنت وجعتني. لكن طبعا كان ليها سلام وكان ليها ثقة في الله وفي رجل الله، عشان كده رحلته.
0: أنا يعجبني التسلسل الجميل اللي حصل للمعجزة الشفائية دي، لأن الحقيقة المعجزة مش بس أني أقوم من الموت، المعجزة مش بس أن شخص يبقى مريض ويخف، لكن أنا بعتقد أنه خلاص الإنسان وتغييره دي أعظم معجزة، لكن كمان شفاء إنسان من أزمة كبيرة زي دي، دي معجزة إلهية. ولو هنبص للقصة، رجعوني برضو لو حطيتها في خطوات، رقم واحد العلاقة العميقة مع ربنا قبل الأزمة بتسند وقت الأزمة.
2: صحيح طبعا.
0: فلما الكتاب المقدس يقول إن الست دي استضافت رجل الله وقالت علمت أن رجل الله الذي يمر علينا دائما مقدس، وصنعت لي سرير وإخوان وكرسي وكان ليها علاقة روحية عميقة بربنا. عايزين نقول يا جماعة، هو إيه الفرق بين شخص ليه علاقة عميقة قوية بربنا لاستقباله للصدمات وبين شخص سطحي؟ كل ما بتبقى علاقتك عميقة بربنا قبل لما بتيجي الأزمة،
2: رد فعلك
1: طبعا
0: مختلف، رد فعلك يعني في حاجة إلهية بتسند
1: معرفة الله بتخلي الشخص يبقى واثق.
0: صح كده؟
1: واثق في الرب.
0: صحيح.
1: طبعا طبعا.
0: رقم اتنين إنه الاتزان الداخلي والنعمة اللي خدتها اديتها فرصة إنها تتصرف صح. يعني الوقت ده، وأنا شايفها الحقيقة بتروح لزوجها وتاخد إذن منه وتقول له أنا رايحة لرجل الله، ويقول لها طب رايحة ليه؟ ده لا عيد ولا سبت. تقول له لا سلام، وبعد كده تاخد الولد وتشد وتروح بيه. في الوقت اللي عايز أقول يا جماعة، ما كانش الأمر هين عليها، لأن الناس بتفكر إنه الأمر ده راحت لرجل الله ومسكت في رجليه وقعدت تبكي وقليشع اتخض، فجي جحز يشده فقال له سيبها
1: دي مرت،
0: دي نفسها مرة فيها زي ما حضرتك كنت بتقولي، دي متمررة. فالاتزان في الوقت ده ادها فرصة تفكر تتصرف ازاي
1: بطريقة صح.
0: الحاجة الثالثة انها استقبلت سلام من الله. انا الحقيقة لغاية دلوقتي مش قادر افهمها الا معجزة الهية، ما عنديش ذهن بشري طبيعي يفهمها، اني تسأل ويقول لها السلام لك سلام، السلام لزوجك سلام. انا لغايه هنا فاهم، السلام للولد سلام. طب جابت منين الاعلان ده؟ ان لم يكن في حاجه عميقه روحيه سكنت في القلب. حبايب، عايز اقول من قلبي جدا جدا جدا في الفكره دي، انه الشفاء الإلهي لموت ابن محتاج معجزة وتدخل إلهي.
2: صحيح.

0: تدخل إلهي، استقبال
1: صح،
0: شفاء إلهي بالروح القدس، معجزة يخرج الشخص لحاجة عظيمة.
1: بالزبط.
0: وده بيحصل في عرش النعمة.
1: أيوه.
0: عشان كده الكتاب المقدس قال جملة فظيعة عن الست دي. أليشع بيقول لجيحزي خد العصاية واجري وروح للولد. قالت له حي هو الرب إني لا أتركك. أنا عارفة اللي هيعزيني
1: أنت.
0: أنت. فالتعزية الحقيقية بتصدر من شخصك، من روحك، من العلاقة معاك. فأنا
1: مش هسيبك.
0: أعتقد عايزين نقول لكل أم فقدت ابنها كتر ألف خيرك. إحنا مقدرين قوي قوي قوي قوي الوجع والألم والحزن اللي حضرتك موجودة فيه. بس كمان واقفين في صفك وبنقول لك أبو الرأفة وإله كل تعزية ينفع يعبر بيكي ويعد بيكي ويديكي نصرة، وتشعري إن مش نهاية الحياة بموت ابنك. لا، ربنا إنجاز التعبير يكمل الرحلة فيكي وفي حياتك. أختنا فينيس قدام التحدي الصعب ده وناس كتير مجروحة هتسمعنا، ينفع تصلي من أجل كل أم مجروحة فقدت ابنها؟
1: مين؟ يا رب أنت قريب قوي، أنت محب قوي، أنت متحنن، أنت رب بتحس بوجع كل أم يا رب فقدت ابنها. إحنا بنصلي دلوقتي يا رب إنه يبقى في زيارة خاصة منك.
0: أمين.
1: لكل أم يا رب زيارة. أمين. خاصة تحضنها وتطبطب عليها وتمسح دموعها.
0: أمين.
1: وتكلمها في قلبها وتملاها برجاء وبإيمان. أنت بس لتقدر تعمل كده يا رب.
0: أمين.
1: نعايزينك يا رب مش كلام بيتقال، لكن زي ما كنا بنسمع دلوقتي مقابلة حقيقية معاك
0: يا رب.
1: يا رب أنا بصلي إنك تشجع كل أم تمسك فيك
0: في اسم يسوع،
1: تدخل يا رب العرش النعمة وتسكب قلبها قدامك وتستناك. أنت قريب، أنت حنين، أنت عايز يا رب تلمس القلوب المجروحة والمجروعة
0: يا رب.
1: وتدي يا رب وتدي رداء تسبيح بدل النوح.
0: أمين.
1: وتدي يا رب جمال بدل الرماد.
0: أمين.
1: وتدي يا رب دهن فرح بدل الروح اليأسة.
0: أمين.
1: وحدك يا رب اللي تقدر تعمل كده. منتظرينك مع كل أخت غالية فقدت ابن ليها رب.
0: يا رب.
1: بزيارات إلهية حقيقية يا رب تعملها أنت بالروح القدس في اسم يسوع.
2: اسم يسوع.
0: أمين. أمين. أمين. أمين.
3: إنه الأب والأم ممكن يكونوا مؤذين، أيوة، كلما زاد اقتراب الشخص وقربته مني وقربته من قلبي كلما زاد جرح الأذى اللي بيعمله فيه،
1: بيستمتع بإنه يمص دم اللي قدامه يعني،
3: ويوم الرد تعترض بيبقى ضرب وإهانة وبهدلة.
1: مفيش حاجة اسمها علاقة بين واحد وواحدة ملهاش اسم، ملهاش عنوان.
0: إمتى أكتشف إني أنا كبنت عندي علاقة، العلاقة دي مؤذية؟

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللآل.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
5: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
6: اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات
4: من ناحيه طبيه، انه انا هو فقدوني متت
3: موت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده المراه الفاضله بتستدعي الرجل حسب قلب الله، وهيكلمنا على كلمات هتكون ليها مصادر امان في حياتنا كثيره قوي في الفتره الجايه، بالرغم من ان الفتره الجايه يمكن فيها هزات اقتصاديه كثيره، هزات نفسيه كثيره، حروب ممكن تكون كثيره، لكن الرب عايز يعرفنا اللي جاي علشان نكون مستخدمين بطريقة مختلفة عشان نحقق دعوته لبلدنا، دعوته لمصر، بلد الملجأ، البلد اللي مليانة بروفيجن لأولاد ربنا. النهاردة ربنا قال مبارك شعبي مصر، ودي بركة من البركات اللي احنا متمتعين بيها في أرض مصر. معانا النهارده حسام نبيل، الرجل حسب قلب الله اللي بياخد اعلانات سماويه للوقت الجاي وحلول سماويه. اهلا بيك.
7: اهلا يا بت.
6: اهلا بيك يا حسام. انا يعني انا كل مره بنتكلم فيها مع بعض بحس ان ربنا بياخدنا العمق اكتر.
7: ده جمال الروح القدس مع الجسد.
6: ايه ده؟
7: ايوه.
6: ايه اللي بيحصل ده؟ بلدنا جميلة قوي يا حسام.
7: جدا جدا.
6: ودعوة ربنا على مصر جميلة قوي.
7: يعني ما شفتش بلد من اول التكوين لغاية الرؤية مكتوبة في الكتاب المقدس زي مصر بصراحة.
6: دي حقيقة. دي حقيقة. احنا بنسمع عن حروب وحرب ايران دلوقتي، والدنيا اللي ما فيهاش استقرار، وجنود في كل حتة، وفي البحر وفي الجو، واستعدادات غير عادية، وده هيدخل العالم في موجة اقتصادية صعبة جدا.
7: لا شك.
6: لكن احنا عندنا يوسف اللي كان في أرض مصر. اللي ربنا بيديله strategic planning، نعمل ايه في الفترة اللي جاية؟
7: ده حقيقي. وانا شخصيا من الناس اللي اؤمن انه أرض مصر ليها دعوة خاصة عبر العصور المختلفة. يعني فعلا احنا كلنا بنشوف القصة في سفر التكوين بتاعت يوسف، وازاي ربنا على ايد يوسف عدى العالم كله بمجاعة، لكن كانت مصر ارض للملجأ والانقاذ.